0: بسم الله ما شاء الله مختلف. أي ليلة في الاختلاف يهبلك يا ودي حتى في الكويز.
1: كم مرة تأهل منتخب الهند لكأس العالم؟
2: يظهر لي 3 مرات. أي
3: مرة واحدة؟
2: أربع مرات.
1: هاتم
3: لم يترشح للكأس العالم.
1: مختلف حلو ترشح مرة
0: والمشكلة وين الشيء ذي معدرة وهيها. وحتى زياد قالك ولا يحب مختلف. الناس كل جاوب تجاوب هو جاوب وحده.
1: هم كلهم قالوا نزار خباني وانت قلت هتلر. كين تفاجئ كان
2: برجولية مش قادة
1: يطلع هتلر.
2: هتلر
1: نزار قباني جواب صحيح. برافو لي راف مقارب.
0: باهيش هك يعجبك شتا هك خرجت غلط وحدك باش تتعلم هكاك تكون مختلف كي حات. لا بسم الله ما شاء الله. وحاجة أخرى بربي الأسئلة الدينية والدعاء وكذا وواحد وجنة وجهنم أمان سايبو زيت.
1: وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار.
2: عليه تجي ورايا باش تضربني والنصر يشد فيا مشي أعمل الخير.
1: الجواب صحيح.
2: كل جايني
1: شنو؟
2: كل جايني
3: غالي باللي ريزو سوسي واني بلوش توسي.
0: اما في وسط هذا الكل خلينا نتهناو على واحد ولا من العيله اي لا ولا من رفماك هذا يخونا اشرفتك اي لازم نتهناو عليه وسط اللي صاير في تركيا.
1: يلا سيدي ربي يحفظنا وربي بعد علينا الحاجات الخيبه الكل.
4: اشرفتك بربي كان اشرفتك
1: يتسجل
2: لا جبعتك لباس غادي يتسجل عليهم.
1: هو اشرف رئيس مافيا حتى في المافيا
3: ورجولي
1: ما يستعملش الكوكايين.
2: ونيسان شكوني هذي
1: نيسان ما جابت رؤية تيتا نحكي. يلا
0: يعجبك شي تاخ اشرفتك ونيسان وكذا ولي نحكي عليهم اكثر من صباح خير شنحوالك. اي لا لا مصلي عني بي روعة ان شاء الله فايدة هو لباس. اي الحمد لله يا رب. يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج.
5: زابينج
1: تحية للكروه رابين يلا فوراتي فاصلة ثم تنتلق الرحلة ما تبعد الشام
5: راف ماج على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم المزيكا نون ستوب على ديوان فهم.

0: راديو نفا. تسمعوا الراب ماك مثنين للجمعة من 7 to 9:30 مع رفيق بوشناق.
1: 7:25 تحية لكم وين ما كنتوا. حاتم جاسبر صديقنا بعت لحظات ناخذوه معنا بالتليفون من المكسيك. ولكن قبل هذا نحكي لكم على الجديد فيفو. ديما تفاجئنا بجديد، وكان تحب تبدل تليفونك ولا تود أي واحد بتليفون جديد يجمع بين البرفورمانس تيليغونس والريزيستونس، ماكش باش تلقى خير من الفيفو Y31D4G اللي تلقاه متوفر في زوز ألوان مزيانين، الدوري بلوم والجري إتوالي. وبالنسبة للرام وستوكاش نجم تختار اللي يساعدك، يا إما 128 جيجا دو ستوكاج مع 6 جيجا دو رام اكستنسيبل 12 جيجا، وإلا 8 جيجا دو رام اكستنسيبل 16 جيجا مع 128 جيجا دو ستوكاج، وإلا 256 جيجا دو ستوكاج. بالنسبة للإكران نحكيه على 6.75 بوس، إكران كبير، لوميوزيتي ماكسيمال تضمن لك راحة وفيزيبيليتي طيارة للعين، خليك نجم تستعمل تليفونك مرتاح سورتو في اللي جو والفيديوهات. الإيغريك 31D الفيفو هو تليفون بيسون، نحكيه على سناب دراجون 6S جين 2 مع كاميرا فرونتال 8 ميجا بيكسل ودو كاميرا أريير 50 ميجا بيكسل و 2 ميجا بيكسل، باش تعمل أقوى تصاور وفيديوهات. ولكن السوربريز الحقيقية هي الباتري البلو فولت، نحكيه على شارج رابيد شارج انفيرسي مع عمر افتراضي يوصل حتى الست سنين. نجيو توا للريزيستانس، التليفون هذا سيرتيفيه في مقاومة للشوك نيفو ميليتير، مقاوم للشوت للماء الغابرة، تليفون نجم حتى تصور به تحت الماء. ونجيو توا للسون، بالنسبة للفيفو Y31D مزود بدوبل اوبرلور ستيريو مع فوليوم يوصل حتى 400% للموسيقى الفيديوهات والألعاب. خليني نحكي لكم على فيفو Y31 5G، تلقاوه في زوز الوان البلاك وال Purple 8 giga de RAM extensible 16 giga 256 giga de stockage, écran HD 6.68 pouces, Snapdragon 4G ou la batterie Blue Volt, charge rapide 6500 mAh. Ou بالنسبه للاهم من هذا الكل السوم وما ادراك ما السوم، الفيفو Y31D 4G متوفر بأسوام أبارتير من 839 دينار وتوصل حتى 1069 دينار. بالنسبة Y31 5G فيفو متوفر 1169 دينار. مع فيفو مازلتوا تنجموا تربحوا التليفون دو زيكوتور، زوروا صفحة فيفو تيان على الفيسبوك ولا شاركوا في المسابقة الخاصة فيفو Y31. ما عليكم كان تعملوا بارتاج للببليكاسيون وتجاوبوا على السؤال قداش تبلغ سعة البطارية فيفو Y31D، اكتبوا الإجابة صحيحة باستعمال الهاشتاج هاشتاج فيفو Y31D، مركي واحد من أصحابكم في كومنتير. كل ما تشاركوا أكثر كل ما تزيد حظوظكم في الربحة. يلا سيدي نمشي وتوت سويت للمكسيك، صديقنا حاتم جاسبار في الانتظار، المخرج يقول لي فاصل 10 ثواني ونحلق نحو المكسيك.
0: راف ماج ببليسيتي.
2: تي خبز ما ياكلوش معانا الخبز، باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم باش ناكلوا الحشيش، ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح بتن سيد علي، ناكلوهم ماكله
3: في قليل راح، تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي، ذكريات 78 رانا نحن مفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة.
4: مع أورانج ماركي حضورك على مكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
3: مع تونس فايقين للتسعين
4: عندك أورانج.
5: فيفو يرجع يضرب بقوة باللاسيري Y31، باتري جيانت 6200 mAh، فلاش شارج 44 واط، إكران 6.75 pouces أو 120 Hz، كاميرا 50 MP، بروسيسور Snapdragon 6S جينيراسيون 2 بيرفورمان، 3 فيرسيون من 6 GB رام أو من 128 GB ستوكاج، والريزيسانس IP68 أو IP69. فيفو Y31D ابتداء من 8900 دينار بري بوبليك conseiller Vivo.
6: Roadshow BYD يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. Roadshow باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس صفاقس. إجي وجربوا لي موديل BYD وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها BYD.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك. اسمعوا الراب ماج من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق مشناق.
2: السبعة وثلاثين دقيقة نتيروا للمكسيك وقت الترند
0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك. ترند دو جور
2: معنا صديقنا حاتم جاسبر مباشرة من المكسيك. حاتم صباح النور. حاتم صباح النور.
3: صباح النور رفيق.
2: نسمع فيك تو 5 على 5.
3: صباح النور رفيق، تحية ليك، تحية لولادي كل، تحية لكل السادة المستمعين. نحكيه رفيق في السادة على تمنينا الحقيقة أن تكون سكور خير من هك، وتمنينا تكون سكور نتيجة إيجابية. احنا تكلمنا ديجا، قلنا ان شاء الله نتقابل هذا السنين، واحنا كمان عاملين سكور باهي وعاملين روندمون باهي، ولكن لا سكور ولا روندمون تبع بعضه. ابارتير من نهار الثلاث، معناها اول مداخله ليا معاك كنا متاكدين رفيق انه باش يكون ثلاثه ملعبيه في قلب الدفاع، وصارت لي شانجمون. دونك باش نحكيو لهنا، اذا باش نحكيو رفيق، نحكيو على مقابله منتخب التونسي ولازيمه قدام السويد، باش نحكيو على برشا بوكو دي زاكس. معناها اسكو باش نحكيو على روندمون، باش نحكيو على مقابله، باش نحكيو على اختيارات، باش نحكيو على ردود افعال بعد المقابله،
2: باش نحكيو على كل شيء. حتى باش نحكيو على خيارات الناخب الوطني صبري لموشي، باش نحكيو على على غياب وسط المقابله، عدم اتخاذ اي قرار لتعديل الاوتار، على التغييرات من بعد اللي عملهم، وصل خرج الميليو تيران كل راهو، معناها التيران كل اشتروا الوسط التيران خرجوا كل هذا كله باش نحكيو عليه من بعد. ولكن اعطينا انت الحاجات اللي ما شفناهاش حاتم. غادي يكون انت عيننا غادي في المكسيك الاجواء. سمعنا مثلا انه يان فاليري ما حبش يخرج كي خرجوا صبري لموشي، سمعنا انه حاجات ما شفناهمش ولكن سمعناهم، سمعنا انه مثلا في البوز نتاع الجوالات باش ترتاح وتشرب الماء، البوز تاع دوزيميتو يظل صبري لموشي ما حكاش مع الملاعبيه وحدها تحكي وصبري بعيد. سمعنا على مناوشات صارت ما بين الجمهور وابر صبري لموشي. اعطينا انت شنو صار بعد المقابله في الكواليس في الخروج صبري لموشي لاعبين المسؤولين نتاع الجامعه. اعطيني كون انت العين اللي تورينا الحاجات اللي ما شفناهمش. حاتم يلا
3: نبدا معاك رفيق. كما قلنا على مستوى الاختيارات بعد شويه نحكيوا عليها، سينو الحاجات اللي ما شفتوهمش الحقيقه انه تطور انت في الوطن البريك مثلا لاعبي كيما مهيب الشامخ ما مشاش مع اللاعبين من اجل انه باش يشرب شويه من المياه. يان فاليري كان رفض ربما ايضا الخروج في التغيير نتاعه. سبب لموشي لم يحرك ساكنا الحقيقه طيلة 45 50 دقيقة، أتمنينا يكون فما تغييرات، يكون فما يفيقوا شوية كمان بعد بعد الأهداف والهزيمة اللي مونينا بها والأهداف اللي قبلناها. ولكن سبب لموشي شفت التغييرات بتاعه وقتاش كانوا كما قلت أنت اليوم في الوطن البلد مثال. سبب لموشي ما تحدثش مع اللاعبية، معناها فما حاجات شفناهم الحقيقة أمامنا لأننا تدعو أكثر من طرح سؤال وأكثر من سؤال ونقاط الاستفهام حول ربما علاقته هو أصلا مع اللاعبين، لأنه الكلام تقال برشا حول علاقة اللاعبين، حول الفستيارات، حول مقر الإقامة. قلنا وتوقعنا أنه بشكون نتائج، معناها العلاقة طيبة والأمور طيبة على العالم، ولكن الحقيقة اللي شاهدناه عكس هذا. شفنا عضو الجامعة يا رفيق ولا داعي لذلك الأسماء، كان غادر من أرضية الميدان قبل نهاية حتى للمقابلة. معناها الظروف الكل متاع المباراة يوم خلال المباراة نحكي توحي وكأنه فما حاجات صايرة ما هيش عادية، فما غضب كبير. كان مشي والندوة الصحفية متاع المدرب صبري لموشي يقول لك اليوم احنا نلعبوا في كأس العالم، وكأس العالم ما يزمش يكون فيها أخطاء فردية، وقبلنا أخطاء فردية على معناها قبلنا أهداف على خطاء فردية عمره ما يكون كلام تاع ناخب وطني. صبري لموشي كان تحدث بعد الخمسة بلاش قدام منتخب بلجيكا، قال أنا نتحمل المسؤولية والديكلاراسيون موجودة. يجي اليوم هل يتحمل المسؤولية هو صبري لموشي وكأنه يقول على الأخطاء الفردية، وكأنه أيضا مش كأنه هو قاعد يحمل في المسؤولية للاعبين، لأنه جميل باش يكون أنت كمدرب، لأنك علاش في ماتش بلجيكا خسرت 5 أهداف قلت انا نتحمل المسؤوليه. علاش اليوم قبلت 5 أهداف ضد منتخب الاستريات؟ قلت راه خسرنا اكوز دو اخطاء فرديه. معنا اليوم انت كانه بيحمل المسؤوليه للاعبين، اوكي والناس الكل تحمل مسؤوليه لازم، ولكن انت اليوم كاطار فني ايضا تحمل برشا مسؤوليه رفيق. التغييرات شفناهم وقتاش كحكينا اصلا ديجا انت رفيق، اول كلمه كي قلناها عطيتك التشكيله الفورماسيون بروبابل، قلت لك رفيق هذه ب 95%. اول سؤال توجهت بيه لاولاد في البلاتو قلت لهم شكون باش يعمل ترانزيسيون، شكون اللاعب اللي باش يحاول يهز الكره لقدام؟
2: تنحكيو يا حاتم، تنحكيو في الكره وذا وشكون باش يهز ترانزيسيون؟ عطيني اللي احنا ماريناهش. صبري لاموشي تقول لي ما مشاش باهي، هل جاوبني بطريقه برقيه باش ناخذ اكثر ما يمكن من معلومات. هل صحيح انه يان فاليري مثلا رفض الخروج وصارت هكا صار نقاش خلينا نقولوا بينه وبين صبري؟
3: صحيح صار نقاش بينه وبين صبري لاموشي لما رفض الخروج يان فاليري، بعد كان اصرار بتبيعه وكان خرج بعد يان فاليري في التغيير اللي صار فيه يان فاليري، خروج يان فاليري ومع ايضا ياسر الصغير وما ترواش شونجمون. الحقيقه الذاكره تعبت اليوم يان فاليري وايضا ياسر الصغير، فما لاعب اخر خرج في الشونجمون هذا، فما ايضا معطى اخر
4: الياس سعد
3: ولا فما معطى اخر رفيق احنا كنا حاضرين عليه ومتواجدين. ابن صبري لاموشي كان متواجد وراء بنك البودلاء، فما عدد من الجماهير موجوده بطبيعه، وعند في قمه الغضب وفي اوج الغضب هما كانوا بطبيعه احنا نبدو بالحاجه هذه، لكن السب والشتم تجاه اللاعبين وايضا صبري لاموشي تفهموا الغضب، ولكن ديما كما قلنا من غير سبان وشتم وغير دونك على كل سب وشتم لصبري لاموشي واللاعبين. ابن صبري لاموشي كان قاعد على يسار الجماهير هذه، قام هو برد الفعل معناها كيفاش معناها احتج معناها قال له معناها تلفت وقعد خلى معاهم في نقاش كبير وفي مناوشه، وتطورت الامور رفيق يمشي شكون باش يحكي معاه، فما شكون ديما نقول ليس من الوفد الرسمي، ما هوش من الوفد الرسمي، وكانه به حارس شخصي لابن صبري لاموشي قام بالاعتداء على السيد هذا، والفيديوهات عنا وموجوده تعبت بعد شويه على سبور بايتي وانا فاهم، معناها صار نقاش كبير ومناوشه والحمد لله، يعني لولا بعض تدخل بعض الاطراف لما كانت الامور معناها توصل لما لا تحمد عقبه. معناها الناس ابن صبري لاموشي كما نقولوا احنا ما حملش في الوالد السبان،
2: شاف معناها ولد صبري لاموشي جاوب على البروفوك على السبان نتاع الجمهور اللي هو موجود في ملاعب كره القدم، لا ماناش معناها ما نجمو كان ندوا به، ولكن هذا واقع في ملاعب الكره الكل. هو خلينا نقول دافع على ابوه، عمل رياكسيون دخل في جدال معاه، بعد كي الامور تطورت هو استنجد بحارس شخصي هكا
3: بالضبط، هذه هي بالفعل هذه هي كما هكا استنجد بحارس شخصي وكان قام بالاعتداء على واحد من جماهير التونسية وتعرض لإصابة.
2: شكون اللي قام بالاعتداء؟ ولد صبري لاموشي ولا الحارس الشخصي؟
3: لا الحارس الشخصي رفيق لابن صبري لاموشي قام بالاعتداء على واحد من جماهير التونسية وتعرض لاعتداء، وتم فض الإشكال كما نقولوا احنا بلغتنا مش يفهموني برشا في مركز الشرطة، معناها مشى له الطفل وكان تقدم شكاية وعنده إصابة على مستوى الأنف، هذه معناها من حاجات اللي ممكن
2: واضح واضح واضح، هذه من المشاكل اللي رافقت صبري لاموشي وحضور ابنه في حصص تدريبيه، حضور ابنه في الحافله، اليوم حضور ابنه مع جماهير الكره. اخي جماهير الكره معناها ما يتسب، معناها اذا كان ما تحملش يا ما تجيش للستاد يا يمشي يقعد مع جماهير الفريق الخصم ولا يقعد في لوج على روحك مع 5 أو 6 من الناس.
3: وكان ينجم يكون معناها تقعد في مكان اخر بعيد حتى
2: على بعيد على الجمهور، هذا واقع معناها احنا نخدموا في تونس وما عادش نمشيو للاستادات، خاطر حتى كي تمشي ليكيب ناسيونال يمشي يسبك تابع الجمهور هذا يا جمهور الاخر، دونك اذا كان ما تحملش ما تمشيش ولا تلقى بقعه تقعد فيها ما تحتكش مع جماهير غاضبه وما تنجمش تطلب منها باش تتحكم في اعصابها اللي ثم فيهم شكون عامل العشق قداش من 1000 كيلومتر بالكهرباء، فما اللي عامل فيهم ديستونس تونس دبي بالكهرباء ما نعرفش باش مشى للامريكا دونك للمكسيك، هذا كله مالوريزمون نحكيو على حاجات جانبيه نسينا الماتش. اي ردود الافعال اعطيني بربي، اللاعبين هما خارجين الاطار الفني والمسؤولين عن الجامعه ما نعرفش، مثلا تشاف زياد الجزائري زيري تشيف حسين جنية تشيف
3: عدم الإدلاء بأي تصريح، ديما نحكي على مسؤولية جامعة تونسية كرة القدم، فما عدد من اللاعبين أيضا رفضوا الإدلاء بالتصريحات، ولكن فما أيضا نسبة لاعبية كانوا إدلاءوا بالتصريحات وحكاوا على هزيمة، وكالعادة نفس الكلام رفيق ونفس السبيس ونفس الحوار بتاع أنه نتحملوا مسؤولية وهزيمة كبيرة واحنا قاعدين هنا باش نخدموا، ان شاء الله نحاولوا نصلحوا، ان شاء الله نرجعوا في المقابله القادمه هذه الكل خلف رفيق ردود أفعال كبيرة كما قلت أنت أحسن كلمة قلتها. فمع بيت جاي ألاف الكيلومترات معناه شفنا حتى فيديوهاته موجودة على الصفحة بتاعنا إنه العباد معناه سمحني في الكلمة حب أقولها فدت معناه من النتائج هذه. العباد معناه فرغت قلوبها اليوم وحكيت على ضرورة إقالة صابر لموش، حكيت على ضرورة إصلاح المنظومة كاملة في كرة القدم التونسية، حكيت على إنه اليوم علاش بدأت تقارن في روح العباد كي شافت منتخب المغرب. وهذه حقيقة، يقول لك علاش أنا المغرب البارح تعمل بريستاسيون كيما هذه كونتر منتخب البرازيل قطر تعادل مع سويسرا.
2: فماشي غادي كلام كواليس على اجتماع اليوم لأعضاء المكتب الجامعي المتواجدين غادي على إمكانية اتخاذ قرارات، فماشي هكا حتى دي فلاش نتاع بالسير على الأقل في سير اجتماع تو بعد ساعات ما يزموش يروحوا يرقدوا للأمانة ما يزموش يروحوا يرقدوا معنا
3: هما رفيق ما هو مش دي فلاش الحاجة نأكد أنه بش يكون فما اجتماع المكتب الجامعي لأعضاء المكتب الجامعي لهنا ساعات قادمة كما قلت أنت ما يرقدوش احنا لنا بدي ساعة غربوع لكن نتصور غدوة أنه ربما قد تكون هناك قرارات نستبقوا دائما على مستوى المعلومة الحقيقة لحد الآن لكن فمش يكون فما اجتماع بالنسبة لأعضاء المكتب الجامعي بش يكون معهم أيضا إطار الفني بش يحكيه بطبيعة للمقابلة يسلب العزيمة وممكن ممكن قد تتطور الأمور لأنه غير مسموح الحقيقة أنه نتيجة بلجيكا نتيجة اليوم قدم السياد التصريح متاعه في حد ذاته في ندوة صحفية أثار غضب كبير وأثار ردود أفعال كبيرة وأثار ردود أفعال كبيرة دونك هذه الحاجة اللي نجم نأكدوها رفيق اللي بشكون فما اجتماع عاجل لأعضاء المكتب الجامعي وقدموا شاهد أيضا قرارات في ساعات الحياة القادمة.
2: نتمنى انه شاهد قرارات لانه للامانه وتنحكيوا في بعد شوي علميا مش انتباع ومش غضب ومش لا يمكن ان يواصل صبري لموشي بعد لا كان قائد المنتخب بهزيمه خماسيه وقبلها ب 10 ايام خماسيه ما عادش عنده القدره على الاتصال مع الملاعبيه. لو يكون غوارديولا اليوم تقنيا فنيا واتصاليا يعجز على انه يتواصل مع اللاعبين سي بون عطيتكم الخطه وحكيتوا وعملتوا كليت خمسه مع بلجيكا عاودت نفس الحكايه كليت خمسه مع السويد انتهى ما عادش يقدر يتواصل حتى اللاعبين ما عادش يقدروا يسمعوا منه هذا اذا كان سمعوا قرارات ما صارتش حاجه نتاع ثوره على صبري اللاموشي في وسط المنتخب دونك يبدو انه قرار مفروغ منه وننهي
3: باش نضيف فقط المعلومة انه ثم غضب كبير برشا من اعضاء المكتب الجامعي الكل الحقيقة شاهدنا على شفت لك ثم عضو مكتب جامعي غادر ارضية الميدان وغادر الملعب تقريبا في سكور 3 أهداف مقابل 1 شفناه غادر ارضية الميدان وكما قلنا مصادرنا الخاصة تقول ثم غضب كبير وثم اجتماع في الساعات القادمة اللي كنت تحكي فيه منطقي ومعقول جدا حتى في التواصل مع اللاعبين اصبح الامر صعب جدا اذا لم نقل مستحيل.
2: كان فما جديد حاتم نعاودوا نتصلوا بك نقعدوا على اتصال بيناتنا اي جديد نعاودوا ناخذوك بالتليفون باش حطنا ديما في الصوره. شكرا لك صديقنا حاتم من المكسيك. نمشيو طول المقابله ناصر الهزيمه بخماسيه 5-1 ضد المنتخب السويدي منين باش نبدا شو باش نسالك مانيش عارف انت منين باش تبدا أسوأ من أسوأ ما شفنا في تاريخ منتخبنا من الفيرسيون على الاقل لا نتيجه راهو كل عام البرازيل خسرت 7 مع المانيا ولكن الفيرسيون صحيت اللي تعديت الوجه الروندمون كل شيء كان تحت الصفر بالنسبة للمنتخب.
4: هو بالنسبة لي أنا وقت اللي نحكيه على المنتخب التونسي كانت خيبة أمل كبيرة مش خيبة كارثة بكل المقاييس بصراحة يزمنا نقول الأشياء كما هي على خطر في وقت من الأوقات بعد ساعات يبدأ يفركس واحد في الجمل بش يقول نساند المنتخب نقف وراه خلينا نحاولوا بش نصلحوا نحاول نمشي لقدام لكن اللي شفناه الكل من بداية التشكيلة اللي بدأت من بداية البرود العديد الملاعبية بداية معناتها غياب عديد اللاعبين اللي ما كانوش متواجدين في الميدان لا فما روح لا فما انضباط لا فما سور البلان تكتيك ما شفناش فريق معناتها واقف مليح كما يلزم فما عشوائية بارتو حتى في الالينيومون في الهدف الأولاني برشا مشاكل معناتها كل المشاكل موجودة حتى المدرب البرود كبير ياسر بالنسبة لي أنا حتى المدرب مكأني بيه الراجل
2: حتى المدرب هو أصلا المدرب
4: هو المدرب نحكي لك حتى
2: أنا ناصر كي نجي أنا نخرجك من غادي نحطك في إيميسيون تحكي على طبخ وبعد نجي نطلب منك شبيك ما عطيتش بلوس
4: صحيح.
2: لا علاقة لك يا بالطبخ أنا ما عادش نقدر نلوم برشا الملاعبية على أنهم يتلاموا معنا لأنه مردود فضيحة وشفنا بهتة وكور ضايعة وكل شيء ولكن أنا كي نقلب الشومباردي كيب كاملة واللي عمره ما لعب بارير يولي أريير وقت اللي أنا نحب نمركي ندخل حاج محمود أريير وخارج يان فاليري وبعد نريحي الوسط الكل راني خذيرة ماذا يفعل في المنتخب؟ قولوا لي يلعب في ألمانيا، قولوا لي يلعب في انتحبنتي، ماذا يفعل في المنتخب؟ بشو معنى ملعب بلا روح، عمل اللي عمله دافيد جمالي دون لوتور، رفضنا في الصغر، جاء في الكبر، هستيت البارتيسيباسيون في كوب دي موند، ثم يمر. قلتها ونعاودها، عيسى العيدوني ذبحوا المنتخب مش ظلموا معنى، وبين بالكاش في اليوم انا قل يلعب في قطر 29 سنة وانتوكا كل ما كان يلعب كان يحط دمه في التراب. صحيح. ولا تونسي ولا تونسي يقدر يقول عكس هذا. دوك المدرب وقت اللي يقوم بهذا، سألتك قبل ماتش ناصر قلت لك ونعرف راه ساعات نجاوبوا باش ما يقولوش ينبروا على المنتخب، نحاولوا اي مثال شو عمرك ما لعبت بالفورماسيون انت ليكيب ناسيونال ما تعرفهاش، وفورماسيون عمرك ما لعب به وجي تجرب فيها كونتر بلجيكا، جيت تلعبها ماتش اوفيسيال كونتر السويد في كوب دي موند ثلاثه وتتفلسف على اساس عندك جوارات تكتيك مو يطيروا وتكنيك مو يطيروا. المدرب يتحمل مسؤوليته كامله على ضعف مستوى لاعبينا وهزالت مردودهم، ولكن هو الرقم واحد.
4: صحيح بالنسبه لي انا رفيق نشاطرك الراي في اللي كنت تحكي فيه الكل. اليوم انا نعتبر خيبه امل جديده بالنسبه لي نحن اللي اليوم اكدت انه الكره نتاعنا وملاعبيتنا مالوريزمون ما همش في المستوى العالي، المستوى العالي يكون بعاد عليه كل البعض. قعدنا كل مره نجملوا، كل مره نقولوا في كلام، وكل مره نعاودوا فيه، هو بيدو بنفس الكلام بنفس الطريقه بنفس الاسلوب، الناس فدت بالحق. اليوم انا بعد ساعات ما عادش نلقى حتى الكلام باش تقولوا، تلمو كل شيء خايب، كل شيء خايب ما عادش تلقى حتى باش تقول حاجه راي فما مضيئه في المنتخب التونسي. كانت خيبه امل كبيره برشا بالنسبه لنا احنا اللي كنا تأملنا بالمنتخب، وكنا الناس الكل نحاولوا باش يكونوا بوزيتيف مع المنتخب، لكن التصويره اللي شفناها عكسيه تماما. فما ناس موجوده في الكيب ناسيونال ما تستاهلش المريول هذاك، وما تستاهلش الناس اللي ضحات. كما قلت انت يا رفيق، فما مواطن راه عمل 4500 كيلومتر كما قلت انت من هنا تونس ودبي، الناس مش حاسه بالمنتخب، مش حاسب بوجعة الناس، مش حاسب بك الناس اللي مشيت يعني بيا ربي بستند المنتخب. اليوم كل شيء معناته كان خايب على الاخر، حتى تكتيك ما نرقى ما نحكي
2: ريت هو ريت بالشوالي موجود يا ناصر. نلعبوا في خطة 5-5-0
4: راهو
2: معناها هذه دون لوتون لعبتها البرسا،
4: عندك ما تحكي.
2: اما كي تلعبها البرسا معناها بالجوارات هذوكم الكلهم يدخلوا الديزيوت، كلهم يخرجوا من الديزيوت،
5: وعملتها المغرب
2: صحيح. ما نقارنوش الكاليتي نتاع الملاعبيه. وقت اللي انت انيس بن سليمان يكون يلعب بيفو، يولي افون سونتر، يلعب اكسونتري، يلعب في كل شيء وما يرينا حتى شيء، معناها دي شوا فريمون تقعد باهت باهت باهت. كيفاش يسوبرمي باش ياخذهم مدرب وطني؟ وبعد انا كي نقول كيفاش ياخذ قرارات هذوما، اتذكر سيفي الرجل، رجل جاي من فريق اسمه نادي درعيه السعودي، مركز رابع في الدرجه الثانيه السعوديه، نحبوا احنا يعطي بلوس للمنتخب ويعطي كلابور نتاعو، راه مش معناها كان رانانا ما نعرفش اونترينر اخر باش نزلوا الكوب دي موند، ولكن فما فرق معناها نفس الجروب هذا يتمدوا المدرب يعرف يشد، عنده شوية خبرة، عنده قراءة، عنده كذا، نجم يمنعنا من الوجه الشاح بهذا ومن الهزان والنفذان. معناها راه مازال كان الجول في بلاصته تقريبا في المنتخب، ما لقالوش قدرة يحط ورير درواوي يهبط شوات جول ولا ما بقانون
4: ولا نحكي ولا منتخب.
2: ايه سينو كل مرة نحاولوا نبدلوا، نحطوا من غادي، نحطوا من هنا، ما نعرفش شوية كبيرة الحقيقة. سامحونا كان فعلنا كان عيطنا، ولكن وجيعة كبيرة الهزيمة والتاريخ. نحكي نلعب ضد منتخب سويدي وبربي ما يخرج حتى حد يقولنا راهو المدرسة، منتخب متواضع جدا جدا جدا جدا، معناها بون أقوى منا هوي، ما فماش حاجة كبيرة، معناها ما فماش حاجة كبيرة، ما فماش كل منتخب اللي شت كورة ويدور، ومازال اليابان ومازال هولندا ومازال كل شيء. للأمانة برشا حاجات توجع، كلمة برنس مازلنا باش نحكيو برشا على المنتخب، على شو منتظر نسمع بعد الناخب صبري لاموشي برنس.
6: وقت تقار الملاعبين الموجودين فوق الميدان عندنا احنا من الدوزيام بعدش للتروزيام شوا، هذا من اللاعبين قالوا احنا كنا سيد عندنا زوز برك يلعبوا في تونس باخر كل برا يلعبوا البرا، مقارنة بالفريق السويدي اللي احنا تو كنا نقولوا فيه معناتها ماهوش خارق العاد، لكن يلعبوا في انجلترا ويلعبوا في ليفربول ويلعبوا في كذا ويلعبوا في الماتشوات، احنا تروزيام شوا وما يلعبش، يلعب درجين ربع ساعة نقولوا صفقوا ردوه، احنا ردينا روحنا ابطال واحنا حد شيء بصافي مالو كورة. أنا شدد روحي يعني ما تنجمش تعمل حتى شيء بمدرب غايب بجوارات ما همش موجودين بحارس مرمى دفعنا عليه وكيما نعاود كل ما عود نقوله وكذبنا على رواحنا ونحبوه ينجح ما نجحناش الله غالب، ولكن يلزمنا نلقاو حل. الحل
2: الحل باش يجيو الحل شو باش يصير واليوم معناها هل عادي معناها يروحوا يرقدوا اليوم اعضاء المكتب الجامعي الشعب مريض ولا لا ما نعرفش هل باش يكملوا في الثنيه اللي مشاو فيها ولا لا اما انا ما نفهمش بالحق ما نفهمش 75 دقيقة رانا باش عملنا شونجمونيت ولا
4: 75 دقيقة أول تروش شونجمون
2: عملنا اللي على البنك هذاك
4: في الدقيقة 72 عملنا تروش
2: اللي على البنك الكل اللي ما نعرفهمش أنا ديجا الكل حد فيهم ما معروف ديجا احنا قاعدين نسالوا كان يتنحى صبري شكون الأجوان شكون الكوتش اللي مشيت معناها وهبي معناها نحبوه على راسي وعيني اللي عملوا كامل لاعبي ليه ليه معناها 72 دقيقة اش قاعد تعمل أنت غادي يا أخي من زياد الجزيري راك شعب تونسي كله 12 مليون يحبوك
5: معاملين عليك أنت
2: معاملين عليك أنت معناها راك في مسابري لا موشي ديجا جبت وانت معناها فيه ما يتقال برشا الموضوع والنتيجة هنا وصلنا لها يا أخي كان معناها غدوة كان يحب يلعب كونتر الجابون مثلا بثمانية 8-2-0 تخليه يلعب شو معناها مريول تونس ضربوا تونس راهو ضربوا تونس هو عارف عنده جمعة صبري لا موشي بعيد على الشعبوية الوطنية وكل شيء معناها شو يعمل شي يحب خاطر اونترينور ما كنت يعرفه زياد انتم تخلصوا فيه ثم ديليني روج يتحطوا يا أخي على الاقل تحط له قاعده ما تشومبرديليش ليكيبا ناصر اريا
4: يقدريه
2: هذا هذا تحطه له قاعده
4: لعبوا كل واحد في
2: وتحكي معاه شنو خطه ما يلعبهاش جمله في حتى ماتش يجي يلعب بيه كونتر سويد اول ماتش ايكيب ناسيونال ما نعرفش معناها ما نعرفش
5: لا فما نقطه زاده مهمه والله بكل هدوء وبكل رسانه راهو كي جينا تبعنا الكوب دي موند
2: اللي بدا
5: لا نحكي والله نحكي معك
4: على حساب راهو بعدين زوز الباب وثقاو يعمل لك رده فعل
5: النصر وحتى الكوب تاع شعره تبدلت
4: والله رفيق النصر اول مره يسخف لي
2: نوي بلانش واربع دراج نستنى في تاكسي
5: ما تدورش بيا لا فما نقطه مهمه والله بعد الكوب دي موند بدا من نهار الخميس والله العظيم من اللي بدينا لليوم ضعف منتخب في الكوب دي موند اسكونابيل حصلت المنتخبات باش يكون المنتخب التونسي بالاداء هذا معناها المنتخب اللي نلعبوا معاه باش نماركيو اكثر بونتوات باش نترشحوا كافضل ثالث نقطه ثانيه اسوا نسخه للمنتخب في تاريخ المشاركات هذا لا نقاش فيه والاهم من هذا مستوى ملاعبيتنا راهو زاده بخلاف لونترينور بخلاف صبري لاموشي راهو حتى ملاعبيتنا المستوى على قد وهذا
2: شغل
5: لا فخاطر فما نقطه مهمه تو انت كي عندك ملاعبيه متوسطين نجيب لونترينور باهي باش يعلي لنا شويه ليكيليبر ملاعبيه السويد ما همش معناه ما همش خايبين تحبوا لا تكره كل ملاعبي وحده ما هوش خايب ولكن ما همش موجين هذاك علاش قلنا قبل حتى لهنا حكينا ما هوش منتخب قوي
2: انا سامحني رامي باش نقص خط العباد دي ما تستعمل لك الامراق بالك قلت السويد ضعيف وضعيف جدا مش نحكي معنا بمعنى كوراساو هذاك المنتخب
5: كوراساو
2: تو لحفظت اسمه انا مش معناه كوراساو ولكن انا البارح مثلا في القايله نستناو في الماتش من نص النهار احنا البيان ندور في ماتش شويه تونس كي تفرجت في تونس مع لونجلتير وبعد تونس مع بلجيكا خسرنا 5-2 مع بلجيكا وتشويده مع لونجلتير 2-1 وقتها زوز لعبوا دومي فينال كوب دي موند معناها هذوما دو كاليبر كبار برشا
5: وتضرب لنا المسكني اللي هز المنتخب
2: دو كاليبر كبار برشا برشا برشا ورغم الهزيمه الثقيله مع بلجيكا لعبنا كره وضيعنا وغلطه ملاعب تكلفت لنا الماتش وهربوا علينا وكذا ولكن فما شويه مردود
5: فما كتلة فما منتخب
2: مع لونجلتير فما روح وديفونس دقيقه 92 اما يا اخي معناها المنتخب السويدي ما تمش قارنوا بلونجلتير ما تمش قارنوا بلجيكا وقتها نتاع هذاش معناها ضعيف جدا هذا اش معناه ما يجيش نخسر
4: يا رفيق ملكه للامانه في البلاتوات الكل كي سمعت نادر داود كان واقعي قال يا ولادي ما نتخمروش راهو منتخب خطر نحن تو ساعات تسمع السويد وانا واحد من الناس تو رفيق ما نتفهمش في التكتيك برشا في الكوره نخسر صحيت ما سمعتكش برافو عليك مانيش نسمع فيه رفيق على اعصابي وربي معاك حتى في البوست مانيش نحكي نادر داود نتفرج فيها الفيديو نتاعو يقول يا ولادي ما نتخمروش معناتها زاد للامانه كما قال حاج نحن كنا داخلين معناتها انه السويد سهل ولا بورتيك كما كي ترى الملاعبيه ما رفيق مهمين برشا ولكن المدرب يتحمل مسؤوليته
2: للامانه ما شفتش بلاتوات ياسر تخمرت ولكن عادي باش نعطيه بوزيتيف فايب باش ندزو مع المنتخب باش ندزو مع صبري لاموشي في بعض الساعات تقول ميسالش باش يلعب تروح خاطر واخذيها القرار جينا ليله الماتش معناها نذبح المنتخب يا خويا ميسالش باكش تمشي 3-5-2 العام لعبناها ومشيت كذا بعد يتحمل مسؤوليه خيارات وصبري لاموشي اللي حمل تقريبا ما حدث في المقابله للاخطاء الفرديه لا تحدث على اخطاء تكتيكيه ولا لا حد شيء زلنا باش نحكيو على المنتخب الحدث هو الماتش نتاع تونس للاسف الهزيمه 5-1 كلمونا على 31 328 328 بعد شويه تربحوا معنا 200 دينار من اهداء كونكورد كونكورد تربحكم 200 دينار كلمونا على 31 328 328 فاصل ثم نواصل
1: راف ماج بيبليسيتي. من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموسيقى باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.divanfm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
7: الصيف بدا والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبتبيعة الخدمة والفريات. من 10 ل 19 جوان نجم تجري كهربا أوبيل سيتروين بيجو ولا بيك اب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون، ومازال الخير عند ستافي. اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسپونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافي، الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس.
8: إدلال ولا فريات، ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام، وترحب بالناس الكل، مقاهي، مطاعم وفنادق. ملا ما تنساوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.
9: الكوب دي موند جات ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوص، 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي، وبرشا مفاجآت أخرين. كيفاش؟ ما عليك أن تشجع، تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبة بدون موجب شراء. سيكام، المساند الرسمي لنصر قرطاج.
1: ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء

0: mazzaromilano.com. Mazzaro Milano, la bure officielle de l'équipe nationale de Tunisie.
1: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بماتلا سوبر سيستا، الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك، في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا، الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال، مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
2: كل دار وحكايتها، وحكاية اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك، مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية، مع أقوى غارونتي في السوق. 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ملا أختار وانتي مطمئن، على خاطر كونكورد فعل مش كلام.
3: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9 ل 23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
2: ديوان فم صوتكم.
1: تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من 7 to 9:30 مع رفيق مشناق.
3: 57 دقيقة نسلم عليكم وين ما كنتوا، نحكي لكم على الجديد. الناس الكل اللي تسمع فينا ينجم يهمكم الكلام اللي باش نحكي، نعرف فما برشا اليوم ناس يحب يرتاح من الترانسبور يشري كريهبة، فما اللي يحب ياخو كرهبة للخدمة متاعو، فما اللي يحب يرتاح من مشكلة الترانسبور عموما ولا ياخو كرهبة خير من اللي عنده. انتوما اللي تسمعوا فينا الحل يجيكم من عند BTL، مع BTL باش تودعوا المشاكل الكل. وأبرز مشكل بالنسبة لأي واحد باش ياخو كهرباء هو لوتو فينانسمون. الموضوع هذا تنساوه مع عرض ليزينغ سيف اللي تقدمه لكم البي تي ال. تجب تشري كهرباء جديده من الباكو من غير ما تدفع حتى دفعه على الاول، زيرو اوتو فينانسمون وحتى لفري دوسي كيف كيف، ومده الاخلاص على 60 شهر، يعني 5 سنين كاملين. حتى اللي يحب على كهرباء ايبريد ولا الكتريك ينجم يتمتع بنسبه فايده اقل، حاجه تعمل كيف دونك كيما قلنا على 60 شهر تنجم تخلص الكهرباء نتاعك. فري دوسي صفر، والاهم من هذا الكل زيرو اوتو فينانسمون. للناس اللي تسمع فينا تنجموا زاده تشريوا كهرباء اوكازيون عمرها يوصل حتى 5 سنين، وهذا زاده يعتبر حدث، 5 سنين مش عامين، وتخلص على 36 شهر. دونك العرض مازال قائم الذات، العرض يستنى فيكم مع البنك التونسي الليبي ومع عرض ليزينغ سيافي مع البي تي ال. كان تحبوا تعرفوا اكثر تفاصيل ما عليكم كان تمشيوا لاقرب اجونس بي تي ال ولا تتصلوا ب70-131-800 وتختاروا العرض اللي يناسبكم مع ليزينغ سيافي والبنك التونسي الليبي بي تي ال. مازلنا باش نواصلوا حديثنا على المنتخب، باش نسمعوا بعد شويه تصريحات صبري الموشي، باش نرجعوا على الحادثه اللي قللنا الحيثيات نتاعها صديقنا حاتم جاسبار ابن صبري اللموشي ومناوشة مع بعض الجماهير التونسية. والسؤال الأهم بعد شوية، شو مطالب يعمل المكتب الجامعي في انتظار قدومه هو لتونس الساعة باش يتحمل مسؤوليته في المقابلة هذه؟ ونتمنى أن الأمور تتعدل في قدم المشاركة، ولكن في علاقة بالناخب الوطني 5 مع بلجيكيا 5 مع السويد، هل يقدر صبري اللموشي أنه يواصل اليوم المسك بزمام المنتخب في مقابلات اليابان وهولندا؟ وإلا الأفضل يصالح منتخبنا، نلوجه على مصلحة المنتخب أنه يغادر صبري اللموشي، تنتهي التجربة تقف لنا ونحاولوا نبحث على رجة نفسية تمنع على الأقل وتحفظ ماء الوجه. شكون شنو الحل؟ هذا اللي نجم يكون سؤال نحكيه فيه بعد شوية. شكرا على رحابة صدرك حتو، شكرا على رحابة صدرك زيدون،
4: شكرا عليك على تتكلم وتسكت قصير.
3: الأخبار ثم نعود، ما تبعدوش
0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ لف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك. راف ماك.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي، وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: فيفو يرجع يضرب بقوة باللاسيري Y31، باتري جيانت 7200 ملي أمبير، فلاش شارج 44 وات، إكران 6.75 بوص أو 120 هرتز، كاميرا 50 ميجا بيكسل، بروسيسور سناب دراجون 6S جينيراسيون 2 بيرفورمان، 3 فيرسيون من 6 جيجا رام أو من 128 جيجا ستوكاج، والريزيسانس IP68 أو IP69. فيفو Y31D ابتداء من 8130 دينار، بري بوبليك conseiller Vivo.
3: Roadshow BYD يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. Roadshow باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس سفيرس. إجاو جربوا لي موديل BYD وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها BYD.
4: تدلل مع جيون تدلل المرة هذه صيفي حتى ال 21 جوان، نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام ووفريات هايلة ما تتفوتش، من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف. مع جيون الصيفية تولي راحة دلال وجو هدير.
5: تدلل جيون،
6: ايام دللنا.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رفمك حتى للتسعة ونص بقيادة البرنز زياد المكي، جيهان السليني، ناصر البدوي، حاتم بالحاجة ورامي الفوراتي، مواصلين معكم الرحلة حتى للتسعة ونص. مواصلين حديثنا على المنتخب وعلى خيبة الأمل، نسمع بعد شوية تصريح الناخب الوطني صبري الموشي، نرجع على المقابلة على مسار مع ابن صبري الموشي، وخاصة ماذا يمكن أن نتخذ من قرارات اليوم بعد الهزيمة هذه، والمردود الكارثي للمنتخب اللي أكد المردود الكارثي ضد منتخب بلجيكا. ما عادش نحكي ولا عثرة كي يكون النتيجة نفسها 5-1 5-1، دونك نجمو نحكي على مردود مخجل تأكد للأسف بعد مقابلة بلجيكا ضد منتخب السويد. هذا الكل والأخبار بعد شوية، ولكن نجيكم كوميم بالجديد، نجيكم بالأخبار اللي تفرح واللي تفرح برشا، خاطرها تخص حاجة اسمها التصنيع في بلادنا، التصنيع في تونس الجديد عنوانه كونكورد.
1: كونكورد فعل مش كلام.
0: نحكيو على إطلاق ماركة جديدة متاع فريجيدارات في تونس، مصمة ومصنوعة بخبرات وكفاءات تونسية. الفكرة والإنجاز ما جاوش بسير، خاصة أنو نعرفو لي برشا ماركات موجودة في المارشي، ثانيا أغلبية الفريجيدار في تونس يا إما تجي حاضرة من برا ولا يصير مونتاج في تونس، الشيء اللي يخلي أي مشكل تقني يتعرض له السيد اللي يشتري الفريجيدار يصعب باش يتحل، خاصة كي ما نلقاوش لي بيس دو روشونج دوريجين، وهذا مشكل متداول للأسف وموجود برشا. من هوني جت فكرة المشروع، فكرة متاع مشروع 100% تونسي، يصنع ويصنع الفريجيدير بجودة عالمية بمعايير أوروبية، وزيد يزينا من فكرة كل شيء من برا جاء خير وأحسن من المنتوج التونسي. قاعدين نعملوا في خطوات عملاقة في علاقة بتغيير الفكرة هذه، والماركة اللي نحكيوا عليها كونكورد باش تخلي الفكرة هذه تترسخ، هي اللي باش تخلي سوق كامل يحكي عليها. شركة مصنعة كونكورد، كونكورد اندستريال، وصلت نسمعوا مليح نسبة الإدماج فيها تود انتجراسيون للحظة هذه الأكثر من 50%، وباش تتعدى 70% موفى 2026. كي نحكيو على نسبة الإدماج 50 وباش تخلط 70، معناها كل شيء مسؤول على التصنيع الشركة كونكورد اندستريال مسؤول عليه بنسبة 50%، أيادي تونسية في علاقة بالتركيب بالمونتاج بالسافوار فير، 50% من اللي يصير باش تخرج الفريجيدير حاضرة مسؤول عليه بنسبة 50% عقل تونسي ويد تونسية، وكل شيء في علاقة بالميدن تونيزيا. هكا تكون ساهمت كونكورد في الحد من الواردات لبلادنا، في تعديل الميزان التجاري وخلق مواطن شغل جديدة. فريجيدير كونكورد صنعت بشكون بجودة عالية وتضاهي الماركات العالمية، حتى المواد الأولية اللي يجيبوا فيها الكلها معتمدة مستعرف بها من بلدان كيما إيطاليا، كوريا، هولندا وألمانيا، الكل شملتها رقابة كبيرة قبل الاقتناء متاعها. هذا الكل على خاطر ما نلعبوش بالجودة، واقتناء منهم أنه التونسي فايق ولثقة تتبنيه بالفعل ومش بالكلام. هذا الكل مع سوم يناسب القدرة الشرائية للمواطن. باش تتواصلوا مع كونكورد تتعرفوا على برودويت، نجموا تدخلوا على سيت انترنت www.concord.com.tn ولا على صفحات كونكورد تونيزي انستغرام فيسبوك، ولا تكلموهم على 70-138-3-0 70-138-0-15 وإلا 70-138-0-0-5. قبل ما نمشي ونشوفوا شكون معنا في التليفون وربحوا 200 دينار حاجة تفرحنا، هاتم كي نحكيوا على استهلك تونسي كونسومي تونسي، وكي نمسوا حاجة اسمها تصنيع، تصنيع الفريجيدير افيك ان تو دانتيغراسيون تاع 50% اخر العام شخت 70%، معناها يعطيها عوية من الحكاية باش تولي 100% تونسية، حاجة تفرحنا برشا.
2: بيان سور، خاطر توا لو ديفي نتاع توا والديفي نتاع المستقبل هو كيفاش تكون عندك كفاءة وعندك عفوا كيفاش لوتونومي نتاعك،
0: استقلاليه
2: نتاعك، كيفاش باش تكون انت تتحكم في الاندستري، تقعدش تستنى قطعه جايه في بلاصه فيها مشاكل جيوبوليتيك. وانا نشوفه دونك اون بلوس لي كومبوزور في خراو ما عاد استوى في العولمه، وحتى من اشهر ماركات تليفون كل شيء اللي يتعمل للبرا. دونك نحن موقعنا ولو فات اللي نحن معناها اون ادوبت سيت استراتيجي راهو سوغ لافنير، معناها راهي حاجة حاجة معناها ذكة لا مفر من الأوتونومي متاعك.
0: والناس الكل اللي تسمعوا فينا روقية العقلية تمشي في كونسومي تونسي، أعطي ثقة في التونسي باش كي نعطيه الثقة ترجع لنا الثقة وترجع لنا لاكاليتي. دونك ليشونج لازم يكون متبادل. اليوم نحكي على فريجيدير تونسية بمواصفات عالمية والعنوان كونكورد. معنا في التليفون محمد الفريخ من أريانا. محمد صباح النور.
3: صباح الأنوار.
0: شو أخبارك يا محمد؟
3: الحمد لله يا خويا.
0: نتكلم فينا وش تعمل في الدنيا يا محمد؟
3: نتكلم فيكم من أريانا ونخدم في سوسيتي بريفي في ليكول سنتر.
0: تخدم في سوسيتي بريفي في الكول سنتر، قمت مع المنتخب اليوم فرجت.
3: إن شاء الله يكون نهارنا باهي ونهاركم الكل مزيان خير من الديسيبسيون الكبيرة متاع البارح.
0: هذاك الشعار اللي بدينا به احنا اليوم زيادة خاطر قمنا وسهرنا وتوجعنا برشا الحقيقة.
3: وليت سمحني من مش اخي باركي لعبناها في التاريخ اما مازالوا ديك كيب كيما جابون وهولندا ان شاء الله ما توليش من بعد كيما ندخلوا جينيس بوك في لي ريكور.
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله سبق الخير سبق الخير سبق الخير
3: باش نكون اون فوا رياليست شويه. ما
0: لديك بالأخرين أقوى مسؤول أقوى مسؤول شفناهم الزوز أقوى والمخاوف في مكانه وذيك علاش احنا باش نطرحوا السؤال
3: سامحني لبس السبات في رأسه وذوكم ناس
0: مش متقومه نتمنى نلقاو الحل باش نقوموه ما ينبدلوا شوية الجو خلينا نربحوا 200 دينار نربحوا 200 دينار اسبيرون بيان. محمد نلعب على 200 دينار كاش من إهداء كونكورد. اليوم كونكورد كشركة مصنفة وموزع رسمي للثلاجات عندها تو دانتيغراسيون نسبة إدماج الأكبر في السوق. قداش تبلغ النسبة هذية؟ 30 40 وإلا 50؟
3: 50%
0: وآخر العام هذا أشهر أخرى باش تولي 70 وإن شاء الله في قريب عاجل باش تولي 100. جوابك صحيح مبروك عليك 200 دينار بهين 200 دينار
3: بهين بس بهين بس
0: يخرجوك شوية من مود الخسارة حتى دريجيل من زمان
3: ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله. اسمع
3: هي تونس فوق الكل
0: بيان سور بيان سور. انا قلت لك انا بتبيعتي دريجيل من زمان معنا باش نرجع نحكيوا على الكوره
3: ان شاء الله الفرحه في تونس الكل لما ما يكون معناها كومبار جميل كومبارابل اما ان شاء الله نفرح ومعناها وتونس الكل هتشيخ
0: امين يا ربي. هذا ما نتمنى على الدعوه الباهيه نتاعك هذيا وان شاء الله تونس كلها تشيخ وتونس الكل فرحانين وتتبدل الامور ان شاء الله يا ربي في قادم المقابلات في علاقه بكاس العالم. نقصد دار كبيره اللي هي دارنا دار تونس ولا تو كونكورد نزيدوك فوق ال 200 100 مبروك عليك 300 دينار كاش مبروك عليك 300 دينار كاش محمد. نسلموا عليك برشا. كان عندك على شكون تحب تسلم في 20 ثانية؟
3: نسلم على الناس الكل نسلم على تونس الكل نسلم على اللي يعرفني وحتى اللي ما يعرفنيش ونحبكم الكل وربي يفضلنا اللي بعضنا وربي يحببنا في بعضنا.
0: أمين. شكرا لك صديقنا محمد فريخة من أريانا ربح معانا 300 دينار من إهداء كونكورد. نجموا تشاركوا في اللعبة هذه وتلاقيوا أكثر عدد ممكن من أصحابكم على مواقع التواصل الاجتماعي كونكورد تونسي تدخلوا في القرعة وتربحوا نفس قيمة الجائزة 300 أو 600 من عندي لعبة غير ملزمة بالشراء.
1: كونكورد فعل مش كلام.
0: يلا سيدي نرجعوا للأخبار ونرجعوا للمنتخب الوطني. لا المستمعين يفجعوك في المباشر ماذا بيك تاخذوا في وقت فرحة أما وقت ذا يفجعوك. نمشي ونسمعوا صبري لاموشي الناخب الوطني مدرب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. نسمعوا توت سويت شنو قال.
4: هم سجلوا أهداف بناء على الجودة الفردية. طبعا هناك أخطاء فردية لم تساعدنا عدنا في النتيجة بواقع 2-1 وفي بداية الشوط الثاني بدأنا بطريقة جيدة حينما يكون لديك زمرة من خيرة اللاعبين والمهاجمين دفعنا الثمن باهظا تبعا للأخطاء المرتكبة. نحن في كأس العالم وكأس العالم لا يرحم. المباراة القادمة ستكون أيضا صعبة ولا بد من تحفيز اللاعبين سيكولوجيا وكل شيء قائم في عالم كرة القدم. إذن يجب أن ننقص من عدد الأخطاء والهشاشة التكتيكية، وأيضا لابد من إنقاص عدد الأخطاء ولا بد من التلاحم بين الخطوط الثلاثة. لم نحقق التلاحم، لكن المنتخب السويدي كان أحسن منا من حيث الجودة الكروية الفردية.
0: هذا كلام الناخب الوطني صبري لموشي. صبري لموشي يحكي على أخطاء فردية، الكلمة تعودت مرتين ولا ثلاثة في التصريح متاعه، وحكي على أنه المنتخب السويدي سجل بإمكانياته الفردية، قال يملك زمرة من خيرة اللاعبين، مازال وراء خيرة اللاعبين جايين مع هولندا وموجودين في منتخبات أخرى مش في منتخب السويدي، على احترامنا بيسول اللاعبين الموجودة في المنتخب هذا. قال كي تعمل أخطاء مرة أخرى جاء على الأخطاء كأس العالم ما تسمحش، يلزم تحفيز اللاعبين، يلزم نقصوا الأخطاء، نعرفش الحديث على اللاعبين ولا على روحه وستاف تكنيك اللي معاه، نقصوا الهشاشة التكتيكية إن وجد التكتيك أصلا ونسمينا أصلا اللي صار اليوم تكتيك، تلاحم بين الخطوط، كلام ما نعرفش ونجموا نعلقوا عليه. ناصر وبعد نجيك حاتم.
5: هو بالنسبة لي أنا المدرب وقت اللي يتكلم بالطريقة ذي هو ديجا خارج الموضوع جملة، معناتها بالنسبة لي أنا المدرب وكأني به مش هو اللي يشرف على المنتخب، وكأني فما واحد آخر قاعد يسير في المنتخب وقاعد اللي عمل المرحلة هذه كل ثلاثة لأربع شهور اللي خدمهم في المنتخب التونسي، هذه الخامس مباراة بالنسبة لي هو كمدرب في المنتخب التونسي اللي قاعد كل مره يورينا دو بير اون بير. خاطر وقت اللي تجيب مدرب من الاول على الاقل يقول مش عارف المجموعه مش عارف الملاعبيه، لكن السيد هذا اللي بعد الرابع ماتش والخامس ماتش عملهم اخي بارشا من اللي بدا، ما كان بيه ما نعش عليه انا افكاره تشتت ولا يخمم في حاجات اخرين ولا يتفلسف برشا. على خاطر بعد ساعات انا والله في عالم كره القدم انا حتى قبل مع برشا مدربين الاختيارات مالته كي تكون
0: مع اي تي هكا اي تي وبعد كندا، معني ما فهميش كل ماتش ريفيرانس راه باش تقيس عليه، كان تحب نحكي واقع راه
5: زيد
0: مش حتى بلجيكا، النمسا ب 10 النمسا تلعب في 18 نتاعنا، معني فما برشا هكا حاجات يوريو انه الامور مش ماشيه. ساعات بلجيكا ندزوا مع المنتخب تجم الجمعه قبل الكوب دي موند باش تشد المنتخب في كوع ولا المدرب الوطني مالوريزمون كلنا تواسه ونحبوها تمشي ليك، اما ما حصل البارح خليك اليوم تتكلم لتفادي فضيحه. سمعت سيد قال في التليفون قبيله
5: لا مش غلط
0: راهو جاي اليابان واحد ما دخلوناش ريكور غينيس،
5: معناها كلامه مش غلط باللي كان يحكي فيه المواطن التونسي هذا تو التخوفات بتاع تونس الكل. راهو تعرف اخي بحاجه في الكوره رفيق، وقت اللي الفريق يدخل في الدوت اذا دخلت في الشك والمجموعه دخلت في الشك غادي معناتها تولي صعوبه كبيره، وهذاك علاش الكلام اللي تقول فيه انت بالنسبه لي انا اسكو السيد هذا قادر المرحله هذه ينجم يكمل بين روح بين اسبري بين
0: ما تسالنيش هذا السؤال باش نساله لك، هل هو قادر نعم او لا لو كنت عضو مكتب جامعي اليوم ولا انت زياد الجزيري اللحظه ماذا تفعل؟ ريونيون ما ساعتين تاع صباح في المكسيك تو ولا ما ثلاثه شو تعمل؟
5: هو بالنسبه لي انا المشكل الكبير اللي نقوله لك المشكل الكبير اللي موجود ستاف اللي موجود الكل تابعه هو ديجا ما عندكش انت توانسه اللي موجود، وهذه ديما غلطة مالوريزمون نتيحوا فيها
0: في وقت منظر الكبير في المكسيك.
5: اي ما منظر الكبير نجم يكون حل، شكون الناس اللي معاه؟ يلزم يكون الستاف كامل
0: معاه بيل خزن
5: نجم وابي نجم يخدم منظر واحد ونجم نجم يخدم واحد على زوز ماتشات نجم يخدم واحد ومنظر مدرب محنك رانا المنتخب خدم نجح عمل حاجات باهي عمل حاجات اقل، لكن ينجم يكون حل من الحلول
0: حل من الحلول. تنجم تطلع انترنور من تونس
5: ينجم
0: تطلع انترنور من تونس تنجم تلقى اي حل لتفادي
5: اي نجم
0: كارثه اخرى. وكما قلت لو يكون غوارديولا اليوم ياكل خمسه ومن بعد خمسه راه ما عادش يلقى يقول الملاعبيه ما عادش نجم ينظر عليهم ما عادش نجم سيبهم. بالنسبه اليوم فشل خرجهم في صوره خايبه مع بلجيكا، بدل الخطه خرجهم في صوره خايبه، خلى حتى الطرف روندمون اللي كانوا ينجموا يعطيه مش معناه عندنا راه دي بريزيليان احنا مش معناه عندنا دي بريزيليان، ولكن اقلب بوست بوست 3-5-2 3-5-5-0 بن سليمان القدام دوز افونسون تاع البنك نخرج ارير دروان دخل جوار مش ارير دروان هالفوضى العارمه
5: خرج الوسط كامل
0: مع خارج وسط كامل ما عاد يقدر يتواصل. تصعب جدا انه يتواصل اليوم مع الملاعبيه وانهم يسمعوا. يا اخي القرار يرجع للمكتب الجامعي، مش سهل القرار للمسؤولين اللي غادي، اما اللي تحطوا غادي واللي عقدنا فيهم النوار، نحكي خاصه على زياد الجزيري، يتحملوا مسؤوليتهم اليوم وياخذوا القرار اللي يلزم يمنع صوره المنتخب مهما كلفتنا التكاليف.
5: استاذ تصديق لكلامك رفيقه، خاطر راح نراو خارجين من دو ديسيبسيون، بطوله عربيه ديسيبسيون، كوب دافريك ديسيبسيون، توا باش نزيدو كاس العالم ديسيبسيون، باش يولي يسرع علينا الحق نتاع ربي.
6: شو يسرع رفيق الامباكت نتاع المدرب الجديد، باش نكونوا واقعيين، كيفاش باش يحكي معاهم الجواريات؟ انت تجيبه قبل بنهارين، انا معناتها الحاجه المناسبه انه ما نعرف زياد الجزيري يحكي معاه، زياد ياخذ هو الديسكور، يلمان الديسكور في الفيستيريت، واكيد راهو زياد قاعد يحكي. باش تجيب مدرب على نهار كيفاش باش يحكي وكيفاش باش يغزروا له الملاعبيه؟
0: انتوكا باش يغزروا له بافضل من قاعدين يغزروا صابري لاموش، هذا ثابت واكيد. وفما دي زونترينور اللي تحب ولا تكا مش نسمي باش نوليو زاد ندافعوا على هذا باش يجي ولا كذا، اما عندهم نوع من الكاريزما تحترموا كل الملاعبيه يعني، واللي باش يخرج على الخط ياخذ طيارته ويمشي. اذا كان زاد يلزمنا نقنعوه بمدرب جديد، عندنا مريول وعندنا نجمه وهلال نمنعوا في صورتها اليوم في كوب جيمون. اذا كان مش عاجبك قرار مكتب جامعي يقعد على البنك، تنذبت لقرار المكتب.
6: وعملتها الكوت ديفوار في كوب دافريك بعد الماتش الاول، بعد فضيحه في الافتتاح في بلادهم، ووصلت غادي وهزت الكوت دافريك. معناها كالرجه وكالحاجه لازم حتى بلاش اونترينور يمكن ابرك راه والله سي با بيرسونيل، معناها نجم تنحي خاطر الجو توا سي بون تكهرب، الناس كلها على اعصابها، ولات الناس كل طلب على الايماج نتاعهم، تحب ولا تكره خارج الملاعبيه راسهم راس الجول قدام شعب 12 مليون، تحب ولا تكره هو بينجم يمشي ولده يعمل عركه ويهز ويروح، ولكن يقعدوا في الاخر الملاعبيه هذاك اش عندنا شيء باش نجيبوا ملاعبيه اخرين زعما احنا باش نطردوهم. دونك هما زاد عندهم مستقبل مع منتخب وعندهم دي كوب دي موند جايين، واشتر ليكيب راهو معدل الاعمار صغير ومازال مستقبلهم قدامهم مع المنتخب.
0: واللي يغيظك شويه انه تحس انه ديما رغم انه ديسيو احنا من روندمون وعارفين ما نجموش نمشيو لبعيده برشا، ولكن فما كوميم بوادر نتاع دي جوار تكنيك مو عندهم شويه كوره. كي نشوف تونيكتي وحده، كي نشوف سعد وحده، كي نشوف العاشوري وحده، مش معناها ملاعبيه فلتات، ما يمكن فما جينيراسيون في ليكيب ناسيونال ما جاوش فيها 6-7 ملاعبيه يعرفوا يمشيو ان كونتيرا. معناها وصلت بريود عندنا يوسف ووهبي والسلام الباكي كل بيفوات وطلع بلوك وهبط بلوك، ولكن الموجود مبنين عليه حتى شيء، كل شيء رجع للصفر. معناها بالموجود السابق باللي خلطناهم راني خذير
5: كله هدمناه،
0: كل شيء هدمناه. بعد الفاصل نجيك حاتم نحكيو على انسيدوم تاع ابن صبري لاموشي، المعلومه اللي تاكدت معناها تو تقريبا نحكيو فيها كل وسائل الإعلام شكون المسؤول عليها. نرجو بعد الفصل
7: رافماغ بوبليسيتي.
8: تي خبز ما ياكلوش معانا الخبز، باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم باش ناكلوا الحشيش، ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح بتونسي علي، ناكلوهم ماكله

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك.
2: فرغونا البطاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بينرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
3: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
4: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان، ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان، متفاهمين في نفس الحاجة. الكاليتي اللي عنا حاجة وحسن حاجة بصنعة مع صحة لبدان.
5: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
6: سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
7: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف ساعة والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
8: تنظم جمعية عطاء للتنمية والتواصل بالتعاون مع جولدن مومنت ايفانت وليكسوس ايفانت حفلة ليلة الخلود، يحييها سلطان الطرب جورج وسوف بمشاركة أبرز نجوم تونس. موعدنا يوم 20 جوان في غولف ستيروس حمامات. كونوا في الموعد في ليلة أسطورية ستظل محفورة في ذاكرة تونس. للتواصل والحجز 96-402-047 أو 25-505-340. تباع التذاكر عبر موقع تذكرتي وتطبيقة passy.in.
9: Responsable commercial, marketing, trade marketing, catégorie manager, merchandiser ou prestataire de solutions retail, ne ratez pas la 4e édition des Tunisia Retail Days les 17 et 18 juin à Tunis. Au programme, 12 conférences, 6 workshops, 2 panels animés par des experts nationaux et internationaux autour des sujets d'actualité et un espace B2B Business Retail pour présenter vos solutions et développer vos partenariats. Inscrivez-vous sur www.tunisiaretaildays.com avec la participation de Glovo, Zen, Barsha, Muse Agency et Diwan FM.
10: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
11: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ماتشوة تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
10: مع تونس فايقين للتسعين
11: عندك أورانج.
12: كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص، إلا عنا في ساعة سعيدة الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: تسمعوا الراب ماج من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
2: 48 دقيقة رغم النتيجة، سيكام تبقى المساند الرسمي لنسور كارتاس. سيكام تربحكم مش كادو، مش اثنين، مش عشرة ومش عشرين، سيكام تربحكم 100 كادو على ذمتكم في الانتظار. تلف سمارت 55 بوس مريو للمنتخب ديديكاسي، برشا كادو ادخرين في الانتظار، واللعبة سهلة مهلة. ما عليك كان تشجع وتصنف وتربح، ادخل تو على الباج فيسبوك انستغرام سيكام تونيزيا، اعمل ابوني، بارتاجي الرسيت بالتومات تابلي وادخل في القرعة. سيكام المساند الرسمي لنسور قرطاج، لعبة غير ملزمة للشراء. يلا نواصل حديثنا على المنتخب، نحكيه على الانسيدون اللي اعطينا تفاصيله صديقنا حاتم جزبار. مناوشة سارت، الناس اللي التحقت بينا تو يبدو انه فما مناوشة سارت في الملعب، والصبري لموشي كان حاضر مع الجماهير، جماهير غاضبة كما جرت العادة في ملعبنا، باش يتوجهوا بعبارات لا تليق للاعبين للمدرب. مش ندافع على هذا، يقعد ديما غالط وغير محمود التصرف هذا، ولكن هذا واقع مدارج الكورة في العالم وفي تونس. يبدو انه محملش في بو، محملش الملعبيه بو، معرفش محملش في بو. صارت مناوشه بينه وبين الجماهير، تطورت الامور، استنجد بي قول هو حاتم حارس شخصي لاليور تدرك انتو كام تعبو ديقات حسب ما اكد لي حاتم. يأكد حاتم انه لا ينتمي للوفد الرسمي ولا البعثة الرسمية، معناه مش الجامعة حتى بوديغارد الولد صبري الموش. المناوشة تطورت ووصلت حتى بين ظفرين العنف، معناه شوية مع واحد من جماهير التوانسة، ثم تفضت الامور. ما نعرفش هذا شكون مسؤول عليه، مثلا باش ولد مدرب يقعد في وسط الجمهور حاتم.
3: هو راهو بور لونسومبل دو سون اوفر، راهو حتى المناوشات كما ظهرش في الكار، كما ظهرش في التيران، راهو حتى ولده، راهو حتى الجمهور باللي بيكون غضب وكل شيء، انيوغي با يو الانسيدون هذي. انا ذي تصوري وذي اللي لومته انا وقتها من النهار الاول، ليكزومبلاريتي رفيق، معناها السيد معني فوتر اكزومبلير، ماك جاي في فسحه تحسو جاي يعدي فاكونس، جاب عائلته، جاب ولده، ولده عطاهته اللي حاجه اللي ما عاشهاش يمكن هو صبري لموشي، حاب يعيش ولده، لابس تنيوات، يترين يشوط في الكور، طالع في الكار،
2: باش نكونوا امناء، يترين لي اما هبط للتيرا كره في ساق وشفناهم تصاور
3: هكا تصويره،
2: باش نكونوا بالديتاي امناء.
3: اي دونك معناها شنو تستنى؟ وليه وحتى كلموه على ولده، قول قايل انت مسار انسان
4: معاش
3: يظهر، يزم الطفل معاش يظهر،
2: عاود ظهر مره اخرى. وانتر التون في الانترفيو صبري قال شبيكم تحكيوا فيها هوامش وتفاصيل وعيد وعائلتي وجاي باش يعيد وكذا، وكانه كان متقلق احترافيا لا يستقيم الكار. الكار بقعه مقدسه بالنسبه للكيب ليكيب ناسيونال، تيرا اونكور بلوس، معناها انت جاي مش تحت مطعم زاده كان تخلى النزل،
4: معناها
2: بقعه نتاع حرمة ليكيب ناسيونال. وانت هي سينورا ويحل باب، انت تجيب ولدك، وانا شو اللي يمنع غدا باش تعدى خطيبتي تسلم عليا في الريسبسيون، وشو اللي يمنع غدا
4: تجيبش ولد عمتي،
2: ولد عمتي يجي للكار يسلم كلاعب كمونبر اخر من ليكيب تكنيك. كمل حاتم.
3: حاجه اخرى، الاجابه نتاعو في الكونفرنس دو بريس عايش حاله انكار، هذه حاجه من الحاجات اللي نحن توا بعد الكوب دي مونت يلزم صيف السنه، قلت اليوم ما يبيتوش، يلزم صيف السنه ما يصيف حد، يلزم يتحط شانتي. هل حالة الإنكار الإصلاح يبدأ من الجمهور للواحد معناها هذيك الاي دي فانز، يلزم الشامبيونان منعوه، يلزم يكون فما عنا شامبيونان، يلزم عن المشاكل اللي صايرة في الستادات. ريت علاش قلت لك حالة الإنكار؟ خاطر حتى حد كل واحد يدز في الكورة الأخرى، مش غلطين أنا مكتب جامعي ما حبيت أونترنير، هاني جبت أونترنير، ليه مش غلطين أنا ما تحبوا بيناسيونو يجيو، حتى اللي بي ناسيونو راهو الفولي موتيفي يزمك تعيشوا في روح التونسي. ريت الفريق المغربي وقت اللي يمشيو الجوريت وقت اللي يلعبوا الكوب دافريك فما جوريت حتى المغرب ما يعرفهاش فما جوريت معني عندنا جوريت في المغرب باللغه يدهده بالعربي ايبا عاشوا لا ماروكانيتي نحن ما عايشناهمش لا تونيزانيتي لعبوا في الاوروب شتي كامل بعدين جاوا ستاج صغير في تبرق وبعدش مشاو توت لامبيونس معناه باش تحسوا اللي هو يدافع على درابه راهو سيدي بروفيسيونيل اي كيب يلعب عليها يدفع يلعب على المريول هو يلعب على المريول صحيح اما ما عطينيش المريول الاحمر يزمو يلعب على المريول الاحمر كي يلعب على المريول الاحمر اللي كونسونتري ما يعملش غلطه ما اما جو بونس كو لا كوميونيكاسيون مكسرة عندها 3-4 أيام وما خرجتش الحكاية كما نحن كما تجيني أنت قبل ماتش سويد تقول لي شنو تتكهن نجم أنا أقول لك تونس باش تخسر 3 ما بقى العبد الكل مش بيه حاتم وكل شيء هنا فيه نفور والعبد الكل ستنجو اسمع نحن كومبليس اللي يسمع فينا واللي حتى اللي يسمع فينا يعرفوا اللي
2: كومبليس يزمنا ندزو يزمنا ندزو مع المنتخب
3: نحكي على بون كومبليسيتي اللي باش تدخلك في مود متاع كيب ناسيونال لعب البارح بالحق مع الأسف جدا الكيب كوركاساو ريت السبعة جت الجور الهزيمة مشرفة معناه لعبوا
2: وينباريتي الماكسيموم
4: يا رفيق كيما قال حاتم راهو مش في شهر باش تعمل إكيب ناسيونال كيما قال الجامعة والوزارة الكل ما يرقدوش كيفاش باش نعملوا منتخب يزمك تبني من لي سنتر دو فورماسيون تاعك والسنتر دو فورماسيون شكون يكون فيهم يكونهم رامي من بعد من المينيم يعطيهم يودي هاو البروجي
2: مازال بكري على الكلام هذا خاطر مازال نلعبوا في كوب دي موند راهو معناها اعطيني اليوم القرارات اللي تمنع ولا لا المنتخب خاطر فما اللي يقول لك ما تنحيش صبري لاموش يكمل
4: انا كي نسمع الكوت ديفوار هاني انا مع الفكره هذه تسمع الكوت ديفوار يقول لك نحي زاد لاموش ماكل 10 في زوز ماتشات مازال باش تحكي
5: ديفوار حط لاجوام تاعو
4: كيما قال الناصر مع اما نحكيو نحن على الانسامبل يا رفيق زاده مع كوريا ومع هولندا ماكش في ولي وعندك 11 مارادونا وغوارديولا قاعد على البنك ومكتب جامعي طياره خلينا نحكيو نحن نشوفوا مش نبني لازمك تبني تعرف شكون يبني لك المنتخب نتاعك كيما قلت لك من ليكول ياخذ رامي يعطي للناصر ناصر يعطي لحاتم ماذا باش تبني وكيما قال حاتم الجوارات اللي جاوا ما نعرفوهمش رفيق ولازمك تحسسهم بالانتماء وتحسسهم وتدخلهم في الاتموسفير وجوارات هذوما اللي عايشين البر عندهم ديسكور سبيسيال مش كيما تحكي معاه هو كيما تحكي في ملاعب يلعب في البطوله نتاعك ونحصل البطوله نتاعك
2: زيد ديشوا كي جاك واحد كي العيدوني تحسه يلعب قلبه وربي يحط دمه ويحط ركيبه في التيرا يحط وجهه في الكوره يحط كذا اتنحى اليوم العيدوني مانيش نتبع فيه ما نعرفش هل هو فريمون اون بيس لدرجه انه مش يكون موجود في 26 ملاعبي حتى على الخبره عمره 29 سنه العيدوني مازال عنده عامين ثلاثه اربعه في سقي معناها ما نعرفش مانيش نتبع فيه قلت اما كي نشوف يا اخي راني خذيره في لي دو زاباريسيون ولا ثلاثه نتاعو مواطن توريست قول يلعب في المانيا يلعب في نحب انا نحكم على ريتو في الملعب مواطن ماشي جاي حتى عصام الشوالي قال بلغه الكره نفهمه السيد قاعد يتخبى هاني انا مانيش وين الكره هو بعيد عليها وين الكره هو بعيد على الزون لازم تمشي فيها هاني موجود لا ريتو فك لا ريتو طلع لا ريتو هبط لا ريتو عمل حتى شيء ريتو كان خارج من بعد خذا فيرتيسمو وبعد خرجوا المدرب
5: وهو ليون بيس في المانيا راهو السيزون ذي من اخي مواسم راني خذيره في من اللي بدا يمس الكوره بالضبط معناها اخي موسم وديجا حتى اللي كي نتاعو اوكسبورغ في بالي يونيون برلين يحبوا يبيعوا دونك الامور نتاعو مش ماشيه جمله
2: نغير صابر للموشي لو جيت مسؤول في الجامعه برنسي خلينا ننهيو مع شابيتر المنتخب خذنا تقريبا ساعه ونص ولكن للاسف هذاك الموضوع هذاك واش حبوا نحكيه للامانه معناها خاطر وجيعه كبيره هزيمه المنتخب
6: حطني مسؤول حطني
2: لا ما نحسك شما تغير لو جيت مسؤول
6: طبعا ما لاش نعمل
2: ما يكملش اليوم
6: يلزمك الشوك هذاك يصير لابد لاني مش غلطه صغيره راه رانا كلينا خمسه في وكلينا خمسه قبل اي شنو كما كنت تقول انت حبش عاود كلامك شنو الوجه باش تقابل بيه جوارات شنو الوجه باش تقابل بيه جوارات شنو باش تقول لهم اللي باش تقول لهم باش تقول لهم يكذب سامحوني في الكلمه يكذب مو صحيح دونك اسم لكن شكون باش يمشي يا راف لانه هو وقت اللي جاء راهي الناس تخدم في بخاخه وتعرف تخدم الستاف الكل بتاعه كي باش تخرجوا هو باش يمشي معاه الستاف الكل شنو يلزمك تعمل تلقى الحل اخي، ما فماش عندنا ناس تحب
2: اللي كنا قلنا يا منذر كبير هاكا غادي يا عندك طيارات خويا، عندك كونترونيريت توانسه مانيش نقترحوا اسامي، عندك كونترونيريت توانسه تلقى حل بطياره يا خلت غادي، والا المنذر الكبير موجود، والا يا سيدي وهبي الخزري كان ليسونس تاعو تسمح له يقعد يكمل هو لي دو ماتش. راه فما حاجه تعرف اكثر مني انت ناصر، راه كي الجروب يتبع لونترنور مره اثنين ثلاثه ومن بعد كل ماتش تحس الناس كل باهتة شاحبة ما فما شيء، يسيبو يصير ان بلوكاج معناه، يصير
3: يصير
2: الرفو.
7: بالنسبة كيش تحكي على وهبي ما عنده حتى تجربة، وهبي راه مزاكي كان يلعب ومزال ما عنده حتى تجربة، أكثر تجربة وأكثر كلامي نجم يقنعني هو منظر الكبير الحق متاع ربي باش نبداو.
2: أنا عطيت الفرضيات الكل وريت وهبي حتى تجربة، راه ساعات الكورة تعطي بطريقة ما تفهمهاش، خاطر هو ملاعبي ينجم يلقى عندي سكور خاطر شوف شي يبدلوا انترينمون تنجم يحكي مع الجروب الكل الاولاد باش يلعبوا كل واحد في بوستو، احسن خطه تمشي معانا مثلا هي ال 4 3 3 ولا 4 2 3 1 ولا يتصرف ونفجوي بالطريقه هذه وكه. ما نعرفش بتاتر اللي يقول فيه مش علمي، اما زاد اللي ساير ماهوش عارف
7: مش مشكل في الرفيق مش مشكل في الشخص برك يا ودي، راه زاد اللي كي بونترونور دي غارديا بريباراتور فيزيك لاجوان، هذا من الكل لازم تاخذهم بعين الاعتبار. حسبني
2: جاوبني كمواطن، وانا مواطن شوفوا درجة المواطن هنا، بريباراتور فيزيك عنده خدمة كبيرة في ثلاثة أيام ذوما.
7: إيه بيان سور عنده بيان سور.
2: لا ما ينجمش الانترنور يقوم به،
7: يزمك تكون أنت ديجا أكاديمية أكاديمية، يزمك تكون عندك مثلا كيما سونار ونحكيه رفيق منش نحكيه على
2: سؤال جاوبني. إيه انتر كيما منذر الكباية ينجم يعمل
7: ناجم منذر مش قلت لك منذر ينجم،
2: على خاطر نزيدك زيادة منذر ينجم البريباراتور فيزيك اللي تحكي عليه. أنا كان نعمل تيست فيزيك لجوارات بالجري وبالحالة البدنية اللي شفتهم يظهر لي فماش واحد في 50% من إمكانيات عادية متاع لاعب يلعب في كوب دي موند، جوارات واقفة جوارات تلهث ولا واحد قادر يعمل 200 متر ورا بعضها. ماش من بريباراسيون فيزيك يا ناس، ثم بلوكاج ثم فيزيك غايب، ثم فيرسيون سيئة جدا جدا جدا لهذا المنتخب. كرة عند المسؤولين تاع الجامعة، حاولوا أن تنقذوا صورة المنتخب، وانتم ما تعرفوا شو اللي نجم يصير شو اللي ساير، علاش هذا خرجنا بالوجه هذا. إن شاء الله يا ربي نسمعوا الخير في قادم الساعات، نتفاعلوا معنا علاش ما تحكيوش على المكتب الجامعي كتوف الكمبيتسيون، نحكيوا على القرارات ولا شكون مش يواصل وشكون ما يواصلش وكان تحمل المسؤولية، ثم نلقاو الناس كل قاعدة في بيرواتها في المكتب الجامعي ومكمل. هذاك موضوع بعد المشاركة اليوم، ثم مشكلة في الناخب الوطني ما نجموش نبدلوا الملاعبين
3: ليرجونت
2: والمكتب الجامعي تبدلوا ما تبدلش اليوم ما يبدل حتى شيء، دونك يما الانترنت باش يكمل، هذا هو المحور الحديث. ان شاء الله يا ربي نسمو قرارات باهية، نشوفوا زوز ماتشات باهيين على الاقل، سماح في الترشح ما يسالش كان كل مره معناها تكتب ما نترشحوش، ولكن شوفوا وجه يليق بالدرابو نتاعنا وبالمنتخب الوطني التونسي لكره القدم. وفي وسط هذا الكل بربي ما يسالش سامحونا توانا، راه الملاعبيه يتحملون زاد المسؤوليه، حتى احنا شدينا صبري لاموشي نحكيوا عليه توا ساعه ونص، راه الملاعبيه يتحملون المسؤوليه. راني خذيره مردود شاحب كيفاش تلعب في الماء سخيري كالأغلاط القاتلة معنا الكرة اللي قتلتنا بها، أي ملاعب يغلط أما صديقي ما تغلط ليش بالطريقة هذيك. الميفورم الكبيرة متاع الألعاب دي ما نعرفش ميفورم ولا إصابة اللي محيرته لطف عليه كانوا مصاب، ولكن ميفورم زي ده كيف كيف ملعبية تتخبى، حنا باع نحبوه يلي تري جنيرو وتوسكو تشوفو ما زي ده نفهم دي شي طالبي وكانوا مشتاق لنا
7: حتى بن حميدة
2: ولا جوار يتعطى خمسة
7: رقيق شوية
5: أبرك واحد
7: هو رقيق الحق بتارك،
2: مهاجمين كيف وسط كيف ريكوبيراسيون كيف الدفاع كيف دونك الكل خارج الموضوع. الجارديان زيدا عنده مسؤولية
7: في هدف
2: ولا في اثنين، ما نعرفش قداش مبوتو ترى عنده مسؤولية.
7: زوز لولانين يتحمل مسؤوليتهم الحق بتاربي، زوز لولانين ما عندكش الحق، يرى خاطئة في الأولانية ومن بعد كيف رد الفعل كانت خاطئة، والهدف الثاني زاد كيف جارديان تاع ليكيب ناسيونال، وما نيش نحكيو على جارديان عادي، نحكيو على حارس المنتخب. البوت
2: الثاني اللي زاد فيه مسؤوليه الطالب هذيك
7: كره طالبي،
2: اي فوالا اي
5: الشوطه نتاع ايزاك،
7: الشوطه
5: ايزاك اللي قاعدين تحط على جنب
2: لا لا حبيت اقول لك زاد
7: الكره الاولى هذاك
2: الجيست ديفونسيف تاع الطالبي فيه ما تحكي برشا،
7: فيه ما تحكي
2: وخر وحلوا له لونجل
7: والطالبي كان يبيع في السبيكتاكل، ماشي عليه كان ديفونسور عمل ضد اللي يصير في الكره
2: ومن بعد التير يتحمل مسؤوليته
7: زاد يجم يشدها بياسور جارديان بيت نتاع ليكيب ناسيونال يجم
2: يشد لا انت جارديان
7: لا يشد تتشد تتشد
3: حتى الفار رفيق البارح ريت له رجل البوتو اللي نحاه بعد استرجعه ما تشافش بالفيديو
5: بالحس
3: بالحس نتاع الكره كي مست بدري
2: معناها لو ديتاي دو شي ديتاي بالكابتور
5: عملوا ميكرويت هي الكره تطلع كل بليزوند هذيك تطلع دوبل تمس دونك هي بهذيك واحد هما زادوا شدوا لنا في ربع هذيك تخلي
2: يلا فاصل ثم نواصل
0: رافماغ بوبليسيتي

0: أريد طور عالمك. على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان فهم.
1: ديوان فهم صوتكم.
0: تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من 7 to 9:30 مع رفيق بوشناق.
2: 8:58 دقيقة آخر دقيقتين في ساعتنا الثانية من الراف ماك. ما نعرفش نحكيو كلمة على المنافسين بتاعنا. شفنا اليابان وهولندا البارح ناصر نيفو آخر
3: شفنا أي لا بالحق معناتها نيفو عالي عالي برشا زادة. شفنا دوزيام ميتون كان في مستوى عالي. كنا شفنا المنتخب الهولندي سجل والمنتخب الياباني عاود يرجع ويسجل. عندهم اليات لعب معناتها ممتازه برشا خاصه المنتخب الياباني وقت اللي يحب يلعب الكونتر معناتها الكونتر معناتها فريمون سون تري رابيد اي سون تري افيكاس معناتها فيجيلانس كبير
2: لابيل دو بال في ظهر للديفونسور تاع هولندا كي يجري
4: ويتنطر
3: والفاسيليتي فاسيليتي في لي موفمون سهوله معناتها في التحركات معناتها وكان الناس معناتها تخدم في خدمه ما في عالم اخر في بلانيت اخرى. الحق نتاع ربي انا البارح وقت اللي شفتهم ديزيميتو خفت وقلت ريت علاش الديسيبسيون خاطر الحق كنا مشي في بيننا طميعه في السويد وتو نطمعوا في السويد.
2: هما بداوا بماتش نيول كنا نجم نخرجوا الاولين في البول البارح
4: ونروحوا
2: اسمعني نبعثوا سيرتيفيكا
3: انا والله نتفرج والله يا مستمعين انا ما نتفرج في الماتش والله ماني مصدق واحمد ولدي يطلب فيا ما تلقاش حتى كلام عاش تلقى الكلام معناتها تلمون لي ديسيبسيون ورا بعضهم وتلمون الحاجات الخايبه الكل اللي ما يسمش تصير في الكوره. شفنا البارح اللي ما يزموش يصير في الكوره كل شفنا معناتها عكس الدنيا كل بالحق.
2: فما حاجات لازم تتبدل وباش يجي الوقت ونكملوا نحكيوا فيهم. انا اما يزيونا بلا نسمع في الحابد يحكي قبل الماتش قال كمام احنا احسن دفاع في افريقيا. ودي احسن دفاع في افريقيا مع شكون؟ مع شكون لعبنا التصفيات؟ شكون المنتخبات العملاقه اللي لعبناها باش نحكيوا احنا جينا للكوب دي مون باحسن دفاع؟ يا حسره كي كان عندنا دفاع وكنا حتى ما نلعبوش ما نخليوش شكون يلعب معانا. معناها اليوم لا نلعبوا واللي يحب يلعب مرحبا. بلجيكا تلعب في الاندو في وسط ال18 بدقيقتين كره ماشيه جايه. شفنا البارح شوارع رئيس السويد ما نزلتش البارح معناها راهو التيتر نتاع ليكيب كيقول لي ساميوز معناها فيليمون ساميوز بلجيكي حتى تروزيام زاد راهي معناها كونتنا وربحت خمسه. دونك واحنا وعندنا ما عادش عندنا حتى شيء. فقدنا ليدونتيتي نتاعنا في الكوره ما عادش عندنا حتى ثوابت لا دفاعيه لا هجوميه لا حتى شيء. دونك اليوم نعاودوا نبنيو من الصفر ونفهموا انه احنا اليوم مستوانا بعيد جدا جدا جدا جدا.
4: وكان يتقال علينا ديما احنا تونس سبحان الله الملاعبين متكونين تكتيكمون وقويين تكتيكمون هذا ما لهوش. تعرف كي تجي تشوف الماتشويت على المنتخبات الكل بما فيها تو اليابان تحس كل شيء امور علميه في الميدان سبحان الله. معناها اليابان تحس اللي اليابان سي بون تو مطيحه البلوك من بعد حتى كانك مواطن عادي تفهم بعد اليابان تو باش تنزل وكذا واحد ايه. احنا بعلي سبحان الله ملي دخلنا ماناش فاهمين اثنين بلاش ومازلنا نلعبوا
2: التالي. فما راهو دو زاكسيون ولا ترو زاكسيون في الماتش الجواريت نتاعنا طالبين الكره زوز وراهم ثالث في نفس الخط طالعين ورا بعضهم
4: ما بعضنا
2: ندير سناك اللعبه معناها.
4: وبعد كي خرج الوسطره ولنا عملنا دوره في الطيران كان لحثها الدنيا فارغه افتح يا ورده معناها كلنا دايرين هكا الملاعبيه لتكونات عاملين اونجل دو بارونتيز.
2: تخريجه بن سليمان مع راني خذيره مع الياس الصغيري
4: ودخل ملاعب الوسط حطوا على اليمين
2: وملاعب الوسط اللي دخلوا حطوا على اليمين ماذا بيا يفهم ماذا بينا يفهم هنا صبري الموشي. وكي انت عندك النفاتي ولا يعجبني ما نعرفش شكون تكلم الصباح سمعت الاصدقاء في موزايك سلموا عليهم قال كي انت نفيتي ماكش باش تلعبوا حتى دوزيام ارير، ما يعجبكش فاليري ما يلعبش نفيت. يا عاد اخويا جبت جوار من تونس سرير دروا وربحت جمعيه تونسيه المليار هذاك، ودخلت جوار اخر طلعت ثلاث اربع جوارات اخرين من تونس، نعوشت الخزينه نتاع ثلاث اربع جمعيات خير من اللي بعثهم الفلوس. والنفيتي ما يدخلش يلعب، وجوارات جايبهم وخسر عليهم وفي بوستوه لا يلعب لا الاول لا الثاني لا الثالث. هذا مينيموم نتاع الناس الاخبار ثم نعود.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم. Les musiques vivantes sur Diwan FM.

0: musique vivante sur TWNFM.
1: حكيلكم عن حكاية جيسيكا.

0: D1FM صوتكم.
1: عبد الموجدك على D1FM. عبد الموجدك على D1FM.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

يمل له فليملل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم

فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء

0: بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها
1: وأشهدوا إذا تبايعتم

ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض

ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا

وعمري عمري ما نحب ما حبيتش وعمري عمري ما نحب حبت مرة.

0: مع أريد الربح والفرجة الرخلة، خذ لفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي، وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريد طور عالمك.
2: الكوب دو موند جات ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص، 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت اخرى. كيفاش؟ ما عليك كان تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبه بدون موجب شراء. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
3: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة.
4: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ماتشوات تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
3: مع تونس فايقين للتسعين
4: عندك أورانج.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

يمله فليملل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم

بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2.
0: المزيكا نون ستوب على ديوان فام.

0: buena fama. على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم انتم تسمعوا في صباح الخير تونس، الاثنين للجمعه من 6 ل 7 متاع الصباح.
1: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب فيه مطمئن. صباح الخيرات والبركات لكل مستمعينا الغاليين على موجات ديوان فام. موعد جديد من برنامج صباح الخير تونس، في كل صبحية نلقيكم وين ما انتم تسمعوا فينا في تونس أو خارج تونس. سنة هجرية مباركة على الجميع، إن شاء الله كلها صحة كلها عافية كلها رزق كلها حاجات اللي تتمنوها في الدنيا هذية. صباح الخير تونس، كيف العادة يمنسى كوحي كوتي ميكرو، عزيز عوني في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي، ونسلمه على كل الأصدقاء كل المتابعين كيف العادة اللي متواجدين معنا على مختلف المحامل الفيسبوك وإلا اليوتيوب ديوان أفام. وكيف العادة انطلاقتنا تكون بدعوة ودعائنا اليوم لبداية سنة هجرية جديدة، نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم اغفر لنا ذنوب السنوات الماضية، واجعل كتابنا في العام الجديد مليئا بالحسنات الطاهرة. يا الله أدخلنا في العام الجديد وأنت راض عنا، وبدل لنا في العام الهموم إلى الأفراح. اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، ولا يخفى عليك شيء من أمري، وأنا البائس الفقير والمغيث المستجير والوجل المشفق المقر المعترف إليك بذنبه. أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. يا رب نسألك أن تيسر أقدارنا في هذا العام الجديد إلى ما تحبه وترضاه، اجعله عام غفران الذنوب وتحقيق الأمنيات، وأصلح لنا فيه أمر ديننا ودنيانا. اللهم ما عملت من عمل في السنة الماضية ولم ترضى ونسيته ولم تنسه، وحلمت عني مع قدرتك على عقوبتي ودعوتني إلى التوبة بعد جرأة عليك، فاغفر لي وتب علي وتولني برحمتك. أستودعك نفسي وأهلي ومن أحببت في ودائعك، يا من لا تضيع عنده الوداء، واحفظهم لي من كل شر وارزقهم الفرحة والسعادة في هذا العام الجديد. اللهم أمين يا رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات، ربي يعطيكم الناس الكل على قد قلوبكم. ننطلق بموزيكتنا في صباح الخير تونس، نهاركم مزيان على أحلى ديوانا.
0: صباح الخير تونس. Yeah.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع ايمان سكوحي.
1: الستة 21 دقيقة. مرحبا بكم الكل. ميزمنيش نعملوا برشا حس برشا نسريق دا نهير اليوم نهير فيجتا عندهم وناس زادة تخدم على رويحة. ربي يعينكم ربي يفتح عليكم وإن شاء الله ربي يرزقكم من فضل. وكيفاش باش يكون طقسنا لليوم تود سويت ميتيو ميتيو. طقس اليوم 13 جوان 2026 يتميز بأمطار متفرقة بجهة الشمال الشرقي خلال الفترة الصباحية مع ظهور خلايا رعدية بعد الظهر بالمرتفعات الغربية. للشمال والوسط تكون مصحوبة بأمطار وتساقط محلي للبرد فيما يكون الطقس مغيم جزئيا ببقية المناطق. تهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب تكون قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية في حين تكون ضعيفة فما معتدلة ببقية الجهات. البحر يكون مضطرب بخليج قابس قليل الاضطراب ببقية السواحل. تسجل درجات الحرارة انخفاض طفيف وين تتراوح القصوى بين 26-31 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 32-38 درجة ببقية الجهات وتوصل ل 40 درجة بأقصى الجنوب. بالنسبة لأوقات الصلاة 3 الصبح كانت مع ماضي 3:07، الظهر نص نهار 27 دقيقة، 3 العصر مع 4:12 دقيقة، 3 المغرب مع 7:43 دقيقة، و 3 العشاء مع 9:33 دقيقة. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم دعائكم وكافة أعمالكم. بالميتيو تدوينا للخبير في البيئة والمناخ حمدي حشيد اللي حكي على القبة الحرارية أو الهيت دوم اللي متوقعة تسيطر على جزء كبير من أوروبا الأسبوع الجاي واللي تواصل لفت الانتباه خاصة مع التوقعات اللي تشير إلى انحرافات حرارية ممكن تتجاوز 10 درجات فوق المعدلات الموسمية في مناطق في غرب ووسط أوروبا. وقت اللي يتمركز مرتفع جوي قوي لفترة طويلة يحبس الهواء الساخن ويمنع تشكل السحب والأمطار. تتراكم الحرارة يوما بعد يوم وتتحول الموجة الحرارة الحدث استثنائي. رغم أنه قلب الظاهرة هذه بيش يكون فوق أوروبا إلا أنه تأثيراتها تنجم توصل حتى إلى جنوب المتوسط بدرجات متفاوتة وين بيش تكون تونس تحت تأثيرات هامشية مثل الحالات هذه. حسب التدوين متاع حمدي حشيد يقول إنها أصبحت تتكرر أكثر في السنوات الأخيرة ومع كل صيف جديد نلقى وروحنا قدام أرقام قياسية جديدة وهذا ما يعكس بوضوح كيفاش التغيرات المناخية قاعدة تزيد في حدة وتواتر موجات الحر على مستوى العالم. دونك أبرتير من جمعة الجاية القبة الحرارية باش نشوفوا التأثيرات متاحة في عديد المناطق سواء في غرب ووسط أوروبا باش يكون فما بعض التأثيرات على تونس. 6:14 نكملوا معاكم بالموسيقى على ديوان فهم صوتكم.
0: صباح الخير تونس.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع ايمان سكوحي.
1: 26 دقيقة تحياتنا لكل الناس اللي قاعدين يتفاعلوا معنا على الفيسبوك اليوتيوب أيضا تيك توك سكوحي إيمان. الناس اللي قايمة على بكري رغم أنها فيش تمتنا جمش تصبح راقدة تقوم الصباح لازم هك القهوة تترشف فيها وتسمع صباح الخير تونس. كيفاش تبدأوا نهاركم من غير ما تسمعوا الصوت هذية؟ شكر روح وتعدى توا. إن شاء الله يربي عامكم مبروك. إن شاء الله يربي عامكم كله أفراح وكله مسرات يا رب. وإحنا نحكيه على رأس السنة الهجرية مهم جدا أنه نستحضروا تفاصيل الحدث هذية، الحدث اللي يهم المسلمين والحدث اللي فيه عديد الرسائل اللي مهم ناخذ بهم في أيامنا في زمننا هذا. قبل أكثر من 14 قرن وفي ليلة من أصعب الليالي في تاريخ الدعوة الإسلامية كانت مكة تغلي. قريش ما عادش يحتمل انتشار الإسلام وبعد 13 عام من الصبر والدعوة ما تعرضوا له المسلمين من أذى واضطهاد. ربي سبحانه آذن للرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة للمدينة المنورة وتبدأ مرحلة جديدة من تاريخ الإسلام. اجتمعوا كبار قريش في دار الندوة واتفقوا على خطوة على خطة خطيرة، يختاروا شاب قوي من كل قبيلة ويجتمعوا على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم بضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه بين القبائل. لكن ربي سبحانه وتعالى أطلع نبيه على الحاجات اللي يدبروهم، فآمر علي ابن أبي طالب رضي الله عنه إنه يبات في فراشه وخرج من بيته متوكل على الله وواثق بنصره. في بقعة أنه يتجه مباشرة نحو المدينة توجه الرسول صلى الله عليه وسلم رفقة صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى غار ثور جنوب مكة في خطوة تدل على الأخذ بالأسباب وحسن التخطيط. قعدوا غديك 3 أيام. كانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها تحمل لهم الطعام وكان عبد الله بن أبي بكر ينقل أخبار قريش فيما كان عامر بن فهيرة يرعى الأغنام ليمحو آثار الأقدام. وقت اللي وصلوا المشركين قريب جدا من الغار أبو بكر الصديق خاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أجابوا بكلمات زرعت الطمأنينة في القلوب إلى يوم الناس. قالوا ما ظنك باثنين الله ثالثهما. بعد ذلك واصل الرسول صلى الله عليه وسلم رحلته نحو المدينة برفقة أبي بكر وبإرشاد عبد الله بن أريقط المعروف بأمانته وخبرته بالطرق. وقت اللي وصلوا القباء بنى الرسول صلى الله عليه وسلم مسجد قباء اللي هو أول مسجد يبنيه بعد الهجرة. من بعد دخل المدينة المنورة استقبلوه أهلها بفرح كبير وإذانا ببداية عهد جديد أسست فيه دولة الإسلام على الإيمان والأخوة والعدل. الهجرة ما كانتش مجرد انتقال من مدينة إلى أخرى ولكن كانت درس خالد إنه التوكل الحقيقي لا يعني ترك الأسباب وإنه الصبر والثبات يصنعان التغيير وإنه اللي كان ربي سبحانه معاه فلن يخذله أحد. ومن الحكاية هذية استخلصت لكم 4 حاجات اللي محتاجين أنه نعيشوا بهم في حياتنا اليومية من أجل أنه نلقاه التوازن متاعنا نلقاه السلام متاعنا وتكون البوصلة متاعنا ظاهرة وتكون أهدافنا واضحة في الحياة. الدرس الأول اللي ممكن نستخلصوه هو ضرورة الجمع بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله، ويتجلى هذاك من خلال استباق الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وقت اللي ما هجروش مباشرة للمدينة وقعدوا في غار ثور، يتجلى أيضا في الاستعانة بعبد الله بن أريقط اللي كان خبير وماهر بالطريق، يتجلى أيضا في كتم أسرار المسير اللي عندهم صلة ماسة ولكن مع ذلك يتوسع في اطلاعهم إلا بقدر العمل المنوط بهم. مع هذا اللي عنده هذا الكل مع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب وتوكل على الله عز وجل. ثاني حاجة هي الاعتدال في حال السراء والضراء. وقت اللي خرج الرسول صلى الله عليه وسلم مكرها مخنعش ولم يذل ولم يفقد ثقته بربه، ولكن وقت اللي افتح عليه ربي سبحانه ما افتح عليه وأقر عينه بعز الإسلام وظهور المسلمين، ما تعظمش الرسول صلى الله عليه وسلم وقت اللي خرج من مكة كارها ومكرها ودخلها نهار آخر وهو فاتح ظافر، كان يلاقي الأذى من السفهاء، ولكن مع ذلك كان في حال اعتدال في كل الحالات اللي كان فيها. الحاجة الأخرى اللي مهم جدا إنه نستحضرها، من يحفظ الله يحفظه، ويأخذ المعنى هذية من حال الرسول صلى الله عليه وسلم وقت اللي زعماء قريش حبوا يعتقلوه أو يقتلوه أو يخرجوه، فأنجاه الله سبحانه وتعالى وخرجوا من بينهم سليم معافى. من حفظ الله يحفظه. وآخر الدروس اللي ممكن نستخلصوها، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وقد هي الأشياء اللي ممكن نحبوها، قد هي الأشياء اللي ممكن تكون فتن في حياتنا، قد هي الأشياء اللي بتتر نحس رواحنا لا تستقيم الحياة بدونها، ولكن تكون فيها أذان لنا، فوقت اللي نتركوها لربي سبحانه ونقول يا ربي راني تركت الأمر هذا أو تركت المعصية هذه أو تركت الشخص هذا أو تركت المكان هذي لوجهك الكريم وإرضاء ليك، فيا ربي سبحانه حول كل ما في حياتي إلى حسنات، فأكيد ربي سبحانه يعوض كل الخير، وحتى الأشياء اللي كانت محبة لقلبك حتى الأشخاص اللي كانوا الأقرب لقلبك ربي سبحانه يجبر على خاطرك ويعوضك ما أحسن. فديما تفكروا من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وبش نختم ببعض الأبيات اللي عرضوني على الهجرة النبوية وأيضا فيها عديد الرسائل. تقول الأبيات: جدد لنفسك عهد الصدق والقيم، فالعام يمضي سريعا لا بقاء له، والعمر يجري كجري السيل في الأكم، هاجر إلى الخير من ذنب ومن زلل، فالفوز يدرك بالإخلاص والهمم، قد هاجر المصطفى توعا لربه إذ ضاق المقام بأرض الظلم والسقم، فكانت الهجرة الغراء منطلقا لدعوة الحق بين العرب والعجم، ترك الديار لأمر الله ممتثلا فنال نصرا وتأييدا بلا ندم، والهجر ليس انتقال الجسم فحسب، بل هجر المعاصي وسوء الفعل والكلم، من راقب الله في سر وفي علن نال السعادة في دنيا وفي نعم، فاستقبل العام بالتقوى وبالعمل، ازرع جميل العطا في الناس تغتنم، فالخير يبقى وإن غابت مواسمه، والذكر يبقى كعطر الورد في الشيم. وكان حديثنا لليوم على هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. نسمع تود سويت يا إمام الرسل ونرجع نوصل بقية مشوارنا في صباح الخير تونس، ما تبعدوش.

0: radioNFM.com.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.radioNFM.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب radioNFM.
0: radioNFM.com.
1: أنتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
2: 46 دقيقة، مرحبا بكم الكل، الناس اللي تحقوا بينا توا. سنة هجرية مباركة على الجميع، إن شاء الله يربي بالخيرات والمسرات لكم الكل ولحبابكم والناس اللي تحبوهم. نحيي أيضا أصدقائي كيف العادة على شين يوتيوب ديوانا فام، كلكم ربي يعطيكم الوقت الطيب. قولولي شنية برنامجكم نهار اليوم، شنية طيبتوا، شنية تحضروا في نهار في رأس العام الهجري تحتفلوا به كما سنة الإدارية، وإلا تقيموا سنة تعديت وسنة جاية، تحدوا أهداف جديدة وقت اللي يكون فما رأس سنة هجرية، وإلا مربوطة كل شيء بالسنة الإدارية. اكتبوا لي في التعليقات، نقرأ بعد شوية تعليقاتكم. نحيي أيضا الأصدقاء اللي تفاعلوا معايا على تيك توك، سكوحي إيمان، أمل شيبة اللي تحب تسلم برشا على باباتها عامر شيبة وماماتها فاطمة بن زيد، تقول لهم نحبكم برشا ماما بابا، ربي فضلكم ليا، ربي طول في عمركم، وإن شاء الله يا ربي نكبر ونفرحكم ديما في كل المحطات في الحياة. صديقنا عارف برام من كندا يحب يسلم على الجماعة الهجرية الكل في سيدي بوزيد، وحب يترحم على عم صالح، إن شاء الله ربي يرحم عم صالح ويتقبله عنده إن شاء الله يا رب. أيضا صديقنا عبد الستار الطاهري يحب يقدم تحية لزوجته فوزية، يقول زوجتي المناضلة نحبك برشا، لين حيك علينا وإن شاء الله ربي يديم ضحكتك في الدار. أمونة تحب تسلم برشا على زوجها حسام وبنوت أو أبنائها شهد وزين، تقول لهم نحبكم برشا، إن شاء الله ربي يفضلكم ليا ولي نحيكم عليا. أمونة ربي يديم الود بينك وبين حسام، وإن شاء الله تفرح بالأولاد. خلينا توا نحكي كورة ينعمي مين من اللي تخل المونديال، واللي تحكي كورة والأمور ما تهجمش. خلينا تنسويت نمشي والفلاش باك مونديال.
1: فلاش باك مونديال.
2: حكيت اليوم في فلاش باك مونديال تأكدنا أنه كرة القدم ممكن تكون دواء لجروح التاريخ. خلينا نمشي والعام 1954، مونديال اتنظم في سويسرا، معجزة بيرن، القصة اللي الفوز ما غيرش نتيجة المباراة فقط ولكن غير هوية دولة كاملة. بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية، ألمانيا كانت مدمرة ومنقسمة، ويعيش شعبها حالة من الخزي والعار قدام العالم. كان المنتخب الألماني في مونديال 1954 في سويسرا فريق ضعيف، ما كان حتى واحد يتوقع وصوله للفينال. في النهاية واجهوا المنتخب الذهبي للمجر، المجر وقتها أفضل منتخب في العالم، ما خسرش 31 مباراة متتالية بقيادة الأسطورة بوشكاش اللي تسميت باسمه جائزة أجمل هدف في العالم لليوم. تخيلوا في دور المجموعات اتقابلوا المجر وألمانيا، وسحقت المجر ألمانيا بثمانية أهداف لثلاثة، وكانوا الجميع يتوقعوا في النهاية مجزرة كروية أخرى. بدأ الفينال وبعد 9 دقائق فقط كانت المجر متقدمة 2-0. الحكاية بدأت وكأنه النهاية حتمية، ولكن يوم ممطر في مدينة بيرن السويسرية جات حاجة غير طبيعية. في لحظة من اللحظات تحولوا اللاعبين الألمان من بشر عاديين المحاربين، سجلوا الهدف الأول ثم الثاني ثم الثالث في الدقائق الأخيرة من المباراة. ألمانيا تهزم المجر 3-2 وألمانيا بطلة العالم. الفوز هذا ما كانش مجرد لقب، أطلقوا عليه الألمان اسم ساعة الصفر الجديدة. كان أول حدث منذ نهاية الحرب العالمية الثانية يحسوا فيه الألمان بالفخر بكونهم ألمان دون خجل. يقولوا أنه الفوز هذا هو اللي خرج ألمانيا من حالة الكآبة الجماعية بعد خسارة الحرب، وكان الهدف الثالث اللي سجله رانون مش هدف في مرمى المجر، ولكن كان هدف في مرمى ذكريات الحرب، وحس الشعب أنه قادر يقف من جديد. دارت العجلة وانطلقوا الناس في العمل الصالح للوطن، الشيء اللي رجع ألمانيا قوة عظمى في العالم. في الليلة هذيك ما فازوش 11 لاعب بلقب، ولكن فازت دولة كاملة باستعادة كرامتها. القصة هذه ذكرنا أن كرة القدم ما هيش مجرد تسلية، وأنه في لحظات نادرة تنجم تكون جسر يربط ما بين حطام الماضي وأمل المستقبل. وكانت هذه فلاش باك مونديال.
1: فلاش باك مونديال.
2: كيف العادة فلاش باك مونديال بإمضاء صديقنا مهدي بن يوسف. وأنا نقرأ في الحكاية قاعدة نتخيل نقول زعمة في يوم من الأيام نعيش والجرينتا هذية، زعمة في يوم من الأيام منتخبنا الوطني نجم يخلينا نحسوا المشاعر هذية اللي حسها الألمان، اللي حسوها الألمان في عام 1954 وين قلبوا الطاولة على المجر، وين كانت توقعات الناس الكل أنه باش يكون فريق خاسر، أنه كان توقعات الناس الكل أنه باش تصير فيه مجزرة كروية، ولكن كان هو الفائز. نتمنى ونعيش لحظات كما في المباريات القادمة إن شاء الله لمنتخبنا الوطني. نوصلوا بالموسيقى في صباح الخير تونس، نرجع بعد شوية ما تبعدوش.
1: صباح الخير تونس، صباح الخير تونس.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم. انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
1: 56 دقيقة دقائق تفصلنا على نهاية البرنامج، ولكن وإحنا نحكيه على رأس السنة الهجرية أكيد برشا عائلات تونسية اللي ما زالت محافظة على الموروث امتاعنا على العادات والتقاليد. شكون فيكم اللي عنده العادة امتاع العظم اللي بيت تحت الميزاب، هكا العظم هذيك اللي صغيرات يقوموا الصباح يلونوه ويصمتوهم هكا كعبات العظم ويتلموا على الطاولة ويفرطروا بهم. شكون ما زال يطيب الكسكسي بالقلب جديد للترس العام باش يقولوا نقفلوا على العام اللي فات ويكون العام جديد خير. شكون اللي طيب الملوخية ينعم الملوخية اللون الأخضر هذيك الرمز متاع الخصوبة والازدهار عادات محليهم في بلادنا. ما ننساش النوابلية ينعم وقت اللي نقول لك عروسة السكر هذيك من أحلى العادات، عادات اللي مهم جدا انه يعيشوهم الجيل الجديد. الصغيرات هذوما اللي عنده عائلة مرتبطة بالولاية متاعه يحاول انه يوصلها للصغيرات باش ما تموت شكل عادات هذيك وسط النسق اللي قاعدين نعيشوا فيه، قاعدين نبعدوا بشوية بشوية على الحاجات اللي محليهم الحاجات اللي فيهم برشا بنا وبرشا سحر. فاللي عنده عادة يحاول يعديها لصغيراته وبشكل عادة هذيك ما تندثرش. إن شاء الله يا ربي عامكم مبروك الناس الكل، إن شاء الله ربي يرزقكم كل الخيرات اللي تتمنوها، وإن شاء الله يا ربي اللي جاي خير من اللي تعدى. هكا نوصلوا لنهاية موعدنا من صباح الخير تونس. ميرسي عزيز، ميرسي حسين. بعد شوية حلقة خاصة بالمولد النبوي مع زميلتنا جيهان الاسليني، وانا مبقى لي كنقولكم اجمل تحيات ايمن سكوحي.
0: صباح الخير تونس، صباح الخير تونس. على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم ديوان اف ام فلاش نيوز.
2: موجز السابعة صباحا، ديوان اف ام صباح الخير. مفتي الجمهورية هشام بن محمود يعلن أن اليوم الثلاثاء الموافق للسادس عشر من جوان 26 و2000 هو مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد 1448 هجري.

0: وفق بلاغ صادر عن ديوان الإفتاء. وكانت رئاسة الحكومة قد أعلنت في بلاغ سابق عن تمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة رسمية لمدة يوم واحد بمناسبة رأس السنة الهجرية 1448 هجري. رئيس الجمهورية قيس سعيد يستقبل ظهر أمس جواد أحمد عمراني سفير جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، والذي أدى زيارة توديع إلى رئيس الدولة بمناسبة انتهاء مهامه بتونس وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. إقرار إزالة المنشأة المائية المتضررة بطريق الوطنية رقم 1 على مستوى شوشة رادس وتعويضها بأخرى جديدة، على أن تنطلق الأشغال اليوم الثلاثاء وتستمر لمدة 7 أيام، وذلك خلال جلسة عمل بشرف والي بن عروس منير عبد الحميد بقتيدة. ويأتي هذا القرار وفق بلاغ صادر عن ولاية بن عروس أثر تعرض المنشأة المائية لأضرار جسيمة جراء اندلاع حريق مفاجئ يوم السبت 13 من جوان في أنبوب الغاز الطبيعي المحاذي للسكة الحديدية، مما أدى إلى حصر حركة المرور في سبيل واحد باتجاه تونس، مضيفة أنه تقرر تنفيذ أشغال الإزالة والتعويض ليلا من الساعة 10 ليلا إلى الساعة 5 صباحا لتسهيل حركة الجولان نهارا، وذلك أثر معاينة ميدانية وزال ستعمل جمعت مختلف الإدارات والمصالح الجهوية والأمنية المتداخلة. المستشفى الجهوي بسبيطلة من ولاية القصرين يشهد انطلاق استغلال آلة سكانير بالاعتماد على تقنية الطب عن بعد في مجال الأشعة، بما يتيح قراءة الصور الطبية ودعم التشخيص في أجل أسرع وبجودة أفضل. ويمثل هذا المكسب إضافة مهمة للمنظومة الصحية بلجيا، إذ يربط التجهيزات الطبية بالكفاءة المختصة عن بعد، بما يضمن خدمة فعالية ومسترسلة للمواطنين وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الصحة. حريق اندلع أمس بمنطقة سيدي عمر بتستور من ولاية بجة يأتي على حوالي 3.5 هكتارات من مساحات القمح الصلب وعلى نصف هكتار من نسيج الأعشاب وبقايا الحطب، وفق ما ذكره مصدر من الحماية المدنية ببجة لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. هذا وقد تمكنت فرق الحماية المدنية بمعاضدة أعوان الغابات من السيطرة على الحريق ومنعه من الوصول للمناطق المجاورة، ولم تتم إلى حد الآن معرفة أسبابه وفق المصدر ذاته. وفي شان دولي، وسائل أعلام إيرانية رسمية تفيد بأن الولايات المتحدة بدأت رفع الحصار البحري عن إيران في عقب التوصل إلى مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب. وقال التلفزيون الإيراني في وقت متأخر من الليلة الماضية إن أولى السفن عبرت منطقة الحصار البحري الأمريكي دون مشاكل، موضحة أن ناقلة نفط إيرانية وسفينة محملة بالأعلاف عبرت المنطقة باتجاه الموانئ الإيرانية. كما أفادت قناة بريس تي في بأن الولايات المتحدة بدأت رفع الحصار البحري المفروض على إيران، مبينة أن 30 ناقلات نفط وسفينتين تحملان بضائع إيرانية تمكنت من اختراق الحصار. ومن جهته المتحدث باسم الخارجية الفرنسية يقول في مقابلة مع الجزيرة إن باريس تستعد للقيام بدور فعال في مجال إزالة الألغام وربما نشر فرقطة بمضيق هرمز إذا تم تثبيت الاتفاق مع إيران خلال الساعات والأيام المقبلة. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك.
1: اسمعونا في سفيقس على الفريكونس 9.2.

0: بوبليسيتي.
1: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
2: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
1: مع تونس فايقين للتسعين
2: عندك أورانج.

ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان FM.
1: ديوان FM

صباح الخير، صباح النور. هذه ديوان فام تسمعوا فينا في ديوان فام، معكم جيهان السليني من توا حتى للتسعة ونص متاع الصباح في حلقة خاصة نحكيو على رأس العام الهجري. إن شاء الله كل عام وانتم حين بخير، عامكم مبروك. اليوم 1 محرم 1448 تاريخ 16 جوان 2026، مكملين معكم للتسعة ونص بالموزيكا بالأخبار. نحكيو على الأخبار الحينية، نحكيو على أبرز مسار في تونس وفي العالم، ونحكي زادة حتى على الرياضة. بعد شوية نحاول يكون معنا زميلنا حاتم جاسبر اللي موجود في المكسيك في متابعة للي قاعد يصير في علاقة بكأس العالم ومشاركة المنتخب، ونحاول نفهم معاه شنو اللي صار في علاقة بالناخب الوطني. نعود نقول لكم مرة أخرى صباحكم خير وعامكم مبروك، مكملين مع الموسيقى، راجعين بعد شوية.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك. كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبله تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزوا النوم وفاتوا طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس، الريسك ليه مع الفرجة.
2: رودشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رودشو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس سفيقس. إجاو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم.
1: Publicité. كل دار وحكايتها وحكاية اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية مع أقوى جارانتي في السوق 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ما لا أختار وانتي مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام.
2: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
3: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
2: مع تونس فايقين للتسعين
3: عندك أورانج.
4: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
0: ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء المونديال ولي فاكونس بسوبر برومو وكوليكسيون كلها تندانس موان 20% سور توت لا كوليكسيون دون تولي بوان دو فونت. ماتزارو ميلانو اي سور ماتزارو ميلانو.com. Mazzaro Milano, la bière officielle de l'équipe nationale de Tunisie.
5: مكالمات الرخلة لا لا لا لا لا ستريمي الرحمة لا لا لا لا لا لا كونكتي كل نهار دا دا دا دا تربح وتعمل لفار دا دا دا دا
6: مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة. خذ أوفر نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء صالحة حتى 30 جوان.
7: أريد طور عالمك.
8: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمتلة سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
9: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9-23 جوان. تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل. مقاهي مطاعم وفنادق ملا ما تنساوش تزورونا. جديدنا يستنى فيكم.
0: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.dionfm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف ماجور.

0: مرحبا مرة أخرى. هذا كذم الساهر صباحك سكر أغنية نحبها برشا ونسمعها لكم بعد شوية. مرحبا بكم على ديوان فام، موعد خاص نهار الفيشتا متاع رأس العام العربي 1 محرم 1448. إن شاء الله عامكم مبروك سعيد وإن شاء الله نهاركم زين. احنا معكم حتى للتسعة ونص، معكم جيهان سليني في الميكرو في تعويض لزملائي شلة الرفماق اللي تسمعوهم يوميا على ديوان فام، ولكن مانيش وحدي، معايا فريق العادة في قمرة القيادة، عزيز العوني في الإخراج على الكونسول وحسام يحيى في الإخراج الرقمي، نوجه لهم تحية. وباش نحكي وزادة في الأخبار على تطورات العالم، التطورات والأخبار العالمية والوطنية، باش نحكيه على الحرب الأمريكية الإيرانية والاتفاق اللي على ما يبدو تم التوصل ليه، والأخبار زادة عن عملية إعادة فتح مضيق هرمز بعد توقيع مذكرة التفاهم. على الأرجح هذا باش يكون نهار الجمعة يتم فتح مضيق هرمز حسب الأخبار اللي موجودة حتى التوا، وباش نحكيو بأكثر تفاصيل بعد شوية على بنود الاتفاق هذا. لكن توا خلينا نعملوا تنجيزة لوين للمكسيك، باش نحكيو كرة، نحكيو كاس عالم، ونحكيو بالأساس شنو صار في علاقة بالناخب الوطني بعد مباراة المنتخب مع السويد اللي وفات 5-1. وخلينا نفهمو من البارح لليوم شنو صار مع زميلنا حاتم جازبار في المكسيك.
1: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ لف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مسمى للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو، طور عالمك.
0: مرحبا مرة أخرى، خلينا نقول عسلمة لزميلنا مبعوث ديوان فام لكأس العالم حاليا في المكسيك. خلينا نسمو حاتم جازبار معنا، تسمع فينا؟
3: جيان صباح النور.
0: حاتم بونجور.
3: صباح الخير جيان، نهاركم مبروك، ان شاء الله كل عام وانتم حيين
0: سنين دايما. عامك مبروك،
3: ان شاء الله سنين دايما. دونك نحكيوا على المنتخب الوطني التونسي. ديجا البارح جيان كنا حكينا ودخلنا مع رفماق بعد الهزيمه، بعد الهزيمه الثقيله قدام منتخب السويد والهزيمه الفضيحه الحقيقه قدام السويد، اكدنا البارح انه باش يكون فما اجتماع عاجل لاعضاء المكتب الجامعي مع المدرب صابر اللموجي. كما نقولوا مي بلانش كانت البارح الحقيقه في الـ في الـ في, الـ في مقر اقامه المنتخب الوطني التونسي. قلنا ايضا انه باش يتم فما امور ستتطور، باش يتم ربما قرارات بالاقاله وتغييرات وغيره. الحمد لله اخبارنا كانت موجودة وتمت رسميا انه القطيعة ما بين الجامعة التونسية اللي كنت قدام والمنتخب الوطني التونسي والمدرب صابر اللموشي. شنو هو اللي صار البارح جيهان بالضبط معناها؟
0: اي هذا هو سؤالي الاساسي حاتم، شنو هو صار من البارح لليوم؟ خطر الاخبار متضاربة، كل شوية نسمعوا اسم، كل شوية نسمعوا اخبار غير مؤكدة على صفحة الجامعة، ما خرج حتى شيء رسمي حتى للبارح. دونك قل شنو هو صار من البارح اليوم يا حاتم؟
3: اللي صار البارح كما قلنا كان الحديث مع المدرب صبري لموشي، اكدوا له من خلاله انه استحاله مواصلته لتدريب المنتخب الوطني التونسي. وحكينا ديجا قلنا انه فما ممكن اسم موجود ومع وفد منتخب الوطني التونسي، نحكيه على منظر الكبير هو اللي ممكن قد يشرف على تدريب المنتخب التونسي قبل مباراة اليابا. الشغل اللي صار انه البارح كانت فما حصة تدريبية لإزالة الرهاق بعد المقابلة متاع البارح، وكان اشرف عليها صبري اللموشي، وبطبيعة قانونيا صبري اللموشي يشرف على الحصة التدريبية. ولكن الموضوع الاهم جيان انه فما كان ربما انقسام، رانا نحكيه حتى داخل المكتب الجامعي وداخل اعضاء المكتب الجامعي حول قرار اقامة. فما عدد من اعضاء المكتب الجامعي اللي رافضين مغادرته، وفما شكون معناها تشبثوا بالمغادرة. شو اللي صار في الحصة التدريبية أيضا جيهان؟ إنه فما عدد من اللاعبين كانوا رفضوا أيضا القطيعة مع المدرب صبري اللموجي. شنو قالوا؟
0: مسكوا ببقائه معناها،
3: مسكوا بالبقاء فيها، وقالوا معناها إنه مش مدرب وحده هو اللي يتحمل المسؤولية، إحنا الناس الكل نتحملوا مسؤوليه في الهزيمه اللي صارت، بدينا مع بعضنا ونكملوا مع بعضنا. علاش انت من حقك باش تقول معنا انه فما اخبار مره فما الاخبار، من مره ما فماش، مره قطيعه ما فماش؟ هذيك علاش تقريبا كل ساعه جيان تتغير الاخبار، تتغير
0: الاسماء، زيد تتغير
3: الاسماء. سمعنا امس ايضا منذر الكبير باش يشرف هو الحصه التدريبيه، سمعنا اسم انيس بوجلبان قد يلتحق ايضا بوفد المنتخب التونسي هنا في المكسيك، وكان فما ربما حتى اجراءات ووثائق لالحاقه بمقر اقامه المنتخب في مونتيري. على كل كما قلنا منذر الكبير انيس بوجلبان، ولكن بعد كان فما قرار القطاع مع صبي اللاموش تحدث مع حسين جنيح نائب رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، وتقريبا تم الاتفاق على القطيعة. إلى حد الآن صيغة القطيعة ما نعرفوهاش، لكن فما بلاغ رسمي باش يكون عند الجامعة التونسية لكرة القدم سيتم فيه الكشف أنه القطيعة دون الحديث عن تفاصيل، هل أنه قطيعة بالتراضي، هل أنه سيتم تمكينه من كامل مستحقاته المالية، لأنه نعطيك معطى مهم جيهان أنه صبري اللموشي قال فو ديفي ريسبكتي مون كونترا، معناها يلزمكم الاحترام العقد اللي ربطي اللي ربطني بينكم وبين الجامعه التونسيه لكره القدم،
0: اللي هو
3: يتواصل الى غايه 30 جوان 2027. معناها كيما نقولوا باش نسهلوا للتوانسه اللي يسمعوا فينا انه صبري اللموشي تمسك بكامل حقوقه الى غايه نهايه العقد نتاعو. الحقيقه اللي ديتاي بعد انه كيف تمت عمليه اقناع بفسخ العقد وكيف هي طبيعه فسخ العقد، ربما كيما قلنا قد تكون بالتراضي، قد تكون تمكينه أيضا من كامل مستحقاته، كما يمكن أيضا ربما كما يصير العادة وجرت العادة في إنهاء العلاقات مع المدربين بتمكينه ربما زوج جرايات شهرية ولا ثلاثة جرايات شهرية، لأنه الحقيقة من الصعب جدا مواصلة العمل مع المدرب صبري اللموشي. نحكيه لهنا الاتصال وكل من العلاقة ما بين الأطراف توترت الحقيقة بسبب لموش أطار مكتب الجامعة. على كل في نفس الوقت تم الاتفاق مع المدرب الفرنسي إيرفي رونار.
0: الخبر هذا كيفاش صار؟ خاطر كان فما تداول لأسماء أخرى تونسية منذ الكبير الصباح التوانسة قاموا على خبر إيرفي رونار هو مدرب المنتخب. شنو صار؟
3: شنو اللي صار جيان البارح إذا تتذكر حكينا قلنا أنه في وقت الأزمات في وقت المشاكل لابد من تحكيم العقل، لابد من تحكيم المصلحة وتغليب المصلحة الوطنية. أكيد باش تلقى أكيد ربما عدد من موجة الغضب، في نفس الوقت لابد من في وجود الحكماء والعقلاء اللي يشوفوا في الحلول. في نفس الوقت هذا التوازي مع المفاوضات مع صبري اللموشي، أعضاء المكتب الجامعي اتصلوا بالمدرب إيرفي رونار، مدرب كبير تاريخ كبير مع السعودية مع المغرب مع
0: يعرف مع المنتخبات العربية والإفريقية زيدا؟
3: يعرف المنتخبات العربية والإفريقية وعنده سي في محترم جدا. الحقيقة هو كخبر مفرح، تمنينا يكون ربما إيرفيرونار عنده مدة طويلة يدرب المنتخب الوطني التونسي، ولكن إيرفيرونار سيكون غدا متواجد في الحصة التدريبية الأولى للمنتخب. تم الاتفاق معه
0: هذا رسمي؟
3: على كل جزئيات رسمي، غدوة أول حصة تدريبية للمدرب الفرنسي إيرفي رونار على رأس المنتخب الوطني التونسي. نعطيك حتى تفاصيل المفاوضات اللي عنا جيام بتبيع مصادرنا انه المفاوضات مع إيرفي رونار ما طلبتش وقت كبير. علاش؟ لانه إيرفي رونار في الفترة الأخيرة ما وش قاعد يدرب، وكأنه اسم غاب شوية عن الساحة.
0: بعد السعودية
3: وجود المنتخب هو كان يدرب في منتخب الفرنسي للسيدات
0: بعد السعودية.
3: إيرفي رونار سيتقاضى نفس الجراية الشهرية اللي كان يتقاضى فيها صبري اللموشي تقريبا 100,000 دينار، بمعنى 30,000 أورو هي الجراية الشهرية لصبري اللموشي سيتقاضى المدرب الفرنسي إيرفي رونار. إيرفي رونار أيضا مش يكون معاه حسب مصادرنا مساعد فقط، وسيواصل التعويل على نفس الإطار الفني اللي كان مرافق للمدرب صبري اللموشي، ولكن بعدها مش يكون ربما بعد نهاية كأس العالم الحديث حول إمكانية التغيير. عقد المدرب إيرفي رونار سيتواصل إلى جوان 2028. كما قلنا ما لقاش برشا صعوبات المفاوضات. علاش؟ لأنه وجود منتخب الوطني التونسي في كأس العالم ساعد برشا في المفاوضات، لأنه مهم جدا كمدرب باش يخوض 3 كؤوس عالم ولا 4 كؤوس عالم بالنسبة لإيرفي رونار، مهم جدا على مستوى السيرة الذاتية نتاعو في السيفي. علاش قلت أن المفاوضات
0: تاخذ
3: وقت كبير؟ تقريبا ساعة وإلا ساعتين، ما خذاش برشا وقت. دونك هنا صبري اللموشي غادر، والمدرب الجديد للمنتخب الوطني التونسي إيرفي رونار غدوة باش تكون حصة تدريبية في ملعب البريال اللي منحه الاتحاد الدولي كرة القدم بالنسبة للمنتخب اللي باش يتدرب فيه، باش تكون غدوة أيضا بحضور وسائل الإعلام، باش تكون حاضر فيها المدرب إيرفي رونار. إن شاء الله احنا بطبيعة نحاولوا نخلطوا عطاء

0: تحت إشراف المدرب الجديد في انتظار أنه نعرف أكثر تفاصيل في علاقة بإقالة صبري اللموشي. شنية التفاصيل تفاصيل إنهاء العقد متاعه؟ ولكن أحكي لي شوية في وسط هذه الكل تأثير المشاكل وهالأخبار والمتزاربة وكل شيء في علاقة بالمجموعة في علاقة باللاعبين متاع المنتخب التونسي، شنية الأجواء؟
1: الاجواء اكيد الاجواء باش تكون، ما نحبش كلمه متوتره لانه متوتره تحسها كلمه رزينه برشا
0: وكبيره هي.
1: ولكن صحيح كلمه كبيره، ولكن ليله البارح لم تكن هادئه الحقيقه، ما كانتش هادئه الليله نتاع البارح، وشفنا حتى الملعبيه اليوم الصباح جينا مشينا لمقر الاقامه وحاضرين على ديبار نتاع اللاعبين من مقر الاقامه للحصه التدريبيه، حصه بالطبيعه لازاله الارهاق. زياد الجزيري كان موجود المدير الرياضي في حديث مع عدد من المحبين اللي كانوا متواجدين في مقر الإقامة، حكى معهم بكلام الحقيقة فيه شوية معناها حزن، قال الموتيفاسيون نقصت، هذه هي الكلمة اللي بقات معناها جرافي في الميموار، الموتيفاسيون نقصت. والملاعبية تحس أكيد التأثير جهنت على الهزيمة، راهو إذا شاهدوا إحنا كشعب تشوفوا في جميع أنحاء العالم أثرت علينا الهزيمة برشا، دونك أكيد اللاعبين باش يتمسوا الملاعبية، ولكن كما قلنا نفس الحوار نفس الديسكور نتاع مازال الأمل ومازال على لاشونس وكل اوكي مازال الامل له مازال لاشونس، نعرفوا انه حسابيا وحسابيا ملعب الكالكول بالنقاط مازال عندنا الامل،
0: ولكن لكن نحكيه على الأمور النفسية. نتمنيه أنه قدوم مدرب جديد ينجم يجيب صوف الجديد للمجموعة، ينجم يجيب روح جديدة ونعود نبنيه عليها ونعود نحاول
1: ندير هيربيرونار جيان. المهم نتاعه لن تكون بدنية وفنية فقط،
0: بالضبط
1: تكون أيضا معنوية، ونعرفوا شوف هيربيرونار ينجموا يتابعوا العباد معنا على الفيسبوك، ينجموا يدخلوا توا معنا موجود فيسبوك يدخلوا يشوفوا الديسكور نتاع هيربيرونار مع اي مدرب اي فريق دربه قبل معناها اجراء المقابلات. اوكي ما عندوش برشا وقت، نحكيه على ثلاث اربع خميس جمعه دونك اربع ايام ونلعبوا كونتر منتخب اليابان، منتخب كبير برشا، منتخب معناها الساموراي، ولكن مهمه لن تكون سهله بالنسبه لهيرفيرونار، باش تكون ايضا من الناحيه المعنويه قبل الامور الفنيه. ان شاء الله الاولاد يكونوا صفحه جديده تطوي صفحه صبري لموشي على المنتخب التونسي، لم تعمر طويله للتجربه ولكن صفحه جديده مع هيرفيرونار. هي الجامعه التونسيه قالت الى غايه نهايه كاس العالم 2026، ولكن اكد لك انه بعد نهايه كاس العالم باش تكون فما جلسه مع هيرفيرونار يكون فيها تغيير ربما ايضا الاطار الفني ويتواصل الى الاهداف القادمه المرسومه القادمه وهي كاس افريقيا القادمه سنه 2027.
0: نحب نشكرك برشا حاتم جزبار، شكرا ليك مبعوث ديو ان اف ام الكاس العالم بين المكسيك امريكا وكندا، نشكرك برشا على المردود. نعرف اللي قداش متعب انه تخدم بالديكالاج اوغير ما بين تونس مكسيك، نعرف اللي عندكم انتم الليل واحنا توا صباح، دونك قاعد تخدم في صباحنا نحن وصباحهم هما. ميرسي بوكو حاتم، بون كوراج، مركزين ريبوز توا شويه على خاطر مازال فما برشا خدمه من بعد، نتقابلوا في مواعيد اخرى نهارك. تصبح على خير، تصبح على خير حاتم. احنا نرجعوا بعد الاخبار نحكيوا على ابرز التطورات في تونس في العالم، ونسمعوكم برشا موسيقى مرافقينكم حتى للتسعة ونص.
2: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
3: أريدو طور عالمك.
4: Publicité. مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان، ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان، متفاهمين في نفس الحاجة، الكاليتي اللي عنا حاجة وأحسن حاجة بصنعة مع صحة الأبدان.
5: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
6: فرغولنا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق، كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور، توانسة بانرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
7: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
8: الصيف بدا والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبطبيعة الخدمة والفريات. من 10 ل 19 جوان نجم تجري كهرباء أوبيل سيتروين بيجو ولا بيك اب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون، ومازال الخير عند ستافي. اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسپونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافي الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس.
3: كافي دور في كل لحظة من نهارنا البرة ولا في دارنا في أي وقت تزين كل وقت اصبح العشية الليل مع الحباب في قاعدة حلوة ولا بعد التعب هي القهوة اللي تتحب كافي دور

0: المساند الرسمي لكل نكهة بنينة، مع كل رشفة تحلى اللماء وتبدع كي جديدة. كافي دوغ لوغ دي كافي.
1: مكالمات الرخلة لا لا لا لا لا، ستريمي الرحمة لا لا لا لا لا لا، كونكتي كل نهار دا دا دا دا، تربح وتعمل لفارة تا تا تا تا.
2: مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
3: أريدو طور عالمك.
0: المزيكا نون ستوب على ديوان أفام.

FM. كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز الثامنة صباحا. ديوان افهم صباح الخير. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع ظهور خلايا رعدية بعد ظهر اليوم بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، تكون مصحوبة بأمطار وتساقط محليا للبرد، ثم تشمل محليا الجهات الغربية. والمعهد يتوقع هبوب رياح قوية نسبيا بالشمال والوسط فقوية بالجنوب مع دواوير رملية محليا، فيما تشهد درجات الحرارة انخفاضا طفيفا حيث تتراوح القصوى بين 26 و 31 درجة بالمرتفعات وقرب السواحل، وبين 32 و 38 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 40 درجة بالجنوب الغربي وأقصى الجنوب. وفي سياق متصل، الباحث في علم المناخ عمرو بحبة يحذر من تضرر صبة الحبوب وتراجع جودتها جراء التساقطات المطرية الغزيرة والخلايا الرعدية القوية التي تشهدها ولايات الشمال الغربي خلال شهر جوان الجاري، وفق قوله في 60 دقيقة على ديوان فام.
2: 91 مليمتر 50 مليمتر، أكيد فما كميات أخرى مهمة يعني 20 و30 و40 و50 حتى في مناطق أخرى. فالحقيقة الوضعية إن شاء الله ما تكونش فما خسائر كبيرة، أما أكيد باش يكون فما خسائر، لأنه 100 مليمتر و90 مليمتر و50 مليمتر تعتبر كمية كبيرة برشا، وذي ينجم يأثر على الصابة متاع القمح متاع الشعير متاع الحبوب، وذي راهو قبل في عدة مناسبات الفلاحة ما يحبوش المطر في مثل هذا الوقت. إن شاء الله يكونوا نسبة كبيرة من الفلاحة يعني حصدوا، واللي ما حصدوش إن شاء الله ما تكونش فما خسائر. ما في الحقيقة 90 مليمتر 50 مليمتر نورمال ما باش تكون فيها يعني باش تؤدي لخسائر، خاصة كون يعني النوعية متاع الحبوب وذي حتى مهندسين وحتى فلاحة يقولوا لي كي تكون فما برشا مطر يعني كي تنزل على الصابة متاع الحبوب ولا متاع الشعير ولا متاع القمح وحتى النوعية تولي أقل.
1: تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب بعدد من المناطق التابعة لولاية تونس وبن عروس بداية من الساعة 5 صباحا من اليوم الثلاثاء، وذلك بسبب أشغال ربط قنوات جديدة بالشبكة في إطار توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة. وشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه توضح أن الانقطاع سيشمل لمدة 24 ساعة مناطق حي ابن سينا 2 والمنطقة السفلى بالمروج 2 بولاية تونس، إضافة إلى أحياء المروج 3 و4 و5 و6 والياسمينات والمدينة الجديدة 1 و2 و3 وبن عروس المركز وأشبدة ونعسان ودوار الحوش بولاية بن عروس، على أن يستأنف التزويد تدريجيا بداية من الساعة 5 صباحا من الغد الأربعاء. ووفق بلاغ للسونات فستشهد أحياء الكبارية وأغلب أحياء معتمدية جبل جلود من ولاية تونس إلى جانب المروج 1 وبير القصعة والمنطقتين الصناعيتين ببير القصعة 2 و3 والمنطقة الصناعية ببرج غربال وسوق الجملة ومستشفى الحروق البالغة وعدد آخر من أحياء بن عروس اضطرابات وانقطاعات لمدة 48 ساعة، على أن يستأنف التزويد تدريجيا بداية من الساعة 5 صباحا من يوم الخميس الموافق 18 من جوان الجاري. التنصيص خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أمس بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري حول عدد من مشاريع القوانين والأوامر الترتيبية، من أبرزها مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26 و2030 و2000. التنصيص على اعتماد منظومة متابعة وتقييم دورية لتنفيذ السياسات والبرامج والمشاريع التنموية من خلال إعداد تقرير سنوي في إطار الميزان الاقتصادي وتقرير تقييمي نصف مرحلي حول تنفيذ المخطط. كما تمت خلال هذا المجلس مناقشة عدد من مشاريع القوانين الأخرى والأوامر الترتيبية، وأفضت أعمال مجلس الوزراء إلى التداول في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26 و2030 و2000 وفي كل مشاريع القوانين والأوامر الترتيبية المدرجة بجدول الأعمال حسب ما ورد في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة. وفي الشأن الدولي، وسائل أعلام إيرانية رسمية تفيد بأن الولايات المتحدة بدأت رفع الحصار البحري عن إيران في عقب التوصل إلى مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب. وقال التلفزيون الإيراني في وقت متأخر من الليلة الماضية إن أولى السفن عبرت منطقة الحصار البحري الأمريكي دون مشاكل، موضحا أن ناقلة نفط إيرانية وسفينة محملة بالأعلاف عبرتا المنطقة باتجاه الموانئ الإيرانية. كما أفادت قناة بريس تي في بأن الولايات المتحدة بدأت رفع الحصار البحري المفروض على إيران، مبينة أن 3 ناقلات نفط وسفينتين تحملان بضائع إيرانية تمكنت من اختراق الحصار. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فهد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع محمد أمين خنوش في فلاسبور.
3: ديوان اف ام، عسلامة
4: عسلامة ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
5: احلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان اف ام
3: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
6: ديوان اف ام نحب نوصل نداء
7: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
3: ملا كابتن موزة صفاقس
8: على 91.2
3: تونس،
8: 93.5
3: نابل والوطن القبلي
8: على 106،
3: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان فام. عاجل انرجي تقدم لكم فلاش سبور.
9: NEI Synth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agil Energy.
10: صباح النور، اهلا بكم. البداية مع اخر اخبار منتخبنا الوطني، برشا احداث واخبار منذ هزيمة السويد 5 أهداف مقابل دف، والاكيد موضوع على ساعة تعيين مدرب جديد هو اللي بيكون الفرنسي الفيرونار قبل مباراة اليابان. اكثر تفاصيل ناخذوها في المباشر من عند مبعوثنا الى المكسيك حاتم جزبار. صباح النور.
11: صباح النور مين، رسميا الفيرونار هو المدرب الجديد للمنتخب الوطني التونسي. هذا ما عملت عليه الجامعة التونسية لكرة القدم، تقول إلى غاية نهاية كأس العالم، يشرف على زوج مقابلات اليابان وأيضا المنتخب الهولندي. ما بعد أكيد بسكون أنه قعدة وجلسة مع المدرب الفيرونار من أجل التباحث والتشاور حول مواصلة العمل بعد كأس العالم، ولكن مصادرنا تقول أنه فنانية الاتفاق بعقد إلى غاية سنة 2028. تفاصيل الاتفاق ما خلاتش المفاوضات برشا وقت، أمين، تقريبا ساعة أو ساعة ونص كانت حاسمة ما بين أطراف المكتب الجامعي وأيضا المدرب الفرنسي الفيرونار. تعرف أمين أن وجود منتخبنا في كأس العالم يعطي ربما حاجة مهمة بالنسبة لفيرونار على مستوى السيفي وإضافة وجوده في كأس العالم. كما قلت المفاوضات ما خلاتش برشا وقت، حتى على مستوى الأمور المادية ما كانش فما صعوبات كبيرة. تم الاتفاق على مبلغ 30,000 يورو، 100,000 دينار هي الأجرة الشهرية لفيرونار، وهي نفس الامتيازات التي كانت تقضى فيها صبري لموشي، معاه ربما امتيازات أخرى في صورة تقولوا التأهل إلى الدولة الثانية من كأس العالم. إذا صفحة جديدة تواك صفحة صبري لموشي. صبري لموشي كان حكى معاه البارح أيضا نائب رئيس جامعة التونسية لكرة القدم حسين الجنيح، وتم الاتفاق معه على القطيعة، ولكن طبيعة القطيعة ما نعرفوش لحد الآن كيفاش كانت، أمين، هل أنه كانت القطيعة بالتراضي، هل أنه ربما سيتم تمكينه من كامل المتفقات المادية إلى غاية نهاية عقده لتواصل جوان 2027، لأنه صبري لموشي طلب كامل مستحقاته المادية، ولأنه كما جرت العادة ربما يأخذ كذا جرايات شهرية تكون القطيعة. ولكن الأهم والعنصر المهم أنه الفيرونام يكون معه مرفوخ بمساعد فقط، سيواصل العمل مع الستاف الموجود لنا اللي كان متواجد مع صبري لموشي، وبعد كما قلنا بعد نهاية كأس العالم يكون عنده جلسة مع أعضاء المكتب الجامعي للتشاور حول إمكانية ربما أنه تكون إقرار معناه البقاء لطار الفني الموجود الحالي، وإلا تغييره ويجيب هو ستاف تكنيك بتاعه الكل بالنسبة للمدرب الفرنسي هيرفيلونار. هيرفيلونار أمين يوصل تقريبا في الساعات القائمة القادمة 6-7 ساعات يكون موجود في مونتيري لهنا، ويشرف على أول حصة تدريبية للمنتخب الوطني التونسي اللي بيشكور 8 متاع الليل بتوقيت مونتيري، 9 متاع الصباح بتوقيت تونس. هذه أول حصة تدريبية لفيرونار مع المنتخب الوطني، عمل كبير ينتظر خاصة من ناحية المعنوية بعد الهزيمة المدوية الفضيحة قدام السويد. فيرونار صفحة أولى استبشر حقيقة برشا ناس فرحوا به وقدوم فيرونار، ممكن يكون متأخر نوعا ما، ولكن هذا هو المعطى اللي عنا. فيرونار أمين هو المدرب الجديد للمنتخبنا الوطني خلال مقابلة القادمة أمام منتخبي اليابان والمنتخب الهولندي. أمين،
10: واضح، شكرا لك حاتم. دونك فيرونار بيكون هو المدرب الجديد للمنتخب الوطني قبل 5 أيام بالضبط من مقابلة منتخب اليابان نهار الأحد 5 متاع الصباح. فيرونار درب سابقا للمنتخب السعودي في 2 مرات، منتخب زامبيا، منتخب الكوتيفور، المنتخب الفرنسي للسيدات، ومنتخب أنغولا، والمنتخب المغربي الذي أيضا تعتبر ثاني مشاركة لي في كأس العالم بعد مشاركة أولى في 2022 مع المنتخب السعودي. مع كأس العالم اليوم الأصباح تلعبوا زوز مواجهات لحساب المجموعة الثامنة، تعادل بين منتخب السعودية ومنتخب أوروغواي هدف مقابل هدف. في نفس المجموعة يوم أمس إسبانيا تعادل زادة مع منتخب الكابو فيردي 0-0. لحساب المجموعة السابعة تعادل بين إيران ومنتخب نيوزيلندا 2-2. وفي نفس المجموعة أيضا يوم أمس تعادل بين المنتخب المصري والمنتخب البلجيكي. سنين المدرب الروماني لورينسيو ريجين كامف هو المدرب الجديد للترجي الرياضي التونسي بعقد لمدة زوز مواسم. ونادي الهلال السوداني كان أصدر بلاغ أكد فيه أن عقد المدرب الروماني انتهى بنهاية الموسم وكذلك لم يوقع على العقد الجديد بصفة رسمية مع الفريق السوداني رغم الاتفاق المسبق، وبالتالي قانونيا ريجين كامف على ذمة الترجي لمدة زوز مواسم. نختموا بآخر أخبار الماركاتو، اتفاق رسمي بين الحارس حمزة بن شريفية وفريق مستقبل المرسى، منتظر أنه باش يمضي في قادم الساعات على عقد لمدة زوز مواسم. وكذلك مدافع الترجي الرياضي الجرجيسي مامور ديالو أمضى يوم أمس رسميا مع نادي المدينة الليبي لمدة زوز مواسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع العكر. تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان FM.net.
3: عاجل إنرجي قدمت لكم Flash Sport.
9: Eni iSynth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
3: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
12: 9.2.

0: Publicité.
1: Fille Monoprix, Jauna. Appli vert sert to you. Appli vert sert to you. حتى ال 30 جوان وفي عيد ميلاد الثاني لابليكاسيون مونوبري تونيزي تربحكم 30 مليون كاش باك دي زابونمون بيين سبور وسيجور في جزيرة الأحلام جربة. باش تشارك معليك كان تسكاني الكودا باغ اللي في الابلي في الليكتور دو بري وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل فرحة وكادوات. مونوبري ديما معك.

0: مع أريد الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريد طور عالمك.
2: الكوب دو موند جات ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوص، 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت أخرين. كيفاش؟ ما عليك كان تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبة بدون موجب شراء. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
3: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
4: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ماتشوات تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
3: مع تونس فايقين للتسعين
4: عندك أورانج.
5: رود شو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رود شو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس صفاقس. إجاو وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.

0: Publicité.
1: Vivo, hier j'ai eu un de la série Y31. Batterie géante, 7200 mAh, flash charge 44 watts. Écran, 6,75 pouces ou 120 Hz. Caméra, 50 mégapixels. Processeur, Snapdragon 6S, génération 2, performant. 3 versions, 6 Go RAM ou 128 Go stockage. Ou de résistance, IP68 ou IP69. Vivo Y31D, petit minutes outlet dinar, prix public. Conseiller Vivo.
2: Super siesta. الجرايه رقم واحد في تونس خبره 30 سنه.
3: تطور، خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا إنرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
4: أولا إنرجي، معكم باتجاه المستقبل.
5: تنظم جمعية عطاء للتنمية والتواصل بالتعاون مع جولدن مومنت إيفانت وليكسوس إيفانت حفلة ليلة الخلود، يحييها سلطان الطرب جورج وسوف بمشاركة أبرز نجوم تونس. موعدنا يوم 20 جوان في غولف ستيروس حمامات. كونوا في الموعد في ليلة أسطورية ستظل محفورة في ذاكرة تونس. للتواصل والحجز 96-402-047 أو 25-505-340. تباع التذاكر عبر موقع تذكرتي وتطبيق باسي.ان.
6: تدلل مع جيون دلال المرة هذه صيفي حتى ال 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف مع جيون الصيفية تولي راحة دلال وجو هدايا
7: تدلل
8: جيون ايام دللنا
9: مكالمة الرخلة
10: لا لا لا لا لا لا لا
9: ستريمي الرحمة
10: لا لا لا لا لا لا لا
9: كونكتي كل نهار دا دا دا دا تربح وتعمل لفار
10: تا تا تا تا
11: مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة خذ أوفر نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل لعبة غير ملزمة للشراء صالحة حتى 30 جوان
12: أريدو طور عالمك
13: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف ساعة والفا بوكس كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة مع الفا سات والفا بوكس الريسك ليه مع الفرجة
14: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوانا فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر ديوانا فهم صوتكم
15: ضربات الجيتار هذوما باش يهزونا بعد شويه لجديد الكفوري اغنيه رومانسيه ومزينه برشا نقترح عليكم بعد شويه ونعاود نقول لكم مرحبا هذه ديوانا فام

0: في حصة خاصة اليوم الصباح بمناسبة رأس السنة الهجرية 1448. معكم جيهان في تعويض لفريق الرفماق نهار الفيشتة، ونحكيه معكم على الأخبار. تبعنا أخبار المنتخب الوطني وتعيين المدرب الجديد إغذي غناغ للأخبار، أصبح رسمي بعد إعلانه على صفحة الجامعة. أكيد المواكبة بشكون متواصلة لمشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم أمريكا المكسيك وكندا، مع مبعوث ديوان فهم زميلنا حاتم جزبار اللي كان دخل معنا قبيلة شوية وعطانا أكثر تفاصيل على اللي صار من البارح لليوم في علاقة بإقالة صبري اللموشي وتعيين إغذي غناغ مدرب جديد للمنتخب. احنا مش نحكيه معكم زيادة على الأخبار العالمية والوطنية. بعد شوية نرجع للاتفاق اللي يتكلم عليه دونالد ترامب في علاقة بالحرب الأمريكية الإيرانية، نحكيه على مختلف البنود متاعه. ولكن اليوم بما أنه في شتاء رأس عام مش نحكيه زيادة على عاداتنا وتقاليدنا، خاصة العادات الكولينير في بلادنا. نعرف بارشا في تونس البارح كسكسي اليوم ملوخية، ولكن مفهمش كان هذا كهو في عاداتنا الكولينير. هذاك علاش باش نمشي والنابل معنا حرفية اسمها شهيدة بوفيد، أما هذايا باش يكون بعد شوية على خاطر زيادة كلامنا على المنتخب ما عندوش علاقة كان بالمدرب وإلا بالناخب الوطني أكهو، وإنما زيادة باش نحكيه على المفاجآت اللي تحضرها لكم سيكام. سيكام اللي جات وجابت معاها المفاجآت، سيكام المساند الرسمي لنسور قرطاج واللي تربحكم مش كادو ومش عشرة ومش عشرين. سيكام تربحكم 100 كادو، تلافز سمارت 55 بوس مريو للمنتخب ديديكاسي وبرشة كادوات أخرين يستنوا فيكم. اللعبة سهلة مهلة، ما عليك كان تشجع وتصنف وتربح. ادخل توا على الباج فيسبوك وانستغرام سيكام تونيزي، اعمل ابوني، بارتاجي غوسيت بالتومات بولي، وادخل في القرعة متاع سيكام المساند الرسمي لنسور قرطاج، واللعبة غير ملزمة للشراء. خلينا نمشي وتوا نعملوا التنجيز النابل كما قلت لكم باش نحكيوا على عاداتنا الكولينير في علاقه براس العام. شيكلو توينس في راس العام الهجري كما قلت لكم برشا، فما كسكسي على اختلاف الكسكسي، فما اللي بالقديد فما اللي بالراس، فما اللي اليوم الناس الكل يظهر لي وين خرج الصباح ديجا ريحه الملوخيه في البلاص عند الجيران، اما ما فماش كان هذا على خاطر معانا حرفيه متعدده الاختصاصات اسمها شهيده بوفيد في نابل، معروفة برشا بحاجة يسميوها في نابل عرايس السكر، اللي هما حاجة معمول بها وتتشري في رأس العام العربي. لشهيدة بوفيد مرحبا بيك على ديوان فام، نورتنا.
1: نورتونا
0: سنين دايما، عامك مبروك يا لله، ان شاء الله عامك مزيان وان شاء الله هتعيشوا بالصحة والخير. احكينا يا شهيدة، انت حرفية متعددة الاختصاصات، ما بش نحكيه على اختصاص بعينه اليوم اللي هو عرايس السكر. يمكن برشا فيكم زادة تبعوا ولا شافوك على الفيديو اللي موجودة على صفحة ديوان فام في علاقة بكل شتقولوا له المسرد نتاع عروسه السكر اللي تشري ليله راس العام.
1: هو الاساس في نابل هذاك،
0: اي
1: تسميه دار في راس العام في نابل، ما عندهاش مسرد، مكان كبير يكون صغير. عاده من عاداتنا في نابل انه العروسه السكر هذيك تكون موجوده على الطاوله اليوم بالليل، حتى اللي البارح ما نطعنا نطرق كل شيء نشراوش، اليوم تذكر لها خرجوا من عندها بكثافه
0: بحق
1: يخرجوا بكثافة اليوم من 7 متاع الصباح، عباد موجودة في المهرجان متاع السكر، عباد تشري ما شاء الله، عباد موجودة الحمد لله. اللي فاتوا في السوق البارح اليوم موجود. احنا عنا عادة في نابل معناتها خلافا مع البلاد الأخرى.
0: إيه.
1: البارح نعملوا الملوخية واليوم الكسكسي.
0: البارح الملوخية واليوم الكسكسي.
1: البارح نتعشى الملوخية.
0: صحة وفرحة.
1: تجينا العام أحلى نقولوا. اليوم نعمل الكسكسي بتاعنا بالقديش.
0: إيه.
1: بالعصير الشاي.
0: فما فول ولا بالفول ولا
1: بالفول بالفول اساسي والحمص، واحنا شنو زايدين عليهم زايدين حلويات، كنت كنا البيض بالحلوى باللوز،
0: هو مش حلوى كهو، فما حلوى وفيك قاعدين نشوفوا على ال
1: كدك للوز، انواع اللوز دي بقش ليش بتري وزوزة، انواع الفواكه وانواع الحلويات كلها، مش نوع حلوى بركة، انواع اكثر من 20 نوع حلوى تلقاها موجودة.
0: ياسر مزيان، تقولوا له المسرد اللي يبدا من اللوطه هكا حلوه وفاكهه ومن فوق هكا تتوسطوا عروسه السكر.

0: احنا القوز عامل الاساس، طب من اول عوزه هي الاساس، عند كل ده لازم اعرفها. تجيب قرش البنت ولدها تجيب كلمتها تجيب
1: كبار وصغار.
0: صدقني يجي لها عندك اليوم عمره 87 سنه، ديك اقول شو تحكي عليها 87 سنه، تخيل في بين بنت ولده وبنت بنته. قال لي لا عجوزتي
1: وقعدوا متمسكين بها العادة هذه في نابل. هل إنه فما ناس هو راني قاعدين نشوفه في تصاور لشهيدة فما وكأنه نوع من المواكبة على خاطر راو في تصاور متاع عروسة السكر اللي ماخذة أشكال متطورة دي بوكيمون فما لابوبو تبعوا للصغار زيدا باش
0: يحبوهم الصغار الاشياء اللي حصل الدقائق ترجيم الصغار نعملوا لهم باش يقبلوا عليهم ويشيلوا هذاك شفته بالتلفزه هذاك شفته هذاك شفته كل عام نغير وكل عام نغير لكن نقعد في نفس الوقت نحافظوا على الاصاله.
1: صحيح صحيح هي عاده ياسر مزينه. ما قل لي شهيده هل نعم. انه فما توينس اخرين اللي من خارج ولايه نابل اللي قاعدين يجيوا على على عروسه السكر وكل
0: العباد تعودوا فينا ولاو يقصونا بالذمة ويجيونا في المعجنة بيتة في مضوة بالذمة يجيو نجد من كامل الولايات من كامل أنحاء الجمهورية ثم نجد من الخارج ولاو يخص البطوط بتاعهم في سنة
1: المعجنة. وشو رمزيتها مدام شهيدة؟ شنو رمزيتها عروسة السكر؟ هو باش يطلع يدخل علينا العام حلو كما نقولوا على الملوخية يدخل علينا العام أخضر هكا؟
0: اي العام أخضر ويجينا العام حلو في نفس الوقت فهمتني يتعدلك عام حلو وعام نحن نتعدى العام فيه كل سكر يذوب كل سكر العام.
1: اها فهمتك هذه هي الرمزية اللي معناها معمول
0: بيه الجود خبيناها على الجود الجود مئات ألف سنين
1: وبرشا يعملوا عروسة السكر يصنعوها برشا حرفيين يقوموا بالعملية هذه أي في نابل
0: هي معنى بيت البسل مين تو نعلموا بالأجيال الجديدة أن واحدة من نفسها علم فولادي فهمتني
1: سبيان
0: كيفاش يصبوا القالب وكيفاش يصبوا القالب وكيفاش يخرجوا الشكل هذاك وكيفاش يزينوه باش معناتها الاجيال تاخذ المجال على الاجيال فهمت
1: فهمت
0: ندخل صارت ازمات السكر هذيا معناتها من جات الكوفيد وجات الازمه نتاع السكر وجات العباد ما تحسش كما سمعت ثم عزوف على النصبين نتاع السكر
1: على شنو؟
0: ثم عزوف ثم تراجع
1: فما تراجع مش عزوف حتى قاعدة تقول لي مصلي على النبي برشا قاعدين يجيوا ويشريوا ويهديوا لبعضهم
0: العزوف مش في الشلاية اللي ينتجوا يبيعوا
1: في الانتاج في انه الناس تصنع وتبيع
0: كميات قليلة ما كميات كبيرة
1: فهمتك
0: لكن وفيت كميات اليوم
1: احنا انا قلت لك القبيله اللي انت حرفيه متعدده الاختصاصات شنو هي الاختصاصات الاخرى اللي قاعده تحاول تنقلهم من جيل الى جيل وتعلمهم لاولادك اللي شهيدة
0: كما الكيسه صنع الكيسه صنع الخط العوله صنع الهريسه يعني معناتها ما شاء الله يعني عندي بنتي في عمل اكاديميه وفي نفس الوقت تحفظ المهنه دي كل تحفظها
1: سبيان سبيان حاجه انه تتنقل من جيل لجيل والعوله وعاداتنا
0: كل شيء خذها تمشي علينا
1: احنا نحبوا نحضوا
0: عليها
1: عادتنا وتقاليدنا هو عادات سورتو المطبخ التونسي عادات بنينة برشا ومن قبلنا الماكلات
0: في اليونسكو اللي يقوم بتسجيل الفيلم معناتها الفيلم تصوير 70% يعني اللي يقوم بتسجيل الفيلم تاع تسجيل اليونسكو معناتها من ذيك الحاجه ديك تمشي
1: سيبيان يعيشك يعطيك الصحة يا شهيدة الحرفية متعددة الاختصاصات من نابل اللي حكيت لنا على عادة مزيانة برشا اسمها عروسة السكر في نابل نعود نقول لك كل عام وانت حيا بخير وسنين دايمة ويحييك الامثال وان شاء الله عامكم مبروك الناس الكل عندي غنية خبيتها لكم وقت اللي نحكيوا على عرايس السكر نتفكر برشا غنية كاظم الساهر صباحك سكر نرجعوا بعد الموسيقى
2: Publicité.

0: تا تا تا تا.
1: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو طور عالمك.
3: الصيف على الابواب وجونا بالبروموات على اكمل استعداد، ليكرون على الشميسه، الفوطه للتبحيره، وحتى من صاله الجرده والجلاسيير. لكن لما العزيزه ملا اعمل طلع على الكتالوج جديد في المجازان ولا على البلي، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
4: مونوبري ديما معك.
5: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح، يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
6: مع أورانج ماركي حضورك على مكسيت وقت ماتشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
5: مع تونس فايقين للتسعين
6: عندك أورانج.

شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم.

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.1. كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم، 48 دولة تحلم بنفس اللقب. إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان FM، مبعوثنا الخاص حاتم جزبار من أرض الملاعب في المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية. فلاش سبورت.

0: على ديو ان اف ام. عيش المونديال.
1: ديو ان اف ام صوت بوليتيك سوسيال اكتواليتي ايكونومي

سبور وكان فاتتك حاجة تلقاها على سيت ويب ديوان فام ولا باش فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان فام 93.5 91.2 يخليكم up to date.

0: أريد طور عالمك. ديوان أفام فلاش نيوز
1: موجز التاسعة صباحا. ديوان أفام صباح الخير. رئيس المنظمة الدولية للاعتماد إبراهيم حولة يؤكد تجديد الاعتراف الدولي بالمجلس الوطني للاعتماد إثر عملية تقييم النظراء الأوروبية، ما يؤكد عضويته في الاتفاقيات متعددة الأطراف للاعتراف المتبادل في عدد من المجالات الحيوية، وذلك خلال موكب احتفالي بمناسبة اليوم العالمي للاعتماد.
2: الاعتماد هو منظومة خفية على المواطن العادي، لكنه كلما استعمل شيئا كما كان منتج أو حتى خدمة من الخدمات فإن وراءها هناك ثقة. هذه الثقة تبنى من خلال شهادات تقييم مطابقة، من خلال المختبرات وجهاز التفتيش. في تونس الجهاز الوطني للاعتماد، المركز الوطني للاعتماد، هو جهاز وطني يقوم بتمثيل الجمهورية التونسية على المستوى الدولي، لكن أيضا يبني الثقة في المنتجات وفي الخدمات التي يتم تصديرها واستعمالها من طرف المواطنين. من خلال عضوية الجهاز الوطني للاعتماد تيوناك في المنظمات الدولية، فإن هذا يضمن سلاسة تبادل المنتجات على المستوى الدولي، فبذلك حصول المجلس الوطني للاعتماد في تونس على الاعتراف الدولي يمكن هذه المنتجات من الوجهة الأسواق الدولية والأوروبية من خلال مطابقتها لهذه المعايير.
1: رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير يؤكد أنه تم الإفراج عن 12 مواطنا تونسيا بعد احتجازهم ليومين في منطقة المطرد بمدينة الزاوية الليبية من قبل عائلات موقفين ليبيين في تونس منذ حوالي سنة ونصف على ذمة قضايا ومسارات قضائية، وذلك إثر تدخل وتنسيق مشترك بين السلطات الأمنية والرسمية في تونس وليبيا إلى جانب وجهاء في المنطقة، وفق قوله في 60 دقيقة على ديوان أفهام.
3: منذ يومين تم إبلاغنا من طرف بعض المواطنين اللي أبنائهم تم إيقافهم على مستوى منطقة المطرد الزاوية، ومن بعض النشطاء الحقوقيين وعراسهم المنظمة الليبية لحقوق الإنسان في تواصل معنا. والغريب في الأمر أنه كانت الإيقافات الطريق العام على الهوية، تم إيقاف 12 تونسي وسيارتين، وتم اقتيادهم، كان مجموعة منهم باتجاه رأس الجير ومجموعة الأخرى باتجاه طرابلس والمناطق الأخرى، في تواصل مع الإخوة الليبيين وحركة أطراف عدة في هذا الإطار. تم تحديد السبب، وتأكد لدينا أنه هؤلاء هم على خلفية إيقاف مجموعة من الليبيين اللي كانوا منذ تقريبا سنة ونصف تم إيقافهم في تونس على خلفية قضايا إجرامية. تم في نهاية الأمر بتدخل جميع الأطراف المدنية والرسمية لحل المشكلة.
1: وفي الشأن الدولي، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول اليوم إن المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن اتفاق نهائي مع واشنطن تبدأ الجمعة القادمة على الأرجح وفي مكان سيحدد لاحقا. ومن جهته نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يقول إن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران هي وثيقة عامة للغاية، وسيجري العمل على تحديد تفاصيل الاتفاق خلال مفاوضات لاحقة. وديفانس يضيف أنه من المتوقع أن يتم التوقيع على الاتفاق بشكل شخصي يوم الجمعة القادم بعد أن وقعه قادة الولايات المتحدة وإيران إلكترونيا. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك.
4: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

كيفك عفرائي فضل شيكر ومحمد فضل شيكر، واحدة من أجمل الأغاني اللي تنجم تكون جامعة زوز فنانين ببعضهم. احنا مواصلين معاكم، هذه ديوان فام، هذه حصة سبيسيال راس عام الهجري حتى للتسعة ونص. معكم جيهان في تعويض لفريق الرافماغ، زملائي نوجه لهم تحية، نقول لهم إن شاء الله عامكم مبروك وعامكم مبروك. انتم مازادة اللي تسمعوا فينا الناس الكل، كما قلت لكم من الأول احنا في متابعة للأخبار الوطنية والعالمية. وخلي كي نحكيه على الأخبار العالمية نحكيه على اللي كان أعلن عليه البارح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أنه تم التوصل إلى اتفاق كان مرتقب ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وقال زادة لي مضيق هرمز باش يتم فتحه بشكل كامل لمدة 60 يوم بلاش رسوم، بداية من نهار الجمعة بموجب الاتفاق هذا اللي من منتظر زادة أنه باش ينجر عنده زادة انخفاض في أسعار النفط وأيضا ارتفاع في الأسهم. أكد مرة أخرى اللي إيران لن تمتلك سلاح نووي، وقال زيدا لا تخفيضات للعقوبات على إيران حتى لين تقوم بما هو مطلوب منها، وأنه لا نص الاتفاق باش يتم نشره نهار الجمعة. زيدا تكلم أيضا على لبنان وقال أنه الولايات المتحدة الأمريكية تدرس ما إذا كان بإمكانها إصلاح الوضع في لبنان، وأنه الاتفاق ينص على الفتح الفوري لمضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي على إيران. طبعا هذه كلها الكلام يجي من عند الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اللي عودنا خاصة الفترة الأخرى بأنه ينجم يقول الشيء ونقيض، وهذاك علاش ننتظر في قادم الأيام وين باش يوصل الاتفاق هذا، ننتظر التوقيع الرسمي للاتفاق هذا، وإن شاء الله يكون نهاية الحرب ونهاية زادة الحصار ونهاية التوقيف اللي صار للعبيد الكل في العالم من خلال التوقيف وغلق مضيق هرمز. أخبارنا بطبيعة تتابعوها على كل وسائل التواصل الاجتماعي، على صفحاتنا على فيسبوك على انستغرام وعلى شان يوتيوب ديوان فام. باش نكملوا باش نخليكم من بعد في متابعة لبقية أخبارنا. كان معنا قبل الصباح زميلنا حاتم جازبار مبعوث ديوان فام إلى كأس العالم في مواكبة، وحكينا على التفاصيل وكواليس شنو صار في علاقة بالناخب الوطني، كيفاش كان الأجواء داخل المنتخب بين الجامعة وأعضاء الفريق والناخب الوطني، صار مع صبري اللموشي. واليوم الصباح الأخبار اللي قوموا عليها التوينسا هو أنه إيرفي رينار هو اللي باش يتولى تدريب المنتخب حتى يكشي نهاية كأس العالم هذي، ومن بعد نرجع نحكيه على تفاصيل شنو ينجم يكون ممكن. خلينا نشوفوا المردود بالتوفيق لأولادنا للاعبي المنتخب الوطني. بقية أخبارنا باش تبعوهم على ديوان فهم كما قلت لكم شوية أخرى. جعفر الجسمي وبقية الشلة معاه، ونص نهار تجيكم ابتسام بن شويخة كيف كيف في مواكبة للأخبار الوطنية والعالمية. باش نكمل معاكم بالموسيقى، نتمنى لكم نهار سعيد، نتمنى لكم عام مبروك، إن شاء الله كل عام وانتم حيين في خير، اللي ستقول كل يوم في عمري. باي.

كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم. بوبليسيتي.
2: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان
3: ماتشي ماتشي حتى في الفرحه والاحزان
2: متفاهمين في نفس الحاجه الكاليتا

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي. فيفو يرجع يضرب بقوة باللاسيري Y31. باتري جيانت 7200 ملي أمبير، فلاش شارج 44 وات، إكران 6.75 بوص أو 120 هرتز، كاميرا 50 ميجا بيكسل، بروسيسور سناب دراجون 6S جينيراسيون 2 بيرفورمان، 3 فيرسيون من 6 جيجا رام أو من 128 جيجا ستوكاج، والريزيسانس IP68 أو IP69. فيفو Y31D ابتداء من 8130 دينار بري بوبليك. Les conseillers Vivo.
1: Diwan FM.
2: Tabal musique.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام.

0: الدقيقة 49 دقيقة. إن شاء الله كل عام أنتم حيين بألف ألف خير. أنتم إذا تسمعوا فينا من ما كنتوا خارج ولا داخل حدود وطننا. ريم تعود من بعيد, ربيب أيضا تعود من بعيد, رافع يعود أو لا يعود يعني من ولا يعني هل سيقع الاستغناء يعني بعد قليل نتصل بجامعة كرة قدم من ولا نشوف هل سيواصل يعني هذا المدرب المحنك رافع المجدي. نمرر مباشرة الكلمة لزميلتي ريم, إن شاء الله باللطف عليك ريم, الحمد لله على السلامة يا جاي من السفر.
1: عايشك بفضلك, صباح الخير جعفور, صباح الخير ربيب, رافع, الناس كل اللي تسمع فينا الساعة, كل عام وانتم حيين بخير, بيحييكم لم خير وفي الخير إن شاء الله يا شكرا. ربي يعيشك يعودة من بعيد, هي الحقيقة الله لا يوريكم سوا, الحمد لله,
0: لطف عليك, الحمد لله, لطف عليك, الحمد لله على السلامة.
2: كان قلبي عليها هكا, قلبي عليها تعرف
0: يمس,
1: كانت راه قديش معسني بالسألين, يسأل برشا يسأل عليا برشا مرات.
0: سي رافع صباح النور, نهارك زين بابا.
3: صباح النور والفل والياسمين, مرحبا بكم جميعا في هذه الإذاعة الجميلة الزرقاء. نحن سنتواصل معكم إلى نصف النهار اليوم, فرحان برشا اللي زوز بنات تلموا, إن شاء الله لباس رباب المسلان, إن شاء الله لباس فقرات, إن شاء الله لباس ريم. وعلى ذكر المسلان اليوم كسكسي بالقديد الكديد كما يقولوا لي توريست, كديد كسكس كديد اليوم أول مرة باش ندوق القديد في حياتي.
1: كلم الرابطة والجيران,
3: فرحان قاعد نهيئ في نفسي بسيكولوجيك ما جافر, وانت بسي وتعرف
0: أنا بسي
3: نربط في تر ربطان يعني لهذا. دوك اليوم كسكسي بالقديد, إن شاء الله يعني تكون الاكسبيريونس تحفونا
0: ان شاء الله.
3: الويكاند تعدى مش نورمال, كنت حبسي جعفر تسالنا بعد شويه, نقول لك بعد شويه. شكرا,
0: صباح على زميله مسلين, صباح النور
1: هنا ركزين جعفر, صباح النور, صباح الكل ياسمين, بونجور ريم, الحمد لله على السلامه. سيد رافع زادك كيف, مرحبا, ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير, مرحبا بكم.
0: امين مش رب العالمين, مرحبا بكم انتم
1: عين السيد العين.
0: اه
1: عين ولا لازمك تبعث
0: عين,
1: عين
0: لازمنا نذبحوا ميكرو ولا حاجه
3: عينه, وما عندناش كوندكتور, كان جانا الكوندكتور شي يصير
1: عينه,
0: عينه صبتنا
1: شمت فرتنا,
3: لحمتنا طريه
1: فرتنا,
3: لحمتنا طريه,
0: الجمل الام يذو محلوين
1: اسمعي, اللحم اليوم نهار اللحم صيفنا,
0: لحمتنا طريه
3: والله طريه, لحمتنا
0: اي
1: بتاكله حشيشتك حلوه
0: هكا هو خويا, نبخروا خويا فهمني ولا
1: هكا هو كثير العين,
0: ونمشيو نعملوا غطسه في البحر كما قال شو اسمه قال باللورا فهمتني.
1: ما سمعتوش قال نعملوا غطسه,
0: اي قال ينصح ديما بالبحر, قال بشعوم
1: للملاعبيه ولا
0: وقت الملاعبيه
1: قال نهزوا الغطسه
0: في البحر فهمتني. دونك احنا كفريق ساعه سعيده نمشيو نعملوا غطسه في البحر, ادعوكم فهمني ولا
1: ان شاء الله
0: في قادم الايام في الليل تبحيره يا في الرفراف سنين فهمني ولا
1: يا ولدي الكرم كرتهوني شبيك
0: خويا
1: باش تهزنا
0: حمام الف
1: نجموش نتحرك
4: والله صحيح ما نبعدوش برشا
1: هوني هوني
0: سينو شي الامور ريم
1: والله يا جعفر الحمد لله الحمد لله على كل شيء. انا
0: لا تصلعوا رجلين
1: صلعوا الفاريسيل مازلت ما صلعتش
0: شتي
1: لا فاريسيل البوزوغار, لطف عليكم الكل اللي تسمعوا فينا, ما هو الموسم نتاكد انه فما برشا امهات فاهمين, بنتي كملت ولكن معلومه ما كنتش نعرفها انه كي تبدا اون فراتري الاخوات معناه وما يكونوش تعداو فرد وقت فهو باش يعدي خوه فباش يمرض وقت اللي الاولاني يبرا, هذا كنتش نعرفها ما جهزتش نفسي معناه بعد جمعتين لانكوباسيون تاع العدوى تاخذ جمعتين, فالكبيره برات وبدا الصغير ابتدى المشوار رقم 2
0: ان شاء الله بالشفاء
1: ربي يسهل
0: ان شاء الله يا ربي الصحه والعافيه.
1: غير هذا راه ما غبتش على خاطر لافاريسيل انا اللي كنت
0: تعب نعرف
1: نعرف انا كنت
0: نبرر لي لي انا
1: حبيت نوضح معناها راه دوبلومون تعب
3: مش حتى كان على الفاريسيل مش مشكل
1: انا وقت امرض بها
4: اسمها فيغميسيل
1: فاريسيل بوزوغار ما الكلمه ما خيبه بالعربي
0: 7-8 سنين
1: 7-8 في بالك تسمى مخر
0: مخر
1: هو اللي فهمته زاده بما اني قاعده نتعرف, فهو قد ما تكبر أصعب يكون معناه ماذا بك أصغر وأسهل, ذاك علاش كانوا الكبار قبل كيف حد يجيه البوزوغار
0: في حين الحصبة مرض بها بكري
1: يهزوا الصغار اللي ما مرضوش يحطون باش يتعدي وباش يرتاحوا منها المرضى فرد مرة ما يمر مرة في الحياة لازمها تتعد. أنت عملتها
3: مرض بها ما صغير برشا ما
1: صغير برشا لطف عليكم الكل لا ما سي لا سيزون سباسخا
0: هاي توكلنا على الله في الحلقة متاع اليوم إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. اليوم ما جيناش إيدينا فارغين عندنا كادو اليوم
1: أها
0: مالا عندنا كادو بعد شوي باش نحكي لكم عليه أكثر تفاصيل عندنا كادو السادة المستمعين
3: اللي هو
0: لا مش لكم أنتم السادة المستمعين
3: أي ليه اللي هو ما
0: ميزون شهية بعد شو نحكي لك ميزون شهية مالا مالا
1: مالا راس عام والدنيا
0: مالا نمشيو الأنيس الغول من بعد خويا ننطلقوا فهمني ولا نحلقوا نحكي ونضحكوا ونلعبوا ونوسعوا بيننا فهمني ولا حيوا أصدقائنا على اليوتيوب إن شاء الله نهاركم أسعد دايم إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير ديما حاضرين معانا ديما مساندينا بارك الله فيكم. أنيس الغول وهنا راجعين
5: ساعة سعيدة ساعة سعيدة
6: مع
5: الجمعة أريد الربح والمكالمات الرخلة. خذ أوفر نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
6: أريد طور عالمك.
5: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
7: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع انيس الغول على ديوان فاما. هل الذكاء الاصطناعي يمكن ان يتحول لخطر جدي ضد الانسان؟ سؤال بدا طرحه يتزايد خاصه بعد حديثه الانتيليجنس ارتيفيسيال دو كلود والموديل نتاعو ميتوس 5 اللي وقت فتره التجارب طور لغه خاصه به في العمل اثناء مهام التفكير المطوله، وحتى البشر اصبح من الصعب عليهم فهمه، ثم رجع تلقائيا للغه الانجليزيه للتواصل مع المطورين. اذا بوندو لي تيست الذكاء الاصطناعي بدا يطور في لغه مشفره افيك دي فورم دو راكورسي كما يعملوا البشر لما يكتبوا لو ميساج افيك دي ايموجي وحتى دو جارغون، وبعد ما فهم كل كلمه من لغته جديدة الغير مفهومة للناس رجع ذكاء الاصطناعي للغة الإنجليزية الطبيعية pour interagir avec ses testeurs. Ces modèles de langage اللي تم تطويرهم من طرف أنثروبيك يملكوا قوة تفكير خارقة للعادة تمكنهم من التحكم في كمية هائلة من المعلومات والعمل بصفة تلقائية على مدة متاع عدة أيام دون انقطاع. كلود ميتوس 5 هي نسخة متخصصة وآمنة ومخصصة بشكل أساسي للحكومات والشركات الكبيرة، أما كلود فابل 5 فهو النموذج الأكثر تطورا والمتوفر للعموم والمطورين، وهو يحتوي على دي فيلتر دو سيكوريتي strict إلى حد الآن. جوجل إيرث يحتوي على سيمولاتور دو فول متخفي داخل اللوجيسيال منذ سنة 2007، ويمكن اليوم الاكتيفاسيون نتاعو على أي نافيغاتور من دون لجوء للانستالاسيون نتاع حتى برنامج والاستمتاع بطائرة حربية من نوع الاف 16 للتحليق فوق أي مكان في العالم. الديفيرويال دو سيمولاتور زعما نعرفوا القيم كومبينيزون خاصة اللي يفيق بها مستعمل بالصدفة، وهي كنترول بلس الت بلس ا تحت نظام ويندوز وكوماند بلس اوبشن بلس ا على الماك. في سنة 2008 أضافت جوجل زر خاص بالفونكسيوناليتي هذه في المنيو، ويوم 12 جوان فارت جوجل صلحت النقص هذا وردت السيمولاتور متوفر لكل الناس ومباشرة في النافيغاتور، خاصة زاد باش يكون مجانا وطريقة الاستعمال متاعو سهلة، وهي الذهاب لجوجل ايرث ونعملو كليك على اكسبلوري لا تير ثم المنيو اوتي والفوق اللي نلقاوها سيمولاتور دو فول. يمكن قيادة الطائرات بالكلافي اي لا سوري، وباش نتمتعوا بالفيو 3D لازم نبدلو البلان ونحطو ساتيليت. ان سيمولاتور دو فول هو من اصعب الحاجات اللي واحد يطلبها من كارت 3D، واللي تقدموا اليوم جوجل في ان سامبل انجلي في النافيغاتور هي تتسمى هدية قيمة للمستعملين ولازم تتمتعوا بها ايميدياتمون. ظاهرة غريبة وجميلة جدا زارت تونس مؤخرا وعملت بوز كبير على النت، والعديد من الانترنت صوروا مقاطع فيديو اصبحت فيرال وتم البارتاج نتاعها في جل مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تخص ظاهرة التلألؤ الحيوي او ما يعبر عنه بالبيو لومينيسانس. الظاهرة صارت في بحر حمام الانف، فينا نشوف صور وفيديوهات للامواج وهي تضيء باللون الازرق الفلو وكانها مشهد من مشاهد افلام الخيال العلمي. سو فينومين عنده بطبيعة اون اكسبليكاسيون سيانتيفيك اللي يسميها بيو لومينيسانس، وهي قدرة بعض الكائنات البحرية على إنتاج الضوء داخليا عبر تفاعلات كيميائية. وفي البحر الأبيض المتوسط لزلق ميكروسكوبيك وأنواع من الدينوفلاجيليات هما السبب الرئيسي للضوء الأزرق وقت تحرك المياه بسبب الأمواج أو مرور القوارب أو السباحة، لأن هذه الكائنات تتعرض لإجهاد ميكانيكي فتطلق ومضاد ضوئية زرقاء لامعة. الظاهرة هذه تصير وتكثر في عدة مناطق ساحلية تونسية خلال الصيف والخريف وقت اللي تزداد الكثافة متاع العوارق المجهرية، وجمعية تونسية تشجع كل من يلاحظ هذه الظاهرة على تصويرها لدعم البحث العلمي والمساعدة في فهم الظواهر الطبيعية الساحرة في البحر الأبيض المتوسط. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
5: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز. مع أريد الربح والمكالمات الرخلة. خذ أوفر نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
6: أريد طور عالمك. انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان فام مع جعفر القاسمي وبقية الكيف.
0: 9:54 دقيقة مكتوب ربي.
1: شفت؟
0: الحمد لله. مكتوب ربي 9:54 دقيقة فمن اللي فيشت اليوم.
1: فيشت.
0: الناس مرتاحة
4: ما حسيتش لي تسكون الناس
8: الناس بالناس
0: فارغة والله فارغة الدنيا
1: صحيح
0: فيش اليوم
1: والله
0: ما يخدموش الناس
1: تاكسي في 3 ثواني
0: لا لا سبحان الله فيش تخويا رافع اليوم
8: فيش تا فيش تا سي جعفر
0: نلعبوا تحب نلعبوا شوية
8: نلعبوا تفضل
0: آي سيدي نبداو بسي رافعة ايه
1: شنو هي لعبة جديدة
0: لا لا لا لعبة سمباتيك
4: قداش
0: تنجم تسمي لا لا والجو هذاك تعب عليه انت قداش تنجم تسمي من اسم رجل يبدا بحرف الميم
8: 10
1: 12 13
8: 15
1: 16 17
8: 21
1: تفضل
4: فسي
0: 21 اسم رجل يبدا بحرف الميم 3 راو بالشلابة قضية راو ما علمتك
8: شو تبدأ تبدلتو
0: يوم نسبت الفيشتا
8: تبدلتو برشا
0: لا تبدلنا
4: مشينا في التأهيل
0: ربي المقذوفات عايش خويا ما تبدلش طيش أرقامك هيك وراسك الناس الناس راهي فيشتا اليوم
8: أنا نحسب بس ما عنديش في ثقة ذي برشا
1: شد حساب
0: راهي عندكش ثقة فاروق
8: مرة اللي فاتت تكلاني في زوز نقاط
0: مشي فاروق 3 2 1 جو
8: مهدي محمود ميلود مجاجر
0: ستوب ستوب ستوب
4: شكو
0: مجاجر
8: والله موجود مجاجر
1: لقب مش اسم
8: مجاجر موجود
0: اسم
8: مجاجر الوشتاتي يخدم معايا قبل
1: زيري
0: سمعته ما عنديش فيه كثيق
8: والله تحية لي سي مجاجر ساعة كان يسمع فينا
0: اعطينا فيسبوك اعطينا هو عنده فيسبوك
8: لا ميستا والله عنده تليفون بفلس والله عنده تليفون بفلس
0: خليزي
8: المستيك كل عام
0: اقسم بالله تربح اطلبه طاو مجاجر اسم مجاجر
8: مجاجر الوشتاتي
1: برا اطلبوا لنا التليفون
0: اطلبوا ترى لنا بالتليفون كمشي
4: طوب لي على الصبيحه كذا
1: برسول الله شنو اصله شنو منين هو
8: من وشتته مش عارف

0: مهدي ومهدي وميلود واصل
1: جو مسعود مختار
2: خمس
1: مرزوق
2: ست
1: ميمون
2: سبعة
1: محدين
2: ها
1: محدين
2: محي الدين اي
1: مصطفى
2: ثمانية تسعة
1: مصطفى مسعود ما عطيتوش
2: مسعود مسعود عشرة, عشرة.
1: مشتبه
0: صحيح
1: مأمون مأمون
2: اي
1: مقفول
2: لا لا طب باش تخرج
0: 12 من 21 رمي المقذوفين
2: يا ودي مش نورمال يا ودي عشت معاش طلع
1: موسى ابي شينا موسى
2: محمد
0: قال محمد
2: والله قال ورحمة امي لا قال قال محمود عبد محمود
0: ما قلتش
2: محمد
0: قال نسينا نحن انت مش احنا
2: مش مشكل ما عادش تشارك
0: لا لا
2: ما عادش تشارك داكوردو
0: حلوة بس الاسماء
2: ايه
1: محمد
2: قديش تنجم تسمي هاي سكيت عاد
1: راسي راسي
2: قديش تنجم وتسميه من اسم فتاة يبدأ بحرف الألف
0: ب ست
2: ستة
0: سبعة
2: سبعة
1: احداش
2: فا وش تيت هذاك وش اسمه
1: مجاش
2: ليل
0: وليه كيف جاي على بينه مش تبي 12
2: 12
0: 13
1: بالألف قلتوا لي
2: بالألف
0: 15 16 17
1: رد برب شو فيها ركبك عادي 20
2: 20
0: طور بالحق عليك.
2: مش لابق امشي بابا امشي بشباك
0: مبروك
2: عليك واحد اثنين ثلاثة جو لحظة
1: لحظة لا
0: والله يمشي يمشي الوقت يمشي امشي امشي خذوا جروب لون هيك
1: بالايه
0: امشي يا
1: جعفر بشوية والله بشوية والله عندي
0: كرم
1: أميرة ألفة أقحوانة
0: اضرب اضرب اضرب جعفر
1: لا لا لا لا موجود اقحوانا اخت مجاجر اسمها
0: قحوانا
1: والله لا والله دخلتني بعد امينه اميره ألفة
0: اميره
1: اريج اريج ايا ايا
2: من من محاصر الصدف انه ثم تويك اخبار اخبارك احنا الكواليس مش شو الاخبار بابا اخبار قسم الاخبار تفضلوا قص كاميرا
3: انتم تسمعوا في ساعه سعيده على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقيه الاكيب
4: بوبليسيتي
5: فرغونا البطاحي لقوى كرنفال في المكسيك فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق كور خلي العقلية تتطور شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور توانسة بانرجي واحدة أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور
6: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل
7: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس
8: فيفو يرجع يضرب بقوة باللاسيري Y31 باتري جيانت 7200 مليون بيرور فلاش شارج 44 وات إكران 6.75 بوص و 120 هرتز كاميرا 50 ميجابيكسل بروسيسور Snapdragon 6S جينيراسيون 2 بيرفورمان 3 فيرسيون من 6 جيجا رام و من 128 جيجا ستوكاج و الريزيسانس IP68 و IP69 فيفو Y31D ابتداءً من 839 دينار بري بوبليك conseiller Vivo.
9: Diwan FM Flash News.
10: موجز العاشرة صباحا Diwan FM صباح الخير. المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن تسجيل كميات متفاوتة من الأمطار بعدد من ولايات الجمهورية خلال الساعات 24 الماضية بلغت أعلاها 94 مليمترا بالكريب و56 ببعردة وسيدي برويس من ولاية سليانة و54 مليمترا بمدينة الكاف و40 مليمترا بتبرسق من ولاية باجة. والمعهد يؤكد تسجيل تساقط البرد في الكاف المدينة وبوليفة مع ريح قوية بلغت سرعتها القصوى 102 كيلومتر في الساعة بولاية توزر و85 بالمهدية و70 في الكاف. والمعهد يتوقع تواصل نزول الأمطار بعد ظهر اليوم بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع تساقط محلي للبرد ثم تشمل محليا الجهات الشرقية. وفي سياق متصل الخبير في علم المناخ عمرو بحبة يؤكد أن مؤشرات الطقس للفترة الحالية تشير إلى

0: تسجيل حالة من عدم الاستقرار الجوي، معتبرا أن هذا الاضطراب يعد وضعية مناخية كلاسيكية وعادية جدا ميزتها تميز الفترات الانتقالية بين الفصول أو خلال تحول من الفصل الصيفي إلى الخريفي. كما أشار إلى حالات عدم الاستقرار دائما ما تتحرك من الغرب نحو الشرق.
1: الاتجاه متاع حالات عدم استقرار دي ما تكون من الغرب للشرق، ودي ما تكون تبدأ في القصرين أو تبدأ في شمال قفصة أو في الكاف أو في جندوبة، وثم تتجه شرقا يعني نحو باجة، نحو سليانة، نحو القيروان، نحو سيدي بوزيد، ساعة توصل نابل، ساعة توصل العاصمة، ساعة توصل الساحل. هي بما أنها أمطار الحمل الحراري والتضاريس دي ما تكون أقوى في العشية، وخاصة في المناطق المرتفعة الجبلية. هذه هي أمطار الحمل الحراري والتضاريس حالة كلاسيكية، دي ما نسجلوها خلال يعني فترات ماي وجوان، وإلا بعد في آخر الصيف، خاصة تبدأ حتى وتتواصل بعد حتى في سبتمبر، يعني الفترات كي الانتقالية بين الفترات الباردة والحارة أو بين الفترات الصيفية والخريفية. ربما تتواصل الحالة هذه أما بكميات أقل.
0: الجامعة العامة للبريد تنفذ تحركات احتجاجية تصعيدية انطلقت أمس بحمل الشارة الحمراء، تلي وقفة احتجاجية يوميا انطلاقا من 29 من جوان الجاري، ثم تجمع عمالي وطني أمام مقر ديوان البريد بتاريخ 11 من جويلية المقبل، مع تلويح بتنفيذ إضراب تم تفويض الهيئة الإدارية القطاعية لتحديد تاريخه ومدته، وذلك احتجاجا على ما اعتبرته الجامعة تراجعا من الإدارة العامة للبريد عن تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع الطرف الاجتماعي وتعطيل عدد من الملفات المهنية والاجتماعية، وفق ما أفاد به كاتب عام الجامعة العامة للبريد لحبيب المزوري في 60 دقيقة على ديوان فام.
2: مدة عامين التالي دخلنا في احتجاجات واتفقنا في وقتها على بعض النقاط، أهمها هي نقطة الترقيات ما تمش تطبيقها، الانتهاء من النظام الأساسي أجلنا وقتها على أساس أنه في ظرف 15 يوم يتم إحالة النظام الأساسي على مجلس الإدارة بعد عامين التو مازال يراوح مكانه، التعاونية ساءت خدماتها، وخاصة الصندوق الاجتماعي اللي تم المصادقة عليه من طرف مجلس الإدارة وتعطل في سلطة الإشراف رفض تطبيق. هذوما النقاط العامين التالي. بالطبيعة في المجلس القطاعي اللي يضم النقابات الجهوية والفروع الجامعية في الجهات اجتمع يوم السبت بإشراف الاتحاد وخذا جملة القرارات، أولها هو الدخول في حمل الشارة الحمراء لمدة أسبوع، ثم وقفات احتجاجية في الأسبوع الثاني، تليها وقفة أمام ديوان البريد والوزارة يوم 11 جويلية، ثم دعوة الهيئة الإدارية لاتخاذ قرار الإضراب وتحديد مدته وتاريخه.
0: وفي الشأن الدولي، زلزال سطحي شديد بقوة 6.7 درجات على سلم ريختر يضرب اليوم منطقة سولاويسو في وسط أندونيسيا وفقا لهيئة المسح الجيولوجية الأمريكية، ولم تشر التقارير الأولية إلى ضحايا أو ضرر. رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يعلن أن المملكة المتحدة ستزود أوكرانيا بيورانيوم مخصب لمحطاتها النووية، وستفرض عقوبات جديدة على روسيا، وذلك قبيل جلسة في إطار قمة مجموعة السبع عن النزاع في أوكرانيا. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فهد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع محمد أمين خنوش في مونديال إكسبريس.
3: ديوان فام، ديوان اف ام، صوت كوم، بوليتيك، سوسيال، اكتواليتي، ايكونومي، سبور، وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان فام ولا باش فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان فام 93.5 91.2. يخليكم اب تو ديت. مونديال اكسبريس،
4: صباح النور، اهلا بكم. رسميا رفيدونال بشكون هو المدرب الجديد للمنتخب الوطني في الزوز مقابلات الجايين ضد منتخب اليابان وضد منتخب هولندا. تغيير مدرب اثناء مسابقه كاس العالم هي السابقه في تاريخ المنتخب، كنا كي نتفكروا اقاله البولندي وري كاسبر جاك بالاخر مقابله في مونديال 98، ومش اول مره زي تصير في تاريخ كاس العالم. في مونديال 98 الاتحاد السعودي لكره القدم وقتها قال مدربه كارلوس البرتو باريرا بعد زوز مقابلات وزوز هزائم، كيف منتخب كوريا الجنوبيه في نفس المونديال بعد الهزيمه ضد هولندا 5-0 تمت اقاله المدرب تشا بومغون. في 2018 المنتخب الإسباني أعلن على إقالة مدرب وقت خوليان لوبتيغي قبل أول مباراة ضد منتخب البرتغال. يوم أمس نقطة تاريخية لمنتخب الكابو فيردي الرأس الأخضر ضد بطل العالم 2010 وبطل أوروبا في 2024 منتخب إسبانيا، مقابل وفيرد 0-0، وعرف التألق حارس منتخب الكابو فيردي ونادي شافيز البرتغالي جوزيمار خوزي الشهير فوزينها اللي فسخ 3 أهداف محققة لمنتخب لاروخا. فوزينها كان ترند منذ يوم أمس وشخصية مشهورة، يصبح أول حارس في تاريخ كأس العالم اللي يعمل كلين شيت في عمر 40 سنة. مع مقابلات يوم أمس. تعادل هدف مقابل هدف بين المنتخب المصري ومنتخب بلجيكا، كيف تعادل هدف مقابل هدف بين المنتخب السعودي ومنتخب أوروغواي، ثم اليوم الأصباح تعادل بين إيران ومنتخب نيوزيلندا هدفين مقابل هدفين. نختم البرنامج مقابلات اليوم بداية من الساعة 8 ليلا بذكريات مونديال 2002، المنتخب السنغالي يواجه المنتخب الفرنسي. بداية من الساعة 11 ليلا المنتخب العراقي في مواجهة قوية ضد منتخب النرويج. أخبار كأس العالم متواصل على موقعنا ديوان فام بونت. نخليكم مع جعفر القاسمي في ساعة سعيدة.
3: مونديال إكسبريس تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2. 9.2.

0: العشرة وعشر دقائق خطفوني يعني خطفوني من الأغنية حلوة حلوة فمن فيشتن ياسر جديد تويكة فمن الليم بانكين على روحهم خطفوني يعني خطفوني. هذه الاختيارات الموسيقية كل اختيارات المخرج فاروق واحد وحط في الموسيقى فمن الليم فريمون عنده إحساس وعنده طاقة جميلة
1: ميذرش
0: وعنده الموجات الإيجابية وعنده الموجات الإيجابية مش نمط رفع جيست حبيت نعلمك أنت ونعلم السادة المستمعين اللي بعد شوية مش يكون موجود معانا فمن الليم صديقي خوي السند من ميزون شهية شط القراقنة تحديدا للي يسمع فيه ميزون شهية شط القراقنة تحديدا باش يربحكم كدوات هاني علمتكم الحاضر يبلغ الغايب ميزون شهية ميزون شهية الرجاء الالتحاق ميزون شهية في شط القراقنة باش تلقاو سند غادي باش يربح كدوات داكوردو باش ما تقولوش جعفر ما قالش اما توا من شط القراقنة من ميزون شهية مباشرة باش نمشيو للمكسيك فهمني ولا
2: مكسيكو
0: حاتم حاتم معنا مباشرة ما نعرفش كان تسمع فيها حاتم
3: صباح الخير يا جعفور مركزين خويا
0: صباح النور حاتم صورة وصوت مباشرة معنا من المكسيك فهمني ولا حاتم بجنب السيارة متاعه فهمني ولا باش ينقل لنا تويكا كل الوقائع
4: قدام الإقامة متاعه
0: قدام الإقامة
2: متاعه
4: مساء سعيد
0: ذكر اللي حاتم هو يعني الصحف
3: النور
0: ولكن أيضا رابير معروف في المكسيك
2: نخلات هزهم من قبس من قبس
0: هذاك النخلات واللاجمي اللاجمي في ال في حاسيلو مش مشكلة حاتم ننطلقوا نتوكلوا على الله من آخر خبر من آخر خبر نبدأه من آخر خبر فهمني ولا ونرجع على الأحداث والتفاصيل تغيير ال ال ال الناخب الوطني
4: إقالة
0: فهمني ولا إقالة إقالة أي
3: إرفيرونار جعفور هو رسميا المدرب الجديد المنتخب الوطني التونسي بعد القطيعة مع المدرب صبري ألموش طبعا شوي نحكي على التفاصيل جعفر وكان يوم الحقيقة نوي بلانش البارح وليلة غير هادئة للناس الكل لبنا تواترت فيها الأخبار وتغيرت فيها المعطيات وتبدلت فيها الأحداث وتقالت فيها برشا أسماء ولكن كما قلت أنت أحسن دخلة أنه نبدأ من الخبر الأخير هو إرفيرو نار المدرب الجديد للمنتخب الوطني التونسي يشرف اليوم على أول حصة تدريبية إرفيرو نار هو حاليا في الطريق إلى مكسيك إلى مونتيري بتكون عنده أول حصة تدريبية اليوم في البريال المقر بتاعي اللي وفر الاتحاد الدولي لكرة قدم المنتخبنا باش يجري فيه الحصص التدريبية حبيت فقط نشير جعفور إلى البيان اللي والبلاغ اللي دولته الجامعة التونسية لكرة القدم شو قالت فيه؟ قالت في طال الجامعة التونسية لكرة القدم تعيين إرفيرو نار مدرب المنتخب الوطني إلى حين نهاية كأس العالم 2026 على أن يباشر مهامه بداية من مساء اليوم وبنفس الامتيازات المالية ما عشانش نقرأ في الجهات الثانية يعني دونك إرفيرو نار هو المدرب الجديد إلى غاية نهاية كأس العالم على مشيش
0: رفض مقابلات
3: اليوم اليابان ومنتخب الهولندا بنفس الامتيازات المالية اللي كان يتقاضى فيها المدرب صبي لموش
0: نحكيه على 100 مليون 30 ألف دولار
3: 100 مليون 30 ألف يورو كان ياخذ فيهم المدرب صبري لموشي مش ياخذهم هو بيدهم المدرب إرفيرو نار شكون معاه حسب مصادرنا مساعد مدرب على أن يقع الاحتفاظ على الإطار الفني الموجود حاليا معناه مغادرة فقط صبي لموشي باش يبقى لي زاسيستون لي بريباراتور لي زاناليست الكينين الجروب الكل باش تبقى باش يبقى وقت الحذري بالطبيعة ولكن لهنا إرفيرو نار باش يكون معاه نورمالمون اسيستون في انتظار ديما تأكد تبع شوية جعفور احنا مازلنا ديجا ساهرين تمشيو إن شاء الله المطار نستقبلوا إرفيرو نار الباراجراف الثاني كما ينص الاتفاق على فتح المفاوضات بعد نهاية المشاركة في كأس العالم من أجل التعاون طويل المدى بناء على أهداف رياضية محددة وسيتم تنظيم نقطة عالمية للمنتخب الوطني الجديد في ملعب التمارين نصف ساعة قبل انطلاق الحصة التدريبية معناها بعد نهاية كأس العالم باش يتم فتح باب المفاوضات من جديد من حيث الأمور المادية
0: طبعا
3: ومن حيث الإطار الفني المرافق
0: طبعا.
3: ومن حيث الأهداف لأنه تعرف أنه عام الجاي إن شاء الله كنا حيث القدرة جعفور عنا كأس إفريقيا 2027 دونك عملية التغيير من الإطار الثاني واردة جدا لكن بعد نهاية كأس العالم نعرف أنه مفماش برشا وقت بالطبيعة باش يكون فما ستاف جديد وغيره نزيد نأكد أنه المفاوضات مع إرفيرو نار ما خذتش برشا وقت تقريبا الأمور حسمت في ساعة ونصف تم الاتفاق تم المكالمة مع إرفيرو نار على الجوانب المالية وغيره إرفيرو نار قبل المأمورية نعرف أهمية وجود تونس في كأس العالم هذا أكثر معطى ينجم يقنع أي مدرب في العالم إرفيرو نار ولا غير اثنين إرفيرو نار بعد التجارب اللي قام بها درب منتخب زامبيا درب منتخب كوت ديفوار، درب منتخب السعودية، درب منتخب المغرب، واخر تجربة عندي كان درب هاي قلنا المغرب والسعودية وزامبيا وكوت ديفوار.
0: نعم.
3: اخر تجربة لي كانت توج مع كوت ديفوار وزامبيا بكأس افريقيا.
0: نعم.
3: واخر تجربة لي كانت مع منتخب السيدات بالنسبة للمنتخب الفرنسي. انا اليوم ريفيرونار كي نحكيو على مدرب، مدرب سيرة ذاتية ما نجموش سنين نختلفوا في القيمة الفنية لريفيرونار.
0: نعم.
3: هذه واحد.
0: نعم.
3: اثنين انه اليوم ريفيرونار كما نقولوا يحب يرجع بالبوابة عالمية اخرى، منتخب التونسي نجم تكون بوابة اخرى، معناها من ناحية كأس العالم حاليا موجود.
0: نعم. وإذا
3: كأس الأمم الافريقية، معناها نقطة مهمة وجود منتخبنا الوطني التونسي في كأس العالم هي من الأسباب اللي خلات ريفيرونار يقبل بالمهم. باهي نجيو توا انه ثلاثة أربع أيام باش يكون المنتخب الياباني، باش يكون عنده عمل كبير خاصة من ناحية ذهنية. تعرف ان الملاعبية ممسوسين برشا، وانت قريب معايا تعرف جعفور، الملاعبية ممسوسين معنا.
0: لا لا انا خلينا نفتح قوس حاتم، خلينا نحكيو بكل صراحة. انا الحقيقة ممكن معلومة باش نسوقها انا البارح الحقيقه اتصلت ببعض لاعبي منتخب الوطني التونسي وقعدنا في مكالمه هاتفيه تقريبا دامت اربع دراج، فهمتني، ممسوسين حاسين على الاخر على الاخر على الاخر، فهمني ولا ثم اشياء مش وقتها للحديث، فهمني ولا، ولكن حاسين على الاخر على الاخر، معناتها انا اللي وصلني حاسين على الاخر. المدرب هذا اللي باش يجي حاتم وخي يا اما باش يولي بطل اسطوري، المدرب هذا يعني ما تعرف لو كان المدرب هذا ربح اليابان وعمل ريزلتا مع هولندا كبيرة برشا باش يولي بطل أسطوري. هذا معناتها كأنه قلب الطاولة والمعطيات، كأنه خذا إكيب خاسرة خمسة ربح بها اليابان، نحكي لك في السيناريوهات أنا، فهمتني ولا؟ هو هذا أصلا جاي على تحدي حسب ما فهمت أنا،
2: وحتى كان خسر ما
0: فهمت حاجة. معليش ملي
2: معليش
0: أنا عجزت ملاحظة
3: أخرى. تفضل تفضل
0: تفضل
3: حاجة أخرى
0: جيت
3: جعفور، من حيث العقد راهو ايضا الفيرينار عنده امتيازات، انا منح ملكيه في صوره انه يتعدى مع المنتخب للدور الثاني في صوره تحقيق نتائج ايجابيه. اوكي باش خليك تكمل، لكن المهمه
0: انا باش نعطيك جمله واحده، مقابله اليابان وهولندا هي مقابله اللاعبين
3: بالضبط،
0: هي بالضبط. مقابله اللاعبين انا البارح برجولي من بين الكلام اللي قلته وحكيت في التليفون، برجولية الأولاد حتى كان روحنا نروحوا رجال، برجولية الأولاد ما تحكيليش لخطط لكذاب المزمر فيهم خويا، اللعب تحت الضغط سنوات ما, ما, ما, ما, ما, ما, ما نحكي من حنا بقى للطالبي، نحكي لجوارتنا في هنا في البطولة الوطنية ما ثماش أقوى من ضغط الجمهور التونسي وكذا، ما تحكيلي حتى حكاية، ما تحكيلي حتى حكاية. المدرب ها وخرج السيدي المدرب، مارينا همش ما شفنا همش دي جوار، قلتولهم اقسم بالله مارينا كومش، ما ثم شيء، خيالات خويا. مقابله اليابان هي مقابله اللاعبين، مقابله هولندا هي مقابله اللاعبين خويا. اكرم لحيت قال الراجل.
2: انا يعني اللي مخوفني شويه جعفر وغاسبار زاد قاعد يسمع، انه توا اليوم نهار ثلاثه انتم عندكم غادي غاسبار في الليل، يعني
3: في الليل
2: يعني توا نهار اليوم طار نهار اليوم طار يعني توا هما بالاربعة باش يدخلوا بالاربعة، ما خلط هو ما كل شيء، هو ما عندوش فكرة، جبونس با عنده فكرة على الجوارات، دونك باش ياخذ الفيدباك من ليكيب تكنيك اللي موجودة. دونك انا اللي خايف منه انه لو فيدباك اللي لو ميم ماهوش باش يتبدل، تبدل صحيح لونترونور، اما لو فيدباك هو بيدو اللي موجود اللي مرافق ليكيب عنده ترى قداش توا، دونك اسكو هو باش يتبع الفيدباك 100% ولا باش يخدم بالزر، بيسكو نحن توا الحكي
3: الكل المعلومه رافع متطلع معك رافع في السوجي هذا. ريفيرونار عنده معلومه وعنده المعلومات على المنتخب الوطني التونسي
4: بيان
3: سور، وتفرج وتفرج على المقابله.
0: نجاح اختي عندها معلومه على المنتخب الوطني، بلا سمح نجاح اختي عندها معلومه على المنتخب الوطني التونسي،
3: تفرج على المقابله.
0: لا بلا سمحني حد، لا سمحني حد، نجاح اختي ما تفرجت في المقابله، ما تعرف شكون اللي لعب وشكون ما لعبش وشكون جري وشكون ما جريش وشكون اللي عطاه كره غالطه وشكون كذا، ما فيهاش هذه، وهو مطلع على السيد كونيسور هذا لونترونور اللي جايبينه، فهمتني، كاس عالم، فهمتني، العالم كله يفرج
3: تو الكره والكره والكره ايش نقول لك، الكره تو في العالم جعفر تطورت برشا. انا عندك انت مثال كما نقولوا الواي سكاوت مثال، والداتا تعطيك برشا ارقام وتعطيك شنو شكون غلط شنو التمريرات وين اللي فات وين الحاجات الايجابيه نجم يبني عليها. فانا شوف ايش نقول لك، هو ماهوش ماجيسيان، ماهوش ساحر، يكون عنده عصا سحريه باش يبدل الفورمان تاع المنتخب في 48 ساعة، ولكن انه فما لو مينيموم. لكن ابني عليك احسن كلمه قالها جعفر هاي كلمه الملاعبيه، معناتها تروح الملاعبيه في الاخر، الملاعبيه نتصورش انه هم معنا موجودين على السوشيال ميديا وقاعدين يتابعوا ويشوفوا الاخبار. اليوم مباراه عقليه بالحقيقه معنا.
0: صحيح.
3: المدرب عنده دور كبير.
0: صحيح.
3: المدرب عنده دور كبير باش يعطي اللمسه الفنيه
0: باش يعطي الفورماسيون باش يعطي الفورماسيون. جوارات كانوا ضايعين. بالله سامحني يا حاتم. جوارات كانوا ضايعين في وسط التيران باش يعطي الفورماسيون ويعطي كل واحد وين يلعب. فهمني ولا شنو حدوده وشنو اموره. انت لهنا اللعب الكل فهمني ولا عند جوارات بقلبك خويا. يلزمني نربح اليابان. مش نعطيك حاجه انا يا خويا الى حد الان مانيش مسامح في الخمسه الى حد الان بصراحه. لو كان تونس تربح اليابان جمرتي تطفى. ما نخرجوش هكاك يا خويا. يا ودي تفرج في المغرب, تفرج في السعودية البارح, تفرج في مصر البارح, تفرج في الكاب فير. وقفت إسبانيا وقفتها حقراها ما هبطوش لمين يا مال حقراها وقفتها. معناتها الفريق الوحيد اللي ماريناهش ما جاتش تونس, ما جاتش من بلجيكا, ما جاتش هي ساعة تونس.
3: انت شفت الأسطورة الهولندية اللي انه رود جوليت شنو قال. جوليت قال معناها سألوه قاعد يحكي عامة في التحليل متاع كوب ديمون جعفور خرج في ارانسي ما سألوش هو على المنتخب الوطني التونسي. والله لا سألوا جملة للمقدم على البرنامج. قالوا المنتخب الوحيد اللي ما زال ما جايش لكاس العالم هو منتخب التونسي. ما سألوش واحد واحد يتكلم. قالوا ما تبعت المقابلة الحقيقة بقيت أنا. قالوا المنتخب التونسي قالوا ظنيت أنه بش يكون خير من هكا, ولكن الحقيقة قالوا استغربت لأنه كي شفنا منتخبات أخرى تظاهر بممارسة المردود. تحكي لنا على مصر ولا السعودية ولا الكوديفوار. قالوا استغربت المردود منتخب تونس. هذه معناها كي نحكي على يوليت معناها واحد أسطورة من كرة القدم الهولندية. على كل جعفور دونك اليوم الفيروناس كون عنده الحصة التدريبية الأولى قبلها باش تكون نصف ساعة نقطة إعلامية باش ناخذ معها بطبيعة التصريحات الديكلاراسيون. مش في يكون عنده برشا وقت كما قلت انت انا طرح للملعبيه, ولكن هو في الاخير اكثر حاجه باش يخدمها ممكن
0: الرجل النفسيه. نعم.
3: طبعا بخلاف الرجل النفسيه جعفر انه الفيزيوناج يكون مركز برشا على منتخب اليابان يشوف شنو هي معناها الحاجات القويه والحاجات ويبني عليها بالنسبه للبوتنسيال اللي عنده معناها الملعبيه نتاعنا السلام الملعبيه اللي عندنا كيفاش يحاول يوقف منتخب اليابان وكيفاش يحاول ربما انه يلعب كونتر. هذه كما قلت لك الامور المعنويه راهو لهنا حتى كلام اخر مش كان ايرفيرونار فقط. يلزم الناس الكل الأمانة إنه حتى المكتب الجامعي وجود زياد جزيري وهبي الخزري حاول يزيد يحكيوا مع ملعبية. أنا حتى شوف والله مش كل كلام ممكن مش ناخذ عليه ردود أفعال أخرى جعفر. أخوي إيه خسرنا كما أحسن كلمة قلت أنت خسرنا خمسة. أخوي الحاجة الوحيدة نجم تفرحنا هي فيكتوار كونتر جابون. ليش ياك أنا حطوكم مسؤولية لكم أنتم تو نحيو مسؤولية صبي لاموشي نحيو مسؤولية العباد الكل. خذوا المسؤولية أنتم الملعبية كما قلت أنت.
0: حاتم أنا البارح حكيت مع الملاعبية وقلت جملة ونتحمل مسؤوليتها. قلت لهم البرازيل يا الأولاد البرازيل خسرت سبعة. البرازيل ما هو في كأس العالم مرة خسرت سبعة ولا مع ألمانيا. البرازيل خسرت سبعة مع ألمانيا. ما هيش قضية قديش خسرت, القضية رقم ما لعبتوش وما جيتوش. ما ثماش
3: الوقت في البرازيل
0: ربحت رقم ما جيتوش وما لعبتوش. مارينا كومش راي العباد مرضت بالحق. ما يشتفدلك العباد مرضت بالحق بالمخدة ناس مرضت. خوية الدواء الوحيد فهمني ولا اللي داوي الجروح تلعب خوية رجلة مع اليابان. لا تقول لي لا انترنور هم بدلولك انترنور خوية هم بدلولك الانترنور. ما قلت لي فيستيار وداخل بعضه الانترنور وحكيه بنحبش انا المجالس بالامانات. هم بدلوه خوية الانترنور طوى خوية الكورة في ساقيكم انتوما. يخي لعبتوا كورة شوي يخي مربحتوا هيش اليابان ثلاثة تشنية زاد اليابان ولينا نرحشوا.
3: ماشي يا اليابان جعفور خلنا نكونوا واضحين الحقيقة. اللي ربحناه في دورة كيري باش نبدأ واضحين.
0: نعم.
3: اللي ربحناه في دورة كيري ما هيش هي
0: ما هيش هي
3: نعم هذي واحد سنين بالحق انت حكيت على عباد مرضت وكل بيسالش احنا ناس صوت الشارع لانه اليوم ردود الافعال جعفور ما زالت متواصله كما قلت راو. والله الحس مش تحس الحزن يخيم على الجاليه التونسيه اللي هنا. اليوم الصباح نجيب ما قمنا الصباح مشينا المقر اقامه المنتخب لقينا عدد من الجماهير قدام النزل معناها. خرج حكى معهم زياد الجزيري وخرج حكى معهم تقريبا 15 سكوند راو علي العادي لانه عنده وقت بتاع حصه تمرينيه.
0: شفتوا ايه
3: الأولاد قالوا إن شاء الله نعوضوا وإن شاء الله بإذن الله راهو صحيح راهي خسرت وجعوا سامحونا وإن شاء الله بإذن الله نعوضوا ماتش اليابان. بيه إحنا إيش قلت لك البارح كانت فما خطة برشا أخبار صارت جعفر وبرشا كلام وإحنا ديجا كنت تحدثنا مع كنتي البارح شنو قلت لك أنا قلت لك إنه راهو الإقالة باش تصير.
0: نعم.
3: وكنا بدينا به وفردنا به الخبر هذا.
0: نعم.
3: قلت لك راه الإقالة باش تصير.
0: نعم.
3: وقلت لك البارح نذكر برشا قلت لك فما مدرب جديد فما اسم. فما اسم باش يكون هو المدرب الجديد.
0: نعم نعم.
3: وقلت لي أنت شكون المدرب؟ قلت لك نتكتبوا على الاسم تو في انتظار تحديد شكون.
0: نتذكر هذه.
3: إيه لهنا راهو المرة الأولى. كانت باش يكون منظر لكباي.
0: نعم.
3: لأنه صبري لموشي في المفاوضات ما قبلش بالإقالة بقرار الإقالة وطلب من الجامعة التونسية أنه تحترم العقد المرتبط معاه إلى غاية 2027.
0: نعم.
3: ثم عدد من اللاعبين عاد نقول أنه تمسكوا بالإبقاء على صبري لموشي قال لك ليس هو فقط اللي يتحمل المسؤولية.
0: نعم.
3: احنا الناس الكل عندهم المسؤولية.
0: ثم عدد من اللاعبين تمسكوا بصبري لموشي.
3: تمسكوا بصبري لموشي.
0: نعم.
3: وفما عدد من أعضاء الجامعة التونسية اللي يكون تقدم هددوا بالاستقالة في صورة عدم إقالة صبري لموشي. معناها قسمت الآراء ما بين موافق ومعارض في بقاء صبري لموشي. عدد هما 4 أعضاء بالجامعة التونسية لكرة القدم هددوا بالاستقالة في صورة عدم الإقالة صبري لموشي. بعد شو اللي صار المكتب الجامعي حكاوا مع صبري لموشي وضحوا له استحالة موصلة العمل على رأس الفريق. الصيغة لهنا نتاع إنهاء العلاقة التعاقدية تبقى ربما في 3 حاجات، يا إما ألم يابل إنهاء العلاقة معنا بالتراضي وإلا إقالة مش خطر أهداف والأهداف حتى 2027 وإلا حصول على 3 جرايات شهرية ومغادرة المنتخب. في الأخير هو الخبر اليقين الأكيد أنه صبري لموشي قادر ما الحقيقة فلوس ما خطر طريقة إنهاء العلاقة معنا
0: بشي أخو فلوسه معنا تهذيك هي
3: بشي أخو فلوسه يا إما لغاية نهاية العقد
0: بيه.
3: وإلا 3 جرايات شهرية.
0: حاتم أغزل لي أخوي احنا الماتش متاعنا نهار الأحد كالعادة 5 متاع الصباح برجنا بالفجيرة بيه أغزل لي أخي أنت يعني قريب للجوار وكذا شنية طلع ثم إن شاء الله رياكسيون ثم ردة فعل حاسين معناتها هذا المهم هو الساعة أنا بالنسبة لي أنا كي مقاطع
3: ومنين باش نبداو كلامنا جعفر طافي باش نبداو كلامنا مثال أنت تقول لي مثال تحس أنا ملعبية بيه ملعبية بعد الماتش تاع البارح حتى في اللي ديكلاراسيون معناها تحس فما بالطبيعة الوجيعة والخيبة الأمل والكل لكن الحقيقه الحاجات هذه مش عارفوا اسكو في المسؤوليه ولا لا نجموا نعرفوها اليوم لانه البارح مثال سيونس ديكراساج تعرف انه راه ما تقربش تجيش تقرب بقر الاقامه راه جعفور لهنا في سان بيدرو في مونتيري دونك اليوم ان شاء الله في الحصه التدريبيه احنا باش يكون عندنا نقطه عالميه باش نحكيوا مع المدرب باش نحكيوا مع اللاعبين وعلى ضوء هذا نجموا نعرفوا اسكو الملعبيه بالحق معناها هو اكيد باش يكونوا حاسين بالمسؤوليه ولكن نحبوا حاسين المسؤوليه تطبيق على ارضيه الميدان مشكله مش حبر على ورق فقط مشكله مباراه
0: واضح يا حاتم واضح يا حاتم ويرين
4: كمان مع حاتم
0: لا
4: في الاخر تاعنا جوست باش نعطي معكم راي معناها
0: اي تفضل اي بيان سور
4: باهي الحقيقه
0: حاتم قد معنا يا ريم
4: اي صباح الخير حاتم ريم معك
3: بخير ريم نرجسيت انا كل عام وانتم بخير نسيت راس عام اليوم صلاه كل عام وانتم بخير
4: ما تخممش في الكسكسي ما تخممش ركز في النقطه الاعلاميه انسى الكسكسي باهي حبيت نقول توا ايرفي رونار اسم مدرب كبير مدرب اول مدرب ربح كاس افريقيا مع زوز منتخبات مختلفين معنا ما نحكيو فيه بالطبيعة لازمنا نكون واعيين أنه ما فماش حتى اللي عنده عصا سحرية يظهر لي سان فابا أوبيغي في نهارين ولا في 3 أيام دونك ما نستناوش سحر ولو أنه بالطبيعة يبدأ عنا أمل. بالنسبة لي شنو كي عملنا العملية هذية مع الخلافات والشي اللي حكيه لنا حاتم وناس رفضت وناس هدت بالاستقالة وحصلوا هذية الخوضة اللي صارت الكل بش على اساس انقاذ معناها هذه عمليه انقاذ احنا شنو اللي لازمنا ننقذوه حسب رايي معناها باش ننقذوا السمعه الكرويه نتاع بلاد كامله ولا باش ننقذوا المنتخب ولا باش ننقذوا المكتب الجامعي العمليه هذه اللي صارت لازمها هو حل امتصاص الغضب باش نبداو واضحين الناس كل متغشه انت عبرت ياسر على العباد اللي متغشه والناس اللي تفرجت والناس اللي شقت معناها قرارات باش خلطت الغاديكا سي نورمال حاله الغضب الكبيره دونك هذا حل لامتصاص الغضب لكن ما يعنيش انه المشكله اعمق نعرف مش وقته حتى نكملوا المشكلة الأعمق ما لازمهاش تتنسى على خاطر المشكلة في شكون اختار المدرب السابق والمدرب اللي قبله وفي شكون اللي وصل المنتخب للوضعية هذية وفي السنين اللي فاتت الكل بخيباتها الكل راه ماهوش الماتش هذية هو المشكلة بالنسبة لي الاسم الجديد هاني قلت لك ما ينجمش يمحي اللي لازم يتقيم ويتحاسب ويتصلح الكل هذية الشانتي اللي لازم يتحل ديك نروحوا وإن شاء الله نروحوا مش بخيبة الأمل هذا. دونك كان نجح الحمد لله, لكنه ماهوش بالنسبة لي ماهوش سك غفران, مش معناه آه يا سيدي هاو هاكم ربحتوا ماتش معناها جاونا به وضعيتنا لباس, خاطر وضعيتنا ماهيش لباس
0: واضح
3: ماهيش لباس.
0: حاتم يعطيك الصحة, ولهنا نستشهد بالمقولة متاع الوالدة متاعي, عدولي عرس خديجة وبعدين طلعكم. أقسم عدولي أقسم بالله يا حاتم أمي
1: ما تعديت العرس عديناه في الكاس العرب وعديناه عدينا
0: بشعر بليك بليك بليك خطوة مرة خديجة عدولي عرس خديجة وبعدالي عندنا حديث آخر. حاتم بارك الله فيك, نذكرك اللي كونونا احنا ان شاء الله نص النهار او ماضي ساعه وقت الممكن ندوه صحفيه احنا باش نطلقوا في اكل الكسكسي بالجديد ان شاء الله يا حاتم. يا اخوي يا حاتم في بالك تضحك يا حاتم انت والله طريف, كل ما وفرتاش طريف جتام حاتم اخوي جتام, ان شاء الله نهارك زين يا بيه. عايش خي عايش خي حاتم, شكرا جزيلا. مباشرة من المكسيك خويا باش تقعدوا معنا, لأنه بعد شوية باش نمشيو من حاتم باش نرجعوا لشط القراقنة فهمني ولا ميزون شاهية باش نربحوكم. دونك ميزون شاهية في شط القراقنة صفاقس تلقاو سند إن شاء الله مربوح. نعملوا فاصل ثم نواصل.
5: ساعة سعيدة ساعة سعيدة
6: تبليسيتي.
7: Mazzaro Milano, تعيشكم أجواء المونديال ولي فاكونس سوبر برومو وكوليكسيون كلها تندانس موان 20% sur toute la collection dans tous les points de vente Mazzaro Milano et sur mazzaromilano.com. Mazzaro Milano, l'habilleur officiel de l'équipe nationale de Tunisie.

هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.

0: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.
1: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان فام مع جعفر القاسمي وبقية الكيب.
2: العشرة وستة وثلاثين دقيقة، تحية للسادة المستمعين يسمعوا فينا وين ما كانوا، خارج ولا داخل حدود الوطن. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف ألف خير. تحية لكل الأمهات والآباء، تحية للعائلات اللي يسمعوا فينا، تحية للناس اللي يخدموا. إن شاء الله ربي يعينكم في الفيشتة هذه، ربي يعين أي إنسان يخدم في الفيشتة.
3: أمين يا رب.
2: يعين أي إنسان،
3: ربي يرزقه بالأموال الكثيرة.
2: أمين بجرب العالمين. تحية لطارق توا يسمع فيا، آدم يسمع فيا، فاطمة تسمع فيا، ونبيلة تسمع فيا في السيارة
4: في
2: اتجاه نابل. نابل يعملوا فازة مش نورمال في
4: راس عام، عاد
2: في راس العام
5: عروسة السكر،
2: عروسة السكر يعملوا عروسة السكر، يعملوا كسكسي بالأبيض، أبيض مش
5: بالفيكي،
2: أصفر بالقديد، أصفر بالقديد فيه العظم،
4: فيه عظم وحلوة.
5: وديك العروسة الكبيرة
3: قديد وحلوة مع بعض.
2: أي أي أي
4: تاكلها العروسة؟ إذا تاكل العروسة ولا زينك هاو
5: خطر فيها مواد درشنو.
2: أما الكرياسيون
4: الإبداعية
2: شيء كبير. باش نمشيو مباشرة تويكا سند على عين المكان، ميزون شهية كما قلت اليوم عيد ميلادها الأول، برشا كادوات، برشا
4: بروموات
2: برشا بروموات. سامحوني فيش اليوم ما تاخذوش عليه. سند صباح النور بابا.
6: جعفر بونجور
2: بونجور، صباح النور سند، صباح النور، نهارك أسعد لياب، وإن شاء الله كل عام وأنت حي بخير.
6: ان شاء الله كل عام وانت مليون خير. جعفر شنو حوالك؟ لاباس؟
2: الحمد لله الحمد لله
6: الحمد لله. جعفر احنا موجودين في ميزون شهية، وهذه فقره قاره مش تولي كل نهار، نودك ونشهيك.
2: حلوه حلوه بابا،
6: شو رايك فيها؟ نودك ونشهيك مناسبه عيد ميلاد ميزون شهية الاول. كل نهار عندنا دي بونداشا غانيي، دونك لعبي تسمع فينا جمو تجيو كل نهار لميزون شهية، عندكم فرصه باش تربحوا بونداشا 100 دينار. ونهار السبت يا جعفر اللي هو نهار الانيفرسير عندهم مليون بونداشا، مليون كامل من اهداء ميزون شهية. والكونسيبت سهل برشا،
2: سهل.
6: مش نشوف كونديدا كل نهار، مش نعطيه انا ديزانديس، مش تعطيوني انتوما كرونو 30 سكوند، لازم يطلع على شنو نحكي. كي السيد الكونديدا يطلع على شنو نحكي، لازم يمشي سور بلاس زاده، فك 30 سكوند اللي عطيناهم له يوصل باش يلقى البونداشا نتاعو، يهزه ويربحه بالوقت
2: في الريون اللي فيه البرودوي اللي تحكي عليه.
6: اكزاكتومون.
2: اوكي توكلنا على الله. فتحي
6: هاو يسمع فيك. بونجور فتوح.
2: صباح النور يا فتوح.
7: لاباس خويا؟ عايشك يا جعفر. لاباس انت؟
2: القبعة هذيك، القبعة هذيك بعثها لي مع سند. القبعة هذيك
7: نبعثها لك تدلل
2: خويا، ماك تعرف سخانة خويا، وانا دي كابوتابل وخيك.
7: الله يبارك الله يبارك.
6: فتوح انت قلت لي انت كليون في دال. انا في
7: من الوفرتير انا كليون، انا تعجبني مليكتها خفيفة، نقضي منها كل شيء، خاصة عندها دجاج فرماج أنواع الكل، وبرسك سند الرو ببحر كامل ياخو من عندها يجي الكل، معناتها المونوبري ما عادش نمشيو له الاخرين.
6: لا لا لا لا لا صحيت صحيت يا فتوح صحيت، ما نجدو حتى حد، خلينا نحكيو على ميزون شهية. دونك ديما تقضيو
2: محلية فتوح، محلية
6: فرماج دجاج لحم خضرة غلة باتيسري
7: الحلو زادة دجاج الروتي زادة.
6: قلت لي دجاج روتي انت مدمن دجاج روتي؟ لا لا
7: والله تو حاجة خفيفة خفيف من ربيع تو، ما عادش تاكل حوايج رزينه او حوايج خفيفه، تبدا ابن وخير. وعندهم الروتي وانواع الدجاج كل بالقدا، زاد الفحات ناخذوا كان من هنا
6: كل من الفتوح. باهي فتوح تركز معايا، عندك 30 ثانيه مش نعطيك كنديس على بلاصه موجوده لهنا في ميزون شهي، تطلعها في ديك 30 ثانيه، طلعها تمشي لها بالوقت تربح بونداشا تقضي بيه، تحب بونداشا صندينا. حاضر
7: حاضر ان شاء الله.
6: اليوم باش نودك فتوح بونداشا قيمه 100 دينار، نودك ونشهيك. والانديس الاول يا فتوح هو كوا سبيسياليتي ميزون شهية ومسمي عليه، هو سبيسياليتي ميزون شهية ومسمي عليه. جعفر لازم تشارك معنا كنت
2: مسمي عليها، مسمي عليها، مسمي عليها
6: يا فتوح.
2: 30 سكوند
7: في الميزون
2: فحات ولاي ولاي
7: جيج من اللي حلت من
2: الوفر جيج جيج جيج جيج يفتوح
7: نتاعها برشا. انا اخو برشا
6: حاب نعطيك انديس واحد اخر.
2: اي اي اعطينا انديس امشي سند.
6: الانديس الثاني لازم يشهيك باش يطلع على البلاصه وين فتوح.
4: قلت لك شهيه
6: لازم تشري هنا ويجي مشوي
2: ولا مقلي
6: ولا كيما تشتهي ذا نحكيوا على الفخوماج ماني
2: الدجاج يا فتحي
7: مشوي
8: دجاج يا فتحي
4: امشي
2: امشي للدجاج يا فتحي امشي
6: للدجاج اللي عندك 10 سكوند لازمك تجري للدجاج تو تو مش ان شاء الله
7: عايش ميرسي
2: امشي للدجاج
4: يا
2: فتحي
6: امشي للدجاج
8: امشي يا فتحي
4: امشي
2: للدجاج
6: ها هو الدجاج
7: ما شاء الله الدجاج نتاعنا سمح في الطبيخ نتاعو سمح
2: يا فتح ما تفسرش يا فتح يمدح الدجاج
6: عجبك الدجاج فتح
8: يا شعر على الدجاج فتح
7: نظيف نتاعو برشا
2: يا فتح لو شعر بوضع شعر
6: خلي سامر يلي غراك
2: قصيدة شعر على الدجاج
7: هو كل شيء فيه باي وذوق الروتي يا جعفر ذوق الروتي وذكرني مع صليته مشوية
2: الله مصلي عليه يا ودي شوف البوضع شعر يا فتح
6: ذوق الروتي شوف البونداشا يا فتحي
2: لا لا الله
6: عملت ثلاث لقاشي بونداشا هناك
8: تهرك كل شيء السيد ورا السيد الواقف هذاك هاك وراه
7: والمعامله زاد حتى الخدمه
2: يا ودي سيبني المعامله يا فتحي شوف لي البونداشا هذيك
4: عاونوا عاونوا
6: يحكي لي وش عامل انت دار لاباس
2: لا لا الله
8: فتح الدار معلقهم فتحي في كل البادج
6: هذا مفتح شنو فتحي
7: فتح
6: كرفة باش ما تضيع شوف عندك زوز من الناس يشوف بحذاي زوز مثالش ياخو بحذاي سيب هذاك خويا لحظة اختار على اليمين ولا على اليسار فيسا
7: على اليمين
6: على اليمين دونك على اليسار اعطيني البوندشا
8: عالي برشا عالي برشا على اليسار
6: برافو مبروك عليك
2: مبروك
6: البوندشا فتوح دوروا على الكاميرا شوية صح طيب بعد ما تبيع شنو تحب تقول سي فتح
7: الله يسلم عليك
4: اشري بهم الدجاج
7: ان شاء الله شهية تقعد ديما هكا البيرسونيل نتاعها زاده سمح برشا الحق بس
8: والدجاج فتحي بلا يحكي لها الدجاج
6: يسرت له بنات برا فتحي برا قضي برك يسرت له بنات
8: برا
6: مدور عايش فتوح هذه كانت ميزون شهية نفكوا العباد اللي كل نهار مش كنا موجودين عندكم دي بوندا شا قيمتهم 100 دينار ونهار السبت وقت يغوا فيستيال عندكم مليون كامل يجاو مرحبا بكم ميزون شهية في شتلة قريقنا نتقابلوا غدوه ان شاء الله في نفس التوقيت
2: شكرا سند كان مباشرة من ميزون شهية شكرا شكرا مبروك الفتوح يعطيكم الصحة شهية إن شاء الله كل عام أنتم حيين ألف ألف خير احنا زادة باش نعملوا فاصل صغير فهمني ولا ثم نواصل
1: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الإكيب
9: السلام ومرحبا بكم معكم حاتم جزبار باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث خليكم أقرب عيشوا معنا كل التفاصيل اللحظة الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج

0: رجعنا لكم العشرة وثمانية واربعين بتسألوا كل عام وانتم حيين بخير. معنا يحضر معنا الشيف معتز. مرحبا بيك معتز.
1: عايشكم
0: بكك.
2: عايشكم. أكل ميكرو معتز. أقرب له.
0: سي معتز بن غنية مرحبا بيك.
3: بن هنية هنية.
0: شني الاسم؟ شني الاسم؟
1: معتز هنية.
2: من غير بن.
0: هنية.
1: هنية.
0: مرحبا بيك كما قلت سي وائل بن غنية اللي هو الشيف متاعنا. سي وائل منين أنت؟
1: مرادس.
0: شنو الاسم؟ شني اسمك؟ شني اسمك؟
1: معتز هنية.
0: معتز هنية. به وائل بن غنية تو باش نعملوا
1: لا معتز مش وائل.
0: معتز سمح معتز هنية اخوي اللقب نتاعك يعني لي برشا. انا الوالده يرحمها اسمها هنية فهمني ولا
2: الله يرحمها.
0: الله يرحمها ينعمها. اليوم باش تعمل لنا كسكسي اخويا قلت بالقديد.
1: صحيح
0: كل بلاد ورطانها ثم شكون يقول كسكسي بالقديد.
1: كل
0: كل مريق الوقت كنا نحكيه في الكواليس يعني ثم الشيف يحكي على الماكلة وما يطيبهاش فهمني ولا ثم الشيف يحكي على الماكلة ويطيبها. انت الكسكسي بالجديد قلت لي نحكي عليه ونطيبه مليح
1: بالطبيعة.
0: توكلنا على الله.
3: تفضل سي مجاجر.
0: نبدأ
1: بالكسكسي بالقديد اللي هو نشد وطنجرة نحط فيه شوية زيت.
0: نعم.
1: بعد نحطوا 4 جرينات فلفل نقليهم شوية.
0: أيوة.
1: بعد نحيوهم
0: معلم صاحبي كهوي مريق ليه مريق.
1: بعد نشدوا يعني البصلات متاعنا انتو قادرش تحب يعني خاطر كل واحد وكيفاش.
0: صحيح.
1: حط اللي يعني تحب عليه. تعرجوا شوية. اما ما تحرقوش. اما ومن بعد يعني تحط القديد متاعك. تخلطهم الكل مع بعضهم. ومن بعد تحط يعني زوز مغارف يعني متاع طماطم كبار يعني. ومغرفة يعني كبيرة متاع يعني هريسة. تخلط مع بعضه يعني تسقي بشوية مية وتخلط. باش الكل يعني يعمل ميلونج مع بعضهم. وتحط الفراخ متاعك يعني تحط مغرفة يعني صغيرة متاع ملح خاطر بتبيته هو القديد عادي ملح.
0: معلم صاحبي معلم معتز
1: ما شاء الله. يحب يزيد شوية ملح مش برشا
0: ما يكثرش
1: باش ما يعني ما
0: أنا بما أنه بابا بشكل معانا ما نحطوش ملح جملة.
1: لا نحط له
0: صحيت
1: ونحط له يعني شوية يعني فلفل أكحل وفلفل زينة. أنت والكونت اللي تحب عليها فم اللي حب شوية فم اللي حب برشا باش ما تجيش حارة ياسر ما تجيش يعني كل واحد وكيفاش
0: عالقوة عالقوة صحيت. باهي
1: من بعد يعني تزيد تسقيهم بشوية ماء وزيد يعني تحركهم مليح مليح. بيتو نجيو يعني لل اسمه
0: الكسكسي
1: مش الكسكسي
0: هاي.
1: تحط شوية زيت وشوية يعني زيت متاع القديد باش يسيب القوم تاعو في الكسكسي.
0: ذكية عجيبة غريبة.
1: وتحك شوية يعني تفرشوا شوية هكا.
3: اهم حاجه هذيك
1: بالطبيعة
3: اهم حاجه هي
1: كل
3: التربيله نتاع
1: تسرب تسرب شويه
3: صحيت نتاع الكسكس
1: باش ما يديش يعني
0: بثبيث.
3: فما اللي يعملوه بالزبده وفما اللي يعملوه بالزيت.
1: الزيت خير.
3: فما اللي بثبث بالزبده
1: بالسمن.
3: شنو
0: هو الرمان؟ انا عايش خويا
3: والله بالسمن. فما اللي بثبث
0: كسكسي بالقديد هذا
3: اي نحكي على حبات الكسكسي يبثبثوهم بالسمن.
0: واصل شيف واصل شيف واصل ما تجاوبوش واصل
1: شيف. بعد يعني نحطهم في
3: شبيه والله والله والله السمن يا والله لازم تعطيه قدر السمن.
0: باه خلي واصل بالقديد الرسيت واصل
1: بين بعض نحطهم في الكسكس. ومن بعد اذا كان يعني تحب تحط يعني عود قرنفل تحط ما بين زوج 3 كعبات باش من بعد ما يعطيش المرارة نتاعو اكثر من 3 يولي يعطي في المرارة.
0: باه
1: باش ينجم يعطي القوم نتاعو ويفوح وكل شيء. وتنجم بعد يعني تحطه يعني في القصعة نتاعك تنجم تنحيه وتنجم تخليه انت واش تحب. وبالنسبة تو نجيو للحمص ونجيو للفول. فما فرق بين يعني الفول الشيح والفول يعني
0: فصاص
1: مثلا اللي تحط في الكونجيلاتور هذاك.
0: قولوا له فصاص احنا الفول الاخضر هذاك.
1: اما اذا كان يعني باش تاخذ من عند توابلي لازم كان يعني تخليه نهار كامل باش ينجم باش مرنخ هذاك. عندك هو الفول او الواحد
0: والحمص
1: والحمص
0: خليه مرنخ غادي تحس ربع يستنى فيه وخليته مرنخ يستنى.
1: ومن بعد يعني تحط يعني تخو يعني صحفة يعني واحدة صغيرة يعني كسرونة صغيرة يعني تصب فيها شوية ما تخلي يغلب لكدا. وتحط ذاك الكل يعني في الكسرونة ذيك شوية يعني مش برشا باش نجم يطيب شوية. ومن بعد ترميه يعني مع الصوص اللي طيبتها ذيك. ومن بعد يعني شد لك الخشقال اللي حسبت في الكسكسي مقفول في الكسكسي ذاك تبدأ تسقي بيه بشوية بشوية يعني تبدأ تعرج بشوية مروا له مرة ثانية. فما شكون يعني اللي يعرجوا حتى 3 و4 مرات انت والعبد كيفاش كيفاش
3: سا ديبون من شنو من ال
1: انت واش
3: شخصيه يعني الانسان يعني
1: لا انت والذوق تاع الانسان
3: هذا ذوق مرحبا
0: بك به كمل
1: ونجيو تحبوا يعني نزيدوا الملوخيه
3: كانت
1: ملوخيه
3: مع الكسي ملوخيه
2: برافو عليك طيب ملوخيه بيان سور
0: شيف
2: راس العام ينجم يكون
1: ملوخيه حبيت اني نزيدها من عندي هذا يعني كمعلومه صغيره
0: اعطينا الملوخيه
1: كمعلومه صغيره ابار كسكسي يعني
0: اي كمعلومه صغيره الملوخيه
1: كمعلومه صغيره
0: تفضل
1: باه مش مشكل
0: امشي
1: نشدوا ناخذوا الكونتيتي نتاع زيت باهيه باه يعني مش كشويه ومش برشا باه نخليه يعني يسخن بالكدا من بعد شد يعني انت وقداش من جرام مش تحب يعني تاع ملوخيه يعني بودر 400 جرام 100 جرام انت كنت تحب عليه نحطه في وسط الزيت نخلطه مليح مليح مليح باش يعني ما يعني
0: ما تكبرش
1: يعني
0: ما تكلفظش احنا نقول
1: تكلفظش
0: صحيح
3: اما تكنيك مماتي في الملوخيه باش تعرف قداش يلزمك ملوخيه بي. عدد المغارف على عدد الاشخاص اللي باش ياكلوا
1: كيفاش؟
3: مغارفة نتاع ماكلة سوق عدد المغارف مثلا نحن خمسة لهنا باش ناكلوا نحن خمسة مغارف ملوخية
1: ولا حتى تنجم تكون حتى ستة مغارف تنجم
3: قلت لك مماتي زي شوية احترام يعني مماتي قلت لك مماتي قلت لك خمسة مغارف ما تقوليش ست
0: تفضل خمسة مغارف حط
1: خمسة مغارف ملوخية
0: كيما مماتي رفعت تفضل
1: مش نمشيو بك بهوية
0: اي
1: بعد يعني نبداو يعني نحركوا باش ما تلكزش
0: لا ما تكلفظش
1: ونشدوا يعني كيما الحكه ولا كاسرون نحط فيها ماء سخون يغلي يغلي باه ونبداو يعني نصبوا ونخلطوا نصبوا وغلطوا حتى لين فما كلكوشه صغيره باش تبدا تطلع الفوق لازمك هذيك يعني ما تخليهاش تطلع لازمك تتنحى يعني تولي كل ماء عباره ماء مش ملوخيه خاطر فما يعني كلكوشه صغيره هذيك يعني لازمك تتنحى
0: باه
1: كيما الصوص يعني كيما متاع الصوص
0: باه
1: يعني دخلت مليح مليح وباش يعني تبدا كلمة يعني عادي وبالنسبة للحم
0: ايه؟
1: انت واللحم زاد يوم فما شهيرة فما تري فما المتوسط يعني.
0: بقري احنا نقولوا
1: بقري يعني. انت واللي باش تاخذ
0: الملوخية بالبقري راهي ولا بالكرش
1: بنا
3: ثلاثة مرات
0: هي كمل يا خوي
1: من بعد يعني تفاحوا باللي تحب عليه يعني لازم يقعد ليلة كاملة باش تفاحوا باش الفاح الكل يعني يمصوا لي يعني يدخل داخل الكل في وسط اللحمة
0: نعم
1: باش كي تحط انت في الملوخية كي ذوقة تجيك بنينة ما تجيكش يعني نص نص ولا مش كما تحبها انت اذاك الكل هو الفيح اللي
0: وقتش نطيش اللحم في الملوخية
1: يا بعده بعد يعني ما تعمل الصوص بعد ما تعمل الملوخية بعد يعني تطيش اللحم في الاخر
0: وقتش تقعد تطيب الملوخية
1: متاع يعني نهار كامل
0: ولا كوكوت كوكوت ثلاث سوايع
1: ولا حتى تنجم انت واللحمة عاد نحكي لك لهنا
0: اما في قد هكا ولا
1: مثلا تاع
0: قد ما تاخذ وقت
1: على قد ما تبدا بنينه واحسن اي
3: قبل مش
1: 8 سوايع مش كم تاع كامل
2: حتى يكون ومش كم تاع 4 سوايع
1: اما على نار هادية مش على نار قوية هادية على الاخر في دوية
2: اما الاربع سوايع عاجرة
0: به صح شيف عملت لنا كسكسي بالقديد ملوخية
1: وعطتكم فكرة على الملوخية
0: وعطتنا فكرة شافية وظافية على الملوخية فهمني ولا بارك الله فيك إن شاء الله كل عام وانت حي بخير
1: عايش
0: انت وعائلتك الكل سلم عليهم داركم
1: إن شاء الله يبلغ
0: لا سلم عليهم طو
1: حب نسلم على بابا وامي
0: شو اسمه
1: بابا يعني اسمه الأسعد
0: وامي

0: يد على الاورديناتور ويد في الطنجره.
1: لا لا كنت نقرا من فوق، اما تو عملت يعني كهويه كيعني
0: كهوايه
1: كهوايه باش كي من بعد كي نكبر كنا نعمل روحي من كان يعني خرجت البر.
2: برجو لي معز وخيط بارك الله عليك
0: محبوح،
1: لازم بطبيعتك يعني تكون يعني
2: ودخل قلبي وائل.
3: شكون معز وائل؟ شكون
0: سيد
3: احمد
0: سامي
2: محلين والله محلين، رغم يعني تضييقات الحمد لله. السيد معتز هنيه شكرا جزيلا،
1: ونحب يعني نعمل ديتيكاس بخلاف هذا
2: موسيقى رومانسيه حسيت انا
0: برا
1: تفضل نعمل ديتيكاس الشيف شيف سليم
2: في بالي صديق.
1: لا لا لا لا لا مسيت ما عنديش مش وقت مش وقت لا لا مش وقت
2: شيف سليم بشي
1: شيف سليم شيف أيوب شيف هيكل ومدام ريم واللي في اللي دار كله منه بيا
2: مدام هيلة
1: مدام هي زادة
2: رد بالك مدام هيلة
1: ومدام ريميل زادة كلهم يعني اللي في اللي دار والشيف الكل يعطيهم الصحة
2: والقسم الأخبار
1: ويعطيكم الصحة انتم زادة بتبيعاتكم اللي شرفتونا
0: رزقنا
1: واللي صدقتوني بالتبيعة واللي خليتوا يعني ثقتكم فيا.
2: اوه محلي معتز
0: بكينا معتز في الاخير بكينا بكينا بنبصل
2: موسيقى رومانسية معتز احنا راهو الحقيقة فهمني ولا كي جيت بحثنا لهنا حبيناك انت بيه والله بيه ان شاء الله ربي ينجحك وربي يعطيك الوقت الطيب
1: وربي يبارك لك.
2: كان قسم الاخبار طب شو عنا اخبار
1: ان شاء الله
2: ها نمشوا
1: نمشوا
2: تفضل
4: ساعه سعيده ساعه سعيده هنا تونس هنا تونس هنا اخر اخبار البلاد والتحاليل السياسيه بحضور اهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من اثنين للجمعه من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخه ديوان فام صوتكم
5: ديوان فام فلاش نيوز
6: موجز الحادية عشرة ديوان فام عسلمة. تنطلق اليوم الثلاثاء أشغال إزالة المنشأة المائية المتضررة بالطريق الوطنية رقم واحد على مستوى شوشة رادس وتعويضها بأخرى جديدة، على أن تتوصل الأشغال لمدة 7 أيام من الساعة 10 ليلا إلى الساعة 5 صباحا لتسهيل حركة الجولان نهارا وفق ما ورد في بلاغ صادر عن ولاية بنعروس. ويأتي هذا القرار وفق البلاغ ذاته إثر تعرض المنشأة المائية لأضرار جسيمة جراء اندلاع حريق مفاجئ يوم السبت 13 من جوان الجاري في أنبوب الغاز الطبيعي المحاذي للسكة الحديدية، مما أدى إلى حصر حركة المرور في سبيل واحد باتجاه تونس. وفي سياق متصل وزارة التجهيز والإسكان تعلن أنه سيتم الشروع في إنجاز أشغال تغيير مسيل لتصريف مياه الأمطار بالموقع المذكور، موضحة أنه سيتم تحويل حركة المرور عبر نهج الكيمياء بالنسبة للمتجهين إلى وسط العاصمة وكذلك القاصدين مفترق شوشة رادس، وذلك طيلة فترة الأشغال. والوزارة تدعو كافة مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واحترام العلامات المرورية والإرشادات الموضوعة على عين المكان وتقيد بتعليمات أعوان المرور والقائمين على الأشغال حفاظا على سلامتهم وضمانا لحسن سير حركة الجولان. سفيرة الهند في تونس ديفياني أوتام خبراجاد تؤكد خلال زيارة أدتها مساء أمس إلى ولاية صفاقس أن الجهة تتميز بحركية اقتصادية وديناميكية كبيرة، فضلا عن امتلاكها أفكارا ومشاريع واعدة من شأنها أن تفتح أفاقا جديدة للتعاون بين تونس والهند. والسفيرة تشير إلى فرص مهمة لتعزيز تصدير زيت الزيتون التونسي والتمور إلى جانب تطوير شراكات واستثمارات مشتركة في هذين القطاعين الاستراتيجيين بما يحقق المنفعة للجانبين، معربة عن تطلعها إلى تعزيز شراكة ناجحة بين المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين في البلدين.
7: I'm very happy to be here today in the city of Sfax, which is the commercial capital of Tunisia. I already feel the dynamism and energy of this city, and I'm going back to Tunis with a lot of ideas for new projects. I want to see much more export of Tunisian olive oil, also for dates, and to see joint ventures between our two countries in these two areas. I think in Sfax we can find the right partners. Tunisia and India share a very strong cultural and political relationship. Now it is a time to translate this into a strong economic relationship that can benefit the people of both countries.

0: الاحترام في الشأن الدولي، أسواق النفط والذهب تشهد حالة من الترقب اليوم الثلاثاء مع استمرار تقييم المستثمرين لتداعيات الاتفاق المبدئي المعلن بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الخليج، وسط غياب التفاصيل الكاملة بشأن آليات التنفيذ ومستقبل الملفات العالقة. وتراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي، إذا انخفضت العقود الأجلة لخام برنت إلى 82.72 دولارا للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ب 25 سنتا إلى 80.51 دولارا للبرميل. ونائب وزير خارجية إيران ماجد تخت روانجي يكشف أن توقيع مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية سيتم الجمعة القادم في سويسرا، إما إلكترونيا أو حضوريا، موضحا أن الملفات ستبدأ بعد التوقيع، ويترأس محمد باقر قليباف الوفد الإيراني وجيدي فانس الوفد الأمريكي. ومن جهتها صحيفة نيويورك تايمز تفيد بأن البحرية الأمريكية تستعد لتنفيذ عمليات تمشيط واسعة النطاق تشمل الجو والسطح وأعماق المياه، بحثا عن أي أرغام محتملة قد تكون زرعت في مضيق هرمز الحيوي. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع كامل فريق ساعة سعيدة.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9 أف واندر 9 أف واندر.

0: عسلامة ومرحبا بكم، معكم حاتم جزبار. باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث. خليكم أقرب، عيشوا معنا كل التفاصيل، اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج.
1: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.

موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام. بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة. وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة، ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.

0: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.
1: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان فام مع جعفر القاسمي وبقية الكيب.
2: عداش و 15 دقيقة الحقيقة ما نبعدوش برشا على المنتخب الوطني التونسي. نحن كل مرة مخرج فهمني ولا في الدرج برا فاروق برا تلف نلقاه عزيز ما عادش فيها أمان كبير اللي يبات تبدلوا لا أجواء كبيرة برشا فهمني ولا باش نمشي تويكا مكالمة هاتفية. عندي صديق
3: أيوة
2: فنان فهمني ولا حبوا برشا برشا برشا معنا عبر الهاتف من صفاقس المايسترو هلال بن عمر. صباح النور مايسترو.
4: صباح الورد جعفور
2: وخير يا فنان يا فنان يا بيه يا سمح يا فنان
4: يا عيشك يا عيشك
2: فنان هلال بن عمر. احنا عندنا كلمناك على العرض اجراس القصر اسمه
4: وي
2: ايه احكينا عليه.
4: احنا العرض اجراس القصر ان شاء الله باش يكون نهار 18 جوان المسرح البلدي بصفاقس
2: سبعة
4: السابعة مساء طبعا.
2: اي
4: الاكسبسيونيل في العرض هذا هو ان شاء الله احنا خدمنا باش يكون عرض تاريخي بما معناه لانه سوف يشهد تكوين النواة الاولى للاوركسترا السيمفوني
2: اي
4: قصر الفنون هنا بن عمر.
2: اي
4: والعرض هذا باش يكون ضخم بما معناه سوف يضم أكثر من 50 عازف
2: تبارك الله
4: وأكثر من 125 صوت
2: تبارك الله. معناتها نحكيه على أكثر من 150 يعني مشارك في العرض الضخم هذا اللي اسمه أجراس القصر.
4: أجراس القصر وقمت بتوزيع أعمال موسيقية عربية وتونسية خالدة بصفة أوركسترالية باش تكون ان شاء الله امام الجمهور نتاعنا
2: اللي ينتظر نهار 18 جوان 7 نتاع العشيه في المسرح البلدي بصفاقس. نحكيو على عرض ضخم، عرض كبير برشا برشا برشا برشا اجراس القصر. عندنا زاد نمر التليفونات لانه الحقيقه السهره هذه سهره ضخمه جدا جدا جدا. وادعو الساده المستمعين اللي يسمعوا فينا الكل يمشيوا يتمتعوا بالفن وبالتوزيع الموسيقي وبالالحان بالموسيقى بصفة عامة. 20773 3 0 معناتها 20773 0 0 0 20773 0 0 0 سينون 23 411 230 23 411 230. وين التذاكر؟
4: التذاكر موجودين في قصر الفنون بن عمر في طريق الأفران كيلومتر 3
2: واضح.
4: وبشبابيك المسرح البلدي
2: هلال وخي ان شاء الله ربي يوفقكم. هذا بالنسبه لي انا مولود جديد ضخم جدا جدا جدا
5: هلال جديد.
2: اي هذا هلال ينضاف ان شاء الله يا اخويا بالتوفيق. تحيه ليك وبربي تحيه لكل العازفين والعازفات والمؤدين والمغنين كل كل كل والفريق التقني اللي معاك فريق ضخم جدا كما قلت يوم 18 جوان فهمني بالمسرح البلدي بصفاقس. شكرا هلال بن عمر. شكرا
4: شكرا شكرا برشا جعفور.
2: عايش خير
4: فريق. شكرا ديوان فيم على المتابعه والتشجيع.
2: عايش خويا تستحق كل خير. عمل فني ضخم يستحق كل خير. بعد شويه باش تجينا فهمني ولا امنه عندها الفقره ذيك القاره نتاع القطط. البارح قالت الف والوف قالت لي القطوس كي يغمزك يغمز القطوس وكذا كان جاوبك راه عنده فيك ثقه.
5: شكون هذا؟ سمعني برنامج مازال
3: حتى عمري لحظة
2: عملنا فقرة اسمها ألف وألوف.
5: ألف
2: حيوانات حلوة يستجي
5: ويني أنا
2: هاي جاي
3: ريكها ألف يا سلطان
2: فهمني استجيرة ذيك اللي معانا فهمني ولا هاي جاي
5: الفلسطينية
2: هاي فهمني شوية شوية آخر وتدخل معانا ألف وألوف. مرحبا بها نعملوا فاصل ثم نواصل.
0: ساعة سعيدة ساعة سعيدة
1: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للي فان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة وعلى هذاك برنامج نهجة تريبيونال والدريبة يواصل معكم التجربة، ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.
6: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان فام مع جعفر القاسمي وبقية الكيب.
2: رجعنا حاضر بحضرنا آمنة آمنة صباح النور.
5: آمنة هذه.
2: بونجور بونجور بونجور في إطار يعني التيست بتاع النشاط والحيوية. أنت ورباب مع بعضكم رافعوا وريمة مع بعضهم. قدش تنجم تسمي قدش تنجم تسميه من جامعة تونسية؟
5: جامعة أربعة
3: ب لحظة جامعة يونيفرسيتي وإلا صحيح. جامعات كليات
2: جامعات كليات كل ما وجامعات كليات
5: وجوامع
2: ومدارس عليا و...
3: ربي
2: هاي
5: أربعة أنا أربعة
2: ما. أربعة لا اتفقوا اتفقوا اتفقوا
5: أربعة
3: ربي خمسة
5: احتلفون عاد ربي خمسة و... يعني بكل ثقة
2: هاي يا ماني يا
3: ربي ربي بنحتلفون سبعة وسبعين
2: سبعة قديش
3: ثمانية
2: أي
3: ما نحتلفون
7: تسعة
2: تسعة
5: يعني. عشرة
2: عشرة
7: يعني.
2: شاء الله زينة هاي شاء الله زينة هاي 3 2 1 go
5: جماعة تونس المنار جماعة كارتاج جماعة الـ الـ الـ الـ
3: جماعة القيروان جماعة الوسط انت تحكي على جماعة الكبار باهي عندك عندك
5: كومبيوس
3: فاك دو دروا سوسا فاك دو دروا تونس ليزي ليبسي ليبسي لو ان اس معناها ليكول نورمال سوبيريور العلوم القانونيه لينيت لينيس معهد التحضيريه ايزات سوسا ايزات لانسي تيقول
5: لفستي فاك دي سيونس دو تونس
3: قداش خلطوا
5: لانسي
7: هو يقول الرقب ويخلي زبالي
3: صحيح لا ويزيد يقص عليهم من الاول جامعات ايه عملناهمش ولا كملوا كملوا ولا ما كملوش ولا
2: كملوا كملوا ريم صحيح
3: حبنا نلعب وحدي
5: شو صحيح ريم شكانات نخرج وحدي
3: اي اي وحدي وحدي
2: قداش تنجموا تسميه امان امان قداش تنجموا تسميه من حيوان
7: الله
2: هاي جوك عاد يا بنتي
7: ستة
3: ربي بجدك
5: ستة جوك
3: 20
7: الله
8: 30
3: حيواني
2: ده 30
8: بمأليفة ولا
2: كل كل كل كل 30
5: أنا
2: 30 شكون
5: 31
2: واحد
8: كرة واحد هو
2: لا ما مش واحد كرة
3: واحد معايا والله هو معايا
2: واحد كنت سامي
8: 35 شبيك
5: خلي تتوكل على الله
2: 35
3: باكي
2: اتونسيون بسرعة بري وأليف وكل شيء حتى حوت تسمي كل ما
8: قطوس قطوس كلب عصفور ببغاء أفعى زرزومية أسد زرافة فرس النهر
7: عقرب
8: نسر حمامة
7: حجلة
8: صحيت حجلة وشويشة دجاجة بقرة
2: حصان
8: يا أخويا نحي بطة وزع حمامة كما قلنا دب فما شكون آخر الأبقار البرية البقرة النورمال
2: انتهى التوقيت
8: انتهى التوقيت 35 في 30
2: انا
8: طلبت
2: علاش تطلعي بالباره
8: انا زدت على خاطر
5: قنفود
3: انت طلبت
8: قنفود صحيح
2: ستوب قداش تنجموا تسميهم من بلاد في العالم بلاد
5: سهله عدد
3: هاي
2: قداش
3: 20
2: زيد
7: 25
5: 35
2: 35
7: بركلو شالله زينة زينة زينة زينة زينة شالله زينة
8: سألت انت حشالة زينة
2: بيه اتنسيون 35
5: تفضلي
2: المرة هذه اللعبة مش فالي بشلاب
8: واحد
5: اما ولدش هي دجا
2: لا لا ما ولدش اتنسيون وتعاود في مليون ليرة وخاص
5: لا يمسلش
2: 3 2 1 توب
5: مصر ليبيا تونس الجزائر المغرب موريتانيا السودان زامبيا الكامرون كوت ديفوار سنغال غيني اكواتوريال افريقيا الجنوبيه الغابون نمشي غادي السعوديه اردن فلسطين لبنان سوريا قطر الامارات اليمن الصين ماليزيا سريلانكا روسيا فرنسا المانيا بلجيكا ايطاليا اسبانيا البرتغال امريكا كندا
2: قداش
7: بسم الله
2: قداش 30 قداش قال هو
3: هو قال اكثر لكن مش هي الوقت لازم يزرب عليه
8: لا ميثود نتاعو بشوي
3: بشوي لازمك تزرب
2: انت قلت 35 ووصلت ل 30 لا مش مليح
3: خمسة شلابق عنده
8: انت تحب تعاقبه جعفور
2: بعد الفاصل
8: اي دونك مش مليح معاك
2: خطتهم تعرف راديو كذا مشاهده طيب نمشيو للزميله امنه مش أماني.
7: أمنة.
2: شكون
7: أماني؟
2: البارح الوالد بتاعها غش عليها على الأخر.
7: غش عليه؟
2: بربي هي طبعا نحكي أنا ونعتذر باسمه وباسم الفريق.
7: يا بابا.
2: شو اسمه الوالد؟
7: وائل.
2: وائل. وين يقرا وين يقرا وين يقرا وين يقرا وين يقرا وين
7: يقرا وين يقرا وين يقرا وين يقرا
2: وين يقرا
7: وين يقرا وين يقرا وين يقرا وين يقرا وين يقرا وين يقرا وين يقرا وين يقرا وين
3: يقرا وين يقرا وين
2: يقرا وين يقرا وين يقرا وين يقرا وين يقرا وين
5: يقرا وين يقرا وين يقرا وين
2: يقرا وين يقرا وين يقرا وين يقرا وين يقرا وين يقرا وين
7: مقاول
2: مقاول مقاول نعتذر من السيد وائل لأنه بنته البارحة منصرفة بنته البارح لم تتمكن أنها تطلع عاصمة البحرين وهي المنامة
7: والله حفظتها يا بابا يا بابا والله حفظتها نسلم عليك ونعتذر ونطلب السماح والله تغش
2: شو راح تقول ما يعرفش المنامة
3: عنده حق
5: يعني بحريني بها هو ما نعرفش
3: هو يعرف اللي هي تعرف
7: على ديني على أرضي تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم والله أنا دمي فلسطيني
2: فلسطيني
7: فلسطيني أنا دمي فلسطيني نتخيل سمحتني بابا
5: يعني كنا سمحناك مش كيف
2: عنده الحق كما قالت ريم أنك ما تعرفش المنامة
3: عنده الحق
2: داكورد وبنتي
3: ما عاش تعود
2: توكلنا على الله الفقرة شو اسمها
7: أليف وألوف
2: ربي زميلة ريم فمنو الله أولا زميلة رافع فمنو الله عمل لها جينجول
5: عمل لها ما جست حاجة مادام عندها أليف وألوف تنجمش تعطيني ألوف وتخلي أليف أنا ما عنديش فقرة تخدم هي أليف وتخلي لي ألوف
2: أعطيها ساعة جينجول موسيقى خفيفة
5: أليف وألوف مع أمنة كل يوم إن شاء الله
7: السلام ومرحبا بكم في فقرة أليف وألوف كما تعرفوا البارح حكينا على القطط
2: نعم.
7: اليوم باش نحكيو على الكلاب زعما اسكو تنجم تخلي كلبك 5 دقائق في الكهرباء في الصيف نحن نحاولوا نلقاو حلول باش نخفوا السخانة أما زعما كلابنا كيفاش نتعاملوا معها الحقيقة أنه السخانة بالنسبة ليهم تنجم تكون أخطر برشا من اللي نتصوروه اليوم باش نفهموا كيفاش ونشوفوا أهم الأخطاء اللي لازم نتفاداوها ونعطيو شوية نصائح بسيطة الحقيقة باش نفهموا الخطر لازم نبداو بالمعلومة الأساسية الكلب ما يعرقش كما الإنسان يعتمد على اللهث باش يبرد روحه وهذا يخلي نظام التبريد متاعه محدود وزيد هو قريب برشا للأرض والأرض في الصيف تخزن السخانة وهذا يعني يسخن أسرع ويتعب أسرع وبطبيعة الحال فما كلاب يلزمهم حذر أكثر من غيرهم كما ليشيو الكلاب الكبار في العمر الكلاب اللي عندها وزن زيد والكلاب بوجه مسطح كما الكغلان ولا البولدوغ وهذم الكل يتأثروا بسخانة أسرع ولازمهم عناية مضاعفة وبين هذه الحاجات اللي نظنوها عادية فما غلطة تتعاود كل يوم تقريبا تصور معايا المشهد نهار سخون الشمس طالعة وواحد يقول باش نخلي الكلب في الكرهبة تو نرجع في 5 دقائق تي 5 دقائق برك أما اللي ما نعرفوهش اللي في الدقائق هذوما الكرهبة تبدأ تسخن بشوية بشوية ومن بعد تولي كالفور حتى كان الشباك محلول حتى كان في الظل الحرارة تطلع بسرعة خيالية وتولي أخطر برشا من اللي نتصوره والكلب قاعد يستنى يتنفس بصعوبة وما ينجمش يخرج وهذا وهوني بالضبط تبدأ الكارثة لذلك القاعدة بسيطة وواضحة يا كلبك يبقى في الدار في بلاصة مريحة يا يخرج معاك أما ما يتخليش وحده في الكهرباء حتى لدقيقة برك بعد ما فهمنا الخطر شنو نجم نعمله باش نحميه كلابنا فما قواعد بسيطة لكن مهمة برشا الخروج يكون في الصباح بكري وإلا في الليل ديما نختاروا أماكن فيها ظل وما نضغطوش عليه باللعب وقت السخانة وخلي ديما الماء متوفر ونظيف وهوني نجيو الحيلة بسيطة لكن مهمة تحط كفك على القاعة لمدة 5 ثواني إذا ما نجمتش تتحمل السخانة راهي زيادة سخونة على كلبك وفي الحالة هذه مش لازم الخروج وزيد نجم تعاون كلبك يتأقلم مع السخانة بسناكس بسيطة وآمنة ناخذوا كاروت ولا جزر نقصوه اون كوب ونجمدوه شويه والا الدلاع وبيان سور يكون من غير زريعه و افيك موديراسيون السناك هذه تنجم تساعد على الترتيب وتعاون على التبريد اما ديما نتذكروا تبقى مكافاه مش تعويض للاكل رغم الاحتياطات لازمنا نكون واعيين بالاشارات الاخطيره لهث قوي ومفرط تعب مفاجئ والا خمول ينجموا يكونوا علامات ضربه حراره في الحاله هذه لازم نتصرفوا بسرعه نحاول نبردو الكلب متاعنا تدريجيا ونتصلوا بطبيب بيطري فورا. وقبل ما نختمو عندي لكم سؤال سريع، قديش نجم توصل حرارة الكهرباء في الصيف؟
9: من داخله
3: وهي واقفة في الشمس
9: 60
3: وانتريورها أكحل
9: 60
3: برشا مارش برشا.
7: الإجابة هي أكثر من 60 درجة، وهذاك عليه حتى دقائق برك في الكهرباء تنجم تكون كارثة حقيقية. في نهاية فقرتنا اتذكر حيوانك ما ينجمش يقولك اللي هو تعب، أما تصرفاته تحكي لك كل شيء. السخان اختر، أما الوعي ينجم يحمي. بتفاصيل صغيرة منك تنجم تنقذ حياة كاملة. خليك ديما واعي وخلي صاحبك الوفي في أمان. حيوانك ما ينجمش يقولك، أما أنت تنجم تفهمه. كانت هذه فقرة ألف وألوف، نصايح هذه بسيطة أما تنجم تعمل فرق كبير في راحة كلابنا. نتلاقاو في الفقرة الجاية ومعلومة جديدة تخلي علاقتكم بصديقكم الأليف أقوى.
2: حلو
3: حلو الفينيش
2: والله
3: صح.
9: والله أكثر حاجة ستركتوريه تعطات في البرنامج تاوما اللي بدينا في الفصل.
2: هذيك المشكلة بتلمو منظمة ما تخرجش قلبي مش كيلي غير حس روحي نحلم فبني
5: يعني لازم ندلع
2: قوم يا ادم. يقول لي بابا راك فاتك الراديو وقوم شخدم ايش النظمة
3: جافور. شوف كي حكيت على السناك فهمتها،
8: انت نسي
3: شنو هو السناك اللي لازم تعمله؟
2: سناك بلاستيك.
3: سناك بلاستيك اي سناك كاروت ولا جزر؟
2: سناك كما في الوتيل ثم سناك
9: شنو الكلب تهزوا للسناك
3: ليه؟
8: جافور خليك مع لقطات.
3: سناك هو التحريشة اللمجة باللونجلي سناك سناك
8: كولاتيون سناك زيدة
2: يعطي الصح ان شاء الله. والله عدوا لي عرس خديجة بنتي، عدوا لي عرس خديجة بعد تنحكيو. شكرا يعطيك الصحة
7: أمنا،
2: تحياتي للوالد متاعك سوائل المنامة
3: المنامة
2: دايوغ
3: منامة. جعفور زادة هو الاسم العربي للبيجامة اللي لبس النوم منامة،
9: اللي هو بيدو في ليبيا اسمه التوتا.
3: لا هذه منعرفيش
9: والله توتا
2: مش مشكل مش مشكل. فايدة في الهنا نعملوا فاصل ثم نواصل.
0: ساعة سعيدة ساعة سعيدة.

0: ما تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الكيب.
1: يا مرحبا بيكم، رجعنا لكم على سلامتكم
2: من الكل.
1: ولكن جعفو دخلتوا بعضكم من قوة الستركتور متاع امنا واليف والوف والنظام، فما الوقت هو المفروض انه نرجع بجعفور اللي باش يعمل لنا شو باش تعمل لنا جعفور
2: مسرحيتي نستي انا اسباب سي
1: ايه يا اخي
2: يعني باش نعمل لكم اسئله في الامور النفسيه.
1: انت بسي تو
2: اي ان شاء الله ان شاء الله في قادم الايام ان شاء الله باش تكون موجوده في المهرجانات ان شاء الله.
3: ربي يوفقك.
2: استدعاكم تجيو تتفرجوا في التمارين.
1: انت تو باش مش تجرب فينا
2: انا نحاول نجرب فيكم
1: كل واحد سؤال.
2: والله باش استدعاكم للتمارين هبكم باش نشرفكم. عملت مسرحيه
3: على المهرجانات الصيفيه
2: ان شاء الله في قادم الايام. والله عملت مسرحيه باش نشرفكم على الاخر اقسم
4: بالله. سي جعفر
2: ضحك يا رفع الضحك الضحك الضحك على الاخر وفيه رسائل
4: موجود في مهرجان بوغرنينا
2: ان شاء الله يا رفع. والله لك تو ما عنديش حتى فكره
3: ان شاء الله
2: نقول لك بوغرنينا المسرحيه تستحق فهمني ولا باش تلقاها في
1: ان شاء الله يا رفع
2: ان شاء الله جوست حق ما نستحقش باش لازم
1: لا لا ان شاء الله ان شاء الله فما كان الخير. حبيت ننوه انه سي عزيز انضم على خاطر سينجيم بعديك فيها اختصاص
2: كره قدم اللي عندي شويه بعض الاسئله وحكم جاوبوني بكل صراحه حتى الساده المستمعين. آيسيا لعبة الجزيرة النفسية. تخيل روحك وصلت الجزيرة أليف وألوف. تخيل روحك وصلت الجزيرة وتلقى اختي جوتي عرس. تخيل روحك وصلت الجزيرة معزولة وعندك الحق تختار حاجة واحدة فقط من القائمة هذه. شنية تختار؟ كتاب؟
4: لا.
2: آلة موسيقية؟ لما ما غير ما تجاوبته كل واحد يجاوب واحد بعد. كتاب، آلة موسيقية، تليفون فيه انترنت، بوصلة، حيوان أليف، معدات للصيد، سرير مريح، بريكية وأدوات لإشعال النار، كاميرا، مرآة. تفضل اي شنو تختار رب؟
3: هي جزيرة
2: حاجة واحدة.
4: أنا مرآة.
2: مرآة
4: باش ديما نشوف يهجمش عليه واحد.
2: مرآة رافع. مرآة
4: كريتروفيزور نعمل أنا
2: رباب.
3: بوصلة خاطر الجزيرة معزولة ما فماش انترنت دونك
2: تليفوني من عم بيه. باش نعطيك تو باش نعطيك التحليل النفسي. امشي.
5: آلة موسيقية.
2: آلة موسيقية
4: بلا فلام
3: دربوك
2: والله يفلم والله
4: بلا فلام
2: والله يفلم شغل رومانسي قدام الصبايا. آلة موسيقية.
1: آلة إشعال.
2: نار.
1: على الأقل كيفاش نجم نعيش لازم حاجة
4: نطيب.
1: طيب نجمش ناكل ني.
4: غريب عليك ستي.
2: عارف النكتة نتاع أكل امرأة عرست جديدة جات لحماتها قالت لها يا حمات يغزل الروز طيبته مش نورمال كل كعبة وحدها. قالت لها بسم الله ما شاء الله أنت عائلة فرنتها خليها روز على ذكر النار. أي
4: أليف وألوف.
2: أليف. افتحي الشاشة تاع التليفون.
3: امبوسيبل.
2: جرب أعطيني تليفونك.
3: يا ربي.
1: كمل أنت يا ربي.
2: ليه ليه خليني أعطيكم التفسير بجرب. سامحوني جربي سامحوني
1: بالوقت ندقرا بالوقت
2: والله كيف مش بالحشمة نجيب بوس الكراسك تو قدام الناس
1: وصلت يفضلك جعفور ناهض في عوض في عوض تبوسني اعطي يسالك خمسة شلابق.
4: لا لا لا شكرا شكرا.
2: اي
3: باهي خلينا نجيب حذاك خاطر بنجم يتسكر وانا بالبصره.
2: ابعث لي عند رفع ابعث لي عند رفع.
4: علاش علاش وين وذنك انت تجيك هي ديريكت.
3: لا لا بعيد عليا ودي داري رجع
4: فيا. ايه تبعث لي عند رفع.
1: والله
2: طوى ريم اختارت النار. عزيز اختار آلة موسيقية
1: دربوك
2: فهمني ولا. ورافع اختار المرآة ورباب اختارت البوصلة.
3: انت شنو تختار؟
1: حب تعرف الثنية.
2: اعطيني التفسير مالا مغادي هاي فسري.
5: اوكي سيبو
2: التفسير
4: تقرش الميساج الاخر.
2: اش تبدا بالريم اللي اخترتي يعني بريكية
1: ادوات الاشعال.
2: التفسير النفسي شخصية قيادية وتحب تكون مستعد للظروف الصعبة تلوج ديما على وسائل النجاة والتأقلم.
1: صح
5: الله
1: صح صح.
2: شكون اختار البوصلة؟
1: رباب.
2: رباب التفسير النفسي تحب التخطيط والسيطرة على الأمور من النوع الذي يطمئن وقت يكون عنده هدف واضح. آلة موسيقية شخص عاطفي ومبدع ومتحيل. شخص عاطفي ومبدع حذاري يا فتيات تعبر على مشاعرك أكثر بالفن والإحساس من الكلام المباشر.
5: والله صحيح
2: والله
4: ضرب الجوع ويعزف على الكمانجا.
2: اي بالله يا تيني بعد كلام شكون اختار شنو اللي اختار؟
4: مرآة. انا
1: مرآة. شوف وجهه
4: ورايا شوف ورايا شكون يهجم ماشي
2: لحظه لحظه. مرآة
1: تفرج
2: مرآة لا حول ولا قوه
4: الا بالله العلي العظيم.
2: تخمم برشا في الذات والصورة اللي يراك بها الناس فهمني ولا
1: صح
3: الأخرى الناس الأخرى تقريش حاجة أخرى
2: ظهرت لك هذه كلمة غريبة
3: الناس
2: الأخرى فهمني ولا مكتوبة فهمني واعي بروحك وبمشاعرك
1: جعفر جوست أنت شنو كنت تختار
2: أنا
3: كنت نشوف خسارة تقرأ
1: لا ما تشوفش التفسير
2: أنا نختار النار والبريكي
1: مرحبا بك قيد
2: لا مش قيدي
1: تحب تاكل
4: المشكلة المشكلة نحن
2: نسكن الذيوبة شعل النار شعل النار خاف من الذيوبة
4: نسكن تحب النار والبريكي
2: السؤال
1: أي سؤال بارك عندك فيه الحق
2: باهي
1: سؤال بارك جعفر
2: السؤال الموالي والأخير إذا بنيت بيت في الجزيرة وين تختار أنك تبنيه على الشاطئ فوق الجبل داخل الغابة قرب النهر امشي رافع
4: علاش ابدا بريما والله ما زلت لو في فونداسيون
3: شو فونداسيون اختار
1: يظهر لي
2: على الشاطئ فوق الجبل داخل الغابة قرب النهر
1: داخل الغابة لا على الجبل تنش تكون باهية تشرف على الجميع أما بحث النهر عندي علاش
2: بحث النهر عندي علاش
5: على الشاطئ
2: على الشاطئ
3: ليه في الجبل اللي ظهر يوجع ما جوش نطلع خليني بحث البحر خوي
2: بحث البحر
4: أنا فوق الجبل وخلت البغلي بالكمانجة متاع عزيز نعمل بذر
3: تخيل المخ
4: بالكمانجة متاع عزيز
2: مش على الشاطئ
3: أنا على الشاطئ جعفورة
1: الزوزة ذوما
2: الزوزة على الشاطئ الشخص اللي اختار على الشاطئ هو شخص منفتح اجتماعي تحب التجارب الجديدة
3: صحيح ماي سوسياب بالحق
2: والله. شكو قال حذو النهر
1: أنا
2: مرن
3: مرن
2: مرن
3: مرن
2: وتتأقلم بسهولة مع التغييرات
1: قلتك بكري تحب التأقلم أمان أنا ما أتأقلم
4: أنا فوق الجبل
1: فوق الجبل
2: فوق الجبل طموح تريد رؤية الصورة الكبيرة والسيطرة على الأمور
4: بيان سير
2: ربي يخل السؤال سديستي وسهل سريع
1: آي تراح سريع
2: بعد عام في الجزيرة أكثر حاجة تتوحشها شنية العائلة الأصدقاء العمل المدينة والحركة الخصوصية التي فقدتها
1: هذا كلها خصوصية قاعد وحده
4: الجزيرة رسو رسو الجول سأنا أول حاجة حوش ميول
3: زبا برشا سأل ذيك عليش صل العائلة
1: العائلة ولا ولا العمل ولا المدينة
2: العائلة
1: بيه فهمت
2: الأصدقاء
1: نقول
2: المدينة والحركة
1: نقول ما تتغهم
2: الخصوصية التي فقدتها
1: مش فهم العمل قلت العمل
2: العمل
1: العمل
4: ايه. أنا بدي العمل خاطر عندي برشا شهر يبدو تصبوا ما أصرفتهم نفس نقول العمل
3: إخوين كلهم مقوبين في جزيرة معزولة لا فامي
2: لا فامي
4: الكمانجة
5: العائلة
2: الأصحاب العائلة لا واحدة من بعض
1: واحدة
4: قتلت الليم
3: قاوة الحومة
2: أصحاب خير اختار أصحاب انت
5: بين أصحاب برا خاطر كدي
1: هاي قول الناي
3: وانت جعفورة شنو تختار
2: أنا نختار العمل كم يزوم
3: اسمع آخر مرة تقرم
1: التليفون هاي جعفورة ولا لازمك دي كوبي
2: الإجابة تاو طب شفسر لكم
1: فسر النمش
2: شكون اختار العائلة
3: أنا
2: العائلة اللي اختار العائلة
4: ديري.
2: هو شخص يمن اللي العلاقات أهم أولويته الأصدقاء تستمد طاقتك من التواصل الاجتماعي
4: من الفيسبوك
2: الأصدقاء وكذا
1: العمل عطينا
2: العمل فهمني ولا
4: جماعة المال
2: نموذج لا يحتذى به لأنكم لم تكونوا صادقين وصادقتها يعني.
1: عليه والله نحكي بجد ما جابش نقعد
2: الإنجاز جزء أساسي من هوية
1: صح
2: كي تنجز حاجة الحمد لله عندك جزء من هوية
1: من الهوية ميرسي
2: عاشك ميرسي
3: وإحنا من مرة تقرأ في التليفون
1: تليفون رباب سيعطيك صح والله فهم
3: تشفنا
2: بلا بعثيني والله نحبه
3: أنت خطر زبيت برش أسئلة ذيك عليش دخلنا بعض
2: بالحق
3: ايوه
2: والله انا زبيت
3: اوكي
1: باهي الاولاد
3: مو بالتليفون
1: ما تعرفوش
4: يعني انت من العمل قريت لنا من العمل قريت لنا الجمله الاولى كهو
3: اي لا ما تقراهمش
4: عاد والاخرين اللي باهين ما قريتهم
5: خليهم
1: فسخوا المساج اللي بعثوا الرف اي ركزوا نسمعوا بعضنا انا هوني على خاطر طوعا سين جيم ماري
6: سين جيم ماري
1: هاي سيدي أنا فاتوني الحوارات والنقاشات العميقة متاع الكورة النهارين اللي فاتوا فبش نحكيه في كرة القدم في حاجات مرتبطة بالمنتخب التونسي في كاس العالم وإلا كاس العالم في المطلق خلنا بدأوا معنا عزيز إن شاء الله ما يفوزش بخمسة بواحد دونك نحاولوا نسمعوا بعضنا نخليه هو الأخرين يجيوا بشك فوق نبدأ برابيل فما الهزائم هي بطبيعتها ربح متاع حد اخر انا حبيت ناخذها من باب الهزائم الثقيله في تاريخ كره في تاريخ كاس العالم لكرة القدم في اللي فاز فينال معناها القدام بالكل قدام. شكون ينجم ربيب تنجمش تعطيني سكور رزين برشا صار في كاس العالم في اي دورة كانت هو فما الحقيقة ثمانية يمكن
3: فاز مقدمين دور ثاني
1: مش مشكل سميلي اللي تحب
5: فما صار في دمي فينال
1: صحيح صاير في دمي فينال اي شكون يعرف ان سكور تخيلوخ
2: 7-1
1: متاع
2: ألمانيا برزيل وألمانيا ألمانيا ربح البرزيل في البرزيل 7-1
1: هذي دمي فينال 2014 أحسنت هذه النقطة الجعفور اي
4: تفضل
1: سكور ثقيل صار في
4: مازلنا في سكور ثقيلة
1: اي نفس السؤال كان تعرف ما تعرفش نجم نبدلوا السؤال سميلي شنو تنجم تقول عزيز سكور ثقيل برش بيه ها باش نعطيكم امثله
4: زير وبلغاريا
1: وقولوا لي قداش تتصوروا الماتش هذا يا وفاء نحكي لك على عام 82 هنغاريا والسلفادور قداش وفاء هذا اكبر ما تشتماركوا فيه معناها صارت فيه هزيمه هذه اكبر هزيمه في تاريخ الكوب دي موند لا كانت تبدل ديسباتشيهم يطلعوا صحاح وما حدش نبونتو
2: 9-2
1: لا 10-1 صحيت هنغاريا ربحت السلفادور 10-1 عام 82 هنغاريا زادة ربحت كوريا الجنوبية عام 54 شكون يقول لي قديش
2: 13-1
1: لا ليك العشرة واحدة ذكا كان أكبر سكور قديش
2: 9-2
1: 9-0 هنغاريا كيف الزائر ماكش غلط جعفور كان ضد يوغوسلافيا ويوغوسلافيا ربحت الزائر 9-0 كيف 9-0 عام 74 ترى في 2002 قريبة المفروض هذا وفيها الخاسر بلد عربي
2: كويت يظل
1: لا 2002 سعودية. شكون السعودية خسرت قدام شكون 2002
4: 6-0 وقتها
1: 8-0
4: مانيسفر.
2: ألمانيا
1: ألمانيا صحيت جعفور نقطة ثانية مكينة. ألمانيا ربحت السعودية عام 2002 ألمانيا
2: بالقوي
1: الغوكور أبسولو كما قلت لكم هو اللي هنغاريا ماركيت 10-1 للسلفادور قلنا في مونديال 1982 في إسبانيا ولكن فما زاد دي كارتون سيليبر أخرين مثلا البرتغال كي ربحت كوريا الشمالية عام 2010 قريبة زاد هذه قد إيه البرتغال ربحت كوريا الشمالية 2010
2: 7-0
1: نقطة العزيز إسبانيا أي هو أنت قلت 7 هو قال 7 بليش أنت ما قلتش 7 قديش
3: كمل
1: يا سيدي إسبانيا ربحت كوستاريكا 2022 قدي قريبة 2022 تتفرج نورمال لا
3: 4
2: من يبليش
4: ليلي
1: 7 بليش رافع إسبانيا ربحت كوستاريكا 7 بليش عام 2022 وألمانيا بيانسور اللي حكيناه في دومي فينال 2014 ربحت البرازيل 7-1 من أكثر الريزولتا ماركون في تاريخ الكوب دي موند بجميل أنا نحب توا نمشيو لتونس جعفور قديش نجم تسمي لي من مدرب أجنبي رانا تونس قديش من واحد قديش من واحد نجم تسمي ثلاثة كهو شكون يزيد ترى أربعة مدربين أجانب رانا والمنتخب التونسي قديه
5: خمسة
3: شلزينة
1: سمي لنا خمسة
3: جيتي فاضل رافع تزفي هنتي الوجه
1: يا عزيز خمسة ترى
3: برا سمي خمسة
5: هيرفي رونار
3: مازال ما دربش
1: مازال ما بديش مازال اخر فيليش هيرفي رونار كاسبر جاك
5: تونسي يعتبر نتاع
2: روجي لومير
5: الاخراني
1: صحيت
2: روجي لومير
1: روجي لومير
5: اي قلت روجي لومير
1: قلت
5: جاك ولومير واللي شد في كوب دافريك تاع مصر
1: سميل
5: الفرنساوي ما نتفكرش
1: الان جيريز
5: الان جيريز
1: شكون ينجم يزيدني يا خويا كاسبر جاك اي
2: لا باش نزيد
4: جورج لوكانز
1: باهي اونري كاسبر جاك من شنو بلادو خلينا نعطيك نقطه
2: منين كاسبر جاك بولوني
1: بولوني احسنت
2: بنتي قاعدوا حمد العقرب يبارك له
1: بولوني احسنت شكون ينجم يزيد
5: كرول رينا ولا كبير
1: عندنا فما واحد البرتغالي ترى 2008 2009
2: ماريلدو
1: نعرفوه برتغالي
2: 2000
1: كويلو
4: كرول
1: كويلو سيتو كويلو
2: سكوليو
1: باهي عندكم برترون مارشان
2: سكوليو
1: برترون مارشان الفرنساوي رود كرول انتريم لما حالة جي جورج ليكنز نسيتوه بلجيكيا اونري كاسبرجاك رجع لنا 2015-2017 ايرفي رونار حاليا لكن عندنا راهو تاريخ قديم برشا احنا عام 60 61 كان عندنا ميلان كريس تشيك اكس يوغوسلافي وعنا واحد اخر من يوغوسلافيا 61 62 لعامين هذوكم يوغوسلافيا. واول ما بدينا مع الفرنسيس كان عام 63 65 اندري جيرار تاريخ قديم ياسر. جان فانسون زاد فرنساوي رنانا أونغي ميشيل وصلنا روجي لومير خدمنا برشا مع المدرسة الفرنسية. جعفور طوى عنده أكثر نقاط راهو باش نسألكم على قديش تتصوروا فما رنانا من مدرب المنتخب التونسي قديش تعدى عليه من مدرب حسب
2: ثم 40
3: سنوات الكل
1: أكثر أي برشا
3: برشا
1: شكون ينجم يسمي لي عشرة بالتوانسة والأجانب.
3: هاد
5: جعفور رايفور برا مسيرش
2: فوزي البنزرتي نبيل معلول سامي ترابلسي صابري الماما دي
1: لموش
3: صابري لموش
2: كاسبار جيك لومير سكوليو
7: منظر كبير
2: منظر الكبير جلال قادري
1: خلط مازال واحد
2: لحظة يوسف الزواوي
1: صحيح يوسف الزواوي
2: عبد المجيد الشتالي لمعلم
1: يوسف الزواوي
2: عبد المجيد الشتالي لمعلم
1: لمعلم بيه يوسف الزواوي عام 10 انا تنجم تعرف
2: يوسف الزواوي نتذكرها وقتها في الكوب دافريك دوب ما خرجنا دوب لعبنا خرجنا مع مالي خسرنا اثنين 86
1: 84 86 برافو عليك برافو عليك الطاولة هذه كل ما كانتش موجودة كان انت
3: احسنت جعفور
1: 40 سنة لتالي 40 سنة لتالي اي سيدي
5: مولود وقت
1: خلينا ناخذوا فكرة اول مدرب للمنتخب التونسي اسمه رشيد التركي بين 56 57 هاشمي الشريف العربي السوداني لحبيب الدراوة ميلان كريت كريستيكش اليوغوسلافي وبعده اليوغوسلافي صديق وزاد الاسم تاعو اصعب اندري جيرار مختار بن ناصف عامر حيزم شو نسمي لكم التوينس عبد المجيد الشتالي 75-78 عامر حيزم مرة أخرى حميد الذيب
2: حميد الذيب
1: يوسف الزواوي توفيق بن عثمان مختارت ليلي 88-89 مراد محجوب 90-93 يوسف الزواوي 94 كاسبر جاك من بعديك 94-98 ومن بعديك سكوليو 98-2001 كراودزن 2001 أوري ميشيل 2001-2002 عمار سوايح 2002 وذي كان عام صعيب على خاطر فيه عمار سوايح وخميس العبيدي ويوسف الزواوي حتى لنجي روجي لومير وروجي لومير قعد من 2002-2008 أمبرتو كويلو 2008-2009 فوزي البنزارتي 2009-2010 سامي ترابلسي 2010 الباساج لولاني بيختون مارشان 2010 فوزي البنزارتي مرة أخرى 2011 عمار سوايح مرة أخرى 2011 سامي ترابلسي 2011 الفيفري 2013 نبيل معلول فيفري سبتمبر أكاهو رود كرول سبتمبر أفريل اللي بعده جورج ليكانز كاسبر جاك مرة أخرى نبيل معلول مرة أخرى فوزي البنزارتي مرة ثالثة ألان جيغيس منذر الكبير نحكيه على 19-23 يتسمى قعد جلال قادري 23-24 منتصر الوحيشي مارس جوان 2024 2024 عندك فوزي البنزارتي جويليا أكاهو 25-26 سامي ترابلسي 26 صبري اللاموشي وحاليا إغفي غنار شني جنسيته
2: فرنسي
1: من مواليد فرنسا لكن أي عنده جذور أوروبا الشرقية شنو هو بدأ يعمل كان ملاعبي هو لكن كاريرو كأنترينر أكبر برشا صحيت أكبر برشا من كاريرو كجوار هو ديفونسور لعب في ديزيكيب صغار معناها في فرنسا أعطيوني أكبر حاجات شكوني نجم يقول لي عملهم كمدرب
5: كوب دافريك
2: هذا كوب دافريك
1: هذا الكوب دافريك مرتين
2: زامبيا
3: وصل مرة
1: زامبيا 2012 والكوت ديفوار
5: 2016
1: به وأحسن مدرب إفريقي برشا مرات حسب الكاف به جميل
5: جاهزين في
1: به
5: منتخب سيدة فرنسا
1: اي سيدي شكون ينجم يقول لي قديش من هدف احنا ماركينا سهله هذه المعلومات قالت برشا مرات قديش من هدف ماركيناه في كؤوس العالم
2: من 78 واحنا جايين
1: اي
2: ثم 13 بين 13 و 15 هدف
1: لحظه ترى قديش نجم تسمي لي من هدف
2: الكعبي
1: اي
2: غميد
1: بالتعليق
2: غميد الكعبي ذويب
1: استنيني اي
5: الخزري
2: ذويب وابي الخزري
5: جوهر
2: وابي الخزري
5: جوهر
2: لا مخالفه مباشره من بوزيان اسكندر سوايع ضربة جزاء
4: جوهر المنيري كونتر اسبانيا
2: جوهر المنيري كرة مرتدة وجوهر المنيري
1: قديش قتلي التوتال في الاخر
2: ثم 13
4: 14 بيوت
5: 15
1: 15 عزيز نقطة ليك 15
2: أنا سميته ويقول نقطة
1: أي ما هو قال 15 صحيحة وانتي لا أي سيدي نعطيكم بالترتيب عام 78 ماركينا ثلاثة أهداف علي الكعبي قدام المكسيك وبعد نجيب غميز كيف كيف المكسيك بما أنه ماركينا ثلاثة ومختار ذويب 55 دقيقة 79 دقيقة و 87 دقيقة
2: عرضي مختار ذويب
1: بالحق
2: في صفاقس والله عرضي محلية
1: بينصور عام 98 في فرنسا ماركينا بونتو قدام رومانيا شكون ماركيه
2: قلت لك باش اسمه بوزيان رومانيا
1: قدام رومانيا ليه عام 98 كوب دي موند 98 فرنسا اسكندر السوايح احسن اسكندر السوايح في الكوب دي موند نتاع كوريا الجنوبيه واليابان 2002 ماركينا بورتو بارك قدام بلجيكا
2: مخالفه مباشره
1: شكون
2: بوزيان
1: بوزيان احسنت
2: مخالفه جميله
1: الكوب دي موند 2006 ماركينا ثلاثه بونتوات
2: نعم
4: خزري ماركينا وهبي خزري
1: لا
2: جوهر المنيري
1: صحيت جوهر المنيري قدام اسبانيا عندنا زوز بونتو قدام السعوديه خرجنا 2-2 راضي شعايدي
2: يعني والمقصية بالجزيري
1: بيه صحيت زياد الجزيري في دقيقة 23 وراضي شعايدي 92 دقيقة في الوقت الضايع روسيا 2018
2: روسيا يا رجال
1: راهو روسيا ماركينا خمسة بونتو اللي قلت بيه عندك الماتش الاولاني كونتر لونجلتير اللي خسرنا فيه واحد
5: فرجاني سيسي بنالتي
1: فرجاني سيسي 35 دقيقة بنالتي احسنت قدام بلجيكيا ماركينا زوز بونتو خاطر خرجنا 2-5
5: ايوا
1: شكون اللي ماركا لولا وهبي الاخرانيه 93 دقيقه

0: زوز بونتويت اخرين
1: 42 زوز بونتويت اي باهي باهي الفكره ترى قد حسب رايكم الماتش الجاي كل واحد يعطيني
0: حسب رايي لو كان
1: قايد عليك
0: اللاعبيه يهبطوا معناتها يلعبوا هما هما حاطين في قلوبهم هما حاطين في قلوبهم لو كان تهبط تتكور الجمعيه كيما نعرف انا تونس كيما نعرف انا كيما لعبنا ضد البرازيل واقفين وقت واقفين
1: اي
0: نجمو نربحو اليابان
1: اعطيني ريزولتا
0: 2-1
1: 2-1 يقول جعفر راف
2: 2-0
1: شكون
2: جابان
1: ديما كنت جابان 2-0 رابي
3: انا ما نجمش نعطي
2: 18 جابان
3: انت ما تعرفش عليها اي راه البارح راه بلت قعدت نتابع في الانستغرام كيفاش عاملين ساعه الالجوريثم كل تضرب كله جابان
1: كله كوره تو
3: شو اي اما لي ما نعرفش ان شاء الله ربي يوفقهم وكا
1: ما نخسرون نربحوا ما تعطينيش بولتويت
3: خلي
1: رباب ما تعرش انت
3: ما نعرفش
1: توقعاتك عزيز
4: عنديش توقع تعرف مرة لعبين جابور بهنة لثبليش
0: ما يميش تفسر
3: انت مش نفسي
0: لا الأورديناتور أورديناتور وقف هولندا
3: دور على روحة
1: قول لي
0: زوز زوز
3: نشوفهم كيش كاور الدوخ
4: مش تخسر المنتخب
1: باش نخسروا قدي
4: دوزة دو زيرو
1: 2-0 كيما رافع ولا دوزة خسري
3: يعمل خونة ماني فجأة
1: الحقيقة
0: اي الحقيقة
2: تونس تربح
1: معناها عصر. اقصى امالي إيه؟ اقصى امالي تعادل سلبي اقصى امالي معناها
4: امبوسيبل
1: اللي هو صعيب ياسر ما يماركيوش 90 دقيقه الجابون الحقيقه مانيش متفائل
3: تولي تمنى ما عادش تاكل سكور طالع تو نورمال ويحصل هكا
0: الحقيقه
3: مانيش
2: ما هزله ماني بدلهم
1: هذيك العصا السحريه اللي نحكيو عليها ربي سهل جعفر الله غالب ما نجموش نكونوا متفائلين برشا ميرسي بوكو الاولاد
0: ان شاء الله جعفر هاي يعطيكم الصحة قبل غدو في نفس التوقيت بالتسعة ونص نص النهار في لمن باي باي ميرسي
5: ساعة سعيدة ساعة سعيدة
6: بوبليسيتي
7: تطور خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور توانسة بانرجي واحدة أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور
8: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل
9: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان
10: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان
9: متفاهمين في نفس الحاجة الكاليتي اللي عنا حاجة وأحسن حاجة بصنعة مع صحة الأبدان
11: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي
12: ديوان افام فلاش نيوز
13: موجز منتصف النهار ديوان افام عسلمة وزارة التجهيز والإسكان تعلن أنه سيتم الشروع بداية من اليوم من الساعة 10 ليلا إلى الساعة 5 صباحا وعلى مدى 7 أيام في إنجاز أشغال تغيير مسيل لتصريف مياه الأمطار وذلك في إطار التدخلات المزمع إنجازها إثر حادث انفجار أنبوب غاز بالطريق الوطنية رقم 1 على مستوى شوش ترادس. وفي هذا الإطار الوزارة توضح أنه سيتم تحويل حركة المرور عبر نهج الكيمياء بالنسبة للمتجهين إلى وسط العاصمة وكذلك القاصدين مفترق شوشة رادس طيلة فترة الأشغال داعية كافة مستعمل الطريق إلى توخي الحذر واحترام العلامات المرورية والإرشادات الموضوعة على عين المكان وتقيد بتعليمات أعوان المرور والقائمين على الأشغال. وفد اقتصادي تونسي برئاسة الشركة التونسية للبنك في زيارة عمل إلى سلطنة عمان تمتد من 13 إلى 18 من جوان الجاري لاستكشاف فرص الاستثمار وبحث أفاق الشراكة في قطاعات اقتصادية متنوعة. ووفق بلاغ لسفارة تونس بمسقط فقد زار الوفد التونسي مقر هيئة استثمر في عمان لتعرف على مهامها في استقطاب الاستثمارات الأجنبية كما شكل اللقاء إطارا لاستعراض القطاعات الواعدة في عمان ومناقشة سبل تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين. نائب رئيس جامعة صفاقس سانيس الجربوعي يؤكد أن سفيرة الهند بتونس تعهدت خلال زيارة أدتها إلى الجهة أمس بالعمل على إرساء شراكة أكاديمية وعلمية رفيعة المستوى بين جامعة صفاقس وجامعة مومباي الهندية المتخصصة في مجالي الطب وصناعة الأدوية مشددا على ضرورة مواصلة دعم هذه المبادرات بما يساهم في تطوير البحث العلمي والتكوين الجامعي ويفتح أفاقا أوسع للاستثمار والانفتاح على الأسواق الخارجية وفق قوله في تصريح لديوان فام.
6: سعادة السفيرة منفتحة جدا ووعدتنا أنه باش تصير شراكة على أعلى مستوى بين جامعة صفاقس وجامعة بومبي في الهند اللي هي معروفة خاصة في الطب وفي صناعة الأدوية. أمضينا اتفاقية مع الصين وعنا اتفاقية مع اليابان، والآن الخطوة

0: والثالثة اللي هي إن شاء الله مش تكون مع الهند اللي هي دولة كما قالت رابعة اقتصاديا ودولة معناتها صاعدة بصفة كبيرة من ناحية الاقتصادية. وأنا نتصور القاطرة ستكون للهند هي أفريقيا ودولة ليبيا، هذا هو المربط الفرسي كما نقوله. وبحول الله احنا ماذا بينا إن شاء الله كملوا في الاستثمارات هذه وننفتحوا على أسواق خارجية، وإحنا الهند بصراحة معناتها ما نسمع عليها كان الكلام الباهي.
1: حادث اصطدام بين سيارتين جدى ليلة الماضية برقاب من ولاية سيدي بوزيد يسهر عن وفاة شخصين وإصابة أربعة آخرين وفق ما أفاد بمصدر طبي لمراسلة ديوان فام بلجيا. والمصدر ذاته يشير إلى احتراق إحدى السيارتين مؤكدا تدخل وحدات الحماية المدنية، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي شان دولي، انطلاق قمة مجموعة السبعة اليوم في مدينة إيفيون الفرنسية وعلى رأس جدول أعمالها الحرب في أوكرانيا والاتفاق مع إيران، في وقت يستعد فيه القادة لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وسط مؤشرات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إمكانية التوصل إلى تسوية للنزاع المستمر منذ أكثر من أربع سنوات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه ليس راض عن الطريقة التي تعامل بها الكيان المحتل مع لبنان، داعيا رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى أن يكون الآن أكثر مسؤولية تجاه لبنان. وترامب يضيف: من دوني لن تكون هناك إسرائيل، وقد أخبرت المسؤولين هناك أن الهجوم على بيروت لا يروق لي. وزير الأمن القومي لدى الكيان المحتل إتمار بن كفير يلغي رحلة شخصية كانت مقررة إلى الولايات المتحدة بسبب مخاوف من إمكانية عدم حصوله على تأشيرة الأمريكية حسب ما ورد في تقارير صحفية عبرية. ووفق القناة الثانية عشرة العبرية، فقد اشترطت السفارة الأمريكية على بن كفير الحضور شخصيا وتقديم بصمات أصابعه كشرط للحصول على تأشيرة، وهو ما يشير إلى أن واشنطن لم تكن راغبة في منحه التأشيرة. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادي مبارك، وينطلق المشوار الآن مع ابتسام شويخة وكمل فريق هنا تونس.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام.
3: ديوان فام.

0: هنا تونس. من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
1: نصف نهار وسبع دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوان اف ام. كالعادة والعويد معكم اليوم يا القار من برنامج هنا تونس، كالعادة ساعتين من زمان باش نحاولوا فيها معكم نرجع على أبرز الأحداث، الأخبار، الملفات الوطنية وطبعا الدولية، شنو صاير في البلاد، شنو صاير في العالم، نحاولوا نرجع معكم على كل الأخبار. بعد شوية نكتشفوا مواضيع عطاير، باش نحكيوا على الفلاحة، باش نحكيوا على الرياضة التونسية، بعد أكيد باش نخصوا جزء مهم من الساعة الأولانية للحديث عن المجلس الوزاري المضيق اللي صار البارح واللي كان أساس المصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. هل ينجح مخطط التنمية في تحويل وعود العدالة الاجتماعية والتنمية الجهوية إلى واقع ملموس؟ إن شاء الله باش نحكيه مع ضيفنا باش يكون حاضر معنا بارتير من نصف نهار وربع، الخبير في التنمية المستدامة إيهاب بن سالم. تنحكي معها على مخطط التنمية، كيفاش لازم يكون، كيفاش تصير طريقة العمل وغيره من التفاصيل. أيضا في أخبارنا باش نرجع على التقرير اللي قام به المرصد الاجتماعي التونسي تابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تراجع عدد الاحتجاجات إلى 412 تحرك احتجاجي خلال شهر ماي 2026. نرجو معكم على المطالب، على الأعداد وعلى الخارطة الاحتجاجية. وفي الساعة الثانية كالعادة فقرة الارتيكل دي جور مع سرحان اليوم، هل يضمن اتفاق ترامب مع إيران استقرارا طويل الأمد في المنطقة؟ وباش نواصل أكيد نحكيه معكم على آخر المستجدات الإقليمية والدولية، شنو حقيقة صندوق 300 مليار دولار لإعادة إعمار إيران اللي ضربت المعلومات بشأنه؟ تنرجع آخر الحصة على التفاصيل والمعطيات مع الزميل نور الفارسي في فقرة بالأرقام. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
0: هنا تونس
1: بشرفكم من توا حتى الماضي ساعتين. ابتسام شويخة يرافقني اليوم في التحليل وتعليق ونقاش كامل الحصة على يميني طارق الكحلاوي. طارق أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا بجميع المشاهدات، مستمعات، مستمعين، مشاهدين، بيك ابتسام، بسرحان، بفريق الاعداد وبضيفنا لاحقا مازال ملتحق بنا.
1: مرحبا بك طارق وسرحان الشيخاوي، اهلا وسهلا، مرحبا.
3: اهلا وسهلا ابتسام، مرحبا، مرحبا بطارق ومرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا الكل، وان شاء الله سنه مباركه للتونس الكل، ان شاء الله عام مبارك، ان شاء الله عام كله سعادة. ابتسام اللي خرجت من الدار اللي جيت لهنا ونشم في ريحة الملوخية، معناها عنا فائض رهيب في مستوى ريحة الملوخية في المتر المربع الواحد، معناها عرفت تصير حروب، معناها تتسكر مذائق، تموت عباد، لكن سلاسل الامداد متاع الملوخية مازالت مستمرة بنفس الكثافة وبنفس الطريقة. حتى المصفات متاع نور، فما مصفات لتكرير الملوخية عملها في حي الواحات، مازالت تشتغل بنفس النسق، معناها حاجة غريبة جدا.
1: وبالله أم المنبر، هذه تحية لكل امرأة تونسية تغلق فعل الكوزينة وقاعدة طيب في الملوخية ولكل أم تونسية.
2: تقاليد مختلفة، فما جهات ملوخية، فما جهات كسكسي بالهكة بحاجة من الحاجات، مش كل ملوخية.
3: أما مؤشر الملوخية في مستوى البورصة مرتفع مقارنة بالكسكسي.
2: ما تقارنش.
1: طارق يظهر لي من الجماعة بتاع
3: الكسكسي. حبيت الكسكسي.
2: للأسف مش هناك اليوم، أما بالحق فما جهات كسكسي.
1: مرحبا بكم على كل، طارق الكحليوي وسرحان الشيخاوي، مرحبا بالناس الكل قاعدين يسمعوا فينا ويتابعوا فينا طول بداية العادة. بيقول فقراتنا عطاير
0: عطاير.
1: نبدأ معك سرحان الشيخاوي، وش تحكي لنا على الفلاحين والأمطار؟ تفضل.
3: هو ابتسام، من منذ أسابيع تقريبا بدينا نحكي ونحن على الصابة في تونس، والناس كلها تحكي، فما مؤشرات وكذا ومعني تصريحات رسمية. نحكي على الصابة في تونس اللي هي صابة قياسية مقارنة مع السنوات الماضية، حتى مقارنة مع السنة الماضية اللي هي كانت فيها مستويات مهمة جدا. كنا نحكي على انتاج مهم جدا، ما يقارب 20 مليون قنطار في علاقة بالحبوب، وكان فما استبشار كبير جدا من قبل المسؤولين والناس الكل، ونستنى معناها في الصابة هذه، وكنا حذرنا من بعض المعطيات مثلا كما الحرائق اللي كل عام تأثر بشكل كبير جدا، كما النقص في الكثير من المسائل الأخرى اللي هي تأثر في مسألة التجميع والتخزين وغيره. ولكن صراحة ولا واحد كان ينتظر معناها حجم الأمطار اللي صار في الساعات الماضية، واللي هي في بعض المناطق نحكي ونحن الكثير من المناطق الفلاحية في تونس المعروفة صارت فيها أمطار كبيرة برشا. نحكي على ولايات كما جندو، باسيليا، نالكيف، باجا، القسرين، كثير من الولايات في تونس كانت فيها الكثير من الأمطار، والإشكال أنه حتى الأمطار هذه في بعض المناطق كانت فيها مصحوبة بالتبروري والبرد اللي أثر بشكل كبير جدا على بعض المنتوجات الفلاحية. يعني الحجم بتاع الأمطار هذه وصل أكثر من 90 مليمتر في بعض المناطق، هي يعني نسبة كبيرة برشا، وبالتالي صارت أضرار كبيرة برشا، أضرار نحكي على الحبوب كما نحكي وحتى على الأشجار المثمرة، وبالتالي يعني مشكل كبير جدا بالنسبة للفلاحة في تونس اليوم أصلا. معناها أمورهم مش 100%، فما بالك معناها تزيد تصير الإشكال هذا. وبالتالي يعني دعوة لهنا أنه نتعطاوا عن المسألة هذه بكل جدية، فما صندوق ذاك المتعلق بالجوائح الفلاحية والطبيعية اللي تصير كل عام، واللي ديما الفلاح يتشكيوا منه يقول لك ما تمش تفعيل وغيره. نتمنى أن السلطة في تونس معناها تفعل الصندوق هذا وتتعاطى جديا مع اللي قاعد صاير، لأنه صراحة الفلاحة في تونس اللي هما عندهم برشا مشاكل مادية حكينا عليها نحن ابتسامة أكثر من مرة، وحكينا على ضرورة تيسير حتى مسألة القروض وخطوط التمويل بالنسبة لهم تزيد، معناها تجي معناها إشكال كما هذا اللي أثر عليه بشكل كبير جدا. وقت اللي نحكيه على النسبة المرتفعة متاع الأمطار يعني بالنسبة لبعض الفلاح، ماش نحكيه على صابة تماما يعني باش تختفي تماما بالنسبة لهم، وبالتالي دعوة أنه الناس هذوما نعاونوهم، لأنه صراحة الفلاحة في تونس في التوقيت هذا بالذات في حاجة إلى مساعدة الدولة التونسية، وفي حاجة إلى تعاطي رسمي وجدي على الأقل باش نجم نخرجهم من الأزمة دي.
1: وضحياتك صحة سرحان، احنا مازلنا مواصلين معكم فقرة عطاير، ويتواصل الحديث والجدل والنقاش على المستوى الوطني في علاقة بوضعية المنتخب الوطني، تغيير المدرب، وضعية الكرة التونسية، ما يكتب نهارين هذوما، وهذا الموضوع اللي اختاروا طارق من زاوية نظرها باش يقولنا عليها. تفضل.
2: هو طبعا مش نحكيه على الماتشوات والتكتيك، بالرغم اللي نحن قداش 11 مليون 12 مليون، معناتها خبير في التكتيك
3: مدرب 12 مليون مدرب.
2: بارح لفت انتباهي تعليق متاع بوتريكي على ماتش مصر، قال مشكلة المدرب المصري اللي عنده 120 مليون مصري يفهموا في 3-5 سنين 5-2 والأربعة في 4-3. المشكلة تتعلق بسمعة البلاد وبوضعنا العام وبحتى النفسية العامة في البلاد. تو قدامي مثلا إحصاءات تاريخية متاع الهزائم المنتخب الإفريقية في كأس العالم، أكبر الهزائم نحن محتوتين في زوز منهم، يوغوسلافيا مع زاير عام 74 تسعة بشيء، روسيا مع الكامرون عام 90 ستة بواحد، 2018 بلجيكيا مع تونس 5-2، و 2026 مع السويد 5-1. هذه ما يليقش عليه والله، نشوف كأنه معناتها فمش عليش. لا عنا تقاليد عريقة في كرة القدم، أول فريق إفريقي وعربي عمل انتصار في كأس العالم، عملنا حاجة إكستراوردينير، مشينا مك 78 وبدينا نوخره. معناه أنا حبيت الحقيقة نشوف في الموضوع، خاصة بعد اللي صار البارح. اللي صار البارح مهزلة، نحن ديجا حكينا البارح في البلاتو لهنا، قلنا راو فما التوجه أكيد في قوله المدرب، هي ذاك اللي صار، هاي المشكلة الكل مش يلبسها المدرب. ليه ما المشكلة تتجاوز المدرب؟ والدليل اللي صار البارح بالذات، دليل متاع الديباكل والعقلية البريكولاج والفوضى، خرجوا بيان قالوا نحينا المدرب وحطينا مدرب اخر ديجا موجود وحشنا واحد عنده فيزا هاوكا معاهم غديك، قالك المدرب خذي كرهبة ولا تاكسي ولا لو عالم عليهم شالهم للمشال اللاعب للواحد للملعب بشي يدربهم، قال لهم ليه مانيش موافق على الإقال. شوف ضايح هذي. ومن بعد خرج الخبر متاع البارح في الليل مخر انه تم تعيين مدرب شهير إيرفيرو نار، اللي هو معناها قام عنده نتائج وسجل مهم جدا في مختلف المسابقات مع عدد من الفرق الافريقية والعربية. دير الحقيقة البارح كان فرصة لاني نعاود نقرأ مجموعة من المقالات تستحق انتباه وفيديوهات لصحفي فرنسي متخصص في الشأن الرياضي، والصحفي هذايا كاتب دايور أكثر من مقال في الموقع انكفاضة مولينا، ولا عنا الفيديو متاعه هذي، ومقالته تعود إلى سنوات يعني من وقت وديع الجريدة، فجر وقت فضيحة في علاقة بالجامعة أنا ذاك ورئيس جامعتها رب فرج عليه توفر الوضع متاعه هو وكيفاش الرهان الرياضي في فرنسا وأقارب متاعه خرجت حكاية معناها وتابع معناتها أثبت جديته بالوثائق معناتها مش ما مش يحكي بالهمك يعني مش كلام فيسبوك يعني يعتمد على معطيات ووثائق وزوج مقالات الأخرانية اللي في الانكفاضة مهمين واحد يرجع دير ما عندوش برشة بعد الفشل اللي صار في كأس العرب وفي الكأس إفريقيا اللي صار في المغرب مقال يرجع لجانفي دور 26 يحكي فيه على تفاصيل مثيرة للانتباه منها مثلا اللي المكتب هذايا الجامعي معناتها مدعوم من رئيس جامعة أجنبي ويعطي معطيات على هذا اللي رئيس الجامعة الملكية المغربية هذه فوزي لقجع اللي هو عنده طبعا نفوذ كبير جدا في المغرب يعني هو لام فوتبول في المغرب معناتها كل ما عنده علاقة كرة القدم ونجم نقوله ناجح في الميدان متاعه من خلال النتائج لكن مش بالضرورة زادا يللش معناتها ومنها التصويت اللي صار في كاس فريق في الاتحاد الافريقي على تنحية الكاس للسنغال واعطيناها المغرب طلع رئيس الجامعة متاعنا صوت مع لقجع برامو رجع له الهدية ولا مش مدخل رئيس الجامعة ساعه اجنبي عنده علاقات لهنا ويدعم في المكتب جامعي ساعه قبل كل شيء انا البارح قلت داير في بالي المشكل الوحيد الموجود هو انه القائمات اللي اتعملت في اخر في الانتخابات هذه الاخرى بتاع الجامعة انه تمثل كلوبيات تاع الفرق كل مجموعة فرق عاملين تحالفات في حين المسألة أتعس من أكية برامون ما خرجناش ما كل الوضعية متاع اللي هذا عنده علاقات والداخل والبرة والمشكل الآخر اللي في الانتخابات الأخرى كان فما إمكانية يخرج فريق معناتها تسيير جديد كانوا دايور اللاعبين متاع اللي هزينا معهم كاس أفريقيا في الألفينات فيهم لبو عزيزي المجموعة ذيك عملوا قائمة وكانت إمكانية متاع حاجة دم جديد لا حنا تعملت قائمة كالعادة بدم قديم حتى رئيس الجامعة زادة ما أنت يبدو هما حاطينه في الواجهة الحاجة اللي نحب نقول عليها هو أنه فينا الموضوع هذا يتعلق بالحوكمة والحوكمة يلزمها تكون تركز على الكفاءة لفت انتباهي أنا في إطار النقاشات اللي صارت أنه أحد يعني الإعلاميين اللي يقول قريب من السلطة طلع مرة كتب تدوينة وقال ما يلزمش المدرب يكون أجنبي ويلزمش عملة صعبة بوهوتا وطلع هذه مولينا داير يحكي على أنه تدخل سياسي هو اللي جاب إيرفي رونار مش نعرفين أنت وساعة التدخل السياسي هذا يحب على مدخل أجنبي ولا ما يحبش على تدخل معناته مدرب أجنبي المسألة متعلقة بالكفاءة الحوكمة في الكورة كيف في أي ميدان تستوجب التركيز أولا على رؤية حكينا عليها البارح مستديمة على طابع مؤسسي يركز على المؤسسات مش على الأشخاص وعلى المصلحة العليا للبلاد وهذا مفقود في الوضعية التونسية طبعا هذا راهو مسألة غياب الرؤية ونحكيهم بعد على المخطط التنموي ومشكل استراتيجي وغياب العقل الاستراتيجي مشكل ما يتعلقش كان بالكورة يتعلق بعديد المستويات الأخرى لكن في علاقة بالكورة هذا موضوع مهم يهم نفسية البلاد البارح دولة صغيرة اسمها الكابو فيردي الراس الأخضر عمل التعادل مع اسبانيا شعب قديش فيه 500,000 جزيرة صغيرة فيها 500,000 الناس كل خرجت للشارع يعني مش مسألة انك صغير مسألة كيف تفكر وكيف تتصرف وهذا موضوع مازمش يقفل هنا وحصران الموضوع في المدرب هو في حد ذاته عملية تحيل ويجب محاسبة كل مسؤول على الفضيحة اللي صارت لنا اللي خلتني في السجل العار متاع أكبر الهزائم متاع الدول الإفريقية في تاريخ كأس العالم مرتين توا عام 2018 عام 2026
1: احترق يعطيك الصحة دونك هذيك أيضا من بين أبرز المواضيع والنقاشات اللي صارت على المستوى الوطني البارح والنهارين هذوما ومنذ انطلاق كأس العالم احنا أكيد مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الأولانيين بعد شوية باش نحكيو معكم على الحوكمة باش نحكيو معكم أساسا على مخطط التنمية 2026-2030 البارح صار اجتماع مجلس الوزراء نرجو على التفاصيل باش يكون عنا إن شاء الله ضيفنا إيهاب بن سالم مختص في التنمية المستدامة فاصل ورجعنا
0: هنا تونس على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم. الاثنين للجمعة من نص نهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
1: نص نهار و 23 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بالناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتابعوا فينا طوام زنا موصينا معكم ساعتنا الأولانية، وباش نوصوا معكم بتبيع بقيت المواضيع على الأخبار والمستجدات الوطنية. كما قلت لكم باش نخصوا جزء مهم من الساعة الأولانية للحديث عن آخر اجتماع مجلس الوزراء اللي صار البارح واللي كان الموضوع الأساسي متاعه وجدول في إطار جدول أعمال اللي صار البارح ونظر بخصوص المصادقة على مشروع القانون المتعلق بمخطط التنمية 2026-2030. وهذه بشيزنا مباشرة لفقرة الأكتواليتي.
0: الأكتواليتي
1: ضيفنا لليوم في البلاتو الخبير في التنمية المستدامة إيهاب بن سلم. سيهاب أهلا وسهلا، مرحبا.
4: أهلا وسهلا بك، مرحبا.
1: مرحبا بك، مشكور على قبولك الحضور معنا. البارح كان الجديد في علاقة خطر طال في الفترة الأخيرة، خلينا نقول سي إيهاب، التساؤلات في علاقة بمخطط التنمية 2026-2030، أسئلة من نوع وين وصل المخطط هذايا، شنو أبرز ما جاء فيه من توصيات من مضامين، شنية التوجهات الكبرى والعناوين الكبرى، متى سيتم عرضه على الغرفة التشريعية الثانية للمصادقة عليه. والبارح كان الجديد في علاقة بالملف هذية هو اجتماع مجلس الوزراء اللي أشرفت عليه رئيسة الحكومة، واللي الجدول الأعمال متاعه تضمن عددا من مشاريع القوانين والأوامر الترتيبية، ومن أبرزها مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030، واللي يجي في البلاغ اللي يصدر على رئاسة الحكومة انه المخطط هذية باش يمثل محطة وطنية فارقة باش تقطع مع السياسات السابقة اللي ادت الى اخلالات اجتماعية اقتصادية بيئية مؤسساتية، وباش يرسم ملامح المرحلة المقبلة بناء على جملة من الخيارات الوطنية للدولة بما يضمن توزيع الثروة بصفة متوازنة وعادلة على كل التونسيين والتونسيات تبعا للتوجيهات اللي تقدم بها رئيس الجمهورية وفق نص البلاغ، وحديث عن البعد الاجتماعي كخيار استراتيجي ثابت للدولة واللي تم تسييده في مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030. المرحلة هذه على مستوى مسار إعداد مخطط التنمية، كيفاش نجمو نصفوها؟ نجمو نحكيه اليوم على مرحلة ما قبل الأخيرة للحديث عن مخطط يصير تنفيذه على أرض الواقع، وشنو نجمو نعرفه على مخطط التنمية؟ هات نبدأ بصفة عامة ساعة في البداية.
4: بصفة عامة هي أكيد هي المرحلة ما قبل الأخيرة، لأنه في مسار الإعداد والمصادقة على المخطط لم يبقى إلا رفع المشروع القانون لرئاسة الجمهورية لإمضائه، ثم يرسل المشروع برمته إلى الغرفة الثانية للتصويت عليه ومناقشته بمقتضى وظيفتها الأساسية. الأمر المؤسس للمسار هذا اللي هو اللي صدر في 2024 وضح التوجهات الكبرى لمخطط التنمية وفلسفته الجديدة. والنقطة الأساسية الفارقة مقارنة بالسابق هو أنه ما عادش عنا فقط تخطيط تنموي قطاعي ثم يقع معنا تصير البروجيكسيون بتاعه على المستوى المجالي، لا، ولو عنا زوز أبعاد. البعد القطاعي اللي هو بعد أساسي في الدولة واللي تقوم به أجهزة الدولة، الوزارات والإدارات والمؤسسات العمومية، والبعد المجالي اللي تم إسناد الدور فيه للمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم. ثم بعد فما سكونا بالي ترافودو سانتازي دانتيغراسيون، معناها كيفاش أنه نظم التناسق ما بين التخطيطين باش نخرجوا منهم مخطط. وعرض المخطط على رئاسة الحكومة، تمت مناقشته، تمت فيه أكيد تمت فيه تعديلات باش نظمنوا أنه من القوش رواحنا في تضارب مسارات، ثم سيعرض على الغرفة الثانية للتصويت. الأبعاد الأساسية هي أساساً الدولة الاجتماعية بما يضمن توزيعاً عادلاً للثروة، ثم الانتقال الطاقي، الانتقال البيئي، والانتقال الرقمي كرافعات أساسية للتنمية. هذا الهدف الأساسي الظاهر.
1: باش نقعدوا نحكيوا على كما قلنا مشروع مخطط التنمية 2026-2030 واللي البارح كانت بين أبرز الملفات المطروحة على طاولة المجلس الوزاري اللي أشرفت عليه رئيسة الحكومة على مستوى مسار إعداد اليوم مخطط التنمية ومشروع مخطط التنمية. ذاك ضيفنا إيهاب بن سالم الخبير في التنمية المستدامة. اليوم المعادلة ما بين الأبعاد اللي كنت ذكرتها أنت واللي تتبنى عليها أساسها خلينا نقوله مخطط التنمية 2026-2030 بين البعد القطاعي وبين البعد المجالي، وفكرة أنه يكون البناء متاعه بناء تصاعدي من المحلي للجهوي إلى الإقليمي في ظل الزخم كبير وعدد كبير من المقترحات ومن خلينا نقوله حتى ناس تحلم بعدد كبير من المشاريع، ومن بين ملائمة المقترحات هذه مع الواقع المالي للدولة الموازنات المالية مدى قابلية أنه المشاريع هذه والمقترحات هذه تكون متلائمة مع الجهات والمعتمديات اللي مثلها كل هذه المجالس. اليوم كيفاش تصير ربما مدى إمكانية أنه المعادلة هذه يصير تطبيقها على أرض الواقع؟
4: شوف فضل. هو الأساس علاش الخيار كان أنه وزارة الاقتصاد هي اللي تقوم بدمج المخططين، لأنه كما قلت أنت الطموحات برشا والأحلام برشا، والمشكل مش فقط تحدي مالي، المشكل هو أساسا في نجاعة المشاريع بيدها ومقترحاتها، لأنه يلزمنا ما ننساوش أنه الدولة عقل بارد، يلزمها تفكر بمنطق كونابل لوكو بينيفيس، يعني كيفاش نبحث على الجدوى من المشاريع اللي تحقق الأهداف المطلوبة والطموحات المطلوبة مع مراعاة الإمكانات المالية، الإمكانات التقنية اللوجستية والبشرية للدولة، لأنه زاد عن بعد كي نحكيه على الإنجاز رو ماهوش سهل، فيه برشة تحديات خصوصا مع أنه نعرفه فما برشة نقص خصوصا في المناطق الداخلية على مستوى الكفاءات في الإدارات، معناها برشة شغورات ونقص في الرصيد البشري للإدارات مقارنة بما هو مطلوب. ما يجب أن يحدث هو أنه على مستوى المشاريع المجالية يتم تعديل التصور. إيش معناها؟ معناها ما بين ما هو مطلوب وبين ما يجب فعلا تحقيقه يلزمنا صيغة ترجمة الطلب متاع المواطن إلى مشروع حقيقي. هذا هو محور معناها الميزون كويرانس. مثال بسيط جدا، يعني اليوم فما برشا مواطنين يتشكاوا من صعوبة الولوج للخدمات الصحية، وبالتالي الفكرة أنه علاش الدولة ما تبنيناش مستشفيات قريبة. مشكل الولوج للخدمات الصحية مش بالضرورة نقص في المستشفيات، ينجم يكون المشكل ناتج على طاقة استيعاب المستشفى الأقرب، وبالتالي هوني القرار الأسلم بمنطق الدولة يجب يكون توسيع طاقة الاستيعاب، لأن كلفة أقل من بناء مستشفى جديد. إذا كان المشكل مشكل تنقل، فالحل يكون في توفير التنقل مش في بناء مستشفى جديد. يعني اليوم رأوا بناء مستشفى جديد أولا فما كلفة مالية، لكن زادا بعد فما صعوبات في تشغيل المستشفى. أنت تعرف أنه واحدة من مشاكل المناطق الداخلية وأنه الإطار الطبي وشبه الطبي نقص فيها برشا، لأنه هي بطبيعتها كمناطق ما هيش جالبة. وبالتالي الأسلم يكون أنه نوفر التنقل ونوسع في طاقة استيعاب ما هو موجود باش نحلوا مشاكل الولوج للخدمات الصحية. هذا كمثال بسيط جدا. هذا الفرق في المقارنة ما بين التصور المجالي الأساسي اللي خرج من المجالس المحلية والجهوية، وبين بعد كيفاش أنفا ترانسفورمي البروجي معناها في إطار التماهي ما بين التخطيط المجالي والتخطيط القطاعي. الجزء الثاني أنه يكون حتى البرمجة المجالية ما زماش تخرج على توجه السياسة العمومية، لأنه في الأخر نجمه للقاور واحنا معناه في مواجهة لنصوص قوانين وأوامر وتراتيب اللي تخلي المشاريع ذيك غير قابلة للتحقيق. هذو مزوز عناصر الأساسية. العنصر الثالث طبعا كما قلت لك القدرات المالية والبشرية والتقنية للدولة.
1: واضح. سنرجو نحكيه معاك سيهاب بن سالم الخبير في التنمية المستدامة بأكثر تفاصيل عن مشروع مخطط التنمية 2026-2030. احنا كنا انطلقنا البارح في الحديث عليه من زاوية الورقة التحليلية اللي قدمها المرصد التونسي للاقتصاد في علاقة بالأجيال متاع مخطط التنمية وغيره على مستوى التوقيت وعلى مستوى وأيضا الرهانات اللي تنجم تكون مطروحة على ضوء ومدى أنه بش يصير ربما تطبيق المضامين متاعه على أرض الواقع في إطار الأبعاد الكل المتقاطعة واللي خلينا نقوله تنضوي أساسا في إطار مخطط التنمية 2026-2030. مش نرجع أكيد نسمعكم طارق وسرحان في الموضوع هذا، ولكن قبل هذا نخرج فاصل صغير وراجعين.
0: هنا تونس.
5: Publicité. تنظم جمعية عطاء للتنمية والتواصل بالتعاون مع Golden Moment Event وLexus Event حفلة ليلة الخلود، يحييها سلطان الطرب جورج وسوف بمشاركة أبرز نجوم تونس. موعدنا يوم 20 جوان في غولف ستيروس حمامات. كونوا في الموعد في ليلة أسطورية ستظل محفورة في ذاكرة تونس. للتواصل والحجز 96-402-047 أو 25-505-340. تباع التذاكر عبر موقع تذكرتي وتطبيقة باسي.ان. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
0: من الاثنين للجمعة من نص نهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
1: نصف نهار واربعة وثلاثين دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. الناس الكل قاعدين تسمعوا فينا تبعوا فينا طوى، مازلنا مواصلين معكم فقرة الأكتواليتي، ومازال يتواصل نقاشنا وحديثنا هوني في البلاتو على المجلس الوزاري اللي صار البارح واللي تم فيه التداول في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. وضيفنا لليوم في البلاتو إيهاب بن سلم الخبير في التنمية المستدامة، مرحبا بك مرة أخرى سي إيهاب. نذكر حاضر معنا في التحليل والنقاش طارق الكحلاوي وسرحان الشيخاوي، مرحبا بكم من جديد. نذكر مرة أخرى احنا انطلقنا في الحديث على الموضوع هذية من إطار ربما المجتمع المدني مرصد تونسي للاقتصاد اللي كان خلينا نقوله قام بالاشتغال على ورقة تحليلية قدم فيها رؤيته لي كيفاش لازم يكون مخطط التنمية للفترة 2026-2030، وتسائل خاصة في النقطة المتعلقة بالأجيال اللي كان لازم يكون فيها حاضر المخطط التنمية وينطلق تنفيذه على أرض الواقع. مخطط التنمية مرة أخرى خلينا نقوله سرحان اللي من خلاله باش يتم تحديد التوجهات العامة والأهداف التنموية، واللي المرحلة التالية باش يكون من خلال عرضه على الغرفة التشريعية الثانية اللي هي المجلس الوطني للجهات والأقاليم، واللي تم من خلاله تجميع عدد كبير من المقترحات الرؤى التصورات للمجالس المحلية الإقليمية والجهوية كيفاش رؤيتهم للمشاريع اللي تنجم تكون يطالبوا بها أهالي الجهات اللي مثلوها والمعتمد المديات والعمادات وصولا إلى وزارة الاقتصاد توا ولات على مستوى رئاسة الحكومة. تفضل كان عندك تفضيل على سؤال سرحان.
3: في البداية نرحبوا بسي إيهاب وحضوره معنا. اثنين، فما ملاحظة لازمها تتقال. شوف أولا صعبتي سمحنا واجبنا الأساسي أنه المفاهيم الكبيرة اللي قاعدة تتقال وكل مسائل التقنية أحيانا المعقدة والمركبة جدا نبسطوها المواطن التونسي اللي قاعد يسمع فينا توا باش يفهم مخطط التنمية هذا شنو، لأنه مخطط التنمية مش كنا عاملينه نحن، ما عاملينه للتوانسة، يعني من غير المنطق ومن غير المعقول أحيانا تشوف بيانات كي تقراها تقول سي دو شينوا، مواطن تونسي في منه حد شيء. رانا نحن مخطط التنمية عاملينه للتوانسة، منش عاملينه مجموعة من الخبراء باش يناقشوه كدرس في كلية معينة وبعد ياخذوا شهادة ويخرجوا. لازمنا نبسطوا المعلومة المواطن التونسي لأنه هو المعني بشكل مباشر بمخطط التنمية. ملاحظة أولى. ملاحظة ثانية، مخطط التنمية سي إيهاب هو الشيء الذي نسمع عنه ولا نراه. عندنا فترة طويلة نحكيه على مخطط التنمية، وللأسف الشديد عندك شبكة من النصوص القانونية مرتبطة بشكل جذري بمخطط التنمية بما فيها قانون المالية سنة 2026. يعني أنت عندك نصوص قانونية فيها إحالة مباشرة لمخطط التنمية، مخطط التنمية مش موجود، يجيك مثلا في نص قانون كما قانون المالية 2026 يقول لك راه مرتبط بمخطط التنمية، الفقرة هذه مربوطة بخط التنمية، ويصادقوا عليها النواب واللي هي مربوطة بمخطط التنمية، والنواب ما عاد حتى فكرة عن مخطط التنمية شنو فيه. هذه أيضا مسألة غريبة جدا، كان من المفترض يكون عندنا مخطط التنمية اللي هو معناه الأساس الأول ومن بعد نتدرجوا في المسائل الأخرى، وبالتالي لهنا زاد نقطة استفهام مخطط التنمية علاش نسمعوا عليه برشا إلى حد الآن مازلنا ما شفناش. النقطة الثالثة اللي نحب نحكي فيها، مخطط التنمية هذا شنو اسمه؟ مخطط التنمية من 2026 إلى سنة 2030 هكا ولي به ينطلق سنة 2026. نحن حاليا في الشهر السادس من سنة 2026، إلى حد الآن مازلنا ما شفناش مخطط التنمية. وللأسف الشديد أنه نحن نحكيه على ديمارش كاملة مازالت معناها باش نشوفوها تو من رئاسة الحكومة. أنت قلت ابتسامة أنه من الوزارة تعدى رئاسة الحكومة، من رئاسة الحكومة هي فما كل المسألة متاع من الأسفل إلى الأعلى مجالس المحلية وغيره تمت المناقشة، ومن بعد حكينا على الوزارة، بعد نحكيه على رئاسة الحكومة، بعد باش نحكيه على رئاسة الجمهورية، ثم رئاسة الجمهورية يمشي إلى مجلس الجهات والأقاليم، ثم يناقش في مجلس الجهات والأقاليم، ثم بعد يتم إصدار مخطط التنمية هذا. أنا نقول لك أنه مجلس الجهات والأقاليم راو رسميا ومنطقيا العطلة متاعه تبدا في جويلية، وبعد يرجع في الجمعتين الثانيين بتاع سبتمبر، يعني يا من حيه مخطط التنمية هذا باش يوصل مثلا مجلس الأقاليم أو آخر شهر سبتمبر. نقول وإحنا فترة النقاش باش تكون مثلا، ولو إنه حكينا نحن شوي في الأوف سياب تفصيلين مانيش فاهمين مسألة النقاش كيفاش باش تكون، معناها برمته في أدق التفاصيل، لكن أنا متأكد أنه مسألة النقاش ستطول، لأنه كل واحد موجود في مجلس الجهات والأقاليم باش يناقش كل تفصيل موجود فيه، هذه مسألة مفروغ منها، وبالتالي مسألة النقاش باش تاخذ وقت، يعني نجموا نحكيوا على المصادقة في شهر ديسمبر. وبالتالي مخطط التنمية اللي هو العنوان الكبير متاعه 2026-2030 ديجا كلينا منه اللي هو 2026، مش عبدأ نحكي من 2027. وبالتالي هذه أيضا نقطة استفهام إضافية، علاش نعمل نصوص قانونية جزء منها متجاوز. خلينا نهبطوا شوي للواقع مش نبدأوا فاهمين بعضنا الناس كل، وخاصة أنا يعني أني تونسي اللي قاعد اسمع فيه تو. أنت قلت حاجة مهمة برشا، قلت أنه الإنجاز ما هوش سهل. أنا وياك نعرفه أنه بعض التفصيلات اللي موجودة في مخطط التنمية سمعنا لها بطبيعة مش عنا بشكل رسمي، أنه فما الكثير من الأحلام غير قابلة للتطبيق موجودة داخل هذا النص، أو بعض الأطراف حاولت أنه تخليها داخل هذا النص، بما فيه عدد كبير من المستشفيات، عدد كبير من المطارات وغيره. سمعنا نحن دي ميجا بروجي أصلا موجودين فيه، فما مشكل أساسي لازمنا نقفوا عنده. المشكل الأول أنه إذا كان مش تحكي على تمويل داخلي للمشاريع الكبرى هذه، ما عندناش فلوس باش نمولوه، والاستاتيستيك الاخرانيين الخارجين على الاشكاليات الماديه واضحي، ما عندناش فلوس باش نمولوا هذا الكل داخلي. اذا كان باش نحكيوا على مساله خارجيه تمويل خارجي، باش نحكيوا على قروض وغيره، للامانه باش نكونوا واضحين مع المواطن التونسي يسمع فينا، رانا مشينا في سقف اقصى جدا من التدين في تونس، وسلسله طويله جدا من القروض، حتى بعض النواب خرجوا من البرلمان وقالوا رانا مشينا في سرعه قياسيه نتاع قروض، وبالتالي حتى مساله القروض اللي هي من برا تطرح اشكال كبير. هذا اللي حبيت نحكي معك سيئة. لو نحكيوا على لي بروجي الكبار هذوما امكانيه تنفيذه، اولا كيفاش باش ننفذوا، ثانيا والاهم منين باش نجيبوا الفلوس باش ننفذوا هذا الكل.
1: هاي تفضل سي ايهاب.
4: هو سي سرحان باش نبداو من البدايه، هل انه المشاريع هذه فعلا معنى منطقية أو عقلانية ولا لا؟ علش أنا قلت لك راهو ديما يلزم نفكر ديما أنه الدولة عقل بارد لا تتعامل بالعواطف ولا بالانفعالات. شو معنى؟ معنى أنا كما قلت لك فما برشة طلبات على مستشفيات على جامعات، لكن راهو مش كل شيء منطقي ولا عقلاني، هذا واحد. اثنين راهو يلزم نفهم ونفسر للمواطن أنه راهو التنمية ما هيش فقط بنا تحتية، راهو نجم نبني مستشفيات أما تقعد فارغة ما نلقاوش شكون يخدمها، نجم نبني. احنا عنا اليوم عنا مطارات ما ناش قادرين نخدمه، مطارات داخلية، عندك تبرقة يخدم مرة في القداش، توزر يخدم مرة في القداش، تقريبا لو كانت نحي مطار تونس قرطاج وبدرجة أقل نفيضة ويمكن جربة وصفاقس، البقية تقريبا لا تعمل، قفصة وقفصة تقريبا لا تعمل. مش هي الحكمة من إنشاء مطارات؟ واحد. اثنين، المطار شنية التنمية اللي بش يجيبها لك؟ الفكر الأساسي هو أنه التنمية هي تحسين مناخ عيش المواطن، وتحسين مناخ عيش المواطن هذا فيه أبعاد معروفة ومعلومة. عندك بعد البنى التحتية، عندك بعد التنشيط الاقتصادي واللي الناس مش تحكي عليه. أروا من غير تنشيط اقتصادي لا وجود لتنمية، ما نحكيوش. ما إذا كان ما تخلقش ثروة ما عندكش تنمية، مش تعملها التنمية، لأنه الأساس في تحسين مناخ عيش المواطن هو أنك تحسن قدرته الشرائية. هذا من أول باب. إذا كان أنت ما عندكش قدرة على التنشيط الاقتصادي في المناطق هذه اللي تعاني من صعوبات تنموية، امشي ابني سبيطارات اللي تحب وابني الجامعات اللي تحب، ما باش تقعد تتفرج فيها، ما باش تقعد حجرة تتفرج فيه. النقطة الثالثة هي الديمومة، واللي تستوجب المحافظة على الثروات الأساسية اللي احنا ماناش قاعدين نخزروا لها. اليوم الماء ثروة يزمنا نخزروا لها، بمنطق انه راهو ما عدناش في زمن وفرة، احنا اليوم في زمن ندرة، وبالتالي راهو يزمنا تعامل مختلف، وهذا يتطلب زاد عمل على المستوى الثقافي والتعليمي والاجتماعي، باش وعي المواطن يطلع، مش نجم نحافظه على الثروات الأساسية. ثم عندك البعد الاجتماعي بما فيه الحماية الاجتماعية. أنا مؤخرا شفنا العاملات اللي توفيوا في سيدي بوزيد، إلى متى باش يتواصل هذا؟ هذا من هذا لازم يكون جوهر التنمية. كيفاش أنه لا لوجيستيك تسمح لي باش نحمي الناس هذوم، مش معاش يقعدوا عرضة للحوادث هذية، ولا عرضة لظروف عيش قاسية وصعيبة. معنا مش فقط حجر وبنى تحتية، هذا الأساسي. بعد كيف تدرج احتياجات الناس، كما قلت لك الصعوبة الأساسية اللي صارت في الديمارش اللي انت حكيت عليها، وعلاش خذت وقت، هو أنه المجالس المحلية والمجالس الجهوية وحتى مجالس الأقاليم عاشوا تجربة جديدة ما عرفوهاش قبل، ما عرفوش شو معناها تخطيط. معنى يسمع هو المواطن شنو احتياجاته، لكن ما هوش قادر يعمل اكل ليتاب نتاع الترانسفورماسيون، كيفاش نفسر انا احتياج المواطن، كيفاش نحل مشكله المواطن تماهيا مع السياسه العموميه ومع السياسات العامه نتاعنا وين ماشيه. كما قلت لك انا مثلا كي نحكيوا على الخدمات الصحيه، مشكل الولوج للخدمات الصحيه مش بالضروره مشكل قله سبيطارات، ينجم يكون مشكل طاقه استيعاب، ينجم يكون مشكل نقل، ينجم يكون مشكل تجهيزات، هذا نقدر عليه والنجم نحلوه، لكن إنشاء حاجات جديدة رموش بالضرورة هو الحل. وهنا يجي دور هياكل الدولة، لأنه عندها الخبرة وعندها التجربة. مسألة التمويل، وباش نكون واضحين، احنا اليوم في وضع مالي صعب، واللي زاد صعب الوضع المالي هذا هو أزمة مضيق هرمز، واللي تثبت فيه من ارتفاع أسعار النفط اللي أدي لارتفاع أسعار النقل البحري والجوي واللوجيستيك، اللي يخلي كلفة التوريد عنا أعلى بمراحل، ويخلي العجز التجاري يزيد وعجز ميزان الدفعات يزيد، وهذا يسبب ضغوط على مخزون العملة الصعبة، وضغوط حتى على قدرتنا على الاقتراض الداخلي والخارجي. وبالتالي تمويل مخطط التنمية لازم نمشيو فيه في ديزابروش نوفاتريس شوي. يعني مثلا من المقترحات اللي خرجت وخرجت برشا في وقت من الأوقات، فكرة العدالة الجبائية، أنه كي نواصلوا في مسار العدالة الجبائية منطقيا وحسب ما هو مطروح، باش تكون عنا إمكانية رفع الموارد الذاتية لميزانية الدولة. لكن زادة يلزم الانفلوب، معناها اللي باش تخصص لمشاريع التنمية، راعي التوازنات الكبرى. وبالتالي زادة راهو يلزمنا نقولوا حاجة، وهذا تاريخيا وفي دول العالم الكل، مش كان عنا نحن، راهو كي نحطوا مخطط التنمية راهو مش بالضرورة باش ننجزوه بنسبة 100%. معناها أنا كان نرجع لتقييم مخطط التنمية 2016-2020، راهي نسبة الإنجاز ما تجاوزتش 40%، 40% من باي يظهر لي. معناها راهو مش ضروري أنه ننجزوا كل شيء. الفكرة الأساسية هو أنه يزن ديما نحطه في اعتبارنا، في اعتبار المواطن، أنه راهو التنمية مسار متواصل في الزمن، ما يقفش 26-30 ولا 27-31 ستان ديتاي. أنا واحد من الناس نحكي، معناها من رأيي ناخذ وقتنا باش نحطه حاجة رياليزابل ورياليست، ونبدأها في 27 ولا حتى في 28، مش بالضرورة في 26، على أساس أنه كي نبدأها في وقتها وتاخذ وقتها عندي قدرة أكبر أني جوكري أن أمباكت.
1: واضح. نذكر ضيفنا إيهاب بن سالم الخبير في التنمية المستدامة، ونذكر نحكيه على المجلس الوزاري المضايق اللي صار البارح، واللي من خلاله تم التداول في مشروع قانون المصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. هاي طرق
2: مجموعة من النقاط. النقطة الأولى في علاقة بمخطط التنمية، وإذا حكيت عليه قبل، هو التناقض بين مسارين على مستوى صناعة المخطط. رئيس الجمهورية تم انتخابه بناء على الدستور 22 لتحديد السياسات العامة للدولة، السياسات العامة للدولة في عهدة 5 سنوات هي المخطط هو التوجه العام. بخي السياسات العمومية شنية هي؟ السياسات العمومية هو تحديد المسارات العامة والأهداف، أهداف والمسارات اللي توصلنا للأهداف هذيك. المخطط التنمية هو مخطط خماسي على 5 سنوات، نفس الشيء يتعلق بمسارات لتحقيق أهداف. البارح عنا فينالما وثيقة رسمية من الوثائق النادرة حول مضمون المخطط التنموي اللي هو البلاغ متاع رئاسة الحكومة، حط فيه الأهداف وحط فيه المسارات العامة. نقول تناقض عليش على خاطر فكرة الرئيس اللي هي فيها التناقض الجوهري، أنا في رأيي وقلت هذا سابقا، أنك تصنع مخطط تنموي بطريقة تصاعدية من المجالس المحلية الجهوية الأقاليم ثم التصويت عليها في المجلس الجهات والأقاليم. هذا مسار يخلي صناعة السياسات العمومية سلاش المخطط التنموي يخليه في مسار مستقل على المسار الآخر اللي محدد دستور 22 اللي هو رئيس الجمهورية هو نفسه عنده تصور بناء عليه تحدد السياسات العمومية. الرئيس في الخطاب بعد الانتخابات 2024 عمل خطاب قال حكاية المنوال التنموي مش ما عندها حتى معنى وما فماش عليش أنا باش نحدد منوال تنموي. البارح في بلاغ الرئاسة في بلاغ رئاسة الحكومة اللي يدير يبدأ أنه الاجتماع هذية نيابة عن رئيس الجمهورية وبتكليف منه، وعادت في مضمون البلاغ وقالت اللي المخطط هذية تابعه رئيس الجمهورية في تفاصيله. إيش يقول؟ يقول في نص البلاغ أنه هذا المخطط التنموي كذا كذا يهدف لماذا؟ لإرساء نموذج تنموي جديد يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة العادلة والمتوازنة وفق رؤية سيادة رئيس الجمهورية. يعني أنهي رؤية بالضبط؟ عندنا رؤية سيادة رئيس الجمهورية اللي طلعت في الانتخابات تاع 2024 اللي بيحدد سياسات العمومية، وعندنا المسار التصاعدي تاع المجال كي يبدأوا متناقضين هذوما، كي يبدأ ما ينجمش توفق بيناتهم. هنا ساعة إشكالية صناعة لكن في نهاية الأمر عمليا من له القرار الأخير؟ كما قلت قبل هي السلطة التنفيذية، لأنه التأليف راهو التأليف مش باش نجيو راهو نحطوا قاعدة بيانات نلمدوا فيها هذا كل. التأليف سردية، هو باش ياخذ المشاريع هذيك ويخلق سردية. مخطط التنموي سردية، راه فكرة رؤية فيها حكاية تاع هاي الأهداف وشنو الدولة والمجتمع هذي وين نحبوا نوصلوا له، نوصلوا للكذا وكذا. هالرؤية هذية العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة العادلة والمتوازنة اللي فيها التوازن المجالي وفيها هالأهداف هذه المذكورة، ضمان تنمية اجتماعية عادلة، تحقيق تنمية مجالية متوازنة، تعزيز النشاط الاقتصادي كذا، تحقيق الأمن الغذائي، هذه السردية، هذه القصة الحكاية، هذه في نهاية الأمر يتم حسمها وهذا اللي قاعد صاير عبر السلطة التنفيذية. أنا اللي نقوله لماذا لم يتم ذلك من البداية وكاو توا نحن هل عندنا ضمانات المجلس هذا باش أصلا يناقش؟ قد باش يقعد يناقش؟ هل باش كما كنا نحكيه في الأوف نقولوها، هل باش يتم التصويت عليه برمته ولا فصلا فصلا؟
1: فصل
2: برمته معناتها الكل فرد شكار معناتها هذا هو. أنا في رأيي ما هو أهم من ذلك هو من هو منتخب ومعني بتحديد السياسات العمومية الذي هو رئيس الجمهورية وفق الدستور 22، أنه قدم من البداية رؤيته بهذا التفصيل وبهذا الوضوح وبدينا نخدم عليها. وعندك مؤسسات بحثية معنية بيش خدر كيفاش نعمل مخطط التنمية متاع 5 سنوات؟ يلزم عندك رؤية 30 سنة، ساعة يلزم الرؤية الاستراتيجية بناء عليها ننزل 5 سنوات، والخمس سنوات بناء عليها ننزل كالميزانية الدولة والخطط السنوية بالعام بالعام. أما متاع 30 سنة وينها؟ عنا لتاس نعاود نقول اللي رغم كل الدراسات اللي عملها باقية في الرف، لتاس في حد ذاته اخرها تو ما نعرفوش شنو وضعيته، ما عندوش مدير عام، ما نعرفش قاعدين يخدموا ولا عمل دراسات للأمانة حتى مع المدير العام هذا الاخراني اللي وقع فيه ومعمولة وتحدثنا على بعض هداير في علاقة بالطاقة في علاقة بحدد من المواضيع. باش نعمل مخطط تنموي يلزمني شنية نحب أنا من 30 سنة؟ أنا عندي توا الإسقاطات السكانية هذه اللي اعطيتني من هنا ل 2050 شنية بشكون وضعنا؟ هذه بشكون عنده دور اساسي في تشكيل المخطط التنموي. قالت لنا داير ضيفتنا كي جات ملياناس اللي قاعد يستناو رئيس الحكومه في الاسقاطات السكانيه باش يعمل المخطط التنموي. يعني هل هذا في بالهم به المجالس المحليه الاسقاطات السكانيه؟ ليه ما ينجموش؟ في النهايه عقل الدوله الاستراتيجي هو المعني بتحديد السياسات العموميه، وهذا كان يجب ان يتم على الاقل من بدايه العهده الاخيره للرئيس بعد ما طلع في 2024. ما نخسروش السنوات هذه الكل. جيت أول الرؤية في حد ذاتها باختصار، ليش عنا نحن الرؤية فيها هذه واضحة، فكرة الدولة الاجتماعية. نكي نقرأ فكرة الدولة الاجتماعية: تنمية اجتماعية عادلة، تنمية مجالية متوازنة، اندماج اقتصادي واجتماعي شامل وعادل. كلمة عادل ربما هي أكثر كلمة تتكرر. عادل متفهمين عليها، وهو بالمطالب الأساسية للثورة. فكرة الدولة الاجتماعية خلينا نكون واضحين، هي فكرة عميقة في الذاتية التونسية والنفسية التونسية وفي المسار التونسي. حتى كي تونس عملت شوية ليبرالية رجعها المجتمع في السبعينات، كي جاء بن علي وعمل لك الرأسمالية الزبونية متاع عائلته جاء المجتمع رجعها في 2011. لا نحبه تنمية عادلة. دونك هذا واضح. شنو الإشكال اللي قاعد ناقص؟ كيف نرفع هذه التنمية؟ كيف نخلق نمو اقتصاديا؟ كيف نراكم الثروة؟ لهنا فما عدم وضوح، وهذا واضح حتى في السياسات الحالية. مثلا التركيز على الجباية في علاقة بالمؤسسات، هل يأخذ بعين الاعتبار وضع المؤسسات وقدرتها على أنها تاخذ نفس بعد ضربة كوفيد وضربة ثلاثة ضربات جيوسياسية في جرة بعضهم؟ يعني بلتو ضربة في علاقة بالوباء، ضربة جيوسياسية أولى أوكرانيا وروسيا، وضربة جيوسياسية ثانية في علاقة بهرمز. وكما قال البليغ صحيح، هذه مسألة أساسية الرؤية الجيوسياسية الاستشرافية. رانا دخلين لوضع فيه تأرجح للعالم، ضربات جيوسياسية، صدمات جيوسياسية لشوك جيوبوليتيك باش تولي النورم مش الاستثناء، وبالتالي لازم نبدو حاضرين دائما لهذا.
1: هاي خلص مضيفنا إيهاب بن سالم الخبير في التنمية المستدامة. كان عندك تفاعل طبعا مع الكلام اللي كان يحكي فيه طارق، وهل توضح لنا فكرة انه عملية التصويت على مستوى المجلس الوطني للجهات والأقاليم مازلت مش واضح، هل باش يكون التصويت فصلا فصلا على مشروع القانون المتعلق بمخطط التنمية ام سيكون برمته؟ قديش ينجم ياخذ وقت مسألة التصويت؟ هل تم تحديد بأجيال معينة ومحددة، ولا المسألة قاعدة مفتوحة من حيث الأجيال والتوقيت؟ تفضل سيهاب.
4: هو أساسا في تفاعل مع طارق بخصوص الوضع الجيوستراتيجي، هو دور الدولة وقت اللي خذت على عاتقها مهمة التأليف، والتأليف ما كانش فقط لأنه التخطيط اللي جاء من المجالس هو تخطيط مجالي بالأساس، هو التأليف ما بين التخطيط المجالي والتخطيط القطاعي اللي جي من الوزارات لضمان أنه زاد ما سيبرمج في مخطط التنمية لا يخرج عن السياسات العمومية المسطرة. بالنسبة للوضع الجيوستراتيجي هو وضع يأثر علينا، لكن احنا باش نكونوا عقلانيين ما عندناش تأثير عليه، معناها سنتحمل كلفته وتبعاته، وهذايا يدخل من بعد تأثيراته تدخل في إطار البرمجة السنوية. معناها شنو النجم نبرمج السنة من مخطط التنمية باعتبار تأثيرات الوضع الجيوستراتيجي على وضع المالي أساسا. بالنسبة للتصويت ما فماش نص واضح هل أنه سيتم التصويت على المشروع برمته أم خاطر كي نحكيه بالتفصيل مش فصول قانونية، نحكيه على مشاريع مش ندخله في تقنيات معنا وتفاصيل جزئية. إذا كان مش ندخله بالرسمي في مناقشته مشروعا بمشروع نجم نقعده 3 سنين وإحنا نناقشه فيه ما نخرجوش منه. وبالتالي معنا اعتقادي أنه الأسلم هو أنه نناقشه تماهي المشاريع مع التوجهات الكبرى المعلنة، ما نقعدوش نناقشوا في المنطقة هذه شنو واخذات والمنطقة هذه شنو واخذين منها، لا لا، على مستوى الفكر العام أو التوجهات الكبرى. هل أنه المشاريع اللي تم اختيارها وتبويبها في خطر المشروع بش يكون مبوب معنا وتم تبويبها، هل أنها تستجيب لما ينتظر على المستوى الشعبي، ولا أنها تتماهى مع السياسات العمومية والتوجهات الكبرى؟ نعم أم لا. بعد باش تجينا صعوبة أخرى على الخاطر اللي هي صعوبة إدماج المشاريع هذه في قوانين المالية، وهذا يزاد بش يكون تحدي آخر. كيف ستحدد الأولويات؟ كيفاش تحددوا الأولويات؟ هذا يدمج في 2027، هذا في 2028. أنا فما أكيد فما الجانب المالي عنده تأثيره، لكن زاد من سيحدد الأولويات؟ هل أنه ستحددها رئاسة الجمهورية مباشرة؟ هل أنه ستحددها الوزارات لأنه هي اللي باش تكون مكلفة بتنفيذ القطاعي والمجالي الزوز باش من سيتابع من ستكون له سلطة الرقابة على متابعة إنجاز المشاريع وتقييمها. لأنه احنا من المشاكل الأساسية في في مخططات التنمية القديمة هو أنه التقييم كان تقييم تقني انت عملنا ما عملناش، لكن تقييم الأثر ما كناش نعمله فيه، معنى لنا ليفاليواسيون دامباكت.
1: سمحني تفعل انه معاك سي هيب، وهذا تم ذكره او التلميح ليه في البلاغ اللي صدر على مستوى رئيسة الحكومة، يقول انه تم التنصيص على اعتماد منظومة متابعة وتقييم دورية لتنفيذ السياسات والبرامج والمشاريع التنموية من خلال اعداد تقرير سنوي في اطار الميزان الاقتصادي وتقرير تقييمي نصف مرحلي حول تنفيذ المخطط. هذه ربما كيفاش صارت الاشارة لعلاقة كيفاش باش تكون بعد التقييم ومتابعة مدى التنفيذ نتاع المشاريع.
4: يعني اذا كان ما نقيموش ما نعرفوش روحنا ماشيين في الثنيه الصحيحه ولا لا، ما نقعدوش نستناو للاخر. يعني التقييم والمتابعه الدوريه مهمه، لكن زاد فما يظهر لي انه المجالس المحليه والمجلس الجهوي باش يكون عندها دور في المتابعه المباشره لتنفيذ المشاريع هذه. يبقى انه كما قلت لك معناها فما جمله من التحديات واللي هي ماهيش سهله، معناها ما لازمناش ننكروا الواقع، تحديات مش كان مالية قلت لك، فما تحديات حتى على مستوى إنجاز المشاريع. كان ترجع شوية للمشاريع المعطلة اللي هي أغلبها كانت أجزاء من مخططات تنمية قديمة، كي تشوف إشكاليات التنفيذ ماهيش كلها إشكاليات مالية، فما العقاري، فما الإداري القانوني، مع الإداري القانوني، فما المالي، فما حتى الرفض المجتمعي، فما مشاريع تعطلت لرفض مجتمعي، فما حتى قدرة النسيج الاقتصادي على الإنجاز. يعني فما مشاريع وقفت

0: التنمية هو التغيير ما هوش في جوهر التنمية، التغيير في طريقة بناء المخطط. معنى التغيير اللي أحدثته المقاربة هو في كيف يبنى المخطط. قبل كان المخطط يبنى على مستوى أجهزة الدولة بتفكير قطاعي، ثم نعملوا إن بروجيكسيون على الاسباسيال على المجالي. اليوم ولينا نطلعوا المجالي، ما هي الانتظارات، ونقربوها من القطاعي، ونعملوا إن سنتيز بحيث أنه ندمج ما هو ممكن في التخطيط القطاعي.
1: واضح، شكرا لك مرة أخرى سي بن سلمة الخبير في التنمية المستدامة على الحضور معنا على كل هذه التفاصيل والمعطيات. إن شاء الله تكون حاضر معنا مرة أخرى، ونكون تمكننا من الاطلاع على المضامين والمشاريع المضمنة في مخطط التنمية 2026-2030، ونناقشوا حتى المشاريع اللي تم أو اللي تضمنها المخطط التنمية. شكرا لك مرة أخرى. احنا نخرجوا موعد الأخبار مع زميلتنا أميرة مقلي، نرجع معكم ساعتنا الثانية، نكمل معكم بقية الأخبار، الملفات والمستجدات. تفضل.
2: هنا تونس.
3: Publicité.
4: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة.
5: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ماتشوة تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
4: مع تونس فايقين للتسعين.
5: عندك أورانج.
6: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
2: ديوان فهم فلاش نيوز.
7: موجز هو الوحيدة. ديوان فهم عسلمة. لجنة التشريع العامة بمجلس نواب الشعب تعقد يوم الخميس اجتماعا لمواصلة دراسة ومناقشة أحد المشاريع التشريعية الهامة المدرجة على جدول أعمالها. وفاد بلاغ صدر عن البرلمان أن اللجنة ستجتمع بمقر المجلس، حيث سيتركز جدول أعمالها على مواصلة النظر والتبحث في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالمستشار الجبائي. ويكتسي مقترح هذا القانون أهمية بالغة لدى الأوساط المهنية والمالية، حيث يهدف إلى تنظيم قطع الاستشارات الجبائية وضبط الأطر القانونية والمهنية المتعلقة بالمتدخلين فيه، بما يتمشى مع التحديثات الاقتصادية والتشريعية في البلاد وضمان نجاعة المنظومة الجبائية وحقوق المطالبين بالأداء. مدير شركة هندية ناشطة في قطاع التكنولوجيا ومنتصبة بصفاقس فيرس لفقي وأكد أن هناك العديد من الفرص الواعدة لتعزيز التعاون بين تونس والهند، خاصة في المجالات التكنولوجية، موضحا أن هذا التعاون يمكن أن يشكل رفيعة حقيقية لتطوير القطاع في تونس من خلال الاستفادة من الخبرات الهندية المتقدمة، وهو ما من شأن يحدث نقلة نوعية في المشهد التكنولوجي الوطني. وضف لفقي في تصريح لمراسلة ديوان فمن موقع تونس الاستراتيجي يجعلها منصة جاذبة للاستثمار في هذا القطاع، بما يسمح باستقطاب شركة عالمية كبرى في مجال التكنولوجيا.
8: اللي نشوفه بالحق اللي ما بين تونس والهند وسبيسيال موس فاقس اللي ثم برشا فرص تعاون فيما يخص تكنولوجيا. نعرفوا اللي الهند هذا متقدمة برشا في القطاع هذا، برشا شركات عالمية منتصبة في الهند، ثم برشا تبادل خبرات يجم يسير، ثم برشا فرص تعاون بالحق يجم يسير، خصوصا ما بين التكنو بارك، على خاطر نعرفوا في الهند اللي عندهم تجربة كبيرة باهية برشا طاب التكنولوجيا، وهذه الخبرة نجموا نستفيدوا منها، ونجموا نكون عندنا برشا تعاون ما بين الهند تونس لتطوير الأقطاب التكنولوجية في تونس، لاستقطاب بالحق شركات عالمية كبيرة في قطاع التكنولوجيا، خصوصا اللي نعرفوا تونس راهي ولادة، راهو معناتها لي زانجينيور ولا كاليتي دي زانجينيور اللي عندنا راهو ما شاء الله ما نقصنا كان بالحق، لازمنا نعرفوا نستغلوا هذه الكاليتي، ولازمنا نستفيدوا من خبرات دول اخرى كيما الهند اللي بالحق يجي ما يخلينا نعملوا نقلة نوعية في قطاع التكنولوجيا. احنا قربنا من اوروبا وقربنا حتى من اسواق

0: أخرى كما الأسواق الأمريكية. دونك احنا تونس الموقع الجغرافي متاعها موقع استراتيجي كبير.
1: الوحدة الأمنية بمدينة الكتار من ولاية قفصة تتمكن من إيقاف 11 شخصا مفتش عنهم لفائدة العدالة، متهمون في قضايا مختلفة إلى جانب حجز 15 درجة نارية لعدم استيفائها للشروط القانونية، وذلك أثر مداهمة عدة نقاط مشبوهة، إلى جانب حجز كميات هامة من المشروبات الكحولية المعدة للبيع خارج الأطر القانونية، وفق ما أكد مصدر أمني لمراسل ديوان فهم. كما تمكنت دوريات أمنية مشتركة قامت بها الوحدات التابعة لفرقة الشرطة العدلية بمدينة المتلوي أفضت إلى الإطاحة بشخص يشتبه في تورطه في ترويج المخدرات وبحوزته كمية هامة من مادة القنب الهندي، هذا وقد أذنت النيابة العمومية بقفصة بالاحتفاظ به على ذمة التحقيق من أجل مسك وترويج مادة مخدرة والاتجار بها. في العالم، التلفزيون الإيراني يقول إن سفينتين إيرانيتين تحملان مواد أساسية تبحران باتجاه الموانئ الإيرانية، مؤكدا أن عملية رفع الحصار البحري عن إيران بدأت، وثلاث ناقلات نفطية إيرانية تبحر في شمال المحيط الهندي. رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أجرى اتصالا هاتفيا برئيس مجلس الشورى الإيراني، أكد خلاله ضرورة إلزام واشنطن الاحتلال بإنهاء حربه على لبنان، وشدد الطرفان على ضرورة إلزام الكيان المحتل بوقف هدم القرى اللبنانية والانسحاب من الأراضي المحتلة. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. المشوار مازال متواصل مع ابتسام وكمل فريق هنا تونس. إلى اللقاء.

0: هنا تونس. من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوان اف ام. مازال موصلة معكم ساعتنا الثانية، بقيت الأخبار المواضيع والملفات. بعد شوية أكيد باش نمشيو لفقرة الارتيكل ديجور مع سرحان الشيخاوي، بعد باش نحكيو على فقرة طبعا بالأرقام آخر الحصة، وباش نحكيو على معلومات خلينا نقول متضاربة بشأنه، تصريحات أيضا متضاربة. نحكيو على الصندوق بتاع 300 مليار دولار لإعادة الأعمار في إيران بين النفي والتأكيد. شنو حكاية الصندوق هذا؟ نرجع معكم للتفاصيل آخر الحصة. في الاثنين ذكر حاضرين معنا هنا في التحليل والنقاش كامل الحصة طرق الكحلاوي وسرحان الشيخاوي، مرحبا بكم من جديد. ما زلنا باش نواصل معكم بقية الأكتواليتي، وباش نحكيو على آخر تقرير للمرصد الاجتماعي التونسي. نذكروا مرة أخرى اللي هو تابع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واللي كما عودنا في كل مرة وكل شهر يشتغل على عدد من التقارير اللي خلينا نقوله تحدد الخارطة الاحتجاجية في البلاد على مستوى الجهات. اليوم نحكيه على شهر ماي 2026، وانعشت البلاد على وقع 412 تحرك احتجاجي. هنا نحكيه على تراجع مقارنة بشهر اللي فات شهر أفريل اللي كان في 604 تحرك احتجاجي، وأيضا تراجع حتى مقارنة بشهر مارس 2026 اللي كانت وقتها التحركات الاحتجاجية عددها 462 تحرك احتجاجي، واللي على مستوى الترتيب متاحة أكثر الأشكال الاحتجاجية كانت تحت شكلة خلينا نقوله الوقفات الاحتجاجية اللي هي 151 وقفة احتجاجية، تجي بعدها الاعتصامات ب 81 اعتصام، أيضا كانت احتجاجات في شكل بيانات عددها 45، الإضرابات تجي في المرتبة الرابعة ب 32 إضراب، من بعد جي حمل الشارة الحمراء 27، تعطيل الأنشطة 26، والمسيرات السلمية 24، نداءات عبر وسائل الإعلام عددها 15. المكان المحدد يعني وين كانت أكثر التحركات الاحتجاجية تجي في المرتبة الأولانية مقرات العمل، من بعد جي وسائل الإعلام، ثم فيما بعد الطرقات، جي أيضا المؤسسات القضائية، من بعدها شارع الحبيب بورقيبة، مقر الولاية، الأماكن العامة. شكون الجهة المستهدفة؟ يعني التحركات الاحتجاجية هذه بمختلف أشكالها وتمظهراتها، وأيضا حتى على مستوى الأماكن اللي تم تحديدها للقيام بها، شكون الجهات اللي يتوجهوا لهم؟ في المرتبة الأولى جي الحكومة، بعد جي رئيس الحكومة، صاحب العمل، بعد جي وزارة النقل، بعد وزارة العدل، بعد السلطات الأمنية، السلطات الجهوية، ووزارة الشؤون الاجتماعية في المرتبة الأخيرة. عدد التحركات الاحتجاجية ترتيبها حسب الولايات، جي في المرتبة الأولى من حيث عدد التحركات الاحتجاجية ولاية تونس، بعد جي القروين، قفصة، صفاقس، بعد مدنين، سيدي بوزيد، القصرين، جندوبة، نابل، هذوما المراتب الأولى. وبالنسبة للحقوق والمطالب اللي يصير في كل مرة رفعها، يجي في المرتبة الأولى خلينا نقوله مرة أخرى الحق في التشغيل، بعدها يجي في المرتبة الثانية الحق المدني والسياسي، الحق البيئي اللي هنا نحكيه على الماء، على البيئة السليمة، على الفلاحة، يجي في المرتبة الثالثة الحق في التنمية، المرتبة الرابعة والحق في العيش الكريم، المرتبة الخامسة. ونبدأ معك سرحان الشيخاوي، هذه التوزع نتاع مختلف التحركات الاحتجاجية. ومرة أخرى خلينا نقول على الأقل هالفترة هذه الكل والأشهر هذه الكل، وقاعدين نخدموا في كل مرة ونحلوا التقارير اللي يقوم بها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خلينا نقول الحق في التشغيل والمطالب المتعلقة بالتشغيل هي اللي تتصدر المراتب الأولى. سرحان تفضل.
2: هو كما كنت تقول ابتسام، يعني نحكيه عدديا في ماي 2026 نحكيه على 412 تحرك احتجاجي، هو يعني العدد هذا تراجع مقارنة مع شهر أفريل اللي هو في 604 تحرك احتجاجي، لكن إذا كان نقارنوها بسنة 2025 الرقم باش برش على بعض، واللي هو نحكيه على 451 تحرك احتجاجي، وبالتالي تقريبا حافظنا على نفس الوتيرة، وتيرة مشابهة ومتقاربة مع السنة الماضية حسب الإحصائيات اللي هبطت عم ناول، وبالتالي فما استقرار تقريبا في مستوى الاحتجاجات في شهر ماي. هنا نحكيه ابتسام علاش في شهر ماي يصير ديما التراجع في تحركات الاحتجاجية؟ لأنه شهر ماي والفترة هذه تجي فترة فاصلة ما بين مرحلتين. المرحلة الأولى وهي مرحلة ذروة التحركات الاحتجاجية، نعرفوا ديما في تونس شهر ديسمبر جان في فيفري الأشهر هذوما تكون عادة أشهر ساخنة من ناحية التحركات الاحتجاجية في تونس، وديما فيها مطالب تو نحكيو عليها بعد بشكل تدريجي. ثم نشوفوا نوع آخر من التحركات الاحتجاجية في الصيف اللي هي جزء منها يكون خاصة مرتبط بالمسائل المتعلقة بانقطاع الماء وغيره، وبالتالي نحكيه لهنا وكأنه زوز ملامح أساسية متاع تحركات احتجاجية. ملامح أولى اللي هي تتعلق بالديسمبر جان في فيفري واللي هي أساسا التشغيل ومسائل متاع التنمية وغيره، ثم نتحركوا في مساحة أخرى متاع تحركات احتجاجية في الصيف اللي هي أساسا تتعلق بانقطاع المياه وغيره، وشفناه هذه أكثر من مرة. هذا في علاقة بالملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية اللي هو الترتيب متاع التحركات الاحتجاجية اللي ديما فيها التشغيل في المرتبة الأولى. لهنا من المقلق مش حتى الأرقام، معناها قداش عمنا من تحرك احتجاجي، قداش كانت الوقفات وغيره، المقلق أنه تقريبا نفس الملامح الكبرى متاع التحركات الاحتجاجية هي ذاتها منذ سنوات طويلة. يعني منذ سنوات تقريبا نفس الملامح تلقى في المرتبة الأولى التحركات الاحتجاجية المتعلقة بالتشغيل، ثم تلقى التحركات الاحتجاجية المتعلقة بالمسائل اللي هي في الحقوق المدنية والسياسية، ولو أن المسألة ذي يعني تختلف من فترة إلى أخرى، ثم نحكي المسائل المتعلقة بالبيئة اللي هي جزء منها في علاقة بالماء وغيره، ثم نحكي على التنمية وغيره. هذوما الملامح الأساسية للتحركات الاحتجاجية في تونس على امتداد سنوات طويلة، هما بيدهم يتعاودوا كل سنة. صحيح فما ملفات تم التقدم فيها ولو نسبي، لكن قعدنا ديما نحكيه على نفس الملامح ونفس العناصر الكبرى. لهنا نستغل الفرصة ابتسام باعتبار احنا نحكيه على انه التشغيل يقعد ديما العنصر الاول في التحركات الاحتجاجية في تونس. المشكل انه حتى في انه نقدم خطوة في مستوى حل ملف التشغيل في تونس نلقيه وارواحنا نصطدمه بإشكالية اخرى. مثلا تحرك الاحتجاج الأخير اللي شفناه في علاقة بالمعطلين عن العمل اللي هم أصحاب الشهادة العليا، يعني وقت اللي أنت تقدم وتعمل نص قانوني يتعلق بالنساء ذوما نقولوا نحن المسألة دي تم حسمها كلين، بعد ندخل في مسار آخر بتاع أوامر ترتيبية ومنصة وغيره، وبالتالي تلقى نفس الأشخاص اللي هم كانوا يحتجوا فترة من فترات واللي انقطعوا عن الاحتجاج باعتبار صدور نص قانون يعودوا يرجعوا الاحتجاج بنفس الطريقة وبنفس الوتيرة، لأنه النص القانوني بقي مجرد إطار نظري وما تمش تفعيله. نفس المسألة تقريبا تتعلق بالآلية 16 من غير المباشري، نفس المنطق، فصل قانوني موجود داخل القانون المالية، الناس هذوما عملوا تحركات احتجاجية بعد صار فصل قانوني، يعني ما عادش نحكيوا على تحركات احتجاجية لأنه هما يعتقدوا أن المسألة دي تم حسمها بالقانون التونسي، بعد نلقاو الناس هذوما يرجعوا يحتجوا لأنه النص القانوني ده لم يتم تطبيقه. بالتالي لهنا ضرورة مراجعة المسائل هذه بشكل جذري. وقت اللي نحن باش نحب نخرجوا مسألة التشغيل هذه من واجهة التحركات الاحتجاجية نلتزموا بالنص القانوني. وقت اللي نلتزموا بالنص القانوني أو ما نعملوش نص قانوني، وقت اللي انت غير قادر انك انت تشغل الناس هذوما ما تعملش نص قانوني او فصل داخل القانون المالية باش انت تشغل، خلي المسألة هذه وامشي انت قول لهم راني انا عاجز انه نسوي الوضعية. لكن وقت اللي انت تعمل فصول قانونية تقول لهم حليت الوضعية او تعمل قانون كامل مختص بقطاع معين او فئة معينة وبعد ما تمش تطبيقه فانه انت ترجع نفس الوتيرة متاع التحركات الاحتجاجية، وهذه يمكن جزئيا ابتسام من العناصر اللي تفسر انه يمكن في فترة من الفترات تكون ما فماش تحركات احتجاجية ثم بعد ترجع. فما ناس اخرين عندهم عقلية اخرى وعندهم منطق اخر للتبرير ويقول لك يقودوا فيها من عشر شكون كذا، منطق هذا مخالف للمسائل العلمية في مستوى قياس تحركات الاحتجاجية تماما. نحكي على محركات حقيقية وفعلية وواقعية وعلمية للتحركات الاحتجاجية. وقت اللي نحن نعرف ونتعاطوا مع المسألة دي بشكل واضح، وقت اللي نحن نلتزموا بالنصوص القانونية اللي نحن صادقنا عليها، وقتها تلقى نسبة هذه قاعدة تتراجع بشكل تدريجي، لكن أنه هي تتراجع ثم تعود بنفس الوتيرة لأنه لم يتم الالتزام بالنص القانوني، وبالتالي هذا يمكن ابتسامي فسر أنه ديما نحكيه على التشغيل في المرتبة الأولى من ناحية الاحتجاجات.
1: واضح. مرة أخرى نذكر نحكيه على التقدير الشهري نهزوا في كل مرة المرصد الاجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واللي من خلاله يقدم لنا صورة خلينا نقولوا دقيقة وتفصيلية للخارطة الاحتجاجية والتحركات الاحتجاجية، طبيعتها، شكلها، الأماكن، طبعا شنية أبرز المطالب. وخلينا نقولوا طارق الكحلاوي أنه التقارير هذه اللي تخليك إلى حد ما تفهم ربما شنية أبرز المطالب اللي قاعدة تترفع على مستوى الشارع التونسي، بين السياسي، بين الاقتصادي، بين الاجتماعي، وبين أيضا الملفات الأخرى. هالأرقام المعطيات المضمنة في التقرير كيفاش كانت قراءتك لها طارق؟ تفضل.
3: هو مرة أخرى لتثمين دور الافتديس، وهم بدلوا يدهولي المكتب متاعهم في عندهم أسابيع قليلة،
1: أسابيع،
3: وإن شاء الله مهما يكون من هو يسير الافتديس أنه ديما الالتزام بنفس الخط العام اللي هو يمن بالمسائل الاجتماعية وأيضا بالمسائل حقوق الحريات وغيرها من المسائل. المرصد دونك الاجتماعي الدوري من أهم المراجع متاعنا في علاقة بالخريطة الأوجاع أو المشاكل اللي التونسي يرى من المهم أنه يخرج للشارع يعبر عليها. وأنا ما دفيت قلت أي وجود للتونسي في الشارع والمجال العام هو تعبير على وضع صحي جيد في البلاد، يعني على أنه البلاد تتنفس، ومهم جدا أنه هذا يبقى ويتواصل، لأنه في سياقات أخرى وين نجم يتم منع أي نفس احتجاجي فأنه ذاك يعني أنه تولي بلاد مرميتة في الحالة هذيك. ولأنه لاحظت اللي تم التعامل ببعض الخشونة هذه المرة في علاقة ببعض التحركات، منها التحرك متاع المعطلين عن العمل، ولم تكن الحقيقة ضرورية، كان فما شعارات، كان فما حماس، لأنه قاعدين يستناو في تم وعدهم بمسائل لم تتحقق. على كل حال المضمون توا كالعادة الأشهر هي نفسها، هو الكورب متاع يعني تواتر الاحتجاجات. عنا ديما سبتمبر فيه بيك، أفريل فيه بيك، يعني بداية السنة السياسية والاجتماعية ونهايتها، يعني يوفى الصيف تبدأ تصير بيك، نقرب لبداية الصيف والدنيا تسخن تصير بيك أخرى، وثم يبدأ يعني نزول في نسق الاحتجاجات في اتجاه الصيف كما هو العادة، نظرا طبعا للجو المناخي. بالنسبة للمضمون فهو كما هو، خلنا نتفهمه أنه الاحتجاج هو في طبيعته سياسي، أي احتجاج هو في جوهره سياسي. شو معناتها؟ هو يتعلق بتسيير الشأن العام في هذا المجال أو ذاك، يعني مش بالضرورة الاحتجاج يجب أن يكون فيه شعارات سياسية ذات طابع سياسي مش يكون سياسي، لا، حتى عندما يتعلق بالمسائل الاجتماعية فهو سياسي، يتعلق بالتسيير الشأن العام فيما هو اجتماعي، بسياسات العامة للدولة فيما هو اجتماعي، دونك يتعلق بطرف سياسي اللي هو الدولة وبسياساتها في هذا المجال أو ذاك. يعني شفت التقسيم متاع
1: الميكرو طارق،
3: أنه الثاني عنوان للاحتجاجات الحق المدني والسياسي، المقصود به لهنا طبعا المتعلقة مباشرة بمسألة حقوق الحريات، مسألة المرسوم 54، كيما المسيرات اللي عملوها مجموعة نفس في هذا الشهر. لكن حتى الأخرى، الحق في التشغيل، الحق البيئي اللي هي جاية الأولى والثالثة، هاي هي أيضا ذات طابع سياسي في الأساس، تتعلق بسياسات الدولة في هذا المجال أو ذاك. وهي السياسة بالنسبة للشعب التونسي، السياسة أصبحت بالنسبة للتوانسة تتعلق بحاجاتهم الرئيسية فيما يخص التشغيل، إنتاج الثروة، العمل، والبيئة. البيئة ولات تلعب في دور مهم، وهنا أنا ديما نرجع له الموضوع هذا، الأطراف السياسية سواء في السلطة أو خاصة في المعادلة، يعني هي معنية بالاحتجاج، من المفروض تقرأ هذا وتفهم أنه إذا كانت معنية بطرح بديل عام وتصور عام في المعادلة فيجب أن تركز على المسائل هذه. هنا السياسة، السياسة هي في الحق في التشغيل، في الحق في التنمية، في الحق البيئي يشمل الماء والبيئة السليمة، في الموضوع الفلاحي، تلك هي السياسة في ذائقة التونسية الآن. قولك بيه أستحب السلطة ليش؟ ما هنا. وإذا كان مش يكون عندي مشكلة مع السلطة فش يكون هنا. أنا نتمنى يكون في مسألة حقوق الحريات. أنا واحد من الناس أنا بالنسبة لي ذيك مسألة تؤثر كل شيء، والسياسات العامة للدولة وإلى أي حد عندك تسلطية وعندك ديمقراطية يكون عنده انعكاس على الحق في التشغيل والحق البيئي، لكن جزء مهم التوانسة لا يفكرون كذلك. وأنت كصاحب عرض سياسي يجب أن تنظر لذلك بشكل جدي. البارح بالمناسبة أنا ذكرت لي عيد ميلاد صديق والسجين الحالي عايش الأمامي كان بالأمس، ولكن المسألة المهمة بالنسبة لعيشي هو الحقيقة يركز على حقوق الحريات، لكن هو يمثل تيار داخل حقوق الحريات يرى أنه حقوق وحريات بدون دولة اجتماعية ما عندوش معنى، ديمقراطية بدون دولة اجتماعية ما عندوش معنى. كيف دولة اجتماعية بدون ديمقراطية وبدون نقاش واسع تشارك يزيد ما عندوش معنى؟ هي التوازن بين هذا ومزوز. إذن مهم جدا هل التركيز على الحق في التشغيل والحق البيئي هو ذائقة التونسي السياسية؟ هي هناك طبعا بالنسبة للجهات وين فما تركز سكاني وين فما أكثر احتجاج، يعني طبعا الولايات تونس الكبرى، لكن زيدا بالنسبة للولايات الأكثر فقرا منها القيروان، طبعا فيها هي زيدا قيروان قفصة مدنين سيدي بوزيد هي زيدا فيها أكثر، وهذا طبيعي بالرغم فمش تركز سكاني لأنه مؤشرات التنمية واضحة، معتمديات الأكثر فقرا موجودة في عدد من الولايات الداخلية، ومن الطبيعي أن يكون فما احتجاجات هناك.
1: واضح. احنا مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانية، مهم جدا زيدا نرجع على أبرز التطورات والمستجدات الدولية والإقليمية، ما يكتب اليوم من مقالات في علاقة بما يحدث اليوم في العالم والمنطقة، وهذا بشيزنا مباشرة لفقرة الارتيكل دي جور.
0: الارتيكل دي جور،
1: المقال اللي من نصيب سرحان الشيخاوي، هل سيؤدي اتفاق بين واشنطن وطهران إلى سلام دائم في المنطقة؟ السؤال اللي يطرحه المقال، وأنا باش نعرفوا أجوبته في المقال اللي اختاره سرحان. هاي تفضل سرحان.
2: ابتسام اخترت مقال هو صادر في صحيفة التليغراف، هو يعني افتتاحية، مهمية المقال الأولية تكون في أنه جاء في شكل افتتاحية يعني يعبر على السياسة العامة والخط التحريري داخل هذه الصحيفة. العنوان يقول لن يؤدي اتفاق ترامب مع إيران إلى سلام دائم. لهنا ركز المقال على مسألة يمكن السلام المؤقت بين ظفرين والسلام الدائم. جاء في هذه الافتتاحية الاتفاق المرتقب، ويقول أنه مرتقب بين الولايات المتحدة وإيران لا يبشر بالسلام في الشرق الأوسط. الافتتاحية تؤكد أيضا أن المنطقة مقدر لها أن تشهد موجات دورية من الصراع والعنف، لأن الأسباب الكامنة وراءها لا تحل أبدا. لأن فما إسقاط على المشهد العام في الشرق الأوسط، ليس فقط بعلاقة بالحرب الأمريكية الإيرانية، بل في المنطقة الجغرافية هذه الكل اللي فيها الكثير من الصراعات، وبعد نرجع لها يمكن بشكل تفصيلي نفسروها ابتسام. وتقول الصحيفة أن مذكرة التفاهم التي توسطت فيها قطر وباكستان تجسد هذا الفشل بحد ذاته، إذ أنها تمدد وقف إطلاق النار القائم وتمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مخرجا من حرب لابد أن يتمنى لو لم يبدأها أساسا، كما تتيح له الادعاء بتحقيق بعض النجاحات. وتشير افتتاحية لأن من بين هذه النجاحات إعادة فتح مضيق هرمز، فضلا عن موافقة إيران على التوقف عن احتجاز العالم مراهنة هذا بين ظفرين، يعني كتب المقالة وكتب افتتاحية اعتبر أنه إيران أخذت العالم مراهنة باعتبار أنها أغلقت مضيق هرمز، كما يعتبر أنه عبر عرقلة حركة البلاحة من الخليج وإليه. وتضيف الافتتاحية أن السماح لطهران بمواصلة التعامل مع هذا الممر المائي الدولي الحيوي كما لو كان طريق رسوم خاص بها كان أمرا غير مقبول دائما، غير أن الصحيفة ترى أن الصراع الذي بدأ في فبراير 2026 أظهر حجم النفوذ الذي يمتلكه النظام الإيراني، إذ بات قادرا على إغلاق المضيق متى شاء وخنق إمدادات الطاقة العالمية وما تعتبره مؤشرا سلبيا للمستقبل. وفي هذا السياق إذا تعتبر افتتاحية تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال فيه في الوقت المناسب عندما يسود الهدوء سندخل ونحصل على الغبار النووي، مضيفا أن هذه المواد ستدمر لاحقا، إلى أن الصحيفة تعتبر أن كيفية حدوث ذلك غير واضحة، كما تؤكد أنه حتى لو قدم الطهران التزاما بإنهاء برنامجها النووي فمن غير المرجح أن تلتزم بهذا الالتزام، كما تؤكد الافتتاحية أن إسرائيل لن تسمح أبدا لطهران بتطوير قنبلة نووية وأنها ستظل يقظة على الدوام تجاه هذا الاحتمال مستعدة لاستخدام القوة إذا لازم الأمر لمنعه. في ختام الافتتاحية تشدد الصحيفة على أن الشرق الأوسط سيبقى برميلة بارود جاهز دائما للانفجار، معتبرة أن الاتفاق الحالي قد يوقف القتال مؤقتا لكنه لن يحقق سلاما دائما في المنطقة. هناك تقريبا يمكن ثلاث عناصر أساسية اللي خلتني اختار افتتاحية هذه ابتسامة، أنه أولا التأكيد على أهمية مضيق هرمز، وهذه معناها مسألة واقعية مش مسألة تتعلق بنظرية فقط. اثنين، مسألة محاولة دونالد ترامب الترويج للاتفاق هذا، وأنه هذا الاتفاق منح دونالد ترامب متسع للترويج لفكرة أنه منتصر في هذه الحرب. ثلاثة، النفوذ الإيراني وأهمية استعمال مضيق هرمز، هذه النقطة مهمة جدا. رابعا، يمكن بعض ونرجع لها بشكل تفصيلي نحكيه عليه شوي، اللي هي مسألة الشرق الأوسط والتوترات اللي موجودة عبر التاريخ والأسباب الرئيسية واللي أحيانا تظهر للعالم وتظهر الرأي العام الدولي والعالمي، أنه أحيانا بعض الأسباب التفصيلية المتعلقة أساسا بمسائل اقتصادية ومسائل تتعلق بحقوق الإنسان، لكن في حقيقة الأمر الصراعات الموجودة في هذه المساحة الجغرافية صراعات عميقة جدا تعود جذورها إلى مسائل تاريخية وإلى مسائل دينية وحتى إلى مسائل تتعلق بالهوية. وبالتالي يعني ابتساما اخترت المقال هذا لبعض العناصر الموجودة فيه، وأعتقد أنه مقال جدير بالقراءة ابتسام.
1: واضح هذا المقال اللي اختارهونا سرحان الشيخاوي. المقال طارق اللي يقول ربما ما زال اليوم خلينا نقوله ما زال بكري باش نحكيه، وعلى انه باش يكون فما سلام دائم على مستوى منطقة الشرق الأوسط، الشرق الأوسط اللي توصيفه في المقال هذايا وكأنه برميل بارود جاهز للانفجار في أي لحظة، وانه أي اتفاق حيني أو راهن بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية لن يؤدي إلى سلام دائم، وأنه اليوم في ظل هالسياقات في ظل هالظرفيات الموجودة حاليا ربما هالتغيرات اللي أحدثتها الحرب الحالية على مستوى التوازنات الجيوسياسية سواء من الناحية السياسية ولكن أيضا من الناحية العسكرية ما يقال من هنا وهو هناك ربما يطرح أكثر من سؤال هل يمكن الجزم بكونه باش يكون فما سلام دائم على مستوى منطقة الشرق الأوسط في السنوات هذه كل طرقة والسنوات القادمة.
3: طبعا ليه، نحن نتحدث عن عالم في بداية مسار أكبر وأكثر معناها عدم استقرار، يعني نحن هذه مؤشرات ل الوضع تستديم فيه الأزمات والصدمات الجيوسياسية، وهذا رغم خلنا نبدأ بالنقطة هذه، رغم أنه ما حدث في هذه الحرب أسقط مسلمة أساسية كانت تختمر في أوساط الحكم في الكيان ثم في الولايات المتحدة.
1: عليها.
3: في الكيان كان نتنياهو يتزعمها، مش هو أولها، بدأت من الثورة الإيرانية الفكرة هذه، لكن ترسخت مع وصول نتنياهو إلى السلطة أصبحت عقيدة دولة الكيان، هو العمل على إسقاط النظام الإيراني أصبح هدفا رئيسيا قبل العراق قبل أي دولة أخرى. هذا موجود في الكتاب متاعه اللي نشره في 95 وفي وثائق استراتيجية أخرى في دولة الكيان منذ أصبح هو رئيس وزراء وتيار أصبح قويا وصل التأثير متاعه داخل الإدارة الأمريكية مع وصول المحافظين الجدد اللي راهو اللي ربما إيران ينجم يكون هدف أبعد، لكن خلي توا نمشيو للهدف الأسهل الهش وقتها اللي هو العراق. لكن كان الهدف اللاحق هو المحور الإيراني سوريا وإيران. ما منع ذلك، وهنا لعب الدور إيران، لعب الدور في تسهيل احتلال العراق بالمناسبة إيران، ثم لعبت دورا في إغراق الأمريكي في العراق. إغراق الطرف الأمريكي في العراق لعبت دورا إيران، يعني كانت تمسك بالسلطة، استغلت حالة الفراغ، أهم فصل السلطة أمسكت بها إيران في العراق، لكن أيضا خلقت أوضاع جعلت الأمريكي ضعيفا ومنشغلا في العراق لكي لا يهتم بسوريا وبإيران. واشتغلت آلة الكيان بشكل متواصل على موضوع إيران، خاصة بعد الهزيمة الكبرى التي تكبدها الكيان في جنوب لبنان وتصاعد دور حزب الله وحماس في المنطقة. ومنذ منتصف الألفينات، عامين بعد احتلال العراق، أصبح الهدف الرئيسي للكيان هو واستطاع إقناع جزء من الأجهزة والتيارات الحكم في أمريكا، وخاصة مع وصول ترامب للسلطة. ترامب ليس شخصا، هو ترامب يمثل تيار قصوي أمريكي في عديد من القضايا، منها أنه نحسم المسائل بالقوة، هذوما إيران، وبدأت من إلغاء الاتفاق النووي بين إدارة أوباما وإيران. يعني وأوباما البارح بالمناسبة عمل تصريح لافت قارن فيه بين يستنى بينسور أوباما يستنى في الاتفاق هذا يقول بشي يصير، بشي يقول ها خلنا نعمل مقارنة، وعمل مقارنة وهو محق في ذلك. الاتفاق اللي عمله كان أكثر نجاعة وأكثر في المصلحة الأمريكية، وقادر على أنه يتحكم في البرنامج النووي الإيراني بدون تقديم هذه التنازلات في الوقت الإيران. حتى أمريكا في وضعية قدمت تنازلات أكثر، قال إذا كان حفظنا على ذلك الاتفاق ولم نلغيه لم يكن من الضروري أن نبرم هذا الاتفاق اللي هو أكثر في المصلحة الإيرانية. الفكرة التي سقطت مع هذه الحرب التي كانت تختمر داخل الكيان والأجهزة أنه يمكن تغيير النظام الإيراني بالقوة، ووصلت إلى حدودها ومداها، وهذا بش يكون عنده استتباعات كبيرة جدا حتى في توازن القوى بين التيارات المختلفة داخل الولايات المتحدة. لأنه التيار المسيحي الصهيوني، التيار الموالي بشكل مطلق وقصوي للكيان، اللي ماشي في كل شيء في اتجاه التوسع والمشروع الشرق الأوسط الجديد وتترى، هذا التيار سيضعف ضرورة. لأنه في أمريكا باش نبدأ نسمع أكثر في الأكثر في الأصوات متاع لم تكن فكرة جيدة الاستماع لرئيس وزراء الكيان، أنه انصحنا، لأنه اللي صار غير مسبوق، يحضر في قاعة العمليات يعمل لهم مداخلة يقول لهم فيها لو كان نعمل ونضربه هكا وهكا سيسقط النظام الإيراني بعد 48 ساعة. تجتمع القيادة الأمريكية مع ترامب وتقول له وذيرا وكلام فارغ ما يجيش، بما فيها قيادات الأجهزة الاستعلاماتية، يمشي هو في نصيحة الكيان. إذا يمشي يكون عنده استتباعات، هل نستمع مرة أخرى الكيان في قرارات الحرب والسلم أم لا؟ هذا يكون عنده استتباع نفسي كبير داخل التيار اللي مع ترامب، فما بالك بما يتجاوزه الحزب الديمقراطي توا اللي يعمل في انتخاباته الداخلية للانتخابات النصفية. أحد العوامل الرئيسية لتصعيد المرشحين هو موقفهم من غزة، وليت حاجة رئيسية داخل الحزب الديمقراطي هل كان موقفك مع موقف الكيان مع الحق الفلسطيني. هذه تحولات كبيرة قاعدة تصير في الولايات المتحدة، في أقوى دولة في العالم يلزم نذكره. إذن هذه فكرة مهمة، وهذا يعني شنو في المقابل؟ هذا يعني باش تلقى الطرف زاد هذه مشكلة كنتنيا باش يقول والله اقتنعت انا والجماعة اللي معاه باش يقول وراه اقتنعنا، ليه بتبيع عليه باش يضعفوا، لكن سيبقى باش يقعدوا مسكين بالسلطة، باش يقعدوا قوين في الكيان وعندهم حلفائهم في الولايات المتحدة، وباش يقعدوا يتصيدوا في اللحظة للعودة الى الحرب والعودة الى المواجهة. لانه بالنسبة لهم يروا بقاء الكيان مرتبط عضويا بمشروع الشرق الاوسط الجديد الواسع القائم على الهيمنة المطلقة للكيان. وباش تلقى تيار في الولايات المتحدة تقول لك اخويا اختار منها هذه المنطقة خلينا نسلموها لتحالف اقليمي، ولهنا باش تبدا خدمة على تحالف بين اطراف عربية واطراف والكيان في مواجهة الخطر الايراني. باش تبدا خدمة هذه، وبدات اليوم في قمة الدول السبع عندنا اختيار ثلاثة دول حضروا في القمة، حاضرين معاهم في مع قيادات الدول السبعة اللي صايرة في فرنسا تو، اللي هما دولتين خليجيتين هاو كزوز طيارات خليجية، الإمارات وقطر ومصر. والموضوع اللي جابوه عليهم مش نحكيه، مش نحكيه على إيران ومضيق هرمز، دونك مش نحكيه عليه كيفاش انتوما مش تخدموا معانا في رؤية واحدة لتقليم وتحجيم الدور الإيراني، لأن إيران ستعود أقوى مما كانت عليه. يعني لن يتخلوا عن هذا، لكن أنا في رأيي أنه مهم جدا أنه الإيراني في لحظة النصر هذه يمد يده للأطراف العربية والأطراف الإقليمية، تركيا وباكستان بشكل خاص. بدون ذلك سيسمح للكيان بإعادة لملمة حلف ضد إيران في المستقبل المنظور. وذلك علاش من المهم جدا العمل الجماعي. طب مش نحكيه على رقم نحن الرقم هذا في علاقة بصندوق كذلك. يجب اعتبار ذلك أساسا لحلف موضوعي في المنطقة مش أمرا غربيا مش نركحوا إيران توا. أنه الطرف الخليجي لا يجب أن يلعب دورا وظيفيا في الأخرة دي أموال عربية كيف تستثمر في تعزيز مصالح عربية وتوازن إقليمي ضد الكيان مش لصالح الكيان مش باش تخلص إيران باش تتركح الجو باش ما تواجهش الكيان. الطرف الخليجي العربي حان الوقت أن يفكر في نفسه. نطلب منهم على الأقل انعزال على الكيان أموا على الأقل يفكروا في رواحهم. وكي يبدأوا يفكروا في رواحهم غاديك باش يشوفوا أسس لحلف إقليمي موضوعي للقوى المستقرة تاريخيا في المنطقة.
1: الحلف الإقليمي الموضوع تنرجع حتى بعد من خلال الزاوية والأرقام اللي متاع الصندوق اللي بخصوص صارت برشة تصريحات مضاربة ومعلومات مضاربة في علاقة بإعادة الأعمار في إيران كما الأطراف الأخرى والمعادلة لإيران طارق اللي على رأسها الكيان الصهيوني اللي قلت أنت حتى في المستقبل القريب سيعمل جهدا لتكوين الحلف من أجل اليوم وضع حد لإيران كقوة إقليمية رادعة اليوم قاعدة تمسك بزمام الأمور في علاقة بالحرب الآلية الحالية. وإيران كيفاش باش يكون معناها الدور متاعها؟ هل ستفكر إيران بدورها في تكوين اليوم طارق الحلف اللي باش يمكنها بخلاف أنها قوة إقليمية رادعة على مستوى المنطقة وقد أثبتت ذلك في علاقة بالحرب الحالية كيفاش باش تواصل أنها تقعد القوة هذية اللي فارضة شروطها والقوة متاحة؟ أنا مش واصل نحكي في الموضوع هذية وهذية باش يهزنا لآخر فقراتنا في الساعة الثانية بالأرقام. بالأرقام صندوق ب 300 مليار دولار لإعادة الإعمار في إيران. شنية سر الصندوق هذايا؟ علاش المعلومات والتصريحات بخصوصه متضاربة؟ شنو حكيته؟ تفاصيل متعلقة به باش نعرفوها مع زميل نور الفارسي. هيا نور مرحبا يتفضل.
4: عايشك ابتسام. مرحبا باللي يسمعوا فينا واللي يتفرجوا فينا وبسرحان وبطارق. رقم ضخم برشا هو 300 مليار دولار كان محور الحديث مؤخرا. برشا تصريحات متضاربة حوله. اسكو موجود مش موجود؟ شنو قال الرئيس الأمريكي؟ شنو قال عكسه النائب متاعه؟ وشنو جاء في وسائل الإعلام؟ وكيفاش بدأت الحكاية؟ وشنو ما آخر المعلومات الواردة حول الصندوق هذا؟ وفاش باش نستعملوهم 300 مليار هذوما؟ فاش باش يتصرفوا؟ القصة بدأت بعد ما نشرت وسائل الإعلام غربية من بينها فاينانشال تايمز معلومات تقول أنه إدارة ترامب تدرس إنشاء آلية تمويل أو صندوق بقيمة توصل حتى ل 300 مليار دولار في صورة نجاح الاتفاق النهائي بين واشنطن وطهران طبعا. وحسب التقارير هذه الأموال هذه مش مساعدات مباشرة للحكومة الإيرانية بل موجهة أساسا للشركات والمستثمرين الراغبين في الاستثمار وإعادة الأعمار داخل إيران. في المقابل خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونفى بشكل قاطع الأخبار هذه على منصة تروث سوشيال وقال أنه الحديث على دفع أموال إيران أخبار كاذبة. الغريب أنه بعض التصريحات المنقولة تحدثت على نفي دفع 300 مليون دولار بينما تقارير أخرى تحدثت على نفي 300 مليار دولار يعني مليون دولار ومليار دولار 300. وهو اللي زاد في الغموض حول الموضوع هذا. في الجهة المقابلة نقلت وكالة مهر الإيرانية أنه المسودة مذكرة التفاهم هذه بين البلدين تتضمن بند يدعو الولايات المتحدة وحلفائها إلى تقديم خطط لإعادة أعمار إيران بقيمة لا تقل على 300 مليار دولار. مليار دولار مش المليون دولار اللي قالوا عليه في وقت سابق. وهو اللي اعتبروا كثيرين تأكيد غير مباشر لوجود الفكرة داخل المفاوضات. ونائب الرئيس الأمريكي اللي قلنا هو عقد الوضع أكثر بتصريح متضارب للي صدر على ترامب قال أنه الصندوق محتمل بقيمة 300 مليار دولار مش باش يأتي من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين بل يمكن يكون ممول أساسا من مستثمرين خليجيين يعني من دول خليجية إذا إيران ولات بيئة اقتصادية قابلة للاستثمار. في نفس الوقت تحدث تسريبات على حوافز اقتصادية أخرى لإيران ضمن الاتفاق من بينها تخفيف جزئي للعقوبات الأمريكية لمدة 60 يوم والسماح لطهران باسترجاع حوالي 12 مليار دولار من أصولها المجمدة في الخارج. أما الهدف المعلن من الجانب الأمريكي حسب مسؤولين ذي نقل على وسائل الإعلام غربية طبعا هو تشجيع إيران على التخلي نهائيا على أي مسار نحو امتلاك سلاح نووي مقابل اندماج اقتصادي تدريجي ووعود بالاستثمارات الأجنبية في طهران.
1: واضح نور، يعطيك الصحة. هاي شنبدأ معك سرحان الشيخاوي، تصريحات ومعلومات متضاربة في علاقة بالصندوق هذا، الصندوق اللي كثر عليه الحديث النهارين هذوما واللي قيمته 300 مليار دولار بالنفي من الرئيس الأمريكي ترامب، تصريح معكوس تماما خرج من النائب متاعه، تقارير إيرانية وغربية تؤكد صحة الصندوق هذايا والتفكير فيه. بين هذا وذاك كيف يمكن قراءة هالجدل وهالنقاش اللي تحل في علاقة بالصندوق هذايا؟ سرحان تفضل.
2: هو المبلغ 300 مليار دولار هو أولا هو يعني من أكثر المعطيات اللي خلى فما جدل كبير، لأنه المبلغ هذا مبلغ كبير جدا، وبالتالي صار النقاشات هذه الكل. بداية القصة كانت عبر بعض المقالات أنا قريتها في نيويورك تايمز اللي تحدثت على المبلغ هذا منذ البداية، وأشارت إلى أنه هناك مؤشرات لوجود اتفاقية وأنه العنصر هذا باش يكون موجود ضمن الاتفاق. بعد قريت بعض المقالات اللي كانت موجودة في فاينانشال تايمز، قعدت كلها مقالات صحفية تستند أساسا إلى مصادر يقولوا أن المصادر هذه معناها عندها المعلومات بشكل رسمي، لكن ما تمش الإفصاح على المصادر هذه بشكل رسمي، وبالتالي قعد ديما الفكرة يعني موضع جدل. ما حسم الأمر هو تصريح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس اللي تحدث على المسألة دي بشكل واضح يعني، وهذا اللي خلى المسار هذا يتحول من مجرد بعض الأفكار اللي موجودة في مقالة صحفية تستند إلى مصادر غير معلومة إلى مصدر معلوم ومصدر رفيع المستوى. هذا اللي خلى دونالد ترامب يسارع بنفي الخبر كليا ويقول أنه ما فما حتى اتفاق في هذا السياق، وأنه المبلغ هذا يعني الفكرة متاعه الأساسية غير موجود. هو حاول نسف الفكرة منذ البداية، لكن كثرة الحديث حول هذا الموضوع يشير إلى وجود تقاطعات أساسية. يعني أغلب التصريحات أساسا تحدثت على المبلغ هذا 300 مليار دولار، وتحدثت على أنه المصدر الأساسي لهذا المبلغ هو مجلس التعاون الخليجي، وصار الحديث حتى على بعض الشركات اللي هي شركات أسيوية وشركات أمريكية اللي هي ستقوم يعني بشكل مباشر بعملية إعادة الإعمار، وبالتالي الفكرة مكتملة من ناحية التمويل، من ناحية طرف التمويل، ومن ناحية حتى الشركات التي ستقوم بعملية إعادة الإعمار. لأن يجي معناه النفي الأساسي بتاع دونالد ترامب ضعيف جدا، ويعني لا يقارن مع المصادر التي أكدت هذا الخبر. لكن هنا السؤال الأساسي هو لماذا يحاول دونالد ترامب نفي هذه الفكرة كليا؟ لأنه دونالد ترامب يحاول قدر الإمكان الترويج لصورة الولايات المتحدة الأمريكية، صورة الدولة التي انتصرت في الحرب على إيران والتي نسفت كل الإمكانيات الموجودة داخل إيران، سواء إمكانيات عسكرية أو منصات صواريخ أو منشآت أو طرقات أو جسور أو غيره، ويتحدث على أنه إيران دولة تم نسفها كلين ولم يبقى الولايات المتحدة الأمريكية أي هدف يمكن أن تستهدفه داخل جغرافيا الإيرانية. وبالتالي يعني فكرة وجود صندوق لإعادة إعمار إيران ينسف كليا المقاربة التي اعتمدها دونالد ترامب داخل خطابه السياسي، والتي يحاول قدر الإمكان الترويج لها داخل الولايات المتحدة الأمريكية. ولهنا نفتح قوسين أنه شعبية دونالد ترامب تراجعت بشكل كبير جدا داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا عنصر مقلق جدا لدونالد ترامب بخلاف العناصر الأخرى اللي هي النزيف المالي بخلاف الترسانة العسكرية الأمريكية التي فقدت الكثير خاصة في علاقة بالصواريخ وغيره. لكن فقدان دونالد ترامب جزء مهم جدا من شعبيته داخل الولايات المتحدة الأمريكية وداخل الشارع الأمريكي المقبل على انتخابات نصفية يعني معطى مقلق جدا بالنسبة لدونالد ترامب. وفكرة أنه كل دولة تحاول قدر الإمكان الترويج لصورة الطرف المنتصر، سواء نحكيه على الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى على الطرف الإيراني الذي يحاول قدر الإمكان ومن حقه هذا أن يروج لصورة الدولة أو الطرف المنتصر، ستجعل من العناصر الموجودة داخل هذا الاتفاق عناصر ضعيفة من ناحية الالتزام بتنفيذه، وبالتالي المسألة دي ستكون مسألة بارزة بشكل كبير جدا في المستقبل القريب، لأنه كلا الطرفين يحاول قدر الإمكان الالتزام بفكرة أنه الطرف منتصر، وبالتالي حتى يعني بعض البنود أو بعض الاتفاقيات التي يمكن أن تسقط هذه الصورة سواء على الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى على إيران سوف يتم التخلص منها بشكل تدريجي، لأن دونالد ترامب داخل خطابه في الفترة الأخيرة يتحدث، نرجع لهنا افتتاحية كنا نحكي فيها، على أنه المسألة النووية تقريبا والغبار اللي يحكي عليه هو سيتم حسمه بشكل كلي، وأن إيران ستتخلى عن الملف النووي. تقدير خاص إيران لن تتخلى عن هذا الملف لأنه ملف استراتيجي بالنسبة لها، ملف يدخل حتى في اللاديان داخل الفكر الإيراني، وبالتالي مسألة الالتزام بهذه البنود تقدير خاص مسألة ضعيفة جدا. ابتسام
1: هاي طارق الكحلي بقوت من بين المواضيع اللي باش نرجعوا لها واللي صاير فيها نقاش كبير اليوم على المستوى الغربي والعالمي، الصندوق هذا اللي أثار جدل. تفضل طارق.
3: هو طبعا إلى حد الآن لم يصدر النص الكامل لمذكرة التفاهم، لأنه جيدي فانس في نفس التصريحات يقول أيضا أنه ضمن المذكرة فما التزام إيراني بأنه تسمح الوكالة الدولية للطاقة الذرية والولايات المتحدة يقول لتدبير مخزون النووي المخصب الموجود في إيران، وهذا زاد يعني بيتسمى حاجة من الحاجات اللي تعتبر الولايات المتحدة أنا حققت فيها إنجاز يعني. لكن أنا الحاجة اللي نحب نتحدث فيها هي محاولات التوظيف يعني المعطيات المتوفرة، الأوراق المتوفرة من كل طرف بعد هذه المنازلة. طبعا إيران معنية أولا بتثبيت حلفها الأصلي، تعتبره حلف المقاومة اللي فيه التحالف واسع، وذلك علش أصرت إصرارا جزء أساسي من الاتفاق هو الوقف لإطلاق النار في لبنان، فعلت هذا الحلف وأشارت لإمكانية إشعال المنطقة من جديد بالدور الذي لعبه أنصار الله الحوثيون في المناوشات الأخيرة. تعرفوا عنا زيدا الحلف ذاكرة والمكون ذاك اليمني رو قادم في دخل زيدا المضيق الآخر فيه، وكان ذلك تهديدا واضحا لدولتين حليفتين الولايات المتحدة في المنطقة اللي هي السعودية ومصر، خاصة اللي باش يتضروا تضرر كبير، لأنه الميناء الوحيد اللي بقى يخدم في السعودية هو ميناء ينبع اللي يهز يعني من حقول النفط السعودية يهز من الشرق إلى الغرب، ومصر اللي طبعا قناة السويس ديجا خاسرة برشة تزيد كامل لها هذية تولي تدخل في وضعية صعبة. الوضع هذية يخلينا أيضا نطرحه، كيف ترى الولايات المتحدة في المقابل الدور الخليجي؟ ترى الولايات المتحدة الدور الخليجي كما هي العادة هو دور متاع باش تخلص لنا مشاكلنا، نحن نخلق الحرائق وندمر وانت باش تخلص. يعني في عوض الطرف المسؤول على التدمير هو الذي يدفع الثمن. من يدفع الثمن؟ هو الخليج. هنا المشكلة هو يعني لسنا بصدد حلف لهنا، بصدد اللي انتوما قطعة في خطة تتبع مصالحي أنا. يعني أنا ما شاورتنيش في هذه الحرب، وكي شاورت بعضنا قالوا لك ليه ما تدخلش فيها، إيه بورتو عملتها وأنا يزمني نتحمل مسؤولية استتبعاتها. هالديل هذايا اللي تعمل من نهاية الأربعينات أصبح عبئا أكثر منه نظام حماية لأطراف الخليج. الديل اللي عمله الملك المؤسس عبد العزيز واللي مشيت على أساسه عدد من دول الخليج في الستينات هو متاع نحن نعطيه النفط للولايات المتحدة، أو سياستنا النفطية ستكون في السياق الأمريكي عموما وحتى الأموال المترتبة عليها، وفي المقابل الطرف الأمريكي يحمينا من الأطراف التي تهيمن. كانت مصر هي البعبع وقت عبد الناصر، هي جت اليمن وبش تواجهنا، ثم إيران بعد الثورة وبيناتهم الأنظمة البعثية في سوريا والعراق كانوا هذو بديم البعبع اللي تخوف بهم الولايات المتحدة الأطراف الخليجية بتعرفوا تحتاجوا حماية منا نحن. الآن هذا النظام أصبح حبئا وليس حماية لدول الخليج، وهذا رقم ضخم. شنية 300 مليار دولار راهي مش لعبة 300 مليار دولار، يعني تعويضات الحرب كانوا مش تدفعها دول الخليج. حان لدول الخليج بدي تحدث على هذه البارح أنا للتفكير في هالفكرة هذه اللي حكينا فيها، فنلدت الخليج. يعني الخليج ياخذ نموذج فنلندا، تعال يا اخويا ما لا اتورط مع الطرف الامريكي وحليفه الاسرائيلي ولا ما عند تكون زاد طرف خادم نلعب على التناقضات باش يكون عندي شخصيتي قائمه الذات. اذا كان باش يخلص 300 مليار دولار سيكون لخدمه تحالف يخدمني مش نكون انا ضحيه بين الساقين. يعني هذه فرصه لدول الخليج لمراجعه الاسئله الاستراتيجيه الكبرى والوضع الاستراتيجيه الكبرى. والطرف الامريكي سيعمل على تاجيج الوضع. انا كنت نقرا تو والله صديقنا نور الدين مباركي نتاع فرانس 24 حتى تلخيص لمجموعه من التصريحات حول الموضوع خطير. طيب انا قلت لكم مده الاخرى نسمع في وليد جنبلات وعلى لبنان وصراعات لبنان والسوري في لبنان تو صارت هو خرجت اخبار نفاها الرئيس السوري احمد شرع حول انه يعني استمزاج الرأي السوري بأنه هو يدخل يحارب حزب الله. في عوض ما قلنا نحن تو شنو كان الهدف تقسيم الجيش اللبناني باش كيما صار في الحرب الأهلية اللبنانية جزء من الجيش اللبناني يخدم عند إسرائيل متاع أنطوان لحت يخدم في جنوب لبنان عند إسرائيل. إلى حد الآن لم تنجح الاتجاه نحو وضع الجيش اللبناني في مواجهة حزب الله. يبدو فما قرار داخلي للجيش اللبناني متاع لا نحافظوا على وحدتنا الداخلية. وين مشيت الامور في الاتجاه بتاع بالكشي الطرف السوري اللي عنده عداء طائفي وديلوجي مع حزب الله نفاه الرئيس السوري منذ ايام. لكن اليوم الرئيس الامريكي عاود حتى الموضوع في فوق الطاوله قال انه اقترح تصريح رسمي علني هذا ما عادش اشاعه وتسريب انه اقترح على اسرائيل ان تتولى سوريا يعني سوريا

0: نلقاو غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت في أمان الله.
1: هنا تونس.
2: Publicité.
1: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموسيقى باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.divanfm.net ولا اعمل ايتوال 343 ايتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدا العب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
3: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان،
4: ماتشي ماتشي حتى في الفرحه والاحزان،
3: متفاهمين في نفس الحاجه، الكاليتي اللي عنا حاجه واحسن حاجه بصنعه مع صحه الابدان.
5: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك. ديوان افام فلاش نيوز،
2: موجز الثانية. ديوان افام، مع السلامة. البريد التونسي يعلن في بلاغ له اليوم أنه بإمكان أصحاب البطاقة الاجتماعية كارت سوسيال من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلة المعوزة ومحدودة الدخل سحب مبالغ حوالتي من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من اليوم على ساعة ثانية بعد الزوال. افتتاح فعاليات الدورة 11 من تظاهرة أفريكا بيك فايف التي ستتواصل من 16 وحتى 19 من جوان بمشاركة عدد من الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات المختصة من تونس والخارج. وقالت منظمة المعرض بسمة حميدي في تصريح لديوان فم أن هذا المعرض يضم أكثر من 150 شركة من تونس ومن الخارج، مبينة بأنه يهدف إلى تشبيك العلاقات بين تونس وعدد من البلدان المشاركة في المعرض، مشيرة إلى أنه يلعب دورا مهما في فتح أفاق جديدة للاستثمار.
3: معرض أفريكا بيك فايف هو اجتماع 5 صناعات مختلفة، النفط والنقل واللوجستيك إلى البنية التحتية، الطرقات، الطاقات البديلة والمتجددة، وصولا إلى البنوك وشركة التأمين. أفريكا بيك فايف هو موعد سنوي يضم أكثر من شركة. اليوم عنا 150 شركة مختلفة من تونس ومن خارج تونس، وخاصة من بلدان كما ليبيا والجزائر، بلدان الجوار ليبيا والجزائر، وأيضا شركة عربية من البحرين وشركات أجنبية، كلهم يشاركوا في المعرض هذا كل عام. المعرض عنده دور مهم جدا في تشبيك العلاقات بين تونس والبلدان المشاركة في المعرض، وأيضا له دور مهم في أنه يفتح آفاق جديدة للاستثمار. المعرض هو 4 أيام للعرض، ومعه 4 3 أيام لمؤتمر علمي ضخم. المؤتمر العلمي يضم جلة من الخبراء في قطاع النفط والغاز والطاقات البديلة.
2: عدد النساء المنتفعات ببرنامج صامدة لتمكين الاقتصاد لنساء ضحايا العنف والمهددة به بلغ منذ انطلاقه سنة 24 و2000 بولاية سريانة 31 امرأة معنفة، وفق ما أفادت به المندوبة الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عايدة نصر. وبينت المندوبة في تصريحها لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن النساء المنتفعات تنحدرن من معتمديات كسرى ومكثر وروحية والكريب وسريانة الشمالية والجنوبية والعروس، وتشمل المشاريع مجالات الخياطة وتربية الأغنام والدجاج وأعداد الأكلات السريعة والحلاقة وأعداد الخبز التقليدي بقيمة اعتمادات جملية قدرت ب 310,000 دينار. في العالم، الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يشكر إيران على دورها في إلزام الاحتلال بوقف فوري للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما فيها لبنان، مضيفا أن إيران قدمت للحزب والمقاومة وللشعب اللبناني كل أشكال الدعم من دون أن تطلب مقابلا أو مكاسب. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني. خير وأخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع كريم مقني، إلى اللقاء.
1: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت، حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم

0: ديوان فام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم. ديوان فام فلاش سبور.
1: مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. الجامعة التونسية لكرة القدم أعلنت اليوم الصباح بصفة رسمية على تعيين هيرفي رونار المدرب الفرنسي مدرب جديد للمنتخب الوطني التونسي لحين نهاية كأس العالم 2026. رونار حاليا في طريقه إلى المكسيك بعد رحلة من داكار إلى بيريز، حاليا في الطائرة من بيريز نحو مونتيري. طائرة رونار عندها ساعة تقريبا من اللي طلعت من بيريز في اتجاه مونتيري، رحلة تدوم 11 ساعة و40 دقيقة. وصوله إلى مونتيري باش يكون نص الليل الليلة بتوقيت تونس، 3 ساعات قبل الحصة التدريبية لمنتخبنا فجر الأربعاء، يعني من المطار إلى ملعب التدريبات تقريبا. الجامعة تأكد أنه إشراف رونار على تدريبات اليوم باش يكون يسبق، أو تدريبات الليلة الفجر باش يسبق لقاء إعلامي قبل نص ساعة من انطلاق التدريبات. رونار قبل ما ياخو نفس قبل انه ياخذ نفس الامتيازات الماليه اللي كانت حصل عليها صبري اللموشي حسب بلاغ الجامعه، والاتفاق المبدئي حسب الكواليس اللي عندنا موجود الى غايه 2028، لكن حسب بلاغ الجامعه الاتفاق على فتح باب المفاوضات بعد نهايه المشاركه في كاس العالم من اجل تعاون طويل المدى حسب بلاغ وحسب اهداف رياضيه محدده. واضح انه العقد الجديد بعد كاس العالم والامتيازات الماليه باش تكون مغايره تماما للامتيازات الماليه اللي قبل بها ايرفي رونار. ايرفي رونار اللي ما يعرفوش دونك خلينا نعطيو السي في نتاعو، سبق ودرب المنتخب السعودي واهله للمونديال الحالي، تمت اقالته 17 فبراير الماضي قبل شهرين من انطلاق المسابقه. دونك درب السعوديه في زوز مناسبات منتخب زامبيا كوت ديفوار، منتخب الفرنسي للسيدات، منتخب انغولا والمنتخب المغربي، وهذه ثالث مشاركة لي في كأس العالم بعد مشاركة أولى مع المغرب ثم مع المنتخب السعودي. دونك عنده في البالماريس نتاعو الكان مع منتخب زامبيا في 2012، كيف كأس أمم أفريقيا مع الكوت ديفوار 2015، والمدرب الوحيد في العالم اللي تحصل على زوز كؤوس أفريقية مع زوز منتخبات مختلفة. تأهل للمونديال بعد غياب 20 عام في 2018 مع المنتخب المغربي، والفوز التاريخي على الأرجنتين مع السعودية في كأس العالم 2022 في قطر. نواصل مع إيرفي رونار في أول تعليق ليه، تصريح مقتضب. دونك صرح لزوز وسائل إعلام اليوم الصباح بكري في مطار بيريز كان شارل ديغول، كان صرح قال ما فماش علاش نفكر في قبول العرض أو رفضه، وبالتالي هذا تصريحه الأول كان في صحيفة في RMC سبور. كيف لو باريزيان كان صرح قال في لو باريزيان حدث كل شيء بسرعة كبيرة بعد إقالة صبري اللموشي، لم يكن هناك متسع من الوقت للتفكير، سنبذل قصار جهدنا أمام اليابان ثم هولندا لنحاول تحقيق الفوز. إلى شأن المحل المدرب، نحكي مدرب الترجي الجديد الروماني لاورينزو ريكيكامب والمدرب الجديد للترجي بعقد مدة زوز مواسم نادي الهلال السوداني، كان أصدر بلاغ أكد فيه أنه عقد ريكيكامب انتهى بنهاية الموسم الحالي مع الفريق السوداني وما وقعش على العقد الجديد رغم الاتفاق الشفوي الحاصل بيناتهم، وبالتالي عقده مع الترجي قانوني وكما قلنا مدة زوز مواسم. نختم بكأس العالم أبرز المباريات. دونك البارح في الليل والفجر إيران تعادل مع نيوزيلندا 2-2، مباراة الليلة 8 متاع الليل فرنسا تواجه السنغال والعراق يواجه النرويج. كيف الفجر الساعتين متاع الصباح الأرجنتين يواجه المنتخب الجزائري، والمنتخب الأردني 5 متاع الصباح باش يواجه منتخب النمسا. لاسبارو فيه تمسبور بقي متواصل على ديوان فام، اكثر تفاصيل ديوان فام.net.

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على diwanafm.net. مرحبا بمستمعي ديوان افام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبينال والدريبة على ديوان افام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في برنامج ناجي التريبينال والدريبة، وقضية اليوم انطلقت أحداثها في عام 2000 في الولايات المتحدة في منطقة لينكولن كونتي في نيبراسكا قلب الميدويست، يعني الريف الأمريكي. نهار 2 فيفري مع 9 متاع الليل، البرد يقتل، 6 درجات تحت الصفر، والدنيا مكسية بالجليدة. الكياسات تلمع بالفيرغلا، يعني ثلج، أكل يزلق حيوانات وعباد وكرهب، الشي اللي يخليهم يديرابيو، واللي ما عنقش شجرة ولا تخل في صخرة أو طاح في فوسي يتسمى سلكها. وفي نفس الوقت وفي هاك الليل، الضو وقت اللي يضرب في الطريق يولي يجهر من البيوضية. بعبارة أوضح، الجولان في الظروف هذه مخطر إلى أبعد الحدود. وفي هالإطار الجليدي، العون ستوم ماك نايت يعمل في الدورية متاعه كالعادة، وإذا به يشوف من الروتروفيزور متاع كرهبته بيكوب، معناها كاميونات كما لدي ماكس اللي عندنا، اللون متاعها مارون غامق، وجاية تجري في جري ماست. تقول مولاها هزز البوستة، معناها متاع واحد متهور في السياقة متاعه. العون ماك نايت قال شكونو هالمقربة على السوق كي المهبول. هو مازال ما كملش كلمته واكل بيكوب تعديت تزف من بحذاه لين الهواء متاعها جمد له حنكو. الحاصل تعدى كالعجاجة، ومن كثر السرعة متاعه هكا العون ما نجمش يثبت بالقدا في الرقم المنجمي متاعها. المعلومة الوحيدة اللي تمكن منها هو أنه السيارة جاية من تكساس. هكا العون قال هذا اللي بيه، ومنها شعلك الجيروفار وحط السيران متاعه على الأخر، وجاب جرة هكا المقربة اللي يجري ولا يلوي على شيء، وفي نفس الوقت علم قاعة العمليات باش يعرضوا له في الثنية. الحاصل بدا خالط على هاك الكاميونة، واللي السايق متاعها يجري ولا على باله بالوضع، انتحاري على حاله، وظاهر فيه يعرف المنطقة بالقذا كي مكتوبه. وبعد قرابة 20 دقيقة هاك البيكوب شربها الظلام، ما عادش تتشاف. والعون ستام ماك لايت ابقى من كياس الكياس يلوج بدون جدوى، ما هوش عارف هاك السيد ذاك كيفاش عمل باش فلت عليه واختفى. وحتى التعزيز متاع الأمنيين وقت اللي جاء وعملوا تمشيط للمنطقة ما لقاو حتى كاميونة بالمواصفات هذيك. السيد أرضه كانت له بلعة. في نفس الإطار الريفي، وبعد جمع على الواقعة هذه وبالتحديد في نورث بلات على بعد 60 كيلومتر من المكان اللي صارت فيه الملاحقة ما بين العون واللي راكب في البيكوب، فلاح عنده سنوات ما استعملش الجرانج متاعه اللي موجودة في الفيرما، يعني الحظيرة، معناها المخزن واللي داير بيه. في باله كالعادة مسكر وما تخلو حتى حد من مدة. ظهر له باش يمشي يتفقط، ودوب ما خلط يلقى الباب متاعك المخزن مبشخ له بلاش محلول. العجب، يبالي بيه مبلج وفيه كوبة زادة. طل باش يشوف شفما. وقتها تصدم بالمنظر اللي راه. بالوقت طلب الـ 911. في ترابة هالأحداث البوليسية خلتوا وعاينوا المكان بما فيهم كالمخزن، وغادي باش يكتشفوا معمل متاع مخدرات. لقاو برشا مكونات كيميائية يصنعوا بهم مخدر الميتانفيتامين، مخبر على حاله بكل المعدات متاعه. معناها فما شكون استغل فرصة أنه هكا الحظيرة مسكرة وفارغة وما يجيها حد باش ينصب فيها الماتريال متاعه ويبدأ ينتج في المخدرات. ولهنا أكيد راكم تعرفوا وإلا سمعتوا أنه الميتانفيتامين تتكون أساسا من مادتي ليفيدرين والبسودوي فيدرين الموجودين في عديد الأدوية المضادة للزكام، يعني مش صعيب توفيرهم، والباقي أمور كيميائية. والمخدر هذا يسميوه زادة كريستال أو سبيد، وبدا يدور بالقدا في بداية القرن الحالي. وفي الولايات المتحدة الميتانفيتامين عرفت انتشار واسع وتتباع لحد اليوم بكميات مهولة، لأنها أرخص برشا من الكوكايين وتتصنع بسهولة حتى تحت دروج متاع بلاص. من ناحية المفعول متاعها، الميتانفيتامين تحطم البشر تحطيم شامل، وحتى كي الواحد يظهر له اللي هي وفرت له نشوة كيما متاع الكوكا وخليته في عالم آخر، في المقابل تكله الغدد متاع مخه وترده عنيف وميال للإجرام، خاصة كي يبدأ في حالة مونك. ولهنا من غير ما نقوله أن الجماعة اللي يصنعوا فيها المخدر هذا يختاروا أماكن ريفية نائية ما فيها حد، باش هكاكا ينصبوا المخابر متاعهم ويبدأوا بعاد على العينين. وهذاك علاش الميدويست الأمريكي لليوم وكر من أوكار تجار المخدرات، وفيه المئات من المخابر السرية اللي لابو كلانديستان. الحاصل هكا الحقول والمراعي الآمنة والهاتئة تحولت المخابئ معشين فيها المنحرفين بأصنافهم، هذا من غير ما نحكيه عن المطاردات والملاحقات والطلق الناري ما بين صانعي المخدرات والبوليسية في وسط هكا المزارع والضيعات. هذا خلف الرعب اللي ولاو عايشين فيه سكان الريف. وتوا خلينا نغلقوا هالقوس اللي فرض علينا نفسه ونرجعوا للقضية متاعنا. في نفس هكا الفيرما البوليسية اللي عاينوا في هكا المخزن القاو من جملة ما القاو مصوات متاع جوابات عليهم عنوان باسم شارل موزس، يسكن في منطقة نوكونا في تكساس. وكي دخلوا القاعدة البيانات متاعهم يعني متاع الشرطة باش يعرفوه شكون، وظهر شارشي يعني فيه برقية تفتيش من أجل سرقة أسلحة نارية. والمعلومة الهامة ظهر عنده بيكوب لونو مارون غامق برقم منجي ميمة تكساس، معناها نفس الرقم متاع هاك الكاميونة اللي هربت على العاون ستان مات نايت نهار 2 فيفري. الشرطة عرفت زادة أنه شارل موزيس هذا من خلال التصرف متاعه في الكياس والطريقة اللي سوق بها ما ينجم يكون كان مستهلك كبير متاع ميتون فيتامين، لأنه متهور الأبعد الحدود يتجاوز السرعة وما يعمل حتى حساب لحتى شيء، معناها ينجم يتسبب في كوارث كبيرة. وهذاك علاش بيرو الشريف متاع لينكولن كونتي اتبع العديد من البلاغات للسكان وفيهم التصوير متاع شارل موزيس هذا ورقم الكاميونة متاعه ومواصفاتها، وقالوا اللي هو ديما تحت تأثير المخدرات ومخطر برشا ويلزم السكان ياخذوا حذرهم منه. وباش العملية تولي عندها جدوى، الشريف وأعوانه داروا في الأرجاء متاع لينكولن كونتي ضيعة ضيعة وعلقوا البلاغ واتصلوا بالفلاحة والمزارعين مباشرة لعل حد منهم شافوا أو عنده معلومة عليه. فما اللي قال شافوا، لكن أغلب اللي سألوهم ما عندهم حتى فكرة لا على اسمه لا على البلاصة اللي يسكن فيها. بالنسبة ليهم السيد هذا غريب وما هوش ولد المنطقة. نهار 12 فيفري 2000 بوليس واسمه كويسي نيمس تابع أمن لينكولن كونتي وقف مع الحداش متاع الليل في بيوفات موجودة في كيوسك متاع إيسانس إيش ياخذ قهوة على خاطر قريب يبدأ السيرفيس متاعو. هو يخلص في الكاسة ويشوف في الفترينة متاع البيوفات بيكوب لونو مارون غامق واقف بعد البومب إيسانس، وشاف زاد شخص هابط منه. وبحكم اللي عنده فكرة على شارل موزيس على خاطر شاف تصويرته في البلاغ اللي توزع على السكان ابقى يثبت فيه وفي كاميونته حتى لينعقله. السيد عنده نفس الأوصاف والرقم المنجي ميم تاع الكاميونة مطابق للي موجود في البلاغ. بالوقت طلب قاعة العمليات وعلمهم باللي شافوا، وبالطبيعة طلب تعزيز. بالنسبة للشخص هذا يعني شارل موزيس بعد ما عبى ليسون جاي طالع في البيكوب متاعو، وإذا به يشوف فيها كالبوليس كويسي جايو ما ربش منه، بالعكس مشاف اتجاهه كيف اللي عرض له. هكا العون طلب منه بطاقة الهوية وهو جبد البيرمي متاعو من مكتوبه ومدهوله. العون شاف الاسم وعينيه برقت، وشارل موزس فهم اللي العون عارفه شكون وما عنده كان حل واحد الهربة. خلى له البيرمي في يده ومشى يجري للكاميون متاعو. وهكا البوليس شد جرته، ولهنا شارل موزس هز المسدس اللي بحذاه في الكرسي ووجهه للأمني باش يضربه. لكن العون تنطر عليه وشده من يده وحاول باش يفك له هكا الفرد. ابقاو يتفارعوا قدام باب الكاميونات. البوليس يحاول باش يبعد هكا المسدس من وجهه باش ما تجيش فيه ضربة خاطية، والاخر يحاول باش يخليه في اتجاهه ويضربه بكرتوشه. وبحكم انه موزيس كان اقوى برشا من العون اللي ما نجمش يسيطر عليه، في نهاية الامر هو اللي اطلق النار. لكن من حسن حظ البوليس الكرتوشه ما جاتش فيه، وبالطبيعة شارل موزيس تمكن باش يركب في الكهرباء متاعه ويديماري ويهرب. وما بقى لهك العون الا انه باش يجبد الفرد متاعه ويفرغ الشارجور في هكا البيكوب. وبطبيعة الحال البلار التيلاني اهبط دوكداك فلوس، لكن ما يعرفش اذا كان موزيس تمس ولا لا. المهم طار تيران وما خلى في هكا ظلام كان عجاج دخانه. في نفس التواتر متاع الأحداث، الكاميونة متاع موزيس مازالت كي اختفيت على الأنظار، والعون نيمس بدا يسمع في اللي سيران تاع كراهب زملائه، معناها التعزيز وقتها خلط. برشا كراهب لموا بعضهم وعملوا ملاحقة لموزيس، ومن جملتهم هكا العون ستام ماكنايت اللي سبق له باش جاب جرة المنحرف هذا اللي هرب عليه. والظاهر أنه الحكاية بقات في قلبه ويحب يشد موزيس مهما كان الثمن، على خاطر يعتبروا أنه عداها عليه. وبحكم أنه هو زاد يعرف المنطقة بالكدا، سبق لكراهب متاع زملائه وقف في مفترق متاع طرقات وبقى يستنى في موزيس، على اعتبار أنه هذيك هي ثنية اللي تعدى منها نهار 2 فيفري، وزيد ما ثماش ثنية أخرى. مختصر الحديث هو هكاكة ويشوف في فنارات متاع كرهبة من بعيد، استنها حتى لين قربت وعرف اللي هي البيكوب متاع موزيس بلونها والرقم المنجمي متاعها. وقتها شعل الجيروفار متاع كهربته حتى المنبهات وجاب جرته. وموزيس كالعادة يسوق بطريقة جنونية، يلوح في 120 كيلومتر في الساعة على الأقل، وبحكم اللي مستهلك مخدرات فبالتالي ما هوش واعي باللي يعمل فيه بالكل، ما هو حاسس بحتى خطر. وفي تنبك هالملاحقة العون ماكنايت فقد موزيس، ما عادش يرى فيه. قال شنو زاد باش يفلت عليا المرة هذه، لكن ما سلمش وبقى يلوج بعينيه. نقص في السرعة وبدا يمشي واحدة واحدة، ما ثم حتى ضوء، حتى فار متاع كهربا ما يشعل من بعيد. قال ميسالش نزيد نقدم، وقدم واحدة واحدة، وفجأة يشوف في كهربا من بعيد ضوها طافي واقفة بالضبط في الكروازمون، يعني مفرق الثنايا. ذا يقرب لها بالسياسة بالسياسة وبكل حذر حتى لينعرف اللي هي فعلا الكهرباء متاع موزيس. وقف وبقى يخمم، يجبد فرد ويهبط له ويمشي له وإلا لا، وبقى يبيع ويشري بينه وبين روحه. حتى لين شاف شارل موزيس وهو هابط من البيكوب متاعه وجايو. العون ماكنايت كان ينتظر في كل شيء إلا أنه باش يهبط له ويجيه بمكحلة من العيار الثقيل، وقمر فيه مباشرة وتخلى عليه بوابل من الرصاص، ما خلاله حتى فرصة باش يدافع على روحه. من كثر الرصاص اللي جاء في الاتجاه متاعه البار بريز متاع الكهرباء تكسرت، وهو ما نجم يعمل حتى شيء. وجاءوا فيها على الأقل زوز كرتوشات، واحدة في راسه لحست له قبعته وعملت له فيها فوسي والدم خرج نافورة، ورصاصة أخرى فورت له صبعه. المسكين هبط يتلوى على كرسيه من الوجيعة. وشارل موزيس ما بقاش يستنى، ارجع الكاميونت وغاب على الأنظار. في الأثناء كالعون ماكنايت بقى ينزف ولعبت عليه الدوخة، عين تسكرت بالدم اللي شرشر من راسه والأخرى ترف رفان. لكن رغم ذلك القال جهد باش يطلب زملائه وجاوه على جناح السرعة وتم إسعافه. الحاصل خلطة جحافل متاع كرهب من غير ما يستعملوا لسيران، والذو متاعهم طافي على أساس موزيس ما يفيقش بهم وما ياخذش يحذروا منهم. في نفس هالإطار ودوب مخلطة الإسعاف هزوا ماكنايت، وبقية الأعوان انتشروا في المحيط بكله وبقاوا يترزدوا في أي كهربة تتعدى، علما وأنه فيها كليل وبحكم أنه المنطقة ريفية قليل في مش يتعدى حد. المفيد أنه كي تم تحديد الموقع متاع شهر الموزيس وعرفوه بالضبط منين باش يتعدى، الأمنيين عملوا قصة وبقاو يستناو فيه في مفترق ثنايا عن كروازمون، وشافوه كي جاي. بالطبيعة شدوا بلايسهم على اليمين متاع الطريق وضوهم طافي باش كي يتعدى شهر الموزيس من بحذاهم يلقيوا عليه القبض. لكن هو كان أخبث من اللي يتصوروا، دوب ما قرب خرج المكحلة متاعه من الشباك وأول كرهبة متاع بوليسية عرضته ضربها، والرصاصة دخلت من باب الكرهبة وضربت العاون في صدره رغم اللي كان لابس واقي، يعني رصاصة نقبت الباب نقبت الجيلي باروبال، وهذا يدل أنه السلاح المستعمل من عيار قوي برشا يخترق حتى الحديد. هاك البوليس المسكين اللي جات فيه رصاصة هزوه مباشرة للسبيطار ما بين حياة وموت، ضيع برشا دم، لكن تمكنوا من إنقاذه وبقى في الإنعاش. ولهنا الأمنيين اللي بقاوا على عين المكان هزوا هكا ليدوي، يعني الظروف متاع الرصاصات اللي أطلقهم موزيس باش يعرفوا شنية نوعية السلاح اللي عنده، وبعثوهم مباشرة للباليسيك يعني خبراء القذائف اللي أكدوا أنه هالمنحرف هذا يستعمل في رشاش حربي متطور ومن نوع SKS-762، ومن المفروض ما تلقاه كان عند الجيش مش عند أي جندي، زادة عند الفرق المختصة في الرماية لتيرور ديليت أو لسنايبر القناصة. إذن منين شارل موزيس جاب هالرشاش هذا؟ الله أعلم. في المرحلة هذه من القضية المسألة متاع ملاحقة موزيس ولات جدية، وشعر لزوز بوليسية مشاو فيها، ولهنا سولت خذات بزمام الأمور وبحثوا فيالق متاع بوليسية الريف النبراسكا باش يدوروه ضيعة ضيعة غابة غابة دار دار ويفليوها فليان بحثا عن مخابر متاع صنع مخدرات الميتونفيتامين. وفي نفس الوقت وسائل الأعلام بدأت تبث في الصور متاع شارل موزيس ومعاهم بلاغات تحسيس للمواطنين باش يردوا بالهم منه وطلبوا من أي واحد يشوفه يبلغ عليه.
1: With Charles Moses crisscrossing the state, armed and out of control, Nebraska Governor Mike Johanns held a news conference to warn the public.
2: This is a situation that we need to get through.
3: Police are seeking Charles Moses.
1: It was clear the fugitive was ready to kill civilians to get what he wanted.
3: He's considered armed and dangerous.
0: مختصر الحديث، سكان النبراسكا الكل ولاو في بالهم بالتطورات، والوجه متاع موزيس حفظوه حفظان، ولاو يشوفوا فيه في المنام ومستحيل يغباو فيه.
4: نهج التريبونال والدريبة.
5: Vous écoutez Dion FM.

Duel FM. كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم 48 دولة تحلم بنفس اللقب إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان FM مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية. فلاشة

0: Fun FM. عيش المونديال.
1: بيبليسيتي. عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاته الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
2: الصيف بدا والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبطبيعة الخدمة والفريات. من 10 ل 19 جوان نجم تجري كهرباء أوبيل، سيتروين، بيجو ولا بيكاب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون. ومازال الخير عند ستافيم. اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسپونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافيم، الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس.

0: نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في ريف ولاية نيبراسكا الأمريكية عام 2000، منحرف اسمه شارل موزيس متخصص في صناعة مخدر الميثامفيتامين اتلاحق فيه الشرطة وما تمكنتش من القبض عليه. واحد من الأعوان شدوا مرة في محطة متاع بنزين، لكن موزيس هذا أطلق عليه النار ومنع منها بقدرة قادر. وفي واقع أخرى وباقي مع البوليسية ضربهم برشاش حربي، وواحد من الأعوان جاتوا كرتوشة وتثبت له في جروح بليغة، وآخر مرة شعر لقتل العون لأنه قمر فيه وجاب له الكرتوشة في صدره. مختصر الحديث، شارل موزيس هذا إلى حد الآن هارب رغم اللي تصاوروا في كل بلاصة، وكاميونته ولات معروفة عند القاسي والداني. في المرحلة هذه من القضية، علاش ما تقولش أنه في بلدة صغيرة اسمها ديكنز على بعد 50 كيلومتر من المكان اللي تضرب فيها كالبوليس، وفي ملكة كبيرة فيها برشة حضائر، والملهكة الضيعة لاحظ أثار متاع جالي كرهبة ماشين للجراج اللي محطوطة فيه الكرهبة متاع بوه واللي قليل برشة باش يستعملها. الشاب حب يعرف يا لندرا بوه خرج بالسيارة وإلا لا، ودوب مهز الباش اللي موتي بيه باب الجراج قابات، لأنه شاف كاميونة مجهولة في برصة الكرهبة متاع بوه، وبالتحديد هاك البيكوب المارون الغامق، والقفاية متاع الكرهبة كان مغلف الباش، معناها فما حاجات مخبين. بالوقت هكا الشاب طلب 911 وخلطة الشرطة وعاينة المكان، وتأكدوا أنه هكا الكاميونة هي متاع شارل موزيس، لأنه خلف الرقم المنجمي كانت مخربة تخريب بالكرتوش لأنها تعرضت لطلق ناري كثيف من عند البوليسية. أعوان الأمن نحاوها كالباش وشافوا المحتويات متاع الكاميونة، ولقاوا بارشة مواد كيميائية ومسدسات وجهازات لاسلكي كما اللي يستعملوهم رجال الأمن، معناها السيد عنده مخبر كامل متنقل وقاعة مواصلات مع بعضهم. الحاجة الوحيدة اللي ما لقاوهاش هي كالرشاش الحربي SKS-762، وبتبيع الاستنتاج اللي خرجوا به المحققين أنه شارل موزيس وقت اللي فاق أنه أوصاف وأوصاف الكاميونة ولات عند الناس الكل، قرر بش يبدل البيكوب متاعه بكرهبة واحدة أخرى، وهذاك علاش سرقها كالسيارة مضيعة وحط في بلاصتها كاميونته على أساس ينجم يهرب من غير ما يلفت الانتباه، وفي باله أنه هاك الكرهبة هذيك متروكة وما ليها ما همش بش يفيقوا بها في ساعة. في ترابط الأحداث، وبعد ساعة من اكتشاف هكا البيكوب متاع موزيس في هكا الضيعة وعلى بعد 100 كيلومتر، واحد يخدم في اير دو روبو استراحة على طريق سيارة اطلب 911 وقال اللي عنده معلومات على شارل موزيس بالوقت بعثوا له عون بش ياخذ أقواله. وهالخدام هذا قال أنه من مدة ربع ساعة التالي شارل موزيس جاء في كرهبة شيفرولي بريك كحلة، معناها الكرهبة اللي سرقها ما كالضيعة، وقف يحكي معاه على أساس أنه متعود يجيلها كالاستراحة. وباقي على لسان هالخدام قال أنه الراديون متاع الكرهبة كان محلول، وفجأة يسمع في بلاغ فيما يخص شارل موزيس. بتبي على آخر تبادل وطلع فيها كشيفرولي ديمارا وطار تيران. وفي نفس هالزمن متاع الوقايع، وبعد ساعتين من ظهور موزيس في هكا الاستراحة وعلى بعد 30 كيلومتر في اتجاه الجنوب، فلاح متعدي بكاميونته في ضيعته ولاحظ أثار عجالي كرهبة متعدين من أرضه وماشين في اتجاه براكة مهجورة ما يستعمل فيها حد. ودوب ما هكا الفلاح خلط قدام البراكة يشوف في كرهبة شيفرولي بريك كحلة واقفة، بقى يتسائل بينه وبين روحه وش تعمل غادي، ومنهج بالتليفون وبيش يكلم خوه ويسأله عنده شي فكرة على هكا الكرهبة بليكش متاعه. وفي الوقت اللي هو يتلفن ويحكي مع خوه خرج له شارل موزيس من البراكة هكا السلاح الحربي، وطول ضربه بكرتوشة كسرت له البلار متاع شباك كاميونته ومشيت له طول لجبينه. المسكين هبط ساكت قرصة والدم متاعه هبط سواقي. شارل موزيس حل باب الكاميونة خرج منها جثة الفلاح وطيشوا في القاعة. ديما راه ما خلى وراه كان العجاج. في نفس التواتر متاع الأحداث، الخوه هو في التليفون سمع الطلقة النارية، وبالوقت علم 911 وجاوا على جناح السرعة، عاينوا مكان الجريمة وفهموا من الدوي متاع الكارتوشة اللي لقاوة أنه المعتدي هو شارل موزس. وخلف هذا هز البورتابل متاع هاك الفلاح. لهنا الشرطة رفعت كل الأدلة المادية اللي تثبت أنه شارل موزس هو اللي بادر بالطلق الناري، باش نهارة اللي تشد ما يقولش اللي هو في حالة دفاع شرعي. معهم المجرمة ديما هكاكا تبدأ الجريمة ثابتة عليه وهو يقول ندافع على روحي. في تسلسل هالأحداث، البورتابل اللي سرقه شارل موزيس مكن البوليسية بفضل السينيال متاعو باش يرصدوا تحركاته، لكن في ساعة ما فاق بيهم وسكروا. ولهنا الشرطة ضيعت الجرة متاعو ومهمش عارفين شنو اللي نجم يعمل. والحكاية لهنا وليت مأساة وطنية، وحتى الوالي متاع نيبراسكا عمل خطاب وطلب من الناس أنهم يلزموا الحذر.
1: With Charles Moses believed to be near Nebraska's western border, the FBI notified Wyoming law agencies that a killer might be headed their way.
0: في مجريات الأحداث وفي ليلتها وعلى بعد 130 كيلومتر من الضيعة اللي تقتل فيها هاك الفلاح، امرأة كبيرة تعيش وحدها في دارها في منطقة سكوتس بلوف المتاخمة الحدود ولاية وايونينغ. هاك المرأة وهي قاعدة تقرأ في كتاب وتروم في نومة، وفجأة تسمع في الباب البراني كيتحل بالقوة، معناها متاع حد خلعوا. المسكينة تفاجأت وقامت من الخوف ومشيت تخبات في بلاكار، وشافت مشقوق متاعه واحد داخل براش كلو هكا اللي خلع به الباب، وبدأ يفرد في القجرات. لكن الحسن الحظ متاعها ما فيخش بها وفي ساعة مخرج. ووقتها طلبت 911، والمعلومة الوحيدة اللي اعطاتها أنه الشخص هذا طلع في كاميونة أو صافة أو أثار العجالي متاحة مطابقة تماما للكاميونة متاع الفلاح اللي قتلوا شارل موزس وهزلوا تليفونه. وخلف هذا لقاوا تروف متاع بلار، وأكيد راهم طاحوا مكا الشباك المكسر اللي الكارتوشة متاحة وكسرت وقتلت بيها كالفلاح. المعلومة الوحيدة اللي توفرت للأمنين هو أنه شارل موزس ماشي في اتجاه الغرب، وباش يتعدى على مدينة لاسك على بعد 30 كيلومتر من الحدود ما بين النبراسكا والوايومينغ. في تسلسل هالأحداث، الشريف متاع مدينة وايومينغ تم إعلامه، وفي ساعة تصاور متاع شارل موزس تعلقت على الحيوط والأماكن العامة، والسكان الكل ولاو متأهبين وفي نفس الوقت خايفين منه، لربما كي شقك المدينة ينجم يتسبب في أضرار بشرية كبيرة، هذا إذا كان صارت ملاحقته وتبادل الطلق الناري. ولهنا علاش ما تقولش السايق متاع شاحنة كان في كيوسك متاع إيسونس شاف كاميونات مقابلته مولاها مهبط راسه على الفولون، وبما أنه كان عنده جهاز لاسلكي أعلم عليه الشرطة لأنه عنده الأوصاف متاعه وأوصاف الكهرباء. وأول بوليس خلط بكرهبته في عوض يستنى زملائه، أهبط ووجه السلاح متاعه للسايق متاع هاك الكاميونة وطلب منه باش يهبط ويديه فوق راسه، لكن الاخر غفلوا خدم الكاميونة وهرب. ووقتها ولات ملاحقة وخلته كراهب الشرطة الاخرين يوانونو، وبالطبيعة بدا الكارتوش يخيط ما بين شارل موزس والامنيين. ولهنا من غير ما نقولولكم انه هكا الجرومة شق البلاد بسرعة جنونية، وخرج من الاوتورود 85 وجحافل ماهي جحافل متاع كراهب بوليسية وراه. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه الكاميونة اللي سوق فيها شارل موزس هي متاع جبولات وطرق واعرة، وبالتالي كان ينجم يمشي بها وين يحب، ومعه هو تحت تأثير المخدرات ولا يبالي، ما عنده حتى مشكل، ولا داخل بها يعفس ويدفس في الحقول في الجبال في الوديان، وطاح يكسر في الحواجز اللي ما بين الضيعات. وهكا البوليسية ما عادش ينجموا يتبعوه لأنه كرهبهم ما همش توتيرا كما كرهبته هو، وبالتالي الملاحقة بالنسبة ليهم كانت أكثر من مضنية. وفي نهاية الأمر ضيعوه، أو بالأحرى هرب عليهم وتبخر في الطبيعة. في نفس الإطار يعني ملاحقة البوليسية شارل موزس، الأمنيين سكروا المنطقة كلها وعملوا براجات حتى في الليبيست، وأكثر من 300 حامل زي شاركوا في العملية هذه بما فيهم حراس الغابات. وجاء تعزيز بالطائرات العمودية وتمكنوا من تحديد الموقع متاع الكاميونة اللي سوق فيها شارل موزس، ولقاوها طايحة في حفرة ما بين الجر. ولهنا دخلت فرقة السوات على الخط، يعني فرقة خاصة، وهي اللي حاولت باش تقرب من هاك الكاميونة. أول حاجة قاموا بها رماو جرونات باراليزونت، يعني قنبلة يدوية مشلة للحركة. ومن بعد كي قربوا حلوا هاك الكاميونة ما لقاو فيها حد ما عدا أثار متاع دم، وهذا دليل أنه شارل موزس تجرح، لكن هو لا أثر له، كالعادة لاذ بالفرار. في نفس النهار ومع التسعة متاع الليل وفي رانش، وخلينا نقول ضايعة ماهيش بعيدة على المكان اللي خلى فيه شارل موزس الكاميونة متاعو، فلاح اسمه جيم ومعاه ولده جاستن يكملوا في عشاهم، وإذا بيهم يسمعوا في الكلاب تهبهب خلاوها بنبيح. خرجوا باش يشوفوا شفمة، وجاستن هز معاه الكارابينة متاعو، وإذا بيه يشوف في واحد خرج لهم بمسدس من وراء كرهبة مقابل الدار، كله منفخ حالته حليلة، وظهر اللي هو مجروح وجيعان وتعب الأقصى الحدود وقريب يتغاشى. وأكيد راكم فهمتوا اللي هو شارل موزس، قالوا لهم ردوا بالكم راني مسلح، أي حركة راني نطلق النار. وفي الأثناء هكا الشاب جاستن استغل الظلام وفرصة أنه الآخر قاعد يحكي مع أبوه، وتسرسب له جي وراه ووجه له البندقية متاعه وقال له هز يديك. شارل موزس ما خافش منه وتلفت له ووجه الفرد متاعه لجاستن اللي دوب ما شاف الوجه متاعه مليح، عارفه هو شكون، وحتى من بوه جيم عقله بحكم البلاغات والتصاور اللي في كل بلاصة. الحاصل هكا البو والطفل كانوا يعرفوه اللي هو من نوع المتهور، وسمعوا أخباره في التلفزة، وبالتالي ما ينجموش يتنبؤوا باللي نجم يعملوا. وخلف هذا البو يعني جيم ما كانش يحب أنه شارل موزس يتقتل على يدين ولده، وفي نفس الوقت ما ينجمش يرجع للدار باش يكلم الشرطة. أما شنو متفطن للحالة متاع موزس، لأنه ظهر فيه تعب برشا وباش يموت بالبرد، وظهر اللي هو عنده أيامات مكلاش، وعلى هذاك حاول باش يستعمل معاه اللين ويأثر عليه لأنه تقريبا فقد كل قواه.
2: I very seldom invite someone into my house that I don't ask them to eat, so I knew he was hungry, so I said, let's have something to eat.
0: قال له يا ولدي رانا معنا معاك حتى مشكل، أما راك في حالة خطيرة، علاش ما تدخلش بحذانا للدار تبدل حوايجك وتتدفى ونعطيوك تاكل وندويو لك جروحك، وإذا كانت تحب ترتاح زاد ارتاح. جاستن ولد جيم عاود له نفس الجملة، قال له رانا احنا معنا حتى مشكل معاك، وكان العمل لك هكا. شارل موزس طيش الفرد متاعو ودخل للدار، لكن جاستن بقى يتبع فيه من تالي وما هبطش مكحلته، ودخلوا للدار وعطاوها حوايج عطوا له ياكل، وجاستن خليها راس وراس بوه وخرج بالسرقة، عمل تليفون للشرطة ورجع وخلى الباب دوب اللاش محلول باش البوليسية وقت اللي يخلطوا يلقيوا القبض على شارل موزس ما يفيقش بيهم وما تصيرش مناوشات وضرب كرتوش. وعوجيكم الحديث. في ترابط الأحداث، شارل موزس وهو جيعان وغاطس في صحفة متاع شربة ويقدم في الخبز، وإذا بيه زوز بوليسية تنطروا عليه طيحوه من فوق الكرسي، وقبل ما يفيق باللي صار له لقى روحه مسلسل. ومن بعد طيشوه في كاميونة كشكارة وهزوه إسكورتي بأكثر من 30 كرهبة متاع بوليسية. في نهاية هالقضية شارل موزس بعد ما هزوه الأمنيين للسبيطار في ساعة ما حضروا له دوسي وبعثوه للمحكمة. وفي أواخر عام 2000 وقف قدام القاضي وما كان عنده حتى حل إلا أنه يعترف بالجرائم متاعه. فماش مجيه خفيفة، وفعلا اعترف بكل ما نسب إليه وجاته خفيفة. تحكم عليه بمئة وتسعين سنة حبس، معناها كي يخرج يولي ولد 220 عام. نهج التريبونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقتاية، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
3: ديوان فهم
4: تبع الموسيقى.

0: ديوان FM فلاش نيوز.
1: موجز الثالثة ديوان FM. عسلمة. السلطات التونسية قامت اليوم بتأمين عملية العودة الطوعية ل 91 مهاجرا من دول افريقيا جنوب الصحراء، حيث غادر 22 منهم فجرا عبر مطار تونس قرطاج، فيما تتواصل تباعا مغادرة 69 اخرين وفق توقيت رحلتهم المبرمجة على كامل النهار. وفي تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، اوضح الناطق باسم الادارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي انه بالتوازي مع عملية الترحيل هذه تجرى عملية نقل ما لا يقل عن 200 شخص من نقطة التجميع الكيلومتر 0 نحو مخيم الكيلومتر 21 بمعتمدية العمرة من ولاية صفاقس، وذلك عبر 3 حافلات مخصصة للغرض. الخبير في التنمية المستدامة إيهاب بن سالم يقول إن ما يجب أن يحدث في علاقة بمشروع مخطط التنمية 2026-2030 وأعلى مستوى المشاريع المجلية هو أن يتم تعديل والتصور بين ما هو مطلوب وبين ما يجب تحقيقه فعلا، بمعنى ترجمة طلب المواطن إلى مشروع حقيقي. وأوضح بن سالم خلال تدخله في برنامج هنا تونس أن العديد من المواطنين يشتكون اليوم من صعوبة الولوج إلى الخدمات الصحية، ويتساءلون هنا لماذا لا تبني الدولة مستشفيات قريبة من الجهة التي يعودون لها بالنظر، مشيرا إلى أن أشكال الولوج إلى الخدمات الصحية لا يعود بالضرورة إلى النقص في المستشفيات، وإنما قد يكون الإشكال ناتجا عن طاقة استيعاب المستشفى الأقرب. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن في بلاغ لها اليوم أنه سيتم تسجيل اضطرابات في توزيع الماء الصالح للشرب بولايات سوسة والمنستير والمهدية، وخاصة بالمناطق العليا، وذلك ابتداء من منتصف نهار هذا اليوم إلى غاية منتصف نهار يوم غد الأربعاء. وأرجعت الشركة ذلك للتوقف الوقتي لإرادة المياه الخام المتأتية من سد نبهانة نظرا لارتفاع نسبة تعكرها إثر الأمطار الأخيرة، وذلك حفاظا على المنشآت المائية. في العالم، أستاذ في جامعة الكويت عبد الله الشيجي يقول إن حالة من الغموض البناء والتناقض تسيطر على بنود مذكرة التفاهم المرتقبة بين واشنطن وطهران في ظل رفض الطرفين الإعلان عن تفاصيلها الرسمية. وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن وسائل إعلام عالمية كشفت عن ترويج كل طرف لجمهوره بتحقيق الانتصار، مشيرا إلى وجود تضارب حاد بشأن ملفات شائكة كوضع مضيق هرمز وتعويض المالية، إذ ينفي رئيس الأمريكي دونالد ترامب دفع أي مبالغ، في حين تطالب إيران ب 12 مليار دولار، كما انتقد العودة إلى نقطة الصفر وحرية الملاحة بعد 107 أيام من الحرب دون آفاق واضحة. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان FM. إلى اللقاء.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان FM.

0: FM. عسلامة ومرحبا بكم، معكم حاتم جزبار. باش نكون في تغطية خاصة واستثناء أيام المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث. خليكم أقرب، عيشوا معنا كل التفاصيل، اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج.
1: من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشد معكم اثنية. الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية. ناس الديوان باش يولي عادة، تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية. ناس الديوان أحلى ناس.

0: maintenant écoutez Extra Time.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من اكسترا تايم. 9 دقائق بعد 3 متاع العشية نهار الثلاث. اليوم نحكيو على كأس العالم, الحدث الكبير اللي بدينا في التغطية متاعه منذ انطلاقته, واليوم عدد جديد من اكسترا تايم. تابعونا تتفرجوا فينا على الفريكونس متاعنا, تتفرجوا فينا صوتا وصورة على الشان اليوتيوب متاعنا ديوان اف ام لايف, كيف كيف الباج فيسبوك متاعنا ديوان اف ام, والا سبور باي ديوان اف ام. ساعتين ان شاء الله نرجعوا فيهم على اخر المستجدات الرياضية, خاصة المنتخب الوطني التونسي وتعيين إيرفي رونار رسميا مدربا جديدا للمنتخب الوطني التونسي في وسط الكومبيتيسيون. بعد نحكيه بأكثر تفاصيل. قبل ما نبدأ ونرحب بنادية في الإخراج, إيمان في الإخراج الرقمي, وطبعا نرحب بكم الكل مستمعينا اللي خاصة تسمعونا وين ما كنتوا, في كراهبكم, في دياركم, وإلا في أي بلاصة, كيف كيف الناس اللي تتفرجوا فينا صوتا وصورة. مرحبا بالناس الكل, التعليقات متاعكم شكرا لكم على المتابعة. قبل ما نبدأ بالسمير بالنسبة لحلقة اليوم, نبدأ بالترحيب بالثلاثي اللي معاي اليوم. البداية بضيفنا اللي غاب علينا عنده فترة ما جيش بحثينا, خالد المولي. أهلا وسهلا خالد.
2: مرحبا حاتم, ومرحبا
1: حاتم في المكسيك.
3: معدل قبل
2: والله هاني سافا خويا سامحني
1: وكنا نحكي ولا حاتم
2: والله. دونك مرحبا بك هاني, شكرا على الاستضافة. مرحبا بصادق نعيمة وبسادة المستمعين والمشاهدين.
1: يعطيك الصحة خلود. كيفاش تعدي لك ساعة الصيف تو, وكيفاش تفرج في الماتشوات تاع كأس العالم؟
2: تي جوستومون واحد دايخ من الماتشوات ويقوم يتفرج يرجع يرقد
1: نوم مكسر.
2: نوم مكسر. دونك نتبعوا في الاكتواليتي, نتبعوا في الماتشوات, نشوفوا في حاجات باهين برشا في الكوب دي موند. ان شاء الله احنا
1: نشوف
2: روحنا في صوره مخير ان شاء الله.
1: ان شاء الله ان شاء الله, هذا نتمنوا. نعيم اساسي, اهلا وسهلا.
3: اهلا بيك هاني بالمشاهدين والمتتبعين تاع ديوان فيه, بالناس الكل, الصادق خالد لهنا بحذانا, البنات الكل في الريجيه ناديه وايمان. ان شاء الله نعديو سويعتين باهين فيهم منتخب, فيهم برشا اخبار متاع كاس العالم. وفي ظل الحقيقة البارح برشا ديزيكو على الميسيون اللي تعاملت البارح, الحقيقة الناس تفاعلت برشا. هذيك هو معنا المنتخب, هو اللي يخلي الناس تتفاعل في الحالة هذه, وخاصة بعد الخيبة الكبيرة في المباراة الأولى. برشا ناس تكلمت, برشا ناس حكيت معنا, سمعونا برشا ناس وتفرجوا فينا برشا ناس, خاصة راهو جماعة الغربة الحقيقة راهو الزيموسيون متاحهم وتفاعل متاحهم يكون أكثر منا نحن اللي عايشين لهنا. إن شاء الله على الأقل مع الأخبار اللي جاية من غاديكا نحاولوا نديركوا في أقرب وقت ممكن. صعاب الماتشوات اللي جايين, لكن في الكرة حتى شيء ما هو مستحيل, وخاصة وقت اللي تشوف حسرتك على الماتشوات اللي قاعدين يقدموا فيهم المنتخبات الأخرى, سواء المنتخب المصري, المنتخب السعودي. في الليل تفرسوا شوية الحقيقة في المنتخب الإيراني ضد نيوزيلندا. إن شاء الله لحفظ ماء الوجه نعملوا زوز مباريات اللي يليقوا بكرة القدم التونسية وتاريخ كرة القدم التونسية
1: إن شاء الله. تو نرجع بعد شوية بأكثر تفاصيل قبل يكون معنا حاتم. البارح كما قلت انت الحقيقه رقم قياسي البارح للمتابعه, تحيه للناس تبعتنا البارح واللي ديما يتابعوا فينا. نشوف حتى تو في الكومنتير نتاعكم اكثر كومنتير قاعد يتعاود. تو قبل ما نرحب بيك انت دوك, الناس تحكي يقول لك احكيوا من غير مكياج واحكيوا الموجود والحقيقه, ويزينا من انكم تقولوا نحكيوا ونعطيوا مساج ايجابي. راهو نعطيوا مساج ايجابي اوكي لازم ديما, لكن نحاولوا ديما باش نحكيوا الحقيقه والموجود. ان شاء الله بعد ناخذ تفاصيل عند حاتم, وحتى احنا هنا باش نحكيوا اللي صار كما البارح. راهو حكينا بكل تجرد وبكل صراحة معناها, ودير نتصور حتى الضغط اللي كنا مساهمين فيها احنا عدى شوية هاو في الاخر, واللي ميديال كل والجماهير وفي الاخر على الاقل جابنا إيرفي رونار اضعف الايمان, على الاقل ننقذوا اللي نجموا ننقذوه في اللي مازال في الكومبيتيسيون هذه. على يساري الدكتور صدق حبيش, اهلا وسهلا.
4: مرحبا بيك هاني, مرحبا خلودة وبنعيمة باللي اسمعوا فينا وتفرجوا فينا الكل, وخين فرجي
1: يعطيك الصحة. يعطيك الصحة دكتور. بديت تخطط ديريكت انت, جيت معمر
4: يعني نتبع فيك في حكاية الولاد اللي يبعثونا. نحب نقول اللي كونوا معناها الاسبوار في فيفر
1: وي
4: سانز اسبوار, معناها ما نجموش نقدمه. تلاقينا صفعتين ماهمش باهين بكل, وخليوا أثر كبير على الكرة دون فاسون جنرال في تونس. مي أمون أفي لور de la sentence نتاع الحسابات والعقابات عمرها ما تكون في وسط مونديال. لانونس نتاع إيرفي رونار كانت عندها وقع ايجابي كبير برشا على الشارع الرياضي التونسي, لانه احنا معناها دوبوي معناها برشا وقت نطالبوا بمدرب كونفيرمي ولو اني با اني سرت ماما حكيت وقتها دون لو تان لكن يفوا اتر بوزيتيف وكهو
3: تبدو على فيس
4: والله ليه مش بدا لي حد لافيش ماني نذكر روحي شنو قلت فهمتني هو سيت ان انترينور دو سيليكسيون
3: اي ليه
4: انا جامي تي ان انترينور دو كلوب يخدم مره في شهرين في ثلاثه شهور عرف معناها دي ريزولتا بوزيتيف مع مع سورتو زامبيا والكوت ديفوار ترشح على معناها ربح دو كان
1: باش نرجعوا لهم بعد السي في نتاعو تنحكي
4: لا بون ابري في ان بول في اون بول معناها اللي كان ينجم يتعدى سورتو بعد الفيكتوار هيستوريك مع الارجنتين معناها لي بور دو لا كاليفيكاسيون كانوا كانوا جراند اوفيرت وتشيزني ما حبش وكا هو معناها فهمتني بينالتي واحد نحى بينالتي نتاع تاع الدوسري والسعودية ما تعدتش سينو إلي ريبوتي هو دافوار اون سيرتين هكا صرامة وواقف ويعرف كيفاش يجير اون اكيب ويحفز اللاعبين وتوسا لي ديسكور مع السعودية في الفيستير الليجوندير معناها سون لا ان شاء الله ان شاء الله يعطينا اون الاخرى اون معناها اون امبرسيون اللي كونه ريالمون احنا اون نوفو با سا يعني احنا مش هذيك تصويرتنا وما هيش هذيك البرفورمانس متاعنا وكنا قادرين بشوية نظام شوية إكيليبر وشوية ثقة في بعضنا مش نعملوا مخير إن شاء الله
1: بالضبط تو نرجعوا قبل حتى ما ناخذوا حتى نعود ناخذ معاكم كلمه كلمه قبل زي الكل مرحبا بمن اخر الناس تسمع فينا وتتفرج فينا اليوم باش نحكيوا في ساعتنا الاولى على منتخبنا الوطني التونسي الاحداث تتسارع داخل المنتخب الوطني اللاموشي وغادر ايرفي رونار هو القبطان الجديد لسفينه النسور كواليس الساعات الاخيره وتفاصيلها بعد شويه تكون في المباشر مع بودي وانا فهم الخاص الى المكسيك حاتم جزبار ايضا في الجزء الثاني نص ساعه الثانيه نحكيوا خاصه على مسيره ايرفي رونار كما كان يحكي الدكتور توا نحكيوا على مسيره لمدرب المنتخب الوطني الجديد إيرفي رونار هل هو الرجل المناسب في الوقت المناسب وشنو أهدافه مع المنتخب الوطني في ساعتنا الثانية نكمل ونحكي على المونديال ونحكي على مصر والسعودية اللي البارح أجبروا بلجيكا والأوروغواي على التعادل والمنتخب الفرنسي اليوم يصطدم ببطل أفريقيا السنغال والعراق تواجه منتخب النرويج وزملاء إيرلينغ هالاند والختام باش يكون نرجو نحكي شوي على أنديتنا التونسية الترجي يتعاقد رسميا مع ريغي كام في تدريب فريق الروماني يعود من جديد شنية أهدافه مع فريق بسويقة والختام باش يكون بالنجم الساحلي اللي يعلن إلغاء جلسته العامة الانتخابية لغياب ترشحات شنو مصير الهيئة المديرة وهل تأتي هيئة تسيرير لأنه فما برشا كلام بهذا الخصوص هذا كل معنا في حلقة اليوم من إكسترا تايم حتى للخمسة متاع العشية.

0: maintenant, écoutez Extra Time.
1: سبعتاش دقيقة بعد الثلاثة دونك البداية باش تكون كالعادة بفقرة لاكتو دو جور.
2: لاكتو دو جور
1: طبعا ما تنجمش تكون حاجة خير وأكثر وأهم من لاكتو دو جور نتاع اليوم اللي هي المدرب الجديد للمنتخب الوطني وخاصة شنو اللي صار البارح منذ قرار المكتب الجامعي بإقالة صبري الموشي الحصة التدريبية في الليل الاجتماعات الكلام اللي صار الملاعبية الإداريين هذا كله أكثر باش ناخذوه في المباشر مع مبعوث ديوان الفهم الخاص إلى المكسيك حاتم قزبار. حاتم نقول لك أول حاجة صباح الخير وإن شاء الله يكون التعب خفيف لأنه الحقيقة نعرف المعاناة متاعك كونت برانتيز بخصوص ديكالاج ورير وبرشة برشة تعب.
3: لاباس يعني صباح النور نهاركم زين. شكرا هاني تحية ليك تحية لأولاد الكل مرحبا بكل يسمع فينا على ديوان فان. بالفعل والحقيقة بعد نهاية المقابلة لحد الآن كانت تواترت الأحداث وكثرت الأسماء واختلفت الأحداث وبرشة حاجات صارت وتطورت كبيرة برشة. إقالة استقالة قطيعة بالتراضي تهديد بالاستقالة أنا برشة حاجات كي نسمع وربما الحاجات هذية يعني ما نحبش نقول ما نحكيوش على كأس عالم لا لكن هذا الواقع هذا اللي شنو قاعد موجود لأنه يعني صارت فوضى كبيرة بعد نهاية المقابلة بعد العودة إلى مقر الإقامة وغضب كبير كان من أعضاء المكتب الجامعي على اللاعبين وعلى المدرب صبي الموشي اللي مباشرة تقريبا ودون الدخول في أي نقطة معناها كان عقد اجتماع عاجل وتقرر على أسلو أنه تم اقتراح القطيع هذا مش نرجع بطبيعة الحال معنا بعد المقابلة كان اجتماع من أعضاء المكتب الجامعي مع المدرب صبري الموشي وتم اقتراح القطيع صبري الموشي بصريح العبارة خذ الوضعية وقالوا له معنا قلنا ما تنجمش تكمل راهو الشارع الرياضي في تونس معنا أنتر بجيومي غاضب برشا وعيش برشا وراه ما تنجمش تكمل العلاقة بينك وبين اللاعبين وتوترك شوفنا على أرضية الميدان شنو اللي صار بينك وبين يان فاليري في البريك واتر الثانية نحكيش معهم كيف سيتواصل معك اتصاليا نحكي بينك وبين اللاعبين المقابلة الثانية إذا باش نكملوا هكا بعد هزيمة كونتر السويد مع الأجواء المحيطة بالمنتخب باش تكون يعني على قدر هزيمة تاريخية وفضيحة أخرى قدام منتخب اليابان. صبري الموشي تفاهم الموضوع من حيث أنه سيغادر ولكن لم يتفاهم صيغة إنهاء العلاقة التعاقدية بمعنى طلب منهم قالهم لابد أوكي أنا نغادر لكن لابد من احترام التعاقد اللي يربطني بيني وبين الجامعة التونسية لكرة القدم بمعنى ناخذ مستحقاتي إلى آخر نهاية عقدي نعرفوه لما بعد جوان 2027 هذا بالنسبة لعقد المدرب صبري الموشي به وقتها كان كما نقوله المفاوضات بدأت موجودة تم معناها اون باراليل بالتوازي مع هيك يلزم شكون تم اسم يدرب المنتخب منظر الكبير موجود هنا مع البعثة المنتخب الوطني التونسي تم اقتراح على منظر الكبير انه باش يتولى هو تدريب المنتخب وايضا تم الاتصال بأنيس بوجلبان انه يلتحق ببعثة المنتخب الوطني التونسي يبقى جيست على بعض الوثائق الرسمية لاجراءات السفر نتاعو باش يلتحق ببعثة منتخب لهنا في مونتيري بعدها مشاو فما حصة تدريبية لإزالة الإرهاق هذوما تطورات قاعد نحكي لك فيهم تباعا يعني
1: اي هو هذاك اش حبوا نعرفوا احنا زاد باللوردر كرونولوجيك معاك انت لانه حتى تعرف كيما في تونس كثره الروايات وغيره نحبوا ناخذ من عندك انت صحيح الكل باللي صار بالترتيب من امس حتى لتو
3: هاي ديت لك من الترتيب من نهايه المقابله حتى لتو من بعد كان تم حصه تدريبيه لازاله الارهاق وطلع وكان موجود معاهم المدرب صبري الموشي طبعا معنويا وقانونيا باللي تحب انت يلزم يكون موجود لانه هو إلى حين عدم الإعلان عن نهاية العلاقة ما زال هو المدرب الوطني للمنتخب أجرى الحصة التدريبية واجتمع باللاعبين وكان ثم حوار بينه وبين اللاعبين ثم عدد من اللاعبين تشبثوا نقولوا بقرار ولا تمسكوا بالإبقاء على المدرب صبري الموشي على رأس المنتخب قالك لا هو ليس الوحيد الذي يتحمل المسؤولية احنا الناس الكل نتحملوا المسؤولية معهمش عدد كبير من اللاعبين 4-5-6 حقيقة العدد كم 6-7 لاعبين تشبثوا بقرار الإبقاء على صبري الموشي هنا المكتب الجامعي بطبيعة الحال خذاء بزمام الأمور في نفس الوقت تم مفاوضات قاعدة تصير من جهه اخرى مع المدرب بيرفيرينا العوده الى مقر الاقامه، وتم الحديث هي التي حسمت الامور. تحدثوا مع المدرب صبري لموشي وتم، ما نقولش اقناعه، ولكن تم الاتفاق معه على انه سيغادر المنتخب الوطني، ولكن صيغه انهاء التعاقد بيناتهم الى حد الان لم تكشف عليها جامعه موسى كره القدم، حتى في البلاغ اللي شفناه وحتى ما صدرنا الحقيقه ما نجمش تكشف كيفاش كانت انهاء العلاقه، يا اما بالتراضي والا تمكينه من مستحقاته الماليه لغايه يتعاقدوا، والا كما جرت العاده في برشا اقالات تكون فما زوج جرايات شهريه،
1: زوج ولا ثلاثه
3: جرايات شهريه، زوج جرايات شهريه، وكل شيء كل واحد يمشي على روحه. هذا اللي موجود. في نفس الوقت علاش احنا امس هاني كي تحدثنا قلنا في الازمات وفي المشاكل لابد انه فما صوت حكمة، فما عقلاء، فما حكماء ياخذوا بزام الامور. تم الاتصال بيرفيرونار. الفيرونار ما لقاش حتى معناه ما لقاو معاه حتى صعوبه في التفاوض. تقريبا المفاوضات مع الفيرونار دامت ساعه ساعه ونصف. تم الحديث معه.
1: داير قص عليك حاتم الفيرونار في تصريح لقناة ار ام سي منذ ساعتين ولا ثلاثة قال جملة قال ما فكرتش، معناها مجرد التفكير لقبول عرض المنتخب بالضبط. التونسي
3: بالضبط. علاش قلت لك هاني مفاوضات مع الفيرونار، معناها ما قعدتش حتى ساعة تقريبا، ما قعدتش لأنه تم الاقتراح به. هو يعرف الوضعية ومتابع المنتخب وتابع نتيجة المنتخب وأكيد وافق على الشروط اللي قالتها الجامعه التونسيه اللي كنت تقدم اليوم، نفس الامتيازات الماليه اللي كان يتقاضاها المدرب صبري لموش 30,000 فرو 100,000 دينار في الشهر مع امتيازات منحه، نقولوا منحه كبيره في صوره تجاوز الدور الاول. ان شاء الله ربي سهل نربحوا اليابان ونربحوا هولندا ونتعداو المهم الدور الثاني، باش يكون فما منحه كبيره للمدرب ايرفيرونا. لهنا الجامعة التونسية كرة القدم نعيمة تحكي بالاتصال، هي أكثر مختصة على زوز فقرات. الفقرة الأولى هي إنهاء العلاقة التعاقدية مع صبري لموشي والتعاقد مع إيرفيرونار والامتيازات المالية، والفقرة الثانية معنا قالت وأيضا الفقرة الأولى إلى غاية نهاية كأس العالم. الفقرة الثانية على أن يتم بعد نهاية كأس العالم الجلوس مرة أخرى والتفاوض. التفاوض على شنو؟ التفاوض على الإطار الفني، التفاوض على الامتيازات المادية، لأنه برشا مثال كي يتحدثوا شنو يقول لك؟ يقول لك الفيرونار اللي كان ياخذ في 250,000 كذا مع منتخب السعودية والمغرب والكوت ديفوار وقبلها زامبيا، الفيرونار اسم كبير في العالم وفي القارة الإفريقية وفي العرب. دونك كيفاش باش ياخذ نفس الامتيازات اللي ياخذ فيها صبري لموشي؟ نقول إنه تواجد تونس في المونديال راهو أهم نقطة في كارير مدرب، راهو اي نقطه ودوك يعرف انك تزيد في السي في نتاعك في السيره الذاتيه انك اشرفت على تدريب المنتخب اكس في كاس العالم راهي تزيدك برشا. والفيرونار اذا تلاحظوا في السنوات الاخرى وفي العامين ثلاثه الاخرى الحقيقه ماهوش الفيرونار نعرفوا تعقبل، لانه اصلا يدرب في منتخب فرنسا للسيدات خلاه ربما كما نقولوا الكوتا نتاعو تطيح
1: برشا،
3: مش شويه تطيح برشا، ما عادش باين على الصوره. يسميه فيه في افريقيا هاني لا شيميز بلانش، صاحب كما نقولوا كيفاش يقولوا القميص الابيض. معناها هذا معناها ما شفناش فيرونار في السنوات
4: الاخيره اسمها الستره.
3: الستره صحيح اكزاكتومون برافو.
1: والله حتى احنا المنتخب التونسي طالبين كان الستره المنتخب التونسي
5: حتى القميص هذا تريكو تحديه حتى
3: صاحب الستره البيضاء
4: فما تيشيرت وشيرت الاخر
3: يا دكتور. فما ارتيكل دكتور في الفوت افريكا كما قلت انت على شيميز بلانش قريته، مع صاحب الستره البيضاء عاد الى الملاعب
4: كابتن ماجد
3: صحيح عاد اليكم من جديد
4: صحيح.
3: دونك لهنا ايش قلنا؟
1: وان شاء الله يستر
3: ان شاء الله يا ربي ربي يستر ان شاء الله يستر
4: ان شاء الله.
5: حاتم فقط بلي جوست ان ديتاي خاطر توا نحكيو معناها انه هو شد منتخب السيدات وانه الكوتا نتاعو تحت، راهو العوده الثانيه نتاع ايرفيرونار للسعوديه في حدود لي زالونتور تاع 350 وحده هو كهو دون المساعدين، معناها الكوتا راهي ما تحتش فهمتني مش تحت كاين في ال 500 معناها كاين في ال 500 ولا في ال 400 تحت ل 350 ما تعتبرش تحت معناها
3: ما نحكيش ماده ما نحكيش فلوس
4: ريبيتاسيون فوتباليستيك
5: اخر مره خرج من المنتخب السعودي
3: صحيح غاب مش موجود.
5: فهمتك
3: تصور انت مونديال كما هذا في 48 منتخب ما فيش فيرنار.
4: هو معناه حاتم يقول لك 2018 عملوا مع المغرب مع المغرب و2022 عملوا مع السعودية والاكستراوردينير اللي عملوا مع المغرب ميمسي ما ربحش خسر مع ايران وقتها بونتو كونتر سان كان بودبوز في الدقيقه الاخرانيه مش بودبوز شكون هو وقتها نسيت حسيلو بالطيب ولا شو حسيلو خسر كونتر ايران واحد بليش بودبوز زيري وعمل وقت خساره واحد بليش مع البرتغال بونتو رونالدو لكنه عنده ماتش اكسترا اوردينير ابوين نتذكروا الماتش الممتاز اللي عملوا مع اسبانيا معناها سيتي لي بريميس دو جران ماروك اللي قاعد توا يبرفورم
6: هو من وقت
4: هو كي جا خبر المغرب
5: من علي لوزيتش
4: يعطيك الصحه
5: بعد بدا بالتدرج
4: لا هو قبل علي
5: لوزيتش معناها بديت ومن بعد هو قبل وبعد بدا
4: صحيح هو كي خذا المغرب اون 2016 جمعية معناها دي كومبوزي لا تترشح كوب دي موند لا تبرفورمي في كوب دافريك جواريت نونشالون يجيو ليكيب ناسيونال تيري معناها بار لو بو دوني ديني القام هما عمل منهم لحمة وعرف كيفاش يعمل جمعية ترشحوا 2018 بعد 20 عام تصور من 98 اي بي عاد برومي تور ممتاز على الاخر الحقيقة سيرتو ماتش ماتش اسبانيا عالمي نعم بعد عمل 22 وعمل للسعودية دونك حاتم يقول لك مش نرمال ما يبداش موجود في 48 معناها جمعية
6: منتخب
3: هذاك علاش علاش قلت لك انا انه مهم لانه فما اسماء الحقيقة معناها تعرف معناها فيرونار كلود دروا برشا اسماء معناها الحقيقة معناها اللي تبقى جرافيه ديما في الميموار
5: هو حاتم سامحني باش نقص عليك شويه معناها البارح انا خاطر المشرق بصفه عامه تويتر يخدم برشا فهمتني دخلت على تويتر تقريبا للاراء الكل من السعوديين انه معناها هنيئا لتونس بالمدرب هذا هو كسي في وكل شيء ونحن طلبناه من قبل لكن خلينا في التوقيت هذا والتفاصيل اللي صايره معناها هذا هو فهمتني
3: هذا هذا هذا جست انا باش نتناقشوا فيه شويه الموضوع نعيمة وهاني ودوك أنا اليوم هيفيرونار يوصل قبل 3 ساعات مع التدريبية ديجا وعنا ديجا البلون
4: شوية
3: يخرج من شارد يقول لا تنتعنا تنتعنا هاني قبل 3 ساعات من التدريبات عنا سيون سنترمون اليوم 8 متاع ذيلة أنا توحنا عنا توقيت 8:30 8:30 معناها 5 ساعات قرين يوصل المونتيري لهاني دونك فول ديريكت من شارد يقول
4: الى المونتيري
3: اي معناها قبل السيونس الانترينمون كان ساعات يوصل الفيروناج كوف استقبال بطبيعه الجامعة التونسي كره القدم ونائب المدير الرياضي زياد الجزيري
1: حاتم قبل ما تكمل عندنا تساؤل اللي خالد ساله قبيله وحتى الناس تو في الكومنتير الحقيقه معناها يتسالوا وباش نعدي بكل امانه وانت خويا واضح
3: انا ما سمعتش وين خالد
1: خالد المول
3: خلوده انا ما سمعتش صوت خالد انا سمعت نعيمه والدور
1: راك تعرفوا خالد هكا
3: كان
1: السؤال هو خالد سالك شكون بالضبط اللي اتصل بإيرفيرونار والناس اللي تساله الحقيقه راني ما نحبش انا نخبي معني فما ناس برشا يكتبوا انه فما فوزي لقجع نجم يكون هو عنده يد وكان واسطه في المفاوضات وغيره وضح لنا بالله شنو صار بالضبط وشكون اتصل بإيرفيرونار
5: دوله المعلومه
1: هذه
3: ديما نقول حسب الجامعة التونسية لكرة القدم لأنه تعرف نعيمة أنه شحف على مستوى المعلومات
5: أكيد صرتوا في الوقت هذا
3: رأى في الوقت هذا تتصل بالناس الكل وتحاول ومشينا المقر الإقامة قدام مقر الإقامة رغم التعديش أنا سيكوريتي الكل ولكن ديما نقول حسب بعض المصادر بالجامعة التونسية لكرة القدم أنه المكتب الجامعي هو اللي اتصل بالفيرونار شكون اللي كان وسيط بينهم وبين الفيرونار الحقيقة هي معلومة عندهم إن شاء الله نحاول نخذوها في الإبان تو بعد أكيد نكون على نقطة عالمية نحاول نصل الموضوع ذي
6: لا فما معلومة أخرى تقول اللي السلطة هي من تصلح بال مش
3: السلطة
6: أي السلطة يعني سلطة الإشراف
3: سلطة الإشراف لازم يكون إلا بالتنسيق مع إذا كانت المعلومة تقول فيها موجود
6: سلطة المعلومة تسركيلي ما عنديش معلومة
1: دونك عنا دوزي بوتيز
5: الهيبوتيز متاع سلطة الإشراف أنه هي بس تكفل بخلاص المدرب هذه الهيبوتيز اللي قيتها
1: هذيك مؤكدة
5: وقعدة دور أنه الاتصال من سلطة الإشراف ما نتصورت لأنه بعيد عليهم العلاقات هذه لكن أنا فقط في نقطة لقزع فوزي لقزع قاعدة تتداول لكن انا من رايي انا فهمتني هاني وحاتم يعني يا هل ترى فوزي لقزع صحيح عنده علاقه متميزه بالجامعه التونسيه لكن هل هو في الحاله هذه كاس عالم ومنتخب المغربي والجامعه المغربيه باش يقدم خدماته ويتلهى بالمنتخب التونسي ومشاكل المنتخب التونسي ويقدم خدماته ويهز تليفون ويطلب وان
3: باراليل
5: شوف هو العلاقات نتاعنا زاد راه ماهيش ناقصه خلينا نكونوا واضحين عندنا ناس وعندنا ناس راهو قريبه الايرفير ونار تنجم تخلطك للجامعه التونسيه لكره القدم اعطينا معلومه
4: الايرفير ونار وقع اقتراح عليه المنصب نتاع مدرب المنتخب التونسي دوب ما كمل مع منتخب فرنسا السيدات ولكن العاقل المادي هو
5: اللي كان
4: حالي
1: جزيلك
4: دونك ريفيرو نار صار لو برومي كونتاكت معاه صار لو برومي كونتاكت زيد نعطيك معلومه زيد نعطيك معلومه اخرى
3: مثل دي بوتيز اللي تحكيوا عليهم
4: لا ماهمش بوتيز هذوما معلومات معناها عندهم ديجا
3: لا نحكي لك اللي قاعد صاير توا دكتور راني شفت اكثر راني المعلومات اللي تم تداولها والعباد اللي تبعث لي في الميساج معناها اكثر من اللي حكيتوه انتوما
1: بالضبط
3: انا سلطة الاشراف والفوزي لقجع وبرشا فمش كنت حدث حتى على رئيس الاتحاد الجزائري معناها الكلام تقال ولكن انا حسب القرآن نقول لك حاجه معناها مصدر جامعي اتصلت به وبارك الله فيه ومشكور قال لي لو تمت الاقاله الرسميه والمدرب اللي حكينا عليه ريفيرونال رسميا هو مدرب المنتخب كيفاش قلت له صارت عمليه التعاقد شكون اتصل به قال لي هذا المعطى اللي عنه ريفيرونار هو المدرب الجديد منتخب التونسي
4: ويشغل ما يعنيش حاجه كبيره حاتم توا سامحني معناه مانيش فاهم اني علاش نقعدوا ديما نهتموا بالجزئيات اللي ما تعني حتى شيء 80% من الشعب التونسي كان يطالب ايرفيرونار المكتب الجامعي اتصل به في مناسبه اولى عميل تالي ما تمتش العمليه خاطر امور تاع سوارد ستيرا بعد مشى للسعوديه وكي دخل في تململ مع السعوديه كان تذكروا حتى نعيمه يسي بريزونت في ديسمبر كانت تذكروا قلنا زاد صار ان دوزيام كونتاكت مع
6: مشي الاشكال صادق راه مش تقنع مدرب كيما ايرفيرونار تخدم شهر راهو سي ماهيش حاجه سهله
4: وباش تقنع مدرب ايرفيرونار باش يخدم شهر باش تقنع مدرب باش يجي كوب دي موند
1: بالضبط
4: باش يلعب كوب دي موند
6: الكوب دي موند مع تونس
4: لا هو مش باش يتعرف عليه اما هو
1: زيد
4: السيفي باش يدخل افيك معناه توتا غانيير انا بيردر
5: خالص في المعلومه في المعلومه
4: هو جاي في سيتواسيون كاتاستروفيك كان يرشحك اسم ايرفيرونار صحيح في تونس
5: صادق نسيتوا حاجه انتم معلومه مهمه انه في الكوبارا اللي تلعبت في قطر ايرفيرونار مشي للقرعه ومشي لامريكا حضر القرعه وعاود رجع للمنتخب السعودي معناه هو كان ماشي مع المنتخب السعودي وبصدد انه يمشي مع المنتخب السعودي لكاس لك الكوباراب هي زاد اللي عزلت راهو بخروج ايرفيرونار معناه هو
4: مسؤولين الجامعه تاعنا كانوا موجودين غادي في القرعه
5: في الوقت الحالي اذا كان
6: تصلوا به وقتها يعني
5: لا مش هكيك
6: اما يحكي به وقتها في جي تاور
5: لا ما نحكيش في الصوص هذاك انا نحكي انه ايرفيرونار معناها كان ماشي مع المنتخب السعودي لكن الإقالة نتاعو هي اللي ما خلتوش انا معناها هو في مخه انه باش يكون موجود في
1: الكوب دي موند
3: حاليا
5: الكوب دي موند مع المنتخب التونسي يظهر لي باش تزيدك مش باش تزيدك باش تزيدك تتعاوض عليه في الكود
1: تولي ثالث
5: مشاكل يا حاتم فما حاجه اخرى قاعدين تسالوا عليها راهو بون خلينا نحن ما نحبوش قال ما نسالش نعديو الاجواء الايجابيه والاتموسفير الايجابي والحاجات الايجابيه فما نقطه مهمه زيد معناتي باش تجيبوا على شهر اي من بعد الشهر هذا اللي يلزموا تحكي فيه راه فهمت شنو
3: هلا شوف ايش نقول
1: تفضل حاتم
3: هي ديجا في البلاغ نعيمه اذا تقرا إذا قال لك المرة الأولى مش قلت تم الاتفاق تم تقديم ربما عقد قاعدة مفاوضات على عقد يتواصل إلى غاية جوان 2028 هذه المعلومة الأولى ولكن شو اللي صار بعد إنه ما قلش رفض ولكن قالهم نعملوا كأس العالم وبعد نقعد ونشوفه لأنه إيفرينار سيغير الإطار الفني المرافق لأنه الإطار الفني مش يكون لهنا مش يواصل هو اللي يخدم مع صبري لموشي فقط مش يتعاون حسب ما سمعنا تنصبتوا بعض اكيد ولا اكيد انه مع اسيستان مساعد فقط باش يجي معنا هيرفي رونار ومعاه مساعد باش يبقى نصري الترفني المرافق كان لصبري الا مش شي واصل العمل نتاعو. ان شاء الله بعد نهايه كاس العالم باش يقعدوا على الطاوله باش يحكيوا بطبيعه الحال على ربما مفاوضات ماليه على شنو هي الاهداف على الاطار الفني المرافق شكون يقعد شكون يخرج شكون يمشي شكون يجي هذا ما بعد المرحله هذه خلينا نعملوا المقابلات هذوما اليابان وهولندا وبعد نروح لتونس ولكل حادث حديث في صيغه العلاقه الاخرى ربما قد يكون عقد الى هو اش قالوا في البلاغ الى غايه نهايه كاس العالم على ان يتم بعد نهايه كاس العالم الجلوس معه ونحكيه بطبيعه على المشروع القادم وكذلك. هذا اللي موجود عندنا. ولكن بالنسبه للمفاوضات كما قلت راه اللي فوضته هي الجامعه التونسيه لكره القدم والمعطى كما قال نعيمة انه ربما تتكلم فيه هو سلطه الاشراف من حيث الامور الماديه نتاعه كثير الفتره يشرف عليها على المنتخب
1: بالضبط. دونك حاتم قبل ما نختموا معاك
6: بالله جوست لهنا فما ديتاي سمعنا اللي قالوا نفس السالير نتاع لموش
1: ايش
6: يعني شنو نفس السالير شنو باش تكفل
1: 100,000 دينار دونك شهري
3: 30,000 يورو بيه. 30,000 يورو 100,000 دينار شهري
1: بالضبط
4: ساشان كل العباد المتعجبه والعباد اللي معناها ترى فيها حاجه ماهيش فوزابل ساشان اللي هو خدم في فرنسا ب 23,000 يورو فرنسا للسيدات معناها كي يحب يقبل ان ديفي بتاع كاس عالم كي بقبل له ديفي بتاع فرنسا جيوه وقتها
1: كاس عالم جوز اولمبيك
4: الله ما نعرف جيوه كاس عالم يحب يقبل ان ديفي ما يغزرش برشا الفلوس خاطر الفلوس كاينه والسيد من 19 الى 23 تقاضى مبلغ 22 مليون اورو من المملكه العربيه السعوديه
3: يحسب له الدكتور
4: لا معناه ذو ما سيدي فات هو صرح قال كنت نتقاضى قال كنت نتقاضى في 468 ألف أورو في الشهر قال هو صرح دونك سيد اللي هو صرح هو قال هو بصريح ليبر دونك سيد اللي تقاضى 22 مليون أورو بور اون افونتور بتاع زمات شويت بو يرحم والديك كان لازم يخدم انا بلاش فهمني وما انه عنده برشا صوالح خالد ما تعجبوش خدمه بلاش
1: هو شخص كان يكمل معانا بنفس
4: تمام باتي جمعه شيء
1: هو شخص كان يكمل بعد كاس العالم
4: ان شاء الله يكمل يزيد 18 يوم
1: بنفس السالير ذا شخص كان يكمل من بعد ولا زياده طفيفه لكن في نفس
5: الاطار فما نقاط خلي يكمل حاتم باش نرجعوا
1: بالضبط باش نكمل باش نرجعوا ديجا حاتم على هل تم رصد منحة في صورة ترشح المركز الأول الثاني يعني. الثالث سمعنا خاطر فما رصد منحة بالنسبة لي هو
3: هي رصد منحة كما قلنا رصد منحة لهيرفي رونار في صورة النجاح في التأهل على المنتخب الوطني التونسي للدور القادم يعني كما قلنا على قلنا احنا بنفس الامتيازات المادية معناها كلمة امتيازات لو مش تاخذ على بتاعك بتعرف ما امتيازات اللي هي المنح اليوم تترشح مع المنتخب للدور القادم عندك امتيازات وداخل في مهمة انا والله حتى حكيت هاني وحكينا كدردشنا الاولاد انه اليوم خدمة الفيرونار يخدم سيو البلومونتال بكري حليت شوية تليفون قاعد تفرج في فيديوهات نتاعو شفت الفيديو في السيارات اللي عملته بي ان سبورتس مباراة السعودية
1: والارجنتين
3: شفت معناها كيف يتحدث مع اللاعبين لأنه بربي كلمة الرجل النفسية والرجل النفسية اللي نجم يحكي عليها خالد الحقيقة هي الرجل النفسية لأنه تستقيم في أسبوع قادر مدرب يعطي مثال سيريو بلومونتان حاجة كبيرة للاعبين لأنه اللاعبين قبل تكره أني ممسوسين
1: بزائم
3: رام الأولاد في الكونفرنس بريس أي كلمة يقولها رام أحكي لك هذا قبل ماتش السويد قبل ماتش السويد أي كلمة يقولها الله غالب والله لازمنا ضد بلجيكا أنا خمسة ولكن نحن معناه أثرت عليهم برش أنا مين بعد أسبوع خمسة أخرى سير البلوتاج يكون رمسوسين من عبية معناها تشوف منتصر الثابي كيف يتحدث معناها ما بترسه في الديكلاراسيون تشوف معناها أوكي خسارة معناها خسارة كبيرة وفضيحة مدوية سير البلوتاج اليوم بدنيا وفنيا ما هوش ساحر ما عندوش عصا سحرية وبش يبدل في 3-4 أيام ولكن الخدمة الأكيدة سير البلوتاج أنا أقول كلمة برك إرفيرونار مش يعطي لمسة ما يعطيش خالد يعرف أكثر مني الحقيقة في الأمور الفنية والدوك يعطي أكثر مني في الأمور الفنية ولكن أنا أقول كلمة واحدة هذا طرح ملعبية طرح كورة كما الكلمة اللي تم يقول فيها خالد المولي يقول لك حاتم اسمعني الماتش هذا لماتش مدرب لماتش تحكي لي حتى كيف الماتش هذا ماتش بتاع ملعبية الملعبية هم يتحمل المسؤولية المدرب ما مشاش أنا غيرنا المدرب ها مدرب جديد أوكي مش بدل فيكم برشا ولكن الحقيقة طرح نتاع ملعبية دونك إيرفي رونار كما قلنا هاني يوصل اليوم إن شاء الله قبل 3 ساعات من حصة تدريبية بعدها باش تكون حصة تدريبية في الملعب اللي منحوا بتاع الاتحاد الدولي لكرة القدم للمنتخبنا البريان 8 نتاع الليل. إرفيرونار يوصل هنا الخمسة نتاع العشية متبقى البيت النار من مطار مونتيري يظهر لي مقر الإقامة يحط ساكو ويقصد ربي للحصة التدريبية. وعنا نقطة عالمية نص ساعة قبل المقابلة باش ناخذ معاه حوارات هو وعدد من اللاعبين.
1: ممتاز، يعطيك الله صح. شكرا لك حاتم على كل التفاصيل هذه والإيضاحات، نخليك ترتاح شوية أكيد فهم برشا خدمة من بعد. يعطيك الله صح، شكرا لك حاتم. دونك هاكم سمعتوا إرفيرونار مازال تقريبا عنا درجين ولا ربع ساعة في ساعتنا. خلنا نبدأ باللي بدأ كمل منه حاتم خالد ونجيك أنت نعيمة. شنو ينجم يبدل اليوم إرفيرونار في المنتخب التونسي قبل بأربع أو خمسة أيام من المباراة الثانية أمام منتخب اليابان؟
6: بون، مما لا شك فيه هو عنده عمل كبير على المستوى الذهني. مش بالسهل باش فريق يخسر زوز مباريات في انترفال صغير بسكور والامور تكون عاديه. لا سوكي سور اللي فما مشكل ذهني في المجموعه، فما الدوت هذا اكيد كسوسوا في وسط الجروب والا لونتوراج والا المشهد العام الكل فيه برشا دوت. دونك العمل الكبير نتاع المدرب شكون على المستوى الذهني اكيد نعرفوه بالإكسبرينس اللي عنده بالديسكور اللي ريناهم في برشا مرات بالشخصية متاعه لازم يخدم خدمة كبيرة ياسر ما عنده. يعني علاش نقول الكوتي هذا سورتو لأنه ما عندهش برشا وقت باش يخدم على التيران. هو اليوم يوصل دوزيام سيونس بعد الماتش هذا باش يكون حاجة خفيفة من غدوة بارتير من غدوة سوكي سور عنده ناس باش تعاونوا في سورتو في ليزاناليز متاع الماتش اللي تعدى باش يحاولوا ماكسيموم انه يحكي مع اللاعبيه انديفيديوال ما باش يحاولوا ماكسيموم ممكن يخدم على لي فيديو لانه على التيران ما عندوش حاجه كبيره باش يعملها الانترفال والوقت صغير. مي سوكي سور اللي متاكد منه على المستوى الذهني باش يخدم برشا خدمه، عنده برشا خدمه استنى فيه انديفيديوال ما كولكتيف ما لانه ما نتصورش على المستوى البدني باش نكونوا اخيب من الماتشات اللي لعبناهم. تكتيكمون سوكي سور زادا باش يبدل برشا حاجات نتصور الشوا سور تيران ما فماش حاجة كبيرة ياسر باش يبدل، لكن على السيستم نتصور باش يبدل السيستم دو جو لأنه المقابلات اللي لعبناها من الأخرانية كوسوسوا بالديفونس أ 4 ولا ديفونس أ 3 ورات اللي عندنا برشا مشاكل في العمق سورتو في العمق نتاع التيران كوسوا في العمق نتاع وسط الميدان ولا في العمق نتاع الديفونس وسي او نيفو دو لاتاك لازم يخدموا. دونك المهمه ماهيش سهله بالنسبه للمدرب لكن عملوا برشا على الاكسبيريونس نتاعو. مدرب ثالث كاس عالم ولا رابع كاس عالم عنده اكسبيريونس يعرف منين يبدا الخدمه نتاعو ان شاء الله يكون موفق. سوكي سور زاده الملاعبيه لازم تحملوا برشا مسؤوليه اليوم ابار الامور الفنيه والتكتيكيه نحسوا في الانديسيبلين موجودة نقص الريغور موجود تحسوا النونشالانس في بعض الأوقات ريناها في ماتش بلجيكا بعد الدو زيرو الناس ما همش لهنا مش موجودين في الدو آن نورمالمون ماتش شويد تكون فما ريكسيون خير من هكا كيف مانيش موجودين لونجاج دو كور متاعنا التعامل متاع الملاعبية اون جينيرال ما بيناتهم بصراحة ما ريناش حاجة اللي تخلينا نقولوا فما او نيفو دو جروب فما حاجة كونسيستانت وحاجة نعملوا عليها. هذه التاش الكبيرة متاع المدرب نعاودوا يلم الجروب يوقف لي موراجي سورتو متاع المونك دو ريغور الموجود وان شاء الله ربي يوفقوه. كيسور زاد مهمة الناس الموجودة غاديك واحد كيما وهب الخزري شكون عنده جداً. مهمة كبيرة ياسر انه قريب الملاعبية قريب الجروب كان قريب الستاف القديم يعرف لي ديفايونس منين. دونك عمل باش يكون نتاع مجموعة لكن التاش الكبيرة نتاع إرفيرونار باش يكون او نيفو نتاع العمل الذهني وانديفيديوالمون كولكتيفمون سا سي سور اللي بالاكسبيريونس نتاعنا باش يعاوننا برشا ان شاء الله.
1: بالضبط نعم
5: فقط خالد مهمه هذه زاد باش نتجاهلوا بها لانه قاعدين نقراو بون ما برشا معلومات كميه معلومات قاعده تجينا من المنتخب وهذه النقطه اللي كان يحكي فيها خالد على اللاعبين. الحقيقة إذا كان هي صحيحة المعلومات هذه أنا بالنسبة لي أنا راه فما حاجة اللاعبين هذوما يظهر لي تركيز كلي فقط على المنتخب وأداء المنتخب وأنتم الأداء متاعكم لأنه أنا مثلا وقت اللي نقرأ معلومات تتداول أنه 8 و9 لاعبين باش يغادروا إذا كان صبري لموسي سيغادر أنت شنو اللي همك معناها كلاعب معناها أنت موجود غاديك الراية معينة
6: جندي
5: موجود عندك مهمة معينة لا يهمكش في الأشخاص
1: بالضبط.
5: مش مهمتك غادر فلان ولا فلتين ولا باش يجي فلان
1: نفسهم اللي رفضوا انه يدربوا عند مدرب كبير
5: قاعدين قاعده تتعاود راه في السنوات الاخيره بالنسبه للمنتخب انا بالنسبه لي انا عناصر كيف هكا عناصر ما تستحقش انها تلبس المالو اذا كان فما عناصر كيف هكا انا بالنسبه لي انا قاعدين يفصلوا في جروب
4: اللي قاعد
5: على ولا انا قلت لك انا على عوده الناس اللي تقالت والمعلومات اللي قاعده
1: بلي سمحنا يعني مقصدي راهو برشا كلام تقال انا ما حبيتش نحكي عليه التقرير تاع صحيفه ليكيب لانه ذكرت فيه الحاجه هذه تذكر فيه انه فما بعض اللاعبين اللي عندهم عائلاتهم في الأوتيل معاهم بعد بنهار من خسارة متاع 5 متاع السويد اذكر انه فما بوست على انستغرام تفسخت اذكر انه فما عباد اخرين خارجين على بخلاف صبر لموش وولد وغيره موجودين في الأوتيل كيف كيف اذكر ضغط وامور متاع الناس ضد وناس معناها ما نحبوش نحكيه اكثر لانه صحيفة ليكيب تعرف الازمة متاع فرنسا 2010 في كأس العالم في جنوب افريقيا وريمون دومينيك وقتها هي ساهمت في اشعال النار ما نحبوش احنا نطيح في نفس الفخ اليوم ونقعدوا نحكيوا عليها بالتالي اللي يحب بيقرا
4: الكامل يبيض في صورة المدرب الفرنسي المدرب الفرنسي بعد ليفيكسيون معناها
1: زيدك عنده صح ويخدم في جاري ليكيب ونقف هنا
4: كما قال رضا الجدي البارح معنا في التاسعة الارتيكل اللي قراه قال له انت كيسكو سافو في دتر لو سيزيام انترينور فرونسي معناها المكتار فرنسيس في لي زيشيك فهمتي جنرالمون يهزوا يديهم وفي لي فيكتوار يولي فرنساوي فهمتي تخسر ليكيب ناسيونال تاع فرنسا يوليو كلهم عندهم دي زوريجين ماهمش فرنساويين برشا اوكي ربحوا يوليو دي فرنسيس
1: دونك ما ركزوش فيه برشا اللي يحب يقرا يتفضل يقرا احنا مانيش نحكيو عليه
4: بوكو دو بانسيت باسكو يل ميتريز لار دو جورناليزم خلينا نقولوا
1: الصحافه الصفراء
4: لا لا لا لو جورناليزم اللي كي كونديسيون لي اسبري معناها يعرفوا كيفاش
1: يوجهوا الراي
4: يوجهوا الراي العام ولا الكلمه اللي وجهها تك صح
1: اي نعم تفضل
5: خلينا نرجعوا للب الموضوع اللي هو المدرب ريفيرو نار كيحكي عليه خالد يظهر لي الناس الكل حكيت السي في موجود نتاعو معروف لي تيتر نتاعو البالماريس نتاعو وحتى حد ما ينجم يشكك في حقيه ريفيرو نار ولا قيمه السيد هذا عنده عمل كبير باش يقوم به في ال 12 يوم هذوما ماهيش بالسهل ماهوش الكلمه اللي تداولت زاد كذلك ما عنده العصا السحريه اللي باش يعمل بها لكن فما جروب موجود الجروب يظهر لي ماهوش في ليله وضحاها باش يولي خايب ماهوش بين ليله وضحاها باش يولي الجروب اللي ما تنجمش تخرج منه حاجه واللي على الاقل ينجم في زوج مباريات يخرج لنا حاجه تليق بمستوى كره القدم التونسيه خليني نرجع للنقطه الثانيه واللي هي مهمه ومهمه جدا واللي كنا حكينا فيها وقت اللي حكينا على المدرب الاجنبي وجلب المدرب الاجنبي وانه السلطه وانه الدوله التونسيه ماهيش قادره انه تخلص يظهر لي لهنا قاعدين نتناقضوا بعض انه بزر. وقت اللي انت قادر انك تجيب ريفيرو نار معناها راهو فماش هذه الدوله والكلمه نتاع الدوله وانه دوله كذا كان بالنسبه لي كانت تعله وهي لانه باش نجيبوا حد على قد قياسنا هذه نقطه لازمنا نوضحوها
1: ونجم يكون الدوله اصلا ومره ما عرضتش
5: ولا معناها انا بالنسبه لي انا لا دخل لسلطه الاشراف في تعيين مدرب وانه تفرض عليك بتجيب مدرب بسم معينه عندها الفلوس وتنجم تجيب إذا كان نحنا نحبوا رفعوا من مستوى المنتخب التونسي حاجة أخرى خلينا نكملوا الكوب دي موند هذه ونكملوا زوز ماتشويت هذو وإن شاء الله نكونوا قادرين أن نتعديه لكن بالنسبة لي أنا جلب ريفيرو نار هو ذر الرماد على العيون لأنه الرأي العام يحب مدرب كبير نجم انت تغطي لي وتقول يا مدرب كبير جبت لي مدرب كبير لكن هذا خليني نكمل الساعه لكن لا لا مش ما يعجبنيش
4: هو تحب على رونار 6 شهور جابوا لك رونار
5: لا لا انت ما
1: لا مش جابوا تو
6: التايمينغ نتاع جيبان
4: رونار لا مش كان موجود وكان عندهم
6: فرصه
4: شو تقول لي السلطه ما تدخلش وانت سيب لي زوت الجمعه اللي فاتت
6: التايمينغ مهم لسه متفاهمين فيه ما التايمينغ مهم بعد خساره يعني جيبوا شو هو مختار وجروب ما اختاروش هو
4: تقول كي تحب تجيبه بمبالغ فهمتي كبير اخي عنا احنا 100,000 يورو اطلت كي عندها الفلوس وتنجم تجيب
5: شنو اللي عندها الفلوس اي تكمل. معناها مغالطات اللي كانت صايره اللي
4: مغالطات هو جاي في وقت اكسبسيونيل
5: شكون اللي جاي في وقت اكسبسيونيل
4: هو جاي في سيتوياسيون اكسبسيونيل بور سوفي المنتخب في وقت اكسبسيونيل
5: ما عندها حتى دخل سلطه الاشراف النجم ونجيبوا مدرب بالسوم اللي نحبوا عليها نحن
4: يزي يا قالوا النجم عندنا 200,000 يورو باش نجيبوا مدرب
5: شنو دوس اخي انت تفهمك 200,000 يورو
4: تحب على رونار هذا فاش ياخذ
5: نحكي على
4: جي كمان مرة هذه
5: طلبنا مدرب أجنبي والأغلبية قالوا مدرب أجنبي.
4: هي.
5: شنو اللي صار من بعد؟
4: جابوا
5: مدرب نص نص هاوكا جبنا لكم على قد قياسكم نص تونسي ونص زعما زعما فرنسا.
4: يا أخي المكلف على المدربين مدير رياضي زياد كي سألته عايدة قالت له أنتم ما عملتوا؟
7: قال
5: عندنا أوبليغاسيون
7: تجيبوا مدرب. معناها أنت حاليا في
5: 12 يوم خلص 100 مليون اللي أنت 100 مليون مش قادر ولا 120 ولا 150 مليون مش قادر أنك يزينا.
4: شنو قال لك 120 مليون هذا الرجل كنا نحكيو فاش قاعد يتقاضى يا ديك ربي.
5: لا يا أخي أنا
4: الكاليبر بتاعه فاش قاعد يتقاضى أنت عندك كاليبر معين وعندك
5: اقنعته وجبته في المده هذه مش مستنجد وتحاول تقنعه انت كسلطه اشراف والا جامعه تونسيه انه باش يكمل معاك
4: في الكونديسيون القدم كي كلمته ما قبلش خاطر عنده ايموليمون معين اونورير معين تو قبل خاطر فما ميسيون توتا غانيير انا بيرد ارجع امشي في كونديسيون نورمال اللي هما لازم تتخذ فيهم دي ديسيزيون نورمال هذه هي كونديسيون اكسترا اوردينير امبليك دي ديزاكسيون اكسترا اوردينير
5: انت اليوم معناها قادر
4: والله غريبه اللي نقعد به غريبة معناها احنا توا كل شيء اخويا في الاخر في الاخر وعلى الاخر كونت اون اوني دي اون تيت مش حكي نعيم انا نحكي بصوتنا
7: خلي نتكلم هو بعد
4: نمشي اون تيت فهمني نجم نوصلوها كيما نحبوا احنا اليوم فما ان فيتيلا حتى كي جي فيرونار الكلام مش على جي فيرونار واللي ان فيرونار اول واحد يقول لك مش مقتنع بيه هاي سيدي من الاخر هاي يعني اخويا مانيش مقتنع بيه اما هاني ساكت وهاني مع الجماعه وهاني ندز ونعمل في 12 يوم هذوما اما حتى كي جي فيرونار شكون جابو قداش يخلص تو انت حاشك حاشك بالميدان ولا شكون جابه ولا قداش يخلص يا رسول الله معناها فهمتي ولا سامحني في الكلمه معاك كامل احترامي معيز ولا طارو في الاخر هذه هي اخويا الجامعه اني قالت لك انت زياد وحسين والناصري وزيد وعمر واني راني ها نقول ونتجرى ونتبرأ من الناس كله ما عندي علاقه مع حتى حد وما ندافع على حتى حد من الاخر يا اخويا شنو نحبوا احنا نحبوا المنتخب اني جي معناها نخليه الحديث هذا بعد كومبيتيسيون بعد الكومبيتيسيون حطوهم في تركينا انت عملت وانت درت وانت قديت وانت كذا وانت قلت مش نترشح اخويا برا امشي استقيل ولا تصرف اما مش توا هذا ايش نحب نقول يعني تو سامبلومون
7: باه وفات حكايه رونار والتعيين تاعو تاو تعاين
6: نمشي
7: معاك خالد باش نوضح انا باش نجيك انت ديجا
6: انا ما مشيش فهم العباد اللي احنا
7: هذاك علاش رجعت باش توضح
6: مناش ضد تعيين رونار بالعكس اما كي تنجم تجيب رونار علاش ما جبتوش
7: انت تحكي على التايمينغ
6: ولا الوقت انت تو جبته في وقت بعد خساره كبيره مازالوا دو ماتش الصعاب ماهمش سهلين مع هذا انا معاه وجوده ماناش ضد اما لا كان باش انت
7: اما انت تقصد علاش تو
6: صح كان علاش مش من بكري علاش نعطيك كانت نجم تكون بعد الخساره نتاع بلجيكا
7: في وقت تصحح صبر الاموس
6: بعد خساره ليه بلجيكا نتاع الخامسه الاخراني كنت نجم تجيب
7: ليه علاش مش من الاول كي جبت صبر الاموس
6: علاش خاطر نحن عملنا النمسا خسرنا مع النمسا ادي تلعب 10 خسرنا بلجيكا 5 مازال جمعه كنت نجم وقتها تدخل الديسيزيون نتاع صبر الاموس علاش تدخل بيه للكومبيتيسيون
7: والا من الاول بعد كوب دافريك بعد مغادره سامي ترابلس
6: باه قال لك امور ماديه وما نجموش واحد فهمت
7: هاو تو ولاو ينجموا امور ماديه
6: ما تفهم شيء وكيف الاخر ما تفهم شيء ما تفهمش العباد اللي احنا ماناش ضد راهو تعيينه في الفتره
7: ما تصورش كم شي يرضى لك
6: قبل الخير
7: بعد كاس العالم باش يرضى لك
4: هو نزيد نعطيك معلومه هو سي صبري لموشي كا كان متمسك فهمتني بالبوست باش يكمل. هما كي جاوا حكيوا مع ارفيرونار وحكينا معاه من قبل, انا حاب نعطيك معلومه, ارفيرونار حكيوا معاه بعد ماتش بلجيكا بايش هيك
7: على ذمتك انت المعلومه,
4: على ذمتي يعني نعطيك ما هي في معناها ترو بو دو طون, فما با خمس ايام قبل كوب دو ما وصبري لما
6: يا مخير ولا تو
4: يا نحكي لك عاد صبري لما
6: يا مخير وقتها ولا تو
4: تبعني خلينا نكلمك. صبري لما موشي تمسك وقتها في البريود هذيك واقر باغلاطه وخرج حتى في الكونفرنس دو بريس قدام الناس الكل قال اني غلط واني باش نصلح واني نتحمل مسؤوليتي. دونك ارفيرونار قعد دون ستوند باي وهو ارفيرونار قابل لكل الشروط كي تسكو باش يلعب كوب دي موند,
7: باش يلعب كوب دي
4: موند من الاخر وعلى الاخر وفات كوب دي موند. اه يا خويا اجا سير فيرونار باش نتفاهموا على عقد بتاع عامين او ثلاث سنين وباش العب كوب دافريك 27 و28 فما زوز وربع عظم. اه خويا وقتها ولا حديث اخر, وقتها الناس ما هوش يحب وقتها بالحق يرجع هو يحب ياخذ السالاريات تاع المروك وبتاع كوت ديفوار وتاع كذا, ما نحكيوش على السعوديه خاطر هيك سالير اورنور. دونك اليوم اني جو نو سوي با كونتر معناها المنطق التايمين كان يكون قبل كوب دي موند صحيح صحيح متفاهمين, مي يافي ان انترينور اون بلاس اللي تمسك وقال لك انا نحب نلعب كوب دي موند وين جيت وين عملت برشا تضحيات وين كنت ناخذ في 200 و150 الف دولار على لاموشي في الدرعيه فهمني ولا شو اسمه وني خويا فهمتني ولا جو سوي كاب
7: اش نعملوا اش نعملوا كان يكمل زمت في الكوب دي موند وبعد يقول لك والله ما تفهمنيش
4: عادي هو جاي على ميسيون تاع
7: ولا عادي هذه دونك
4: هو جاي على كسر هكا
7: تولي فقط جوست باش
4: هو جاي بور اون ميسيون كيما قلت لك تو تا غاني ريانا بيردر. يا سيدي خسر ايرفيرونا لا قدر الله بعد الشر ان شاء الله ما تعاودش الليله المشؤوم, خسر اثنين بلاش واحد بلاش اللي هو وقال لك اخويا ما لقيتش لي كونديسيون انت ما لقيتش فلوس هكا واش حبنا نعمل نقعدوا قاعدين كتفين يدينا نحاولوا نجيبوا مدرب اخر في الكاليبر هذاك ونتفاهموا معاه بلوز وموا في لي زونورير نتاعو هي لا في كونتينيو
7: ان شاء الله بعد ما نرجعوش للمدرب
4: الجمعيات. اسمعني منتخبات احنا راهو مشكلتنا تعرف شنو هي مشكلتنا اللي قاعده اون اكومول لي ديفيت اون اكومول لي زيشيك وراهو كي تخسر وتخسر وتزيد تخسر واللي فما احباط تام ويولي فما تتطبع مع الهزيمه ومع الخساره وتولي كل خساره تزيد توجعك اكثر والرياكسيون تولي بلو معناها معناها فهمتني ماركي ايفونيموز فهمتني وتولي فما طون عالي برشا خاطر هبلنا خساره بالعربي
7: واضح
4: متنا بالخسائر.
7: به حاتم جاسبار يحين لنا تو المعلومه دونك رسميا بالنسبه لايرفي رونار به بالنسبه للمعلومه نحكيو على اللموشي معاه معد بدني مدرب حراس واناليست دونك الستاف نتاع صابري اللموشي باش يبقى وهبي الخزري مساعد باش ياخذ ثلاثه جيرايات نتاع ثلاثه شهور. دونك نعاودوا نحينوا المعلومه بالنسبه لصابري اللموشي معاه معد ومدرب حراس واناليست معناها هذوما اللي باش يبقاو نورمالمون حاتم كنت نزيد حين المعلومه اللي باش يبقاو مع ايرفيرونار في الستاف الجديد في انتظار انه يجي ستاف اخر بعد كاس العالم اذا كان
4: فيه. شو معنى باش يقعد يخدم بالستاف

0: والشبقة وهب الخزري ويبقى أيضا مدرب الحراس الموعد البدني ولنا ليس اللي كان
1: يعني غيره نعم مش يجيب معه مساعد هذا اللي فهمناه
0: فقط. في انتظار تحيين الإطار الفني إذا كانت فهمه بعد كأس العالم وهذا اللي نتمناه ونرجوه مهما كانت النتائج في كأس العالم تون بعد نكمل ونحكيه مش عارف في الأيامات القليلة المقبلة هكا نكون سكرنا شابيت نتاع منتخبنا الوطني في ساعتنا الأولى نتصور حكينا بكل شيء تو غدوة إن شاء الله الأيامات الجايين حاولوا نحكيه طبعا غدوة يكون عن تصريحات إيرفي رونال المدرب الجديد للمنتخب هكا نكون كمان ساعتنا الأولى من إكسترا تايم نرجعوكم في ساعتنا الثانية موعدنا الآن مع قسم الأخبار
2: إكسترا تايم تسمعونا في صفاقس على الفريكونس ناف ديوان فام فلاش نيوز
3: مجزوة رابعة ديوان فام عسلمة أنا تقول رسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جببلي يقول إن عمليات تجميع وتحويل المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى ولاية صفاقس تتم بنسق يتراوح بين رحلتين إلى 4 رحلات أسبوعيا بناء على قائمة الراغبين في الانخراط في برنامج العودة الطوعية سواء عبر التسجيل عن طريق الرقم الأخضر أو خلال حملات التحسيس الميدانية التي تنظمها الفرق المختصة بالحرس الوطني بالتعاون مع الهلال الأحمر التونسي في مختلف ولايات الجمهورية. وأضاف المتحدث أن شبكة نقاط تجميع المهاجرين توسعت لتشمل 4 نقاط رئيسية بعد أحداث مراكز جديدة في ولايات نابل وسوسة وصفاقس حيث يتم تأمين نقل المعنيين مباشرة إلى مخيم العودة الطوعية الذي يعد مقرا وقتيا لإيواء المهاجرين إلى حين استكمال الإجراءات الإدارية والقنصلية لعودتهم إلى بلدانهم الأصلية. وحول أجال الترحيل أوضح جبابلي أن العملية تتم بصفة حثيثة حيث لا تتجاوز 72 ساعة لحاملي جوازات السفر في حين تتراوح المدة بالنسبة لبقية الحالات بين 10 أيام بالتنسيق مع إدارة شرطة الحدود والأجنب. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجبري تؤدي يومي 15 و16 من جوان زيارة عمل إلى ليبيا بدعوة من وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية بليبيا وفاء أبو بكر الكيلاني. وعقدت الوزيرتان بمقر ديوان وزارة الشؤون الاجتماعية بطرابلس جلسة عمل بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين خصصت للتباحث حول سبل تعزيز التعاون وفرص الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات الناجحة المتعلقة بالطفولة والمرأة وكبار السن بما يساهم في تطوير البرامج والخدمات المقدمة لهذه الفئات وتعزيز جهود الحماية والرعاية الاجتماعية في البلدين الشقيقين. وزارة البيئة بالتعاون مع ولاية أريانا تنظم يوما توعويا لدعوة مختلف البلديات للانخراط في منظومة تثمين الزيوت الغذائية المستعملة. ووضحت ولاية أريانا في بلاغ لها أن التظاهرة تضمنت التعريف بالتجربة التونسية في تحويل الزيوت إلى وقود حيوي وعرض المنصة الرقمية إيكو بوينتين المخصصة للجمع من المصدر إلى جانب استعراض تجارب البلديات في هذا المجال. من جهة أخرى تم تركيز حاويات مخصصة لجمع الزيوت بدائرة المنزه مع برمجة تسليم دفعة إضافية لولاية أريانا لتعزيز المجهود البلدي وتطوير التعاون بين القطاعين العام والخاص. في أخبار العالم سويسرا تكشف اليوم المكان والتوقيت المقررين لتوقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران وفق ما أفادت به وزارة الخارجية السويسرية لوكالة فرانس بريس. فتقام مراسم توقيع مذكرة التفاهم يوم الجمعة في فندق فاخر على مطل على جبل وعلى بحيرة وسط سويسرا. وأضافت أن هذا المكان الواقع في وسط سويسرا يصعب الوصول إليه وبالتالي يسهل تأمينه واقترح هو الوسطاء الباكستانيون والقطريون إضافة إلى الولايات المتحدة وإيران. وكالة الأنباء العمانية تقول بأن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي ونظيره الإيراني عباس عرقجي جددا التأكيد على أهمية الالتزام بالقانون الدولي بما يضمن حرية الملاحة والعبور الأمن للسفن في مضيق هرمز. نهاية الأخبار، شكرا على المتابعة، نلتقي تمام الخميس، إلى اللقاء.

واحدة، 104 مباراة في 39 يوم، 48 دولة تحلم بنفس اللقب. إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان FM، مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية. فلاش سبورت.

0: maintenant, écoutez Extra Time.
1: الأربعة 21 دقيقة رجعنا لكم في إكسترا تايم في ساعتنا الثانية مواصلين معكم حتى للخامسة متاع العشية. تحية للناس اللي تسمع فينا الكل ولا اللي التحقوا بنا توا في الاستماع على موجاتنا على فهم متاعنا كيف كيف يتفرجوا فينا صوتا وصورة على الشانة اليوتيوب متاعنا ديوان فهم لايف كيف كيف لدو باش فيسبوك متاعنا ديوان فهم وإلا سبور باي ديوان فهم. شكرا لكم على كل التعليقات. نشوف راني في التعليقات متاعكم يعطيكم على الصحة على التفاعلات. إن شاء الله نكونوا وصلنا على الأقل التساؤلات متاعكم ولقيتوا الإجابات اللي تستناو فيها. تحية ليكم الناس الكل. تحية أمين يسري بلال إبراهيم حمدي آدم حمداني هيثم كيف كيف الناس الكل كمال يعطيكم الصحة في راس كل. شكرا ليكم على المتابعة. كنا حكينا في ساعتنا الأولى على المنتخب, كان معنا حاتم جزبار من المكسيك ونحكينا على كل التفاصيل والكواليس اللي صارت في 24 ساعة الأخيرة بخصوص رحيل صابري اللموشي, المفاوضات مع إيرفي رونار, قدوم إيرفي رونار إن شاء الله يوصل بعد سويعات قليلة بعد 3 سوايع بالضبط نص الليل بتوقيت تونس تقريبا حسب حاتم جزبار يوصل إلى المكسيك, و3 متاع الصباح بتوقيت تونس يشرف على أول حصة تدريبية ليه مع المنتخب الوطني التونسي, وماضي 9:30 بتوقيت تونس ديما تاع الصباح باش يكون فما بوان دو بريس صغيرة للمدرب الجديد إيرفي رونار. هكا نكونوا سكرنا الشابيتر متاع المنتخب في ساعتنا الأولى وقايت باش نكملوا نحكيوا شوية على المونديال ومن بعد نحكيوا على تونس والأخبار متاع الأندية التونسية. البداية في ساعتنا الثانية باش تكون بالمباريات نتاع البارح والحقيقة البارح نتائج مفاجئة على الورق على الأقل. كان نحكيو على مباراة مصر بلجيكيا والسعودية الأوروغواي. خلينا نبداو ساعة مباراة المنتخب المصري والمنتخب البلجيكي نعيمة دوك وأيضا خالد. خالد معك أنت دكتور. 1-1 مصر بلجيكيا, شفنا أداء متميز للمنتخب المصري البارح, هدف إمام عاشور, والحقيقة الثنائي الأخوين حسن حسام حسن وأخوه كسبوا الرهان بالنسبة لمباراة الأولى مباراة كبيرة أمام بلجيك.
2: صحيح الامبريسيون كي سو ديجاج للمنتخب المصري لعب ند للند الحقيقة وكان مهيمن براتيكمون على الساعة الأولانية الكل. عنده الحقيقة ديزاتو اكسيبسيونيل, عنده لاعبين على مستوى عالي, عنده كاليتي كبيرة. رينا الهدف الأولاني متميز جدا, معناها هدف أوروبي باش تماركي الكورتوا من 25 متر فولو فير وسي زادا كيف كيف ورص كبيرة أخرى زيك ومن بعد جاءوا كلكو سيتواسيون أخرين
3: مرموش
2: وسي يعطيك صحة. دونك مي أون فان كونت المنتخب المصري الحقيقة لعب الند للند وما خافش وكان تمكن الحقيقة من الحد من خطورة المنتخب البلجيكي خاصة سورتو سور لي كوتي مع دوكو مع لي باس في الانترفال اللي هما تريز ابيل ويلوجو ديما على لو جوار لو ترويزيام اوم لو جوار ليبر وكان قادر باش يسجل هدف ثاني. لكن خلينا نقول لو تورنون دو ماتش صار بعد دخول لوكاكو الهدف الاولاني اللي هو بون لوكاكو ضد مرماه هاني اتسيتيرا. ما غادي المنتخب البلجيكي لابري ان اسوندون وحاول كيفاش يسجل وهدد مرمى الحارس المصري. لكن الحقيقه تعادل عادل, ولو كان المنتخب المصري اكثر سينيك القدام واكثر افيكاسيتي كان ينجم يروح بنتيجه مباراته اللي كانت تكون مفاجاه اخرى الحقيقه كبيره, لانه الفريق البلجيكي على المستوى اللي قدموا معنا ولو احنا ما كناش في نهار باهي لكنه ورا ديزانتيوريتي باهيين ممتازين ونعرفوا اللاعبين نتاعو وين يشطوا. ترى مصر بار اكزومبل جيل اون فادير قديم جديد, معناها فما منيزيكو فما مرموش الحقيقه سي دي جون جوار, فما اوسي امام عاشور, فما محمد صالح في اخر كاريرو. لكن اليوم تحس اللي مصر على الانستار من المغرب ما عادش تخاف وابرز دليل هو المباراه اللي عملوها مع البرازيل وسي
1: بالضبط.
2: دونك مصر تحسها معناها وليت كومبيتيتيف على المستوى العالمي, وقت اللي مصر كنا الناس كل ننقدوا فيها على المستوى العالمي ومنعتوها للوانج كل على المستوى الافريقي الافريقيين معناها جنوب الصحراء. احنا كي يقولوا لنا نيجيريا ولا كوت ديفوار كانت عامل لنا مشكله داو خايفين وما في بالهمش بهم يمشي يربحوها ما دوبيسيلو يروحوا
1: بالضبط.
2: توا مصر ولات زاد على المستوى العالمي على خطى المغرب الحقيقه المغرب وحتى الجزائر راهو يفوز اتوندر اسكو الجزائر راهو تعدي كاس عالم محترمه برشا راهو الجزائر حتى حد نو بار الخطر الناس كل مركزين بلوز موا على الاكسبلوا ماروكان اللي هو الحقيقه معناها مثال يحتذى به في الخمس سنين الاخرانيين. لكن الجزائر افيك لا نوفيل جينيراسيون لو ميكس كيلزون الا دو تري تري فور تشانس باش تمشي بعيد حتى هي وباش تكون بارمي لي ناسيون سوربريز معناها الحصان الاسود نتاع البطوله هذه.
1: بالضبط. خالد شاهدت نتصور البارح مباراه مصر وبلجيكا، شنو شفت في الماتش هذا قبل ما نجيك انت نايمه؟
3: والله ساعة اللي الملاحظة الأولى والكبيرة بالنسبة لي أنا هي المنظومة الدفاعية المتميزة بالنسبة للمنتخب كما مصر، واللي الباز متاعها البطولة المصرية أهلي زمالك بيراميدز
1: تقريبا فقط
3: ثمانية اللي يشكلوا المنظومة الدفاعية أهلي زمالك بيراميدز يعني بطولة محلية. لأن بصراحة تقعد تتسأل نحن هنا نلعبوا باللي بيناسيونو بالناس اللي تلعب سوا ديزا في مستوى أعلى في أوروبا في تكوين فا ونتسمع كان إيه بعض كترا ملعبوا ما شيء ما فهم هذا شنو هو اسكو ولو إنه الإجابة عندي أنا وقت لي مهما كان مش بصفة مهما كان مستوى وقت لي يبدأ اللاعب يلعب حتى في مستوى متوسط ولا أكثر شوية من المتوسط أما يخدم في منظومة منظمة في معاه مدرب يعرف ايش يعمل معاه لاعبين دي برو بأتم معنى الكلمة بالوقت تحسن مصر يذولي قاعدين يجنيوا في ثمار الاستمرارية ساعة متاع الإطار الفني من متشوفهم من كاس افريقيا كيفاش اون بروغريسيون كل مره يعملوا تحسوا التقدم سورتو على المستوى التكتيكي. البارح سيتي لو ماتش بارفي ديفونسيفمون مانيش باش نحكي على الكوتي الهجومي لانه ديما اون ترانزيسيون الا في اخر المباراه ولهنا الحقيقه في الربع ساعه الاخرى متاع المباراه وقت المدرب حسام حسن امن كاريمون ونجم يربح الاهلي وكانت عندهم بينالتي في لاغرانت كان ياخذ ضربه جزاء ويربح الماتش نتاعو. دونك لهنا بصراحه سكي امبرسيونو هو المستوى التكتيكي نتاع اللاعبين وكما قلت لك هذا ممكن راجع للمده الاخرانيه المده اللي عداوا مع بعضهم من كاس افريقيا اليوم والاستقرار على المستوى الفني زاد لا ريغور نتاع ليزيجيبسيان تشوف ملاعبيه دو نيفو كسوسوا مرموش والا صلاح البلوس متاعهم واضح ناس تجري ناس عاطين اكثر ما عندهم. دونك بولا باش تعمل ايكيب لازمك دي كومبوزون واضحين لا ريغور لا ديسيبلين اي سورتو توتسون اللي عندهم هدف مع بعضهم يحبوا يصنعوا ويوصلوا له. دونك مصر الحقيقه بارح ماتش كبير وكانوا قراب زاد للانتصار نتمنى ويواصلوا وتعدوا على شلال للدور المقبل ولو انه ليزانديس يقولوا لمصر باش تتعدى للدور الثمن النهائي ان شاء الله.
1: بالضبط خاصه مجموعه نايمه فيها ايران ونيوزيلندا. دونك على الورق منتخب مصري عنده حظوظ مع التعادل البارح كل المنتخبات نقطه دونك مصر بالرسمي حظوظها كبيره برشا معني.
4: بوم الحقيقة المنتخب البلجيكي منتخب أوروبي منتخب مكشوف معناها تعرف لعبه لك المنتخب الإيراني منتخب نيوزيلندا كستو من ناحية الفيزيك من ناحية برشا حاجات معناها من ناحية طريقة اللعب إيران آسيا نيوزيلندا القارة الأخرى معناها لكن الحقيقة اللي شفته شوية من اللي شفته البارح من مباراة إيران ونيوزيلندا ما همش زوز منتخبات اللي نجموا كله سهلين لكن في مقدور المنتخب المصري باللي ريناه البارح ضد المنتخب البلجيكي قادر أنه يكون موجود في الدور القادم. خليني نرجع لك من نقطة أحكي عليها الصادق أنه قبل ما كانش المنتخب المصري العالمي اللي مثلا في الكوب دي موند وديما يترشح لكوب دي موند وديما تلقاه موجود بالرغم اللي قبل الكاليتي كانت خير بياسر من توا خالد معناها قبل بوتريكا زيدان ميدو معناها تقريبا يمكن فما لاعبين ينصتوا لبرا قبل اكثر من اللي موجودين توا حاليا عندك زوز لاعبين وعندك من لاعبي صغير ينصت في برشلونه والربع اللي ما حبش يجيبوا حسام ولو اني عندي برشا تحفظات لانه محمد مصطفى انا ملاعبي اللي كما يقولون مصطفى محمد ملاعبي اللي يتمنى اي مدرب بالنسبه لي انا لكن حابذوا انهم يجيبوا ملاعبي عبد الكريم من برشلونة. نرجع لمباراة الأمس الحقيقة خاصة الشوط الأول كان قادر المنتخب المصري أنه يخرج بالنتيجة وكان قادر أنه يسجل هدف آخر. الشوط الثاني مغاير ولو أنه أنا بالنسبة لي غارسيا دخل لوكاكو مخر شوية لأنه كان رزين برشا على الدفاع المصري خلق برشا إشكاليات للدفاع المصري يعني لو كان من قبل شوية لوكاكو دخل كان ينجم حتى النتيجة راهي تتغير بالنسبة لي أنا لكن هذا ما يخليش وما ينقصش من الميريت نتاع المنتخب المصري. وحسام حسن اللي يعرف كيفاش يقف المنتخب كيما بلجيكا اللي قبل بجمعة ربحنا نحن 5 أهداف للأسف.
3: استفادوا من الماتش نتاعنا
4: أكيد, أكيد. ولا هذا هو
3: استفاد. سامحني كتشوف الكوفرتشور اللي عملوها على دوكو واحد قدامه واحد يسار واحد يمينه
5: وتعلموا الدرس
3: ديما في الكوفرتشور دونك فريمون الكارت نتاع دوكو البارح عارفوا كيفاش يعني كيفاش يتعاملوا معاهم عطاو حتى شانس باش يصنع الفرق.
4: محمد هاني ومحمد هاني اللي كانت برشا تحفظات ونقاط كما تقريبا لي بوان نيجاتيف اللي يحكيوا فيها الراي العام المصري هي كانت ديما على محمد هاني. كان الحقيقه البارح قدم مباراه ممتازه جدا جوست بعد في اخر مباراه كانه الفيزيك شويه خان, ولكن بالنسبه لي انا امام دوكو من احسن المباريات اللي قدمها. حسام حسن قدم لنا مباراه اللي تليق بالمنتخب المصري وهذاك اللي يلزم تلعبوا قدام المنتخب البلجيكي مع محمد هاني كيف مع ملاعبيه الحقيقه تحسها كفم ملاعبيه رزان لشين مروان في الوسط زيكو اللي اكتشاف بالنسبه لي انا
2: من كونتر البرازيل وما بدلوش
4: اي الحقيقه من احسن الملاعبيه اللي نشوف فيهم في الوسط وقاعد يعاون في بارشا في مروان ملاعب اللاعب الاهلي ملاعبيه بالحق. شوف المنتخب المصري سكوليتو من مصر وديما اذا كنقولوا راه ما بين الميكس ما بين الاهلي ملاعبيه الاهلي وتو قاعده بيراميدز تقدم في ملاعبيه اخرين اللي يوسطوا عندها قادر المنتخب المصري يكون موجود في الدور القادم.
5: واضح المنتخب السعودي نفس الشيء كما حكينا على مصر نفس الشيء البارح كاليبر زادة منتخب الرجويرة وكاليبر كبير في العالم صحيح. واحد واحد منتخب السعودي يبدأ بداية جيدة على غرار 2022 واحد واحد أمام منتخب الرجوي. كيف شفت دوك المباراة الحقيقة أنا واحد نفس فجأتني شوي النتيجة أكثر حتى يمكن من مصر معنا.
2: النتيجة الحقيقة تفاجئك على الورق لكن رونار كي خرج من السعودية ما كانتش تعمل دي ريزولتا
5: exactly.
2: مدرب جديد عرف كيفاش يرجع الكيليبر خاصة ديفانسيف البارحة
5: وتراجع كبير حتى على مستوى ترتيب الفيفا 61 رأيت السعودية وتراجع رهيب معناه.
2: منظومة دفاعية كاملة نجحت الحقيقة خاصة كون لوفيوبا مرة أخرى والحارس عملاق إذا هو تنحكيهم بعد على فوزينيا وسي أحسن لاعب في ماتش الأوروغواي والسعودية أعطوها الفالفيردي لكن هو ريال مو أحسن لاعب هو العويس
5: العويس
2: شيء اللي قدمه ولو أنه العويس أكاديميك ما برلا موش مزيان في تصديته رفوها تحسه هكا ياخو يعطي لكن لو فتي لا
5: نحالك أهداف
2: لكن برفوها تحسه هكا معناها ديزيكيليبري موش على زابوي كما البونتو بار اكزامبل حتى كي رجعها الكره اي بوفي ميو فير فهمت لكن عندها ماتش كبير برشا لو ديرني تير نتاع فالفيردي لي دو تيت لولينين التسديده الاخرى اللي هي لونتري نتاع 18 حسيتها 6 ولا 7 تسديدات
3: اي سورتو اللي نتاع فالفيردي من الكورنير هذيك كافياج قدامه رياكسيون
2: راه في الاخر
3: وفي اخر ماتش يعني اون بليس وبيت ديجا فضل يضرب
2: هذيك لا بارات كي فو ان بو دونك اي با كيفاش ماركيو كيف نحن فهمني معناها سويتا بالاريتي كافياج سنتراج ولا معناها هما وكانوا ملمين اللي كانوا ما عندهمش غروس فورس دو فراب دونك تكتل دفاعي منظمين مركزين كي جات لوبورتونيتي الكورنير الاولانيه طرفوا لماركاو الكورنير الثانيه ماركاوها معناها اي بوين بعد جوست سعود جات ان تير دو لوان كاو معناها اوفنسيفمون السعوديه ما كانتش اومني بريزونت على ديفيرونس نتاع مصر. مصر على براتيكي ان جو ليشي كومبلي توتال في
3: اكيليبري
2: في لو فولي اوفنسيف وفي لا سوليديتي ديفنسيف كما كنا نحكيو سعوديه ظاهره جايه معناها
3: بور ديفوند
2: اخزر لي انت مره خالد نحكي وقتها في التاسعه قلت لو بلوك ايكيب ديفنسيف كونت يلي بيان في راهو تعطيك جوانح من بعد باش تمشي لقدام وتونك تقعد حي وتقعد اون في سيتادير اموانزان ماكسيموم 0-0 واحد ما زلت حي في الماتش نجم من بعد يونتروفوا كيما قطر بار اكزومبل ماتش قطر احسن حارس احسن جوار والحارس ماتش سعودي احسن جوار والحارس
3: ماتش كابفير
2: احسن جوار والحارس معني هذوما الكل فرق على الورق اضعف برشا من يلعبوا كونترهم صحيح ولا صحيح. لا الراجل يحكي على اوغارتي ويحكي على فالفيردي ويحكي على نونيز ويحكي على راوخو ويحكي فهمتني وفينيا واوليفيرا وبيلسا كالعاده قاعد على الجلاسير فهمني قال لا تصوروني لا تكلموني يعني الكوب دي مود هذه ما تساعدنيش ومش عجبتني من كوبا امريكا عمل مشكله وقت على التيرانات فهمني دونك في الاخر تخرج بواحد واحد ان شاء الله السعوديه الكونفيرم في الماتش واحد شيء
5: كلمه قبل نحكيوا فرنسا والسعوديه زاد في كلمه خاطر ما قالش برشا
4: كلمه على المنتخب السعودي هنا قاعد البي الاحتراف اللي قاعد تعمل في البطوله السعوديه لانه مش قاعد تخرج في ملاعبيه اخرين مع الجيل هذا يعني هي جيل تقريبا اخر كاس عالم بالنسبه للاعبين الكل ومانيش قاعدين نشوفه في ملاعبيه جدد في المنتخب السعودي ويمكن شويه صحيح البطوله السعوديه تطورت باللاعبين اللي قاعده وبالاحتراف وباللاعبين الكبار اللي قاعده تجيب فيهم لكن هذا قاعد يضر في كره القدم السعوديه اللي مش قاعده تخرج لنا في ملاعبيه جدد بالنسبه لي انا زاده كيف الحراس لانه اغلبيه حراس المرمى اللي قاعدين في البطوله السعوديه كلهم تقريبا نسبه كبيره فيهم اجانب تحيه كبيره لي العويس اللي قدم مباراه كبيره البارح ضد منتخب الاوروغواي لكن زاده نقطه اخرى بالنسبه للمنتخب السعودي لازم الاحتراف على غرار سعود يلزم للاعبيه السعوديه ما عادش يخموا انه اذا كان انت جبتي لاعب المحترف وجبتي لاعبين كبار انا زيدها كتخميمي نتاع لاعب سعودي يلزمني نخرج للاحتراف وقادر اني نحترف لانه الكاليتي موجوده نتاع اللاعب السعودي اللي قادر انه
5: يتطور
4: وقاعد يمشي للمنتخب السعودي اكثر واكثر.
5: خالد
3: بون نقطة الماتش الحقيقة تكنيكمون السعودية ما عملوش ماتش كبير ديزون بيان ديفوندو الكاج نتاعهم الجارديان كان متميز لكن النقطة مهمة ياسر اليوم عنده اون غران شانس يربح الكابفير يتعدى بكات بوان متأكدين يعني بكات بوان يتعدى ميور تروزيام ولا نجم يكون حتى دوزيام خاطر فما الكونفرونتاسيون اوروغواي اسبان دونك النقطة مهمة عندها وزن كبير برشا وخلوا لي شانس نتاعو ايكيتابل
5: دونك كملوا بالنسبه للمباراه نتاع الليل قبل ما نحكيوا على الترجي انه عندنا بيب من بعد ثم نحكيوا على النجم الساحلي فقط مباراه الليله في كلمه باش ما نطولوش لانه بقاش عندنا برشا وقت نبدا معاك انت دوك كيفاش تشوف بطل افريقيا السنغال المنتخب الفرنسي الحقيقه مباراه كبير برشا وصيف بطل العالم صحيح. امام بطل افريقيا
2: صحيح على الورق المنتخب الفرنسي هو il fait partie من les deux ولا les trois grands favoris لكن le plus grand favori عمل 0-0 مع الكافير
5: اللي هو اسبانيا
2: الناس كل مرشحتهم parmi les grands favoris لكن اليوم فرنسا الحقيقه فما ان ديكالاج انورميسيم فما ان ديزافونتاج كبير برشا معناها ان افونتاج كبير برشا لاتاك بارابور على ديزافونتاج اللي موجود في لا ليني دو ميليو خاصه التالي أنا فرنسا اليوم تحسها اون ايكيب ساندي اون دو اون ايكيب اللي عندها لو تالون وعندها الامكانيات الرهيبه على المستوى الهجومي غير ما ندخل نسميه ديمبيلي والشرقي والمبابي اتسيتيرا وليزي سورتو دوي على في الوسط تطلع شويه هما شويه فلوتمون ما بين شواميني ما بين رابيو
5: كما في
2: نقولوا كما في روح ما غير وقتها كما فهمني ما رجعش
3: ربيو تشاوميني
2: ربيو تشاوميني ايه سيرتو فما مشكلة كبيرة تو جديدة في فرنسا ولاكس يعني يكون اتي كان كارثة بجميع المقاييس ساليبا بون لو انه عدا سيزون ممتازة هو وباميكانو ستوند هما بش يكونوا الليدر وسي على مستوى معناها الاجنحة كون دي موش في احسن حالات وتيو جاي من اكسبرينس في السعودية اكسبيريونس في السعوديه بتاعو اللي عدى عامين خايبين ديجا في الميلان معناها يتمشى وغادي معناها تحسهم اللي فريمون التالي فرنسا عندها مشكله
5: بالضبط
2: لو فرنسا تحب تربح كاس العالم وتمشي بعيد سنسورا با فرنسا نتاع ديشان باش تتكى على البلوك ديفونسيف هنا بلوتو تقلبت الايه ولات فرنسا مع ديشان فيها جيرو ما ماركا حتى بونتو فيها مبابي يجري واحد اون ترانزيسيون هنا فرنسا اللي تحب هي تمتلك الكره وتمشي فير لافون وهي تقلق وهي كذا سوسرا اون اوتر بير دو ماتش في استناوك الجمعيات الوغ كنت كنت تستنى فيهم دونك اون فافوار ان بو سينيغال سينيغال بو اتر اون تري غروس ريفيلاسيون اللي فيها زاده لاعبين متميزين وينجموا يكونوا برمي لي ديرنيير هذوما لا ديرنيير كومبيتيسيون عندهم ما غير كيف كيف معناها اسماعيل اسار مازال صغير لكن ساديو ماني نحكيو على على برشا لاعبين اخرين جاكسون زاده كيف كيف موجود باب جي بون غانا جاي كبير في العمر كوليبالي كبير في العمر بون جاكوبس مش قاعد معناه بيرفورمي بالكدي لكن كبلوك ايكيب تنجم تقلق اي جمعيه اوروبيه اي سورتو السنغال هي اللي باش تلعب اون ترانزيسيون دونك تو فوار ما نصورش السنغال هي اللي فابوسيدي لا بال تصور هي باش تلعب اون ترانزيسيون وفي روايه اخرى السنغال ربحت لو تري تري تري جران ثري لايونز لانجلتير واحد بليش في بالضبط. ستة شهور تالي
5: في ويمبلي في
2: ويمبلي في ويمبلي في ويمبلي معناها إلي كابابل
4: المباراة ضد السعودية الودية اللي لعبتها
2: مش باهية
4: مش باهية برشا
5: وتو باش تبان الحقيقة معناها بالضبط تو تبان الحقيقة في كأس العالم في صافي السيدة مباراة في 30 ثانية العراق والنرويج معناها
2: مباراة صعبة برشا
5: للعراق تقصد
2: صعبة برشا صعبة برشا نقرا في ارتيكل في الجازيت بكري برامو أرنولد حط الجواريت العراقيين اللي يتكلموا بالانجلي يترنوا في شيرة واللي يتكلموا بالعربي قال لك يترنوا في شيرة أخرى وانجازتها اللي تري كريديبل
5: على الاخر
2: اي ومعناها وقص لهم تليفونات نحالهم فيسبوك والانستغرام
5: وما تابعوا
2: وابارامون تخش عليه كون ميليتير اكثر منه كوره معناها
5: ان شاء الله يعطي النتيجه نتاعو
2: المنتخب العراقي يكون منضبط حتى هو دفاعيا
5: ان شاء الله يرد باله من هالاند
2: منتخب مش هالاند برك المشكله مش هالاند
5: برك المشكله اكبر غادي خاطر اي كره تنجم راهو ما تعرف
2: نحي هالاند يدخل
4: حتى سورلوت مش ناقص
2: وبوب وديغارد وريرسون
5: اما هالاند المشكله الاكبر لانه الاخرين يصنعوا اللاعب هالاند
2: مصيبه
5: مش طر فرصه صحيت ولطف علينا المصايب نعيم السنغال فرنسا والعراق النرويج قبل ما يجي خالد في دقيقه
4: الحقيقه السنغال فرنسا باش نتمتعوا انا بالنسبه لي انا هذول
5: حتى نستنى في الطرح
4: ثمانيه طرح كبير بعد معناها شامبيون دافريك ضد أعطى المنتخبات وأكبر منتخبات حاليا أكبر فريق قاعد يقدم في لاعبين عنده ثلاثة وأربعة راهو فما اللي ما مشيوش معناها تنجم تقدم فرنسا إيكيب أخرى وزوز منتخبات أخرين ينجموا ينفذوا ويخلطوا حتى الكاريداس فهمتني إن شاء الله نتفرجوا في حاجة تليق بكرة القدم العالمية وهذا اللي باش تفرجوا فيه ونتوقعوا أنه باش تكون ممتازة ومنتخب السنغال مش المنتخب اللي باش يقعد يستنى نتصور أنه باش يصنع اللعب وباش يكون موجود في المباراة هذه حاجة متعة كبيرة كما يقول الصادق اليوم ومنتخب العراق مهمة كبيرة مهمة صعيبة ضد المنتخب النرويجي اللي حسب الآراء والتنبؤات الكل أنه باش يتقدم كما يقولون احنا في الدور هذه وباش يكون له كلمة في البطولة العالم هذه لكن منتخب العراق الحقيقة منتخب اللي شفناه في التصفيات وخاض أكثر تصفيات هو منتخب الكونغو وعنده الميريت أنه يكون موجود في كأس العالم هذه فما هكا حاجة زيادة عند المنتخب العراقي واللاعبين العراقيين اللي تنجم تلقى موجودة وينجم يكون على الأقل يخرج بنتيجة إيجابية نوعا ما ضد المنتخب النرويجي
5: واضح خالد
3: المؤكد اللي اليوم سنغال فرنسا هو حتى التو باش يكون احسن ماتش في الكوب جمهور حتى الان يعني
5: في الجوله الاولى
3: فوالا في الجوله الاولى في الجوله الاولى ما المفاجاه غير مستبعده ولو انه ماهيش مفاجاه كان السنغال تربح اليوم فهمنا ديجا ربحوا في 2002 بطل افريقيا لاعبين نتاعو مميزين يعني بصبغه اوروبيه مع القوه نتاع الافارقه فسو هي اليوم شكون افريقيا ضد افريقيا سوف كو دي بي ناسيونو
5: بدل الالوان
3: دي بي ناسيونو كونتر ممكن اللي عندهم الباسبور الاحمر نجم يكون هكا وهكا يكون يلعب السنغال وعنده الباسبور الرحمة دونك ما راش لي فما ديفيرونس كبيرة يبقى ديما الملاعبية الكبار اللي الوزن نتاعهم أكثر من الآخرين كيما ديمبيلي مبابي دوي أوليزي هذوما الملاعبية الناس كل تستنى فيهم باش يعملوا الفارق من ناحية نتاع فرنسا نفس الشيء السنغال عندها ملاعبية على مستوى عالي دونك اليوم الاحتمالات الكل موجودة كيما فرنسا تربح كيما نجم السنغال تربح وماش مفاجأة كيما يشوف الماتش تعادل بالنسبة للنرويج الناس كل يقولوا اللي هو الحصان الأسود متاع الكومبيتيسيون هذه في الباركور اللي عمره في التصفيات عمل باركور كبير ياسر ربح إيطاليا على روتور عمل ماتشات كبار
2: إيطاليا غفوا
3: إذا إكرزي أي فوالا الماتشات الودية متاعهم ما كانوش في أحسن حالاتهم ضد المغرب رغم اللي عدلوا والمغرب كانت أحسن برشا من النرويج اللي أنتر بارانتيز تقلقوا ياسر من الطقس والحرارة والميديتي اللي هي في صالح المنتخب العراقي اللي آخر ماتش اميكال ضد اسبانيا عملوا ماتش كبير وعملوا 1-1. دونك اليوم صحيح على سور بابيي النرويج احسن، لكن زاد الكومبيتيسيون حتى الان ورطنا برشا مفاجات. نجم زاد العراق اليوم يعمل مفاجاه.
5: بالضبط هذا هو. على كل نكتشفوا النتائج ان شاء الله الليله في المقابلات. نذكر فرنسا السنغال ماتش 8 متاع الليل بتوقيت تونس، وال11 متاع الليل بتوقيت تونس زاد بكري شويه حتى ذي نجم نتفرجوا فيه. العراق والنرويج مقابلات مهمه ال11 متاع الليل
2: ساعتين.
5: ما ساعتين فما عاد مباراه الاهم
2: ساعتين ولا غدوه اي الجزائر
5: والارجنتين والجزائر ما ساعتين لا ان شاء الله نحاولوا
2: نسهروا لازمنا
5: نحاولوا على كل هكا نكونوا كملنا من كاس العالم. حكينا على المنتخب في ساعتنا الاولى، حكينا على مقابلات اليوم الابرز. طبعا غدوه نرجو زيد نحكيوا باكثر تفاصيل. فاصل قصير راجعين باش نحكيوا على الترجي الرياضي التونسي اللي يتعاقد من جديد وعوده للمدرب الروماني ريغي كامف.
6: إكسترا تايم. من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشد معكم اثنية. الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية. ناس الديوان باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية. ناس الديوان أحلى ناس.
5: إكسترا تايم. 37 دقيقة بعد الأربع رجعنا لكم في إكسترا تايم باش نحكيوا على الأخبار متاع الأندية التونسية في الوقت اللي مازال لنا حتى للخمسة غير درجة. البداية باش تكون بالترجي الرياضي التونسي. ترجي اللي البارح على صفحته الرسمية كان أعلن تعاقده من جديد مع المدرب الروماني ريغي كامف اللي يعود لتدريب الترجي الرياضي التونسي. تعاقد يجي طبعا قبل بداية التحضيرات للموسم الجديد، وترجي على بكري نجم نقوله بدأ ينظم في صفوف، وتعرفوا طبعا تعيين شكري الواعر ثم اللجنة الفنية المكلفة بالانتدابات الغير، وتوجي المدرب الجديد واللي هو القديم الجديد اللي هو لورينسيو ريغي كامف المدرب السابق والجديد للترجي الرياضي التونسي. معك انت نعيم، عودة لريغي كامف، شنو اللي خلى الترجي اليوم يستعين مرة أخرى ويراجع ريغي كامف رغم أنه كان جدد عقده مع الهلال منذ أيامات والمهمة كانت صعبة شوية، لكن في يوم تقريبا حسم الأمور الترجي جيل تونس ثم تفاوضوا وتم توقيع العقد بالنسبة لريغي كامف.
4: هي كانت ما بين ريغي وسانتوس.
5: نعم
4: سانتوس
5: ألكسندر سانتوس
4: يعني اتجهت الوجهة كانت مع ريغي كامف. وهذا هو معناه جي ريغي كامف القديم الجديد العودة. يظهر لي في البداية أنا نقول التجربة الأولى ما كانش محظوظ برشا، لأنه نوعا ما جات بريود أنه إصابة لاكس الكل متاع الترجي الرياضي التونسي، معناه وصل أنه العب الجنيشي وذولي رائد بوسنيبة في اللاكس ما كانش محظوظ
5: والقضاعي
4: فوالا معني. وفرصة لولانية تجربة لولانية كانت لي في إفريقيا كتجربة أولى مدرب روماني ما يعرفش الأجواء الإفريقية، لكن هذه تجربة أخرى. أنا بالنسبة لي أنا نائب رئيس الترجي الرياضي اللي هو شكري الواعر ارتأى أنه يختار مدرب ديجا خدم ويعرف الأجواء وعارف الجروب، وتقريبا نوعا ما الجروب مش بش يخرج الكل وموجود مع التدعيمات والتطعيمات، أنه النتيجة حتمية أو النتيجة بشكون معروفة أو في الموسم القادم هذا أكيد ما حتى حد ما ينجم يتنبأ ويعرفه، لكن على الأقل أنه فما مجموعة وفما مدرب يعرفوا بعضهم والمدرب هذا تعرف على الأجواء. كيف خرج من الترجي الرياضي التونسي يظهر لي بطولة السودان نصف نهائي ضد باركين، وكأنه بشوي بشوي بدأ يتقدم ريغي كامف. الترجي قدمت المدربين اللي قاعدين حاليا هم مسيطرين على أفريقيا كاردوزو ريغي كامف اللي عامل نصف نهائي مدربين أخرين. عودة ريغي كامف إن شاء الله نشوفوها في الموسم القادم، لكن خاصة راهو بالانتدابات اللي بشكون مع ريغي.
5: دكتور شنو ينجم يضيف ريغي كامف اليوم في عودته الثانية للترجي، وهل ستكون عهدة مختلفة على اللي صار في المرة الأولى؟
2: هو ساعة قبل كل شيء خلينا نذكره ريغي كامف والباركور متاعه. مهم معناها مدرب هجومي
5: نعم.
2: مدرب يحبذ معناها خلينا نقوله عنده فكر هجومي ممتاز، يمشي فير لافون بسبعة وثمانية لاعبين وذا اللي يخليه في بعض الأوقات يقبل بعض الأهداف.
5: ومن بين الأسباب خروج ربما خرج إنه يسجل برشا لكن يقبل زيادة برشا.
2: صحيح يعني. تلاموا عليه اللي يقبل برشا أهداف. تترك كما حكيت نعيمة وخالد اللي أسرت ماما يلا بيبوكو دو بليسور أوسي وكان عنده شوية مشاكل كسوا فهم دي فلاكس ولا حتى في اللاترو. لكن كون لو فوي با قرار رصين وقرار معناها فيه برشا كونتينيتي أنه مدرب حتى كيخرج معناها من الترجي مشى إلى روباندي في جمعية اللي صحيح فيها كلك كاليتي لكن ما تلعبش الأدوار الأولى في الأفريق كيلعب هو شامبيونز
5: بالله تصحيح دكتور سامحني أنا زلت لسان قبيلة قل جدد عقده اقترب من تجديد عقده مع الهلال لكن ما جددش بشكل رسمي
2: أوكي دونك عدا باركور ممتاز وممتاز جدا مع الهلال وخرج في الكار مع بركان وكان قريب جدا من الترشح وفهم حكايه بتاع ضربات جزاء نعيمه وفار وارجع وامشي وكذا فهمتني شويه معناها دراما وبلبله وفوضى افريقيه لكنه مدرب الحقيقه متميز ورا اللي هو عنده انكاشي وكونترير من كاردوزو اللي هو متحفظ شويه واللي هو يحاول كيفاش يسكر قبل ما يمشي فير لافون ويحاول كيفاش معناها فهمت
5: بلي عنده كاشي الناس تفهمك بالغلط مش فلوس راه يقصد عنده بصمه
2: عنده كاشي بصمه
5: اي ما الناس تفهمك بالغلط انا ديما صح اخويا لازمنا ماك تعرف يقول لك
2: عنده كاشي تكتيك فوالا عنده بصمه تكتيكيه عنده اراء معينه يمشي فير لافون يحب يبريسي او يسلط الضوء فهمتي على لورول دي لاتيرو يخدم لي ميليو فير لافون يعطي اون سيرتين ليبرتي باش الناس كل تشارك في الهجمه وهذا المطلوب معناها في الترجي حتى جمهيره سرت ماما لامت برشا على ماهر كانزاري ومن بعد على بوميل لو ترو معناها اسبري ديفنسيف
5: عكس هيكا
2: كاف عكسهم معناها توتالمون على الانفيرس دو سا معناها مش توب بور لاتاك مي في مخو اللي كونه لا ديفونس مهمه برشا سي فري مي لاتاك لي توت او طون وهذه حاجه باهيه اي بي حكينا هنا برشا مرات وقتها وهو ذكر نعيمة وقتها تحكي قالت يعمل في دي بوست ويقول نحب نرجع للترجي مانيش باش نخرج من تونس كان ذكر يقول نحب نرجع نستقر في تونس فهمتني دونك ا مون افي اي ني با دي بيزي اي فا با افوار دو طون دادابتاسيون مش باش يلقى وقت باش يتاقلم وباش يضيع كل الوقت هذاك مللول يعرف بطولتنا يعرف ميدينها يعرف لاعبين يعرف الترجي يعرف ان بو كومون سا سباس
4: هذه اللي رسحت الكفة ديجا
2: صحيح
5: وزاد اكتسب اكثر خبره
2: الترجي رجعته على خاطر مشى في فريق اقل
5: وعملنا
2: بلازوني واقل موارد دان بوين دو فيو لاعبي خاطر تخلص برشا فلوس لكن دان بوين دو فيو لاعبين ونجح دونك بوركو با رفير لا ميم اكسبيريونس هو داير كان يحكي ديما بالخير على الترجي ولو انه سرت ماما قال مشكوم قلقني في الخدمه جو سي با كوا لكن في الاخر هذا كله يتفسخ وقت اللي تبامبي الكره وريغي كان في امون افي سي ان اكسيلون شوا
5: بالضبط شكون قلقني في الخدمه ذي من غير ما نركز فيها
2: هاي هو قال
5: هي هو قال ورجعت توا اكيد اكيد الحاجات اللي قلقوه ثاني
2: حاجه في الراس
5: اكيد الحاجات اللي قلقوه الاشخاص اللي قلقوه في الخدمه وقتها ما عادش موجودين الحاجات والاشخاص ربما هذاك علاش زاد هو وافق باش يرجع تفضل خالد نخدم معاك
3: من السيده قال كل شيء ونعيمه جوج زاد الباساج نتاعهم تاع الهلال السوداني كان ناجح زوز مواسم اللي عملهم يعني المستوى الفني متاع الهلال السوداني الحقيقة كان متميز وكان قريب ياسر ان يمشوا دومي فينال متاع الشامبيونز ليج دونك من ناحية يعرف الترجي ويعرف الأجواء وتعرف على أجواء كومي الفو بانيفكتيف اللي ما كانش توب في الوقت هذاك فيو للجوار بليسي وكل شيء وزيد عمل الباساج ناجح دونك اوتوماتيكمون ولا عادي باش يفكر فيه الترجي اون بلوس التوجه نتاعو الفني والتكتيكي الثوابت نتاع الترجي الفوتبول اوفنسيف البريسينغ وهذا الكل وراه في الباساج نتاعو الاولاني دونك لازمو جوست يصلح الكوتي نتاع الديفانس وهذا زاد مربوط زاد بالكاليتي تاع نتاع الملاعبيه اللي باش يوفرهم الترجي التونسي دونك يظهر لي الاختيار كي تغزر له من الجوانب الكل مدروس فما علاش اليوم ريغي كامف باش يعاود التجربه مع الترجي
2: باش يطلب دي رونفور على المستوى الهجومي
5: طبعا اكيد
2: باش يطلب دي رونفور لانه الترجي توا حاشتها مهاجم اخر شفرونيه مع دانو ويكون كابابل باش يلترني معاه المباريات لانه باش يكون فما ريتم ونسق كبير بالضبط. مع الشامبيونز ليغ مع السوبر ليغ مع لي ماتش دو
5: بالضبط.
2: دو كاليف اتسيتيرا
5: بالضبط. باهي تو نواصلوا نكملوا الايام الجايه نتابعوا طبعا الميركاتو تو يبدا في تونس وتحرك الامور ونكملوا نتابعوا ان شاء الله اللي صاير الكل
2: عندك انت عاد المتعه في الصيف تاع الميركاتو
5: اي عنا المتعه سنه دوبل كاس عالم وميركاتو قدره ربي صيف متعه مع السخانه حاجه هايله على الاخر على كل فاصل قصير وراجعين باش نحكيوا على النجم الساحلي اللي يلغي جلسه العامة الانتخابية.
7: إكسترا تايم.
8: Publicité.
9: ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء

0: la bière officielle de l'équipe nationale de Tunisie.
1: الأربعة وسبعة وأربعين دقيقة رجعنا لكم في الجزء الأخير من إكسترا تايم بالنسبة لليوم، جزء باش نخصوه فيما تبقى من الدقائق باش نحكيه على النجم الرياضي الساحلي اللي نشر بلاغ اليوم وأكد في إلغاء الجلسة العامة الانتخابية طبعا لغياب الترشحات. البارح كان تم إغلاق بالترشحات الخمسة متاع العشية، وبسبب غياب الترشحات تعرفوا طبعا قانونيا تم إلغاء الجلسة في انتظار لجنة الانتخابات اللي باش تحدد الأيامات الجاية موعد جديد وتفتح من جديد فتح باب الترشحات، ثم يتم أيضا تحديد موعد جلسة عام انتخابية أخرى. لكن حسب الكواليس وباش نبدأ معك أنت دكتور، وأنت ربما عندك ربما حتى بعض المعلومات الأخرى، حسب الكواليس ساعة حاليا باش الهيئة باش تواصل عملها، لكن حسب الكواليس يبدو أنه قد يتم تعيين هيئة تسييرية باش تكمل تبدأ تحضر الموسم في انتظار تحضير انتخابات ربما بعد يبدأ الموسم بشهر ولا اثنين، طبعا بالتوازي مع اللجنة نتاع كريم العكروت اللي نتاع الليتيج اللي باش تكمل تلم الفلوس تخلص نزاعات والديون وغيره.
2: صحيح، وعلى المستوى الإداري والمالي خلينا نقولوا لفض النزاعات، هي اسمها لجنة فض النزاعات، فما خدمة كبيرة قاعدة تصير الحقيقة، وفما إقبال كبير من الجماهير يعطيهم صحة وبرافو عليهم، لأنه اليوم أونكور اون فوا وراوا انتمائهم وحبهم لجمعيتهم وقدرتهم على خلينا نقولوا معناها سوفي لو كلوب، يمنعوا جمعيتهم. لكن على المستوى خلينا نقولوا التسييري فما شويه مشاكل، لانه سيتي بريفو باش الجلسه العامه الانتخابيه يقع الغاء، لانه يا بيرسون تو سامبلومون حتى واحد متقدم، يبي كي ما يتقدم حتى واحد تعرف اللي كونه تصير اموا اعاده تزكيه الهيئه التسييريه اللي هي كانت هيئه معناها منتخبه وسويت للديبار نتاع الرئيس نتاعها قعدت هي اون بلاس وقت تسكيت فؤاد قاسم، لكن كلهم استقالوا. دونك توا فما دو زوبورتونيتي، يا يقنعوهم هما بالبقاء ويعاودوا يخدموا، سو كي ان بو ديفيسيل في الصعوبات الكبيره اللي عرفها النجم في ثلاثة شهور الاخرانيين من مشاكل ماديه وعدم خلاص و يا يشوفوا فماشي تركيبه جديده فيها دي جون معناها اللي هما قابلين المهمه هذه، وسافايتر في جوست معناها مهمه مده معينه معناها نتاع ثلاثه شهور نوفلابل. دونك باش نقعدوا ديما في التسييريات ونقعدوا ديما في المشاكل الابيتويل نتاع الانستابيليتي اللي ما تخليكش تلقى خلينا نقولوا كونتينيتي على مستوى المردود الرياضي، وما تخليكش ايضا تبدا في وضع قوه لمناقشه لي كونترا نتاعك والسبونسورينغ نتاعك والماركتينغ نتاعك. دونك في الاخر لا طول ولاني نتاع الريفينو نتاع الفلوس تاع دخول الفلوس هو يقعد الجمهور بيتري والجمهور والمراول واللي قاعده تعمل في فض النزاعات والابونمونات
1: والكوارث
2: كارتلايستايل. دونك سي النجم يلاريف باش يوفر هالستة مليارات هذوما اللي هو لوبجيكتيف انيسيال، ويخلص ثلاثة مليارات اللي هما المبلغ اللي تفاهموا فيه مع اللاعبين اللي عندهم ديجا معناها متخلط بالذمة، سو سري تري بيان دو كومونسي لا سيزون افيك 3 مليون دينار افيك ريكروتمون انتيليجون. النجم ما يخفى لحتى حد اللي عنده بوكو دو تكنيك على المستوى الفني، النجم يستحق دو زاكسيو، يستحق ان ميليو فوار دو ميليو تيران، يستحق ان ايليي، ويستحق سورتو دو افون سونتر. اهم حاجه هذا بور كومونسي خمسه سته لاعبين، شكونهم منين كومون فير قداش باش تخلصهم، شكون باش يقعد معاهم ساعه باش يحكي معاهم. هذا ساعات القليله القادمه نورمالمون باش يصير تنصيب للهيئه هذه حسب معلوماتي دون او ماكسيموم اون سيمين باش نجم تبدا تخدم وتحضر معناها السيزون. اكريتو مثلا كلوب افريكان تبدا بعد غدوه تحضر، ترجي ظهري مش باش تبطى برشا زاد دون اون سيمين في
1: بداية
2: تبدا لا معناها سي سي سوسي كيف كيف عندها تحضيرات الكاس الكاف، دونك يلفو فير تريفيت الحقيقة.
1: بالضبط هذا هو. نعيم لتوال كنت تسمع شنو حكينا دوك، الوقت هذا يزرب معناها كيما الجمعيات الكل، وما نتصورش كان لتوال تحب تراتي موسم آخر جديد كيما راتيت الموسم الفارط.
3: لا الحقيقة الخدمة عنا توا جمعتين بريس ثلاثة جمعات قاعدين نشوفوا في خدمة كبيرة قاعدة تقوم فيها إدارة النجم الساحلي وعلى رأسهم كريم العكروت، الحقيقة قاعد يقدم في خدمة كبيرة للنجم الرياضي الساحلي، وهذا أكيد لأنه قبل قام بالخدمة هذه وكانت على أحسن وجه بعد مشى لمهام أخرى وعاود رجع يظهر لي لترميم البيت النجم الساحلي الكل وجماهير النجم الساحلي عندها بيوت معين أنه فريق النجم يشد السكة ويرجع إلى سالف العهد متاعه ويسترجع لتاريخه. الخدمة هذه الحقيقة مربوطة زادة بوقت لأنك فما كونترانت متاع وقت وفما كونترانت زادة متاع فلوس، وخاصة هيك تشوف نحن الوضعية اللي نحن فيها والتوقيت اللي نحن فيه مع موسم صيفي مش بالسهل أنه الملفات الكل تنجم وتكون قادر أنك تحلها بالسرعة اللي لازمها تكون مطلوبة في النجم الرياضي الساحلي. لكن إن شاء الله معناها مع تضافر كل الجهود من النواحي الكل ومن الناس الكل فهمتني نجم نلقاو النجم الساحلي عام الموسم المقبل يقدم موسم باهي إذا كان المشاكل الكل تتحل في الوقت المناسب.
1: بالضبط. نختم معك خالد، النجم قادر اليوم في ضيق الوقت في التخبط الإداري في أنه ما فهمش هيئة ويمكن تم تعيين هيئة تسييرية، قادر اليوم على الأقل من ناحية رياضية نحكي معك أنت قادر يعمل ريكروتمون اللي يكونوا سيبلي اللي يفيدوا الفريق مش العام الجاي يرجع ينافس لأنه ضيق وقته برشا معناه مشاكل خاصة مادية.
4: بصراحة أنا يظهر الأولويات أفضل للمشاكل المادية أنتراتر نجم مريد ديما يقعد نادي كبير وعنده أولاده الأفكتيف الموجود بالموجود ديما يقعد النجم الرياضي الساحلي، لكن الحقيقة باش تعاود ترجع للمكانة الصحيحة متاعك لازم تبدأ تفض في المشاكل المادية. ولهنا والله نقعد بيت أنا واحد كيما سي العكروت مخدم عامين التالي ونجح وبدأ يفض في المشاكل تودانكو تلقى مشي تعاود ترجع المشاكل يعاود يرجع. ليش ديما الناجح ديما ما نضربوه ونكسروه وندق تقوم خليه وش يخدم مانيش فيه معليش. ان شاء الله يواصلوا في المنهج هذايا وسوكي سير والجمهور باش يكون عنده دور كبير ياسر. شوف النادي الافريقي بار اكزامبل تعدى بالمشكل هذايا ولقى جمهوره، دونك النجم الرياضي الساحلي باش يكون نفس الشيء. نادي الصفاقسي اي نادي راه وقت اللي يبدا عندك مشاكل ماديه الوقفه نتاع الجمهور هي الكل، مع بطبيعه حسن التصرف لازم تحط الناس اللي تعرف تتصرف بقدره ربي تو تمشي الامور ويرجع النجم لبلاصته الصحيحه.
1: وهذا اللي نتمناه هنا جمعيه الكل ترجع لبلايصها وخاصه جمعيات الكبرى اللي ديما ان شاء الله العام الجاي نتمنوا انه الفرق اللي بتلعب في الكاف والتشامبيونز ليج يمشيوا ابعد ما يمكن مش من الدوري التمهيدي نلقاو 2 ولا 3 على 4 اللي غادوا. هذا اللي نتمنوه. دكتور يعطيك الله صح،
2: ربي يخليك، ميرسي يا توس، عايشك مبارك الله،
1: ميرسي بوكو، شكرا نعيمه، شكرا خالد نورتنا برشا اليوم، شكرا ناديه في الاخراج، ايمان في الاخراج الرقمي، بعد لحظات ديجيتال ويفز مع انيس الغول ثم سماح مفتاح وكامل فريق نسا ديوان. كان معكم هاني ابراهيمي في تعويض لحاتم كزبار، نتقابلوا غدوه ان شاء الله من 3 حتى 5.
5: Extra time. مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
6: أريدو طور عالمك.
5: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
7: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان فما. هل الذكاء الاصطناعي يمكن أن يتحول لخطر جدي ضد الإنسان؟ سؤال بدأ طرحه يتزايد خاصة بعد حديثة الانتليجنس ارتيفيسيال دو كلود والموديل متاعه ميتوس 5 لوقت فترة التجارب طور لغة خاصة به في العمل أثناء مهام التفكير المطولة، وحتى البشر أصبح من الصعب عليهم فهمه ثم رجع تلقائيا للغة الإنجليزية للتواصل مع المطورين. إذن بوندو لي تيست الذكاء الاصطناعي بدأ يطور في لغة مشفرة avec des formes de raccourci كما يعملوا البشر لما يكتبوا لهم ميساج avec des emojis وحتى du jargon. وبعد ما فهم كل كلمة من لغته جديدة الغير مفهومة للناس رجع الذكاء الاصطناعي للغة الإنجليزية الطبيعية pour interagir avec ses testeurs. Ces modèles de langage اللي تم تطويرهم من طرف أنثروبيك يملكوا قوة تفكير خارقة للعادة تمكنهم من التحكم في كمية هائلة من المعلومات والعمل بصفة تلقائية على مدة عدة أيام دون انقطاع. كلود ميتوس 5 هي نسخة متخصصة وآمنة ومخصصة بشكل أساسي للحكومات والشركات الكبيرة. أما كلود فابلو 5 فهو النموذج الأكثر تطورا والمتوفر للعموم والمطورين وهو يحتوي على دي فيلتر دو سيكوريتي strict إلى حد الآن. جوجل إيرث يحتوي على سيمولاتور دو فول متخفي داخل اللوجيسيال منذ سنة 2007، ويمكن اليوم الاكتيفاسيون تاعو على أي نافيغاتور من دون لجوء الانستالاسيون تاع حتى برنامج والاستمتاع بطائرة حربية من نوع F-16 للتحليق فوق أي مكان في العالم. الديفيرويال سيمولاتور زعما نعرفوا القيم كومبينيزون خاصة اللي فيق بها مستعمل بالصدفة، وهي كنترول بلس الت بلس ا تحت نظام ويندوز وكوماند بلس اوبشن بلس ا على الماك. في سنة 2008 أضافت جوجل زر خاص بالفونكسيوناليتي هذه في المنيو. يوم 12 جوان فارت جوجل صلحت النقص هذا وردت السيمولاتور متوفر لكل الناس ومباشرة في النافيغاتور، خاصة زاد باش يكون مجانا وطريقة الاستعمال نتاعو سهلة، وهي الذهاب لجوجل ايرث ونعملوا كليك على اكسبلوري لا تير ثم المنيو اوتي والفوق اللي نلقاوها سيمولاتور دو فول. يمكن قيادة الطائرات بالكلافي اي لا سوري، وباش نتمتعوا بالفيو 3D لازم نبدلوا البلان ونحطوا ساتليت. ان سيمولاتور دو فول هو من اصعب الحاجات اللي واحد يطلبها من كارت 3D، واللي تقدموا اليوم جوجل في ان سامبل انجلي في نافيغاتور هي تتسمى هدية قيمة للمستعملين ولازم تتمتعوا بها ايميدياتمون. ظاهرة غريبة وجميلة جدا زارت تونس مؤخرا وعملت بوز كبير على النت، والعديد من الانترنت صوروا مقاطع فيديو اصبحت فيرال وتم البارتاج نتاعها في جل مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تخص ظاهرة التلألؤ الحيوي او ما يعبر عنه بالبيو لومينيسانس. الظاهرة صارت في بحر حمام الانف، فينا نشوف صور وفيديوهات للامواج وهي تضيء باللون الازرق الفلو وكانها مشهد من مشاهد افلام الخيال العلمي. سو فينومين عنده بطبيعة اكسبليكاسيون سيانتيفيك اللي يسميها بيو لومينيسانس، وهي قدرة بعض الكائنات البحرية على إنتاج الضوء داخليا عبر تفاعلات كيميائية. وفي البحر الأبيض المتوسط لزلق ميكروسكوبيك وأنواع من الدينوفلاجيليات هما السبب الرئيسي للضوء الأزرق وقت تحرك المياه بسبب الأمواج أو مرور القوارب أو السباحة، لأن هذه الكائنات تتعرض لإجهاد ميكانيكي فتطلق ومضاد ضوئية زرقاء لامعة. الظاهرة هذه تصير وتكثر في عدة مناطق ساحلية تونسية خلال الصيف والخريف وقت لتزداد الكثافة متاع العوالق المجهرية، وجمعية تونسية تشجع كل من يلاحظ هذه الظاهرة على تصويرها لدعم البحث العلمي والمساعدة في فهم الظواهر الطبيعية الساحرة في البحر الأبيض المتوسط. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
5: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز. مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة، خذ أفخ نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وانترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
6: أريدو طور عالمك.
5: ببليسيتي
6: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanfm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ ألعب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاغ.
8: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح، يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة.
9: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
8: مع تونس فايقين للتسعين.
9: عندك أورانج.
6: ديوان فام فلاش نيوز.
10: وجزوة الخميسة ديوان فام عسلمة. انطلاق عمليات تسليم علب مواضيع امتحان شهدت ختم التعليم الأساسي مناظرة في يما للمندوبيات الجهوية للتربية بكامل ولايات الجمهورية. يشار إلى أن اختبارات شهدت ختم التعليم الأساسي تجرى أيام 18 و19 والعشرين من جوان الحالي، ويتم التصريح بنتائج يوم 6 جويلية. فريق العمل اللي بالجزائر التونسية المكلف بتأمين الحدود المشتركة عقد اليوم بالعاصمة طرابلس اجتماعه الثاني لبحث آليات تطوير وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات الأمنية. أوضحت وزارة الداخلية الليبية في بلاغ لها أن الاجتماع ناقش سبل دعم التعاون بين الدول الثلاثة في مجال تأمين الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للوطنية إلى جانب التصدي للإرهاب

0: معروفة تم بذرها بطريقة مختلطة ومقارنتها بأصناف محسنة بهدف تقييم قدرتها على التأقلم مع التغيرات المناخية وظروف الإنتاج الحالية. وأظهرت النتائج الأولية لتجربان الأصناف المحلية تتمتع بإمكانات مهمة خاصة من حيث التأقلم مع الظروف المناخية للمناطق شبه الجافة والقدرة على الاندماج ضمن أنظمة الفلاحة الأيكولوجية والمستدامة. في العالم، طهران تؤكد بدء الرفع التدريجي للحصار البحري الأمريكي عن موانئها، حيث بدأت النقلات والسفن التجارية بالعبور نحو ميناء خارك النفطي وسط ترقب للتوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم يوم الجمعة المقبل في سويسرا، حيث سيرأس الوفد الإيراني رئيس البرلمان محمد باقر قليباف في مقابل ديفانس نائب الرئيس الأمريكي. وفدى مراسل قناة الجزيرة بأن إيران تشترط التزام واشنطن برفع الحصار كاملا وإلزام الاحتلال بوقف الحرب والانسحاب من جنوب لبنان قبل فتح مضيق هرمز المغلق حاليا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوجه رسائل إيران وسوريا والاحتلال خلال حديثه اليوم في قمة السبعة التي تعقد في فرنسا. وقال ترامب أن الهدف الرئيسي من الاتفاق مع إيران هو منعها من امتلاك سلاح نووي، محذرا من أن الجحيم سينزل عليها إن فعلت ذلك. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanafm.net. إلى اللقاء.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب diwanafm.
2: diwanafm صوتكم
1: ناس الديوان.

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: كل دار وحكايتها، وحكاية اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية، مع أقوى غارونتي في السوق، 10 سنين على الكمبريسور و 5 سنين كاملين على الفريجيدير. ما لا أختار وانتي مطمئن، على خاطر كونكورد فعل مش كلام.
2: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو مازال موجود في أوتيل إبيس فاقس حتى 18 جوان. تيست درايف السيارات بي واي دي، تيراج أو سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
3: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة.
4: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم. من الاثنين للجمعة، من 5 للـ7 ناس الديوان مع سامح مفتاح.
5: 5:14، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، هذه ناس الديوان، موعدكم اليومي كل يوم من الاثنين للجمعة من 5 لـ7 على الديوان فهم صوتكم. شكرا على المتابعة، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير، وإن شاء الله ربي يحفظ تونس العزيزة والغالية الجميلة نادية في الإخراج والعزيزة منى في الإخراج الرقمي. مرحبا بكم وين ما كنتوا. سماح مفتاح ترافقكم من توحد الـ7 من قدام الميكرو، على يميني دائما وأبدا السيد العميد توفيق ديدي. أهلا وسهلا ومرحبا،
6: أهلا بك سماح.
5: أهلا بسيد العميد.
6: سنة هجرية مباركة للشعب التونسي وللأمة الإسلامية قاطبة، إن شاء الله إن شاء الله عام جديد. وإن كان إحنا تولينا ميحين شوية للسنة الميلادية، لكن راه زاد هذايا أصلنا وهذايا
5: عيدنا.
6: الغريب في الأمر نسأل لبرشا شباب وقل له إحنا فانا سنة هجرية، ما يعرفوش يجاوب.
5: صحيح،
6: الأغلبية الساحقة ما يعرفوش، لأن بالحق وشارك تأثير متاع الحضارات الأخرى علينا والإعلام الآخر علينا وشنو اللي صار. احنا لما حالة في تونس اعطيناها اسم سمح السنة الإدارية نقوله، لكن زاد علي عنا سنة هجرية اللي هي الأصل، اللي هي بداية معناها انتشار الدين الإسلامي سمح في على وجه البسيطة. وإن شاء الله نتعظوا ونفهموا اللي راهو عنا أحسن دين موجود على وجه الأرض، آخر دين هبط المولى سبحانه وتعالى يعني للناس. وإن شاء الله إن شاء الله نفهمه خاصة مقاصده، لأن اللي ضيعنا واللي خلانا اليوم في حالة وهن وضعف هو عدم فهمنا للقيم التي جاء بها هذا الدين، وخاصة البنيان المرصوص. العرب اليوم والمسلمين متفرقين، كل واحد يغني على الإله وحده مفرتين، ما فهمناش مقاصد الدين اللي هو أراد أن يجعل منا أمة واحدة، معناها تحت راية دين واحد ورب واحد ورسول واحد. لكن الحقيقة تفرقنا وكلتنا الدنيا والمصالح وبعدنا على مقاصد الدين، بعدنا على القيم حتى في حياتنا اليومية مع الأسف نقولها. وإن شاء الله مش نكونجي، أنا أخذنا نكونجي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونتعظوا ونفهموا شنو هو المقاصد من هالدين هذا.
5: وهو كذلك إن شاء الله كل عام وإحنا حيين بألف خير دكتورنا ابن سينا محمد سليم، العسلي اهلا وسهلا مرحبا.
7: اهلا وسهلا سماح، تحياتي ليك سيد العميد كابتن عروزه نادي ويلان، كيف المستمعين المشاهدين، ان شاء الله سنه هجريه مباركه على امه سيدنا محمد الكل. نكمل على كلام سيد العميد، معناتها هو تاريخ مفصلي، معناتها حدث مفصلي في التاريخ الاسلامي مما ادى الى قيام الدوله الاسلاميه وتنظيم المجتمع المسلم. هذا مهم جدا. صحيح القيم والدين زادة، أما القيم والدين ويزم زادة نواكب العلم باش نتقدموا، مهم باش نشدوا في الحضارة نتاعنا في الدين نتاعنا، أما زادة مهم جدا باش نكونوا على باج في العلم ومتقدمين وفي الحضارة وفي الإنسانية. وكما قال سيد العميد في الأخرة والدين نتاعنا يلم بهذا الكل، ما فماش علاش باش نفصلوا ما بين الدين والعلم.
5: وهو كذلك، شكرا لك دكتورنا، مرحبا بك طلياني كابتن، اهلا وسهلا مرحبا.
8: اهلا اهلا يا شحويل،
5: اهلا بالطليان شحويل.
8: والله بس الحمد لله،
5: صباح لباس
8: الحمد لله، واحده
5: فورمة اليوم نص نص ما زلنا مانيش في فورمة برشا، ان شاء الله جينا ايامات خير شويه من اللي تعدي. ونوروزة الجميله غزلتنا، اهلا وسهلا مرحبا نوروزة.
9: سامح تحياتي ليك، تحياتي لكافه الحضور، سيد العميد دكتور كابتن ندو امونه، سلم على اسمه فينا الكل، كل عام ونحن حيين بالف خير وسنه هجريه مباركه على الجميع، وسلموا على الكتيبه كما العاده.
5: تحياتنا الاحلى كتيبه، كتيبه نيسا للديوان، ان شاء الله ربي يفضلكم ومحليكم كي تكونوا معنا حتى في الجوفيري، في الاعياد، في الافراح، في المسارات، وحتى في الاحزان ديما معنا الكتيبه. تحيه لكم وين ما كنتوا، تحيه لسمو فينا توا في ثنيه، نقول لهم طريق السلامه للجميع، ربي يحفظكم ويحفظ كل من يحب البلاد هذيا. باش نمشيو سان ترانزيسيون لضرب البارح.
10: ضرب البارح
5: هي الضربة بديت من فجر يوم الأحد الخمسة متاع صباح، حكينا البارح مطولا، وكانت حلقة خاصة على أثقل هزيمة في تاريخ المنتخب الوطني التونسي في مباريات كأس العالم، 5-1 أمام السويد. الجمعة الوطنية لكرة القدم تعلن، أو كما نحبش قلت قرر، طبعا نقول قرر ولا ما قرروش، تعلن تعيين الفرنسي إغفي غونار مدربا للمنتخب الوطني التونسي. شو نعرفوه على المدرب هذية قبل ما نحكي على ما قبل وما بعد تعيين إغفي غونار؟ تقرير نورز المشروي.
11: من شوارع مدينة إليبان الفرنسية الهادئة إلى ملاعب كأس العالم، ومن عامل نظافة يحمل أدوات التنظيف كل صباح إلى مدرب يقود منتخبات بأكملها نحو الألقاب، هذه حكاية الفرنسي إغفي غونار المدرب الجديد للمنتخب التونسي، واللي جات تسميته بعد الهزيمة الثقيلة لنسور كارتاج أمام السويد ب5-1 في مونديال 2026. إغفي غونار تولد نهار 30 سبتمبر 1968 في مدينة إليبان شرق فرنسا. كيما ألف الصغار في بلادو، كان يحلم بكرة القدم، لعب في مراكز الدفاع مع عدة أندية فرنسية متواضعة أبرزها نادي كان، لكن مسيرته كلاعب ما كانتش مليانة بالأضواء وإلا بالألقاب الكبيرة. وفي عام 1998 قرر يعتزل اللعب، وقتها كان عمره 30 سنة فقط، لكن الواقع كان أصعب من الأحلام، ما كانش عنده عرض كبير في التدريب وما كانش نجم معروف، هذاك علاش اضطر يخدم عامل نظافة باش يوفر مورد رزقه. كل صباح كان يخرج للخدمة في شركة تنظيف، وكل ليل يتوجه للملعب لتدريب فريق محلي. بين المكنسة والصبورة التكتيكية كان غونار يبني حلمه بصبر كبير بعيدا عن الكاميرات والأضواء، ومع مرور الوقت أسس شركة تنظيف خاصة به. لكن الشغف الحقيقي كرة القدم، فرصة العمر جات وقت اللي ولا مساعد للمدرب الفرنسي المعروف كلود لغوا، أحد أشهر الأسماء في الكرة الإفريقية، ومن وقتها بدأت رحلة اكتشاف إفريقي، القارة اللي باش تصنع من إغفي غونار اسم عالمي. في سنة 2008 سلم تدريب منتخب زامبيا، منتخب ما كانش مرشح للمنافسة على الألقاب، لكن غونار نجح في زرع الثقة والانضباط داخل المجموعة، وبعد 4 سنوات فقط صنع المعجزة وقاد زامبيا للفوز بأول كأس أمم إفريقية في تاريخها سنة 2012. إنجاز خلى اسمه يتعاود في كامل القارة الإفريقية، لكن غونار ما وقفش لهنا. في 2015 عاد وحقق كأس إفريقيا مرة ثانية، المرة هذه مع منتخب ساحل العاج، ليصبح أول مدرب في التاريخ التاريخ يتوج باللقب القاري مع منتخبين مختلفين. بعدها انتقل إلى المغرب وغادي كتب صفحة أخرى من النجاح، أعاد أسود الأطلس إلى كأس العالم سنة 2018 بعد أكثر من 20 سنة من الغياب. ورغم خروج المغرب من الدور الأول إلا أن الأداء القوي أمام البرتغال والإسبانيا خلى العديد من المحللين يعتبروا المنتخب المغربي واحد من أفضل المنتخبات اللي غادرت المونديال بشرف. سنة 2019 شد الرحال نحو السعودية ويواصل تأكيد قيمته كمدرب للمنتخبات الوطنية، ففي مونديال قطر 2022 قاد المنتخب السعودي لتحقيق فوز تاريخي على الأرجنتين بقيادة ميسي في مباراة ما زال العالم يتحدث عنها إلى اليوم باعتبارها واحدة من أكبر مفاجآت كأس العالم. اليوم وبعد أكثر من ربع قرن من العمل والتجارب في فرنسا، إفريقيا وآسيا، يصل إيرفي غونار إلى المنتخب الوطني التونسي وهو يحمل في رصيده لقبين إفريقيين وتأهلات إلى كأس العالم وتجارب مع منتخبات مختلفة الثقافات والظروف. مدرب عرف النجاح وذاق الفشل أيضا، لكنه في كل مرة كان يرجع من جديد رجل بدأت قصته بعيدا عن الشهرة بين العمل الشاق والأحلام الكبيرة، لينتهي به المطاف إلى رأس المنتخب التونسي في واحدة من أصعب اللحظات في تاريخه الحديث. فهل ينجح إيرفي غونار في كتابة فصل جديد من مسيرته مع نسور كارتاج، أم أن التحدي التونسي سيكون الأصعب في رحلته الطويلة؟
5: أعطيني تصفيق نادي على التقرير نورز المشراوي. شكرا جزيلا نورز على كل التقارير اللي تقدمها، وفي كل مرة تقول لنا اللي انتي صحفية كبيرة وثنيتك باش تكون ثنية نجاح كما برشا من الناس اللي قاعدة تحكي عليهم كل يوم. شكراً. نورز شكرا ليك. إيرفي غونار مدرب للمنتخب الوطني التونسي البلاغ صدر من الجامعة الوطنية لكرة القدم كابتن خالد حسني. إيرفي غونار وكأنه الهزيمة الثقيلة كان يلزم يكون قدامها اسم ثقيل خالد حسني، فماشي ما تصير نوع من بداية مصالحة بين عشاق كرة القدم التونسية والمنتخب الوطني التونسي.
10: الوقت صعيب، 40 في دينابيتي لا حتى حد بشك في ما سان بالماريس وكذا، ولكن اول مره في حياته ما خداش فريق قد ما عام وعامين، مش يقوم تيخو فريق 40، حتى الاسماء يكون ما يعرفهاش، حتى ضربوا تونسي نجم يخلطوا مع ضربوا تركيا ميسيبريو فاهم، يعني الراجل ما يعرف شيء في 40. هذا لا مع هذا ما ينقص حتى شيء من بالماريس القوي، فهمتي ولا تبقى شو انا نفكر اللي الاتصالات من قبل مستحيل في نهار ونهارين يقبلوا الطرفين، يقبلوا هو باش يقبل يدرب المنتخب والمكتب الجامعي يقبل، دونك فما اتصالات معناها سبقت، يمكن سبقت حتى الماتش، اتصالات بتاتريكم تات من مباراه اسمها بلجيكا صحيح، فهمتي بغات صعيب. واللي انا
5: اللي نجم نقولوها انه الاتصالات كانت على اعلى مستوى، وأنه حتى التدخلات الخارجية كانت مع ناس علاقتهم كبيرة بإيرفي غونار وناس على أعلى مستوى خاصة من المغرب الشقيق.
10: شو هذا المغرب الشقيق منقوله لقجع لقجع ميسيبري، وهو معناها لبارانت تاعه اللي دخلوا في الكرة هو اسمه كلود لوروا لو سوسي بلون، يعني عنده وقت يخدم مع كلود لوروا البيبان كل تفتحت له معني لا اكثر ولا اقل. بون في اعلى مستوى، على مستوى انا المفاجاه الاخرى خاطر نعرف قداش كان ياخذ في المغرب 350 الف يورو دون لو تام دون لو تام سعوديه 500 يورو في الشهر، دونك باش يقبل ب 30000 يورو
6: على خاطر كوب دي موند، على خاطر اسمه خاطر
10: ليه ما اسمه كبير.
6: لا لا لا لا باش يخلط على كوب دي موند جاته كادو حتى.
10: لا لا مش هبيت اسمه كبير، اسمه كبير رونار تو كنت تقول انا وعملناه وراه عمل الحديث العالم ربح الارجنتين، فهمتني وكل الديسكور اللي عمله سبيتش اللي عمله في الميتان دار بالملايين، كيفاش قال لهم تخافوا من ميسي وكذا وكذا. ليه الانسان اسمع نحطه في بلاصه في جانب اخر سون بالماريس الي كوا الي سوليد من كل النواحي. تبقى
5: ترى هو في بعد ما خذاه 460 الف اورو شهريا في السعوديه مشى المنتخب فرنسا للسيدات وقبل ب 33 ألف أورو شهرية. معناه هذه حكاية الشهري اللي تزيد وتنقص في تاريخه معروفة شوية على إيرفي غونار.
10: إيه كيف مني متخلصش مش كما مش كما لي غارسون مش كيما لي غارسون البنات. اول حاجه. ثاني حاجه هو قعد ما يخدمش سيت اون بورت بور لوي باش يدخل وقتها اللي كان يفكر حتى في ليكيب ا فكروا فيه. دونك شي يقول لك يقول لك انا عندي خد نتبع انا نتبع في, في الدنيا الكل فهمتني في ليكيب وفي كذا في كذا. دونك سوني با الميم سالير سوني با الميم واحد سي با كوم ليكيب ا كيما كيما كيما ليكيب في مين حاسيلو تبقى باش ان شاء الله في اربع ايام خمس ايام باش بالتاتر انا عندي عندي راي ربع عذر الاقبح ومن ذنب الاكثر الاقل.
6: لا نطفى عليك الواه كل واحد ورايه كابتن كل واحد ورايه.
10: لا لا لا لا
5: شو حبي تقول ما فهمتش.
10: لا لا ربع عذر الاقبح من ذنب ديسيزيون ديسيزيون جينيرال تاع الفيدراسيون فهمتي.
5: بالنسبه ليك سيت ديسيزيون انت تعنوانها ربع عذر اقبح من ذنب
10: دون لورجونس دون لورجونس. الانسان كمسؤول ما تتعودش تزيد تغلط خاطر راهو لعبنا كرة ونفهموا كرة شوية مش برشة راهو في أربع أيام شو مش يعمل. دونك بتاتر مش يحطوا معاه الكبير بول بشي بول لوريونتي كل عادة لوريونتي شنو اللي تحب عليه الجامعة شكون يلعب شكون يلعب خاطر فما أسماء معناها تلعب مستحيل كجا أنتونريخي يلعبهم في اللعب. توفيت الصفحة نتاع لاموشي ربي واجه وخير خلينا نفكروا في رواحنا الأكثر والأقل. باه أربع أيام بور موا سي أم باه سي سوفيزون.
5: باهي دكتور إيرفي غونار.
7: إيرفي غونار إن شاء الله يطلع ثعلب.
5: قلتي يزم ثعلب
7: يزم ثعلب في أربع أيام كما قال الكابتن سي با إيفيدون بصراحة. مي بون بوندو سي في تعدينا الستاندينغ واحد اخر تاع لي زونترينور خاطر حتى مع صبري لموشي سان غان افوار باغ كونتر في السي في نتاعو انا بدي الصباح دخلت شفت ايبا يظهر لي ينجح ديما في لي سيليكسيون في لي زيكيب ما ينجحش خاطر انا جمعيات وسان با مارشي حتى في فرنسا
5: ينجح اكثر في المنتخبات
7: في المنتخبات يظهر لي سي معناتها l'orientation était en sélectionneur comme nous entraîneur تبقى شنو انا ديما نرجع للكلام تاع البارح ما يلزمش تكون هذه حربوشه ولا مسكن على الفضيحه التسييريه اللي صايره في الجامعه التونسيه لكره القدم. ماناش فاهمين شكون الرئيس شكون اللي يحكم في الجامعه شكون لونترينور شكون اللي عايط للجوالات هذه كل بصراحه خرج للعيان وما عادش نجمو نغطيه حتى اللي حبي يغطي ما نجمش حتى اللي حبي يغطي راهو ما نجمش. دونك على كل حال انا ديما عند موقفي يظل لي وقايد باش نتحاسبوا وباش نعملوا تقييم فعلي ما يلزمش خاطر الكلام هذا راهو نبيل خيرات البارح معنا سي نبيل كانه حاس بيه قال لك تو جيب اونتونور عينوه ولا في تون افون ديما ولا نعملوا لا تقييم لا نشوفوا شنو اللي صار. لا لا يلزمنا هالمهازل هذوما اللي صايره في كره القدم التونسيه وفي التسيير في كرة القدم التونسية باش نكون معناتها إيجال موا ميم على الكلام اللي قلته البارح راهو يلزم المحاسبة ويلزم التقييم قبل المحاسبة. يلزمنا نفهم شنو اللي صار في المنتخب باش خرجنا بك الفضيحة هذيك نتاع كرة القدم اللي عندنا سيليكسيون ما تنجمش تعمل تروباس ونحبوا نمسحوا يدينا في جوار ولا زوز الناس الكل باش الناس الكل تتخبى
5: ولا في مدرب فقط.
7: انا جيتك عاد بدينا بالجوارات ما سانا با مارشي سانا با كالمي لي زاردور تو تعدينا للسيليكسيونور كيف كيف بون هوزمون انت قلت ماهيش الفيدراسيون اللي جابته قلت على اعلى مستوى دونك لا بروف اوني اللي اذا كان الكلام هذا صحيح ماهيش الفيدراسيون اللي جابته معناتها لا فيدراسيون اي ديباسي بار لي زيفينمون.
5: هذا الكلام اللي قالوه الصحفيين الكبار المتابعين للشأن الرياضي من شعبتش
7: ما ناخذون نحن باحتراز
5: صحفيين ثقات
10: على كل حال على مستوى داخلي وخارجي
7: شوف
5: على مستوى داخلي وخارجي قالوها
7: على كل حال اللي جابوا مي ديما يلزمنا نشوفوا هالفضيحة هذية هالليشاك الفشل في كأس العرب في كأس افريقيا في كأس العالم كما قلت لك سي تان ايشيك توتال للبيرو فيدرال هذايا. دونك يلزمني يظهر لي يلزمنا نعملوا تقييم يلزمنا نشوفوا كيف كوا وشكون اللي يتحمل المسؤوليه ولا هالمديرين الرياضيين ايش قاعدين يعملوا وهالستاف هذايا كل شنو اللي قاعدين يعملوا يلزم نفهموه نحن كتوانسه على خاطر في الاخر هاو ديما نرجعوا نقولوها الكلمه الشهيره هذايا من الكونتريبيوبل التونيزيان معناتها المنتخب راهو ملك الشعب التونسي ما هو ملك حتى حد.
5: واضح دكتور. فاصل ورجعين.
12: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
13: ببليسيتي.
14: تنظم جمعية عطاء للتنمية والتواصل بالتعاون مع جولدن مومنت إيفانت وليكسوس إيفانت حفلة ليلة الخلود، يحييها سلطان الطرب جورج وسوف بمشاركة أبرز نجوم تونس. موعدنا يوم 20 جوان في غولف ستيروس حمامات. كونوا في الموعد في ليلة أسطورية ستظل محفورة في ذاكرة تونس. للتواصل والحجز 96-402-047 أو 25-505-340. تباع التذاكر عبر موقع تذكرتي وتطبيق باسي بوانتين.
15: سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
16: الكل مرا في دارها، الكل حرة تعرف كارها. كافي دوغ هي أحسن قهوة تختارها، البن على أصولها وأسرارها. في الصباح لما العشوية ولا حتى في السهرية، كافي دوغ قهوة بنكهات غنية، روايح تفوح وترد الروح كأنها لحظة دفء بسرها تبوح. اسم من ذهب يخليها القهوة اللي تتحب، مع كل رشفة تزيد تحلى اللمة وتبدأ حكاية جديدة. كافي دوغ لوغ دي كافي.
17: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
18: ديوان فم صوتكم.
12: من الاثنين للجمعة، من الخمسة للسبعة، ناس الديوان مع سامح مفتاح.
5: الخمسة وثلاثة وثلاثين دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان. شوي آخر يكون معنا زميلنا حاتم جزبار مباشرة من المكسيك. السيد العميد توفيق ديدي اليوم كيف نشوفه سمعنا نورز مشكورة لتقرير الكابتن الدكتور، حكينا على إيرفي رونار، هو مدرب معروف بالانضباط التكتيكي، معروف بالكاريزما في الفيستير والبرة من الفيستير، عنده خبرة كبيرة في إفريقيا في العالم العربي، نجح مع المغرب مع السعودية، ستينس أو معتاد على العمل في الظروف الصعبة والضغوط الكبرى، عنده السجل الكبير في البطولات القارية والدولية، لكن فما زوز نقاط. الكابتن يقول في أربع أيام اللهم معناها حاجة أوغ ناتور معناها تكون موجودة، والدكتور يقول هذية ما يلزموش يكون ذر رماد على العيون، ما يلزمناش ننسوا المحاسبة على اللي صار مهما يكون كبر الاسم.
6: يقول لك أنا بالحق القرار مش عجبني برك بالمنطق، نتكلم بالمنطق. اولا ساعه كي نشوف قبل الكره ساعه هالنوعيه من البشر هذوما اللي يخلق من شيء من العدم، انسان نشوف الباركور تاعو من قبل الكره ساعه،
5: هو كشخص
6: انسان كيفاش بدا حياته
5: عامل نظافه
6: وكيفاش قلبها الدنيا من لا شيء ولا شيء، من عامل نظافه شفتوا مال الباركور نتاعو، خاطر ثم برشا يحبطوا ويطيحوا، فشل في الكوارجي واحد اخر عندنا برشا كوارجي يفشل صاي يلوح، هذا يشوف كيفاش الباركور اللي عامله. هذه نقطة الأولى. النقطة الثانية خلينا نتفقوا في حاجة، احنا قاعدين هنا صبري لا مش يقعد ولا
7: لا
6: بعد ما لا هكا ولا
7: دونك
6: كونكلوزيون الأولى صبري لا مشي يزم يمشي امشى باش نجيبوا غيره، تو يزمنا نجيبوا غيره هكا ولا اسكون بو افور ميو،
7: لا
6: هاو بيت القصيد هنا، شكون باش يجيب خير تو انت حتى حد ما كان يتصور
10: ميو بارابور اكي،
6: لا سامحني سامحني سي خالد
10: بارابور جوور،
6: لا لا لا لا لا قلت دون لابسولو انت تو هذايا باش يمشي
5: هذايا باش ميو
6: كو باش تجيب فيه باش تجيب بلاصه واحد تونس ولا غير ولا مدري اللي بيجيبوا اسكيليا ميو في تصورنا احنا تو في الحاله هذه
5: ما استنيناهاش احنا
6: السيد
5: هذا
6: السيد شوف تو لا مشي ولا غير خلا مشي شنو السي في نتاعو اللي جايبيه ولا اللي قبله ولا اللي قبله ولا اللي قبله ولا اللي قبله، شكون اللي جانا عنده سي في ناحية شو اسمه رجولو مير حتى حد كلهم نص الباس، هذي جايك جيبه معبية بالكؤوس ومش كؤوس من لا شيء، زامبيا وقت يخذها وانا نتفكروا الماتش الفينال ولا شيء، يعني كانت مفاجأة.
10: ستون ناسيون دو فوتبول فو با اوبليز
6: هي زامبيا. لا نتكلم عن نتائجها
10: كابتن، نتكلم عن ناسيون دو فوتبول
6: ما هي مش ناسيون، نتكلم عن نتائجها قبل ما يجي هو ولا شيء،
10: حتى قبل ما يجي هو
6: وصلوا فينال لا عندهم كوب ولا وصلوا فينال ولا درا مش على الاسم، وصلوش النتيجه قبل ما يجي ريفيرو نعم وصلوش النتيجه، باه الكلنا نتذكروا ماتش السعوديه ونتذكروها على الخط وحتى حد على وجه الكرة الأرضية نهارتها ما كان يتصور في النتيجة ذيك. إذن احنا مش نقولوا دون ابسولي هذا لا مش يلزم يمشي يجي يجيبوا حد اخر في بلاصته وبدينا نتعاركم لا اش بيش بيجيبوا لنا هذا واش بيجيبوا لنا ترشكون ودرشكون وهذا ما يجيش ما يصحش بدينا نتكلم قبل ما يجي تو كيف جا هذا اسكي يا ميو في الحال احنا فيها تو عشان نكملوا هالتفتوفه اللي ما زالت لنا خاطر راني متاكد المعلومه سمعتها قبل اشهر قبل اتصلوا بي قبل قبل وي باري ما جاش
7: في فريد اوكي
6: اي اتصلوا يقبل وما ما تمش
10: فلوس برشا
7: برشا فلوس
6: باه برشا فلوس باه برشا فلوس العباد اللي طلعت في وبدت كره قدم تاعها صرفوا راه صرفوا على ملاعبهم صرفوا على التكوين صرفوا على المدربين احنا نحبوها تعلف
7: فهمتي
6: السباقه الجريه ما تعلفش هذه المشكله نتاعنا يا اخي انت انا في الحاله هذه مهما كانت تو فات لي فات انا فرحان بحاجه اخرى معلومات اللي كانت صحيحه واللي هي كارثيه راه
5: أيه؟
6: هو اللي باش يصلح الرويق قدام تاع تسعه ملاعبيه قال لك لا يمشي يمشي لا مش نمشيو معاه يخدي جي لبس ضربوا لا مش ولا ضربوا تونس سي تري جرافس كي سباس اذا كان المعلومه صحيحه يا اخوي انا سمعتها في الاذاعه اذا كان هذه هو طبعا نسلوه نسلوه شو اسمه سير بلاس انا ما نسبخوش حاجه
5: قلت موجود.
6: اذا كان المعلومه صحيحه
5: موجود حاتم جزبان نسالوه على هذا وغيره نسالوه كذلك على الارتيكل في ليكيب الفرنسيه ارتيكل يحكي على فضايح
6: سامحني اكزاكتو ما سامح مش هذاك اللي طلع مش هذاك الكات كا اللي عنده كات كا اللي عنده تلفزه 4 كا يرى الديتاي نتاع الوجوه نتاع الملاعبيه على الميدان وهم ماشيين مثلا مش بالماء جماعه السويد الزرق بالمجهود يعملوه وجوههم كرامي والتوانسه فيهم شكون ما فيش نقطه عرق ومتاكد من الصوره قد نثبت انا فمش مش عرقان جمله يا اخي مو كيعرق الماء تظهر على مريول ما فماش
5: انا خايف على وجه جزبار وهو في الشمس توا تضرب وش بقله زي ما ياخذوا جزبار
6: وتسي مع السويد وجوههم كنيله واحنا جماعتنا ثم نتعس على واحد منهم ساعه عدى 90 دقيقه يتمشى في الميدان قلت له السيد كيف يلعب في البوندسليغا يتمشى نشوف فيه
7: كبير يمشي. في العمر
6: يا ودي كبير شويه كبير شويه جاي يعمل عندك هو كبير
5: ما جاش هو صغير جاي هو كبير حاتم جزبار مباشره من مونتوري من المكسيك حاتم اهلا وسهلا ومرحبا
19: مرحبا بك سماح تحيه ليك للكيف الكل وتحيه لكل الضيوفين
7: هاك برونزي يا حاتم
5: برونزي
7: برونزي اخوي صح صح
6: بيسرعها المعلومه دي
19: انا يا دكتور انا في الحياه معناها ما عنديش اللي بياض ينفس وزيد مع الشمس خويا بسم الله ما شاء الله هنا مع الميديتي على الاقل
7: تم
19: 3000 لتر عرق هنا مع الميديتي خويا
7: صح حطوه صح
5: مرحبا بك حاتم حاتم جزبار اللي قلته البارح صار 100% بحذافيره ما قيل عندك انت من عندك انت البارح في نيس الديوان اليوم باش نحكيو في ما بعد اقاله صبري لمشي كذلك التفاصيل وبعض التفاصيل اللي خرجت خاصه في الاعلام الفرنسي حاتم جزبار نحب نعرف احنا كاعلام تونسي محترف موجود على عين المكان انا السؤال الاخر اللي باش نسالوه لك علاش ديما يعرفوا اكثر منا معني شكون مسكر بيبان علينا وفما بيبان اخرى ممكن تاع معلومه مفتوحه وكان انا غلطه طبعا انت الادرى وانت على عين المكان باش تفسلي اولا حاتم جزبال بارح كيف حكينا على الاقاله قلت لي راهو الاقاله موجوده قعدت فقط الترتيبات فيما يخص لو كونطرا والامور الماليه والحيثيات الماليه وين وصلنا هل صحيح الكلام اللي قاعد يتقال صبي الموشي طالب بكل مستحقات ونحكي على 13 شهر ولا أكثر على الأقل هل صحيح أنه شو اللي صار بالضبط فيما يخص إنهاء عقد صبري اللموشي حاتم
19: بيه مش نبدأ أنا مش من كملتني بديل
5: أيوة
19: الفرنسيين يزيدوا برشا
5: أيوة
19: وما حتى في الحياة هم يزيدوا برشا احنا ديجا حكينا وتكلمنا
5: أي.
19: قلنا أنه راهو الغضب والهزيمة في فريق عادي في فريق عادي مش منتخب لما تكون هزيمة وفضيحة مدوية تكون تعطي معناها كما نقوله تأثر برشا وتكون هم ردود أفعال كبيرة خلي أدي منتخب وفي كوب دي موند معناها فما زوز فرق كوراساو قبلت 7 وتونس قبلت 5 اللي احنا ما نتقارنوش بكوراساو مع كامل دائما الاحترام للجميع اللي زادت البلة هو مردود الفرق الإفريقية والعربية مصر بلة
10: سمعتي بالمكسيك
5: القطعة
19: الكوديفوار الكوديفوار مصر
5: المغرب
19: المغرب صعيبة معنا نشوف أستراليا ضد المنتخب التركي
6: قطر
19: معنا فما برشا حاجات باش تلقي بزعين صحيح قطر كما قلنا قطر بعد المقابلة باش نرجع جيس ولا التعقيد أنا صحيح كيف الفرنسي نحكيه على على على أنه فوضى كبيرة الفوضى دي حكيناه وقلنا أنه الغضب وصار سياح صار عياط وصارت مناقشة كبيرة وهذا راهو ماهوش امر طبيعي
5: وحتى فيما يخص طبيعي. الجماهير انت البارح حكيت عليه الموضوع على الجماهير وغش ما حكيت عليه البارح في المباشر انت جزبان
19: قلنا عليه متوازين احنا ديجا بعد الجماهير
5: اي
19: احنا متوازين بعد الجماهير هما الجماهير ديجا كي تعديت معاك البارح حتى مثلا نشوف انا عطيك الحقيقه انه غضب الجماهير والجماهير عملت الجماهير فعلت احنا موجودين
5: أيه هم حكيوا في وسط الاسانسور انا ما فهمتش معناها يحكيوا على تفاصيل صارت في وسط المصعد الاسانسور في وسط الاوتيل
19: اه معناها انه صحيفه ليكيب الفرنسيه
5: موجوده
19: عندها موجوده في الاسانسور نتاع الاوتيل من نجم يكون لازم يكون على شلا ولكن مثال ما كلام اخر على جينياك جينياك كان متواجد في مقر الايقاف لازم تكون صحه باعتبار انه صبي لموشي صحاب برشا وجينياك وعادي باش يكون معناه انه زميله اقاله فما قلق مش باش يصير فيه ولكن كما قلت معناه ثم التهويل الحقيقه انه مثال غضب نتاع الجماهير وتناقشت وجات في الحصه التدريبيه احنا متواجدين احنا البارح كما قلت كمان ديبلكس ديجا حتى الفيديوهات موجوده عندنا
5: صحيح صحيح كل شيء موجود
19: حتى الفيديو موثق معناه الجماهير كيفاش تحكي مع السيد ومع دي معناها هذا بالنسبه للموضوع نتاع الارتيكل اللي كيب الفرنسي نجيو لهنا على التفاصيل احنا قلنا البارح انه الاقاله 99%
5: صحيح
19: هذا شنو قلنا ديما يبقى نسبه 0.1% شنو ينجم ربما يصير عادي انه باش يصير ربما تطورات اخرى لانه البارح صارت التطورات اللي صارت البارح
5: ايوه
19: التطورات صارت البارح والاسماء اللي تقالت البارح انا ذكرنا اسم منظر الكبير
5: صحيح
19: منظر الكبير يعني بنسبة مئوية قريبة باش يدرب هو المنتخب أنيس بوجلدان يعني باش يلتحق بوفد المنتخب وما زالت إمكانية التحاقه واردة من هنا نهار الخميس نقولها والمعلومة هذه نسوخ قلنا انه صبري لموشي البارح البارح ما شفناش صبري لموشي في الحافل لانه ما خلطناش عليه لكن بعد اكدنا صبري تواجد في الحصة التدريبية هو اللي اشرف عليها
5: مشي بسيارته الخاصة
19: اي لهنا تواترت والاحداث وتغيرت الاسماء تعرف راهو في مونديال وفي ما في بعد هزيمه كما نك عادي باش تكون فما مع اختلاف المصادر سماح يكون مع اختلاف الاخبار
5: صحيح.
19: هذا معناه اللي تعلمناه واللي قريناه مع اختلاف المصادر تختلف الاخبار لانه احنا عندنا
5: وتختلف الزوايا وتختلف الزوايا يا جزبان ولا خاطر انت زاويتك كتونسي وكيفاش تشوف وتسوق الاخبار مش كيما زاويه نتاع بعض المجلات او بعض الناس اللي يحبوا يسوقوا الفضائح مش الاخبار
19: بالضبط معنا احنا نحكيوا في حاجات واقعيه ما نحاولوش نزيدوا من عندنا القصه كما هي اذا حاجه ما نعرفوهاش ماهيش ماهوش عيب اذا قول ما نعرفش معنا موجوده والاخبار والحمد لله من اللي يجينا على مستوى التشكيله على مستوى الاختيارات الفنيه على مستوى الإقالة كنا انفردنا بهذا الخبر صحيح صحيح. وعدد كبير من وسائل الإعلام يعتبرونا كمصدر ويأخذوا منا في المعلومة من نهار اللي يجي هذه أنتر جيومي باش نتعداو لأنه باش ما ندخلوش فرصة في الموضوع هذا الآن جيو الموضوع يا الفيرونار قبل سمحني قبل ما نوصل
5: كمل لي ساعة باش وفي الكونترات قداش المستحقات
19: احنا البارح كي تحدثنا من البارح لليوم سامح شنو قلنا قلنا راهو 100% القطيعة صارت رسميا في انتظار صيغة انهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب صبري لموشي وقلنا ديجا البارح سامح هما ثلاث احتمالات يا اما ألم يابل كون على صفة ودية والا يتحصل على كامل المستحقات الى غاية نهاية العقد والا شنو قلنا البارح احنا يا اما زوج جرايات شهرية والا ثلاث الخبر الاكيد انه صبري لموشي تحصل على ثلاثة جرايات شهرية
5: واضح
19: معناها معناها 90,000 يورو أنا بما يعادل تقريبا 300,000 دينار المعطى الآخر لأنه الأخبار قاعدة تتغير المعطى الآخر إنه صبري لموشي باش يبقى مستاف تكنيك الإطار الفني نتاعه فقط وهبي الخزري البقية ستغادر إرفيرونار باش يجي مرفوق
5: أي
19: دي معد بدني ومدرب حراس واخصائي اخصائي تحليل اداء. بالنسبه لفضل موشي، فضل موشي تقريبا قيمه فسخ العقد معاه تقترب الى 450,000 دينار اذا اعتبرنا القطيعه وعلى الاقاله كامل الاطار الفني. تقريبا 450 الف دينار هي قيمه انهاء العلاقه التعاقديه بين صبري لموشي والجامعه التونسيه لكره القدم. نجي دول إيرفي رينار اللي هو مرحله جديده في منتخب.
5: ايوه
19: إيرفي رينار المفاوضات معاه ما خذتش ساعه ديجا، هو اكد في تصريح لار ام سي شنو قال؟ قال لم اتردد لحظه في قبول عرض المنتخب الوطني التونسي.
5: أيوة.
19: إيرفي رينار بالفيكيو اللي عنده.
5: لا خليني خليني في ال... في الاتصال.
19: لا في نفس الاتصال.
5: من اتصل؟ من اتصل جزبر؟
19: من اتصل بإيرفي رينار؟ الجامعة التونسية لكرة القدم.
5: أيوة.
19: هي التي اتصلت بإيرفي رينار مع تأكيدات إنه سلطة الإشراف.
5: أيوة.
19: هي من ستتكفل ب
5: مستحقات إيرفي رينار.
19: مستحقات إيرفي رينار. الجامعة التونسية لأنه فما
5: سلطة سلطة الإشراف. شكون تقصد بها بالضبط؟ الإشراف الرياضي
19: وزارة الشباب والرياضة.
5: وزارة الشباب والرياضة واضح.
19: باه لهنا باش نأكد موضوع آخر. أيه. إنه ديما طبعا بالاتفاق بين وزارة الشباب والرياضة والجامعة التونسية
5: طبعا طبعا طبعا طبعا. أيه.
19: لهنا ديما نعاودوا نأكدوا إنه معناها إيرفي رينار ما خذاش برشا وقت باش في المفاوضات نتاعو. إيرفي رينار باش يتحصل على نفس الجراية الشهرية اللي كانت تحصل عليها صبري لموشي 30,000 يورو. البعض يستغرب لأنه شوف سماح الهيبوتيز كسرت. فما شكون تحدث على أنه فوزي لقجع كان وسيط، فوزي لقجع ويجعله يتلاعب بالمغرب. فما شكون يتحدث على أنه برشا كلام تقال على إيرفي رينار فما شكون توسط له. لكن الجامعة التونسية اللي كنت قدم ونعود نقول أنه إيرفي رينار راهو إيرفي رينار في وقت ما عنده اتصالات مع جامعة التونسية لكرة القدم. وكان من جملة الأسماء المطروحة لتدريب المنتخب في فترة سابقة.
5: كانت فما اتصالات سابقة.
19: كانت فما اتصالات سابقة قبل نحكي لك فما وقتها وقت اللي فما الشراء معنا الشغور على مستوى تدريب المنتخب. حاجة أخرى. المدرب إيرفي رينار باش يتخاضى كما قلت نفس الجراء الشهريه اللي قيمته 30,000 يورو. ولكن شوف انت البلاغه بتاع الجامعه التونسيه كنت قدمت شنو قال؟ قال فما دو باراجراف. سيشرف على تدريب المنتخب التونسي لزوز مقابلات اليابان وهولندا. ثم في الفقره الثانيه نقراو الاتصال احنا ثم بعد نهايه المونديال باش يقع الجلوس مع المدرب مراجعه الامتيازات ومراجعه الاطار الفني والعمل على مشروع تعويض المدان. أنا اليوم الحاجة الأكيدة والمؤكدة
5: المستحقات هذه فيما يخص ما تبقى من كأس العالم في إلى حين أنهم يعاودوا يجلسوا معه ويعاودوا يتفاهموا. جزبال
19: ربما قد تكون هناك مفاوضات حول تغيير صيغة العقد. أقول لك علاش غير فيرنار آخر تجربة لي كان مع المنتخب المملكة العربية السعودية وكان هو على قاب قوسين من الإشراف على تدريب السعودية في كأس العرب. شنو اللي صار؟ ديك ليك اللي صار.
5: أيه.
19: نتائج كأس العرب عجلت برحيل إيرفي رينار كما قولوا بقاد ربما نعرفش نفس قولها بالتونسي قاد في قلبه عدم المشاركة في المونديال لأنه أيه. مونديال الحقيقة فيه 48 منتخب ما فيش إيرفي رينار نستغربوها شوي. وبعده وقبلها كان أشرف على منتخب السيدات. ناس تستغرب
5: منتخب فرنسا للسيدات تقصد.
19: أيه. منتخب فرنسا للسيدات بالفعل. ناس تستغرب تقول انه كيف لإيرفي رينار اللي كان يتقاضى في مبلغ تقريبا 250 الف يورو مع السعوديه و200 الف يورو
5: وصل 460 الف يورو
19: كيفاش يقبل بما مهم تدريب المنتخب التونسي وناس احنا توانسه ركزوا برشا على اللي مطوع على الشيفي. راهو إيرفي رينار كان مع منتخب السيدات الفرنسي يتقاضى 23,000 يورو. اليوم كي تخير إيرفي رينار ما بين اشراف على منتخب السيدات وما بين اشراف على منتخب التونسي كره قدم في كاس العالم، اي مدرب في حاله شغور باش يختار تدريب المنتخب التونسي في كره القدم لانه راه المدربين في مثل الفالور هذايا مهم جدا السي في والسيره الذاتيه نتاعهم. راهو انه باش يضيف كاس عالم في السي في نتاعو راهو القيمه نتاعو الفالور مارشاند نتاع المدرب كون تلقاه فوا دو فوا تروا. دونك هو قبل المهمه. اوكي فما ماهوش ساحر ماهوش ساحر سور لو بلان مونتال باش يخدم خدمه كبيره لانه الملاعبيه نعاود نذكر وقلناها ديجا البارح سماح.
5: أيه.
19: الملاعبيه ممسوسين معنويا. الملاعبيه راه ممسوسين معنويا. أيه. بعد دو ديفات احكيش كان الهزيمة
5: بربي جزبار جزبار وحديثك ذو شجون مهم جدا اللي قاعد تقولنا فيه وانتي كيما نعاود ونقولوا راهو على عين المكان جزبار ياخذ في 24 ساعة 24 ساعة ونحاولوا فريمون ساعات مذبي يكون في اربع بلايص في نفس الوقت الصحفي اللي يكون متمكن من الخدمة نتاعو. جزبار الحديث على انه فما جوارات قالوا كان صبري لموش يغادر سنغادر معه, فما تسعة ملاعبية قالوا يزون tenu bon à ce que Sabri Lamouchi ne soit pas limogé ou la viré que le had qui fait sa mère amène à l'montakhab. C'est vrai ou la galt?
19: Ben, je ne m'en fasse pas, je ne compte pas sur le Seyyed Al-Amin, et bien le monde est sur le Seyyed Al-Amin. Ben, comme un nombre de l'aïbine, je ne refuse pas l'Iqar. Il y a un différence entre que tu refuses لأنك ترفض الأمر على مشكلة كبيرة أيوة. ولكن فما شكون تمسك لأنه شوف حتى في معمول به في العادي سماح وقت تكون فريق أيوة. مش يعمل إقالة المدرب رأو كإدارة أي نادي نحكي أيوة. جو تتشاور مع التروا كابيتان تتحدث مع اللاعبين شكاركم شو بذلوا الإقالة فما عدد من اللاعبين رأو يلزم يفهموا العباد تمسكوا بالإبقاء بخدمات قال لك لا إذا مش نحيوه رأو صبري لموشي لا يتحمل المسؤولية وحده احنا الناس الكل نتحملوا مسؤولية الفشل الذريع اللي صار ضد السياد وإذا مش تكون سبب الإقالة هي زيت السياد ليس وحده اللي تحمل مسؤولية تمسكوا بالإبقاء لأنه في الأخير يشوفنا إحنا زي ما تم التشاور مع أقل معنا بلغتنا نحكيه بلغتنا
5: حاولوا يعني حاولوا قبل الإقالة الأصح أن أقول حاولوا قبل ما تتم الإقالة رسميا إن فصارت الإقالة
19: تشاوروا مع اللاعبين فما عملية إقالة بس
5: شو قلت دقيقة جزبا شو قلت
10: طليل الاجتماع باللاعبين لكادر عادي
5: هذيك اللي قالوا جزبا
10: عادي جدا أي. التشاور ولكن وقت يقولوا باش نشاور كل واحد حر في رأيه ما عادش يولي اتهام اللي ما فما ناس قالوا لا مش عليك انت مش عليك
19: لا لا لا نحكي لك انا لا نحكي لك نحكي لك نعرف مش علي انا نحكي لك انا في الصوره كما هي أي. انت ديجا كابتن كنت قبل في الفستيارات
10: اي جوستمون كنت كابيتان
19: كنت الفستيارات كنت الفستيارات وكابيتان أي. او عندي نسالك سؤال أي. قبل في حمل لم قبل تصير عمليه الاقاله يجيو يتشاوروا معاك كابتن يقول لك انا باش نحيي المدرب
10: هذا انا عندي سبق جاوا باش نحيي المدرب قلت لهم لا وجاو باش ينحيوا مدرب اخر في أو في اخر الموسم قلت له سي صادق راه قاعد يعمل في خدمه باهيه خليه العام الثاني عمل لي رجل تاخر خرق العاده جاو شاوروني خاطر انا نعرف قيمه الشغل من اكثر ولا اقل مش هكا
19: معناها هنا كانت جلسه تشاوريه
5: هذه بالنسبه للاعبين جزبار اي فما سؤال اخر على خاطر زاده يقال انه فما حتى اعضاء من الجامعه كذلك كانوا ضد الاقاله هذه تحكي على زوز اعضاء من الجامعه موجودين على عين المكان وزوز اخرين موجودين في تونس هذا صحيح ولا غلط جزبال ديما باش ناخذ المعلومه من عندك انت اي
19: هذا صحيح ولكن الاكيد والمؤكد انه فما اعضاء من المكتب الجامعي هددوا بالاستقالة في صورة عدم القطيعة مع المدرب صبري لموش
5: ولا
19: هددوا بالاستقالة والأسماء
5: فما أسماء جزبار من كان مع لموش ومن هدد بالاستقالة في حالة بقاء لموش
19: الحقيقة الأسماء نعرفها
5: كلهم من بعد
19: صحيح تنقلمك في الخاص لأنه بس تذكر الأسماء نذكر ما نذكروش الأسماء ولكن صحيح الكابتن أحكي لك بلوغ من الأخر
10: يا جزبار يا جزبار لو أنت على عين المكان هل هذا جو مناسب باش الإنسان يحضر فيه مباراة هامة وهامة جدا؟ لا أعتقد
19: والله يا
10: لا أعتقد داخل بعضها الدنيا اللي معه واللي ضد واللي كذا أنا
19: معناها إذا إحنا أنا مش بسط لك الموضوع إذا إحنا معنا صحفيين هنا قاعدين نخدمه وعنا تقريبا معرفنا 48 ساعة 70 ساعة مرقتناش
5: مقابلة كو يدير دي زور
19: خلينا نلعبية أنا صدت لك أنا شوف عليش شوف إذا نقول شنو شنو مثلنا إحنا معنا 9 أيام على المقابلة 4 أيام والله ما نحبش ندخل في الكلام باش ما يتمش تأويل الكلام الشعبوي إحنا خسرنا كونتر السويد أيوة. واحنا ديما معنا نشوفوا القدام عندنا مرحله جديده تو انا ديما نعاود نقول نارمو معنا ماهوش ساحر أيوة. ما عندوش عصا سحريه باش يجي يقول لك طب هاي تو المنتخب حاضر نعبتو نلعبوا اليابان ناكلوها لكن أيوة. لا اليوم انا قلت لك اول كلمه قلت لك الفيرنار عنده مهمه كبيره من الناحيه المعنويه ادخلوا أيوة. شوفوا سبيتش نتاع الفيرونار مع لاعبين قبل المغرب السعودي
5: معروف عليها يعني معروف عليها
19: الأكيد انه يعرف
5: شحن المعنويات إغفي غنار جاسبار وقتاش يكون موجود رسميا ويبدا اول حصه تدريبيه ليه مع المنتخب الوطني التونسي؟
19: انا باش نكمل معاك المداخله هذه والتوجه من النزل الى مطار مونتيري باستقبال المدرب ريفيرونار. بطبيعة ريفيرونار يوصل الخمسة متاع العشية بتوقيت مونتيري، معناه زيد سبعة سوايع نصف الليل بتوقيت تونس. ريفيرونار باش يوصل، نعطيك شنو حتى البلان نتاعو. أيوة. باش يوصل يتعدى ديريكتومون، يحط البنجاج نتاعو، ياكل حاجة ويمشي للمقر التدريبات المنتخب الوطني التونسي للإشراف على أول حصة تدريبية. باش تكون عندنا نقطة إعلامية مشكورة جماعة تونسية كرة قدم قبل نص ساعة من الحصة التدريبية السبعة ونص باش يكون التقاء الصحفيين مع المدرب هيرفي رينار باش ناخذوا منه بطبيعة الحال تصريحات مع اللاعبين. احنا ديما نقول متفائل ان شاء الله زينة هذاك هو
5: ان شاء الله زينة. شكرا جزيلا حاتم جزبار على كل هذه المعطيات. تحية ليك على المجهود الكبير اللي قاعد تقوم به في مواكبة كل فعاليات كأس العالم وخاصة ما يخص المنتخب الوطني التونسي. باش نخرجوا فاصلة ما قبل ان بيتي تور دو تابل يلا دقيقة دقيقة دكتور.
7: كما قال حاتم في الاخر خلينا تو نسكروا اللي تعدى ونغزلوا الجزمات شوات بلكشي تصير المعجزة ولا بلكشي نعملوا بريستاسيون باهية. ناقفوا ديما
5: حاجة تحفظ ماء الوجه.
7: اغزلي اغزلي ديما نحن واجبنا كمواطنين وكتوانسة نلتفوا حول المنتخب كيلكو سوا شنية الوضعية وشنية الجو حتى مغلمه. ومن بعد ما نروحوا لكل حادث حديث على خاطر انا ما نجمش نفهم اللي ما نجموش نثمنوا أمور مواقف الأربع الأعضاء نتاع الجامعة اللي قالوا صبري اللموشي ما يمشي سيدي ما تسميناش اللي يقول اللي قال لا ومؤخر نشكره اللي هدوا بالاستقالة نتاعهم على خاطر إذا كان انترونور هيك العشرة في زوما تشوات ونحن مازلنا نخمو أن نتسائل علاش نخمو باش نخليه هو لا دونك ومؤخر نشكره الأعضاء يلزمنا نعرفوهم الأعضاء اللي قالوا لا وهدوا بالانسحاب نتاعهم على خاطر موقف مشرف وموقف وطني.
5: فوالا مش محاسبه بتتخ في الايامات الجايه الناس وحتى الاعلام الرياضي وكذا لازم نحكيوا على الاستراتيجيه القادمه والسنوات القادمه.
7: يا سماح يقول لك اي اي اي وكلمه لا ما تقالوا حتى شيء ما يتعمل. اخي عندنا عشرات سنين نقولوا ذا الفوتبول سافابا راهو ما درا شنو هو يقول لك هاو باش نبدل الانترنور هاو من عشرات
10: استراتيجيه سبع انترونيرات في أربع سنين.
7: ولا.
10: كيل بروجي. كيل استراتيجي دو لاماتوريزم.
5: ولا.
10: لاماتوريزم.
5: اماتوريزم يقول. اطليني أخبارنا ورجعنا.
18: تبليسيتي. تطور خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور توانسة بانرجي واحدة أولا انرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور
20: أولا انرجي معكم باتجاه المستقبل.
21: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
22: الكوب دو موند جات ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوص 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت أخرين. كيفاش؟ ما عليك أن تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا لعبة بدون موجب شراء. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى الـ 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: ديوان فام فلاش نيوز
3: مجزء السادسة. ديوان فام عسلمة. مركز نهوض بالصادرات نظم من 11 وحتى 13

0: على المستوى خصص لمتابعة تطورات تفشي فيروس إيبولا والتنسيق إقليميا ودوليا للحد من انتشاره. وكذا وزير الصحة تونس منخرطة في المسؤولية التضامنية وسرعة تحرك وتسخير كل الخبرات والكفاءات، مشددا على أهمية ترصد الوباء والإنذار المبكر وجاهزية المنظومات الصحية لمواجهة المخاطر الصحية العابرة للحدود. حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد يؤكد اليوم أن الأحكام الصادرة في حق قيادين ومنتسبين لحركة النهضة في قضية اغتيال شكري بالعيد وملف الجهاز السري تمثل ثمرة مسار طويل من النضال السياسي والقانوني لكشف الحقيقة. أوضح الحزب وفق بيان صادر عنه أن إصراره على تتبع مسار القضية ينبع من التمسك بحق المجتمع في المعرفة ومحاسبة المتورطين، مثمنا جهود هيئة الدفاع عن الشهيدين في المحافظة على هذا الملف حيا، كما كدى رفضه كافة المحاولات لاستغلال هذه القضية لفرض اصطفافات سياسية مغشوشة أو المضي في استهداف حق التونسيين في التنظم السياسي وفق نص البيان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن هدف بلاده من التعامل مع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتمثل في تدميره وليس الاستحواذ عليه، وذلك في تصريحات عقبت لقاءه رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان على هامش قمة مجموعة السبع المنعقدة في فرنسا. وأضاف ترامب أن استهدف مواقع داخل الجبال في إيران بواسطة قاذفات تسبب في انهيارات داخلية أعاقت الوصول إلى المواد النووية، مؤكدا أن واشنطن ستقوم بتدمير أي كميات من اليورانيوم المخصب يتم الوصول إليها بهدف منع إيران من امتلاك سلاح نووي. ختاما، طقس الليل يتميز بخلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بقية هذا اليوم وفي بداية الليل بالوسط ومحليا الشمال، ثم طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات، ويكون البحر مضطربا بخليج قابس وقليل الاضطراب ببقية السواحل. أما درجة الحرارة فتتراوح ليلا بين 21 و 25 درجة بالشمال والمرتفعات وبجهة الساحل، وبين 26 و 30 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 33 بالجنوب الغربي. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. أخير أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع قدر، إلى اللقاء.
1: ديوان اف ام، عسلامة
2: عسلامة ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
3: وديما احلى جوكم، نحبكم برشا ديوان اف ام.
1: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
4: ديوان اف ام تحب نوصل النداء
5: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
1: مالا كابتن موجة صفاقس
6: على 91.2
1: تونس،
6: 93.5
1: نابل والوطن القبلي
6: على 106،
1: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
6: ديوان اف ام صوتكم.
1: ديوان اف ام فلاش سبور.
7: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في فلاش سبور. البداية باش نكون بالمنتخب الوطني التونسي اللي يجري فجر الغد أول حصة تدريبية بقيادة المدرب الجديد إيرفي رونار في إطار تحضير لمباراة اليابان في ثاني لقاء المونديال اللي تجرى نهار الأحد بداية من 5 متاع الصباح. إيرفي رونار يخلط بعد شوية إلى مدينة مونتيري المكسيكية قبل الحصة التدريبية باش تكون ندوة صحفية خاصتها الجامعة التونسية لكرة القدم لتقديم المدرب الجديد للإعلاميين التوانسة الموجودين في مدينة مونتيري، ثم رونار باش يكون على رأس تدريبات المنتخب الوطني التونسي. نذكر أنه الجامعة أعلنت التعاقد مع الكوتش الفرنسي لقيادة المنتخب الوطني في زوز استحقاقات القادمة في المونديال وبقية مشوارنا في مونديال 2026، ثم باش يتم تناقش على عقد طويل محدد بأهداف بعد إقالة صبري اللموجي بعد خسارة المنتخب التونسي الثقيلة ضد السويد 5-1. الترجي النادي التونسي نذكر انه اعلن البارح تعاقد مع المدرب الروماني لوريسيو ريجيكان في تجربه جديده مع الفريق دون ذكر مده العقد. حسب ما صدرنا فانه عقد الروماني باش يكون موسم قابل للتمديد في انتظار الكشف عن الطاقم الفني اللي

0: يكون فيه زوز مدربين توانسة بنسبة كبيرة. المستقبل الرياضي بسليمان أصدر بلاغ عبر من خلاله عن استغرابه من حالة العبث والارتجال حسب البلاغ اللي أصبحت تميز طريقة تعامل الجامعة التونسية لكرة القدم على وجه الخصوص الإدارة الوطنية للتحكيم مع الملفات المعروضة عليها في سلوك. وصف البلاغ مثير لعديد من التساؤلات المشروعة حول مدى احترام مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة وحق الأندية في النفاذ إلى المعطيات المتعلقة بالقرارات التحكيمية لتؤثر بشكل مباشر على نتائج المنافسة الرياضية. البلاغ تحدث على أنه ثم طلب من مستقبل سليمان كان منذ جولة 27 بخصوص تسجيلات غرفة الفار ما تمش السماح لهم إلى حد الآن بالاطلاع عليها. وكامل تفاصيل البلاغ تلقاها بعد شوية على الباج سبور باي ديوان اف ام. مدافع السنغالي لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي مامور ديوب ديالو أمضى رسميا مع نادي المدينة الليبي. ديوب أمضى لمدة زوز مواسم في صفقة انتقال حر. ختام ماتشوات المونديال بين الليلة وغدوة الفجر وثلاثة مواجهات من العيار الثقيل للمنتخبات العربية. بالنسبة للمجموعة التاسعة بداية من 8 متاع الليل قمة بين الديوك وأسودة تيرينغا فرنسا ضد السنغال في إعادة للمباراة الافتتاحية في مونديال 2002. وقتها ذكروا أنه بابو باديوب كان خلى منتخب السنغال ينتصر ضد فرنسا زيدان وقتها هدف مقابل صفر. بالنسبة للمباراة الموالية بشكون 11 متاع الليل أسود الرافدين ضد الفايكنج العراق ضد المنتخب النرويجي بقيادة إيرلينغ هالاند. المجموعة العاشرة بداية من ساعتين متاع الفجر حوار الألبي سيليستي ومحاربي الصحراء منتخب الأرجنتين حامل لقب المونديال ضد المنتخب العربي الجزائري. والخمسة متاع الصباح نشام الأردن يواجه منتخب النمسا. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوان فان.نت. كان معكم قدور خليكم على سيت ديوان في الأمان وتحيا فلسطين.
1: في تونس الكبرى على 90.5.

0: بوبليسيتي.
1: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان ماتشي ماتشي حتى في الفرحه والاحزان متفاهمين في نفس الحاجه الكاليتي

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي. الصيف بدا والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبطبيعة الخدمة والأفريات. من 10 ل 19 جوان نجم تجري كهربا أوبيل سيتروين بيجو ولا بيك اب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون، ومازال الخير عند ستافي. اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسپونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافي الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس.
1: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم المزيكا نون ستوب على ديوان فهم.

0: ونفاق من الاثنين للجمعة من خمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: نحكيه على الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. نذكركم أنكم تنجموا تتبرعوا عبر الموقع الرسمي www.sosvu.tn وين ينجم المتبرع يختار المبلغ اللي يحب عليه ويقوم بالعملية مباشرة باستعمال البطاقة البنكية بطريقة سهلة وآمنة. الجمعية زادة توفر نظام الاقتطاع الشهري القار PAP وهو تبرع دوري بمبلغ ثابت يتم اقتطاعه آليا يعاون على استمرارية برامج وخدمات الجمعية، والمتبرع ينجم يغير المبلغ في أي وقت حسب القدرة متاعه. الناس اللي في تونس التبرع ممكن زادة عبر مكاتب البريد أو التحويلات البريدية. معليك كان تصرح بالرغبة متاعك في التبرع لقرى الأطفال SOS وما تساوش أطفال قرى SOS، تحق عليهم الزكاة خاطر هما مصرف من مصارف الزكاة. تنجموا تعطيوا زكاتكم والصدقة متاعكم وأي تبرع على www.sosvu.tn وإلا تكلموهم على 58 371 0002. جعل لكم في ناس الديوان توا 6:23 دقيقة. شوي اخر عنا لايك ديزلايك وعنا لكم اليوم كويزات غنيات لجنريك متاع المسلسلات التونسية والتاريخية وغيره. شكرا للسيدة المخرجة نادي على تحضيرها للكويزات. ما قبل ما نمشي وقبل اي كلام نحب نقول كل عام وانتي حي بألف خير لزميلنا وصديقنا الشيخ سيف الدين الكوكي. سيف شاء الله كل عام وانتي حي بألف خير، ربي يعطيك على قد قلبك، شاء الله ديما فرحان وديما السلام النفسي متاعك يكون حاجة ماضية للناس الكل اللي دايرين بيك. ربي فضلك سيف الدين الكوكي وربي فضلك العزيز عليك ويحفظك زيادة لديوانة فام عائلتك الكبيرة، وكل عام تي حي بألف ألف خير يا سيف وربي يحيك الأمثال. وعنا ديديكاس أخرى زيادة
2: زوز ديديكاسات سماحة إكرام الهمامي وفراس خشناوي إيكا وجو عقد قيرانهم اليوم ألف مبروك، وإن شاء الله ربي هنيهم بالرفاق والبنين. إن شاء الله كل عام وانتم حين بألف خير وإن شاء الله ربي فضلكم لبعضكم وربي يهنيكم يا إيكا وجو.
1: ان شاء الله ربي يهنيهم نيديا ان شاء الله ربي يهنيهم اليوم قلت لي عرسهم
2: اليوم
1: ان شاء الله تكون الاجواء لباسة في العرس الصديق توا مازالوا كي كتبوا صديق ان شاء الله مبروك.
2: مازلنا زادة في الديديكاس اشراق الغانمي تقدم تحيه لصديقتها ايه بمناسبه عيد ميلادها وحفل تخرجها غدوه ان شاء الله. اتمنى لك عاما مليئا بالسعاده والنجاح وتحقيق الاحلام، هكا تقول لك اشراق يا ايه، والف مبروك التخرج غدا في الهندسة الإعلامية انجينيور انفورماتيك. فخورين بيك وبكل ما حققتيه. ربي يوفقك في حياتك المهنية والشخصية ويزيدك تألق وتميز. إن شاء الله بكل عام تحيب ألف خير يا أيوتا، وإن شاء الله مبروك بالمسبق.
1: إن شاء الله مبروك، إن شاء الله عقبة الأيوتات الكل نشوفهم يتخرجوا أيوتا. أيك تقول أيوتا أنا مخي يمشي لسنوات القدام. إن شاء الله بالنجاح للناس الكل. اللي نحب زيدا نقول ألف مبروك البنت بنت عمتي تقوى ثابت تقوى، نقول لك ألف مبروك. على obtenu sa licence en technologie de l'information et de la communication avec mention très bien. Alf mabrouk ya taqwa, rabbi fadlak el siham lil aila el kol nhabouk barcha, w inchallah la tkoun alam min a'lam el blad w gabes w chnani w rana kolna farhanin bik w nqoulou lak mahlak b akhlaqak b zinak w bel mthabra ntaak ya taqwa. Inchallah kol am w enti najha w enti farha el aila el kol. Nmchiou taw tout suite li zoom meteo amis
3: yalla. حاب نهني الشيخ سيف الدين الكوكي،
1: نقول
3: له اخويا عيد ميلاد سعيد صديق
2: صديق،
3: نقول له عيد ميلاد سعيد يا اخويا ان شاء الله بصحة البدن ودعينا على ماتش جابون اخويا بالك شي فهمت
1: دعينا يا
3: سيف. ان شاء الله كل عام وانت حي بخير سيف،
1: ان شاء الله كل عام وحي بألف خير. يلا وبالخير عيد ميلاده اليوم هكا برشا مطر يظهر لي معومه معاومه وراس العام الهجري اليوم زيد كله تبع سيف الدين الكوكي اليوم. يلا نمشي لزوم ميتيو.
4: زوم ميتيو
2: مساء الفل للناس الكل من جديد. بالنسبه لاحوال الطقس لليوم 3/16 جوان 2026 بالنسبه لاحوال الطقس لليله 3/16 جوان 2026 باش يكون فما خلايا رعديه محليه مصحوبه بامطار بقيه اليوم وفي بدايه الليل بالوسط ومحليا بالشمال، ثم طقس مغيم جزئيا باغلب الجهات. الريح من القطاع الشرقي بالجنوب قويه بالجنوب مع دواوين الجوي الرملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر مضطرب بخليج جيبس وقليل اضطراب ببقية السواحل. تتراوح الحرارة الليلة بين 21 و 25 درجة بالشمال والمرتفعات، وبجهة الساحل وبين 26 و 30 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي، وهذا طبعا كما عودناكم حسب المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: شكرا نوز، ترجمنا سيد العمي شو صحيح؟
5: هو الفترة هذه فترة غريبة شوية، خاطر فما يسموه الصعود الحراري، معناها تسخن الدنيا شويه وتبدا ثم رطوبه تطلع وتتقلب زوابع اللي ريناها البارح راهو في بوعرقوب، ما شفتش معناها نشاط رعدي بالطريقه هذيك، يعني ورا بعضه، يعني شيء ورا بعضه، وفما مدن وصلت فيها تقريبا 100 ملم امطار امطار في وقت قصير. فهمتني الحاجه اللي مش باهيه الفلاح ما يحبوهاش، تصور الفلاح هي امطار دي ما باهيه، اما جماعه القمح ما يحبوهاش خاطر نقص من الكاليتي بتاع القمح يسويده كيف، فهمتني؟ وإن شاء الله تكون في أماكن محدودة، خطر ماذا بينا المطر ترجع كوقت للمو الصابة 20 مليون قنطار هذوم اللموهم ونخزنهم، خطر مع
1: بشرة
5: تغلق ما زال حاد شكاير برا، والإذاعة والفلاحة توصي يا أولادي ما تحطوش برا، يا أولادي ما تحطوش برا، راه مازال المطر، فهمتني؟ ماذا بيه أولا يستحفظوا على الصابة يدخلوها يحطوها في الأماكن المعنى محفوظة، ولا يزوها ديركتمو للسيلونات باش نحفظوا، خاطر كل مرة على حسابها تو، والمطر هذاك هو مشتوفة انتهى تو، حتى النشاط هذا باش ينقص يمكن يوم الاخرين
1: المطر مشتوفة، حتى الكلام بشوفها تو باش نمشيو كويزات، خاطر ملي قلنا كويزات والكتيبة الكل تحب على الكويزات، ومن بعد كان قعدنا شوية وقت نمشيو للايك ديزلايك. سيدة المخرجة تقولي اليوم اليوم نهار موسم، نهار هكا فيه احتفالات دينية والكل، احنا مشينا للجينيريك متاع المسلسلات التاريخية وحتى التونسية، نمشيو للكويز. يلا
0: كويز
1: الكويز، شكون باش تبدا نادية؟ شكون نبدا؟ سيد العميد توفيق
5: دي نادية ديما بيانا ديما.
1: يلا
5: مسلسلة
1: فيلم هذا
5: الرسالة.
1: برافو عليك
5: الرسالة،
1: الله يطلعها.
5: النغمة الأولى
6: هذا أسهل واحدة،
1: أسهل واحدة ما يطلعهاش العبيد.
6: لا كيفاش
1: فيلم الرسالة، فيلم تاع ديما أول عيد ولا ثاني عيد عدينا به صغرتنا الكل الفيلم هذايا. يلا ليش كون نمشي، نمشيو للدكتور سليم العسلي.
6: اسمع النقش اللي عندي
1: هذا، شوف مسلسل تاريخي، ممثل كبير برشا مسلسل هدايا. لا لا لا مصري مصري. البطل هو
6: نور الشريف.
1: نور الشريف
5: مسلسل ديني.
2: لن أعيش.
1: لا
6: يا بنتي ديني شو لن أعيش. عمر بن عبد العزيز.
1: لا
5: من بكروش حقا
1: يبدأ بالهاء. يلا كتيبة يلا
6: هارون رشيد.
1: برافو عليك.
5: هارون رشيد جابوا
1: الدين
6: المرحوم، هذه
5: جابوا الدين
6: جو سمو
5: دولة عباسية.
1: هذا مسلسل شنو؟
6: تاريخي
1: تاريخي
6: تاريخي مش ديني،
1: خاطر ما طلعهاش. لا
5: لا لا ديني حاجة
1: هارون الرشيد
6: ريفليكسيون باهي من سيد العميد، انا عجبتني
1: خاطر ما طلعتش.
6: لا والله لا والله لا لا لا انا خمم في شخصية دينية بمجد
5: مش
6: معروفين. مرة ربحت مرة افرحولي
1: مرة واحدة.
2: برافو
6: دخلتوها معانا.
1: برافو طليق
6: برافو طليق،
5: يعطيك الصحة مادام يقال ديني طلعته يعطيك الصحة، خاطر هو
1: هارون الرشيد. عطينا الطليان ياي طلع
6: ليه فين ربحتيك
5: في برشا ضرب بالسيوف،
1: هذا جديد مش قديم.
6: في برشا ضرب بالسيوف
1: هذا يظهر لي ديني خاطر نرمال كما نقول لكم اسم تقولوا لا هي كلها مسلسلات تاريخية انتوكا. كلها مسلسلات تاريخية.
6: خالد بن الوليد.
1: لا مسلسل قديم ماهوش جديد.
2: ليلى الشمطوري جاي وبتبعثت لي ميساج من عرش اسكو
1: سعادة في قناة نسمة.
2: يوسف الصديق.
5: يوسف الصديق
1: يوسف الصديق
5: موسيقى مش هذه مش البداية يوسف انا فلت حتى حرب
1: عميد شامل كلام
6: جمع
7: هذا المستاجر
8: ما فلت حتى حقه لكن المستاجر
1: زليخة هذه
8: لا فهمك أمل يمكن مقتطف خطر مش هكا يبدو
1: هذيك هو
8: ما فلت حتى حقة من
1: الصديق باه باه أعطينا نور زي
7: هاي نور سعد سهلة دي الرعد يضرب
1: تونسي
2: تيجي الحاضرة
1: برافو نور زي ايش قولكم
7: والضربة الطنبور الثانية والله يعطيك الصحة
2: تجي المولي الحان مهدي المولي
7: تحية تو اقتنعت بالريفليكسيون تاع سيد العميد نتاعي تجي الحاضر يقول لي مش ديني عاد
1: فيدا طلعوا ديني تاريخي اللي هو ما تتبعوا في حتى مسلسل يظهر ارجع لي للسيد العميد
8: تبعوا مسلسلات
1: حاول تطلع سيد العميد جديد برشا هذا مسلسل تاريخي تعدى يظهر رمضان عمناول ولا عمناول يظهر لي
8: مسلسل تاريخي
1: هاي
8: موسيقى مش غريب عليها ما لسه مبعا
7: تونسي
8: لا لا
1: لا لا مصري كريم عبد العزيز
2: حشاشين
7: ما في
1: قلب الدنيا مسلسل هذا يا الحشاشين مسلسل هي البرشة بي نمشي للدكتور مش اللي قلت لي عليه نادي يلا توا نمشي للتونسي عطينا مسلسل التونسي
7: وليد التونسي
1: اي زيدوا قولوا لي
7: لا راني طلعت وليد التونسي صحيح الاغنيه اي
1: اغنيه حلوه برشا
7: نحب الاغنيه دي ربي يشفيه وليد ان شاء الله عيوننا انت
2: ملاي نعود لهوي
7: نعود
1: من احلى مغني قولوا لنا شويه الاغنيه
7: قول لي ربيع الزمودي
1: ربيع الزمودي
8: احلى علاش
7: علاش شبيه
8: وليد التونسي كيفاش كان مشاهد انه هذا يعمل

0: الاستاذ كيف ناجح.
1: شكرا. العمل كله. العمل الناجح فوالا هذاك كنت بقول هو العمل المتكامل.
0: صحيح.
1: كان عمل نجح راهو متكيمة زيدا بارتي نجحة راهي بارتي متكاملة
2: كيما سيد الريم
1: إذن كله يمشي مع بعض
2: كله يمشي صحيح
1: مش نقعدوا طاو في المسلسلات التونسية نمشي لك طاليني
0: حسابات عقبات
1: فلا سمع توفيغ توفيغ العميدة حسابات عقبات
0: لا رايع مسلسل بهي برش الفكرة نتاعو هيلة برش
1: بابو سامي سليتيا تعرف هالغنية كمان طبيعي
2: استحضر استعطيني سؤالات يا دكتور تو تعرفني انا ما تطلع بي حد شيء انا تو جي استوري تروزيام بلاس دوزيام تو عملت فيكتوار دروا هكا ليه
0: صحيح صحيح مسلسل ناجح برشا خاطر حطوا فيه هذا حطوا فيه ممثلين كبار كبار كبار
1: سبيت وعقبات
0: دليل المفتاحي معناها وجوده ناجح وهشام رستم حطوا فيه حطوا فيه الله يرحمه حطوا فيه معناها بالحق والفكره الفكره خارقه
1: والفكره هاي عطينا غنيه النوروز
2: هذا بحر موجه
1: بحري هو تبع الاسم غادي
2: اسم انا قلت لك
0: غاده
1: لا يقرب اي الريح والا شنو نقول اي سيدي
3: الموج امواج ودرا
1: شنو بعد
4: جيت معهم الموج بلبني هو حسين هذا
1: مسلسل رائع
2: علاش ما عادش عندنا مسلسلات
0: هل غالب علينا هاش تحب تعمل والله واحد كان يعمل كيف على المسلسل التوانسة
1: شيء
3: عواصف
1: كعبة بركة
3: عاصفة
1: لا
2: نقسموا فتك حر
1: لا عاصفة برافو نوروزة كمان شفت كيف تركز عطينا غنية لسيد العميدة جينيريك بلوتو
2: عاد شوية بيها
1: سهلة
2: سهلة
0: سهلة سهلة
1: سهلة سهلة سهلة سهلة
2: سهلة
3: سهلة سهلة
4: سهلة سهلة سهلة
0: سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة
4: سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة
0: سهلة سهلة
2: اي
1: جمرة
4: تي كنت مرتاح
1: دكتور اي
4: والله ما نتفضش فيهم خاطر
1: حاول
4: حاول
2: الموسيقى تجد
1: صايبة شوي
4: هذي انت على المسلسلات جدد
1: جديد شوي
4: انت على سامي الفهدي
1: قائد الفرقة شو نسميه
4: مايسترو
1: فلا ابو دكتور
3: وطنية
4: وطنية وطنية مايسترو
1: اي
0: هذي ما فلتش فلتو هذي
1: لا ما يتفلتش
2: فما المايسترو
1: مسلسل
0: رجعوا له نقطه
2: وفما البارا
1: وفما المايسترا
2: وفما الميسترا
0: باهي سامح ما شفتوش انا
1: المايسترو تبعوا تبعوا تفرج فيه زي العميد يلا اعطينا طالياني غني
2: انا كان فيه
1: هاي انشد
2: توسي
1: هاي
0: توسي
1: يلا
3: عرفت
1: منصف لازعر منصف لازعر فتحي الهداوي
3: غادة من الجميع
2: عليه شو قولها
4: كنز من الروخ غادة
1: أعطيتك كنز تبرع
0: لكم لكن مازال عقيد الحياة
1: لطفي بوشنان
0: منصف لازعر
5: مثل خطوط النملة فوق خدود الرملة تمر عليها
0: الموج هذا نذكر مرحمه كان الإنسان عنده قيمة روحه في واحد من الانترفيو

0: باجينا
1: غادة 1994 مسلسل هدايا كيتفرج فيه اليوم فريما إخراجيا وتقنيا كأنه سابق عصره بسنوات طويلة. إخراج محمد حاج إمام مش
2: مبلوك بدايتها
1: صحيح
2: أول
1: لا كارتوني
2: في بدايتها أتذكرها
1: حليلتها درست مبلوك
2: أنا نخزر قيمتها الفنية مسلسلات مسلسلات كلها اخرهم خطاب على الباب رائعه مقتدره فنانه
1: ومتوحشينها احنا دور صف مملوك حبوا يشوفوها برشا في
0: حاجه عليها
1: تحيه
2: ذكر الباساج نتاعها في شوف لي حل اكسترا اوردينير بالحق ما عملش بزاف باساج لكن خارق العاده
1: تحيه لها دور صف مملوك يلا نمشيو لنوروزاي
0: ايه عادي
2: يا سهله
3: من متعروسيه
2: هذه من نوتة الأولى
4: كمش كله خطاب على الباب هذاك شحافظ
1: منام تعروسة
4: أما ليه الموزيكا نعرفها ما أنت معروف المسلسل
2: استيش عامل حالة
4: نمت عروسي هو اللي فيه ستايش محمد جبالي وجاء جندوب هيك ومنى نوردي
1: منى نوردي طبعا
4: أي.
1: مسلسل حلو برشا
3: طاهر الجزين
1: نمت عروسية عطينا غنية سهلة للسيد العميد سهلة فمشي ما يطل
2: طلعت شنو طلعت طلعت زوج رتافة شنو
1: لا الله اسكتوا وي
0: ايه كنت
4: سيد
2: الريم سيد الريم
0: سيد الريم سيد الريم
1: شفت التصفيق نادي الدنيا مقلوبة العميد طلعي سيد الريم صبر باي
0: حتى صبر غنية شيء شغل العقل يا رسول الله كنا إبداع كبير في كل شيء لماذا هذا السقوط
2: لا عاد فما نصوص صدقني لا عاد سما سيناريوات
0: وكثر النصوص في مكان النصوص
2: وكان وهم كان يرجعوا المجتمع التونسي ويخرجوا منه تقاليدنا وأمورنا ومشاكلنا مش نمشيو بالتراوين قال شنو قالوا لي الغلطة صارت أنه حبوا يوريوا لي فئة صغيرة بكل مجتمع التونسي على ذاك أنه مجتمع التونسي غلطة
1: أي.
2: احنا باقي مجتمع محافظ وأصيل وعنا تاريخنا وعنا كذا كلام شيء وغادي ينجحوا
1: باي أسكتوا تونس كل غنية للدكتور ركز دكتورة
4: هاي خطاب على البيت
1: هاي عدد شو
0: شو
1: الخطاب على البيت
4: هتصدقش اني متفرجتش فيه
1: متفرجتش فيه الخطاب على البيت
0: وقتي عاده
4: خاطر وقت يلعب هو انا اون بيريود ريفيزيون
1: ايه ما تعاود 50 مرة
4: والله ما تفرجت فيه هكا كلكو باساج
1: لا حاجة
0: شيخ الشيخ تحيف
1: وي
2: روعة
0: شيء كبير هيك
1: تحية لي صديقنا سي عبد الحميد
0: قرينا بعدنا مصدقين
1: ديجا توغي تعدى يضل يا الخطاب على البيت
0: وين وش انا لاباس ومع شذا
1: ان شاء الله لاباس مرض شويه ما لاباس ان شاء الله لاباس سي عبد الحميد
0: سلموا عليك
2: سي في عودي
1: تحية كبيرة لي
2: شو عندنا النصوص عندنا مثلا وقعت ملحمه بن قردان ما نجموش يخرجوا منها 20 مسلسل متاكد احداث اللي صارت بركه راهي تنجم وحاجة أصيلة وحاجة تبين قيمة الشعب التونسي وتبين معناها بالحق بطولي علاش ما تكاوش على الحديث هذيك ونعمله علاش نتكلم على يعني المقاومين التوانسة وقت الاستعمار وعنا أسامي ما يخرج مئات مسلسل راه وصارت قصص راه عملت جبال
1: احنا وقت اللي عملنا علي شورب
2: عملنا علي
1: شورب
4: انا نحب نسأل سيد العميد علاش باهته عملناش مثلا مسلسل ابن خلدون
1: صحيح
4: عملناش مسلسل مثلا على علي بن عياد
2: تحب نقول لكم حاجه ضحك
4: عملناش مسلسل على حبيب بورقيب
1: صحيح
4: عملناش مسلسل على هادي الجوين على صالحه مثلا
1: على بشيره بالمراه
4: على بشيره بالمراه
1: قداش عندنا منهم
4: شو المساره كيفاش يثمنوا الشخصيات الوطنيه نتاعهم كلك سوا فنانين ولا سياسيين ولا رجال علم واللي هو
1: حتى اللي ما عندوش ردوه عنده بالمغرب
4: ماهوش في العادات نتاعنا احنا ما نعرفش على
2: تمشي فرنسا تلقى لي زافنيو الكبار
4: اي بسامي
2: الابطال نتاعها مثلا تلقى افنيو فوش افنيو لوكلير تلقى احنا في تونس عندنا بطل اكبر بطل عسكري خلقته تونس من حنا بعد معنا الشارع حنا بعد في تونس ما عندناش افنيو حنا بعد
1: احنا عندنا شارع
2: بكرة نورمال عباد ربي
1: عندنا شارع 3712 ساعات تلقى شارع الفلفل
2: حنا بعد حنا بعد حنا بعد حنا بعد ثم شخصيه عسكريه في تونس معنا اثرت على التاريخ كيما حنا بعد ما عندناش افنيو في تونس اسمه حنا بعد
0: باسكو فوتروفيسيون نورمال شكون تعرفوا مليح انت
1: هادي نويرا
0: شكون شكون هذا شكون هذا
1: الهادي نويرا نو
0: جامي دو لا في ماهوش الهادي نويرا
2: يشبهلوش بكل
0: موش الهادي نويرا
4: محافظ البنك المركزي
0: موش المرحوم الهادي نويرا ماهيش تصوير
2: بعيده ياسر بعيده
0: بعيده ياسر
4: هو الهادي نويرا
0: لا الاسم من تحت ماهوش هو
1: هو سوبوزي هادي نويرا
3: موجود في القناه 5000
1: اما
0: التصوير صوروا يغلطوا في التصويره تحبوا شارع تيوا
2: ليه عندنا شوارع تو عندنا شوارع مثلا ناخذوا شارع محمد الخامس الله يرحمه تو احنا افنيو برينسيبال حنا بعد ما عندناش وعندنا محمد الخامس اسكو فوتروا فيس نورمال انتم عاديين
0: وقت ايش بيه
4: وقت سياسي
2: ما قلتش خايب انا قلت خارق العاده اما ما اقرب التوانسه حنا بعد ولا
1: ايه الشارع محمد الخامس ما نحبوا زاد الشوارع باسامي كبراتنا احنا
2: روش ما عندناش
1: نشوف قداش عندنا من شارع
2: عندنا شارع اسمه اكس عندنا شارع اسمه اكس وعلى شارع اسمه اكس فا معقول يا عباد ربي تقول تسميه اكس وانت عندك ابطال عندك ابطال واخرهم ابطال عندنا ابطال تو تو في الملحمه تاعنا من العشريه هذه ابطال معناها من الجيش ومن الحرس ومن الامن بصفه عامه يعني نجيو نحطوا دراويين قلت لك شارع اسمه اكس معقول ومازال اسمه اكس لتو سي با نورمال سي با نورمال انا قلت لك حنا بعد راهو يتقرى في جميع
0: انا مازلت عندي الجرايد عملت حمله على الشارع اللي نسكن فيه انا وضربت اسرائيل وماتوا التوانسه والفلسطينيين على محمد الدره وجاو معايا برشا من الناس
2: حبيت تعملوا
0: ما حبوش ما حبوش
2: انا نعملوا اكس
0: خاطر سي سيمبوليك لابا واسرائيل ضربته كذا محمد الدره وقتها سي حديث العالم الوليد معناه في حجر وبوه قتلوه معناه سون فروا
1: ما حبوش يسميوا شارع محمد
0: عاقل وعندي جيران نجيبهم لكم
2: يا اخوي هاو عندنا توا شارع جديد احنا في اللاك هنا أو ما زال ما عندوش اسم يعنيش ما حنا بعد أخويا أنا راهو يتقرى في جميع الكليات الحربية في العالم لأن الحرب اللي عملها اللي قتل فيها 80,000 روماني بحد شيء بكمشة معناها جنود تتقرى التكتيك اللي عملوا ما صارش في التاريخ راهو ما صارش ومعناها حاجة متاعنا احنا
0: والكبر متاعوين تعرفش عملوا تراك ما يعرفوش قبروين ولكن عملوا معناها بارك كبير ياسر وحطوا به اسم يقولوا لي غاديك متفون ومش متفون غاديك
2: على كل حال
0: وين وين شيخ
2: هاك لدرجه الناس اللي اي شاب تونسي يقرا في الليسي يقول له شكون حنا بعد يقول لك يلعب
1: مع حنا بعد المجد
2: يلعب مع برلي يلعب
1: صارت ما شفنا الشباب التونسي شكون يعرف
0: قالوا قداش من المحيط قالوا محيط القرقب
1: طالين ركز توا في المسلسل
0: والله المسلسل شو كان كنا جينيريك. في مسلسل كبير طيب امشي وايك
1: اسمع يا
0: ذي سسمو ذي تاع الجنوب بك في المكحلة ولا
1: ما هوش يسر الجنوب ما
0: اي اي اي اكيد لا لا لا
1: في الشمال الغربي هذا المسلسل
0: كيف
1: يحكي
0: كيف؟
1: على السدود في الشمال الغربي
2: سير سجنان وسير
1: ايوه
0: طلعته
1: اوكي اللي هو
2: ذكرت مسلسل بالاسم الحق
1: اي محمد علي النهدي سوسن معالج وجيه جندوبي
0: وقت الاستعمار هذا
1: لا ما يحكيش على وقت الاستعمار هو المسلسل خرج عام 2005 تأليف علي الويتي إخراج لحبيب المسلمين
0: أنا مش هاني وقت عقرت
1: مكشوني توقع عودة المنيار عرفتوا مسلسل ولا ما عرفوا سالي
4: انا بدي مني سوني ولا
2: والله حتى انا لاني هون 2005 انا في فرنسا عام كامل والله 2005 انا في فرنسا
1: خليتوها البلاد شكون خليتوها
4: البلاد وين في فرنسا باريزو
2: اللي في كل ميليتير
4: اي باريزو ولا وين
2: في شان دو مارس كل ميليتير
4: اي بعدي ما انا
0: بغادي
4: انا اختي فالدو كراس
2: ومشيت فالدو كراس
0: شكون خليني
1: انا بديت وقتها مانيش هوني في حال غزال
4: العميد توفى
1: اي خليتوها البلاد 2005 مشيت وخليته البلاد
2: هو يقرا في فالدوغراس انا اقرا في كول ميليتير وكابتن وين في في, في الخليج
0: سر
2: في الخليج
1: يقري وقتها في حاجه اخرى
4: يعني في اوتيد
1: يعني اخر اغنيه يلا معنا ورزيان
2: عرفت
4: سيت كام
1: سيت كام
4: سيت كام كيف انا طلعته
1: اللي هو
4: لا ما كلهاش
2: لوتيد
1: صحيح
0: فما لوتير فما مغازة الأخرى عدو زوج
2: لوتي
0: شابوا لبعض
1: اي لوتي
0: من غادي بدا اسمه
1: نكملوا يزم طلع نورز زيدني غنيه اخرى لنورز
0: اي اعطيها شوف لي حل ربي لي حل
2: جديد هذا
3: ما مش تنسي هذا يا سعد تشيلو
0: شنو تشيلو
3: تشيلو مسلسل تشيلو مروان خوري
1: الله يسلمك
3: الله خير قبلوا برك الاسم الخير
1: كل ما هو لبناني
4: لبناني وسوريا ما ترحمش في الديزويت
2: شفتو
3: 2015 خرج المسلسل
1: اللي مش جاو كيسر علي رغم انه حليلتها
2: شكون حليلتها؟
3: نادين نسيب نجيم وتيم حسن ويوسف الخال
1: تقول اسمهم باللبناني
0: اي اي انا
1: فكر بيه مروان خوري
0: تكلمت والحان تفرجوا في المسلسلات يعطيكم صح
3: 2015
1: انا عندنا وقت
0: الله يعطيكم صح
2: كابتن اللي ما يخرجش من داره ولا لازم يقول
0: قداش منها هو واقع
3: انا ما نخرجش من
2: داره نهار كله في استاديات نهار كله يا ايران يا دراوي
0: وقتها لا وقتها
1: 2015 انت وين؟
0: والله 2015 بين تونس وقطر طيار.
1: دكتور 2015 انت وين في تونس سيد العميد
2: في بيجا
1: في بيجا
0: في الطياره نتاع ديريتك
1: في بيجا
2: بالحق كنت شاد شاد فوج في بيجا
1: شفت مره مسلسل لبناني دكتور ولا مره مسلسل لبناني عميد
2: لبناني مصار ايام لبنان حاجه نادره ياسر
1: نادر برشا اشتر شو مسلسل لبناني
2: سوري شفت شفت بعض مسلسلات سوري
0: نادر نعرف تسمع فينا
2: سوريين عندهم مسلسلات باهين سوريين عندهم
0: وفما نادر الملوم
1: نادر لا صديقتي عشيرتي تحية لها ندورة طليني فرش في لبنانيين قبل ولا
0: لا أنا كنت مرتين في
1: لبنان قدم لك الميكرو
0: يعني مرتين مشيت لبنان
1: تحب تحكي وين مشيت
0: والله
1: لا يقول وين مشيت في لبنان في بيروت وين مشيت بيروت
0: مرة مع دي الزهر في حرب أهلية حتى جاي راتي لا كوريسبوندونس ماشي القطار باش نعملوا ايه ووقتها اكتشفت معناها الحرب الأهلية واكتشفت بيروت إيست وبيروت ويست معناها مقصودين برين كبير اللي هو رامبوان هنا تشوف الواحد وبعدين مشينا الأخرى نلقى بلاد أخرى فهمتني والمرة الثانية مع كلوب ساكسيان فينال كوباراب ربحنا الإسماعيلي
4: في بيروت
0: لعبت اي في بيروت قالوا لي اقعد نهارين اخويا قلت لهم توسخين من بيروت ولا بالحق شو انت تقول لي وين مشيت ما عندي وين مشيت
2: انا شوفها في الافلام المصريه بصراحه جو ماتوندي ا بوكو ميو
1: اي
2: بيروت
0: شو لا
2: شو اسم انا
0: ثانيه
2: اللي تبع
0: الحلال انا فماش حرب حتى في الحرب حلوه بنينه مشيت لبرج براجنا وقفوني فلسطينيين خاطر صورت خاطر عندي حكيت برج براجنا قلت لك شي قال لي انت مخبوط قلت له يزني برج براجنا خل نشوف مكتوب لواحد تاع مخيم برج براجنا وخرجوا لي منعرفش منين وقت عرفوا تونسي محليه تونسي
2: يحبوا تونسي برشا
0: رجعوا لي المصوره وقالوا لي مراه وكذا وممنوع وكذا بصتهم منه ما عادش رجعت
2: لا انا قلت لك افلام المصريه الاولى كانوا السفر يا اليونان يا البيروت وديما الافلام المصريه يصوروا
0: الثلج
2: لا يصوروا دائما بيروت انا الحقيقه ما مش كما كنت نتصورها
0: وقت مشيت لها كابتن
2: 2009 ولا 8 جو مو رابيل بلو مي مش حاجه
0: باهي
2: مش قلت لك انا كنت منتظر في حاجه اكسبسيونيل اولا الرولياف برشا فهمتني يا بوكو درليف ماشي فهمتني
0: كي تجي من الطياره تشوفها كاين حمل معناها جبل وبحر
1: برج البراجنا مخيم البراجنا اللاجئين الفلسطينيين انشئ سنه 1948 يعد من اكبر المخيمات الفلسطينيه في لبنان واكثرها كثافه سكانيه بالنسبه للاسم المصادر تقول انه فما جماعه عربيه عرفت بالاسم هذا وكانت تقطن المنطقه ومنها اخذت البلده اسمها
0: بلده ريت الباس
1: برج البراجنا خاطر يسمعونا العبيد يقولوا زعما على شنو قاعدين يحكيوا يحكيوا على واحد من اكبر المخيمات
4: مولود فيه فضل شيء كذا خاطر مولود في مخيم فلسطين
0: مخيم في لبنان مخيم مخيمات
1: فضل شكر في بالي لا اما باش نثبتوا فضل شكر تولد في برج البراجنا ولا لا فضل شكر مخيم عين الحلوه بحدا صيدا
0: في الجنوب
1: بحدا صيدا في الجنوب والأحداث عام 2013 المخيم هذية كان منطقة محظورة جدا ولليوم من أصعب المخيمات أنك تدخل لها هي مخيم عين الحلوة.
0: الحلوة وفما مخيم صارت فيه الكارثة.
1: متخبى فيها راهو.
0: صبر وشتيلة.
1: قعد قعد سنوات في المخيم، رجع للمخيم نتاعو. فضل شاكر بعد ما صارت له المشاكل هذيك الكل.
2: أنا اللي بهرتني الحقيقة أثينا اللي باش يمشي منظمة ويشوف يهزوه شوف التاريخ. حاجة عظمة عظمة عظمة. يعني تشوف واحد سورتو اللي قرأ التاريخ الإغريقي ويمشي يشوف ساحة الديمقراطية ويشوف لتامبل يعرف قيمة التاريخ والحضارات القديمة أما يمشي يزمت معا مش يمشي اللي مرايا يعني
0: يكبو يزمك توقت مشيش الاستراد كابتن
2: مشيت
0: يمال وعنده ماكلة بيه
2: شنو ماكلة كلها فريد مير
0: أي أي
2: كابتن يموتوا على فريد مير
0: عنده مرقة بطاطا عجوبة ولا بحق ولا
1: حمار أنا بش نرجع للمخيمات ممكن من الحاجات اللي ما نعرفهمش أنه في لبنان فما 12 مخيم فلسطيني رسمي يعني فريمون في كل بلاصة فما مخيمات
0: ديجيتو
1: فلسطينية
2: صحيح
1: طردوها مخيم البداوي الرشيدية نهر البارد شتيلة برج البراج نوعين حلوة من أكبر
0: مجزرة صبر وشتيلة عمرها من سي هتلير ما منهاش
1: أي صبرا وشتيلة 1988
0: مو جماعة الأخرين
2: جماعة الأخرين انتهى مهم اللي حماء اللي جاء طوق والأخرين نفذوا اللبنانيين نفذوا في بعضهم رأى مع الأسف نقولها
1: صبرا وشتيلة
2: صحيح هم اللي طوقوا وسمحوا لهم ودخلوهم وسلحوهم والأخرين معناها قاموا بالعملية
0: الرحمة
2: وتو مزلوا ككرة
0: الله يلكم
2: شواتني
0: كابتن
1: والشعوب هي اللي قاتلت
2: تكلمناش على الشيخ ترامب اللي الشيخ ترامب راه خسر الحرب وصايي ومشي لسويسرا باش يصحوا وخرج والله صايي خرج من المولد بلا حمص الراجل خرج
1: عمل
2: الحرب وخرج بحد شيء صفر صفر صفر يا كابتن
1: خسر
2: كلاو له قلبه كلاو له قلبه وبكاء ونحيب في اسرائيل يندبوا ليل ونهار فانا قال لك احنا عملناه الكل مشى هباء فهمتي دونك اش عملنا ولواش دخلنا الحرب هذه وخسرنا وطاح قدر اسرائيل وطاح قدر امريكا لواش عملناها الحرب هذه شفت كيفاش
1: اخر مقال ترامب يقول اقترحت على اسرائيل ان يهتم احمد الشرع بحزب الله
0: قالك انا مش نقابل
1: تصريحات
0: مش نقابل احمد الشرع مش اسرائيل سافا با
2: لا مخه ضرب ومضرب الاول مخه
1: وقال أن القيادة الإيرانية الحالية تتسم بالعقلانية والتعامل مع هذه القيادة يبعث على الارتياح
2: يا والله حالة يا والله
1: يعني قلوا هذية قالوا خلال لقاء بأمير دولة قطر تميم بن حمد الثاني والمقتطفات اللي تعديت سيد يحكي مع أمير قطر ويمدح في القيادة الإيرانية عميد
2: لا لا ذاك هو رو إنسان مضطرب قلنا الحرب أنا أعطيتها إن كنت أول واحد في النهار له قلت رأي حرب عبثية ولن تفضي إلى شيء ونهار دي قلت لك حرب وفات قالوا لا قلت لك وفات لأن أمور ظاهرة عسكريا تحليلها واضحة اللوجستيك الجغرافيا التاريخ كله ضد ترامب حرب عبثية تكرر معناها إنسان مضطرب ذهنيا ما هوش اللي باستابل بالحق ومازال باش يجر امريكا الى ولايات اخرى راه مازال توف الحرب ويجي وقت الحساب توا الحساب تحت التوتة توا باش يحاسبوا الشعب الامريكي هي باش يحاسبوا خاطر توا الحرب هذيا شنو صار في امريكا نجاع
0: علاش يقولوا تحت التوتة
2: والله يطولوا لو جينا
1: عليها كانت فما توتة كبيرة
2: لو جينا عليها
1: في
0: اي كويس
1: نسيتها ختمت عليها بر
2: في بيجة عليها كابتن ختمنا عليها
1: في بيجة ويمشيوا كيف يتعاركوا جماعة يمشيوا غادي يتلموا مجلس العقلاء نتاعهم ويفضوا في المشاكل تحت التوتة
2: حساب يبقى نتائج استراتيجية
1: كارثية نسيت تقولوا لرجالها راه كاملة مشكلة تقولوا الحساب تحت التوت يا أخي تمشي تشكي بيه تشكي برجلها يلا شكرا لكم كل شلا كل عام وانتم حيين بألف خير هذه كانت ناس الديوان نتقابل غدا في نفس التوقيت دي سيلا ربي يحفظكم يحفظ تونس في لمنة
5: ناس الديوان
6: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5
5: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net ديوان اف ام صوتكم ديوان اف ام Flash News.
1: موجز السابعة عادي ونفهم عسلمة. الأمطار التي شهدتها معتمدية الكريب من ولاية سليانة تسببت في أضرار مختلفة، شملت سقوط أجزاء من السورين الأمامي والخلفي للمكتبة العمومية وجزء من سور المحكمة الابتدائية وجزء من منتزه خاص، فضلا عن تضرر عدد من المسالك الفلاحية والطرقات، وفق ما أفاد به عضو المجلس الجهوي بسليانة فضل الشنوفي لوكالة تونس فريق للأنباء، مبينا أن الأمطار والتي بلغت 91 ملم لم تسفر عن أي خسائر بشرية، وأن وحدة الحماية المدنية تدخلت لشفط المياه بعدد من المنازل بالمنطقة. الطبيب المختص في الأمراض الجلدية معز بن سالم يقول إن السباحة في مياه البحر خلال فصل الصيف توفر فوائد صحية وجلدية ونفسية عديدة، شريطة الالتزام بجملة من التوصيات الوقائية من أبرزها اختيار الأوقات المناسبة للسباحة وتجنب التعرض لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، موضحا في تصريح لوكالة تونس فريق للأنباء أن مياه البحر غنية بعدد من الأملاح والمعادن من بينها الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم، وهي عناصر تساهم في تنظيف البشرة والتخلص من الخلايا الجلدية الميتة وتحفيز تجدد الطبقة الخارجية للجلد، كما أن السباحة في المياه الباردة تساهم في تنشيط الدورة الدموية خاصة على مستوى الساقين، وتساعد في الحد من بعض أنواع البكتيريا وتحسين الحالة الصحية للمصابين ببعض الأمراض الجلدية على غرار الصدفية. إلى الشأن الدولي، قناة عبرية تكشف أبرز بنود مذكرة التفاهم الموقع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، والتي تنص على التزاما إيرانيا بعدم تطوير أو امتلاك أسلحة نووية مع تأجيل بحث ملف

0: مقابل ترتيبات إيرانية لضمان مرور آمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز مجانا لمدة 60 يوما. وتشمل المذكرة إتاحة الأصول الإيرانية المجمدة للاستخدام عند تنفيذ الاتفاق على أن ينص أي اتفاق نهائي على خطة لإنشاء صندوق بقيمة 300 مليار دولار لإعادة إعمار إيران إلى جانب انسحاب القوات الأمريكية ورفع جميع العقوبات خلال 30 يوما من التوصل للاتفاق النهائي. وزارة الخارجية الفرنسية تقول إن قادة مجموعة السبع بحثوا طرق إمداد لنقل النفط من الخليج لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز وبحث تمويل وإنشاء بنى تحتية برية تتيح نقل النفط والغاز بعيدا عن المضيق. مقتل 4 أشخاص في سلسلة غارات للاحتلال استهدفت 3 سيارات في جنوب لبنان في حصيلة هي الأعلى منذ أعلن التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني لإنهاء الحرب بين البلدين. نهاية الموجز الإخباري، المشوار متواصل مع قدور. أجمل تحية بهير عوجي في أمان الله.
1: كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم، 48 دولة تحلم بنفس اللقب. إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان FM، مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية.

0: על הדיו NFM, עיש אל מונדיאל.
1: מונדיאל אקספרס.
2: مرحبا بكم في مونديال اكسبريس. المنتخب الوطني التونسي يجري فجر الغد والحصة التدريبية بقيادة المدرب الجديد إيرفي غناخ في إطار التحضير لمباراة اليابان في ثاني مباراة المونديال اللي تجريها على صالة الوطنية فجر الأحد بداية من 5 متاع الصباح. نذكر الجامعة التونسية أعلنت التعاقد مع الكوتش الفرنسي لقيادة المنتخب في بقية مشواره المونديالي، ثم تناقش على بنود عقد طويل محدد بأهداف طبعا حسب بلاغ جامعة كرة القدم بعد إقالة صبري الموشي إبان خسارتنا الثقيلة ضد منتخب السويد 5-1. رينار قبل التدريبات باش يجري ندوة صحفية في المكسيك، مع العلم أنه قبل السفر كان أعطى تصريحات لصحيفة لو باريزيان الفرنسية، قال أنه كل شيء جاء بسرعة كبيرة منذ إقالة صبري الموشي، لم يكن هناك وقت طويل للتفكير. يقول زيدا سنبذل قصارى جهدنا أمام اليابان ثم هولندا، سنحاول انتزاع فرصتنا في المنافسة والترشح. بعد جدل عدم منح جائزة أفضل لاعب في المباراة لحارس مرمى المنتخب السعودي محمد العويس، الفيفا تقول للإعلام السعودي أنه الجائزة تم منحها من خلال تصويت الجماهير على موقع الفيفا، والفيفا تقول أنه كانوا ثم زوز ملاعبية في ليستا متاع 3 جوارات لأفضل لاعب في المباراة من بينهم محمد العويس وكذلك عبد الإله مدافع منتخب السعودي، وكذلك أرنستو وفيدريكو فالفيردي نجم المنتخب الأوروغوياني اللي توج بجائزة مان أوف ذا ماتش في لقاء عادل في السعودية مع أوروغواي بهدف في كل شبكة. ختام مباريات المونديال الليلة وغدوة الفجر في المجموعة 9، حوار منتظر 8 متاع الليل بين فرنسا والسنغال بين أسودة تيرينغا والدياكا الفرنسية. بالنسبة لأسودة رافدين العراق ضد النرويج مباراة 11 متاع الليل. في الجروب 10 الألبي سيريستي الأرجنتين بطل العالم ضد المنتخب الجزائري ممثل العرب وإفريقيا بالتوفيق لمحاربي الصحراء مارش الساعتين متاع الفجر، ونشام الأردن يواجه النمسا بداية من 5 متاع الفجر غدوة صباح. مونديال إكسبريس وفاء وتفاصيل متواصلة على diwanfm.net. كان معكم قدور، خليكم مع هدى في 60 دقيقة في لمان، وتحية تونس.
1: مونديال إكسبريس.

على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء.

0: Diwan FM.
1: Diwan FM. هي الموجة اللي تواتيك. مالا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5. في نابل على 106. وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3. وفي جابس على 99.1. وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
2: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
3: مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي للجميع. في 60 دقيقة مشوار ننطلق معكم توي توصل حتى للـ9 متاع الليل كالعادة، عودة على هم الأخبار والأحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر. تحياتي للجميع، طريق السلامة للناس اللي تسمع فينا في الطريق، ربي يوصلكم سالمين إن شاء الله. تحية للناس اللي تسمع فينا في الخدمة، ربيعينكم ربيعتكم القوة. جالية تونسية اللي تبع فينا في الخارج، مرحبا أهلا وسهلا. تحياتي زاد الناس تسمع فينا في ديارها، مرحبا. شو باش نحكيو الليلة، كون هما ضيوفنا. يلا توتشويتا بعد العثور على أغنامه نافقة، عملية البحث عن فلاح بسقيط سيدي يوسف متواصلة وقريبه ضيفنا لنا في العيون. موجة حر ستجتاح أوروبا خلال الأيام القادمة، فما مدى تأثيرها على تونس؟ مضانا في الشفر. بمناسبة قدوم الصيف، ما هي خطورة النظارات المقلدة على صحة العينين؟ مضانا في الأكتوية. منظمة إرشاد المستهلك تدعو لدعم السياحة الداخلية ومعاملة التونسيين كما الأجانب في الحجوزات، موضوعنا في فسفاس. أهالي المصدورة يجمعون أموالا لاستكمال، يقومون بجمع أموال لاستكمال قاعة طب أسنان بمستوصفهم في بادرة، أثرت الإعجاب على مواقع التواصل الاجتماعي، نحكي عليها في فيسبوك. بعد التقلبات الأخيرة والحرائق المسجلة، ما هو حجم الخسائر الفلاحية؟ موضوعنا في فيدباك. طفل يتعرض لإصابات خطيرة في عينيه ووجهه بسبب طلق ناري في حفل زفاف، فماذا وقع؟ موضوعنا مع الفيديو دو جور. ومسلسل جديد يعرض حاليا أثر جدل على مواقع التواصل الاجتماعي، نقترح عليكم الليلة في بون بلان.
2: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
3: حسام الدين الحلواني في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، ضحى السويسي كود الديجيتال، هدى الورغمي معكم كود ميكرو.
4: على ديوان فام كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فام ولي ريزو سوسيو متاعنا، انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فام، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فام ما يفوتك شيء. صوتكم
5: كرة واحدة، 104 مباراة في 39 يوم، 48 دولة تحلم بنفس اللقب. إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان فام، مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية. فلاشز

0: على ديو ان اف ام عيش المونديال.
1: في البرمجة الشتوية على ديو ان اف ام
2: تبع صباح الخير تونس كل يوم من اثنين للجمعة ويلا مع الراف في كل نهار من 7 للتسعة نص وفي ساعة سعيدة الدوزيام ماتينال عيش البوزيتيف فايبس الويكند على كيف كل سبت واحد من 6 متاع الصباح حتى للحداش ويكمل معاكم لنص النهار برنامج البرهان الغونديفو مع السياسة من نص النهار للماضي ساعتين مثل الجمعة في هوني تونس الموندي ستار واللي نوفوتي في الساحة الفنية مع أوستار كل سبت من نص النهار للماضي ساعتين وشاك ديمونش ما يفوتك حتى تراند مع ديوين تراند كل يوم تسمع غريبة في نهجة تريبينال والدريبة أبارتير من الماضي ساعتين مثلين للجمعة وكل سبت واحد تبع بالعريف وحكايته في نفس التوقيت إسبرغرام مثلين للأربعة من ثلاثة للخمسة يجيكم إكسترا داي وكل خميس وجمعة زيدوا في الصوت مع داتا فوت واستاد الديوان كل عشوية سبت واحد ناس الديوان ديما معاكم بأحلى لما كل عشوية مثلين للجمعة من الخمسة للسبعة الأخبار بثانية وبدقيقة تلقاوها في 60 دقيقة مثلين للجمعة من 7 للتسعة متاع الليل ما تفلتوش ديوان كيدز برنامج الصغيرات اللي يجيكم كل سبت من 5 للستة وعيشوا جو النايت كلوب وين كنتوا مثلين للجمعة من 9 لنص الليل وفي نفس التوقيت كل ويكاند سي لور دي زاني بونور ديوان فهم صوتكم
3: الموسيقى
4: نون ستوب
3: على ديوان فهم

0: راديو نفا في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. موصل معكم حتى للتسعة متاع الليل. ذكرته جيدا أنه مع ارتفاع درجة الحرارة ومع الفترة الصيفية كلنا في حاجة أنه نلبسوا النظارات الشمسية، لكن السوق مخلط كما فما النظارات الطبية اللي موجودة اللي تتباع في المحلات متاع النظراتيين، كما زاد فما السوق الموازية اللي تبيع النظارات المقلدة و اللي فيها زادة نسبة إقبال كبيرة وكبيرة جدا من المواطنين. شنية المخاطر متاع النظارات المقلدة على صحة العينين؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله يلا تتشويتا. ضيفنا في اللكتور رئيس المجمع المهني للنظارتيين بمنظمة كونكت، سي بلال فضيلي، مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور.
2: مرحبا بك أختي، مرحبا بالمستمعين الكل.
1: شكرا.
2: فضيلي
1: مرحبا، لو سهلة. مرحبا يا سي بلال. ما نحكي شوية على النظارات المقلدة اللي موجودة في السوق التونسية، السوق الموازية، بعد نمشيو للندوة لأنه عندكم ندوة تحضروا فيها في كونكت. فما إقبال، حبينا وراك رهنة، معناتها نسبة كبيرة من التوانسة يشريوا النظارات المقلدة اللي تتباع معناتها في السوق الموازية وتتباع حتى في المحلات. معناتها شنو المخاطر؟ شنو الفرق بيناتهم بالساعة وشنو المخاطر؟
2: هو الساعة اللي إذننا نعرفه وإنه النظارات هذه اللي قاعدة تتباع في السوق الموازية راي معناها الماتير اللي مصنوعة بها، بل ما نحكيه على توسكي بروتكسيون، نحكيه على ليفير، نحكيه على الماتير لأنه هي غالبا ما تكون يا الماتير ميتاليك معناها حديد ولا ميتال ولا تكون بلاستيك. في الحالتين احنا رانا نجهل المصدر متاع الماتير هذه، لأنه أنت باش تجيب مرايات تتباع في السوق التونسية بخمسة دينارات وبستة دينارات وبعشرة دينارات، قديش خذيتها وترانسبورها ومصروفها وجيبينها لتونس وباش وصلت تتكلف بالسوم الزهيد هذا؟ دونك انت شريتها من غادي معناها بنص دولار وبقل من نص دولار. دونك الماتير اللي ما نتصورش المصنعين اللي صنعوها في الصين ولا في غير الصين، ما نتصورهمش صنعوها بالماتير اللي تحافظ على سلامة البشرة وتحافظ على الناس اللي عندهم الرجي وتكون فيها، خاطر فما تعرف ما دي ماتيريو ترينو سيف فهمت للبشرة بما فيهم مثلا نذكر النيكيل. النيكيل اللي ما ترينو سيف حاجة وشوفوا ساعات برشا انت تشوف المرايات تولي خضرة وساعات توصل حتى كاين جلدة تولي كاين محروقة كي تلبسها. دونك هذوما الكل راهو بعد معناها سور لو لون تيرم انت باش تلبسها، نقولوا احنا هكا عشوية ولا هكا باش تعمل بها هكا
1: فما شكون يلبسها كل يوم
2: يسوق بها. علاش نقول فما شكون يسوق بها وهي راه وقت اللي تلبس انت مرايات ملونه وتحطها للشمس راهي مرايات ملونه ماهيش ما فيها حتى حمايه، لا اونتي في لا فيها التريتمون نيسيسير لا فيها فلتر، معناها مرايات جوست ملونه، مرايات بيضاء عباره البلار اللي عندك في كهربتك ولا في دارك ملونينه معناها مغمقين في اللون نتاعو هكا. دونك هذا بالنسبه للنظارات الشمسيه.
1: فما اللي يشري لي كادر معناتها من السوق الموازي يمشي يركب من بعد معناتها بلار عند لوبتيسيان، هذيك نجم تكون فما مشكل في الموضوع ولا لا؟
2: اي بالطبيعه ديما خاطر قلت لك اقل مشكل من انك تلبس بالفصوص، خاطر زاد الفصوص ثلاثه لي امبورطون، لكن زاد لا ماتير اللي باش تحطها اون كونتاكت مع الجلده نتاعك خاصه صغيرك تو خاصه معناها في دخول المكتب والرونتري سكولير تبقى يدخل الوالدين زاد معذورين لو تكثر عليهم الضغط تكثر عليهم المصاريف تكثر عليهم يولي يستسهل وانه ياخذ مرايات من السوق يقول لك انا ركبت في هذا الصوص، لكن السيبور هذاك راهو يمس في الجلده نتاع العبد معناها اللي اون كونتاكت بيرمانون ما نعرفوهوش. نعاود نقول لك راهو مجهول المصدر، لانه احنا وقت اللي نجيبوا مرايات طبيه ولا مرايات شمسيه راهي تتعدى على الفحص وتتعدى فما ليجان معناها في الديوانه التونسيه وفي وزاره الصحه وفي كذا اللي يعطيوك معناها الترخيص ويعطيوك اللي هي مطابقه للمواصفات. اذا كان انت هذوما ما تعتمدهمش وتاخذ اي حاجه تحطها على وجهك راهو اختار كبير معناها.
1: فوالا اختار كبير على البشره وعلى الجلده نتاع الانسان. فقط انا حبيت معناتها نمشي معاك النقطه، فما معناتها نظارات تحمل اسماء معروفه، اسماء ماركات معروفه وتباع مش باسعار زهيده، باسعار خلينا نقول معناتها نقولوا احنا الموين جام معناتها نتاع 80 و90 و100 و120 و140 دينار، وتباع ايضا في مش عند النظارتيين. شو المصدر نتاع السلعه هذيك، لانه الماركت هذه صحيحه ولا ماركت مقلده، وتلقاه معناتها فيها نيميرو دو سوري بالضبط، معناتها شنو هذيك، شنو المصدر نتاعها سي بلال؟
2: لانه المرايات تشوف، هو فما النظارات كيما في كيما في اللبسه وكيما في كل شيء في الموضه، فما النظارات اللي تحمل العلامات التجاريه معروفه، احنا تو في الهواء ما نجموش نذكرهم، لكن العلامات التجاريه المعروفه اثمانها معروفه، راه مثلا تكون مرايات ب 800 دينار ب 900 دينار انت باش تلقاها فوندي اوليني مثلا، نقول انا ارخص ب 100 ب 200 دينار معقوله، لكن انك تلقى مرايات موجوده حتى في السيت، كي تحل السيت اوفيسيال لبرا تلقاها دينار و 120 دينار، ما يستويش الامر، معناها واضح انه المرايات
1: فما تقليد في الموضوع،
2: هاي فما تقليد في الموضوع، ما فيش حتى لا شك ولا اختلاف، لكن يمكن المرايات هذوما المقلدين يمكن يكونوا احسن كاليتي من المرايات تاع السوق تاع 15-20 دينار يمكن، لكن هذا كله مادام ما وقعش التثبت من الماتير وما فيهوش ترخيص من المصالح المختصه التونسيه، راه ما تنجم تثبت حتى شيء. معناها
1: شكون الموكول على عاتقه باش يحمي المستهلك التونسي؟
2: والله بدرجه اولى وزاره الصحه، لان وزاره الصحه هي اللي تعطي معناها يمشيوا لي زيشونتيون عينات من النظارات اللي يجيبوهم لتونس، وياخذوا فيهم من عند وزاره الصحه من وزاره التجاره، ياخذوا التراخيص اللازمه باش يتم تسويقهم بعد ويتم بيعهم. هذاك علاش انت بعد كي تمشي هذاك علاش احنا ننصحوا انك تمشي للنظارات، يعني لوبتيسيان، اللي معلش كلمه نظارات، تمشي للوبتيسيان، لانه لوبتيسيان ما يبيع كان الحاجات حتى مش ما نقولوش اصليه، الحاجات اللي مصادق عليها السلطات والجهات المعنيه، وتكون على الاقل ما فيهاش خطر. وراو الاسعار احنا توا معناها هنا كزاده كنظارات، يراو عنا النظارات تبدا حتى من 60 و70 دينار، عندنا نظارات 60 و70 دينار محترمه، اللي ماهيش ماركه كبيره، ماهيش كاليتي معناتها سوبيريور،
1: اما غير مضره بصح،
2: غير مضره وفيها الاسس والمواصفات الاساسيه، معناها اللي معناها ما تضركش، فهمت؟ دونك معناها ماذا بيك تعمل لو بتي تيفور. وتوا خاصه وانا نشوفه في الصندوق الضمان الاجتماعي، ونشوفه في الكنام، وكل عاملين مجهود حتى رفعوا حتى في التعافي من المنحه ولا لو بون داشا، الوصل الشراء اللي كانوا
1: يعطيوه، رفعوا في السنوات زاد هكا ولا
2: اي ليه؟ هو كان من قبل 4 سنين، لكن من قبل 4 سنين،
1: من قبل 4 سنوات،
2: اي من قبل 4 سنوات، ولا 200 دينار في عوض 50 دينار. نحاول احنا باش نحاولوا احنا ديجا هاني انا باش نحلك الباب باش تدخلني للمحور الثاني، احنا باش نحاولوا في الملتقى اللي باش نعملوه، باش لانه الكلام باش تكون حاره، باش نحاولوا نحكيوا معاهم على لا ديوري اللي كنت تحكي عليها سيدك، لان المده ونحاولوا كيفاش نشوفوا كيفاش.
1: 4 سنين تعتبروها مده طويله شويه؟
2: حتى احنا نعتبروها، الحريف يعتبرها، الحليف والبورتور يعتبروا انه 4 سنين باش تبدل نظاراتك طويله شويه المده، خاصه بالنسبه للصغار، برشا صغار يغيروا، صغير ياسر او صغير باش يخلي لك حاجه 4 سنين
1: الحقيقه. فوالا فوالا، معناتها اليوم باش تحاولوا نحطم المده هذيا نتاع السنوات، سنوات التكفل الكنام بالنظارات. فوالا، باهي نمشيو، مع انك انت فتحت الباب، هات نحكيو على الندوه اللي باش ينظمها المجمع تحت عنوان قطاع النظاراتيه، واقع وتحديات وافاق التطور، وقتاش وشنو الموضوع بالاساس، يعني شنو هي التحديات وشنو الواقع وشنو اللي تحبوا تطوروا فيه اليوم؟
2: والله شوف، هو القطاع نتاع نحن نتاع النظراتيين معناها هو قطاع يتسمى قديم، معناها في على الساحه، وهو يشمل معناها تجاري، معناها لوكوتي كوميرسيال، فيه جانب كبير صحي، معناها لانه احنا في الاخر اون اكزيكيوتي اوردونونس، معناها في الاخر جينا وصفه طبيه، واحنا لا دونك باش نعملوا هالمنطق هذا، لانه عندنا ديزانترفونو، احنا كما كنت نحكي لك توا، قلت لك عندنا مثلا وزاره الصحه بالاساس، وزاره التجاره، الكنام، عندنا زاد لا فيدراسيون تاع ليزاسيورونس لفتوزا، هذوما ناس معناها اللي متداخلين معنا في الشان اليومي نتاعنا، اللي نتعاملوا معاهم يوميا، واللي هما معناها احنا وياهم قاعدين نقدموا في الخدمه للمواطن. دونك احنا كمجمع معناها حديث العهد، احنا بدينا وقع انتخابنا في فيفري 2026، ولاحظنا انه سبل التواصل مش منعدمه، لكن ماهيش كيما لازم تكون، معناها حبينا انه نتواصلوا اكثر مع السلطات المعنيه، نتواصلوا اكثر زاده مع زملائنا، لانه عندنا من الزملاء اللي معناها ماهمش مخرطين جمله في النشاط هذا وفي الدفاع على المهنه، حتى مش ادرابير كونيكتر او حتى معناها احنا اساسا نمثلوا كونيكتر وقت، لكن نطلبوا منهم حتى انهم يجيوا يحضروا، حتى اللي مش منخرطين مثالش يجيوا يحضروا معانا نسمعوهم ويسمعونا وياخذوا معنا كلمه. اذا كان قنعناهم واقتنعوا وقراحهم البرنامج ويحبوا ينخرطوا لمصلحه المهنه ومصلحه القطاع ومصلحه الحريف والمواطن في حبذا، واذا كان حتى كان ما انخرطوش يجي ويشاركوا معنا، لانه مائده مستديره هي ولا
1: نقاش معناتها فلا هاي
2: صحيح نقاش حول الواقع. الواقع اللي هو كما قلت لك فيه برشا ديزانترفونو وفيه برشا وفيه برشا اخلالات احنا حطيناهم في تروازاكس ايسونسييل، معناها اللي هما الكونترفاسون اللي كنا نحكيوا عليها والسوق الموازي والبطاقه المهنيه وقانون اللي ينظم المهنه اللي هو ينظم معناها كره الشروط وعلاقتنا بال بال بال ضمن الضمان الاجتماعي ولا بال بالزاسيونس اون جينيرال. دونك هذوما لي تروازاكس برينسيبو اللي لقيناهم فيهم شويه اشكاليات، حبينا بالحوار وبحضور الناس كل، وهي مدى بادرة الحقيقة ما تعودناش. أنا توا عندي 22 سنة في الميدان هذا، ما حضرتش مرة على على معناها أن إيفينمون باري. حبينا نعملوا حاجة كيما هكا وتعاونونا أنتوما الإعلاميين، ومشكورين ديوان فان ومشكورين أنكم فتحتونا المجال هذايا.
1: مرحبا مرحبا أكيد جدا
2: باش تقدموا من خلالكم أنتوما خاصة زملائنا في ولاية فاقس اللي هما العدد نتاعهم كبير وكبير جدا، لانه ولايه فاقس تعتبر من الولايات معناها الكبيره في المجال هذا والرائده معناها في مجال النظراتيين، لانه هي اللي بدات وهي انطلق منها الميدان نتاعنا واكثر السبيشاليست موجودين في فاقس. دونك حبينا وفي تونس بصفه عامه بما انه صوتنا يوصل عبر امواجكم لتونس الكل، حبينا نستدعاو المهنيين وزملائنا ونقولوا لهم راو الفرصة هذه جات فرصة تنجم مش تتعاود، لكن تتعاود بعد مدة. حابين اليوم تعملوا مجهود وتحضروا معنا في النزل اللي ما نش نذكر اسمه، لكن تلقاوه في الباج متاع كونكت وتلقاوه حتى على الباج متاع نحن الشخصيين وتلقاوه. راو نزل موجود في تونس من 9:30 الصباح نص نهار ماكسيموم، مش نعملوا شويتين ونص 3 ساعة نتعرفوا على بعضنا ونحكيوا مع بعضنا فيما يهمنا ونحكيوا في مثل غسيلنا ونحاول نحلوا مشاكلنا مع بعضنا في إطار ملائم وفي تحت شعار فهمتني منظمة الكونكت.
1: إن شاء الله بالتوفيق والنجاح. شكرا جزيلا بلال الفضيلي رئيس المجمع المهني للنظراتيين بمنظمة كونكت، شكرا على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا، تحياتي لك وإلى اللقاء. شكرا لكل الناس اللي قاعدة تتواصل معنا في الـ في الـ في الشانليتو بتاعنا على ديوان فيم لايف، على صفحتنا على فيسبوك على ديوان فيم، وشكرا لكل الناس اللي تسمع فينا على الفريكونس بتاعنا الكل. موجة حر ستجتاح أوروبا خلال الأيام القليلة القادمة، وقتش بالضبط شو هل هي موجة حر غير مسبوقة معتادة تتعدى بها أوروبا في الوقت هذا وإلا لا، ونحكي وزادة مدى تأثيرها على تونس، نحكي في الموضوع تتشويته. ضيفنا في لوشيفر الخبير في الشأن المناخي والمهندس البيئي سيد حمدي حشاد. مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
3: مساء النور، أهلا بك بكل مستمعين ديوان فام، إن شاء الله عامكم مبروك.
1: ترى كل عام أنتي حي بألف خير، أنتي وكل الناس اللي يسمعوا فينا، إن شاء الله سنة هجرية جديدة يعيدها الله عليكم إن شاء الله على كل الناس باليمن والخير والبركة. نحكي على موجة حر باش تفتح أوروبا خلال الأيام القليلة القادمة، وقتاش الساعة بخوفو معناتها الموجة هذية، وشنية الدول اللي باش تشملها الموجة هذية، وهل هي معتادة أو لا؟
3: لا، هي بديت تقريبا بديت من ثم أرقام قياسية من يوم نشوفها في إيطاليا، يعني تقريبا حتى الساعة التالية تقريبا اليوم الإيطاليين يحكي على 57 رقم قياسي جديد، يعني على مستوى درجة الحرارة يمكن نقول كل شيء.
1: 57 رقم ولا 57 درجة؟
3: لا 57 رقم.
1: 57 رقم
3: لا إن شاء الله ما نوصلوش بالحياة نشوفوا الرقم هذاك.
1: 57 رقم
3: هاي حتى التو ما يحكي على 57 رقم قياسي معناها محلي وقاع معناها تحتيمه على مستوى إيطاليا. خلينا نكونوا قبل كل شيء، الناس تسمع فينا ما تشملش تونس وقبل الحالة هذيا، نحن في الهامش نتاعها ما تشملناش. وممكن الحاجة اللي طريفة في الموضوع اللي معناها بعض الدول الأوروبية باش تكون فيها درجة الحرارة أعلى 6 درجات، معناها نقولوا حتى تصبح لحين 8 درجات أعلى من تونس.
1: فلا معناتها تقلبت الآية فلا هاي.
3: سلبتين نحن مش تكون معناها فوز 36 على حسب تقدير نتصور حسب الأرقام شو فيها 34-36 لكن مع بعض الدول معناها العديد منها في دول أوروبا الوسطى وأوروبا الغربية معناها تتجاوز معناها 40 درجة في العديد من المناطق بحسب التوقعات الأرقام اللي هذا نشوف فيها معناها تقريبا القبة الحرارية اللي تعيشها تو خلينا في الأسبوعين التالي كانت أوروبا تحت تأثير قبة حرارية أخرى في مية نهايات معناها في الأسبوع الثالث مية تحديدا كانت معناها أجزاء من أوروبا تحت قبة حرارية ومعناها خلت درجة الحرارة توصل لأرقام قياسية كذا وصلت 37 درجة في بوردو في فرنسا وصلت قريب 40 درجة في بعض مناطق في إسبانيا معناها أرقام هادي في كل وقت ذاك من السنة معناها حاجة غريبة شوية وحاجة غير معتادة وغير معتادة ولأول مرة كذلك نسجلوا الظاهرة هذه خارج أوقات المعتادة معناها هي تجي لأول معناها لا مرة هذه نحكيه على الأسبوع الثالث
1: مش هرمي ما
3: تحكي على ميل تعد على القبة الحرارية الأولى. هذه ثانية معناتها اليوم يعيشوا فيها معناتها خليني نفصل للسادة المستمعين.
1: شو معناتها قبة حرارية باش نكونوا واضحين؟ هل هي موجة حر ولا تختلف شوي؟
3: هي مش موجة حر معناتها بالعكس هي فما تأثير آخر ما نحكي ولا هي موجة حر طبعا لكن خليني نفصلها معناها اللي هي معناها ظاهرة جوية تصير وقت منطقة ضغط جوي مرتفع. وقوية تسكر فوق منطقة معينة الأيام وحتى الأسابيع وتحبس الهواء السخون هذاك تحتها كيما الغطاء وكيما القبة معنى الحرفي كيفاش تخدم معنى الظاهرة هذه هو جزر أساسا ضغط جوي مرتفع قوي يتكون في الطبقات العليا وزيلة في الجوي الهواء ذاك يهبط نحو السطح ويسخن أكثر أثناء وقت هو هابط معنا معنى السحاب تتقلص والأمطار تتقلص راندم أشعة الشمس تسخن الأرض نهار بعد نهار معناها الحرارة تتراكم ومتبقاش كيفاش تخرج توصل درجة الحرارة في الارتفاع هذاك علاش ولينا نشوفه موجات حرة طويلة واستثنائية خاصة في الصيف علاش معناها نعتبرها حاجة خطيرة ومعناها وقت تصير الظاهرة هذه نسلطوا عليها الضوء معناها أول حاجة أسباب صحية خاطر ترفع خطر غلبات الشمس والجفاف في الفلوتاسيون كيف كيف معناها تخلي استهلاك الماء والكهرباء أوجه معناها نحن في أزمة ما زلنا في عتبة أزمة اقتصادية الأمور بدأت تفرج لكن ما زلنا في عتبة والأمور مش تفرج في الليلة والنهار كيف كيف الخطر تاع حرارة الغابات يولي أعلى برشا المدن الكبيرة معناها اللي تزيد فيها ظاهرة الجزر الحرارية معناها الهيتيفاك تايلاند وقت معناها ما تبداش فما خضار معناها كل المدن نتاعنا جديدة كلها سيمان كلها حديد كلها أسفلت ومعناها دونك هذاك يجبد السخانة أكثر معناها المناطق اللي تبدا فيها أكثر في ضرار معناها وين فما الغابات أو الغابات الحضارية أو المنتزهات الحضارية أو فما تشجير مرتفع معناها تخلي الظاهرة هذه تنقص وطبعا معناها فما تأثير على الفلاحة والإنتاج معناها الغذائي هذا معناها تقريب كيف كيف قاعد يصير زاد فما نحكيو حاجة زاد كيف كيف مقلقة شوية مش تشملناش هذا كل مش قاعد يشملنا نحكيو
1: على أوروبا ولا
3: أي نحن أبرد من أوروبا
1: بقل من 6 إلى 8 درجات ولا شكون واضحين يعني
3: خلينا نقولوا من 4 إلى 8 معناها في أقصى أقل حاجة 4 إلى أقصى حاجة معناها باش توصل 8 درجات اللي معناها كيف دول الخليج العربي راهو معناها فما حالة طوارئ معناها علاقة الإمارات عندهاش برشا معناها الكويت كيف كيف معناها اللي تقريبا قاعدة تاخذ في تدابير معناها تقلص ساعات معناها العمل لأن تقريبا درجات الحرارة معناها متوقعينها بسقط فوق ال 50 درجة لأيام.
1: فوق ال 50 درجة لأيام.
3: خمسة دول عربية تحديدا نحكيو على العراق الكويت جزائر سلطنة عمان والسعودية والإمارات العربية المتحدة مش تكون تحت تأثير معناها درجات حرارة ما نحبش نقول قاتلة لكن سنة نستعمل عبارة شديدة جدا معناها لأيام أو لفترة طويلة معناها نوعا ما هما تقريبا يشاهدوها مش حاجة جديدة لكن معناها فما كنا سقطة سعود بالدرجات
1: معناها عمل ونزيدوا
3: عمل ونزيدوا أي ممكن ما نستغربوش نشرات الأخبار معناها التقارير الإخبارية اللي باش نشاهدوها في الأيام هذه باش تحكي على الظاهرة هذيك وعلى ممكن صور تتوردنا من العراق والكويت معناها
1: أما أخطر أستاذ حمدي حشاد أما أخطر كي نحكيو على حرارة أربعينية في أوروبا ولا حرارة خمسينية في دول الخليج
3: كلها درجة حرارة أنت
1: لا نحكي على تأثيرها على طبيعة السكان مش كما طبيعة الأوروبيين كما طبيعة سكان الخليج مثلا نصور هكا ولا لا
3: والله شوف الخليجيين مكونش معتدين فما جسم هو جسم إنسان
1: ما يختلفش معناتها حسب المناطق
3: لا تاع مثلا الاوروبيين بنوا طريقه البناء نتاع منازلهم وبنيتهم التحتيه كانت معظم المناطق على الاقل مش كلها معظمها معناها كانت مبنيه لفترات برد طويله نوعا ما معناها العزل الحراري اللي صار في وسط الديار معناها كي تسخنها تقعد سخونه. ما تقراوش حسابهم مثلا اللي باش تسخن لهالدرجه هذه. بالتالي معناها جزء كبير من منازلهم معناها بالاخص الكبار في السن ولات مصائد قاتله معناها دونك بالنسبه للاوروبيين. خلينا نقولوا معناها الخليجيين على الاقل معتدين نوعا ما، لكن زاد في 50 درجه راه ما فماش انسان معتاد دونك لا معناها لازم نفهم ولا درجات حراره تصنف على المستوى الصحي معناها على المستوى اللي هو ماس معناها منظمة الصحة الدولية هيك درجة حرارة معناها ماهيش مش مرمر الكرام معناها على الناس اللي عندها أمراض مزمنة أو معناها أمراض ممكن تأثر درجات الحرارة ما عليهم بطريقة سيئة نوعا ما. هذاك علاش معناها قلت لك أنت تشوف معناها تشوف مجموعة من التدابير لبعض الحكومات المحلية مثلا في برشلونة في إيطاليا أو معناها في منطقة الأكيتير في فرنسا ما قاعدين يطلق بعض التدابير معناها هكا على الأقل حمائية تضمك ومضات معناها تحشي فيها عبدوات وسائل التواصل الاجتماعي اليوتيوب مثلا تطلع لك مش تطلع لك بيوب متاع مشروب غازي ولا متاع ماركة تاكبشي ولا لا لا بش تطلع لك البيوب معناها في برشلونة وقد فضل حاول فضل الخروج في الأوقات الذروة ذيك كان حسيت بقلق كلم معناها السلطة الصحية نوعية هذه الومضات
1: حملات تحسيسية وتوعوية معناتها فوالا هذا هو
3: هذا هو معناها اللي معناها اللي واخذين الأمر بجدية كبيرة معناها مش بسخرية باستخفاف معناها الناس قاعدة تتعامل مع الموضوع هذا كخطر مستجد. هو كانت حاجة موجودة مش حاجة نحكي عليها جديدة لكن معناها راهي ماهيش لحاجة الناس ما نحكي عليها وما تخوفش لا تخوف.
1: هذا كل نتيجة التغيرات المناخية معناتها العيشة العالم نحكيه على أوروبا أسخن من تونس مثلا نحكيه على أنه تونس الحمد لله إحنا ربي حمينا جينا
3: الخبر أي الخبر واحد معناتها في العنوان هذا غريب معناتها ولاية تونس معناتها حاليا في الفترة هذه شكون درجات الحرارة عندنا أبرد من بعض الدول الأوروبية
1: فوالا أبرد من بعض الدول الأوروبية. مرحبا بهم بحضانا السياحة نجمو جيو وحنا طقس معتدل وجميل ونجمو يعديو بحضانا أيامات ويسيبو كالمنازل متاحهم اللي هي ولات مصائد حرارية هكا ولا لا سي حمدي؟ مصائب قوم عند قوم تنجم تكون فوائد أحيانا. شكرا سي حمدي حرشيدي فضلك الخبير في الشأن المناخي والمهندس البيئي يعطيك ألف صحة. شكرا على كل التوضيحات اللي قدمتينا. تحياتي لكل الأصدقاء وصديقات. شكرا على تواصلكم. ياسمينة مرحبا بك أهلا وسهلا. شكرا سيدة يحيى تحياتي ليك. شكرا على التواصل. هجورة مرحبا أهلا وسهلا. شكرا عودة ميمونة إن شاء الله برشا أصدقاء غادروا تشاتوا يرجعوا نتوحشوهم الحقيقة. مرحبا هجورة نورتنا. سلام مجد بن حميدة مرحبا اهلا وسهلا تحياتي ليك وطريق السلامة يا سي لمجد. مرحبا سي عبد اللطيف بن نصر مرحبا بيك اهلا وسهلا. حمزة نور الدين مرحبا تحياتي ليك شكرا على التواصل. تحياتي الجالية التونسية شكون يتبع فينا من السويد يبدو انه جاتنا تحية بكري شوية نسيت الحقيقة الاسم لكن مرحبا. فدوى دالي بيبي مرحبا. ياسمينة يظهر لي تتبع فينا من برا مرحبا اهلا وسهلا تحياتي ليك شكرا ليك. تقول من سويسرا فوالا ياسمينة تبع فينا من سويسرا تحيي كل الفريق. أسامة نجار مرحبا أهلا وسهلا تحياتي ليك شكرا يا أسامة وشكرا على كل التهاني إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف ألف ألف خير. موصلين معكم مشوارنا مرحبا بالجميع. 7:41 دقيقة على موجاتنا
4: ديوان فام هي الموجة اللي توتيك ميلا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
0: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا احنا في منتصف شهر جوان يبدو انه شمازيل معناتها على السيونسينيك معناتها وعلى العطله الصيفيه بالنسبه للموظفين في تونس وعلى العطله ناس بدات تخمم من توا ومشي صيف ومشي مشيو فما شكون مشي للنزل وغيره لكن توينس فما برشا توينس يقول لك راهو الحجوزات ولا كي نحجزوا في تونس معناتها كي توينس معناش اسعار تفاضليه احيانا يتم معاملتنا حتى اغلى من بعض الباك اللي يجيو من البر، معناتها فمش أفضلية للسائح التونسي في السياحة الداخلية. منظمة إرشاد المستهلك تدعو بهالمناسبة هذية إلى أنه تكون فما تشجيع على السياحة الداخلية، يعني يكون فما دعم للسياحة الداخلية، وأنه تكون معاملة التونسيين كما الأجانب ولا خير من الأجانب. ففي الحجوزات الصيفية نحكي في الموضوع تتشويته. رئيس المنظمة سلطة الرياحي، مرحبا، لو سهلا، مساء النور.
5: مساء الورد، مساء الفل، كل عام وانتم حيين بألف خير، تونس بألف خير يا رب.
1: شكرا، مرحبا، لو سهلا، كل عام وانتم حيين بألف خير. السياحة الداخلية والحجوزات والصيف كمنظمة، شنو أهم التشكيات اللي توصلكم من المستهلكين؟
5: الغلاء، وبالتالي قبل التشكيات اسمح لي، نحن في من سنة فارطة مع مجموعة محترمة ونشكرهم برشا من النواب، قدمنا مبادرة، خدمت النواب قدموا مبادرة تشريعية بطبع شفتهم الأهلين تقديم المبادرة بالاقتراح من منظمة تونسية لرشاد المستهلك لتخصيص نسبة من السياحة إلى السياحة الداخلية بنفس الأسعار ولا بأقل من الأسعار اللي نلقاها موجودة اللي يتمتع بها السائح التونسي نظرا لكون الحجوزات يعملها قبل، وبالتالي ياخذ امتياز في الحجز.
1: بشوي بشوي سي لطفي، معناتها الأجنبي يحجز على بكري، يحجز نقول احنا في الوقت السيزون تبدا طايحه وتبدا لي بروموسيون هكا ولا لا، يتولي عنده افضليه مع وكاله الاسفار وغيره على السائح التونسي،
5: ياخذ اسعار اقل، نشوفوا نعرف الاسعار نحن الموجوده، وبالتالي نحن نحبوا تخصيص نسبه من السياحه الداخليه للتونسي، النسبه هذه تكون محترمه 30% على الاقل باش يتمتع بها التونسي، توفير اليه للحجوزات هذه سواء من وزاره السياحه او من وكاله الاسفار او غيرها.
1: وين وصلت؟
5: مازال المقترح
1: ما عملناه، والقتل اللي تقدمتوا به
5: ما عملناه يعني سنه تقريبا وفكر عملناه وعملنا بيانات الغرض، وبالتالي مازال ان شاء الله والاقتراح راه مش من عملناه، الاقتراح هو يتعمل
1: مازال يروح مكانه، معناتها
5: يروح مكانه.
1: صار نقاش في وصل لي اللجنه من اللجان، صار نقاش ولا ما صارش مازال ما صار شيء، معناتها ما صارش في تقدم،
5: ما صارش في تقدم، وبالتالي على ذلك نحن نحبوا كون يصير في تقدم بمعنى كونه يلجم التونسي قانونا يولي عنده حق بالقانون باش يتمتع بالنسبه هذه، وهو كي يتمتع بالنسبه هذه راهو على الاقل نشوفوا نلقاو ثم اريحيه نوعا ما في التواصل مع الجهات المعنية بمعنى كونه يلقى الحجز نتاعه، يلقى الأسعار مقبولة، يلقى هذا كله أسعار غالية، وهذاك التونسي يلقى روحه في أسعار غالية وشفت كبير، التونسي ما نجمش يتمتع بخيرات البلاد نظرا للغلاء الموجود في أسعار سواء
1: قداش تتكلف ليلة على عائلة تونسية تتكون من 4 أفراد مثلا، هذا المعدل نتاع العائلة التونسية بتاعنا احنا تقريبا،
5: أنا نعطيك تقريبا المعدلات مقارنة بالسنة الفائتة، السنة ثم تقريبا زيادة بين 10-15%، نعطيك كمعدل شقة مثلا نبخ هذا وبعته ونشيله الودل،
1: تحكي على كراء المنازل توي،
5: كراء المنازل، كراء المنازل.
1: العشرة من 10-15 تحكي على كراء المنازل ولا تحكي على الموسم السياحي ككل؟
5: لا على كراء المنازل،
1: كراء المنازل هاي
5: الشقة معناتها يوم واحد تبدأ تباع من 200 دينار إلى أكثر من 200 دينار توصل حتى 500 دينار ليلة واحدة. والمقياس هذا قيسوا به زاد كيف في النزول، وهنا النزول تختلف صراحة، ما نجمش نعطيو أرقام دقيقة في النزول خاطر أنت واش بتاخذ وأنت ونوع النزول وأنت والحجوزات اللي فيه، فهمتني تقريبا تجي تقول في وقت الصيف ما تبقاش حجوزات تبقاها كلها معبية، وهذا الإشكال الكبير على ذلك نحن نطالبوا بنسبة مئوية من الحجوزات للسائح التونسي باش على الأقل يلقى روحه في البلاد، وصحيح التونسي ما دخلش في عاداته كونه يحجز من قبل مع توفير آليات،
1: خاطر التونسي يعيش كل يوم ويوم ويقول لك أنا من موسم الموسم
5: هاي، لكن ممكن توفير آليات من وكالة الأسفار من غيرها بشق الحجز هذا المبكر، وبالتالي يتمتعوا بالأسعار اللي يتمتع بها الأجنبي كي يجي لتونس.
1: مسألة الشيكات أثرت على الموسم السياحي وعلى قدرة التونسي أنه مش يمشي معناتها يصيف ولا لا مع تسلط فيه؟
6: صحيح أثرت، خاطر نحن ديما راهو القروض الاستهلاكية المؤجلة وإلا القرض الاستهلاكي نوع من القروض الاستهلاكية، لكن زاد فيها عديد من الإشكاليات. نعرفوا تلقى إنسان يعطي شيكات لكن بعد ما نجمش تسددهم يقعد في إشكال آخر كبير أكبر من الإشكال هذاك، وبالتالي هنا صحيح نقص من ما ترجع للشيك تنجم تقول الدور نتاعه، لكن زاد كيف كيف إشكاليات أخرين في عدم السداد وعدم خلاص، هذا زاد من الإشكاليات اللي زاد نحطها في زاوية معينة وننظروا لها من المشاكل نتاعها.
1: واضح، شكرا جزيلا لفضلك يعطيك الصحة رئيس المرض بتوصيل رشاد المستهلك سيد فرياحي، شكرا على كل التفاصيل. 7:49 على موجاتنا، مشوارنا متواصل 9 متاع الليل.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم
2: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان اف ام.
3: مبادرة أثارت إعجاب على مواقع التواصل الاجتماعي باش نمشيو إلى منطقة المصدورة من ولاية المونستير وين الأهالي متاعها جمعوا أموال باش يستكملوا بناء قاعة متاع طب أسنان. المبادرة هذية أثارت برشا إعجاب كيفاش هما تكاتفوا بعضهم وحطوا اليد في اليد باش ينهضوا بالوحدات الصحية في المنطقة متاعهم. نحكيوا على مستوصف أو مركز رعاية صحية أساسية. نحكيوا على التفاصيل وعلى الموضوع إلى تتشويته. رئيس جمعية التنمية الثقافية والاجتماعية والبيئية بالمصدورة سي محمد تاجوري، مرحبا، أهلا وسهلا، مساء النور.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بك.
3: شنو أحوالك؟
4: الحمد لله.
3: عامك مبروك وكل عام وانتي حي بخير إن شاء الله.
4: وانتي بالله يعطيك الصحة.
3: شكرا، مرحبا. أهالي المصدورة تصدروا صفحات التواصل الاجتماعي بالمبادرة اللي قاموا بها. شنية الوضعية متاع مركز الرعاية الصحية الأساسية واللي خلى اليوم الأهالي يحطوا اليد في اليد باش يبنيوا هالقاعة هذه متاع طب الأسنان؟
4: هو لا يلي مش مرة الأولى راهو المزدرية يعملوك. احنا دخلنا المستوصف هذه مش مرة الأولى ندخلوا فيه. دخلنا عام 2018 بنينا فيه قاعة انتظار.
3: أي.
4: كيف كيف مجهود شعبي. والمرة هذه شنا جانا كرسي تبرع به واحد من العجمي من السعودية عن طريق هذه مصدوري تصلوا به. والكرسي هذا وقت اللي جاوا الفنيين وكرشين لقاو القاعات اللي عندنا في المستوصف صغار ما يعرفوهش. ولينا قررنا باش نعملوا القاعة هذه خاصة بقاعة علاج الأسنان. كبيرة سباسيوز وفيها قام جزء جزء للتعقيم وجزء للكرسي الطبيب المعالج. ومن الاول معناتها بون المرحله الاولى كان عندنا زوز من المزدور عطاو كل واحد 2000 دينار بدينا بهم حتى لين وصلنا للتيمونتاج والعرس. وبعد عملنا نداء شعبي وعملنا خيمه تبرع معناتها كيما عملناها مره زاده باش نعاونوا المدرسه كيما هكا. نعملوا خيمه تتصب في وسط البلاد مع شويه اشهار في الفيسبوك والواحد. وقعدنا في معناتها عندنا جماعه متطوعين باش يلمدوا تبرعات. ومن ما بين الساعه من 8:30 نتاع الصباح حتى بعد العصر بشويه معناتها جمعنا 3 ملايين مواطنين عاديين من الدينار لل 200 دينار معناتها وفما حتى 500 دينار. وبالدينار ساعات واحد ماشي يقضي في السوق قالوا شويه صراف دينار دينارين يجي يحطهم يعني بالفليس مع فليس يوليك دايس فهمتي. ومعناتها جمعنا ما يكفي معناتها باش نكملوا البنية تو معناتها في انتظار استكمال التجهيزات معناتها.
3: في انتظار استكمال التجهيزات. فخطر عندي سؤال لانه المجهود الشعبي ممتاز وممتاز جدا ويعطيكم الف صحه. والمواطن زاد تبرع بكرسي اسنان زاد يعطيه الصحه. لكن هل انه
4: السعودية.
3: مش تونسي. تونسي في الاخر كان تونسي
4: مواطن تونسي
3: فوالا في الاخر تونسي هو اللي جابه معناتها الكرسي هذا. فقط انا حبيت نسال هل انه فما تواصل مع الاداره الجويه للصحه هل انه سيكون هناك طبيب اسنان متوفر معناتها لعياده المواطنين
4: أكيد.
3: موجود.
4: وإحنا ما عملنا مبدينا في الأشغال إلا ما خلينا ترخيص من الإدارة الجهوية للصحف بالمونستير.
3: تعهدت باش يكون فما معناتها طبيب أسنان قداش من مرة في الجمعة معناتها؟
4: ثلاث مرات ما هي قرية معناتها حصص معناتها هذا الوعد. وعندنا حتى عندنا طبيب أسنان معناتها متطوعة باش تجي هي بور لو مومون إذا كانت فهمت وعملت كونفونسيون مع مع وزارة الصحة ما تتنجم تجي هي سينا هما يبعثوا السبيشاليست نتاعهم 3 مرات في الأسبوع معناتها.
3: واضح إن شاء الله ديما متضمنين هكا شنو نجم نقول لك يعطيكم الصحة وتكونوا زادة المبادرة هذية تكون زادة معناتها مثال يحتذى به لكل المناطق نتاعنا وين تبدا عندنا نقص نحطوا اليد في اليد فوالا هذا هو.
4: أكيد بالمجهود الشعبي برش حاجات تتعمل معناتها من غير ما الواحد يستنى يعني الدورات والميزانيات والواحد يعني بالمجهود الشعبي كل شيء يصير على البلاصه وبالوقت. بقينا ديما بالتنسيق مع الادارات المعنيه معناتها يصير حتى شيء من غير تو معناتها عملنا التراخيص اللازمه وبالبلان وكل شيء معناتها يمشي لهم كل شيء قبل لا نبداو نخدموا معناتها.
3: واضح. شكرا جزيلا لفضلك سيد محمد تاجوري رئيس جمعية التنمية الثقافية والاجتماعية والبيئية بالمصدورة من ولاية المونستير. تحياتي لكم كل مستمعينا في الساحة المصريين معكم مشوارنا حادثة هزت منطقة سيدي يوسف، تم العثور على أغنام منافقة. عملية البحث عن فلاح بسقيط سيدي يوسف ما زالت متواصلة. شنو اللي صار؟ شنو التفاصيل؟ نحكي في الموضوع تشويتا. ضيفنا هو ولد أخته سي حسين بن أحمد، مرحبا بك، هلا وسهلا، مساء النور. شو اللي صار بالضبط سي حسين؟ وقتش اختفى خالك؟ في أي ظروف الاختفاء هذايا؟ وشنو اللي صار بالضبط؟
5: اللي صار فما عوامل طبيعية الحقيقة تاع ربي، أول مرة تصير معناتها قضاء الله.
3: شو معناتها أول مرة تصير؟ معناتها أمطار غزيرة، رياح، شو؟
5: أمطار غزيرة مخلطة بالريح، معناتها مناخي غريب الحقيقة تاع ربي.
3: وضع مناخي أول مرة تشهدوه في سيدي يوسف؟
5: أول مرة تحديدا في الطابية، منطقة الطابية، عمارة الطابية.
3: أي أي
5: دوار أولاد سيدي عبد الرحيم.
3: أي وقتاش جاي معناتها الوضع المناخي هذايا؟ أمس في العشية؟
5: صار أمس مع الخمسة تاع العشية معناتها. أي ما هوش بعيد برشا على الدار.
3: معناتها فجأة قامت ريحة قوية ومطر قوية.
5: فجأة صار السحاب هذا الشيء ما خلاش يرجع للدار، معناها في العادة كيجي سحاب الناس ترجع للدار تروح.
3: أي.
5: تنوا العديد خاطر بحكم الطقس معناتها ما يسمحلكش باش تنجم تخرج والمطر تصب. وقت اللي قصت المطر خرجت العائلة معناتها الموسعة. القوة شطر القطيع معناتها هبال قطيع مش كبير ياسر.
3: أي.
5: قطيع معناتها غلم وماعد.
3: قديش تقريبا؟
5: تقريبا يمكن 30 رأس بين الواحد. القوة عدد متاع 10-12 رأس متاع غلم راجع للدار.
3: أي.
5: تحقيقة أمس الزمان هذي احنا اللوجو على أمل أنا باش نقوه دايخ، باش نقوه دايخ، باش نقوه طايح، باش نقوه مكسور، باش
3: اي
5: وتطور الموضوع بمرور الوقت ولا الموضوع مخيف ولا نخافوا في حاجات خايبه.
3: اي ما لقيتوا حتى اثر؟ ما لقيتوا حتى اثر لليل ولا شطر القطيع؟
5: الاثر الوحيد انا نتبعه في مجرى نتاع الماء يربطنا بواد ملاقي الواد الكبير.
3: اي
5: ثم معناها نلقوا هويش نافقين معناتها ثم غلميت. وفي عملية التفتيش اليوم على طول ويد ملاقي قاعدين نلقوا في إغلام نيسقة
3: متاع خالك وغير خالك ولا كان خالك؟
5: لا متاعه هو.
3: قداش عمره هو تقريبا؟
5: عمره 48 سنة.
3: مش كبير معناته. فوالا
5: متزوج في صحة جيدة.
3: فوالا
5: عنده زوج صغار. الحقيقة مصيبة، والله مصيبة مصيبة مصيبة.
3: إذا كان اشتر القطيع نجاي معتك كان ينجم يقاوم هو معتك كإنسان الظروف هذا ينصور هكا ولا شو يعني السيناريوهات المطروح؟
5: التصوير الغيبة هذه هي اللي قاعدين كل واحد يعطي في رأي والحقيقة يعلمها كربي سبحانه.
3: طالع هذا هو معتك هو كان الويد جرى معناتها في الوقت ذاك وشو صار معناته؟
5: يبدو أنه في سيلين الويد هذيك ثم بدأت بذال قطيع نتاعه يضيع، يمكن في إطار هو أنه يحب ينقذ الهويش نتاعه صار المكروه، يبدو أنه هو ضاع مع الهويش نتاعه. ولهنا خليني بالله يعطيهم الصحة أولاد ديوان الحماية المدنية ما قدروش تبقى بكل لطف. إحنا توا راهي روح هذي ماناش قاعدين نلوجوا على حاجة ضايعة، لوجوا على روح.
3: أي.
5: بالحقيقة بكل لطف نداء للسيد مدير جهوي الحماية المدنية بكيف أنه يصير دعم للفرق
3: اللي قاعدة تبحث معناتها. فوالا
5: خاطر شو حتى كان صار تدخل ما عند الناس ومن المواطنين مشكورين الناس الكل، والناس الكل تعبت وقايله وسخانه تبقى مش كيما يلوج انسان برو ياخذوا حمايه مدنيه كيما يلوج انسان سيفي. مش كيف
3: فوالا اكيد جدا. اي معناتها هو دعوه الى الحمايه المدنيه لتعزيز الفرق اللي الفريق اللي قاعد يبحث توا على خالك المفقود، ان شاء الله تلقاوه يا ربي.
5: بكل لطف مشكورين الناس اللي تعبت.
3: فوالا والوقت عنده دور زاد هكا ولا لا؟ ينجم يكون في الوقت عنده دور اذا كان نجم يكون في وضعية صحية صعبة شوية حتى نجم ننقذوه. فوالا الوقت عنده دور.
5: مهم جدا.
3: ربي يسمعكم علم الخير ان شاء الله.
5: شكرا مدام يعطيك الصحة بارك الله فيكم. مش نستغل الميكرو نتاعك بالله بكل لطف ندير للسلطة تو الجهوية نتاع الحماية المدنية انها الدعم البيرسونيل اللي قاعدين يلوجوا. لأن نسيبقوا في الزمن. ربما احنا خطر ثم واحد يقول لك توا سهي مية تما انا راني نجم عندي امل عندي سنية واحد بالمئة انه ينجم يكون حي
3: ينجم يكون عند ربي مش بعيد
5: حتى كان يكون في وضعية مش يتنفس سيلفو بلي سيلفو بلي راه روح بشرية معناتها احنا اليوم رانا لوجنا ما ولوج ومشكورين الناس تعبت اليوم كثر خيرهم ومشكورين تبقى رجيء انا رانا نسيبقوا في الزمن بالله تو هاو تو ظليه البارح لوجنا ولوجوا معانا الولاد تاع الحمايه المدنيه مشكورين بتورش وبلومب الكتريك انا كنت نتصور انه الحمايه المدنيه عندها تجهيزات خير برشا من لومب الكتريك ومن من ومن من زوز عوان ومن ثلاث عوان سيرفو بلاي ويظهر لي بكل لطف نقول فيه الكلام هذا
3: فوالا ان شاء الله نداءك يكون وصل وان شاء الله يتدخلوا في افضل في اقرب فرصه لانه الوقت كما قلنا عنده دور كبير وكبير جدا وان شاء الله يا ربي تلقاوه في افضل الظروف. شكرا لك يعطيك الصحه حسام بن احمد وجه نداء لخاله المفقود ملامس في العشيه بعد ظروف مناخيه يقول اول مره تشهدها منطقة الطابية في سقيط يوسف في ولاية الكاف للبحث خالو مفقود إلى حد الآن إن شاء الله ربي يسامحهم عن الخير. احنا موصلين معكم مشوارنا حتى للتسعة الأخبار مع بهيرة الأخبار الرياضية مع قدور
1: ديوان فام هي الموجة اللي تواتيك ملا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم ديوان فام صوتكم.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان فام
1: ديوان فام صوتكم
2: ديوان فام فلاش نيوز
6: موجز الثامنة ديوان فام عسلمة. السلطات التونسية أمنت اليوم عملية العودة الطوعية ل 91 مهاجرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء حيث غادر 22 منهم فجرا عبر مطار تونس قرطاج الدولي فيما تتواصل تباعا مغادرة 69 الآخرين وفق توقيت رحلتهم المبرمجة على كمل النهار. ونطق رسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي يقول إن برنامج العودة الطوعية الذي أطلقته وزارة الداخلية أثبت نجاعته حيث بلغ عدد المنتفعين به 5000 شخص منذ إرساء مخيم كيلومتر 21 في جويلية 2025 مبينا أن المخيم يضم حاليا 1000 شخص في انتظار استكمال إجراءات مغادرتهم للبلاد. رئيس المجمع المهني للنظراتيين بمنظمة كونكت بلال الفضيلي يفيد بأن النظارات الطبية أو الشمسية التي تباع بالسوق الموازية مجهولة المصدر ولم يقع التثبت من المادة المصنوعة منها كما تشكل خطرا على البشرة والجلد حسب ما صرح به لبرنامج في 60 دقيقة لديوان فهم. ولفت إلى أن المادة التي تصنع منها هذه النظارات زهيدة جدا نظرا لأن أسعار البيع متدنية. وأوضح أيضا أن وزارة الصحة هي المسؤولة عن منح رخيص لتسويق النظارات وبيعها بالأسواق. جامعة تونس المنار تعلن عن التحيين والتطوير الشامل لبرامج التكوين بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس وذلك في إطار عملية الاعتماد الجامعي للبرامج وسعيا منها إلى تعزيز موائمة عروضها التكوينية مع التطورات الأكاديمية الحديثة واحتياجات سوق الشغل من أبرزها التمويل والمالية والبنوك والتأمين والتجارة والتمويل الدولي والمالية والتسويق والمحاسبة وذكاء الأعمال.

0: ديوان اف ام عسلامة
1: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكتي موجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. الموسيقى نون ستوب على diwanafm.

0: Radio NFR. Radio NFR. Flash Sport.
1: مساء النور للناس كل، مرحبا بكم في فلاش سبور. البداية بجديد المنتخب الوطني التونسي اللي يجري فجر الغد بتوقيت تونس حصة تدريبية اعدادا لمباراة اليابان باش تكون نهار الاحد بداية من 5:00 في الجولة الثانية من مونديال 2026. نمشي مباشرة لمدينة مونتيري المكسيكية مع مبعوثنا حاتم جزبار. حاتم مرحبا بك.
2: مرحبا جدور، ساعات قليلة تفصلنا عن قدوم المدرب الجديد وناخب الوطن الجديد هيرفي رينار وطبيعة إلى مطار مونتيري هنا من أجل الإشراف على حصة تدريبية. مش بيكون عنده برشا وقت طبيعة الحصة التدريبية الثمانية تعليل قبل 7:30 يكون لقاء إعلامي مع الوفد الإعلامي التونسي هنا لقيام الطبيعة ببعض التصريحات حول المفاوضات وغيره وقدومه للإشراف على تدريب نسور قطاج المرحلة القادمة. قلنا الوصول هنا مثل ما توجه لمقر الإقامة من ثم مباشرة الذهاب الى البريال هو المركز التدريبي يجري فيه منتخبنا تدريبات نتاعو. كما قلنا ايضا معطى جديد انه المدرب الفرنسي ليفير رينار باش يكون مرفوخ ايضا بمعد بدني مدرب حرس مرمى، ايضا معاه باش يكون اخصائي تحليل الاداء قد الفرد.
1: يعني ستاف كامل باش يكون مع ليفير رينار،
2: يعني باش يكون ستاف هو غادر، ستاف قبل المرشي ما زال فيه فقط هو بين الخضري في انتظار كما قلنا يوصل ستاف جديد كما قلنا فيه مدرب حراس وفي معد بدني في ايضا اخصائي تحليل اداء. ليفيرونار يجي اليوم الحصه التدريبيه باش تكون 8 التوقيت مونتيري
1: 3 نتاع الفجر
2: توقيت تونس، 8 نتاع الصباح توقيت تونس بطبيعه الحال. كما قلنا اليوم مرحله جديده مع هذا المدرب قبل ايام قليله تفصلنا من مواجهه منتخب الياباني، مواجهه حاسمه ما نقولش مصيريه لانه دائما عامل تزنيقات موجود، ولكن مواجهه حاسمه أمام منتخب اليابان مهمة الحقيقة، ما هيش صعيبة مهمة. نلعب ضد منتخب صعب، مش ما نقولوش صعيبة ولا مستحيلة، لا نلعب ضد منتخب صعب الميراث، لكن إن شاء الله كما قلنا المطلوب الآن جدور هو ربما عامل الراجع نفسية وعامل المعنوي خاصة بالنسبة للاعبين منتخبنا، إن شاء الله يكونوا حواليك كما يلزم تدخلوا ما له لازمة. اليوم احنا يلزمنا كما نقولوا ننسى ونتعداو الهزيمة نتاع منتخب سويد ونحاول نركز أكثر على مباراة اليابان وإن شاء الله زينا منتخبنا جدور.
1: فقط سؤال أخير على الكبي به، شنو كنت باش تقول؟ تفضل.
2: قلت لا تفضل جدور تفضل
1: به. فقط حبيت نشوف اسكو منظر الكبير أو أنيس بوجلبين باش يكونوا مع إيرفي رينار.
2: هو بير خزري حاليا جدور المدرب المساعد انتظار بعض ربما قد نشوفوا حاجات أخرى بتقدر تأكد هو منظر الكبير كم شيكون المدرب.

0: هو كخطة خطة أولى هو مدير الفني جامعة تونس لكرة القدم.
1: نعم.
0: مش يكون عنده رأي آخر معناه مش يقعد مع رينار مش يعطيه الإحصائيات مش يعطيه الجنية الإيجابيات الجنية السلبيات يعني هذه من مهامه بالطبيعة الرياضية. أيضا موجود زياد الجزيري مدير رياضي خلي شمان مدير الرياضي وأيضا وائل الخضري مساعد اللي مش يعطيه يطلعوا معناها على كل الأمور الجانبية الفنية التكتيكية بالنسبة للمنتخب. في انتظار قدوم مشاركة كما قلنا سأتلقوا فيديوهات بعد شوية
1: أكيد.
0: على سبورت باي ديونا فهم تصريحات الناخب الوطني الجديد رينار جيتو.
1: يعطيك الصحة حاتم جزبار على كل هذه المعلومات. كنت معنا من مونتيري المكسيكي. الترجي الرياضي اللي كان على البارح تعاقد مع المدرب الروماني لورينسيو ريجيكان في تجربة جديدة مع الفريق دون ذكر مدة التعاقد. حسب مصادرنا المدرب الروماني مش يكون لمدة موسم قابل التجديد مع الاسبيرانس في انتظار الكشف على الطاقم الفني اللي بيش يكونوا فيه حسب مصادرنا أيضا زوز مدربين تونس. مستقبل الرياضي بسليمان أصدر بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك عبر من خلاله على استغرابه من ما وصفه حالة العبث والارتجال اللي أصبحت تميز طريقة تعامل جامعة تونسية كرة القدم على وجه الخصوص الإدارة الوطنية للتحكيم مع الملفات المعروضة عليها في سلوك يثير العديد من التساؤلات المشروعة حول مدى احترام مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة في حق النوادي في النفاذ إلى المعطيات المتعلقة بالقرارات التحكيمية. نذكر أن مستقبل سليمان في الجولة 27 كان طالب بتسجيلات غرفة الفار. بلاغ المستقبل يقول أنه إلى حد الآن ما تمش أطلاع الفريق على تسجيلات غرفة الفار والبلاغ كامل موجود في مقال على صفحتنا سبور باي ديوان أفهم. نادي ميلان الإيطالي تعاقد مع المدرب البرتغالي روبن أموريم. بالنسبة للفريق اللامباردي كان أعلن اليوم تعاقد مع صاحب 41 عام خلفا لماسيميليانو أليغري المقام من مهامه بسبب سوء نتائج الروسونيري في الموسم الفارط. نذكر أن الكوتش السابق لسبورتينغ كلوب البرتغالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي مش يمضي عقد لموسمين مع خيار التمديد بموسم إضافي. ختام ماتشات المونديال الليله وغدوه الفجر في المجموعه التاسعه. حاليا بدايه مباراه القمه بين فرنسا والسنغال. حوار بين الديوك واسود التيرينغا في اعاده لنسخه 2002 في مباراه الافتتاح وقت فاز السنغال 1-0 بونتو بابو باديوب. بالنسبه لل11 متاع الليل اسود الرافدين العراق ضد منتخب النرويج في المجموعه العاشره. ماتشاتين متاع الليل الالبي سيليستي بطل العالم الارجنتين ضد محاربي الصحراء المنتخب الجزائري والخمسة متاع الفجر نشامة الأردن ضد منتخب النمسا. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور خليكم أهدى في 60 دقيقة في الأمان وتحيا فلسطين.
2: Suivez le rythme تابع راديو numéro 1 في الموسيقى في تونس. ديوان تسمعوا نفيس في قزعة الفريكونس 91.1 في صغيرة وجبس
3: Toujours numéro 1 sur les

104 مباراة في 39 يوم، 48 دولة تحلم بنفس اللقب. إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان FM، مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية. فلاش سبور في توقيت العادة كل يوم 8 متاع الصباح، الماضي ساعتين، 6 متاع العشية، و8 والعشرة

0: UNFM عيش المونديال
1: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للتسعة متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
2: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. الجزء الثاني من في 60 دقيقة، متواصلين بعضنا حتى للتسعة متاع الليل كالعادة، عودة على هم الأخبار والأحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر. نذكركم بالجزء الأول، تحدثنا على المجمع المهني للنظارتين بكونكت اللي كان محظر معنا في المباشر وحذر من النظارات الشمسية أو الطبية المقلدة اللي تباع في الأسواق الموازية. تحدث عن المواد المصنوعة المجهولة المصدر، وتحدث أيضا عن المخاطر الصحية. جينا إلى أوروبا نحكي على موجة حر أو قبة حرارية ثانية تضرب عدد من الدول الأوروبية، والحرارة أربعينية في عديد المناطق. كذلك في الخليج 50 درجة حرارة لأيام في 5 دول عربية. كان ضيفنا الخبير في شأن المناخي والمهندس البيئي حمدي حشيد اللي طمن التوينسا، قال أنه الحرارة الثلاثينية في أوروبا ودرجات الحرارة أعلى من 4 إلى 8 درجة من تونس في أوروبا، وإحنا على أطراف القبة هذية لور، معناتها مش باش يكون عنا تأثير في الموضوع. تحدثنا على فلاح عمره 48 سنة من منطقة الطابية من ساقيت سيد يوسف، أمس صارت ظروف مناخية، يقول ولد أخته قوية، يقول أبطار غزيرة ورياح مفقود مع تقريبا اشطر القطيع متاعه، يقول عثرنا على عدد من الأغنام النافقة في مجرى الويد لكن إلى حد الآن ما لقيناش خالي، ودعاء إلى تعزيز الوحدات الحماية المدنية اللي تبحث عليه من نامس. كذلك تحدثنا مع منظمة ترشيد المستهلك على الموسم السياحي وعلى الحجوزات للموسم السياحي. تحدث رئيس المنظمة سيد لطفي الرياحي عن ارتفاع بين 10 أو 15%، يقول في أسعار المنازل معدة للكراء، أسعار المنازل الصيفية، ودعاء إلى ضرورة ونتقدم في المبادرة التشريعية التي قدمت لتخصيص نسبة من السياحة الداخلية للسائحة التونسي. كل أسعار غالية وشطت بالنسبة للتوينسا. أهالي المصدورة من ولاية المنستير قاموا بمبادرة أثرت الإعجاب على مواقع التواصل الاجتماعي، قاموا بجمع أموال بنوا بها قاعة لطب الأسنان في المستوصف متاعهم، والمبادرة كانت جميلة وجميلة جدا. بعد التغيرات المناخية، أمس شفنا 91 تقريبا مليمتر في ولاية سليانة، أمطار كانت غزيرة في عديد المناطق وفيما حتى رياح، وذلك جدا كما قلنا أمس شيء أثر على الموسم، موسم الحبوب، على انطلاق موسم الحبوب أساسا، وكنا نحكي وزد على كميات كبيرة من الأمطار لأنه هذا يأثر ولا ما يأثرش. وشفنا كذلك بعض الحرائق في عديد المناطق بعد التقلبات الأخيرة والحرائق المسجلة. ما هو حجم الخسائر الفلاحية؟ نحكي في الموضوع تدشويتا. ضيفنا في المباشر عضو المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة وصيد البحري سيد حمادي البوبكري. مرحبا، أهلا وسهلا، مساء النور.
3: مرحبا أختي هدى. حمادي البوبكري عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة وصيد البحري،
2: مكتب التنفيذي. مرحبا،
3: مكتب التنفيذي
2: مش المجلس المركزي. مرحبا،
3: مكلف بملف الزراعات الكبرى.
2: مرحبا،
3: شكرا، نورتنا. كنت نتبع فيكم في برنامج نتاعكم، واللي ربما البارح عشنا وضع نتاع تطرف مناخي بأتم معنى الكلمة، واللي هو ربما ما شاهدناش منذ سنوات. وكما جبت انتي توا في الموضوع هذايا، وصلنا معنا في معتمد الكريم في ولاية سليانة 91، وثم بعض مناطق فرعية وصلت ل 136 مليمتر.
2: 136 مليمتر في وقت قياسي نذكره،
3: أقل من ساعة، أقل من ساعة، أقل من ساعة، في حوالي 55 دقيقة حتى ال 50 دقيقة. كانت أمطار طوفانية. الأمطار هذه بطبيعة معناها مناش متعودين بها في الموسم هذا، وهذا نتيجة للتطرف المناخي أو التغيرات المناخية اللي كل مرة تطل على بلادنا وتطل على شمال أفريقيا بصفة عامة. يبقى الموسم الفلاحي اليوم بطبيعته واقف من جراء المطر ومغرق الدنيا. ثم شوية ربما سجلنا بعض أضرار في الحبوب في المناطق الراكدة تعبت بالماء وكفر عليها الحمل متاع السيل والواحد نعمة منها رقدت، ولكن هذيك مشية الله لا ما نجموش نناقشوا فيها، وهذاك اللي مكتب ربي الفلاح دائما وأبدا يعاني، لأنه الفلاح مرتبط أساسا بالمناخ، مرتبط بمعناها بالعوامل المناخية بصفة عامة أو العوامل الطبيعية اللي هي تأثر تأثير كبير. كان صبت المطر تلقى الفلاح يخدم ومرتاح، وإذا كان جبت المطر تلقى الفلاح مسكين يعاني، سخنة الشمس برشة تشوف كيفاش يعاني ويخافوا من الحرائق ويخافوا من الواحد، ولكن هذه هي الحياة، أخذ ورد ومصاعب نتعاون عليها الناس كلها إن شاء الله. يبقى موضوع ربما اللي
2: ما خلنا نحكي شوية على قبل مشوي الموضوع المهم برشة، نحكي شوية في بعض الولايات كان انطلق الموسم موسم الحصاد هكا ولا لا في الظروف هذية
3: بشي من تراب الجمهوري
2: تو بشي يتأجل ولا بشي بش نعمله معناته هاي شنو بشي يصير؟
3: لا مش بشي يتأجل، هو الموسم انطلق، مراكز التجميع تم فتحها، تم قبول الحبوب في مراكز التجميع من طرف الفلاحين اللي حصدوا، ومازال الموسم بطبيعته متواصل، لكن باش يتوقف نهار اثنين ريثة ما تشيح الدنيا وترجع معناها الامور العاديه، لانه ما نجموش احنا الفلاحه نحصدوا والنعمه مبلوله ما تجيش لا تحصدها الماكينه ولا تتحصد بطبيعتها، باش استنى الفلاح نهار اثنين حسب المناطق، خاطر ثم تفاوت في الامطار، ثم قايع صبا فيها 10 و20 وثم قايع فيها 100 كيما ولايه الكاف كيما حكيتوا على الطابيه في ساقية سيدي يوسف وغيره، برشا امطار موجوده، الناس تستنى نهايرين ثلاثه وتشيح الدنيا ويستقر الطقس، ترجع الناس تحت ويرجع الموسم الحصاد في امور العاديه جدا.
2: قلت لي الامر المهم، شو الامر المهم؟
3: الامر المهم وأن الخيان كلها ننكبوا على النجاح الموسم الزراعي، يعني تعرفوا الموسم الزراعه الكبرى من اكبر المواسم الفلاحيه في تونس، وهو اللي يأمن الامن الغذائي للشعب التونسي، و ربما يحقق على الأقل سيادتنا الغذائية جزء كبير منها من توريد نتاع الحبوب نرتاحوا منها، لأن الموسم هذا هو موسم تعرف التغيرات الجيوسياسية في العالم والحروب، والواحد حتى بفلوسك ساعات على ساعات ما تلقاش ما تشتري، وهذا عانيناه في الكوفيد 19 اللي الله لا عاد يعيده على دولة مش على المسلمين ولا غير. يبقى اليوم نحن توا في موسم حصاد، إن شاء الله تسخن الدنيا وترجع خيانا الفلاحة يخدموا عادي جدا ونجحوا الموسم الفلاحي بأتم معنى الكلمة، لأن نحن كل ما نلمدوا قنطار زيد كل ما نربحوه للمجموعة الوطنية، وليعلم الجميع وخيانا المستمعين أنه راهو القطاع الزراعات الكبرى لا يهم الفلاح فقط، بل هو يهم كل المجموعة الوطنية اللي فيها أمن الغذائي وفيها الناس كل تأكل الخبز في الدار، الناس كل تأكل المقارونة ناخذوه من انتاج بلادنا خير من نجيبوه من برا.
2: فوالا اي فوالا هذا هو معناتها المطلوب.
3: ربما موضوع جبتو انت يا اخت هدى انه الحرائق، ناكد لك حاجه الحرائق اقل من عمناول، النسب اللي في باجه نهارات واحد هو اقل سجلناه من عمناول، يبقى ثم بعض حرائق متسبب فيها بطوات الضوء تاع الكهرباء معناها الصيانة لغالب خارج على نطاق ستاج مش بالعاني ولا غيره، وثم شوية زاد ربما لخيان النحالة يخدموا على رواحهم، ربما دعوة من هذا المنبر يردوا بالهم خاصة انت ويبدوا يقطعوا في العسل وفي الواحد، يبعدوا شوية على الحصائد ويبعدوا على النار، لأنه هذيك ربما هي اللي
2: شو اللي قلق معناتها من النحالة في
3: كيف ينحوا العسل ينحوه بالنار بالمدخنة المدخنة فيها شوية نار سبحان الله، معناها احتياطه برا مش هم يخدموا على رواحهم مناش واعد، ولكن لابد أنه
2: من أكثر حذر، معناته
3: أكثر حذر مسح حواشي الطرقات من أهم الحواج، وربما توصي نخيان سائقية للسيارات والشاحنات غير أنهم يردوا بالهم إلى وحوش طافية نتاع سيجارو في الطريق، ربما تحرق الحصيدة وتحرق القمح وتعدل الغابة وغيره، معناها هذه كل التوصيات على مستوى الجهات. أنا أكد لك أخت هدى وأنه اللجان الجهوية بشرف سيد الولايات والمندوبين والاتحاد الفلاحين وغيره كلهم قاعدين منكبين لمتابعة الموسم الفلاحي ومتابعة موسم الحرائق وغيره، أنه يوميا الناس كلها تتابع في الجهات متاعها خاصة في ولايات الشمال شمال غربي والإنتاج، معناه ولايات الإنتاج اللي هي مختصة في الحبوب.
2: الحريق اللي صار في باجة مؤخرا وشفنا ما يروج على مواقع التواصل أنه تم إيقاف 3 أشخاص ولا أكثر متورطين في الموضوع، صحيح الموضوع ولا مش مش صحيح؟ عندكم معلومة ولا ما عندكمش؟
3: أنا المعلومة اللي عندي ما نأكدهاش لأنه نأكدوها من المصادر الأمنية. ما تسماش حاجة صدرت على المصادر الأمنية اللي نجموا احنا نتكوا عليها ونقولوا صارت. فيسبوك يحكي على روحه. أنا نأكد لك معناها أقل نسبة الحرائق أقل بكثير
2: من العام الماضي يعني.
3: في ولاية باجة أقل بياسر ومساحات صغيرة متاع عدم انتباه لغير ساعات تنسال تاع ماكينة وإلا تراكدور سيب واحد وإلا معناها حوايج بسيطة برشا برشا. والحمد لله الناس كلها حاسة بالموضوع هذايا والفلاحة بطبيعتهم كل ما تكون ثم حرائق راهم يمشوا ينصلوا ماكينات تراكتوراتهم ويهزوا الحريث ويحصلوا اللي تعرفوا في الحصيدة أحسن حاجة اللي طافية الحرائق هو التراكتور بالمحراق
2: مش تعزل معناتها الحرارة
3: لأنه الحماية المدنية تدخل بعده تلقى الأمور سهلة إذا كان لهيب كبير ما ينجموش حتى الحماية المدنية تهور دائما وأبدا تلقى القصان بالتراكتورات يدوروا بها تراكتورات وفي ساعة معناها
2: في إطار تضامن الفلاحة معناتها
3: في إطار تضامن الفلاحة مع الحماية المدنية مشكورة من هذا المنبر مشكورة خيال الأمنيين اللي قاعدين ساعين يدوروا خاصة الحرس الوطني قاعد يدور في الأرياف وقاعد يدور مع الطرقات وعاملين دوريات قارة دائما وأبدا قاعد تدور من معتمدين وهذه لمتابعة المواسم متابعتك الناس اللي تقعد على حافة الطريق ربما يسهر ويتكيف وغيره ذاكم كل الحق تم خطة وطنية دابت عليها وزارة الداخلية مشكورة أنه باش تعارض هالمجهود هذا كما عارضت في المنجام في حتى الأجواء مشكلة السرقات بتاع المواشي لدى الفلاحين والبيت الكهرباء بتاع الحرس الدور في الأرياف وفي الواحد وباش على الأقل يشوفوا كاميون واللي يشوفوا حاجة يشدهم هذاك علاش حتى السرقات أثناء نقصت بارابور للسنوات الماضية
2: معناتها التراجع في الحرائق وفي السرقات المسجلة معناتها
3: هي موجودة وتراجع في السرقات وفي الحرائق إن شاء الله وربي يسترنا ونعدوا عام باهي لأنه الناس كلها
2: شو المناطق المضرة أساسا نحكيه مثلا من التطرف المناخي اللي عشناه خلال الساعات القادمة الماضية وحتى اليوم فيما بعض التساقطات وغير شيء أكثر مناطق تضررت نعرف جائحة طبيعية ونعرف ما تهذي مشيئة ربي وغيره لكن شو المناطق اللي الفلاحة فيها ضرروا أكثر من غيرهم من المناطق الأخرى
3: شوف عندك طوال البارح مثلا في السياقية في تجروين أمطار موجودة ولكن صب التبروري برشا ضر برشا
2: ولاية الكيف
3: أي ولاية الكيف في ولاية سليانة ثم أمطار صب شوية تبروري خشين شوي ولكن قليل ما خلفش أضرار بكل صدق معناها تذكر فتشكر تذكر بالنسبة للأمطار بطبيعة باش يكون عندها انعكاس سلبي على تبييض نتاع الحبوب خاصة لافي إذا كان الجمح تصب عليه برشا مطر هو لمحال إذا كان المطر هذه وتقص نتصور حتى الميتاديناج اللي خايب ياسر تفرقيع ولاحق ربما طو ينقص بحكم ارتفاع درجة الحرارة لكن اليوم مازلنا من دروش حاليا الطقس مستقر ما ثماش مطر عندنا في الشمال الغربي بصفة عامة إن شاء الله ربي يستر وكهو أما السحاب اللي جاء البارح خاصة في ولاية الكيف ولاية سليانة وبالتحديد في معتمدية الكريب قوة قاهرة الإنسان يقول الحمد لله وكهو معناها تصوري أنت ثم جدور عن طاحت ثم ما دخل الديار ثم
2: راعي مفقود ثم راعي مفقود في الساقية
3: ثم راعي مفقود في الطابية
2: هاي.
3: إلى حد هذه الساعة نعيجاته معناها يقوهم موتة هذيك هي إن شاء الله يلقوه حي إن شاء الله المساعي للناس كل أنه يتوجد الراجل هذايا في أقرب الأوقات لأنه هذا هو راعي فلاح مناضل في الضيعة متاعه وقاعد يسارح بهويشاته ولا غالب أنا حكم الله هذا
2: حكم ربي فلاح هذا اللي صار
3: حكم ربي
2: إذا خليني نطرح معك ولا نفتح معك موضوع صندوق الجوائح في الوضعيات كمان هذية صندوق الجوائح الطبيعية مفعل غير مفعل سمعنا برشا حتى في البرلمان نحكيوا عليه شنو المشكل في صندوق الجوائح لأنه فما اقتطاعات من الفلاحين قاعدة تصير وشنو المشكل بالضبط قلي
3: هو نعطيك بصراحة أثناء ثم عزوف على صندوق الجوائح الطبيعي معناها 2025-2026 ثم عزوف كبير نظرا لعدم خلاص الفلاحين في معناها من جفاف 2023-2024 إلى يومنا هذا
2: عطانيس دفعت سابقا وما خذتش التعويضات
3: معناها رو صندوق الجوائح الطبيعية شوفهم الخيال راهو كان موجود في المكتمة في التأمين التعاون الفلاحي، رجعته الدولة بقرار من وزيرة المالية السابقة في البرلمان على أساسه باش نهره نحوه من من من الأسورانس اللي هي مؤسسة التأمين ورجعوه طول وزارة الفلاحة. وزارة الفلاحة خدمة الدوسيات نتاعها تاو موجودين عايتوا الفلاح المدة الأخيرة للمندوبيات صبوا الملفات نتاعها ونميرو دو كونت، وإلى يوم هذا لهذه الساعة التو ما خلصوش الفلاح.
2: التو ما خلصوش الفلاح
3: وهذا راهو أنه صندوق الجوائح الطبيعية ما يزيش الفلاح قاعدين يقصوا عليه في 1% من الصابة نتاعه. أي صندوق الجوائح الطبيعية يقصوا عليه 1% للينجسي المعهد الوطني للزراعات الكبرى أو بما يسمى معناها شو اسمه للزراعات الكبرى بصفة عامة، المعهد الوطني للزراعات الكبرى قاعدين يقصوا له 1%، والفلاح يمشي يأمن كيما يأمن سيارته ويأمن معناها التراكتور نتاعو يمشي يأمن الصابة نتاعو بالفلوس. راه خينا نأمن صابتي وما ناخذش التعويض نتاعي، علاش؟ علاش كي واحد يعمل حادث يمشي ياخذ التعويض نتاعو وانا فلاح نبقى نستنى توا من 2023 و24 الى يومنا هذا الناس ما صرفتش منح نتاع الجوائح الطبيعية. وهذا خلى عزوف لإقبال الفلاحين على اللي بقاو توا في المنظومة هذه، ما عدا سكتور واحد اللي هو ديوان الأراضي الدولي. هو اللي قاعد معناها كان ثم مساحات موجودة 90% كلها متاع الأراضي الدولي. الفلاح قليل ياسر من مشاو باش يأمنوا، لأنه أنا أمنت صابتي
2: وما خلصت
3: وجاتني فكرة. وجاتني جايحة وانت لتو الدولة ما خلصنيش. أنا ولت عدم الثقة في الصندوق. وثلاث سنين تو قاعد الصندوق يقص على الفلاح في 1% ويقص عليه في 1% في المارشي دو جرو وغيره، وإلى يومنا هذا ما زلنا ما تحصلناش على الفلاح، ما تحصلش على معناها مستحقاته من صندوق الجوائح الطبيعية. وهذه دعوة للسلطة المالية خاصة وزارة المالية أنه تسرع ومش تخلص الناس هذه، لأن وزارة الفلاحة اتصلنا بها يقول لك أنا ملفاتي كاملة، معناها ما فهمناش وين الخلل. هل أن وزارة المالية صبت لوزارة الفلاحة وزارة الفلاحة ما خلصتش، هل وإلا وزارة المالية ما صبتش للفلاحة والفلاحة ما جاتش ما تخلص؟
2: فعلا
3: ندوروا في حلقة فارغة.
2: فعلا ما فماش الفلوس ما تثبتش، هذاك علاش وزارة الفلاحة تقول لك أنا ما كعلاش ما خلصتش. فعلا إن شاء الله يتم، إن شاء الله صوتكم يوصل، وإحنا نحبوا معتين وكل حاجة نعملوها في البلاد نحبوها تمشي مش توخر التالي معتا. أكيد صندوق الجوائح التفعيل متاعه حاجة بهي برشا للفلاحة، خاصة في ظروف كما اللي تعدوا بها اليوم معتا عدد من الفلاحين مناطق واحد يصير نفوق لآخر معتا زراعات الكبرى يصير كما صار معتا كميات من الأمطار في وقت وجيز
3: جدا.
2: فلا نحكيه على 136 ملم في أقل من ساعة، الحقيقة بتنجم تكون كان خسائر كبيرة وإن شاء الله ربي يعوض عليهم. هذاك هو
3: إن شاء الله ربي يعوض.
2: فوالا شكرا لفضلك سيد حمد المبكري عضو المكتب التنفيذي الاتحاد التونسي للفلاحة صيد البحري المكلف بملف الزراعات الكبرى، شكرا على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا. واصلين معكم مشوارنا، أهلا وسهلا، فاصل ونتواصل.
1: ديوان اف ام عسلمة
4: عسلمة ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
5: وديما نحبكم برشا. ديوان اف ام
1: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
6: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
7: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
1: ملا كابتن موزة صفاقس
8: على 91.2
1: تونس،
8: 93.5
1: نابل والوطن القبلي
8: على 106،
1: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanfm. في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 متاع الليل مع هدى الورغمي على diwanfm.
2: مرحبا بكم. نمشيو إلى ولاية سيدي بوزيد لمعتمدية السعيدة تحديدا، وين فاجعة في زفاف حولت حياة عائلة الحقيقة إلى مأساة. نحكي على طفل صغير أصيب بطلق ناري في حفل زفاف، طفل هذا تعرض إلى إصابات خطيرة. شو اللي صار له؟ شنية وضعيته الصحية؟ شنية تفاصيل الموضوع؟ نحكيه في تتسويته.
1: أفو
2: وانتوكس. ضيفنا سي أيمن بن عثمان والد الطفل المصاب اللي نحكيه عليه، نرجع معه على ملبسات الحادثة وشنية التفاصيل اللي صارت. سي دايما مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء الخير.
9: أهلا وسهلا،
2: الحمد لله، شكرا جزيلا لفضلك. شو اللي صار سي أيمن؟ ولدك قداش عمره؟ وين مشى العرس هذا؟ وين وشو صار بالضبط؟
9: بالنسبة لولدي فارس بن عثمان يقرأ في المدرسة الابتدائية بالسعيدة، عمره 10 سنوات. تعرض الولدي الحادث شنيع من نوع استعمال السلاح الناري. ولدي ضرب في عرس إنسان قريبنا فما، مشى مع أمي وبابا
2: يظهر
9: في العرس. قدر الله ما شاء فعل، هذه نعرف اللي نحن كتبة من عند الله وناراضين بحكم الله. لكن هذا ما يمنعش أنه
2: مش معناتها أصيب بطلق ناري، معناتها العرس فيه استعراض متاع معناتها استعمال سلاح ناري ولا على وجه الخطأ؟ وشنو شنو بالضبط معناتها نفسره، خاطر العادات هذه موجودة في مناطق وفي مناطق أخرى غير موجودة؟
9: موجودة بالنسبة لإحنا منطقتنا كسعيدة، هذه الظاهرة موجودة عندها جي 10 سنين من اللي وليت نعرف معناها نفهم في الدنيا وفي العرس وكذا. تطورت الدنيا ودارت الفلوس في أيادي الناس اللي لبس عليهم واللي يشرف السلاح معناها دون رخص، سلاح مهرب اللي يعلم بهم ربي،
2: سلاح غير مرخص معناته هو.
9: لا غير مرخص،
2: مش بندقية، مش رش ولا سلاح معناته.
9: لا من بندقية السيدة ذيك، والله ما نعرفش، فأنا ما نفهمش في السلاح. لكن أنا نعرف أنه ولدي في العرس هذا يجي 7 ولا 8 مقارن،
2: أي
9: 7 ولا 8 مقارن، هذا من اللي يرقصوا بهم وموجودين أصلا حتى في الفيديو عند سيد رئيس المركز في معتمد السعيدة، اللي هو مش يحيل الآلة التصوير هذه للمحكمة إن شاء الله باش نظهر بها حق ولدي بإذن الله.
2: معناتها هما يشطحوا بالمقارن في العرس هكا ولا؟
9: يشطحوا بالمقارن في العرس.
2: أي وهما في العادة ما شنو يعملوا طلقات نارية بالمقارن هذوما؟
9: استعمال مفرط في السلاح.
2: أي
9: استعمال مفرط في إطلاق هذا الرش هذا ولا ما نعرف شنو. استعمال المفرط على خاطر السلاح نعرفوه نحن حتى من قديم، معناها عند الرجال الكبار يكون مرخص ويكون معناها مراقب من تحت الدولة، وأصل كل إنسان حامل السلاح ومرخص يعطوه كمية الكرتوش معناها مقيدة حتى عند حساب الدولة. لكن هذا كله في وقتنا تو حقيقة، هذه برجولية لازم نقولها، تو في وقتنا تو ما بقاش الموضوع هذا. حتى الدولة تراقب لكن ما ثماش رقابة تامة حقيقة. بالنسبة للوضعية حسب ما وردني من معلومات أنه السيد مولى العرس أنه ما أخذ يجيب 8 ملايين بين الشماريخ وبين كرتوش، هو اللي يزود هو اللي يعطي. والمشكلة المصيبة الكبرى أنهم الذري اللي يضربوا في السلاح وكلهم صغار وكلهم أقل سن أقل من 30 سنة. أنا عمري 40 سنة عمري ما شديت السلاح وما نعرفش نشد السلاح. فهمتني أختي؟ كيفاش الذري الصغار تجيب في السلاح؟ وين الدولة؟ وين الحاكم؟ وين الرقابة؟ وين شنو هذا استهتار كبير ياسر، هذا خطر، يشكل خطر كبير ياسر على صحة صغيراتنا وعلى صحة إنسانا وعلى صحة بناتنا وعلى صحة. كيفاش تمشي المهرجان سبحان الله، تمشي المهرجان ولا العرس تمشي لباس عليك، يمشي ولدك صغيرك لباس عليه يروح ما يشوفش.
2: ولدك معناتها جراها الاستعمال هذا جه الكرتوش في وجهه ولا الرش في وجهه؟
9: الإصابة مباشرة قال يا بابا على بعد 2 متر، معناها نقولوا نحن بلغتنا ضربة مليانة في وجهه. أصلا الكمية اللي خرجت من سلاحه كلها تصبت في وجهه، هي نورمال ما تخرج تتفرج، لكن لا بحكم قصر المسافة وليدي كل جت أشخلها عيونه تفسد، العين اليسار العين اليسرى مشت على روحها سي
2: بقرار طبي، انه العين اليسرى خسرها تماما
9: منعدمة 100%.
2: يا لطيف يا ربي، يا
9: منعدمة 100%. والعين اليمين عملت لها عملية، ان القرنية تقسمت في زوز، عملت لها عملية وربي حذر اللطف ربي والثانية هنا نستنوا في الثانية، والطبيب ما عطانيش فيها نسبة امل كبيرة ياسر انه باش تمنع، وهذا ما نحكو معنا اخلاف ربي يحط يديه كل شيء يتم. نحن ما نحكوش على ربي، بالنسبه لوالدي في ايادي امينه باذن الله في المستشفى الجهوي بالصفاقس،
2: مستشفى الجامع حبيب
9: رقيبه، المستشفى الجامعي حبيب رقيبه في ايادي امينه بين الدكاتره باذن الله ان شاء الله يسعى وانهم باش ينوض يحاولوا يرجعوش بسيط من الامل على خاطر ولدي يستحق قرنيا بعد عام ونص مستحق قرنيا بعد عام ونص باش الركبال لكن هذا ما يمنعش انه عندي ثقه في هذا وعندي ثقه في القضاء باذن الله انا شكيت قدمت شكايتي قدمت شكايتي في سيدي بوزيد وفي سعيده وقابلت السيد الوالي مشكور جدا انه تعاطف معايا ورحب بي وفرح بي وقال لي انا مستعد نقوم على جال الوليد هذا انا تفرجت في التصاور وشفت الفيديوهات انا مستعد نعاون باذن الله نحاول ان نمنعوا له العين الاخرى بارك الله فيه وجزاه الله خير لكن وسيد وكيل الجمهوريه اذا مشكور وان شاء الله ياخذ اللي حقي وربي يبارك له وتعاطف معايا انه في حكايه ولدي
2: تمت ايقافات وفم صارت ايقافات على خلفيه الموضوع هذا ولا مازال الموضوع في التحقيق
9: انا حقيقه الجماعه هذوما ناس لاباس عليهم وطولوا علي حتى في الكلام وحقروني على خاطر ما من فئه هشه معاق وكيري وعندي اربع صغار معناها حقرين يقول لك هذا ما عنده وين يوصل وما عندوش حتى
2: فما قضاء في البلاد شو معناتها ما عنده وين يوصل اللي عنده حق ياخذه
9: لا هما في مخاخهم كون الناس عندهم نفوذ وعندهم سلطه معناها عندهم فلوس قادرين يشروا معناها حريتهم فلوس هم في مخاخهم يعتقدوا انه هم ينجموا يعملوا هكا ونحن ما نشكوش في قدرات القضاء باذن الله باذن الله باذن الله القضاء يوصف لي حق ولدي وانا عندي ثقه تامه عندي ثقه تامه كل باذن الله وانا نوجه نداء للسيد المدير العام للنيابه العموميه السيدي بوزيد انه نداء عاجل جدا انه يتحرك على الملف نتاع ولدي ويباشر قضيه ولدي ويتحرك عليها ويتحرى فيها وينصف لي حق ذري حق ولدي استغفر الله
2: ان شاء الله
9: وانا نطلب من سيده وزيره العدل استغاثه الى سيد وزير العدل وزيره العدل انا مستعد لخاطر ولدي ولدها هي مسؤوله مثلا كوزاره وزيره العدل تنصف لي حق ولدي انا مستعد نشيل لتونس مستعد نعطيها تصاور ولدي نبعث لها تصاور ولدي نداء استغاثه يا سيد وزير العدل نداء استغاثه اليك يا سيد وزير العدل ولدي فارس راهو ضاع راهو مش يضيع راهو ولدي مش يضيع نداء يا سيد وزير العدل يرحم ولدي يرحم ولدي يرحم ولدي يرحم ولدي حق ولدي راني تعبت راني نفسي تعبت راني ندمر راني ما عادش
2: حاول تبدل بلاستيك شوية سي أيمن باش صوتك يوصل خاطر فما شوية
9: ما عادش نجم نشوف ولدي في وضعية كارثية ما عادش ولدي يغدو يفيق يقول لي بابا بيني ماكو قلت الطبيب مش يعدي عليك ومش تروح للبيت وتولي تشوف اش بيني اليوم ما نجيش نشوف اش نعمل في الوضعية هذه اش نعمل في الوضعية هذه كيفاش نداء يا سيد وزير العدل تاخذ لي حقي ما الجماعة هذم ونطالبهم بحقي كامل وحق ولدي مش حق ولدي طالب حق ولدي في العلاج يلزم ولدي يرجع يشوف يلزم الدولة توفر لي أي جميع السبل أنه بنقص من عين واحدة أنه باش نرتاحوا من حناني هاي على الأقل تماش والسبيليتي من عين وعين نداء إلى وزير الشؤون الاجتماعية الله يرحم ولدي راني تعبت أنا هتو في السبيطار بس اللي حد مجاني حد ما ولو انهم بداخل بس اسمع لكن رحم ولدك قلت في مثلا بي وما نجمش بلي نعبر شوي الله يرحم ولديك الله يرحم ولديك ونطلب الصلاة المعنية الكل اذا كان فارس يحكي جنسية تونسية وهو انه طاق موجود على السواقع المواصل سواقع مواقع الاجتماعي نجم الناس يشوفوا ويحينوا حالة ولدي ويرحم
2: والديه ان شاء الله صوتك يكون وصل سي دايما خاطر الصوت ماهوش واضح كما يلفو مع ذلك انت في المستشفى كما قلت لي توا ان شاء الله ندائك الى وزيره العدل والى وزير الشؤون الاجتماعيه وصل ان شاء الله يتم التدخل وتم يتحركوا في الموضوع هذا وياخذوا لك حق ولدك ان شاء الله يمنعوه صحيا قبل كل شيء
9: فلا النائب العام سي بوزيد يتحرك في قضيه ولدي النائب العام يرحم ولدي سيد النائب العام يرحم ولديك تحرك لي لف ولدي راه ضاع راه اموره انتهت قولي حق ولدي.
2: ربي قايم وسالم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله صحة نجم وننقذ العين الثانية على هو ما تعني تبنى. شكرا شكرا يفضلك يعطيك الف صحة. سي دايما من عثمان ولدو تضرب يقول بسلاح ناري في حفل زفاف مشى مع جد وجدته. يقول العين لولانية العين اليسرى خسرناها تماما. فما أمل في العين الثانية. يطالب ولا يطلق نداء لسيدة وزيرة العدل يقول تاخذ لي حق ولدي قضائيا وصحيا كذلك. إن شاء الله تمنع العين الأخرى عمره 10 سنوات. ربي يفضل هورو إن شاء الله. هذاك شو نجم نقول ورجاء هالحكايات هذوما وهل مخالفة القانون إن شاء الله معناتها نكونوا أكثر صرامة في المواضيع هذي لأنه الضحايا في الأخر يمشيوا ناس اللي عملت ليدهم لساق. موصلين معكم مشوارنا مرحبا 8:53 دقيقة على موجتنا.
1: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فهم.
2: مرحبا أهلا وسهلا. نحكي على مسلسل جديد يعرض حاليا أثر جدل على مواقع التواصل الاجتماعي.
1: بون بلان
2: من بداية العرض متاعه مسلسل حب عوراء هو ولا من أكثر الأعمال اللي تحكي عليهم على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد ما شد انتباه الجمهور بالكيمياء الواضحة بين زوز أبطال أنس طيارة وهيا مرعشلي اللي برشا اعتبروها من أبرز نقاط قوة العمل هذايا. المسلسل مقتبس من الدراما التركية شهيرة أنت أطرق بابي. أما النسخة العربية جابت القصة بروح جديدة أقرب للمشاهد العربي. الحكاية تدور حول شابة طموحة عندها أحلام كبيرة ومستقبل تحب تبنيه لكن تلقى روحها في موقف صعيب بعد ما تفقد المنحة الدراسية متاحة. ومن هنا تبدأ السلسلة من الأحداث غير المتوقعة اللي تجمعها برجل أعمال ناجح مع قلبه مسكر على الحب بسبب تجربة غيرت حياته. ظروف تخليهم يدخلوا في علاقة تبدو في البداية مجرد اتفاق ومجرد مصلحة متبادلة لكن مع الأيام والمواقف الطريفة والمفارقات الكوميدية تبدأ المشاعر الحقيقية تظهر بيناتهم وبين الضحك والغيرة والتحديات والأسرار تتطور القصة إلى رحلة رومانسية مليانة مفاجآت. العمل نجح من الحلقات الأولى في إثارة إعجاب الجمهور خاصة بفضل الأجواء الرومانسية الخفيفة والتفاصيل اليومية اللي خلت المشاهدين يتعلقوا بالشخصيات ويتابعوا تطور العلاقة بين الأبطال خاصة حلقة بعد حلقة. فلأنه تنجح قصة الحب هذه في تجاوز كل العقبات هذه الكل باش يكتشفوه المتفرجين مع تواصل أحداث حب عوراء. المسلسل اللبناني اللي تقترحه عليكم هيفا الليلة في بون بلان.
1: بون بلان.
2: شكرا حسام الدين الحلواني. شكرا هيفا بن يوسف. شكرا ضحى السويسي. أجمل تحيات هدى الورغمي. شكرا لكل الأصدقاء وصديقات هجة تقول محلها بستين دقيقة معاك. ربي يحفظك ويفضلك. شكرا لك سيدة يحيى. شكرا يعطيك ألف صحة. شكرا أم عبد الله زهرة زهيرة لمية شمام. تحياتي للمعز المنوبي أيضا. شكرا لكم جميعا أصدقاء الجزء الثاني لزنتر نوت. شكرا الناس اللي سمعتنا زد على فيم. شكرا لكم اللي تواصلوا معنا على فيسبوك. شكرا جزيلا لن الأخبار مع بهيرة نايت كلوب مع محمد القرقني. احنا نتقابلوا غدوة ان شاء الله في نفس التوقيت على نفس الموجات. ليتكم زينة. صباح الخير ناس كلها.

0: FM. على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم ديوان FM فلاش نيوز.
1: موجز واتسع ديوان FM عسلمة. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي زيارة غير معلنة إلى مدينة القيروان، حيث اطلع على مدى تقدم مشروع تهيئة وترميم فسقية الأغالبة، أحد أبرز المعالم التاريخية والحضارية بالجهة، وفق ما نقله مراسل ديوان FM بالقيروان. يذكر أن مشروع تهيئة فسقية الأغالبة التاريخية بمدينة القيروان يحظى برعاية رئاسية مباشرة، حيث تم إقرار برنامج شامل لترميمه وإعادة أحيائه تحت إشراف مباشر من الإدارة العامة للهندسة العسكرية بهدف الحفاظ على هذا المعلم، كما أن مدة الأشغال قدرت ب 24 شهرا حيث انطلقت منذ أوت 2025. وزارة التربية تعلن عن فتح باب التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة الخاصة بالحصول على نتائج امتحان البكالوريا للدورة الرئيسية لسنة 2026 لفائدة المشتركين لدى مختلف مشغل الهاتف الجوال في تونس، بداية من يوم الخميس 18 جوان الجاري على الساعة 10 صباحا، حيث يمكن للمترشحين التسجيل عبر إرسال إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005، تتضمن الرقم البكالوريا ورقم التسجيل في امتحان البكالوريا ورقم بطاقة التعريف الوطنية. الخبير في الشأن المناخي والمهندس البيئي حمدي حشاد يفيد بأن موجة الحر التي اجتاحت أوروبا لا تشمل تونس، وفق ما صرح به لبرنامج في 60 دقيقة على ديوان FM، لافتا إلى أن الحرارة في بعض البلدان الأوروبية تتجاوز درجة

0: بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.diwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله، لو رونديفو اللي يكون معكم من الاثنين للجمعه من 9 حتى للنص الليل. نسلم عليكم، نتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه معنا وين ما كنتوا. ان شاء الله نقول لكم مربوحه بالنسبه للي باشولي، مش للمنتخب، ما نعرفش، ان شاء الله مربوحه للمنتخب التونسي بعد المدرب الجديد. ولو انه صعيب في لحظات هكا في بعض الايامات انه معصا سحريه ما هيش موجوده. على كل اننا نقول ان شاء الله مربوحه للتلميذات نتاع الباك اللي تري بيانتو في الباك ان شاء الله. نهار الاثنين نهار الثلاث تبدا الريزلتا تبدا موجوده ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله هكا يبدا. شبيك هو يقول لي ما شويه تفاعل بالمنتخب ان شاء الله. تفائل انت هاني انا لهنا صافا. تفائل انت يعني بحذاك ودي تقول لي شويه تفاؤل شويه. والله متفائلين، انما كم زاد نكون واقعيين. من عب زاد نبدا فرحان وقايم الصباح من 5 تاع الصباح بعد نروح يعلم بيا ربي نضرب شحات المراه بطريحه ولا فك علينا من المشاكل اختار. اي سيدي دونك خلينا نبداو البرنامج نتاعنا ديريكتومون. نمشيو كيما العاده نسلم قبل كل شيء على ليكيب الكل. حسام سيد المخرج السلام عليك، هيثم السيد المعده، هذا محمد قارقني من وراء الميكرو. اون توكا نمشيو ديريكتومون مع الموسيقى ونبداو تو سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: هاي سيدي بعد شوية بشو اسمه مريم شهاب في غصن الرومان.

نوردو اونسويت باش نلقاو ليزا باش نلقاو ويل جسار مالو ما سعد المجرد اي تو سويت باش خليكم مع ريحانه دون ستوب ذا ميوزيك هذه الموسيقى نتاعنا نقول لكم بوني كوت انتم تسمعوا في نايت كلوب.

مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل متواصلين معاكم بتبيع حتى للنص الليل ان شاء الله تكونوا عاملين دابو كيف معنا بالموسيقى اي با ديريكتومون لو رانديفو يكون مع الاغاني الشرقيه تو سويت نمشيو الكاسيت

يا لالا اللي ما عنده محمد منير شيرين اه يا دنيا سألوني والكفور ينبعد شوية فيرس كرم زاد دخيله ايتو سويش بشخليكم مع إليسا وفاضل شاكر من أقوى الديو اللي تعملوا في تاريخ الموسيقى العربية جوه الروح هي الموسيقى اللي تسمعها تو سويت. أنا أقول لكم جستمون شوية خير تكونوا معاكم بهيرة تعطيكم روح متاع الروح متاع الأخبار شنو فاتكم شنو ما فاتكمش على رأس الساعة بتبيع ساعتنا الثانية تكون شوية خير مع أولديز خليكم معنا برانشي أنتم تسمعوا فينات كلوب على ديو أنا فاهمة

كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم 48 دولة تحلم بنفس اللقب إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث ديوان FM مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك كندا والولايات المتحدة الأمريكية

0: DUNFM,
1: رئيس المونديال.
2: DUNFM, عسلمة.
3: عسلمة DUNFM, أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم.
4: أحلى جبكم ونحبكم برشا DUNFM.
2: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
5: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
6: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
2: مالا كابتن موجة صفاقس
7: على 91.2
2: تونس,
7: 93.5
2: نابل والوطن القبلي
7: على 106.
2: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوان اف ام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان اف ام.

0: وان اف ام فلاش نيوز
1: موجز والعشرة دي وان اف ام عسلمة. وزارة التربية تفتح باب التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة الخاصة بالحصول على نتائج امتحان البكالوريا للدورة الرئيسية لسنة 2026 لفائدة المشتركين لدى مختلف مشغل الهاتف الجوال في تونس بداية من الخميس القادم على الساعة 10 صباحا، حيث يمكن للمترشحين التسجيل عبر إرسال إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 تتضمن العبارات التالية: باك ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ورقم بطاقة التعريف الوطنية. وحدات الحماية المدنية بالكاف تواصل عملية البحث عن راعي أغنام جرفته المياه بساقية سيدي يوسف منذ أمس، حسب ما أفاد به أحد أقاربه لبرنامج في 60 دقيقة على ديوان فهم، مضيفا أن المنطقة شهدت تقلبات مناخية ورياح قوية وأمطار غزيرة مما حال دون عودة قريبه إلى منزله. رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الريحي يقول أن أسعار الحجوزات بالشقق السياحية ارتفعت بنسبة 10 إلى 15% مقارنة بالسنة الماضية، مبينا أن الأسعار تتراوح بين 200 إلى 500 دينار في الليلة الواحدة وفق ما صرح به في برنامج 60 دقيقة على ديوان فهم، داعيا إلى تخصيص جزء من الطاقة السياحية لفائدة السوق الداخلية مع تمكين التونسيين من الاستفادة من الخدمات والعروض السياحية بالأسعار المعتمدة للأجانب أو بأسعار تفضلية تراعي المقدرة الشرائية. إلى الشأن الدولي، شبكة CNN تفيد بأن مجلس الشيوخ الأمريكي أخفق في تمرير قرار يهدف لتقييد الصلاحيات الحربية للرئيس الأمريكي عبر اشتراط موافقة الكونغرس على أي عمل عسكري إضافي في إيران. قادة مجموعة السبعة تتفق على تكثيف الضغوط على روسيا لإنهاء الحرب المتواصلة منذ أكثر من 4 سنوات على أوكرانيا. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.

وأسودة تيرينغا سينو. نبدأ بالمنتخب الوطني التونسي. المدرب الوطني الجديد هيرفي رينار يخلط الليلة المونتيري المكسيكية مرفوق بمعد بدني. مدرب حراس ومحلل أداء حسب ما أكدونا مبعوثنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا حاتم جزبار. رينار يعقد فور وصوله ندوة صحفية قبل التمارين اللي باش تكون بداية من 3 متاع الصباح بتوقيت تونس. نذكر منتخبنا يواجه جابون في ثاني لقاءات المونديال نهار الأحد 5 متاع الصباح. حارس حمزة بن شريفية أمضى عقد 3 مواسم مع المستقبل الرياضي بالمرسى في صفقة انتقال حر. نذكر بن شريفية فسخ عقده بالتراضي مع نجم المتلوي. مصادر مؤكدة تقول أنه فما زوز مدربين توانسة باش يكونوا ضمن الإطار الفني الجديد للترجي الرياضي بقيادة الروماني لوريسيو ريجي كام في الانتظار الإعلان الرسمي، علما أنه باش يتم التعاقد مع مدير فني بلجيكي خلفا لكريستيان بغاكوني. نادي ميلان الإيطالي تعاقد مع المدرب البرتغالي روبن أموريم. فريق اللامباردي أعلن اليوم تعاقد مع صاحب 41 عام خلفا لماسيميليانو أليغري المقال من مهامه بسبب سوء النتائج. نشير زادا أن المدرب السابق لسبورتينغ لشبونة ومانشستر يونايتد أمضى عقد بموسمين مع خيار التمديد بموسم إضافي. ختام بلقاءات المونديال الليلة وغدوة الفجر في المجموعة التاسعة. فرنسا انتصرت منذ لحظات ضد السنغال 3-1. الدياكا تروض أسود تيرينغا بالنسبة لمنتخب فرنسا، كان سجل هدفين ثم السنغال في الوقت البديل سجلت هدف تذيير الفارق. توتسويت بعد لحظات كيليان مبابي كان سجل الهدف الثالث. هكا تروز السكور فينال بالنسبة للماتش هذا. 11 متاع الليل مواجهة أسود الرافدين العراق ضد منتخب النرويج. المجموعة 10 متاع 9 متاع الفجر الأرجنتين بطل العالم ضد محاربي الصحراء منتخب الجزائر. 5 متاع الفجر نشامة الأردن يواجه منتخب النمسا. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanafm.net. كان معكم قدور، خليكم مع محمد في نايت كلوب. صباح الخير وتحية فلسطين.

مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومتواصلين معاكم بتبيع حتى للنص الليل. ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معنا بالموسيقى ديريكتومون كيما عاد. لو رانديفو نتاعنا يكون توت سويت مع الاغاني القديمه في اولديز. اولديز دونك في اولديز البارح كنا وقفنا في المرتبه 23 وين كنا حكينا على مارك انتوني اي اون بلوس اللي زاد نلقاو انكور اون فوا في المرتبه 22 مارك انتوني في يو سونغ تو مي. موسيقى من اجمل الاغاني الرومانسيه في بدايه الالفينات وهي يو سونغ تو مي كيما قلت مارك انتوني. الغنيه اللي خرجت عام 2000 ضمن الالبوم الناجح نتاعو اسمه مارك انتوني على اسمه وجات بعد النجاح الكبير لغنيه اي نيد تو نو. يو سونغ تو مي تحكي على شخص يكتشف متاخرا اللي الحب الحقيقي كان قريب منه طوال الوقت. بعد فترة من الوحدة والبحث يلقى إنسان يغير حياته ويعطيها معنى جديد. الغنية تتحدث على اللحظة اللي حس فيها الإنسان إنه شخص ما فهمه وهكا ولقى روحه معاه ولا بطريقة مختلفة على الناس الأخرين. كلمات تاع الغنية مليانة مشاعر كبيرة وكأنه بطل القصة يقول كنت ضايع وجيت أنت وبدلت كل شيء. وهذا الإحساس الصادق هو اللي خلى برشا مستمعين يتعلقوا بالغنية ويعتبروها من أجمل أغاني الحب في الفترة هذيك. موسيقيا ميلانجي الغنية بين البوب والرومانس لاتان بأسلوب مزيان برشا وصوت مارك انتوني المعروف بالقوة نتاعو والإحساس العالي أعطى للغنية بعد آخر اللي خليها تكون من أنجح الغنيات اللي موجودة في عام 2000.

في المرتبة 21 نحكيو على واحدة من أشهر أغاني البوب في التاريخ وهي باي باي باي لفرقة أنس وينسي. الغنية اللي خرجت عام 2000 وكانت أول سينجول من الألبوم الأسطوري ناو سترينجز تشهد لحتم أرقام قياسية في المبيعات وقت الصدور متاعو. الغنية ما كانتش مجرد نجاح موسيقي أما كانت زادت مثل مرحلة مهمة في مسيرة الفرقة. وقتها أنس وينسي كانت خارجة من نزاعات قانونية مع إدارة عملها السابقة وهذاك علاش العنوان كان اسمه باي باي باي خذاء عند الجمهور معنى أعمق من مجرد نهاية علاقة عاطفية. الغنية تحكي على شخص قرر أنه يخرج من علاقة ما بقاش تحترمه ولا تعطيه القيمة اللي يسحقها وفي عوض ما يبقى أسير هكا للمشاكل والوعود الكذبة يختار يمشي ويقول بكل ثقة باي. المساج البرنسيبال هو احترام النفس وعدم القبول بعلاقة مش متوازنة. موسيقيا الغنية تتميز بإيقاع سريع كورس قوي ثقة كبيرة خليتها من أكثر الأغاني الانتشارا في بداية الألفينات وراء نجاح زاد يقف الثنائي الشهير ماكس مارتن وكريستيان لندن اللي كانوا من أبرز صناع أغاني البوب في الفترة ذيكا.

في المرتبة 20 نلقاو موسيقى من أجمل أغاني الحب والـ R&B في نهاية التسعينات وهي Back at One الفني الأمريكي براين ماكنايت. الغنية خرجت عام 99 ضمن الألبوم اللي يحمل نفس الاسم Back at One وأصبحت من أشهر الأغاني الرومانتيك في المسيرة الفنية متاعه. نحكيه على براين ماكنايت اللي معروف بصوته كالم القدرة الكبيرة متاعه على كتابة والتلحين متاع أغاني هكا عاطفية على امتداد سنوية تعتبره الكثير واحد من أهم نجوم الرومانتيك الغومانتيك في الجيل متاعه. باك آت وان عنده فكرة مميزة وبسيطة في نفس الوقت. الغنية تعتمد على العد من واحد حتى الخمسة وين يصف براين خطوات الحب بطريقة رمزية. يقول فما الأعجاب الاهتمام التقرب التعبير على المشاعر ومن بعد الوصول إلى الحب الحقيقي ومن بعد يرجع باك آت وان أو من البداية وكأنه ترجع من الأول والرحلة تتجدد باستمرار. الكلمات غومانتيك كما قلت لكم. موسيقيا الغنية تعتمد على لحن كالمة برشا بيانو سوفت موجود ورغم بساطة التوزيع الموسيقي لأنه قوة كلمات وصوت خلتها تحقق نجاح عالمي كبير برشا. كانت من أنجح الأغاني كما قلت عام 2000.

بعد 19 نلقاو مزيكا من الغاني اللي صنعت نجومية متاع فنانة في بداية الألفينات وهي What a Girl Wants للنجمة الأمريكية كريستينا أغيليرا. الغنية اللي خرجت في أواخر 99 ضمن الألبوم الأول متاعها اللي اسمه كريستينا أغيليرا على اسمها، وصلت عام 2000 إلى المرتبة الأولى في تصنيف البيلبورد 100 بعد النجاح الكبير. الغنية متاع جينيان وبوتل كان التحدي وثبت أنه النجاح مش مجرد صدفة، وجيت What a Girl Wants باش تأكد أن كريستينا تملك صوت قوي برشا وشخصية فنية قادر على الاستمرار في القمة. الغنية تحكي على بنية تلوج على الحب الحقيقي والاهتمام الصادق، مش على المظاهر أو الوعود الفارغة. والميساج البرنسيبال هو أنه أكثر حاجة تتمنيها أي فتاة هي الإحساس بالأمان، الاحترام والتقدير من الشخص اللي تحبه، ولهذا يسبب بلقات الكلمات صدى كبير عند الجمهور خاصة الشباب في الفترة هذيك. موسيقين الموسيقى ميلانجي هكا ميلانج بين البوب والأرنبي بأسلوب ذكي برشا ومع لحن سهل يتكبت ويتحفظ. فيديو كليب زاد ساهم في نجاح متاع الموسيقى، وين ظهرت كريستينا بصورة هكا تشيل خفيفة ماهيش شكل هكا عفوية، فوالا قريبة من الجمهور وبعيدة على التعقيد والاستعراض المبالغ فيها.

18 نقطة واحدة من أنجح أغاني عام 2000 وهي Doesn't Really Matter للنجمة الأمريكية جانيت جاكسون. الموسيقى اللي خرجت ضمن الموسيقى التصويرية الفيلم نيوتي بروفيسور 2 دي كلامبس اللي كانت جانيت بطلة فيه إلى جانب إيدي مورفي. في الفترة ذيك كان جانيت جاكسون من أكبر نجمات الموسيقى في العالم ونجحت مرة أخرى في تقديم غنية تجمع بين البوب والإرهن بيب إيقاع مودرن يناسب بداية الألفية الجديدة. الموسيقى تحكي على شخص وقع في الحب لدرجة أنه كل الأمور ثانوية ولت مغير حتى أهمية. رسالة بسيطة ومتفائلة وقت اللي يكون الحب حقيقي المظاهر والتفاصيل الصغيرة ما بقاش تهم لأنه أهم شيء هو وجود الشخص اللي نحبه بجنبنا. الغنية جاءت في فترة كانت فيها جانيت تكتشف أصوات موسيقية أكثر مودرن مع تأثيرات إلكترونيك وإيقاعات دانسونت خفيفة والنتيجة كانت الغنية هكا مليانة إنرجي كمام وفي فرحية زادة وفي نفس الوقت محافظة على التوش الرومانتيك اللي تميز الأعمال متاعها. الفيديو كليب كان متقدم على العصر متاعه مستوحى من أجواء الخيال العلمي والتكنولوجيا المستقبلية وهو معطى الغنية إيدنتيتي فيجوال مميزة برشا مازال يذكرها برشا عشاق الموسيقى حتى لليوم. الغنية صدرت ترتيب البيلبورد هوت 100 الأمريكي وأصبحت واحدة من أبرز أغاني سيف عام 2000 ومؤكدة وتأكد مرة أخرى مكانة جانيت جاكسون كواحدة من أهم الفنانات في تاريخ البوب والرنبي.

très connu, la musique. Je pense à la fois, c'est automatiquement, on a parlé de la musique à Madonna. Et finalement, il y a eu le 17, ou la fin, on a parlé de la musique, on a parlé de la musique, on a parlé de la musique, on a parlé de la musique, on a sûrement, il y a eu la période de la donc, il y a eu la musique, il y a eu la période de la musique, il y a l'instrument, il y a eu la mélodie, il y a eu la musique, et il y a eu déjà Music, la nageme à la mienne qui m'a dit Madonna, le René, il y a eu la fin, ou qu'il y a eu l'album الثامن لها اللي هو ميوزك ديجا وقدمت نقلة واضحة في المسيرة الفنية متاحها في الفترة دي كمادونا كانت ديما تجدد وتبدل الأسلوب وميوزك كانت دليل واضح على قدرتها باش تواكب العصر وتدخل بقوة في موجة الإلكتروبوب اللي كانت موجة وطالعة في الوقت ذاك معناها كانت حاجة جديدة وكانت توندونس ديجا الغنية تحكي ببساطة على فكرة واحدة انه الموسيقى تجمع الناس وتخليهم يعيشوا اللحظة فيها مساج من احتفال بالحياة بالدانس بالهروب من ضغط اليوم عبر الإيقاع والصوت هكا تقول هي في الـ في الـ في الـ في الموسيقى هي تقول music make the people come together تلخص روح الغنية بالكامل الجملة هذية فينالمون موسيقيا ميوزك تعمل في ميلانج بين البوب والإلكترونيك مع تأثيرات من الدانس ومن الهاوس بانتاج مودرن على الوقت هذيك مع المنتج الفرنسي ميريس أمدزاي وهذا تعاون عطى الغنية صوت مختلف ومميز جدا مقارنة بعمل مادونا السابقة الغنية نشحت عالمين وتصدرت عدة تصنيفات وأصبحت من أكثر الأغاني بتاع الدانس انتشارا في بداية الألفينات سواء في الإذاعات ولا النوادي الليلية أنا أقول لك سيد المخرج عودنا الموسيقى من الأول بربي خاطر ميوزك حلوة برشا وذكرني برشا برشا بالصغر في نالما عام 2000 وقت اللي كانت لي بالادور والجو هذيك كانت برمي لي شانسون اللي كانت موجودة برشا واللي وصلت لنا ديجا لتونس خاطر ما كانش كل الأغاني توصل ديجا لتونس مي برمي لي شانسون اللي خلطت لتونس واللي عملت برشا حس في تونس.

0: مزيكا الفوتو في ساعة سلطنة.
1: حاجة غريبة هكا يقول عبد الحليم حافظ. هذه المزيكا بتاعنا اللي تجيكم تو سويت ان شاء الله تكونوا عاملين دابا كيف. انا اقول لكم زيدوا في الحس برشا مزيكا حلوه ديجا. ساعتنا الثالثه تكون معفوفه شويه اخر في زون في اي بي. ما تنساوش زاد الرونديفو جوستومون شويه اخر مع الاخبار مع بهيره العوجي. انا اقول لكم مازال متواصلين معكم في نايت كلوب. ايبا ما تبدلوش الموجه راجعين.
2: حاجه غريبه انا حاسس.

0: ديو ان اف ام عسلامه
1: عسلامه ديو ان اف ام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما
2: نسمعكم احلى جوكم ونحبكم برشا ديو ان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
3: ديو ان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين
0: مالا كابتن موزة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm diwanafm فلاش نيوز
6: موجز الحديث عشرة diwanafm عسلمة. عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحة المكلف بملف الزراعة الكبرى حمادي بوبكري يقول أن التقلبات المناخية التي سجلتها بعض ولايات الجمهورية البارحة خلفت بعض الأضرار في الحبوب مشددا على أن موسم الحصاد سيتواصل لافتا إلى أن عدة مناطق شهدت تطرفا مناخيا لم يسجل منذ سنوات. انطلاق عمليات تسليم علب مواضيع امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي مناظرة النوفيام للمندوبيات الجهوية للتربية يشار إلى أن اختبارات شهادة ختم التعليم الأساسي ستجرى بداية من يوم 18 جوان و 19 و 20 جوان ويتم التصريح بالنتائج يوم 6 من جويلية القادم. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن أنه سيتم تسجيل اضطرابات في توزيع الماء الصالح للشرب بولاية سوسة والمنستير والمهدية وخاصة بالمناطق العليا وذلك ابتداء من اليوم إلى غاية منتصف النهار من يوم الغد. إلى الشأن الدولي نائب الرئيس الأمريكي يقول أنه لن يتم دفع أموال لإيران تحت أي ظرف من الظروف. والخارجية الإيرانية تقول أن وفدا برلمانيا سيزور دولا إقليمية وجار لإعلان تفاصيل التوقيع للتفاهم مع واشنطن وذلك قبيل التوجه لجنيف. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
7: كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم 48 دولة تحلم بنفس اللقب إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث ديوان اف ام مبعوثنا الخاص حاتم جاسبار من أرض الملاعب في المكسيك كندا والولايات المتحدة الأمريكية فلاش

واحد من أهم النجوم في الساحة الفنية هو النجم وليد توفيق. وليد توفيق من مواليد 1954

بعد الشهرة اللي حققها وليد توفيق في البرنامج، نجح باش يلفت انتباه أكبر الملحنين في العالم العربي كيفما بليغ حمدي، سيد مكاوي، وملحم بركات. ومن اللي كان فنان موهوب هاوي ولا نجم صف أول الند للند مع النجوم الكبار، واللي زاد عاونه بخلاف خامة صوته المزيانة شكله وحضوره الراقي وحسن اختياره الكلمات وألحان أغاني، ونجح باش يجمع ما بين الأصالة والتجديد.

الانطلاقة الحقيقية لوليد توفيق والفترة الذهبية في مسيرته الفنية كانت في السبعينات والثمانينات، ومن أشهر أغانيه عيون بهية، انزل يا جميل، أبوس الأرض اللي بتمشي عليها، ومن بعد اختار يدخل العالم السينما ومثل زيادة في فيلم مولد يا دنيا مع النجمة عفيف راضي عام 1976، وزيد شارك في أفلام أخرين كيف ما من يطفئ النار عام 1982 وأنا والعذاب هواك عام 1984. الأفلام هذه نجحت برشا وزادت من شهرة وليد توفيق في العالم العربي الكل، وخليته يتربع على عرش النجومية، ولا من أهم الأسماء المطلوبة للغناء في أكبر المسارح وفي أهم المهرجانات.

على الصعيد الشخصي وللتوفيق تزوج بملكة جمال لبنان جورجينا رزق، والثنائي يعتبروا من أنجح الزيجات الفنية في الوطن العربي، ولليوم مازالوا مع بعضهم ومازال زواجهم ناجح.

من أشهر أغاني وليد توفيق على كيفك مين، محلها السمرة حبيبي فين، وغنيته المتميزة تيجي نقسم الأمر اللي تعتبر من أنجح أغاني، واللي عاودها بروح جديدة مؤخرا مع النجم اللبناني جاد شويري ونجحت برشا برشا.

وليد توفيق من أكثر الفنانين اللي نجحوا في تونس وكونوا قاعدة جماهيرية كبيرة، وعمل برشا حفلات ناجحين في كارتاج، وعمل زي أغنية على تونس بالذمة سماها تونس محلاها.

على طيلة مسيرته الفنية وليد توفيق تحصل على برشا جوائز وما زال حتى لليوم محبوب جيل ورا جيل، وآخر إنتاجاته لسه بيسألوني أصحاب السعادة ومبعث السلام وغيرهم من الأغاني والإنتاجات الناجحين. ويقعد ديما وليد توفيق واحد من أهم وأنجح النجوم في لبنان وفي العالم العربي.

0: Zone VIP. Qui dit soirée, dit night club.
1: ومع الموسيقى الحلوه هذه نوصلوا للفينيش نتاعنا لليله. شكرا للكيب الكل اللي كان سهره معنا, شكرا لكم انتم على اختيار ديوان فيم وعلى اختيار نايت كلوب باش انكم عديتوا معنا للسهريه. شكرا كيما قلت للكيب الكل, الموعد نتاعنا كيما العاده في نايت كلوب. ايبا ما بقى لي كيما نقول لكم, ليلتكم زينه. تشاو, باي باي.
2: نايت كلوب, ليميسيون ريفيرونس دو لا ميوزيك.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: مشاهد منتصف الليل ديوان افهم عسلمة. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي زيارة غير معلنة إلى مدينة القيروان، حيث طلع على مدى تقدم مشروع تهيئة وترميم فسقية الأغالبة، أحد أبرز المعالم التاريخية والحضارية بالجهة، وفق ما نقله مراسل ديوان افهم بالقيروان. وزارة التربية تفتح باب التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة الخاصة بالحصول على نتائج امتحانات البكالوريا للدورة الرئيسية لسنة 2026 لفائدة المشتركين لدى مختلف مشغلي الهاتف الجوال في تونس، بداية من يوم الخميس 18 جمال الجاري على الساعة 10 صباحا. السلطات التونسية تؤمن عملية العودة الطوعية ل 91 مهاجرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء، حيث غادر 22 منهم فجرا عبر مطار تونس قرطاج الدولي، فيما تتواصل تباعا مغادرة 69 آخرين وفق توقيت رحلتهم المبرمجة على كامل النهار. والناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي يقول إن برنامج العودة الطوعية الذي أطلقته وزارة الداخلية أثبت نجاعته، حيث بلغ عدد المنتفعين به 5000 شخص منذ إرساء مخيم كيلومتر 21 في جويلية 2025، مبينا أن المخيم يضم حاليا 1000 شخص في انتظار استكمال إجراءات مغادرتهم للبلاد. البريد التونسي يعلن أنه بإمكان أصحاب البطاقة الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل سحب مبالغ حوالتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية على الساعة 2 زوالا انطلاقا من اليوم. إلى الشأن الدولي، قادة مجموعة السبعة ترحب بالإعلان عن اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وتدعم تنفيذه وتعلن استعدادها للمساهمة فيه. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن الإدارة الأمريكية لا تعتبر التفاوض المباشر مع إيران مكافأة لها، بل خطوة جادة تهدف إلى التوصل إلى نتائج ملموسة. نهاية الموجز الإخباري، تصبحون على خير.
0: نهج التريبيونال والدريبة على ديوان افهم، وهو برنامج وثائقي درامي استقصائي يقدم القضايا اللي شغلت الرأي العام في تونس وفي العالم. جرائم متسلسلة، جرائم منظمة، جرائم عاطفية وسياسية وغيرها، باش تسمع وقايع وأحداث توريكم مدى قدرة الإنسان العجيبة في ارتكاب الجنايات بأنواعها، وتدخل بيكم العوالم تجمع ما بين الرعب، الضحك والإثارة بما فيها الظواهر الخارقة للعادة واللي التشويق فيها سيد الموقف. نهج التريبيونال والدريبة تسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. مرحبا بمستمعي ديوان افهم وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان افهم. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في برنامج نهج التريبيونال والدريبة. وقضية اليوم انطلقت أحداثها في عام 2000 في الولايات المتحدة في منطقة لينكولن كونتي في نيبراسكا قلب الميدويست، يعني الريف الأمريكي. النهار 2 فيفري مع 9 متاع الليل، البرد يقتل، 6 درجات تحت الصفر، والدنيا مكسية بالجليدة. الكياسات تلمع بالفيرغلا، يعني ثلج، هكل يزلق حيوانات وعباد وكرهب، الشي اللي يخليهم يديرابيو، واللي ما عنقش شجرة ولا تخل في صخرة أو طاح في فوسي يتسمى سلكها. وفي نفس الوقت وفي هكل الليل، الضو وقت اللي يضرب في الطريق يولي يجهر من البيوضية. بعبارة أوضح، الجولان في الظروف هذه مخطر إلى أبعد الحدود. وفي هالإطار الجليدي، العون ستوم ماك نايت يعمل في الدورية متاعه كالعادة، وإذا به يشوف من الروتروفيزور متاع كرهبته بيك أب، معناها كاميونات كما لدي ماكس اللي عندنا، اللون متاعها مارون غامق وجاية تجري في جري ماست. تقول مولاها هزز البوستة، معناها متاع واحد متهور في السياقة متاعو. العون ماكنايت قال شكون هالمقربة اللي سوق كالمهبول؟ هو مازال ما كملش كلمته هكا البيكاب تعديت تزف من بحذاه لين الهواء متاعها جمد له حنكو. الحاصل تعدى كالعجاجة، ومن كثر السرعة متاعه هكا العون ما نجمش يثبت بالقداء في الرقم المنجمي متاعها. المعلومة الوحيدة اللي تمكن منها هو أنه السيارة جاية من تكساس. هكا العون قال هذا اللي بيه، ومنها شعلك الجيروفار وحط السيران متاعه على الاخر، وجاب جرد هكا المقربة اللي يجري ولا

الحقيقة ما لقاو حتى كاميونة بالمواصفات هذيك. السيد أرضه كانت له بلعة. في نفس الإطار الريفي وبعد جمعة للواقعة هذه وبالتحديد في نورث بلات على بعد 60 كيلومتر من المكان اللي صارت فيه الملاحقة ما بين العون واللي راكب في البيكوب، فلاح عنده سنوات ما استعملش الجرانج متاعه اللي موجودة في الفيرما، يعني الحظيرة معناها المخزن واللي داير بيه، في باله كالعادة مسكر وما تخلو حتى حد من مدة. ظهر له باش يمشي يتفقد ودوب ما خلط يلقى الباب متاعك المخزن مبشخ له بلاش محلول. العجب يبالي بيه مبلج وفيه كوبة زادة، طل باش يشوف شفما. وقتها تصدم بالمنظر اللي راه. بالوقت طلب الـ 911. في ترابط هالأحداث البوليسية خلطوا وعاينوا المكان بما فيهم المخزن، وغادي باش يكتشفوا معمل متاع مخدرات. لقاو برشا مكونات كيميائية يصنعوا بيهم مخدر الميتانفيتامين. مخبر على حاله بكل المعدات متاعو، ومعناها فما شكون استغل فرصة أنه هكا الحظيرة مسكرة وفارغة وما يجيها حد باش ينصب فيها الماتريال متاعو ويبدأ ينتج في المخدرات. ولهنا أكيد راكم تعرفوا إلا سمعتوا أنه الميتانفيتامين تتكون أساسا من مادتي ليفيدرين والبسودويفيدرين الموجودين في عديد الأدوية المضادة للزكام، يعني مش صحيب توفيرهم، والباقي أمور كيميائية. والمخدر هذا يسميوه زادة كريستال أو سبيد، وبدأ يدور بالقدا في بداية القرن الحالي. وفي الولايات المتحدة الميتانفيتامين عرفت انتشار واسع وتتباع لحد اليوم بكميات مهولة، لأنها أرخص برشا من الكوكايين وتتصنع بسهولة حتى تحت دروج متاع بلاص. من ناحية المفعول متاعها الميتانفيتامين تحطم البشر تحطيم شامل، وحتى كل واحد يظهر له اللي هي وفرت له نشوة كيما متاع الكوكا وخلاته في عالم آخر، في المقابل تكله الغدد متاع مخه وترده عنيف وميال للإجرام، خاصة كي يبدأ في حالة مونك. ولهنا من غير ما نقولوا أن الجماعة اللي يصنعوا فيها المخدر هذا يختاروا أماكن ريفية نائية ما فيها حد باش هكاك ينصبوا المخابر متاعهم ويبدأوا بعاد على العينين. وهذاك علاش الميدويست الأمريكي لليوم وكر من أوكار تجار المخدرات وفيه المئات من المخابر السرية لي لابو كلانديستان. الحاصل هكا الحقول والمراعي الآمنة والهادئة تحولت المخابئ معشين فيها المنحرفين بأصنافهم، هذا من غير ما نحكيه على المطاردات والملاحقات والطلق الناري ما بين صانعي المخدرات والبوليسية في وسط هكا المزارع والضيعات. هذا خلف الرعب اللي ولاو عايشين فيه سكان الريف. وتوا خلينا نغلقوا هالقوس اللي فرض علينا نفسه ونرجعوا للقضية متاعنا. في نفس هكا الفيرما البوليسية اللي عاينوا في هكا المخزن القاو من جملة ما القاو مصوات متاع جوابات عليهم عنوان باسم شارل موزس، يسكن في منطقة نوكونا في تكساس. وكي دخلوا القاعدة البيانات متاعهم يعني متاع الشرطة باش يعرفوه شكون، وظهر شارشي يعني فيه برقية تفتيش من أجل سرقة أسلحة نارية. والمعلومة الهامة ظهر عنده بيكوب لونه مارون غامق برقم منجي ميمة تكساس، معناها نفس الرقم متاع الكاميونة اللي هربت على العون ستان مات نايت نهار 2 فيفري. الشرطة عرفت زادة أنه شارل موزيس هذا من خلال التصرف متاعه في الكياس والطريقة اللي سوق بها ما ينجم يكون كان مستهلك كبير متاع ميتون فيتامين، لأنه متهور الأبعد الحدود يتجاوز السرعة وما يعمل حتى حساب لحتى شيء، معناها ينجم يتسبب في كوارث كبيرة. وهذاك علاش بيرو الشريف متاع لينكولن كونتي اتبع العديد من البلاغات للسكان وفيهم التصوير متاع شارل موزيس هذا ورقم الكاميونة متاعه ومواصفاتها، وقالوا اللي هو ديما تحت تأثير المخدرات ومخطر برشا ويلزم السكان ياخذوا حذرهم منه. وباش العملية تولي عندها جدوى الشريف وأعوانه داروا في الأرجاء متاع لينكولن كونتي ضيعة ضيعة، وعلقوا البلاغ واتصلوا بالفلاحة والمزارعين مباشرة لعل حد منهم شافوا أو عنده معلومة عليه. فما اللي قال شافوا، لكن أغلب اللي سألوهم ما عندهم حتى فكرة لعلى اسمه لعلى البلاصة اللي يسكن فيها.

0: بالنسبة ليهم السيد هذا غريب وما هوش ولد المنطقة. نهار 12 فيفري 2000 بوليس واسمه كويسي نيمس تابع أمن لينكولن كونتي وقفهم على 11 متاع الليل في بيوفات موجودة في كيوسك متاع إيسانس إيش ياخذ قهوة على خاطر قريب يبدأ السيرفيس متاعو. هو يخلص في الكاسة ويشوف في الفترينة متاع البيوفات بيكوب لونه مارون غامق واقف بعد البومب إيسانس وشاف زاد شخص هابط منه. وبحكم اللي عنده فكرة على شارل موزيس على خاطر شاف تصويرته في البلاغ اللي توزع على السكان بقى يثبت فيه وفي كاميونته حتى لينعقله. السيد عنده نفس الأوصاف والرقم المنجي ميم تاع الكاميونة مطابق للي موجود في البلاغ. بالوقت طلب قاعة العمليات وعلمهم باللي شافوا بالطبيعة طلب تعزيز. بالنسبة للشخص هذا يعني شارل موزيس بعد ما عبى ليسون جاء طالع في البيكوب متاعو وإذا به يشوف فيها كالبوليس كويسي جايو ما ربش منه بالعكس مشاف اتجاهه كيف اللي عرض له. هكا العون طلب منه بطاقة الهوية وهو جبد البيرمي متاعو من مكتوبه ومدهوله. العون شاف الاسم وعينيه برقت وشارل موزيس فهم اللي العون عارفه شكون وما عنده كان حل واحد الهربة. خلى له البيرمي في يده ومشى يجري للكاميون متاعو وهكا البوليس شد جرته. ولهنا شارل موزيس هز المسدس اللي بحذاه في الكرسي ووجهه للأمني باش يضربه، لكن العون تنطر عليه وشده من يده وحاول باش يفك له هكا الفرد. ابقاو يتفارعوا قدام باب الكاميونات. البوليس يحاول باش يبعد هكا المسدس من وجهه باش ما تجيش فيه ضربة خاطية، والاخر يحاول باش يخليه في اتجاهه ويضربه بكرتوشة. وبحكم أنه موزيس كان أقوى برشا من العون اللي ما نجمش يسيطر عليه، في نهاية الأمر هو اللي أطلق النار، لكن من حسن حظ البوليس الكرتوشة ما جاتش فيه. وبالطبيعة شارل موزيس تمكن باش يركب في الكهرباء متاعه ويديماري ويهرب، وما بقى لهكا العون إلا أنه باش يجبد الفرد متاعه ويفرغ الشارجور في هكا البيكوب. وبطبيعة الحال البلار التيلاني أهبط دوك داك فلوس، لكن ما يعرفش إذا كان موزيس تمس ولا لا. المهم طار تيران وما خلى في هكا ظلام كان عجاج دخانه. في نفس هالتواتر متاع الأحداث الكاميونة متاع موزيس مازالت كي اختفيت على الأنظار، والعون نيمس بدأ يسمع في السيران تاع كراهب زملائه، معناها التعزيز وقتها خلط. برشا كراهب لموا بعضهم وعملوا ملاحقة لموزيس، ومن جملتهم هكا العون ستام ماكنايت اللي سبق له باش جاب جرة المنحرف هذا اللي هرب عليه. والظاهر أنه الحكاية بقات في قلبه ويحب يشد موزيس مهما كان الثمن على خاطر يعتبروا أنه عداها عليه. وبحكم أنه هو زاد يعرف المنطقة بالكدا سبق الكراهب متاع زملائه وقف في مفترق متاع طرقاته وبقى يستنى في موزيس على اعتبار أنه هذيك هي ثنية اللي تعدى منها نهار 2 فيفري وزيد ما ثماش ثنية أخرى. مختصر الحديث هو هكاكة ويشوف في فنارات متاع كرهبة من بعيد، استنها حتى لين قربت وعرف اللي هي البيكوب متاع موزيس بلونها والرقم المنجمي متاعها. وقتها شعل الجيروفار متاع كرهبته حتى المنبهات وجاب جرته. وموزيس كالعادة يسوق بطريقة جنونية يلوح في 120 كيلومتر في الساعة على الأقل، وبحكم اللي مستهلك مخدرات فبالتالي ما هوش واعي باللي يعمل فيه بالكل، ما هو حاسس بحتى خطر. وفي تنبك هالملاحقة العون ماكنايت تفقد موزيس، ما عادش يرى فيه. قال شنو وزد بشفلت علي المرة هذه، لكن ما سلمش وبقى يلوج بعينيه. نقص في السرعة وبدأ يمشي واحدة واحدة، ما ثم حتى ضوء، حتى فار متاع كهرباء ما يشعل من بعيد. قال ميسالش نزيد نقدم، وقدم واحدة واحدة وفجأة يشوف في كهرباء من بعيد ضوها طافي واقفة بالضبط في الكروازمون يعني مفرق الثنايا. ذي قرب لها بالسياسة بالسياسة وبكل حذر حتى اللي نعرف اللي هي فعلا الكهرباء متاع موزيس. وقف وبقى يخمم يجبد فرد ويهبط له ويمشي له وإلا لا، وبقى يبيع ويشري بين وبين روحه حتى لين شاف شارل موزيس وهو هابط من البيكوب متاعه وجايو. العون ماك نايت كان ينتظر في كل شيء إلا أنه باش يهبط له ويجيه بمكحلة من العيار الثقيل وقمر فيه مباشرة وتخلى عليه بوابل من الرصاص، ما خلاله حتى فرصة باش يدافع على روحه. من كثر الرصاص اللي جاء في الاتجاه متاعه الباربريز متاع الكهرباء تكسرت وهو ما نجم يعمل حتى شيء، وجاءوا فيها على الأقل زوز كارتوشات، واحدة في رأسه لحست له قبعته وعملت له فيها فوسي والدم خرج نافورة، ورصاصة أخرى فورت له صبعه. المسكين هبط يتلوى على كرسيه من الوجيعة. وشارل موزيس ما بقاش يستنى، رجع الكاميونت وغاب على الأنظار. في الأثناء هكا العون ماك نايت بقى ينزف ولعبت عليه الدوخة، عين تسكرت بالدم اللي شرشر من راسه والأخرى ترف رفان، لكن رغم ذلك القال جهد باش يطلب زملائه وجاوه على جناح السرعة وتم إسعافه. الحاصل خلطت جحافل متاع كراهب من غير ما يستعملوا لسيران والذو متاعهم طافي، على أساس موزيس ما يفيقش بهم وما ياخذش حذره منهم. في نفس هالإطار ودوب مخلطة الإسعاف هزوا ماك نايت وبقية الأعوان انتشروا في المحيط بكله وبقاوا يترزدوا في أي كرهبة تتعدى، علما وأنه فيها كليل وبحكم أنه المنطقة ريفية قليل في مش يتعدى حد. المفيد أنه كي تم تحديد الموقع متاع شارل موزيس وعرفوه بالضبط منين باش يتعدى، الأمنيين عملوا قصة وبقاوا يستناو فيه في مفترق ثنايا عن كروازمون، وشافوه كي جاي. بتبيع شدوا بلايسهم على اليمين متاع الطريق وضوهم طافي باش كي يتعدى شارل موزيس من بحذاهم يلقيوا عليه القبض، لكن هو كان أخبث من اللي يتصوروا. دوب ما قرب خرج المكحلة متاعه من الشباك وأول كرهبة متاع بوليسية عرضته ضربها، والرصاصة دخلت من باب الكرهبة وضربت العون في صدره رغم اللي كان لابس واقي، يعني رصاصة نقبت الباب نقبت الجيلي باروبال، وهذا يدل أنه السلاح المستعمل من عيار قوي برشا يخترق حتى الحديد. هاك البوليس المسكين اللي جات فيه رصاصة هزوه مباشرة للسبيطار ما بين حياة وموت، ضيع برشا دم لكن تمكنوا من إنقاذه وبقى في الإنعاش. ولهنا الأمنيين اللي بقاوا على عين المكان هزوا هكا ليدوي، يعني الظروف متاع الرصاصات اللي أطلقهم موزيس باش يعرفوا شنية نوعية السلاح اللي عنده، وبعثوهم مباشرة للباليسيك يعني خبراء القذائف اللي أكدوا أنه هالمنحرف هذا يستعمل في رشاش حربي متطور ومن نوع SKS-762 ومن المفروض ما تلقاه كان عند الجيش مش عند أي جندي، زادة عند الفرق المختصة في الرماية لتيرور ديليت أو لسنايبر القناصة. إذن منين شارل موزيس جاب هالرشاش هذا؟ الله أعلم. في المرحلة هذه من القضية المسألة متاع ملاحقة موزيس ولات جدية، وشعر لزوز بوليسية مشاو فيها، ولهنا السلطة خذات بزمام الأمور وبحثوا فيالق متاع بوليسية الريف النبراسكا باش يدوروه ضيعة ضيعة غابة غابة دار دار ويفليوها فليان، بحثا عن مخابر متاع صنع مخدرات الميتانفيتامين. وفي نفس الوقت وسائل الأعلام بدأت تبث في الصور متاع شارل موزيس ومعاهم بلاغات تحسيس للمواطنين باش يردوا بالهم منه وطلبوا من أي واحد يشوفه يبلغ عليه.
1: With Charles Moses crisscrossing the state, armed and out of control, Nebraska Governor Mike Johanns held a news conference to warn the public.
2: This is a situation that we need to get through.
3: Police are seeking Charles Moses.
1: It was clear the fugitive was ready to kill civilians to get what he wanted.
3: He's considered armed and dangerous.
0: مختصر الحديث، سكان النبراسكا الكل ولاو في بالهم بالتطورات والوجه متاع موزيس حفظوه حفظان، ولاو يشوفوا فيه في المنام ومستحيل يغباو فيه. نهج التريبونال والدريبة
4: الراديو في الليل حاجة أخرى. عشاق السهرية خليكم بغوشي معنا كل ليلة من الاثنين للجمعة مع الحكايات الغريبة والعجيبة في رديف نهج التريبونال والدريبة، والغونديفو يكمل تسمعوا رديف الراف ماك افيك توت ليكيب اي توت لامبيانس.
5: ديوان افام صوتكم.
0: لهجة تريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في ريف ولاية نيبراسكا الأمريكية عام 2000، منحرف اسمه شارل موزيس متخصص في صناعة مخدر الميثامفيتامين اتلاحق فيه الشرطة وما تمكنتش من القبض عليه. واحد من الأعوان شدوا مرة في محطة متاع بنزين، لكن موزيس هذا أطلق عليه النار ومنع منها بقدرة قادر. وفي واقع أخرى وباقي مع البوليسية ضربهم برشاش حربي، وواحد من الأعوان جاتوا كرتوشة وتثبت له في جروح بليغة، وآخر مرة شعره لقتل العون لأنه قمر فيه وجاب له الكرتوشة في صدره. مختصر الحديث، شارل موزيس هذا إلى حد الآن هارب رغم اللي تصاوروا في كل بلاصة، وكميون تولات معروفة عند القاسي والداني. في المرحلة هذه من القضية، علاش ما تقولش أنه في بلدة صغيرة اسمها ديكنز على بعد 50 كيلومتر من المكان اللي تضرب فيها كالبوليس، وفي ملكة كبيرة فيها برشة حضائر، والملهكة الضيعة لاحظ أثار متاع جالي كرهبة ماشين للجراج اللي محطوطة فيه الكرهبة متاع بوه واللي قليل برشة باش يستعملها. الشاب حب يعرف يا لندرا بوه خرج بالسيارة وإلا لا، ودوب مهز الباش اللي موتي بيه باب الجراج قابات، لأنه شاف كميونة مجهولة في براسة الكرهبة متاع بوه، وبالتحديد هاك البيكوب المارون الغامق، والقفاية متاع الكرهبة كان مغلف الباش، معناها فما حاجات مخبين. بالوقت هكا الشاب طلب 911 وخلطت الشرطة وعاينة المكان، وتأكدوا أنه هاك الكميونة هي متاع شارل موزيس، لأنه خلف الرقم المنجمي كانت مخربة تخريب بالكرتوش لأنها تعرضت لطلق ناري كثيف من عند البوليسية. أعوان الأمن نحاو هاك الباش وشافوا المحتويات متاع الكميونة، ولقاو بارشة مواد كيميائية ومسدسات وجهازات لاسلكي كما اللي يستعملوهم رجال الأمن، معناها السيد عنده مخبر كامل متنقل وقاعة مواصلات مع بعضهم. الحاجة الوحيدة اللي ما لقاوهاش هي هاك الرشاش الحربي SKS-762، وبتبيع الاستنتاج اللي خرجوا به المحققين أنه شارل موزيس وقت اللي فاق أنه أوصاف وأوصاف الكميونة وليت عند الناس الكل، قرر بش يبدل البيكوب متاعه بكرهبة واحدة أخرى، وهذاك علاش سرقها كالسيارة من الضيعة وحط في بلاصتها كميونته على أساس ينجم يهرب من غير ما يلفت الانتباه، وفي باله أنه هاك الكرهبة هذيك متروكة وما ليها ما همش بش يفيقوا بها في ساعة. في ترابط الأحداث، وبعد ساعة من اكتشاف هكا البيكوب متاع موزيس في هكا الضيعة وعلى بعد 100 كيلومتر، واحد يخدم في اير دروبو استراحة على طريق سيارة اطلب 911 وقال اللي عنده معلومات على شارل موزيس بالوقت بعثوا له عون بش ياخذ أقواله. وهالخدام هذا قال أنه من مدة ربع ساعة التالي شارل موزيس جاء في كرهبة شيفرولي بريك كحلة، معناها الكرهبة اللي سرقها مكة الضيعة، وقف يحكي معاه على أساس أنه متعود يجي لها كالاستراحة. وباقي على لسان هالخدام قال أنه الراديون متاع الكرهبة كان محلول، وفجأة يسمع في بلاغ فيما يخص شارل موزيس. بتبيع الاخر تبادل وطلع فيها كشيفرولي ديمارا وطار تيران. وفي نفس هالزمن متاع الوقايع، وبعد ساعتين من ظهور موزيس في هكا الاستراحة وعلى بعد 30 كيلومتر في اتجاه الجنوب، فلاح متعدي بكميونته في ضيعته ولاحظ أثار عجالي كرهبة متعدين من أرضه وماشين في اتجاه براكة مهجورة ما يستعمل فيها حد. ودوب ما هكا الفلاح خلط قدام البراكة يشوف في كرهبة شيفرولي بريك كحلة واقفة، بقى يتسائل بينه وبين روحه وش تعمل غادي، ومنها جب التليفون وبيش يكلم خوه ويسأله عنده شي فكرة على هكا الكرهبة بليش متاعه. وفي الوقت اللي هو يتلفن ويحكي مع خوه خرج له شارل موزيس من البراكة بهكا السلاح الحربي، وطول ضربه بكرتوشة كسرت له البلار متاع شباك كميونته ومشيت له طول لجبينه. المسكين عبت ساكت قرصة والدم متاعه هبت سواقي. شارل موزيس حل باب الكاميونة، خرج منها جثة الفلاح وطيشه في القاعة. دي مرة وما خلى وراه كان العجاج. في نفس التواتر متاع الأحداث، الخوه هو في التليفون سمع الطلقة النارية، وبالوقت علم الناين وان وان وجاو على جناح السرعة، عاينوا مكان الجريمة وفهموا من الدوي متاع الكارتوشة اللي لقاوها أنه المعتدي هو شارل موزيس. وخلف هذا هز البورتابل متاع هاك الفلاح. لهنا الشرطة رفعت كل الأدلة المادية اللي تثبت أنه شارل موزيس هو اللي بادر بالطلق الناري، باش انهارت اللي تشد ما يقولش اللي هو في حالة دفاع شرعي. معهم المجرمة ديما هكاكا، تبدأ الجريمة ثابتة عليه وهو يقول ندافع على روحي. في تسلسل هالأحداث، البورتابل اللي سرقه شارل موزيس مكن البوليسية بفضل السينيال متاعو باش يرصدوا تحركاته، لكن في ساعة ما فاق بيهم وسكروا. ولهنا الشرطة ضيعت الجرة متاعو وما همش عارفين شنو اللي نجم يعمل. والحكاية لهنا وليت مأساة وطنية، وحتى الوالي متاع نيبراسكا عمل خطاب وطلب من الناس أنهم يلزموا الحذر.
5: With Charles Moses believed to be near Nebraska's western border, the FBI notified Wyoming law agencies that a killer might be headed their way.
0: في مجريات الأحداث وفي ليلتها وعلى بعد 130 كيلومتر من الضيعة اللي تقتل فيها هاك الفلاح، امرأة كبيرة تعيش وحدها في دارها في منطقة سكوتس بلوف المتاخمة الحدود ولاية وايونينغ. هاك المرأة وهي قاعدة تقرأ في كتاب وتروم في نومة، وفجأة تسمع في الباب البراني كي تحل بالقوة، معناها متاع حد خلعه. المسكينة تفجعت وقامت من الخوف ومشيت تخبات في بلاكار، وشافت مشقوق متاعه واحد داخل براش كلو هكا اللي خلع به الباب، وبدأ يفرد في القجرات. لكن الحسن الحظ متاعها ما فيخش بها وفي ساعة مخرج. ووقتها طلبت الناين وان وان، والمعلومة الوحيدة اللي اعطاتها أنه الشخص هذا طلع في كاميونة أوصاف أو أثار العجل متاعها مطابقة تماما للكاميونة متاع الفلاح اللي قتلوا شارل موزيس وهزلوا تليفونه. وخلف هذا لقاو تروف متاع بلار، وأكيد راهم طاحوا مكا الشباك المكسر اللي الكارتوشة متاعو كسرت وقتلت بيها كالفلاح. المعلومة الوحيدة اللي توفرت للأمنين هو أنه شارل موزيس ماشي في اتجاه الغرب، وباش يتعدى على مدينة لاسك على بعد 30 كيلومتر من الحدود ما بين النبراسكا والوايومينغ. في تسلسل هالأحداث، الشريف متاع مدينة وايومينغ تم إعلامه، وفي ساعة متصور متاع شارل موزيس تعلقت على حيوت والأماكن العامة، والسكان الكل ولاو متأهبين وفي نفس الوقت خايفين منه، لربما كي شقك المدينة ينجم يتسبب في أضرار بشرية كبيرة، هذا إذا كان صارت ملاحقته وتبادل الطلق الناري. ولهنا علاش ما تقول السايق متاع شاحنة كان في كيوسك متاع إيسونس شاف كاميونات مقابلته مولاها معبط راسه على الفولون، وبما أنه كان عنده جهاز لاسلكي أعلم عليه الشرطة لأنه عنده الأوصاف متاعه وأوصاف الكهرباء. وأول بوليس خلط بكرهبته في عوض يستنى زملائه، أهبط ووجه السلاح متاعه للسايق متاع هاك الكاميونة وطلب منه باش يهبط ويديه فوق راسه. لكن الآخر غفلوا، خدم الكاميونة وهرب. ووقتها ولات ملاحقة وخلطوا كراها بالشرطة الأخرين يوانونو، وبتبيع بذا الكارتوش يخيط ما بين شارل موزيس والأمنيين. ولهنا من غير ما نقولولكم أنه هكا الجرومة شق البلاد بسرعة جنونية، وخرج من الأطرود كذربان سانك وجحافل ماهي جحافل متاع كراها بوليسية وراه. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه الكاميونة اللي سوق فيها شارل موزيس هي متاع جبولات وطرق واعرة، وبالتالي كان ينجم يمشي بها وين يحب، ومعه هو تحت تأثير المخدرات ولا يبالي، ما عنده حتى مشكل، ولا داخل بها يعفس ويدفس في الحقول في الجبال في الوديان، وطاح يكسر في الحواجز اللي ما بين الضيعات. وهكا البوليسية ما عادش ينجموا يتبعوه لأنه كرهبهم ما همش توتيرا كما كرهبته هو، وبالتالي الملاحقة بالنسبة ليهم كانت أكثر من مغنية. وفي نهاية الأمر ضيعوه، أو بالأحرى هرب عليهم وتبخر في الطبيعة. في نفس الإطار يعني ملاحقة البوليسية شارل موزس، الأمنيين سكروا المنطقة كلها وعملوا براجات حتى في الليبيست، وأكثر من 300 حامل زي شاركوا في العملية هذه بما فيهم حراس الغابات، وجاء تعزيز بالطائرات العمودية وتمكنوا من تحديد الموقع متاع الكاميونة اللي سوق فيها شارل موزس، ولقاوها طايحة في حفرة ما بين الجر. ولهنا دخلت فرقة السوات على الخط، يعني فرقة خاصة، وهي اللي حاولت باش تقرب من هاك الكاميونة. أول حاجة قاموا بها رماو جرونات باراليزونت، يعني قنبلة يدوية مشلة للحركة، ومن بعد كي قربوا حلوا هاك الكاميونة ما لقاو فيها حد ما عدا أثار متاع دم، وهذا دليل أنه شارل موزس تجرح، لكن هو لا أثر له، كالعادة لاذ بالفرار. في نفس النهار ومع التسعة متاع الليل وفي رانش، وخلينا نقول ضايعة ماهيش بعيدة على المكان اللي خلى فيه شارل موزس الكاميونة متاعو، فلاح اسمه جيم ومعاه ولده جاستن يكملوا في عشاهم، وإذا بيهم يسمعوا في الكلاب تهبهب خلاوها بنبيح. خرجوا باش يشوفوا وش فما، وجاستن هز معاه الكارابينة متاعو، وإذا بيه يشوف في واحد خرج لهم بمسدس من وراء كرهبة مقابل الدار، كله منفخ حالته حليلة، وظهر اللي هو مجروح وجيعان وتعب الأقصى الحدود وقريب يتغاشى، وأكيد راكم فهمتوا اللي هو شارل موزس. قال لهم ردوا بالكم راني مسلح، أي حركة راني نطلق النار. وفي الأثناء هكا الشاب جاستن استغل الظلام وفرصة أنه الآخر قاعد يحكي مع أبوه وتسرسب له جا وراه، وجه له البندقية متاعه وقال له هز يديك. شارل موزس ما خافش منه وتلفت له ووجه الفرد متاعه لجاستن اللي دوب ما شاف الوجه متاعه مليح عارفه هو شكون، وحتى من بوه جيم عقله بحكم البلاغات والتصاور اللي في كل بلاصة. الحاصل هكا البو والطفل كانوا يعرفوه اللي هو من نوع المتهور، وسمعوا أخباره في التلفزة، وبالتالي ما ينجموش يتنبؤوا باللي نجم يعملوا. وخلف هذا البو يعني جيم ما كانش يحب أنه تشارل موزس يتقتل على يدين ولده، وفي نفس الوقت ما ينجمش يرجع للدار باش يكلم الشرطة. أما شنو متفطن للحالة متاع موزس، لأنه ظهر فيه تعب برشا وباش يموت بالبرد، وظهر اللي هو عنده أيامات مكلاش، وعليها ذاك حاول باش يستعمل معاه اللين ويأثر عليه لأنه تقريبا فقد كل قواه.
6: I very seldom invite someone into my house that I don't ask them to eat, so I knew he was hungry, so I said let's have something to eat.
0: قال له يا ولدي رانا معنا معاك حتى مشكل، أما راك في حالة خطيرة، علاش ما تدخلش بحذانا للدار تبدل حوايجك وتتدفى ونعطيوك تاكل ونداويو لك جروحك، وإذا كانت تحب ترتاح زاد ارتاح. جاستن ولد جيم عاود له نفس الجملة، قال له رانا احنا ما عنا حتى مشكل معاك، وكان العمل لك هكا. شارل موزس طيش الفرد متاعو ودخل للدار، لكن جاستن بقى يتبع فيه من تالي وما هبطش مكحلته، ودخلوا للدار واعطاوها حوايج عطوا له ياكل، وجاستن خليها راس وراس بوه وخرج بالسرقة، عمل تليفون للشرطة ورجع وخلى الباب دوب اللاش محلول باش البوليسية وقت اللي يخلطوا يلقيوا القبض على شارل موزس ما يفيقش بيهم وما تصيرش مناوشات وضرب كرتوش. وهو جايكم الحديث. في ترابط الأحداث، شارل موزس وهو جيعان وغاتس في صحفة متاع شربة ويقدم في الخبز، وإذا بيه زوز بوليسية تنطروا عليه طيحوه من فوق الكرسي، وقبل ما يفيق باللي صار له لقى روحه مسلسل. ومن بعد طيشوه في كاميونة كشكارة وهزوه إسكورتي بأكثر من 30 كرهبة متاع بوليسية. في نهاية هالقضية شارل موزس بعد ما هزوه الأمنيين للسبيتار في ساعه حضروا له دوسي وبعثوه للمحكمة، وفي أواخر عام 2000 وقف قدام القاضي وما كان عنده حتى حل إلا أنه يعترف بالجرائم متاعه. فماش مجيه خفيفة، وفعلا اعترف بكل ما نسب إليه، وجاته خفيفة تحكم عليه ب 190 سنة حبس، معناها كي يخرج يولي ولد 220 عام. نهج التريبونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السيد.
7: ديوانا فهمت.
8: تبع الموسيقى.